السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم محطات. هذا البرنامج الذي عودكم دائما بالمعلومات المفيدة والجديدة، فكونوا معنا أعزائي المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل.

يوم أطول من سنة. تخيل أن تعيش على كوكب تنتهي فيه السنة قبل أن ينتهي اليوم. قد تبدو الجملة متناقضة، لكنها حقيقة تحدث على كوكب الزهرة. فكوكب الزهرة يحتاج إلى نحو 225 يوما أرضيا ليكمل دورة كاملة حول الشمس، أي سنة واحدة بحسب توقيته. لكنه يحتاج إلى نحو 243 يوما أرضيا ليكمل دورة واحدة حول محوره، وبذلك يصبح اليوم على الزهرة أطول من السنة نفسها. والأغرب أن الزهرة يدور حول محوره بعكس اتجاه دوران معظم كواكب المجموعة الشمسية، ولهذا لو استطعنا الوقوف على سطحه ومشاهدة الشمس سنراها تشرق من الغرب وتغرب من الشرق بعكس ما اعتدناه على الأرض. لكن الوقوف هناك ليس خيارا مريحا بالتأكيد، فالزهرة هو أشد كواكب مجموعتنا الشمسية حرارة، وغلافه الجوي الكثيف يحبس الحرارة بصورة هائلة. إنها واحدة من المفارقات التي تجعلنا ندرك أن مفاهيم بسيطة جدا بالنسبة إلينا مثل اليوم والسنة والشروق والغروب ليست قوانين ثابتة بشكل منفرد في كل مكان من الكون. فما نعتبره طبيعيا على الأرض قد يصبح شيئا غريبا تماما بمجرد الانتقال إلى كوكب آخر. البرق أشد حرارة من سطح الشمس، هذه هي محطتنا التالية. عندما نشاهد البرق في السماء قد نراه مجرد ومضة قوية تستمر لجزء صغير من الثانية، لكن ما يحدث في تلك اللحظة أعنف بكثير مما تراه العين. فالهواء المحيط بقناة البرق يمكن أن ترتفع حرارته في زمن بالغ القصر إلى نحو 30,000 درجة مئوية. وللمقارنة تشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية إلى أن هذه الحرارة تعادل تقريباً 5 أضعاف حرارة سطح الشمس. هنا يأتي سؤال جميل مستمعينا الكرام، إذا كان البرق ضوءاً فمن أين يأتي صوت الرعد؟ عندما يسخن البرق الهواء بهذه السرعة الهائلة يتمدد الهواء بصورة انفجارية، فينشأ عنه اضطراب وموجة ضغط نسمعها على هيئة الرعد. ولذلك نحن نرى البرق أولاً ثم نسمع الرعد بعده، لأن الضوء يصل إلينا أسرع بكثير من الصوت. ويمكن استخدام الفرق بينهما لتقدير بعد البرق تقريباً، فكلما طالت المدة بين رؤيتنا للوميض وسماعنا للرعد كان البرق أبعد عنا. إذن الرعد والبرق ليس ظاهرتين منفصلتين كما قد يبدو لنا، بل أن ذلك الصوت المدوي الذي نسمعه هو نتيجة مباشرة للحرارة الهائلة التي أحدثها البرق في الهواء خلال لحظة خاطفة. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام، شجرة تحتاج إلى النار كي تبدأ حياة جديدة. عادة عندما نسمع عن حرائق الغابات تكون الصورة الأولى في أذهاننا هي الدمار، لكن الطبيعة توجد علاقة فيها أكثر تعقيدا بين بعض أنواع الأشجار والنار. ومن أشهر الأمثلة على ذلك أشجار سيكويا العملاقة. مخاريط السيكويا تستطيع الاحتفاظ ببذورها داخلها سنوات طويلة، وقد تبقى بعض المخاريط مغلقة نحو 20 عاما. وعندما تمر النار في الغابة تساعد الحرارة على تجفيف المخاريط القديمة وفتحها، فتبدأ البذور بالتساقط على الأرض. والنار هنا تؤدي وظيفة أخرى مهمة، فهي تزيل النباتات والمخلفات التي تغطي التربة
وتكشف التربة المعدنية التي تحتاج إليها بذور السوكويا حتى تنبت وتعيش بصورة ناجحة. والمفارقة المدهشة أن الشجرة التي يمكن أن تصبح لاحقاً واحدة من أضخم الكائنات الحية على الأرض تبدأ ببذرة صغيرة للغاية. وتذكر خدمة المنتزهات الوطنية الأمريكية أن نحو 91 ألف بذرة سوكويا تزن رطلاً واحداً فقط. فمن بذرة صغيرة يمكن أن تنشأ شجرة عملاقة تعيش آلاف السنين. وهنا تعطينا الطبيعة درساً غريباً. الشيء الذي يبدو في لحظة ما نهاية ودماراً قد يكون في نظام بيئي معين جزءاً من بداية حياة جديدة. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. كوب القهوة أعقد مما تتخيل. حين نشرب القهوة في الصباح نقول ببساطة هذه رائحة قهوة، لكن أنف الإنسان ودماغه يتعاملان مع شيء أكثر تعقيداً بكثير من كلمة واحدة. بحسب المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة يمكن أن يحتوي كوب القهوة على أكثر من 800 نوع مختلف من جزيئات الرائحة، أي أن الرائحة التي نختصرها نحن بكلمة قهوة هي في الحقيقة مزيج كيميائي شديد التعقيد. وعندما تدخل هذه الجزيئات إلى الأنف لا يتعامل الدماغ معها كما لو أن لكل رائحة زراً منفصلاً، بل تعمل مستقبلات الشم بأنماط مختلفة. ثم يقوم الجهاز العصبي بمعالجة هذه الإشارات حتى تتكون لدينا الرائحة التي نعرفها. ولهذا نجد أن حاسة الشم مرتبطة بقوة بالذكريات والمشاعر، فقد تمر بجانب مكان وتشم رائحة معينة وفجأة تستحضر بيتا قديما أو شخصا أو موقفا حدث قبل سنوات طويلة. هناك دراسات حاولت تقدير عدد الروائح التي يستطيع الإنسان التمييز بينها بأرقام هائلة وصلوا إلى تريليون. هذا الكم من هذه الأرقام تحديدا تعرض لنقاش علمي وانتقادات منهجية، ولذلك الأدق ألا نقدمه كحقيقة محسومة. المؤكد أن حاسة الشم البشرية أكثر تعقيدا بكثير مما نتصور، وأن كوب القهوة الذي نشربه في دقائق قد يقدم لأنوفنا مئات المركبات العطرية المختلفة في اللحظة نفسها. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا نرى البرق قبل أن نسمع الرعد؟ ربما مررنا جميعا بهذا المشهد، تضيء السماء فجأة بوميض البرق، ثم ننتظر ثانية أو ثانيتين أو أكثر قبل أن يصل صوت الرعد، مع أن البرق والرعد ينتجان عن الحدث نفسه تقريبا، فلماذا لا يصلان إلينا معا؟ السبب في اختلاف الهائل بين سرعة الضوء وسرعة الصوت. الضوء سريع إلى درجة أن وصول وميض البرق إلينا عبر المسافات المعتادة يبدو لحظيا تقريبا، بينما يحتاج الصوت إلى وقت أطول لعبور الهواء. وتشير الـ NOA إلى قاعدة تقريبية سهلة، يستغرق صوت الرعد نحو 5 ثوان ليقطع مسافة ميل واحد، أي حوالي 1600 كيلو. ولهذا يمكن تحويل العاصفة إلى تجربة علمية بسيطة. بمجرد رؤية البرق نبدأ العد، ثم نتوقف عند ما نسمع الرعد، وكلما كان الفاصل أطول دل ذلك بصورة تقريبية على أن مصدر البرق أبعد. لكن هذه ليست لعبة عندما تكون العاصفة قريبة، فإذا جاء صوت الرعد بعد الوميض مباشرة فهذا يعني أن البرق قريب جدا ويجب الاحتماء في مكان آمن. إنه مثال بسيط مستمعينا الكرام على أن السماء نفسها تستطيع أن تجعلنا نلاحظ أحد أهم الفروق الفيزيائية من دون أي أجهزة
الضوء يسبق الصوت بفارق هائل. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام من برنامجكم محطات. لماذا لا نشعر أن الأرض تتحرك؟ نحن الآن ونحن جالسون بهدوء ونستمع لبرنامج محطات لسنا ساكنين على الأرض. الأرض تدور حول محورها باستمرار، وفي الوقت نفسه تتحرك في مدارها حول الشمس، ومع ذلك لا نشعر بهذه الحركة اليومية الهائلة. الفكرة الأساسية أن أجسامنا وكل شيء حولنا بما في ذلك الغلاف الجوي يتحرك مع الأرض بصورة منتظمة، وما يشعر به الإنسان عادة بصورة واضحة ليس السرعة الثابتة نفسها، وإنما التغير في السرعة والاتجاه، أي التسارع. فكروا في الأمر مستمعين الكرام، عندما تكون داخل طائرة تسير بسرعة ثابتة وهادئة، إذا أغمضتم أعينكم ولم يكن هناك اهتزاز فلن تستطيعوا تقدير سرعتها بمجرد الإحساس، لكن عندما تقلع الطائرة أو تهبط أو تغير اتجاهها ستشعر بالحركة، لأن السرعة أو اتجاهها تغير، والأرض كذلك توفر لنا حركة منتظمة إلى حد كبير، ولهذا لا نشعر بأننا نندفع عبر الفضاء. وتذكر ناسا أن الأرض تكمل دورتها حول محورها في نحو 23.9 ساعة، وتكمل دورتها حول الشمس في نحو 365.25 يوماً. فنحن نظن أحياناً أننا جالسون بلا حركة، بينما الحقيقة أننا ركاب على كوكب لا يتوقف عن الدوران والسفر عبر الفضاء. ونكمل معكم مستمعينا الكرام الانتقال بين محطاتنا وهذه المحطة الجديدة التي تقول اسم كوكب الأرض مختلف عن أسماء بقية الكواكب. هناك تفصيلة لغوية جميلة قد لا ننتبه إليها عندما نذكر أسماء الكواكب باللغة الإنجليزية، فمعظم أسماء كواكب المجموعة الشمسية الإنجليزية ارتبطت بأسماء آلهة في الميثولوجيا اليونانية والرومانية، لكن كوكبنا يشكل استثناء واضحا بحسب

الثمانية، ويرتبط بمعنى الأرض أو اليابسة التي نقف عليها. والمثير أن البشر أطلقوا أسماء أسطورية على الأجرام البعيدة التي كانوا يشاهدونها في السماء، بينما الكواكب التي يعيشون عليها حمل اسما شديدا من البساطة يرتبط بما تحت أقدامهم. وطبعا الحديث هنا عن الاسم الإنجليزي تحديدا، لأن لكوكبنا أسماء مختلفة في آلاف لغة البشر، لكن لغة تاريخها وثقافتها وطريقتها لها أيضا تسميه المكان الذي نعيش فيه. وتذكر ناسا أن استخدام اسم إيرث يعود إلى نحو 1000 عام. ربما أجمل ما في هذه المعلومة أن أكثر مكان يعني لنا كل شيء الكوكب الذي يحمل المحيطات والقارات ومليارات البشر، يحمل في إحدى أشهر لغات العالم اسما كانت فكرته الأصلية في غاية البساطة، الأرض التي نقف عليها. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام من برنامجكم محطات صوت الرعد، يمكن أن يصل من مسافة بعيدة. حين نسمع الرعد قد نعتقد أن البرق وقع قريبا منا، لكن الصوت يمكن أن يسافر مسافة ليست قليلة. بحسب المختبر الوطني للعواصف الشديدة التابع للـ NOAA، يمكن سماع الرعد على مسافة تصل في بعض الظروف إلى نحو 25 ميلا، أي قرابة 40 كيلومترا من تفريغ البرق. لكن الرعد لا يحتفظ بالشكل نفسه أثناء انتقاله، فالترددات الصوتية العالية تمتص في الهواء بصورة أسرع من الترددات المنخفضة، ولذلك يتغير الصوت الذي نسمعه بحسب المسافة. قريبا جدا من البرق قد يكون الصوت حادا ومفاجئا، بينما من مسافات أبعد نسمع دوية منخفض والمتدحرج الذي نربطه عادة بالرعد. كما أن قناة البرق نفسها قد تمتد عبر مسافات كبيرة في السماء، فلا يصل إلينا الصوت الناتج عن جميع أجزائها في اللحظة ذاتها. وهذا أحد أسباب امتداد دوي الرعد بدل أن يكون مجرد صوت واحد قصير. وبذلك فإن صوت الرعد الذي نسمعه ليس مجرد فرقعة سببها البرق، بل هو موجة صوتية تتغير أثناء رحلتها في الغلاف الجوي، وتحمل إلينا بطريقة غير مباشرة معلومات عن المسافة والبيئة التي مرت خلالها. وننتقل إلى محطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا يبدو طعم الطعام مختلفا عندما نصاب بالزكام؟ كثيرون يلاحظون أثناء انسداد الأنف أن الطعام يصبح بلا نكهة تقريبا، مع أن اللسان ما زال يعمل. والسبب أننا نستخدم كلمة الطعم لوصف تجربة تشارك فيها حواس مختلفة، وأهمها التذوق والشم. براعم التذوق في اللسان تميز المذاقات الأساسية مثل الحلو والمالح والحامض والمر والأمامي، لكن جزءا كبيرا من التفاصيل التي تجعلنا نعرف نكهة القهوة أو الفراولة أو البهارات يأتي من حاسة الشم. أثناء مضغ الطعام تتحرر جزيئات عطرية وتصل من مؤخرة الفم إلى منطقة الشم في الأنف. الدماغ يجمع معلومات اللسان والأنف ومعها أحيانا الحرارة والملمس، ويصنع التجربة التي نسميها النكهة. لذلك عندما يكون الأنف مسدودا لا يفقد اللسان قدرته الأساسية على التذوق بالضرورة، لكننا نفقد قدرا كبيرا من المعلومات العطرية التي تكمل الصورة. ولهذا أيضا تستطيعون تجربة أمر بسيط: أمسكوا أنوفكم مستمعين الكرام أثناء تناول طعام الذي فيه نكهة واضحة، ثم اتركوا الأنف فجأة وستلاحظون كيف تصبح النكهة أوضح.
فما نسميه مذاق الطعام

0: ليس مسؤولية اللسان وحده، الأنف شريك الأساسي على المائدة وإن كان يعمل بصمت. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام من برنامج محطات. عندما تنظر إلى الشمس فأنت ترى الماضي. الضوء لا ينتقل لحظياً على الرغم من سرعته الهائلة، ولذلك يحتاج ضوء الشمس إلى وقت حتى يقطع المسافة بين الشمس والأرض. وفقاً لبيانات ناسا، تستغرق رحلة الضوء من الشمس إلى الأرض نحو 8 دقائق و20 ثانية تقريباً. ماذا يعني هذا مستمعينا الكرام؟ يعني ببساطة أن الشمس التي تراها في السماء ليست صورتها في هذه اللحظة تماماً، بل صورتها كما كانت قبل أكثر من 8 دقائق. فالضوء الذي وصل إلى عينك الآن بدأ رحلته من الشمس قبل دقائق. والفكرة تصبح أكثر إثارة عندما ننظر إلى النجوم البعيدة، فبعض الضوء الذي يصل إلينا منها بدأ رحلته قبل سنوات أو مئات أو آلاف السنين. ولذلك فإن التلسكوبات لا تنظر فقط إلى مسافات بعيدة، بل تنظر بطريقة ما إلى الماضي أيضا. كلما كان الجرم السماوي أبعد، كان الضوء الذي نستقبله منه أقدم، وهكذا تتحول السماء إلى ما يشبه أرشيفا كونيا. أنت لا ترى الكون كله كما هو الآن، بل ترى صورا وصلت إليك بعد رحلات مختلفة عبر الزمن والمسافة. حتى الشمس أقرب نجم إلينا لا نراها في حاضرها الكامل، وإنما نراها متأخرة عنا بأكثر من 8 دقائق. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا نقاط التنس 15 ثم 30 ثم 40؟ لو شاهدت مباراة لتنس لأول مرة قد تستغرب من طريقة احتساب النقاط، ففي معظم الألعاب يبدو العد 1 2 3، أما في التنس فالمشهد مختلف 15 30 40. والسؤال الطبيعي، من أين جاءت هذه الأرقام؟ المثير أن الأصل التاريخي الدقيق لهذا النظام ليس محسوما بصورة قاطعة، والتنس نفسه له جذور قديمة. ويرجح الاتحاد الدولي للتنس أن أحد أسلاف اللعبة ظهر في فرنسا خلال القرنين 11 و12 فيما كان يعرف باسم لعبة راحة اليد، قبل أن تتطور اللعبة على مدى قرون طويلة. أما نظام التسجيل الحالي فالفوز بالشوط يحتاج إلى 4 نقاط على الأقل، بشرط التفوق بفارق نقطتين. النقطة الأولى تعلن 15 والثانية 30 والثالثة 40، وبعد التعادل 40-40 ندخل فيما يعرف باسم ديوس ثم الأفضلية. توجد رواية شهيرة تقول أن الأرقام ربما ارتبطت بوجه الساعة وتقسيمته إلى أرباع 15-30-45-60، ثم تحولت 45 لاحقا إلى 40، لكنها نظرية تاريخية وليست حقيقية مثبتة بشكل نهائي، ولذلك من الخطأ إذاعيا تقديمها كأنها تفسير مؤكد ونحن نقولها من باب الافتراض. الجميل أن اللعبة عالمية يشاهدها الملايين، ولا تزال تحمل هذه الطريقة في حساب نقاطها أثرا تاريخيا قديما لم يحسم الباحثون تفاصيله في بداياته. ففي المرة القادمة عندما تسمع فيها الحكم يقول 15-30، تذكر أن خلف هذين الرقمين البسيطين قصة عمرها قرون، وبعض فصولها ما زالت غامضة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة. دمتم بخير، في أمان الله،
0: مع السلامة. Thank you.
2: تم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

لا تهتم بصغائر الأمور، فن التغافل. لا تبحث عن الكمال في الآخرين، وتقبل أن الناس ليسوا مثاليين وأن حدوث الأخطاء شيء طبيعي. افترض حسن النية وتعامل مع الآخرين.

بنية أنهم لم يقصدوا لسا. التغافل عن الزلات نبيل، فلا تجعل كل خطأ بسيط سببا للخصومة. قلل من ردود الفعل على كل أمر، ولا تظهر انزعاجك من الأمور التافهة، فالصمت أحيانا يكون أبلغ. كن انتقائيا، ركز على الأمور المهمة وتجاهل التفاصيل الصغيرة غير المؤثرة. ركز على الإيجابيات وانظر إلى محاسن الآخرين بدلا من تضخيم عيوبهم. تحكم في مشاعرك ولا تسمح للأمور البسيطة أن تؤثر على مزاجك أو قراراتك. قليل من المزاح والمرونة مع المواقف قد يخففها، فاستخدم الفكاهة لتخفيف التوتر. لا تستهلك طاقتك في خلافات لا تستحق الاهتمام أو حتى التفكير بها. التسامح والهدوء يكسبك الراحة النفسية، والتغافل لا يعني الضعف، بل هو فن التعامل بذكاء مع الحياة. إليك مستمع الكريم أهم 20 اقتباسا من كتاب فن قراءة العقول، كيف تفهم وتؤثر في الآخرين دون أن يلاحظوا ذلك. هذا الكتاب لهنريك فيكسيوس. التواصل الفعال يبدأ بالاستماع الفعال. اللغة الجسدية تعبر عن 55% من التواصل، في حين أن الكلمات تشكل 7% فقط. التواصل هو عملية تبادلية وليس مجرد إرسال واستقبال للرسائل. لكل إنسان نمط تفكير مختلف، وتفهم هذا النمط يسهل التواصل. فالابتسامة الصادقة هي أفضل وسيلة لكسب الثقة والود، وتجنب الأحكام المسبقة يعزز من فرص التواصل الفعال، والتعاطف هو مفتاح بناء العلاقات القوية والمستدامة. فلا تقاطع المتحدث، فذلك يرسل رسالة بعدم الاحترام وعدم الاهتمام. التواصل الفعال يتطلب وضوحا ودقة في التعبير، والمظهر الخارجي يؤثر بشكل كبير على الانطباع الأولي. عند استخدام الأسماء في المحادثات فهذا يعزز من العلاقة الشخصية، والتواصل البصري يعبر عن الاهتمام والانخراط. تعلم قراءة الإشارات الدقيقة، يمكن أن يكشف الكثير عن نوايا الشخص الآخر. فالتواصل الفعال يتطلب الصبر وعدم التسرع في الردود، والتشجيع والتقدير يعززان من دافعية الآخرين وتعاونهم. التعرف على الفروقات الثقافية يساعد في تجنب سوء الفهم. الوضوح أيضا في الأهداف يسهل من عملية التواصل، والتدريب المستمر على مهارات التواصل يعزز من فعاليتها. النبرة والإيقاع في الكلام لهما تأثير كبير على الرسالة المرسلة، فالتواصل الفعال يمكن أن يغير حياتك الشخصية والمهنية. 10 دروس مستفادة من كتاب قوانين الكاريزما، كيف تحوز الكاريزما والإلهام والتأثير لتحقيق أقصى فرص النجاح. هذا الكتاب لكيرت دبليو مارتنسون. سيحكم الناس عليك دائما من خلال مظهرك وحضورك وسلوكك. لذا اسأل نفسك، هل تحاول أن تتقمص شخصية غير شخصيتك الحقيقية؟ ذلك لأن الناس يستطيعون اكتشاف أي حضور مصطنع. حدد شغفك. إننا أحيانا نقترب من شغفنا حين نتوصل إلى الأشياء التي لا نريد فعلها. لذا ابدأ بتجريب مهام ومواضيع مختلفة. تعرف على أشخاص جدد. فإحدى أفضل الطرائق الرائعة للشغف بشيء ما هي أن تزيد معرفتك به. عندما تتمتع بالكاريزما تشع السعادة منك وتجذب الآخرين إليك مباشرة. إن الانضباط الذاتي أمر مجد، وعندما تفتقده في حياتك ستشعر بالكسل وغياب الطموح والاكتئاب، وتلك المشاعر هي النقيض تماما لما يشعر به أي شخص يتمتع بالكاريزما. تتكون الكفاءة من معرفتك وقدرتك في مجالك، وتأتي من التعلم والخبرة التي تكتسبها عبر السنوات. اقضي بعض الوقت في الانفراد مع أفكارك، صف ذهنك، وتعلم أن تركز على اللحظة الحالية حتى لا تشوش الضوضاء الخارجية والحديث الذاتي على صوتك الداخلي. عندما تحدد هدفك احرص على أن تحلم بشيء كبير، وأوجد شيئا لا يثيرك فحسب، بل شيئا يوسع من حدودك أيضا. سيقدر الناس إقرارك بأخطائك ونقاط ضعفك، لذا اعترف بخطأك السابق أو الحاضر. راقب ازدياد الاحترام وارتفاع إحساسك بالنزاهة. لا يعني التحلي بالشجاعة أنك لا تشعر بالخوف،
بل يعني أنك تتمتع بالثبات القلبي والعاطفي اللازم لمواجهة هذا الخوف والقيام بما يلزم على أي حال. فالخوف والفشل جزء من نجاحك وتأثيرك في الآخرين ليصبح أكثر نجاحاً. حاول التركيز والاستمرار في مهمة معينة لمدة 5 دقائق، ومع تقدمك في هذه المهارة زد من طول المدة وقدرتك على الحد من المشتتات. في هذه المقال الحديث عن اللاءتي التسعة للنجاح المالي، لو تجاهلتها ستظل تدور في نفس الدوامة. لا تتوقف عن التعلم. المال يتغير والأسواق تتغير، إذا ما كنت تتعلم فأنت تتراجع بدون لا تدري. لا تصرف أكثر مما تكسب، عش أقل من دخلك. البساطة اليوم تساوي حرية غد. لا تقترض لمسايرة المظاهر، فالديون تبلي للناس الضغط والأرق. لا تدخر بدون أهداف مالية، لابد أن يكون هناك سبب وهدف لكل مال تدخره. لا تكتفي بمصدر دخل واحد، ولا تستثمر من دون معرفة، ولا تهمل أسباب البركة، ولا تبحث عن الثراء السريع، ولا تنفق مالا لم تحصل عليه بعد. فالنجاح المالي هو ليس حظ، هو التزام بقواعد.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة. هذا الكتاب لبرايان ووست. أن تكون سعيدا، السعادة اختيار ينبع من ممارسات واعية وليست رهينة الظروف أو التخلي عن الطموحات. الإحصاءات تظهر أن السعادة تتجلى حتى في الفقر، إذ ترتبط بالشعور بالهدف والانتماء والحب، وهي أمور يمكن تحقيقها بغض النظر عن الظروف. علماء النفس حددوا خط الأساس للسعادة، وهو المستوى الطبيعي الذي نعود إليه بعد الحزن. إريك غريتنس قسم السعادة إلى 3 أنواع: سعادة المتعة المرتبطة باللذات الحسية، سعادة النعمة التي تكمن في الامتنان، وسعادة التفوق التي تأتي من السعي لتحقيق هدف عظيم رغم جهدها الطويل وعائدها البطيء. فالذكاء العاطفي ليس في تجاهل المشاعر، بل في فهمها وإدارتها بوعي. الأشخاص ذو الذكاء العاطفي يتميزون بعدم افتراض أن مشاعرهم تمثل حقيقة المواقف، بل يدركون أنها ردود فعل شخصية، يتحملون مسؤولية مشاعرهم بدلا من لوم الآخرين، ويقبلون تجارب الحياة كما هي. كما أنهم واعون بأن الأفكار والمعتقدات قابلة للتغيير، فيراجعون أصولها ليقرروا مدى مناسباتها لهم. لا يعممون المشاعر السلبية على حياتهم بأكملها، بل يعتبرونها لحظات عابرة. وأخيرا يدركون أن الذكاء العاطفي لا يعني كبت المشاعر، بل التعبير عنها بطريقة مناسبة واختيار الوقت والبيئة الملائمة لذلك. أما التفكير السلبي والإيجابي فهو لا يعني تجاهل المشاعر السلبية، بل فهمها والتعامل معها بوعي. المعتقدات التي تجعلنا نربط الإيجابية بالسذاجة والسلبية بالعمق تعيقنا عن استيعاب أهمية الإيجابية. في هذا الكتاب يتحدث أيضا عما يقدمون نهجا متوازنا من خلال ممارسة التصور السلبي، حيث يتخيلون أسوأ النتائج ويستعدون لها، مما يمنحهم مرونة نفسية وقدرة على تحويل المشاعر السلبية إلى قوة للنمو. هذا التوازن يجعلهم يميزون بين القلق المعوق والخوف المحفز، مما يمكنهم من رؤية التحديات كفرص للتطور. لذا التجارب السلبية مثل تحطم القلق تكون بوابة للنضج، إذا تعاملنا معها كدرس تدفعنا نحو التغيير الإيجابي. قوة الروتين ليس عدوا للسعادة كما يظن البعض، بل هو أداء لتحقيقها بوعي. الاعتياد على نظام يومي يساعد على تقليل التردد الناتج عن القرارات اللحظية التي غالبا ما تكون مدفوعة برغبات مؤقتة. الروتين يمنحنا السيطرة على حياتنا، إذ يقلل من تأثير العقل اللاواعي الذي يقودنا أحيانا إلى خيارات غير مفيدة، كما يساعد على مواجهة الخوف من المجهول المرتبط بغريزة الكر والفر، مما يعزز الشعور بالأمان والثبات. عندما يصبح الروتين جزءا من حياتنا، فإنه يوفر بيئة نفسية مناسبة للنمو الشخصي والاستمتاع بما نفعله، تماما كما كنا نشعر بالأمان في الطفولة بسبب النظام المستمر. يعد عمل هذا الأمر للعقل وسيلة فعالة للتخلص من الفوضى الذهنية وبدء صفحة جديدة مليئة بالإيجابية والوضوح. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، منها كتابة الأفكار المتناثرة والمشاعر السلبية لتحرير العقل من ثقلها، التأمل فيما نكره في الآخرين لاكتشاف الجوانب التي نحتاج لتحسينها في أنفسنا، كما ينصح بعادة تنظيم حياتنا الرقمية بإلغاء متابعة الحسابات السلبية واستبدالها بمصادر إلهام وإيجابية. تحديد العادات التي ندمنها يساعد على إدراك أنها مجرد أنماط يمكن تغييرها، بينما قراءة الكتب والانخراط في نشاطات جديدة توسع آفاقنا وتثري تفكيرنا، مما يعيد للعقل حيويته وقدرته على الإبداع.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم مستمعين الكرام من جديد ونقلب فيه أوراق سيرة ثقافية أخرى تستحق الوقوف عندها. ضيف اليوم اسم راسخ في الوجدان الثقافي الإماراتي، جمع بين رصانة الأكاديمي وشغف الأديب، إنه الدكتور محمد سلمان العبودي. في عام 1955 أبصر الدكتور العبودي النور في إمارة الشارقة، وفيها ترعرع وتفتحت مداركه على أولى بذور المعرفة، فكانت اللغة العربية بداية مشواره العلمي، إذ نال شهادة الليسانس فيها من جامعة الكويت عام 1977 لتغدو تلك المحطة حجر الأساس الذي بنيت عليه مسيرة حافلة بالحرف والبيان، وقاده فضوله للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وآدابها، فتوجه نحو فرنسا ودرس الأدب الفرنسي بجامعة السوربون في باريس.

0: وتوج مسيرته العلمية بشهادتي الماجستير والدكتوراه عام 1987. وهناك وبين أروقة تلك الجامعة تشكلت لديه رؤية ثقافية أرحب، امتزج فيها إرثه العربي الأصيل بالفكر الفرنسي، فأثمر ذلك نضجاً أدبياً متفرداً. ومع عودته إلى الإمارات تنقل الدكتور العبودي بين العمل الإعلامي والأكاديمي، فعمل في إدارة الاستعلامات ثم في إذاعة الإمارات قبل أن ينتقل إلى جامعة الإمارات عام 1988 مدرسة، ثم تولى إدارة مركز اللغات فيها منذ عام 1990 مواصلا دوره في التعليم وإعداد أجيال من الطلبة والباحثين في الأدب. ولم يبقى حضوره حبيس أسوار الجامعة، بل تعدى ذلك، فبرز اسمه في المؤتمرات والندوات والملتقيات الأدبية والثقافية والإعلامية التي أقيمت في اليونان والسعودية وإسبانيا وإندونيسيا وغيرها، فضلاً عن مهمات رسمية أوكلتها إليه وزارة الإعلام والثقافة، حمل خلالها اسم بلاده إلى عواصم عربية وأجنبية عدة. وتأخذ بنا الأبيات التالية في مشهد حي يتحرك فيه الشيخ العجوز أمامنا خطوة بخطوة، فقال: مشى لم ينل من غيمة العمر قطرة، وخال سراب الوقت من رقة الندى، تلاشى كما لو أنه طيف نائم، وغاب كغرس الشمس في آخر المدى. وتبقى محطات هذه المسيرة من الشارقة إلى باريس، ومن قاعات الدرس إلى منصات المؤتمرات، دليلاً على أن العلم حين يقترن بالانفتاح على الآخر يصنع من صاحبه جسراً يربط بين الثقافات ويترك أثراً يتجاوز حدود الزمان والمكان.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبية لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إن لا حل عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكريملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لها تركت لأن طريقها وعه. هذا يفسر لنا كثيرا في علاقاتنا وفيما نعيشه. يقول الناس إن وافقتهم عذبوا، يفسر لك لماذا فلان وفلان هذا تشعر معه بتقارب وذاك لا تشعر معه بتقارب. فلان أنت وفلان لنفرض 3 أشخاص، وشخص الشخص الثالث هذا أنت تميل إليه وصاحبك لا يميل إليه، مع أنك أنت وصاحبك متقاربان. ما الذي جعلك تميل لفلان دون وفلان لا يميل له؟ لأن فلانا لا يتوافق مع فلان، هو توافق معك لكنه لا يتوافق مع فلان. فهو الذي يفسر الناس إن وافقتهم عذبوا، تشعر بأن الأمر عذب وأنه صافي لأنه يوجد موافقة، أو لا فإن جناهم مر. فإذا لم توافقهم أصبح تشعر معه بمرارة، لا تعرف كيف تتحدث معه، لا تعرف كيف تجالسه، لا تعرف كيف تقاربه. لماذا؟ لأن ليس هنالك بينكم موافقة. طيب، ثم يضرب مثل كم رياض لا أنيس لها. الرياض التي هي الرياض التي تكون في الصحراء، يكون منطقة أحيانا كربيع بين هذه الأرض القاحلة، فهذه هي الروضة والرياض جمعها. كم رياض لا أنيس لها، يقول لماذا لم يأتي بها أحد؟ أحيانا يوجد مناطق من أجمل ما تكون لكن لا يأتيها أحد. لماذا؟ لأن الطريق لها وعر والطريق لها صعب، كما يحصل أحيانا في بعض الوديان وفي بعض الجبال، منطقة من أجمل المناطق لكن لا تستطيع الوصول لها والوصول لها صعب. فهذا الذي جعل الناس تتركها مع أنها من أجمل الأماكن. طيب، هذه الرتبة الثانية، حصل تجانس، بسبب هذا التجانس حصل تواصل. طيب، بعد التواصل ماذا سيحصل؟ إذا تم التواصل على خير تحصل لنا رتبة ثالثة وهي المؤانسة. المؤانسة أن يأنس بك وتأنس به، يحصل بينكما شيء من الأنس. طيب، الأنس هنا يدخل باب المزاح، تمزح معه ويقبل مزاحك، يمزح معك وتقبل مزاحه. هنا وصلنا إلى هذه الرتبة وهي رتبة المؤانسة. من أين تأتي هذه الرتبة، رتبة المؤانسة؟ تأتي من الانبساط، لأنكم بعد ما حصل بينكم من تواصل وصلتم إلى درجة انبساط. هنا إن كان فلان انبساطه معك مما تقبله وانبساطك معه مما يقبله، وصلنا إلى المؤانسة. إن لم تقبله فهو سيرجع إلى تلك الدرجة، لن يتعدها درجة ماذا؟ درجة التواصل. وهذا ما يحصل أحيانا، تكون مع زميلك في عمل وفي غيره، فلان يمزح معك تقبل مزحه، هو لا يقبل المزاح، فإذا من الطبيعي لن تصلوا إلى درجة المؤانسة. لماذا؟ لأن طريقة أنسك وطريقة أنسه لا تتواءمان، فوصلنا إلى نقطة اختلاف لأننا تقاربنا بنقاط الاتفاق، فلما وصلنا إلى نقطة اختلاف إذا نزلنا ولن نستطيع أن نستمر. نحن قلنا أن الأخوة 7 درجات، فهنا وصلنا إلى الثالثة وهي درجة المؤانسة. إذا يحرص الإنسان على طريقة أنسه ومزاحه ومداعبته لأصحابه، لخلانه، لأقاربه، لمن يعاشره، لأن كل إنسان له شيء يقبله. فلا تخسر صاحبا وجدت فيه بوادر الاتفاق وبوادر المحبة وحصل بينكما تواصل، ثم تخسره بسبب طريقة في تعبير لا تليق. ينبغي أن تؤخذ هذه بعين الاعتبار، فلا تخسر وتخسر صديقا أو مشروع صديق بسبب عدم توائم. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، وأمام نورا، وخلف نورا، واجعل لي نورا.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

الوصية في اللغة مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء، أي وصلته به. وفي الشرع هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وللوصية شروط وأحكام كثيرة في الشرع وفي القانون الكويتي، ولعل من أبرز الوصايا التي وردت في التاريخ الكويتي المعاصر وصية عيسى بن محمد المخيزيم في عام 1848 ميلادية، وقد أوردها الباحث باسم اللغاني في كتابه موسوعة الوثائق العدسانية. كما تضمن كتاب وثائق الوقف الكويتية للباحث عادل العبد المغني عدداً من الوصايا لشخصيات ذات مكانة كبيرة في المجتمع، من بينها وصية المحسن محمد بن يوسف المطوع، وذلك في عام 1911 ميلادية، وكذلك وصية

906 ميلادية، وهاتان الوصيتان ليستا من الوثائق العدسانية، إلا أنهما تلتقيان في مضامينهما وأسلوبهما مع ما خطه القضاة العداسنة منذ قديم الزمان.

ويمكننا هنا أيضا الإشارة إلى المحسن الكبير عبد الله عبد اللطيف العثمان الذي كتب وصيتين بخط يده، وهما وصيتان واسعتا الأوجه تتضمنان صنوفا عديدة من أوجه الصرف والإنفاق. الوصية الأولى مؤرخة في 30 يونيو من عام 1956 ميلادية، وأما الثانية فقد كتبها رحمه الله بعد 6 أعوام على كتابة الوصية الأولى، ولم تكتب بهدف إبطال الوصية الأولى، بل جاءت تأكيدا لها من حيث أنها انبثقت من نفس الروحية والمضمون، كما أشار إلى ذلك المهندس عدنان عبد الله عبد اللطيف العثمان عضو لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم بإذن الله عبد الله عبد اللطيف العثمان. العتيق والساير. وفضلا عن اشتمالها على هذه الوصايا الشرعية الثمينة، قد تحتوي الوثائق العدسانية جانبا آخر، وهو الإقرار باستلام الإرث، لسيما إذا كان هناك من هو موصى على الإرث لقصور في أعمار الوارثين أو غير ذلك من أسباب يراها الموصي ويقرها الشرع الإسلامي الحنيف. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1927 ميلادية نجد إقرارا باستلام منيرة بنت عبد الله محمد العتيقي إرثها الشرعي من والدها على يد الحاج عبد الله بن ساير الشحنان بمبلغ قدره 286 ريالا ونصف الريال، باقي استحقاقها من الإرث الشرعي من جميع ما خلفه والدها، ولم يبق لها عند بن ساير أي حق ولا مستحق كما جاء في نص الوثيقة. وتضمنت الوثيقة أسماء 3 من الشهود هم محمد الحسن الضبيب وصالح بن الحسن الضبيب وحسن بن صالح الضبيب، الجليف وبن هزيم. وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1872 ميلادية نجد إقرارا بوصية شرعية، وجاء في نصها أن مهنا بن نومان الجليف أوصى بثلث ماله على يد محمد بن الهزيم مقسما إلى نصفين، نصف الثلث يصلح وينفق منه على أمه وبناته، والنصف الثاني يصرفه في أعمال البر والخيرات يفعل لي فيه ما يفعل الحي للميت. وأكد الموصي ابن نومان على أن الوكيل على ثلثه وعلى بناته هو محمد بن هزيم وكالة صحيحة شرعية بشهادة قاطعة جازمة. وتضمنت الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني اسمي شاهدين اثنين، وهما محمد بن أحمد الفارسي وعبد الله بن بخيت.

العماني وكمال بن عبد الله. وتشتمل الوثائق العدسانية على إقرارات شرعية عديدة بمبايعة منازل أو دكاكين أو أراض فضاء منتقلة إرثا إلى ملاكها، وذلك أمر طبيعي يجري لإتمام

وفي وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1919 ميلادية نجد إقراراً بمبايعة منزل، حيث اشترى جاسم بن محمد العماني منزلاً من عدد من الورثة يمثلهم كمال بن عبد الله. وجاء في نص الوثيقة وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني. السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع كمال بن عبد الله أصالة عن نفسه وبوكالة عن اختيه سلطانة وفاطمة بنات عبد الله، وعلى أخيه المرحوم عبد الوهاب بن عبد الله. باع على حامل هذا الكتاب جاسم بن محمد العماني، وهو أيضا قد اشترى منهم البيت المنتقل لهم إرثا من أمهم صالحة الواقع في محلة مده بثمن قدره 1800 ربية. ثم تستكمل الوثيقة صيغتها المعهودة مبينة حدود البيت، إذ يحده إلى الغرب بيت محمد بن عبد الغفور، وشمالا بيت باكر بن عبد الله، وشرقا وجنوبا الطريق النافذ، ولم تذكر الوثيقة أسماء شهود.

اليوم نبدأ فصلا جديدا من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة، وبقلوب تحمل الأمل، وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا، ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: هذا شي واقف كذي
1: هذا بيتحرك تكفى طق له هرن يا معود
0: زين انزل له شوف ايش فيه
1: والله يا خي الوضع بيخوف هلا بنزل له انا بس يطلع معه ممنوعات تطلع فيي انا يا خي يلا شوي هذا بيتحرك هو
2: شو اسوي الحين لا تروح علينا الطياره صدق
0: هذه آخر طيارة دازينها لنا إذا طارت خلاص ترى
1: استغفر لا لا لا شو صاير؟
3: ما بعرف الشاحنة فاضي ما في أحدا
0: زين انزل أنت حرك السيارة
1: يلا هلا بحاول أطلع من هون يلا إن شاء الله بعيني شي طريق
0: لا لا لا طريق ولا شي انزل انزل

0: عطيته حسابه؟
1: اي عطيته.
0: مش معي.
1: عندك جوجل ماب؟
0: اي انا ادل الطريق.
1: ايش كثر طالع لك باقي من هني للمطار؟
0: باقي 40 دقيقة من هني للمطار وعلى الرحلة ساعة ونص.
1: ان شاء الله للحد ما تروح علينا الرحلة.
0: والله ما قصروا الديرة، دزوا لنا طياير رجلاء.
1: لا وبعد يقول لك كنا حاطين بكل محافظة محجر صحي.
0: ديرة الخير ما تقصر مع حي.
1: اي والله. احنا ترى لازم نروح شارع رئيسي عشان نحصل تكاسي. هني شلون نحصل تكاسي؟
0: امش معاي الدعوس هذا يطلعنا على الشارع العام. يلا. الديرة ترسها دواعيس، مش مو متعود على الدواعيس؟
1: والله دواعيس الكويت اعرف لها بس هني ايش دلاني انا؟ تعال صج وين كنت ساكن؟
0: وانت شكوى انا وين كنت ساكن؟ قايل لك الف مره ما احب احد يتدخل في خصوصياتي. وان شاء الله لو ردينا الديره حتى بمحجر واحد ما يحطونا. لان شكلك تسولف وايد. تعال تعال من هني.
1: عاد تصدق؟ انا واحد من الربع سولف لي عن هذه اللي تدش الخشب.

0: خدمات. يعني شلون اروح المطار؟ انا عندي ملابس من الجنطة بس. نبدل هدومنا عشان نلحق على الطيارة.
1: او دق على الاسعاف.
0: انا ما عندي تليفون، انت اللي عندك.

0: يفساتي الجريمة، شو السبب اللي قتلته في المواطن الصيني؟
1: قتل؟ كلمة قتل كبيرة عليه. احنا كنا ماشيين بأمان الله وهو طلع لنا فجأة كان ميت مطعون خالص، احنا ما سوينا شيء.
0: يفساتي الجريمة يا ناصر.
2: احنا ما ذبحنا حتى، كنا ماشيين نلحق على المطار بس هو طلع ما كان ميت بس كان يعني قاعد يموت. صدقني انا حتى اللي معي هذا اللي ما اعرف اسمه كنا مستعيلين بس بنروح المطار.
0: كيف ما بتعرف اسمه؟ ما تلعب علي ترى هاي البيان واضحه عليكم. هيدا التمثيل اللي عم تعملوا انت وياه ما منه فايده.
1: انا ما اعرفه، اليوم اول مره اشوفه وسمعته قاعد يصرخ وحسيت انه كويتي وكان فعلا كويتي، واحنا بالغربه تعودنا دائما ان نوقف مع بعض، وكنت بلحق على طياره الجلاء واكتشفت انه هو بعد. قلت له تعال معي اركب التاكسي.
0: كل الادله اللي قدامي بتقول انه انتوا الاثنين متهمين بالجريمه.
2: أنا أصلاً ما عندي عداوات مع أحد ولا أعرف أحد هني، بس أبي أرجع الكويت، وهذه آخر طيارة كانوا دازينها لنا الحكومة وأنا كان لازم أركب عليها. أبي أرجع أشوف أمي وأهلي، بس
0: رح أحولكم القضاء هو يقول كلمته وتبين كل حقيقة.
1: أحضرت المحقق، أنا إنسان بسيط، طلعنا من هني، أنا مظلوم وما سويت شيء.
0: لما القضاء يقول كلمته

أعلنت السلطات اللبنانية القبض على رجلان مشتبه بهما قاما بقتل سائح في إحدى ضواحي بيروت. السلطات اللبنانية أكدت أن التحقيقات مستمرة للكشف عن كامل شبكة علاقاتهما والأسلوب الذي اعتمدا عليه لهذه الجريمة.

ويبقى السؤال حول ما إذا كان الحادث منفرداً أو جزءاً من شبكة تخطط لجرائم أكبر.

0: يعني عاجبك كذي؟ لا تهمين مع التأسي نفسه مو أحسن؟ كان ما طبينا بهالمصيبة اللي احنا فيها الحين.
1: سكر حالك يلا، ترى مالي خلق لا اقلب الصبة على راسك. يلا
0: اكيد مبين انه مو فارق وياك، ما عندك اهل ولا احد يعزك يسأل عنك.
1: شوف عاد لا تطاري اهلي على لسانك، فاهم؟ سكر حالك، لا اقسم بالله دفنك هني وما حد يدري عنك.
0: زين فهمت؟ زين ما لا هدي

0: مرحبا.
1: اهلا.
0: شايف هدول؟
1: ايه.
0: اي واحد فيهم؟
1: المعلم عمر. بيت اهله هون اول ما فرع ايدك شمال.
0: تمام، ميرسي.
1: اهلا وسهلا.

0: 要啊，阿旺走开。
1: Schweigen, Schweigen, Schweigen,
2: Schweigen. شو حالك هو؟
1: شم حالك؟ ترى إحنا بسجن وما لنا خلق ها؟ ترى كلنا نقدر نسوي شيء، نقدر نسوي حركات. سوي لي فان ديزل الغلابة، أقسم بالله أكسر الصينية والقلاصات على راسك. أقعد طالعنا كذي، فاهم؟
0: خلاص عمر.
1: أحشم حالك.
0: عمر.
1: أشكال ما تخوفنا.
0: خلاص يا خلاص خلاص.
3: كل واحد محله يلا.
0: خلاص يلا رجال.

0: انا اسف على الكلام اللي قلت لك اياه بساعه داخل. ما حد فينا يعرف الثاني، وانا ما اعرف شخصيتك ولا اعرفك اصلا من قبل.
1: انا ايش اللي جابرني اتحملك؟ قبل لا تقول كلمه على خلق الله اعرف معناها عشان تعرف اذا تعور ولا
0: ما. احنا عيال ديره واحده ولازم نقضي وقتنا هني عشان نطلع.
1: خلنا ايش تبي فيه؟
2: ايش في خزنه هذا؟ لا ثبت الشوكه بصلعتها الحين.
0: بلاستيك الشوكه هذه يا عمود.
2: بلاستيك ما تسوي شيء. ها
0: ما تسوي شيء. اكل اكل اكل.
3: ايش فيك انت بعد؟
0: عمى
1: ايش فيك؟ اكل اكل.
4: فات على السجن ظلم، وهيدي كل القصه اللي خبرتك اياها، وابني عمر مستحيل يعمل هالشي.
5: خالته حطيتوا له محامي؟
4: هي محامي يا بنتي، ليش انا فيني اطلع من هالبيت؟
5: انزين اهل عمر اكيد عندهم خبر، ما سووا له شيء؟
4: والله ما بعرف.
5: لا تحاتي خالتي، راح اسوي كل اللي اقدر عليه.
4: الله يخلي لي هيك
5: حبيبتي.
4: الله يرضى عليك حبيبتي.

0: فيك تحت حكي؟
1: ما أدري شنو، أحس شيء براسي، أحس كلامنا القمل، كلامنا القمل، كلامنا.
0: يو على طار القمل، هذا اللي توه شو يتغشبر معك، يضحك معك. عمي اسمح لنا، توه غلطنا عليك وصار شد بيننا وبينك، بس تعرف الوضع اللي احنا فيه.
1: لا عادي عادي
0: عادي. تبغى بنا
1: عربي شوية سيف؟
0: عربي شوية. جماعة بندر عباس؟
1: أبداً.
0: أبداً.
1: شرعنا.
0: أحسنت. الله يسلمك. أي شيء تبي إحنا موجودين هني.
1: بارك الله فيك.
0: شنو قضيتك؟
1: خوشة.
0: خوشة.
1: خوشة. طق واحد. ثاني واحد.
0: هذا لابسين.
1: أي والله.
0: هذا مو معروفين بالشعر، ليش كذي مسكي؟ أكو شعر.
1: ما حطيت محامي؟
0: هيك.
1: هذا عطس ولا شنو؟
0: لا يقول لك هيك يعني، ما يعني ما حط.
1: تابر.
0: تابر تابر. شنو يعني تابر؟ تسبه هذه ولا شنو؟
1: يعني توبوني بالبناني.
0: تابر يعني توبوني بالبناني؟
1: تابر بس.
0: شنو تابر بس؟
1: على صدق يقول تعال برا.
0: تعال برا.
1: تعبر إنه بلس أول مرة تمر علي. معقول أنا ما أكثر لهني 10 سنين محكومين؟ هذه سالفة بالله. شو نسوي؟ شو السجن يلم؟ ماكو واحد ما يهلله، ماكو واحد.
2: عمر عندك زيارة.
0: شوف على الأقل طلع في أحد يسأل عنك. تبي الصدق؟ طلعت أنا اللي ما عندي أحد يسأل عني.
1: كلنا هني أهل، فعليك بس.
0: بدر الطيارة بيت بناطرك.
1: لا بدر الطيارة وعسكري هذا.
0: إيه روح وياه، روح شوف
1: نانا. خير من انتي؟
3: شنو نعم؟ ما تعرف تسولف؟
1: شنو ما اعرف اسولف؟ انا قالوا لي زياره، جيت ولقيتك بويهي. من انتي؟ كويتيه؟
3: اي كويتيه. وثاني شيء منو قال انا جايه علشانك؟
1: عشان منو جايه؟
3: هذا التليفون لقيته بالبالوعه.
1: بالبالوعه؟ هذا تلفون ناصر اللي معاي بالزنزانه، مو تلفوني.
3: ناصر ولا غيره؟ انا شكو.
1: أنا شاكو الحين قاعد تصرخين علي.
3: صدق شرها علي أنا اللي قلت أساعد عيال ديرتي.
1: لا لا لا لا لا، يضر اللي عافيك. كحتي بقول لك شغلة، أنا بطلب منك طلب.
3: خير.

0: يبقى عيد ايدك ايدك ايدك.
1: ترى بشر احنا بشر، ايش دعوه؟
2: اوف. ها من اللي جايك زياره؟
0: يبقى زياره لك صدفه بالغلط يا بوني. انا
2: ليانا شكوان.
0: تلفونك بنت كويتيه شافت تلفونك طايح من البال، وعرف شافت صورتك عليه وصورنا بالتلفزيون، سوت سيرش وطلعتنا وياي هني بدال لا تروح انت يا بوني انا.
2: ايه زين وين تليفوني؟
0: بالامانات وين تلفونك؟ ريح ريح، ايش فيك ميت على التلفون كذي؟
2: تليفوني اكيد ابي.
0: بالله اعطوك التلفون، يلا ايش بتسوي؟ تستخدمه هني؟
2: هم صح كلامك. تبين العدالة؟
0: يلا
2: تعال كفرك ينفع قدام.
0: اوكي ولا ايش رايك نلعب شطرنج؟
3: معقول عمر متهم بجريمة قتل؟ شو صاير معه هالزلمة؟
4: والله يا معلم ما بعرف شو عم بيصير معه، كل يوم مصيبة شكل الله وكيلك.
3: هلا شو رح يصير فيه؟
5: هلا صار عليه الحكم، يعني لازم يطبقوا جزء منه ويمكن بعد فترة بيطلعون.
3: ماشي تبوا زوروه شوفوا إذا فينا نساعده بشيء.
4: صار معلم أنت ما تعطى الهم،
3: عطلنا في الجيش شوي.
4: بدك سكر معلم؟
3: ايه عطلك.

أنا بعطيك عنوان مكان، لما تروحين هناك أبيش تركزين بالوصف. في ممر، الممر هذا في باب على اليمين، الباب رقم 9.

المهم الكارد هذا انا حاسب له وسوي براءتنا اذا طلعنا ان شاء الله. خليه عندك على ما اطلع. تكفين تكفين خلي الميموري كارد عندك. انا معتمد على الله ثم عليك.

0: صدقين أنا غبية إني رحت لهم بالبداية، دقرني بس بعدين عطاني عنوان قال لي روحي اخذي ما أدري هو فلاش ميموري ما أدري ميموري كارد، بس حسيت إن الموضوع مهم بالنسبة لهم ويمكن يساعدهم.
1: يا لولو يا حبيبتي، ألف مرة قلت لك ما عادش تتدخل بهالأمور أنت.
0: اشتراني أنا ما حد كاسر خاطري غير هالمرة العودة.
1: طيب خبريني شو بيصير معك.
0: باي.
2: الصيني مات والكاميرا معنا، وين بدها تكون ضاعت الميموري؟
3: والله هيداك النهار فتشنا بكل الزوايا وما لقينا شيء.
2: معقول يكون التقى بشي حدا؟
3: سكرنا كل الطرقات وتأكدنا انه ما حدا يشوف شيء. بس كان في اثنين عم بيتمشوا معهم شيل عن سفر، هن الوحيدين اللي شافوا.
2: ايه شو صار فيهم بعدين؟
3: كما شوهم حكموا عليهم وكبوهم بالحبس.
2: ها يعني هاي الجريمة خلصنا منها والكاميرا معنا، الميموري وين بدها تكون؟

0: عمر انت شو عم تعمله؟
1: ما ادري، يمكن القدر كاتب لي اني اظل عايش عندكم بيروت.
0: هلا اهم شيء نثبته انه انت واللي كان معك ما لكم خصه باللي صار.
2: هي قول لي شلون؟ شلون نثبت ان احنا ما لنا شغل باللي صار واحنا ما عندنا دليل واحد يطلعنا من هني؟
0: رحلتي طريقة،
2: بس احنا مظلومين وما لنا ذنب. احنا اذا نمشي بامان الله وطاح علينا الرجال الصيني ودبسونا بدمه، حاول تشوف لنا طريقة وصل صوتنا ان احنا مظلومين.
0: اكيد اكيد، توكل على الله وان شاء الله كل شيء بيكون منيح
2: يا رب.
0: اذا حسيت اي شيء بتخبرني.
2: اهم شيء بس حط بالك على ام جهاد.
0: بعيونه.
3: نضحت يا صاحبي ما يرحموك الناس، لا ضحت يا صاحبي ما يرحموك الناس.
4: يا أخي والله ملينا، تعبنا من هالمكان. تكفى أنت دام هذا المحقق فادي صاحبك كلمة، خي يشوف لنا دبرة خي يطلعنا من هني.
2: على طول سويتها صاحبي ومو صاحبي. في هذا المحقق يساعدني، ماسك قضية زوجتي وولدي الله يرحمه، ويسأل عني بين فترة وفترة. على طول صار رفيجي.
4: زين تعال صدق، أم الله يرحمهم شلون ماتوا؟
2: تبعدين معك ألف مرة قايل لك هذا لا تدخل شؤون الخاصة.
4: ما علي ما علي، خلاص ايش فيك انت؟ على عدنات الدوم بتعصر.
5: اكيد جاي يسألنا عن المصادر.
6: مرحبا لولو.
5: اهلين عمو عصام.
6: كيف حبيبي؟
5: الحمد لله
6: تمام.
5: الحمد لله.
6: والله لو ما وضع البلد والكورونا والأوضاع هذا ما كنت عم طلبكم. صار كنت 3 أشهر مش شايفين الأجار المحل.
5: إيه والله عمو، أنت عارف يعني وضع الشغل كان واقف وكان في حظر تجول، فما نقدر نسوي شيء والمحلات كلها مسكرة، حتى الناس خايفة تطلع. بس وعد الشهر الجاي ندفع لك الأجار.
6: تعرفوا معزوتكم عندي أنتو، أنا لو من حاجة مش جاي لكم.
5: بعرف عمي بعرف.
6: بالإذن
5: الله معك.
7: باي باي باي باي عمي.
5: عذرتيني عذرتيني.
7: اسأل عن المصاري.
5: ايه شو اسوي يعني شو اسوي؟
7: انا شو اسوي يعني؟ ما شفت الشغل، ما في شغل وكله واقف. هلا بتتحرك شوي بعد ما فاتحوا. روحي روحي
5: ترى عورتي ايدي. اف دفشة.
3: وقد طار قبلك في الهواء رجناك.

0: يبا بنطر حبيبي بنطر انت مرد وترعج يبا بنطر حبيبي بنطر بنطر حبيبي بنطر بنطر حبيبي بنطر ليت برد وترعج
1: تعبنا تعبنا يا اخي بروحنا ننظف سجن مو كذي مو ظلم هذا مو ظلم ظلم بس مساجين لين الملك بعد ما فيهم واحد نظيف اول ايام دشينا تشوفك شغله طايحه تقوم تشيلها تقطها بالمهملات شغله هني طايحه تشيلها تقطها بالمهملات ما ينظفون هذا مسجون هني يأدبونا هني يعلمونا لا مسجون البحر يبي ينتقم منكم هني واضحه
2: اي والله
3: انا بس بغيت اقول لك رحت للسجن واموره كلها تمام
4: يا الله يطمنك مثل ما طمنتيني عليه
3: حبيبتي خالته
4: نعم
3: هو ولدك ولدك
4: قصدك عمر
3: اي عمر
4: لا هو زوج بنتي
3: زين خالته لما كان بيرجع الكويت ما حسيت ان نفسيته تعبانه فيها شيء
4: لا والله كان مرتاح وكان كتير مبسوط انه بده يرجع لبلده ليش في شيء
3: لا لا حبيبتي خالتي ما في شيء وانا موجوده بلبنان اي شيء تبينه كلميني وبخلي رقمي عندك
4: شكرا كلك ذوق شو بدي اقول لك انت رفيقته لعمر ما هيك
3: رفيقته كثير نفس الاهل بعد
4: تشرفنا
3: حبيبتي خالته
4: نعم
3: هذه مرتاح عمر
4: ايه هيدي بنتي يارا واللي حدها حفيدي فرس
3: الله يرحمهم
4: امين يا
5: سريع
6: شوي هو علي شوي مش مبين يا
5: انت منيح
6: يلا روح روح
5: انت تحت المخدة
6: في شو
5: يلا روح روح
6: هي قطعة صغيرة ايه ما بيجي
5: يلا يلا تحتها
3: الو أنا لازم أروح السجن حب هذا الإسماء أمك
6: هذا هذا مسؤول المطعم طير الطباخ الله يخليك الأكل ماسخ
5: أكل ماسخ تسوي لي شيء؟
6: شو تسوي له؟ كرشة يا عبس صوف تحس إنه هو صغير كان متغذي على لومة الأراضي حجيك شنا في حد ناشي زنزانة متعبد مفتش صدقك أنت يفتش عندك شيبي شيبي دور من كثر الدولارات اللي عندك سجن يبقى طايح حظ الزنزانة ما يعيش فيها فار
5: أيوة هم صح كلامك
6: صدق ذاك يوم من اليوع شباب هناك كيس بطاط فاضي يدربع بالهواء الطاقة وبكسة تدمم وضعف تدنن
5: لا يبقى
6: كيس فاضي ما في شيء من اليوع
5: الوضع صعب

0: مصحف
1: طاح بيد واحد اخر شيء عباه ماي شرب منه يبي بس هذا الفتات اللي داخل
0: ماي البطاطي
1: يبي يتنكه بس
0: انا شفت واحد مره جاي يسبح بقشر موز
1: هني ما تشكر ما قريب
0: الموز
1: ترى يلنا والمساجين من سنين يقعد هني
0: في واحد من الفرادي المسكين تدري شو تهمته؟
1: شنو؟
0: بايق افندي
1: وعلي اشوف
0: 6 شهور من الفرادي
1: يبي فيتامين سي بس في الفرادي ما يقول الوقت اللي صادوا ذا بخاطري وذا طقها كاملة لها خليها توقف لي وانقالوا لي أقول لهم انت فرحة عدم ملتهبة
0: ايه ما شفت هذا تو ايدي
1: ايه
0: بابا غنوج
1: ايه
0: لا مو لقبة
1: هذا لقبة
0: والدو الأكلة
1: ايه
0: لا لقبة بابا غنوج
1: بس مبين حكيم ترى
0: ايه لأن بابا
1: ايه
0: بابا نويل بابا غنوج
1: هندز الوقت يا معوض

0: لبنان فتشت بكل مكان ما لقيت شيء.
1: ما بعرف، نحن من الأساس مش مأكلين. إذا الشيء اللي عم ندور عليه موجود عندهم
0: أكيد مش موجود معهم بالسجن.

شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرسول سلمان فنان تشكيلي من بداياتي في الستينيات من القرن الماضي. أنا درست طبعاً في كل المدارس من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوي لما وصلت إلى مرحلة المدرسة المباركية المتوسطة. أيام هذه في الستينات ما كان في قاعة عرض، فاستفدنا إحنا كفنانين عشان نعرض في هذه المدرسة اللي هي اسمها المباركية في منطقة المباركية نسبة إلى شيخ مبارك الاسم. فهني أنا تعرفت الحقيقة على كثير من الفنانين اللي كانوا موجودين في أيام التأسيس. وأنا كلفوني أن بمناسبة 50 عام على تأسيس المدرسة المباركية أن أرسم بعض الشخصيات اللي درسوا من 1912 إلى أيام اللي أنا كنت في المدرسة، يمكن في 64 65 66. وفعلا المدرسة المباركية كانت يعني لها دور كبير، خصوصا أن صار عندنا سنة 8 قبل تأسيس المدرسة صار عندنا كويت عاصمة للثقافة العربية بعد القاهرة وسوريا ولبنان. فهني اجتمعوا، وأيامها كان عبد العزيز حسين كان رئيس مجلس الوزراء، فراحوا قالوا في ديسمبر هذا المؤتمر، فقالوا نبي نسوي معرض بهذه المناسبة للمجموعة اللي نشوفهم يدرسون أو المدرسين اللي كانوا يعطون أيامها في هذه الفترة. وفعلاً شاركوا الرواد الأوائل في هذه المعرض. فأكو أيام الآن إحنا ما نقدر نقول أنا رائد وأنا مثلاً في السبعينات قاعد راسم، لا، الرواد بدأوا في سنة 58، منهم طبعاً أيوب حسين، خليفة القطان، طارق السيد، فخري رجب، عدد كبير يعني مع هالمجموعة، عبدالله القصار، كثير يعني، إبراهيم كان بلوشي مجموعة معاهم. فهذول اللي هم أسسوا الحركة التشكيلية اللي هي الرواد المؤسسين أو الرواد الأوائل في الفن التشكيلي. إحنا كفنانين تشكيليين استغلينا المدرسة هذه كصالة عرض لكل ما سموها معارض الربيع. وهم علينا وقالوا إحنا الحين مؤتمر اللي سوينا معرض الرابطة، معرض للفنانين الأوائل. شو اللي حصل في نفس الفترة؟ أول مجلة اللي هي مجلة العربي صدر بهذه المناسبة في المدرسة المباركية، مجلة عربية. وبالإضافة إلى هذا افتتحوا المرسم الحر اللي في وين المرقاب تقريبا، افتتحوا المرسم الحر، وصار فيه ان طلبوا من الفنانين يجون يدشون المرسم. فاول واحد التحق بالمرسم الفنان عيسى صقر، هو نحات ورسام في نفس اللحظه، وهو فعلا من الفنانين يعني الكبار اللي واصل الله يرحمه، واصل يعني أعمال جيدة في الخزف أهم شيء. وبعدها طبعا صار مجالات، وسعوا المجالات، يات اللي هي يبعثون الفنانين اللي عندهم مواهب إلى القاهرة وإلى أوروبا، منهم محمد الدمخي الله يرحمه، كثيرين اللي راحوا أمريكا وراحوا كذا. فهي فعلا لما ردوا خذوا وايد أشياء من خارج الكويت وبدأوا يشتغلون أساليب أحدث من ما أيام الستينات اللي احنا اشتغلنا. فاستفدنا فعلا احنا كجيل الثاني بعد الرواد من هذه الحركة، خصوصا أن كانوا يدرسون أيامها مجموعة من فلسطين جايين يدرسون الرسم، ومجموعة من المصريين كانوا يدرسون الرسم في المرسم الحر.
1: حياكم الله، أنا الدكتور محمد إسماعيل، مستشار التخطيط الاستراتيجي وتطوير القيادات وصناعة القرار. أتاني استفسارات كثيرة من بعض الأخوة والناس كانوا يتكلمون معاي عن نموذج النجاح ونموذج تحقيق الأهداف. وللأمانة بعد ما شفنا أن هناك في كثير من المشاكل التي يعاني منها الناس وتكون نهاية كل سنة، يعني كل سنة تمر علينا واحد يقعد مع نفسه يسأل نفسه يقول أخ هذه السنة راحت وعدت، سنة 26 عدت مثل سنة 25 مثل سنة 24، العمر يجري. لكن هو السؤال المهم، أنت بدال لا تقعد وتتحسر وتتحسف على هذه السنين، شنو حققت من أهدافك؟ كل إنسان في حياته عنده أهداف يجب أن يحققها، سواء كانت هذه الأهداف قصيرة المدى أو سواء كانت هذه الأهداف طويلة المدى. إذن أنت عندك رسالة، لكن اليوم المهم عندنا كيف تحقق هذه الأهداف. لذلك في البزنس تكلموا على نموذج ناجح وهو نموذج سمارت، ونموذج سمارت اليوم هو الذي يفرض علينا طريقة تحديد الأهداف وتحقيقها وقياسها. كثير من الناس في الديوانية كانوا يقعدون يقولوا والله هذه السنة مرت وما قدرت فعلا أني أنا أسوي ولا شيء، وبالتالي أنا كنت أرد عليهم أقول لهم أنا سويت وايد، أنا بالعكس أنا سويت وايد، وبالتالي ليش أنا سويت وايد وأنت ما سويت شيء؟ لأن في بداية السنة وهو الوقت الحقيقي والوقت السليم لبداية التخطيط كنت أحط أهداف، وهذه الأهداف لازم تكون أهداف بالفعل غير وهمية. نموذج سمارت اليوم يعطينا صراحة قياس جميل لهذه الأهداف وتحقيقها. لما نتكلم على السمارت هي الـ SMART، وبالتالي الـ S كلما كان الهدف specific وهو محدد، هدف محدد وليس هدف عام. بشكل عام واحد يقولك يقول لك أنا قررت أني أنا أسوي رجيم، فتلاقي اللي أما ما يهتم فيه ولا حتى يعطيه أي اهتمام. ليش؟ لأنها يعتبرها أنها كلمة عامة أو شعار، والله أنا بسوي رجيم، بينك وبين نفسك تقول أوكي أنا شو أسوي لك. ولكن لما تيجي تشوف واحد يتحدث بتفاصيل دقيقة يستخدم نموذج ناجح لهذه العملية، أعطيك مثال، يقول لك أنا بغيت أو أنا بسوي رجيم وألعب رياضة المشي يوميا ساعتين بالنهار مثلا وساعة مثلا بالليل أو أيا كانت، يحدد الساعات وبالتالي يحدد البرنامج لمدة 6 شهور ويعطيك، لأن هدفي أني أنا أنزل مثلا 3 أو 4 كيلو خلال شهر. لاحظ معاي اليوم أن الهدف كامل والهدف يدفع الإنسان أنه شنو يحققه. لذلك لما تأتي وتحط أهدافك سواء كانت على الصعيد الشخصي أو صعيد العمل لازم تكون فعلا أهداف قابلة للتحقيق، قابلة للقياس. لما نحن نقول الار بالسمارت يعني relevant، يعني شيء له علاقة بهدفك. يعني لما تيجي تقول لي والله أنا بسوي عملية بسوي عفوا رياضة وبسوي رجيم لأن فعلا رحت شفت تحاليلي مثلا طلعت شوية يعني مو زينة، فبالتالي أنا جاي ألعب رياضة، إذا شيء يتحقق، شيء له علاقة. وأخيرا وليس آخرا يمكن عملية التايم، عملية التايم اللي هي تربط الإنسان بأن يحقق أهدافه. أي واحد فينا اليوم ما يحط ديدلاين، أي واحد فينا ما يحط تايم فريم حق أي عملية تلاقيها ما تتحقق. يعني إذا قلت أنا اليوم أحد يوم الخميس إن شاء الله بخلص هذه المعاملة راح تلاقي

أجل غير مسمى ولن تتحقق. وبالتالي نموذج سمارت هو اليوم نموذج حقيقي لتحقيق الأهداف. إن شاء الله يا رب كلنا نلتزم بأهدافنا، لأن اليوم أكيد كل واحد فينا عنده رسالة في حياته، سواء كانت على مستوى الشخصي على مستوى العائلة. وبالتالي إن لم يكن نموذج سمارت حاضر، ستجد صعوبة شديدة في تحقيق أهدافك.

0: ونأمر بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي وأنظمة تسهل إجراءاته لتسريع البت في القضايا وعدم تكتيسها وتأخيرها تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة
1: نحو قضاء اقتصادي متخصص يواكب تطور بيئة الأعمال. يأتي قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بمنظومة متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل عبر 3 درجات واختصاص في المنازعات الاقتصادية، ليحقق مزايا بارزة مثل إيجاد قضاء اقتصادي متخصص، وحدة جهة التقاضي ووضوح الاختصاص، عدالة ناجزة، تسوية ودية إلزامية، تقاض رقمي كامل، تنفيذ فعال للأحكام، استقرار المراكز القانونية، ضمانات للمستثمر الأجنبي، وأثر من شأنه تجنب تشتت المنازعات الاقتصادية بين الدوائر والمحاكم المتعددة، وإنهاء الإجراءات الورقية والمخاطبات البطيئة، والعمل وفق الاختصاص والخبرة في الاقتصاد والاستثمار. قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية نحو منظومة قضائية متخصصة تختصر الإجراءات وتسرع الفصل في المنازعات وترفع كفاءة إنفاذ العقود، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، وفي ثاني حلقة من سلسلة موسى بن نصير. في الحلقة اللي فاتت شفنا شلون وصل موسى إلى قيادة شمال أفريقيا، وشلون اشتغل على تثبيت وجوده في مناطق المغرب إلى أن صار النفوذ يمتد إلى أقصى الغرب. وبعد الحملة الاستطلاعية اللي قادها طريف بن مالك، أرسل موسى طارق بن زياد بقوة عبرت المضيق سنة 711 للميلاد، لكن انتصار طارق على الأذريق وتقدمه السريع إلى داخل شبه الجزيرة غير حجم المهمة، وصار موسى أمام مرحلة تحتاج إلى قوات أكبر وتحرك مباشر منه. بعد وصول أخبار تقدم طارق إلى طليطلة، بدأ موسى يجهز جيش جديد للعبور. تذكر بعض المصادر أنها

هذا التحرك صار في سنة 93 للهجرة، الموافق تقريبا سنة 712 للميلاد، وأن القوة اللي عبرت معاها كانت أكبر من القوة الأولى اللي رافقت طارق في البداية. وترد أرقام مختلفة لعدد الجيش، لكن من أكثرها تداولا رقم يقارب 18,000 رجل، مع ضرورة الحذر من التعامل مع أرقام الجيوش القديمة باعتبارها أرقام دقيقة بشكل كامل. عبر موسى المضيق ووصل إلى جنوب شبه الجزيرة، لكنه ما اختار أن يتبع نفس الطريق اللي مشى فيه طارق. هذا القرار كان له معنى عملي، لأن التحرك في مسار مختلف يسمح بدخول مدن ومناطق ما مرت عليها قوات طارق، ويوسع نطاق السيطرة بدل ما يتجمع الجيشين في طريق ومكان واحد. ومن أول المناطق المهمة اللي تحرك باتجاهها موسى كانت المناطق القريبة من الجزيرة الخضراء، وبعدها بدأ يتقدم باتجاه مدن أكبر، وكان من أبرز أهدافه مدينة إشبيلية، وهي من المدن المهمة في جنوب شبه الجزيرة، وتمكنت قواته من دخولها، لكن السيطرة عليها ما أنهت المقاومة في كل المناطق المحيطة، لأن الوضع بعد انهيار جيش الذريق ما كان يعني اختفاء كل القوة المحلية مرة واحدة. وتشير الروايات إلى حدوث تحركات ومواجهات في مناطق مختلفة من الجنوب، وهذا يوضح أن مهمة موسى كانت تختلف عن الصورة اللي ممكن توحي فيها سرعة الفتح. وهو ما كان يمشي في أرض خالية، وإنما كان يحتاج إلى تأمين كل منطقة يمر فيها والمحافظة على الطريق اللي يربطه بالساحل وبالقوات الموجودة خلفه. وبعد إشبيلية كان أمام موسى هدف أصعب، وهو مدينة ماردة. المدينة كانت تتمتع بتحصينات قوية وما سقطت بسرعة مثل مناطق ثانية، ولهذا اضطر موسى إلى حصارها، واستمر الحصار فترة طويلة مقارنة بسرعة التحركات السابقة. وخلال الحصار حاولت القوات الوصول إلى المدينة أكثر من مرة، لكن تحصيناتها خلت المهمة صعبة. تذكر بعض المصادر أن النهاية جاءت بعد مفاوضات انتهت بتسليم المدينة بشروط، ودخلها موسى بعد شهور من بداية الحصار. وهني نقدر نشوف جانب ثاني من طبيعة حملته، لأن القوة العسكرية كانت مهمة، لكن الحصار والتفاوض كانوا جزء من الطريقة اللي دخلت فيها بعض المدن. وبعد ماردة صار الطريق باتجاه وسط شبه الجزيرة أكثر وضوح. طارق كان سبق ووصل إلى طليطلة، وموسى الحين يتحرك من الجنوب بعد ما دخل مناطق مختلفة عن طارق وثبت وجود قواته فيها. ومع استمرار هذا التقدم كانت المسافة بين القائدين تقل شيئا فشيئا، وصار اللقاء بينهم مسألة وقت. لكن هذا اللقاء تحديدا راح يتحول فيما بعد إلى واحد من أكثر أحداث فتح الأندلس اللي دخلت فيها الروايات المختلفة. بعض المؤرخين انقلوا قصص عن غضب موسى من سرعة تقدم طارق، وبعضهم أضاف تفاصيل عن خلاف حصل بينهم، بينما تعطينا مصادر ثانية صورة أقل درامية. ولهذا لما نوصل إلى لقاء موسى بطارق لازم نفرق بين الشيء اللي نعرفه أنه حصل فعلا وبين التفاصيل، لأن الثابت أن موسى عبر وفتح مدن مهمة واتجه إلى الداخل، وأن طريقه بالنهاية راح يلتقي بطريق القائد اللي أرسله قبل سنة واحدة فقط، وهو طارق بن زياد. واصل موسى بن نصير تقدمه بعد دخول ماردة، واتجه بقواته إلى مناطق أقرب من طليطلة. وبعد أشهر من التحرك داخل شبه الجزيرة جاء اللقاء بينه وبين طارق بن زياد. المكان الدقيق والتفاصيل المرتبطة باللقاء تختلف فيها الروايات، لكن المؤكد أن القائدين اجتمعوا بعد ما كان كل واحد منهم تحرك في مسار مختلف، وساهم في توسيع المناطق اللي دخلت تحت السيطرة.

المعبرة الإسلامية. ومن طليطلة بدت مرحلة التقدم إلى أجزاء أبعد من شبه الجزيرة، وتذكر المصادر تحركات باتجاه الشمال والشمال الشرقي، ومن المدن اللي ارتبط اسمها في هذه المرحلة سرقسطة. وكانت أهمية هذه التحركات إنها وسعت نطاق الفتح إلى مناطق بعيدة عن نقطة البداية في الجنوب، وصار الوجود الإسلامي يمتد على مساحة أكبر خلال فترة قصيرة. لكن التوسع السريع كان يحمل تحديات معه، كل مدينة جديدة تحتاج إلى قوة تحفظ الاستقرار فيها، وكل طريق طويل يحتاج إلى تأمين، والقوات صارت تتحرك على بعد مئات الكيلومترات من الساحل اللي بدت منه الحملة. ولهذا ما كان النجاح يقاس فقط بعدد المدن اللي يتم الوصول لها، وإنما بالقدرة على المحافظة على الاتصال بينها وتنظيم شؤونها بعد انتهاء العمليات العسكرية. هناك أيضا واجه مشكلة المساحات الواسعة والحاجة إلى تثبيت السيطرة بعد انتهاء المعارك، والحين كان أمام تجربة مشابهة لكن في أرض جديدة ومختلفة، مدن أكثر، طرق تمتد من جنوب شبه الجزيرة إلى مناطق بعيدة في الشمال. ومع استمرار الحملات صار واضح أن سقوط جيش الذريق ما كان نهاية الأحداث، وإنما بداية مرحلة إعادة تشكيل المنطقة بالكامل. فمملكة القوط فقدت مركزها الرئيسي، لكن بقيت مناطق ما دخلت تحت السيطرة، خصوصا في أجزاء من الشمال، ولهذا استمرت التحركات العسكرية. وفي نفس الوقت كانت أخبار الفتوحات توصل إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية. المسافة بين دمشق والأندلس كبيرة جدا، لكن موسى بالنهاية كان والي تابع للدولة، واللي صير في الغرب كان يوصل إلى الخليفة الوليد ابن عبد الملك. وبعد فترة من استمرار موسى وطارق داخل شبه الجزيرة وصل الأمر اللي راح يغير مسار حياتهم هما الأثنين، العودة إلى دمشق. وتختلف المصادر مرة أخرى في توقيت وصول الأمر وطريقة تعامل موسى معه، وفي بعض الروايات تفاصيل عن تأخره قبل تنفيذ الاستدعاء، لكن الثابت إن بالنهاية ترك الأندلس وتوجه إلى المشرق، وكان طارق بن زياد معه. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة الثانية من سلسلة موسى بن نصير. شفنا فيها عبوره إلى الأندلس ودخول أشبيلية والحصار الطويل لماردة، وبعدها لقاءه بطارق بن زياد واستمرار التحرك باتجاه مناطق أبعد. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح نتابع الأيام الأخيرة لموسى في الأندلس والطريق الطويل من أقصى الغرب إلى دمشق، وشنو صار لما وصل إلى عاصمة الدولة، وشلون انتهت المرحلة العسكرية الأكبر في حياته وبد فصل مختلف تماما من قصته. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشر وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين مشاهدات الكرام مع حلقة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا وأجرا كبيرا ونفعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، اليوم عندنا رسالة نوجهها لأخواتنا الزوجات اللواتي أسأل الله عز وجل أن نوفقهن وأن يسددهن وأن يباركهن. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج من المرأة الصالحة، وأمر النساء أن يتزوجن بالصالحين، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهؤلاء عندما يجتمعون لا شك أنهم يؤسسون أعظم أسرة وينتجون أعظم الخير ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمور دينه ودنياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ المرأة يعين على أمور الدين وأمور الدنيا، هذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة صالحة تعينه ويعني على طاعة الله وعلى عبادة الله. فالمرأة الصالحة اللبيبة الذكية التي تريد السعادة وتريد أن تأخذ هذا الزوج لكي يعينها ويسترها ويعفها وتنشأ من خلال هذه الزواج أسرة طيبة، تقر بها العيون، ترفعها عند الله، ذرية صالحة تدعو لها، تحمل اسمها، يعني ينفعه الله عز وجل، تثق الموازينها يوم القيامة. لابد أولا وأخيرا أن تحسن الاختيار للزوج وأن تختار الرجل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، في رواية: وأمانته. صاحب الدين هو الذي يحرص على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من عبادات ومن طاعات ويقف عند حدود الله. الخلق هو الأخلاق الكريمة، السجايا التي يتعامل بها هذا الإنسان، أمين وصادق كريم، ليس ببخيل، سليم في لسانه، يحسن التعامل، لا يسب ولا يشتم ولا يهين، عنده مكارم الأخلاق ومكارم الصفات، يؤدي ما افترض الله، يتعامل مع الناس كما أمر الله سبحانه وتعالى، ليس بإنسان سيء خلق أو إنسان يفعل المحرمات أو الموبقات أو يقع في محرم الله. هذا الزوج هو الذي تسعدين به. إذا اخترت زوجا صالحا كما ورد في يعني التراث العربي، أن امرأة نصحت بنتها قالت لها: كوني له أمة يكون لك عبدا. يعني أنت إذا أنت كنت له يعني تعاملينه معاملة بلطف وتودد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود التي تتودد لزوجها. إذا أنت كنت له كذلك تتواضعين له وتحسنين التعامل معه يكون لك أكثر مما تتوقعين. بعض الناس تقول: لا ما نخليه، وهذا يمكن إذا أنا عاملته معاملة هو يتجاسر. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. تعامله برفق، تعامله بحلم، تعامله بإحسان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. هذه من الزوج للزوجة وكذلك من الزوجة، كلاهما عليهم حقوق وواجبات. فعندما تعامله بتودد، كيف تتودد له؟ تتودد له بأن تتجمل له، تتزين له، تتودد له بجميل الكلام، تقول له الكلام الجميل: يا أبا فلان، أيه الزوج العزيز، أيه الزوج الغالي. لا ترفع صوتها عليه، ولا تكثر الغضب، ولا تكثر الطلبات والتذمر والسب
واللعن والشتم، هذا والعياذ بالله من الأمور المحرمة. ولذلك يقول المرأة إذا طال لسانها قصر جلوسها عند زوجها. طول اللسان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني تجحدن حق الزوج. هذه من أعظم أسباب وقوع يعني النساء والعياذ بالله في غضب الله ودخول النار. وفي رواية تكثرن الشكات، تكثرن اللعن. وقال لو أحسن الرجل إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا. طبعا هذا أولى النساء غير الصالحات، لكن المرأة الصالحة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتة أي مطيعة ولله سبحانه وتعالى ثم لزوجها، حافظات للغيب تحفظ زوجها في غيبته وتحفظه في ماله وفي عرضه، يأمنها في دينه ويأمنها في دنياه. فهذه المرأة هي المرأة الصالحة الذكية اللبيبة، إذا أرادت من شيء من زوجها شيئا تأتي إليه بوقت مناسب وتكلمه بطريقة، تصبر على الزوج، لا تكثر الطلبات التي فوق طاقة زوجها. الزوج قد يكون عنده راتب معين، لا تكثر الطلبات الكثيرة والكبيرة. قد يكون الزوج في فترة من الفترات عنده بنيان وعنده مصاريف وعنده أقساط ومدارس وعيد ومصرف وخادمة وراتب يحتاج، يعني أمور كثيرة، فلا تكثر من طلبات التي تشق عليه، فقد لا يملك الإنسان هذا الأمر فتغضب وكذا وتريد. وكذلك لا تكثر الخروج لغير حاجة وبغير يعني أن تحفظ هذا البيت، وتترك أولادها مع مثلا الخدم بدون اهتمام ولا متابعة، ولكن تهتم ببيت، أم تخرج وتذهب وتزور وهذا لها حق، تذهب إلى الصلاة تذهب إلى المساجد، ولكن لا تكثر الخروج لغير حاجة، تترك بيتها تترك عيالها، أحيانا مع الخادمة يذهبون ويعني إلى الشوارع وقد تصدمهم بعض السيارات، قد يحصل لهم بعض الأمور. كذلك الزوجة الذكية التي تحرص على تشجيع زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على خديجة يرتجف فؤاده بعدما غطه جبريل، كان في غار حراء وجاءه جبريل فغطه، قال والله لقد خشيت على نفسي. قال أنا خفت، يعني جاء شخص وغطه، خشيت على نفسي، شو هذا اللي جاء غطني؟ وقال له اقرأ اقرأ. فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذه الزوجة هي خديجة التي أعانت وشجعت وقالت لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، وفي رواية تعين على نوائب الدهر، أو كما ورد في الحديث بمعنى أنك تعين وتساعد وتحمل الإنسان وتعين وتساعد الناس وتعين. وهذه كانت صفات النبي في الجاهلية، فما بالكم بالإسلام. فهذه الزوجة تشجع زوجها وتدعو له بظهر الغيب وتكون معه وتصبر عليه وتحتسب. هذه كلها أخواني من صفات الزوجة الذكية التي تهتم ببيتها، تهتم كذلك بعيالها، تهتم بحسن العلاقة مع زوجها، تتودد له، تتزين له، تتجمل له، تحرص على استقرار والثبات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما في الخير وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

0: اهلا وسهلا فيك وحياك الله عزيزي المشاهد في ذكرى جميله محفوظه في الارشيف ومحفوظه في الذاكره.
1: ويا مش بروحه انا بروح لها.
2: شوف عاد الرحله ترى تنزلت عند سمعت
1: حاجه قلت اني قطعت ارض ولا بيت
3: بتراجع. انت شوف خلت ويانا لا تروح بنحرمها من كل شيء. يلا مش ويانا يلا يلا يلا اختي يلا. تحبي نوصلك حجي؟
2: يمكن ما عنده فلوس حق التاكسي.
1: يبا تعال تعال انا ادفع لك الفلوس. تعال
3: روح لامك يلا نمشي يلا نمشي.
1: لا تدق يا معقول لا تدق ترى ذبحه قفشه ترى
3: بعد طلاق وطلقناك
1: ترى ذبحه يا معقول ذبحه بديده بعد
3: حيلا وين ولا يدك يا بس مواصلات دعنا الرحلة واستمتع بالقيادة.
4: بسم الله عليك الرحمن الرحيم حافظك رب العالمين. شفت شلون بسم الله يما حبيبي يما يما جمع يما بسم الله عليك يعوني بعد هذا الضوحي تحبوني تسكرون عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم.
5: تعالوش بس كعاد بس كنت طالع تخزي المرأة ولا ذي قاعد يطالب في
6: الدم. ماش عليه ما بدورها ولدها خلي ولي هذا. يبقى أنا المرأة طيب طيب طيب طيب يا زيت يا يمه. والليله الليله بفاتحها موضوع الزواج كيف
5: يلا عاد يصير خير.
7: يمه فيصل يا حلانكم فشدونا شدكم على المسلسل ابو زيد
8: مسلسلهم بس علشان الشعر كله نفسه.
7: والله يصير خلاص
8: لا موضوع خلاص.
6: بس يا غاليه والطلب رخيص احنا ودنا نشارك من زمان بس وين عاد؟
5: خويا هي طالع هني هذا المريض مو هذي هني شوف هديت طالع
8: اسمي عيد فدوح يا ما يقصد
7: ايه فيصل فشلت
8: لعلامك زين.
5: شنو ما يقصد؟ يا قاعد حاط عينه ويطالع جري طالع هني
8: اقصد اقصد
5: اوه طبختوني انتوا هاي تزوروني ولا تخلقون عندي؟
8: يلا يلا يلا يلا يلا يلا فش يلا يلا يلا
7: زين احنا ماشيين تعملي شيء خالتي طيبه؟
8: بعد خالتي مره واحده ارفع منا يا بنتي.
5: شنو هاي؟ شنو خالتي خالتي؟ بعد قول هاي ديدي صاروا بس لا مال الثانية.
7: لا تو الناس
5: لا شنو تو الناس؟
7: لا لا قصدي يعني
5: يما مخرج مخرج
7: بعدين بعدين بعدين تعمل كل شيء بعدين بعدين
8: تعمل شو؟ حكيت خير انا اللي خلصت من المستشفى جيتك البيت.
5: لا خليك انت قاعده في البيت والليله ان شاء الله كلنا الساعه 9 موعد عند المسلمة.
8: على خير
5: يلا مع السلامه. لا تشوفون ان شاء الله
7: شهر ميت شوف شهر يا جميل سلامه
8: مع السلامه.
7: أمرا
5: جموري ما
9: وجار القرفة يكسر الظهر وانا حافي من التف يا كره الواحد ده صار حافي ما ادري شو اسوي. زين انا بعد اللي جبت لي شوية اكل ولا انا منين منين منين منين منين بسيطة بسيطة انا بس اللي خايف منه انه بتشمت فيني حذف النخل. سلوم وسلمان ايضا لازم أجر لي سيارة علشان أبين إن أنا يعني إن أنا يعني إنسان مهتم بنفسي وبحياتي. إيه بسيطة الأيام بيننا يا من ويصر خيرتك التحس فين إنك هديتي أبو ناصر.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها لحضراتكم شهد المذن. وفيها: مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبي لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إن لا حلاً عسكرياً للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزاً تجارياً في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. المشاركون في القمة الدولية للفضاء بباريس يتفقون على أهمية الاستخدام السلمي والآمن للفضاء. كان هذا موجز النشر أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل الأنباء. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث أجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في آخر التطورات في اليمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الوضع في اليمن، استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص هانس غرودبندبرينغ، حذر فيها من دخول اليمن مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الصراع، قائلا أن العودة إلى القتال واسع النطاق منذ هدنة عام 2022 أصبح الآن واقعا سياسيا. في الأثناء أكدت المملكة العربية السعودية أن ميليشيا الحوثي ما زالت تراهن على الإرهاب والعنف، محذرة من استمرار اعتداءاتها وتهديدها لأمن المملكة والمنطقة، ومشددة
على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداءات. وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن إن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل التبعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. وأضاف العليمي أن أي تهديد لمضيق باب المندب ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. وفي لندن دانت بريطانيا بشدة استئناف ميليشيا الحوثي الصراع في اليمن وهجماتهم الأخيرة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان وقوفها إلى جانب المملكة والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبة إياهم بضرورة الإيقاف الفوري لهذا التصعيد. وحذر البيان من أن هجمات الحوثيين تهدد الاستقرار الإقليمي الأوسع، ولا سيما حرية الملاحة البحرية ومسارات التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق صغير مجهول الهوية منها على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية. ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني في شركة شحن أن زورقا مجهولا اقترب من السفينة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. في تطورات الأوضاع في المنطقة، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، معتبرا أن طهران تنتظر حدوث تغيير سياسي داخل الولايات المتحدة. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. وذهب ترامب أبعد من ذلك إذ قال إن النظام الإيراني المجنون كان سيستخدم السلاح النووي لو لم ندمر قدراته النووية. وفي السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض الاثنين المقبل عقوبات على بنك كبير بسبب تعامله مع إيران، في أحدث خطوة ضمن حملة أمريكية متصاعدة لعزل طهران اقتصاديا. في نيويورك قالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن إن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول سوى إلى محطة بوشهر منذ يونيو الماضي، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني يمثل مصدر قلق وتهديد للأمن الدولي. وأضافت أن رفض إيران الامتثال لالتزاماتها بشأن برنامجها النووي يترك خيارا واحدا وهو التحرك. وفي السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة رصدت نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس الواقعة جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، لكن لا معلومات مؤكدة بشأن طبيعتها. وأضاف جروسي في تصريحات لوكالة بلومبرغ أنه لا يتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران في الأمد القريب. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة
وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وقالت السلطات الفلسطينية إن الاشتباكات ترافقت مع سلسلة غارات جوية للاحتلال على مناطق عدة وسط قصف كثيف وتقدم لقوات الاحتلال في تلك المناطق في الضفة الغربية المحتلة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، بينهم أطفال ونساء. وأضاف النادي في بيان أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضفة والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك التحقيق الميداني مع عشرات الفلسطينيين والاعتداء عليهم، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. في لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية إن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية، مضيفة أن بلدة المنصوري جنوب مدينة صور شهدت عمليات تفجير ممنهجة أيضا للمنازل والبنى التحتية هناك. في الشأن السوداني، أعلنت المجموعة الخماسية المعنية بالسودان التي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. وأكدت المجموعة الخماسية في بيان أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تتزامن مع خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، وشددت على أن جهودها تهدف إلى الإسهام في دفع مسار سياسي ذي مصداقية وشامل يفضي إلى مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة ديمقراطية مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، شنت قوات روسية هجوما واسع النطاق على مدينة بافلوهراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، كما قصفت محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة دولية متخصصة في الأعمال التجارية الزراعية في دنيبرو، وذلك في إطار تكثيف موسكو لهجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. في موسكو، أعلنت روسيا إصابة 28 شخصا بينهم طفلان جراء هجوم أوكراني بمسيرة بحرية استهدفت الواجهة البحرية لمدينة سوتشي.

المطل على البحر، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض منشآت الواجهة البحرية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في رد على الاستهداف الأوكراني إن قواتها نفذت ضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية، موضحة أن الضربات شملت مستودعاً للطائرات المسيرة إلى جانب منشآت كانت تخزن شحنات عسكرية أوكرانية. سياسياً، قال الكرملين إن أوكرانيا اقترحت هدنة بشأن منشآت الطاقة وليس تسوية شاملة وطويلة الأمد. وأضاف الكرملين أن الشروط الروسية لوقف الحرب في أوكرانيا لم تتغير، مؤكدا أن موسكو تفضل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع. في سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أن بلاده ملتزمة بتوفير أكثر من 120 ألف مسيرة لأوكرانيا خلال العام الجاري. وقال ستريتينغ أن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى المواجهة، مؤكدا أن بلاده موحدة في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. وأضاف أن موسكو تواصل اختبار بريطانيا وحلف شمال الأطلسي وترى فيهما تهديدا، معتبرا أن هذه الرؤية لا أساس لها. من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الحكومة الألمانية إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي رغم الجدل الذي تخوضه ألمانيا حول هذا الدعم، مؤكدا أن الحفاظ على المسار المتبع هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وقال روتا إن روسيا لا تبدي أي استعداد لإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها قواتها. في باريس، أعلنت الدول المشاركة في القمة الدولية للفضاء أن هدفها المشترك هو ضمان استخدام سلمي وآمن ومستقر ومستدام للفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعاء. وذكر قصر الإليزي الرئاسي في بيان أن الدول والجهات المشاركة في القمة أكدت أهمية الالتزام والامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967. في نيودلهي، تستضيف الهند يومي السبت والأحد قمة قادة مجموعة بريكس في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة على الساحة الدولية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة، مشيرا إلى أن جدول أعماله يتضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية والمباحثات متعددة الأطراف. من جانبها، أكدت الصين مشاركة الرئيس شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ عام 2019. في المغرب، قالت وزارة الخارجية المغربية إنه لا توجد أدلة تثبت ضلوع الرباط في عملية العبور الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبت الأسباني في يوليو الماضي، مضيفة أنها ترفض الانجرار إلى الصراعات السياسية الداخلية في أسبانيا. كان هذا أعزائي المستمعين ختاما لهذه النشرة، نذكر لحضراتكم أبرز ما ورد فيها من أنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة

دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل

ثلاثة قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا. والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. والمشاركون في القمة الدولية للفضاء بباريس يتفقون على أهمية الاستخدام السلمي والآمن للفضاء. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص الشعوب. نرحب بكم في هذا البرنامج الأسبوعي وفي هذه الحلقة التي سنسلط الضوء من خلالها على نبذة من حياة العالم الإسلامي الخوارزمي.

الخوارزمي هو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم رياضيات وفلك وجغرافيا مسلم، ولد في عام 164 للهجرة الموافق 781 للميلاد، توفي بعد 232 للهجرة أي بعد عام 847 للميلاد. يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين، حيث ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره. اتصل بالخليفة العباسي المأمون وعمل في بيت الحكمة في بغداد، وكسب ثقة الخليفة المأمون في بيت الحكمة، كما عهد إليه برسم خارطة للأرض وعمل فيها أكثر من 70 جغرافيا. وقبل وفاته في عام 850 للميلاد أي 232 للهجرة، كان الخوارزمي قد ترك العالم.

عديدة من المؤلفات في علوم الرياضيات والفلك والجغرافيا، ومن أهمها كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتب الخوارزمي.

ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية على يد العالم روبرت مانشستر في حوالي عام 1145 للميلاد، ودخلت على إثر ذلك كلمات جديدة مثل الجبر أو باللغة الإنجليزية الجبرة والصفر زيرو إلى اللغات اللاتينية، وترجمه بعد ذلك بقليل جيراردو الكريموني الساكن في طليطلة، متبوعا في ذلك بترجمة ثالثة قام بها الإيطالي غيوم ديلونا. استعملت ترجمة روبرت مانشستر الكتاب الرئيسي في الرياضيات إلى حدود القرن السادس عشر في الجامعات الأوروبية. ضمت مؤلفات الخوارزمي كتاب الجمع والتفريق في الحساب الهندي، وكتاب رسم الربع المعمور، وكتاب تقويم البلدان، وكتاب العمل بالأسطرلاب، وكتاب صورة الأرض الذي اعتمد فيه على كتاب المجسطي لبطليموس مع إضافة وشروح وتعليقات، وأعاد كتابة كتاب الفلك الهندي المعروف باسم السند هند الكبير الذي ترجم إلى اللغة العربية في زمن الخليفة المنصور، فأعاد الخوارزمي كتاباته وأضاف إليه، وسمي كتابه باسم السند هند الصغير.

وقد عرض في كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة أول حل منهجي للمعادلات الخطية والمعادلات التربيعية، مستعملاً في ذلك الطريقة المعروفة باسم إكمال المربع، ويعتبر مؤسس علم الجبر اللقب الذي يتقاسمه مع ديوفانتوس في القرن الثاني عشر. ولقد قدم ترجمات اللاتينية عن حسابه على الأرقام الهندية، النظام العشري في العالم الغربي الخوارزمي، كتاب الجغرافيا لكلاوديوس بطليميوس، وكتب في علم الفلك. كان لإسهاماته تأثير كبير في اللغة، فالجبر هو أحد من اثنين من العمليات التي استخدمناهن في حل المعادلات التربيعية. أما عن حياته، انتقلت عائلته من مدينة خوارزم في إقليم خراسان الإسلامي والتي تسمى خيوة في العصر الحالي في جمهورية أوزباكستان إلى بغداد، وأنجز الخوارزمي معظم أبحاثه بين عامي 813 و833 في دار الحكمة في بغداد التي أسسها الخليفة المأمون، حيث عينه المأمون على رأس خزانة كتبه وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها. وقد استفاد الخوارزمي من الكتب التي كانت متوفرة في خزانة المأمون، فدرس الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ، إضافة إلى إحاطته بالمعارف اليونانية والهندية، ونشر كل أعماله باللغة العربية التي كانت لغة العلم في ذلك العصر. ويسميه الطبري في تاريخه محمد بن موسى الخوارزمي القطرلبي، نسبة إلى قرية قطربل من ضواحي بغداد. وبدأ الخوارزمي كتابه الجبر والمقابلة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالرغم من عدم إجماع المصادر التاريخية والموسوعات العلمية على هويته، إلا أن الموسوعة البريطانية نسخة الطلاب الأطفال، وموسوعة مايكروسوفت إنكارتا، وموسوعة جامعة كولومبيا تقول أنه عربي، بينما تذكر مصادر أخرى أنه فارسي أو تركي. وفي الإصدار العام للموسوعة البريطانية ذكر أنه عالم مسلم من دون تحديد قوميته. وفي كتاب الفهرست لابن النديم توجد سيرة ذاتية قصيرة للخوارزمي مع قائمة الكتب التي كتبها. ولقد أنجز الخوارزمي معظم أعماله في الفترة ما بين عامي 813 و833. وبعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس، أصبحت بغداد مركز الدراسات العلمية والتجارية، وأتى إليها العديد من التجار والعلماء من مناطق بعيدة مثل الصين والهند كما فعل الخوارزمي. وكان يعمل في بغداد وهو باحث في بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة المأمون، حيث درس العلوم والرياضيات والتي تضمنت ترجمة المخطوطات اليونانية السنسكريتية العلمية وغيرها.

إسهامات الخوارزمي، وهي ساهم الخوارزمي في الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك وعلم الخرائط، وأرسل أساس للابتكار في الجبر وعلم المثلثات، وأسلوبه المنهجي في حل المعادلات الخطية والمعادلات التربيعية أدى إلى الجبر، وهي كلمة مشتقة من عنوان كتابة حول هذا الموضوع، والمختصر في حساب الجبر والمقابلة وكتاب الجمع والتفريق بحساب الهندسة، حيث كان مسؤولاً بشكل أساسي عن نشر نظام الترقيم الهندي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأيضاً أوروبا. ولقد نظم الخوارزمي وصحح بيانات بطليموس عن أفريقيا والشرق الأوسط، ومن كتبه الرئيسية كتاب صورة الأرض الذي يقدم فيه إحداثيات الأماكن التي تستند على جغرافيا بطليموس، ولكن مع تحسن القيم للبحر الأبيض المتوسط وآسيا وأفريقيا. كما كتب أيضا عن الأجهزة الفلكية مثل الاسترلاب والمزولة، وساعد في مشروع لتحديد محيط الأرض، كما عمل على خريطة للعالم في عهد الخليفة العباسي المأمون، حيث طلب ذلك منه وأشرف على 70 جغرافي. أما في القرن 12 انتشرت أعماله في أوروبا من خلال الترجمات اللاتينية التي كان لها تأثير كبير على تقدم الرياضيات في أوروبا،

طريقته في علم الحساب. الإنجاز الثاني للخوارزمي كان في علم الحساب، وتوجد الآن الترجمة اللاتينية له، ولكن فقدت النسخة العربية الأصلية، وكذلك ترجمه في القرن الثاني عشر أديلار الباثي، الذي ترجم أيضا الجداول الفلكية في 1126. يعود الفضل إلى عمل الخوارزمي الحسابي في إدخال الأرقام العربية على أساس نظام الترقيم الهندي العربي المطور في الرياضيات الهندية الذي يحتوي على النظام العشري إلى العالم الغربي. مصطلح الخوارزمية مستمد من الجرسم، أسلوب الحساب بالأرقام الهندية والعربية الذي وضعه الخوارزمي، ولقد قام بمعالجة موضوعات الجبر مستقلاً عن نظرية الأعداد وموضوعات الحساب أيضاً، وهو أول من أدخل الصفر إلى الأعداد لتكوين الأعداد الطبيعية، حيث كان نظام العد يعتمد على أسلوب قديم بلا صفر، وبإدخاله نظام الصفر تحول الحساب إلى النظام العشري المعروف في الجمع والطرح، حيث استخدم فيما بعد بأوروبا ومختلف أنحاء العالم عن طريق ترجمة مخطوطاته إلى اللاتينية.

علم المثلثات للخوارزمي، وهي احتوى كتاب الزيج السندي والهندي للخوارزمي أيضا على جداول مثلثية، وهناك أطروحة ذات صلة عن حساب المثلثات الكروية تنسب إليه أيضا، وأنتج الخوارزمي لائحة تحويل قيم دقيقة للدالتي الجب والجب التمام، كما أنتج لائحة لقيم دالية الظل تعتبر الأولى من نوعها.

علم الفلك الخوارزمي، وهو زيج السند هند، هو عمل يتألف عن حوالي 37 فصل حول حسابات فلكية وحسابات التقويم و116 جدولا متعلقا بالتقويم والبيانات الفلكية، وكذلك جدول لقيم الجب الزاوية. وهذا هو أول زيج من العديد من الزيجات العربية التي تستند على الأساليب الفلكية الهندية المعروفة باسم السندي هند. احتوى العمل على جداول لحركات الشمس والقمر وخمسة كواكب معروفة في ذلك الوقت. ومثل هذا العمل نقطة تحول في علم الفلك الإسلامي حتى الآن. اعتمد علماء الفلك المسلمين على منهج بحث أولي، وهو ترجمة أعمال الآخرين، وتعلم المعرفة المكتشفة بالفعل. ومثل عمل الخوارزمي بداية طريقه غير التقليدية في الدراسات والحسابات، فقدت النسخة العربية الأصلية كتب 820، ولكن أنقذ الفلكي الأسباني مسلمه بن أحمد المجريطي 1000 من الترجمة اللاتينية التي كتبها إدلار أوف باث في 26 يناير في 1126، أربع مخطوطات ناجية من الترجمة اللاتينية محفوظة في الكتب العامة في شارتر ومكتبة مازارين في باريس، بمكتب ناسيونال في مدريد، ومكتبة بودليايان في أكسفورد.

قام الخوارزمي بعدة تحسينات هامة لنظرية وبناء المزولات التي ورثها من الحضارة الهندية والإغريقية، وعمل جداول لهذه الآلات التي اختصرت الوقت اللازم لإجراء حسابات معينة كانت مزولة عالمية، وكان يمكن ملاحظتها من أي مكان على الأرض. ومنذ ذلك الحين وضعت المزولات في كثير من الأحيان في المساجد لتحديد وقت الصلاة. مربع الظل هي أداة اخترعها أيضا الخوارزمي في القرن التاسع في بغداد، واستخدمت لتحديد الارتفاع الخطي للجسم بالاشتراك مع العضادة لملاحظات الزاوي. اخترع الخوارزمي أيضا أول أداة رباعية وأداة قياس الارتفاع في بغداد في القرن التاسع الميلادي. اخترع الخوارزمي أيضا أداة الربع المجيب الذي كانت تستخدم للحسابات الفلكية، واخترع أيضا أول ربع حراري لتحديد دائرة عرض، ثم مركز تطوير الربعيات، وكان يستخدم لتحديد الوقت وخاصة أوقات الصلاة. من خلال مراقبة الشمس أو النجوم كانت أداة الربعية أداة عالمية، وهي أداة رياضية مبتكرة اخترعها الخوارزمي في القرن التاسع، وعرفت فيما بعد باسم الربعية القديمة في أوروبا وفي القرن الثالث عشر، ويمكن استخدامها في أي دائرة عرض على الأرض وفي أي وقت من السنة لتحديد الوقت في الساعة من الارتفاع من الشمس. وكانت هذه أكثر أداة فلكية تستخدم على نطاق واسع من خلال القرون الوسطى بعد الإسطرلاب، وأحد استخداماتها الرئيسية في العالم الإسلامي هو تحديد أوقات الصلاة.

الجغرافيا للخوارزمي، وهي ثالث عمل رئيسي للخوارزمي، هو كتاب صورة الأرض، انتهى من كتابته عام 833. هذا الكتاب هو نسخة منقحة وكاملة من كتاب الجغرافيا لكيودوس بطليموس. يتألف هذا العمل من قائمة من 2402 إحداث لمدن وغيرها من المعالم الجغرافية ثلث المقدمة العامة. ليس هناك سوى نسخة واحدة موجودة من كتاب صورة الأرض محفوظة في مكتبة جامعة ستراسبورغ، والترجمة اللاتينية محفوظة في المكتبة الوطنية لأسبانيا في مدريد. العنوان الكامل للكتاب هو كتاب صورة الأرض من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار، استخرجه أبو جعفر بن محمد بن موسى الخوارزمي من كتاب جغرافيا الذي ألفه بطليموس، وقد اعتنى بنسخه وتصحيحه هانس فون ثريك. ويفتح الكتاب مع قائمة بخطوط الطول ودوائر العرض، وذلك من أجل مناطق الطقس، أي في مناطق خطوط العرض في كل منطقة جوية بترتيب خطوط الطول. كما يشير بول جاليز، هذا النظام الممتاز يتيح لنا أن نستنتج الكثير من خطوط العرض وخطوط الطول، حيث أن الوثيقة الوحيدة التي بحوزتها بحالة سيئة جعلتها عمليا غير مقروءة.

لا تشتمل النسخة العربية ولا النسخة اللاتينية خريطة العالم نفسها، ولكن تمكن هوبرت دانتش من إعادة بناء الخريطة المفقودة من قائمة الإحداثيات. قرأ دانتش خطوط العرض وخطوط الطول الساحلية من النقاط الواردة في المخطوطة أو يتوصل إليها من حيث السياق ليست المقروءة، كما نقل النقاط على ورقة الرسم البياني ولها علاقة مع الخطوط المستقيمة والحصول على تقريب الساحل كما كان على الخريطة الأصلية، ثم فعل الشيء نفسه بالنسبة للأنهار والمدن.

0: صحح الخوارزمي بطليموس إجمالي المبالغة لمدة من البحر الأبيض المتوسط من جزر الكناري إلى السواحل الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه وصف المحيط الأطلسي والمحيط الإندي كأجسام مفتوحة من الماء وليس بحار مقفلة بالساحل كما فعل بطليموس. وبالتالي حدد الخوارزمي خط الطول الرئيسي للعالم القديم على الشاطئ الشرقي من البحر الأبيض المتوسط 10 إلى 13 درجة إلى شرق الإسكندرية، خط الطول الرئيسي السابق حدده كلاديوس بطليموس 70 درجة إلى غرب بغداد. وواصل الجغرافيون المسلمون في العصور الوسطى في استخدام خط الطول الرئيسي للخوارزمي.
1: بينما بحث عن التقويم بعنوان رسالة في استخراج تاريخ يصف فيه دورة ميتون التي تمتد 19 عام وقواعد تحديد أي يوم من الأسبوع سيكون اليوم الأول لشهر تشرين بحساب الفترة الفاصلة بين يوم العالم والعصر، ويعطي قواعد تحديد خط الطول المتوسط من الشمس والقمر باستخدام التقويم، ووجدت مواد مشابهة في أعمال البيروني وابن ميمون.

مستمعينا الكرام، العديد من المخطوطات العربية في برلين وإسطنبول وطشقند والقاهرة وباريس تحتوي على مواد مؤكدة أو محتملة للخوارزمي، وتتضمن مخطوطة إسطنبول ورقة عن الساعات الشمسية التي ورد ذكرها في كتاب الفهرس، ووجدت أوراق أخرى مثل واحدة عن علم تحديد اتجاه مكة المكرمة وأخرى عن علم الفلك الكروي. تناول الصين اهتماما بحساب مسافة عرض الصباح، وهو معرفة ساعة المشرق في كل بلد ومعرفة من قبل الارتفاع، كما ألف أيضا كتابين عن بناء واستخدام الاسطرلاب قام بذكرهم ابن النديم في كتابه فهرس الكتب العربية، وأيضا كتاب المزولات وكتاب التاريخ، ولكن هذه الكتب قد فقدت.

تشكل الرياضيات لدينا يمكن أن يعود إلى الخوارزمي، فكتابه حساب الجبر والمقابلة غطى المعادلات الخطية والتربيعية وحل الخلل في التوازن التجاري والميراثي والمسائل والمشكلات الناجمة عن مسح وتخصيص الأراضي، وبصورة عابرة كما أدخل استخدام النظام العددي الذي نستخدمه حاليا والذي حل محل النظام الروماني القديم أيضاً،

مستمعين الكرام، توفي العالم الإسلامي في عام 232 للهجرة الموافق 847 للميلاد، تاركا وراءه أعمال كثيرة أصبحت بصمة في تاريخ علم الرياضيات.

مستمعينا الكرام، اليوم في برنامجنا قصص الشعوب سوف نتحدث عن العالم الإسلامي جابر بن حيان. جابر بن حيان هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي الأزدي، برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة، ويعد جابر بن حيان أول من استخدم الكيمياء عمليا في التاريخ. ولد على أشهر الروايات في العام الأول بعد المئة للهجرة الموافق 721 للميلاد، وقيل أيضا 117 للهجرة الموافق 737 للميلاد. هو عالم عربي، وقد اختلفت الروايات على تحديد مكان مولده، فمن المؤرخين من يقول بأنه من مواليد الجزيرة على الفرات شرق بلاد الشام، ومنهم من يقول أن أصله من مدينة حران في بلاد ما بين النهرين، ولعل هذا الانتساب ناتج عن تشابه في الأسماء، فجابر المنسوب إلى الأندلس هو العالم الفلكي العربي جابر بن أفلح الذي ولد في إشبيلية وعاش في القرن الثاني عشر الميلادي، ويذهب البعض إلى أنه ولد في مدينة طوس بدولة فارس من أعمال خراسان، ويرى زكي نجيب محمود أنه ولد بالكوفة، وهو ما رجحته عدد آخر من الدراسات الأكاديمية. في بداية القرن العاشر الميلادي كانت هوية وأعمال جابر بن حيان مثار جدل كبير في الأوساط الإسلامية، وكانت كتبه في القرن الرابع عشر من أهم مصادر الدراسات الكيميائية ومن الأكثر أثرا في قيادة الفكر العلمي في الشرق والغرب، وقد انتقلت عدة مصطلحات علمية من أبحاث جابر العربية إلى اللغات الأوروبية عن طريق اللغة اللاتينية التي ترجمت أبحاثه إليها. وصفه ابن خلدون في مقدمته وهو بصدد الحديث عن علم الكيمياء فقال: إمام المدونين جابر بن حيان، حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر، وله فيها 70 رسالة كلها شبيهة بالألغاز. قال عنه أبو بكر الرازي في سر الأسرار: جابر من أعلام العرب العباقرة وأول رائد للكيمياء، وكان يشير إليه باستمرار بقوله الأستاذ جابر بن حيان. وذكر ابن النديم في مؤلفاته عنه وقال عنها الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون: إن جابر بن حيان هو أول من علم علم الكيمياء للعالم، فهو أبو الكيمياء. وقال عنه العالم الكيميائي الفرنسي مارسيلان بيرتيلو في كتابه كيمياء القرون الوسطى: إن لجابر بن حيان في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق، أي مثل ما أن أرسطو أبدع في الفلسفة وكان نابغة بها، مثل الأمر مع جابر بن حيان بالكيمياء.

ذكرت بعض المصادر أن جابر هو ابن حيان بن عبد الله الأزدي الذي هاجرت أسرته من اليمن إلى الكوفة، وكانت ولادته فيها، وعمل في الكوفة صيدلانيا حيث نشأ جابر ودرس القرآن والعلوم الأخرى ومارس مهنة والده، ثم استقرت أسرته في الكوفة، لذا ينسب أحيانا بالأزدي أو الكوفي أو الطوسي أو الصوفي. واختلفت بعض المصادر حول كونه عربيا أزديا أم فارسي، في حين يعتقد هنري كوربين أن جابر بن حيان لم يكن عربيا، وإنما كان من موالي قبيلة الأزد ومن المعاصرين زكي نجيب محمود الذي قرر أصله الأزدي العربي الصميم، وهناك تلقى علومه الشرعية واللغوية والكيميائية على يديه،

لقد مارس جابر الطب في بداية حياته تحت رعاية الوزير جعفر البرمكي وبتوجيه من الخليفة العباسي هارون الرشيد، وصفه أنور الرفاعي في كتابه تاريخ العلوم في الإسلام، قال بأنه كان طويل القامة وكثيف الشعر، اشتهر بإيمانه. وكذلك كان يعيش جابر بن حيان في مدينة دمشق القديمة، حيث كان يقضي معظم يومه في غرفة منعزلة يعكف على دراسة الكيمياء. في عام 987 للميلاد ترجم ابن النديم لابن حيان في الفهرست بأنه كان من أصحاب جعفر الصادق، كما أشار إلى أن جماعة الفلاسفة ادعت أن جابر من أعضائها، كما قال عنه ابن وحشية أن جابر بن حيان صوفي وأن كتابه عن السموم عمل عظيم، في حين شك آخرون في نسبة كتابته إليه. وتوفي جابر وقد جاوز 90 من عمره في الكوفة. أطلقت عليه العديد من الألقاب، منها الأستاذ الكبير وشيخ الكيميائيين المسلمين وأبو الكيمياء، وكذلك لقب علم الكيمياء نسبة إلى صنعة جابر.

ينسب له اختراعه لعدد من الحوامض وتحضيرها، ومنها حمض الكبريتيك وسماه زيت الزاج. ولقد بلغ مجموع ما نسب إلى ابن حيان من مساهمات إلى ما يقرب من 3000 مخطوطة، إلا أن المستعرب بول كراوس رأى أن عدة مئات من تلك الأعمال ترجع إلى عدة أشخاص، وأن معظمها تعود إلى أواخر القرن 9 وأوائل القرن 10. ويعتقد بعض العلماء أن العديد من تلك الأعمال ما هي إلا تعليقات وإضافات من تلاميذه، لكن رفض هذه الفكرة علماء آخرون وعلى رأسهم العالم والمؤرخ الأمريكي

سيد نعمان الحق الذي رأى أن بول كراوس قد أساء التقدير والاستنتاج في مراجعة أعمال جابر بن حيان، وذكر 3 أخطاء في منهجية كراوس أدت به لهذا الخطأ. ولقد ضمت تلك المساهمات مؤلفات في علم الكونيات والموسيقى والطب والأحياء والتقنيات الكيميائية والهندسة والنحو وما وراء الطبيعة والمنطق والفلك، وقد ترجمت بعض أعماله في الكيمياء إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى، وانتشرت على نطاق واسع بين الكيميائيين الأوروبيين في العصور الوسطى. وتأثر جابر بن حيان بكتابات الكيميائيين المصريين القدماء والإغريق من أمثال زوزيموس الأخميمي وديموقريطس وهرمس الهرامسة وأغاثو ديمون، بل وكتابات أفلاطون وأرسطو وجالينوس وفيثاغورث وسقراط وتعليقات ألكسندر من أفروديسياس وسيمبليسوس وفرفرويوس وغيرهم. كما كانت هناك مجموعة ضخمة من الكتابات شبه الأدبية في الكيمياء مكتوبة باللغة العربية بأسماء كتاب من الفرس أمثال جاماسب وأوستانس وماني، الذين ذكروا فيها تجاربهم على المعادن والمواد الأخرى. ويتضح ذلك أيضا من العدد الكبير للكلمات ذات الجذور الفارسية كالزئبق والنشادر، والتي توضح اعتماد العربي على الخيمياء الفارسية. كما نقل ابن النديم حوارا دار بين أرسطو والخيميائي أوستانس الفارسي الذي أورده جابر بن حيان في كتابه مصححات أرسطية. كما يعتقد المستشرق يوليوس روسكا أن المدارس الطبية الساسانية لعبت دورا هاما في انتشار الاهتمام بالخيميائي.

0: ومن أهم الإسهامات العلمية لجابر في الكيمياء إدخال المنهج التجريبي إلى الكيمياء، وهو مخترع القلويات المعروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة، وهو كذلك صاحب الفضل فيما عرفه الأوروبيون عن ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس. ومن أهم إسهاماته العلمية كذلك أنه أدخل عنصري التجربة والمعمل في الكيمياء، وأوصى بدقة البحث والاعتماد على التجربة والصبر على القيام بها. فجابر يعد من رواد العلوم التطبيقية، وتتجلى إسهاماته في هذا الميدان في تكرير المعادن وتحضير الفولاذ وصبغ الأقمشة ودبغ الجلود وطلاء القماش المانع لتسرب الماء واستعمال ثاني أكسيد المنغنيز في صنع الزجاج. ولقد عرف ابن حيان الكيمياء في كتابه العلم بأنه الكيمياء هو الفرع من العلوم الطبيعية الذي يبحث في خواص المعادن والمواد النباتية والحيوانية وطرق تولدها وكيفية اكتسابها خواص جديدة. وقد وضع جابر نظرية رائدة للاتحاد الكيميائي في كتابه المعرفة بالصفة والحكمة الفلسفية، حيث قال: يظن بعض الناس خطأ أنه عندما يتحد الزئبق والكبريت تتكون مادة جديدة، والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا ماهيتهما، وكل ما حدث لهما أنهما تجزأتا إلى دقائق صغيرة، وامتزجت هذه الدقائق بعضها ببعض، فأصبحت العين المجردة عاجزة عن التمييز بينهما، وظهرت المادة الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب. ولو كان في مقدرتنا الحصول على وسيلة نفرق بين دقائق النوعين لأدركنا أن كل منهما محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة ولم تتأثر مطلقا. ويمكن تشبيه هذه النظرية بالنظرية الذرية التي وضعها العالم الإنجليزي جون دالتون. وقد قسم جابر المواد حسب خصائصها إلى ثلاثة أنواع مختلفة، وهي الأغوال، أي تلك المواد التي تتبخر عند تسخينها مثل الكافور وكلوريد الألمونيوم، المعادن مثل الذهب والفضة والرصاص والحديد، المركبات وهي التي يمكن تحويلها إلى مساحيق، وخلاصة القول حسب سارتون إنه لا يمكن.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبي لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إن لا حلا عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. والمشاركون في القمة الدولية للفضاء بباريس يتفقون على أهمية الاستخدام السلمي والآمن للفضاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وهالحلقة الجديدة من برنامجكم كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في هذا البرنامج دائما وأبدا نستضيف الكثير والكثير من الضيوف لنتحدث عن الكثير والكثير من المواضيع التي تهم المستمع الكريم، وإن شاء الله نحقق الفائدة لنا ولكم أعزائي المستمعين. بالتأكيد راح نتعرف على ضيف هذه الحلقة في استديوهات إذاعة دولة الكويت وبرنامج كويت الإنجاز، لكن بعد هذا التقرير.
1: الإنجاز هو تحقيق هدف طالما سعيت إليه بجد واجتهاد، والشعور بالإنجاز يمنحك الثقة بالنفس ويحفزك للمزيد من النجاح، وكل خطوة صغيرة نحو الهدف هي بحد ذاتها إنجاز يستحق الاحتفاء.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد بعد أن استمعنا لهذا التقرير، وباسمكم وباسم طاقم العمل نرحب بضيفنا معنا في الاستديو في إذاعة دولة الكويت وبرنامج كويت الإنجاز الأستاذ عبدالله المطوع المشرف العام على مشروع سفير. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذنا الكريم.
1: حياكم الله ونرحب بجميع الأخوة والأخوات المستمعين عبر برنامجكم المتميز ما شاء الله دائما، والمواضيع اللي تطرحونها التي بها الفائدة.
0: الساعة المباركة، وأمانة احنا تشرفنا أيضا بتواجدك معنا في برنامج كويت الإنجاز. في البداية أستاذ عبدالله المطوع المشرف العام على مشروع سفير، شلون بدت فكرة هذا المشروع وشنو الدافع الرئيسي وراء إطلاقه؟
1: خوش سؤال. الأمانة بدت فكرة المشروع لأن هناك في خلنا نسميها جاب أو يعني ثغرة معينة ما قاعد يتم إغلاقها من الجهات اللي يعني كنا نتوقع أنها تغطي هذا الدور، وأصبح واجب علينا كمبادرين أن نغطي جانب معين اللي هي فترة خروج الطلبة من الثانوية في نهاية أشهرهم في الصف الثاني عشر إلى دخولهم الجامعة خلال الفترة الصيفية وفترة التسجيل. تجد الطالب عنده كثير من الاستفسارات، وقد يصل بعض الطلبة صراحة إلى أنه حاس أنه ضايع.
0: عدل.
1: في هذه المرحلة بالذات ليش؟ لأن أولياء الأمور يقولك والله الحمد لله الثانوية غطت هذا الدور ومعطينهم مثلا بعض البرامج أو الدورات أو كذا. الثانوية تقول مو دوري، أنا زين أني أخرج الطلبة وأوصلهم إلى بر الأمان وصجزاهم الله خير.
0: نعم.
1: يعني على اللي يقومون فيه من أولى ثانوي إلى رابع ثانوي جهد يشكرون عليه النظار والوكلاء والأخوة المدرسين والمعلمين والمعلمات، من جهد جبار. أيضا الجامعات تقول أنا الطالب لحين ما دش عندي
0: عدل.
1: ولا سجل ولا أدري بيروح برا ولا بيسجل بالكويت ولا بيروح تطبيقي ولا بيروح أي جامعة خاصة في الكويت، منو أنا أي جامعة عشان أطرح البرامج التأهيلية اللي تنور الطلبة وتعلمهم إذا هو الطالب ما راح يني. فصار هني مبادرة وطنية تشمل جميع الطلبة أيا كان، رايح جامعة داخلية في الكويت، رايح جامعة خارجية برا الكويت، رايح بعثة داخلية، رايح تطبيقي، رايح جامعة الكويت، أي جامعة، المهم أنك طالع من الثانوية أو في السنة الأخيرة من الثانوية وأنت إن شاء الله نيتك إن خلاص بتدش إلى إحدى الجامعات في الكويت أو في الخارج. فصار في مبادرة من مبرة المتميزين. مبرة المتميزين هي من عام 1999
0: ما شاء الله.
1: هدفها أساسا من اسمها شنو؟ المتميزين، أنها تنتقل بأبناء المجتمع الكويتي من أن يكون إنسان عادي قد يعني يقع في بعض خلينا نقول المساقلت عنه الضياع، أو مثل ما قال الرئيس الفخري حق المشروع معالي الشيخ يوسف عبد الله الصباح، قال هذا نفق. الآن أنت من تخلص من الثانوية تبدي تدخل طريق، وهذا الطريق يا أما أحد ينور لك إياه
0: عدل
1: مثل هذه المبادرات أو الجامعات أو الثانويات، أو أنت راح تدخل في نفق فترة الصيف اللي كل شوي ممكن تدعم في طوفة، كل شوي تدعم في طوفة. إن لم تجد مبادرات مثل سفير، مثل بعض الجامعات، مثل بعض المبادرات الأخرى اللي ترشدك وتنور لك هذا النفق.
0: جميل جدا أمانة، يعني فكرة رائعة، وأن توضح بالنسبة للطلبة شنو القادم لهم إن شاء الله في اختيار هذه التخصصات في المستقبل. احنا دائما كنا ننوه على مسألة أيضا أخرى في برامجنا المختلفة في إذاعة دولة الكويت في وزارة الإعلام، أن الطالب بعد ما يخلص الثانوية العامة يصير أمام ضغوط، الأسرة يبون تخصص، الأم والأب يعني ممكن حتى كل واحد منهم يبي تخصص معين،
1: بالضبط.
0: الطالب يبي تخصص، الأصدقاء ينصحونه بتخصص، فالطالب يصير في تشتت، وين أنا أروح مثلا؟ هل أنا أختار تخصصي أم أتجه إلى التخصص اللي يبون الوالدين أو اللي التخصص اللي ينصحوني فيه الأصدقاء؟ يعني من خلال مثل هذه المشاريع عندكم في سفير أو المشاريع الأخرى اللي توضح للطلبة شنو القادم لهم أو شنو اللي يختارونه، مثلا حتى في وزارة التعليم العالي قام يحطون مثلا شنو يحتاج سوق العمل من تخصصات. إنزين أيضا إن الحين في تخصصات العالم في تطور مستمر، التخصصات مثلا اللي يفكر فيها الوالدين كانت في حقبة سابقة صح عليها الكلام، الحين صار مثلا تطور التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني فتعليق على هالمسألة.
1: تمام. شوف أنا للأمانة أوجه رسالة حق أولياء الأمور، أول شيء اكتشاف تخصص ابنك لا يبدأ في السنة الأخيرة من الثانوية، اكتشاف يبدأ من المواهب ومن تطلعاته، من رغباته، من شعوره هو وين رايح. مو شرط أنت طبيب لازم ولدك يطلع طبيب مثلك.
0: عدل.
1: الأم مو شرط أنت مهندسة أو معلمة أو ناظرة لازم البنت تطلع كوبي منك، لا، هناك معايير معينة احنا الآن مطبقينها. أنا أنصح أن هذه المعايير تطبق من أولى ثانوي، حتى لو من تاسع أو من عاشر بدأت شخصية الابن أو البنت تظهر الآن وبدأ ميوله. أجمل وظيفة يمارسها الابن في المستقبل هي الوظيفة التي يحبها. إذا حب وظيفته لا ما راح يشوف الساعة أثناء الدوام، ما راح يطل في جهاز البصمة، ما راح يقول أنا متى أمشي متى أطلع. إذا حب وظيفته راح يعطي يعطي يعطي وإن كان بمقابل واحد وكأنه مداوم 8 ساعات.
0: نعم.
1: عكس تماما إذا دخل في وظيفة ما تناسبه أو ما يحبها أو لأنه قالوا لي ادخل هذا التخصص، لأن الهبة الربع دشوا في هذا التخصص، هذا أخطر شيء. ستجد أنه يمكن لما يوصل إلى عمر 42-43 تيلة عاد الحين أطياف الأدراك يتذكر يقول أنا ليش سويت كذي، أنا ليش دخلت التخصص، أنا كان ودي أطلع ماجستير دكتوراه في

0: بريطانيا ولا لندن ولا أمريكا ولا كذا، ليش ما سويت؟ يبدأ يراجع تاريخه وأيامه وهو قادر الآن أن ينفذ. أنا أقول الآن الفرصة، إحنا في برنامج سفير نستكشف ونطلع تماما بالضبط هذا شنو ميوله، وبعدين نقعد معه جلسة آخر البرنامج. البرنامج تقريبا مدته شهر، فمن بدايته إلى نهايته نعرف كل طالب شنو اللي ناسبه وين ميوله، نقدم له النصيحة، نقول له أنت أنسب شيء لك الجانب العلمي والتخصصات الفلانية، أنت ما شاء الله طبيعة ذكائك وفكرك وكذا يناسبك جدا الآي تي والعلم الحديث والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وهكذا. هذه من أهم أدوار برنامج سفير، أن هي تكتشف ما هو فعلا داخل هذا الطالب اللي أبو عمر 17 وعندنا ترى 16 و18 أغلب عمر، ونعرف نوجهه. إحنا بس نعطي التوجيه وباقي الدور عاد على الأم والأبو، عليه شخصيا يعرف يتخذ قراره. هذه من أحد أهم أهداف برنامج سفير، وهذه ما نقول له يعني إياها مباشرة، لا، نطلعها من خلال ورش عمل ومن خلال دورات نكتشف كل طالب وين أفضل شيء له.
1: نعم، يعني من الأشياء الجميلة وشاهد بشاهد يذكر فيما يتعلق فيني أمانة الأستاذ عبدالله المطوع، كنت يعني طالب في المدرسة وكنت في الإذاعة المدرسية
0: ما شاء الله،
1: الله الحمد والمنة، يعني من أولى ابتدائي إلى رابعة ثانوي
0: ما شاء الله،
1: وأنا في الإذاعة المدرسية
0: ما شاء الله.
1: إيه، فخلصت الثانوية العامة، الحين صار وقت اختيار التخصص.
0: الإذاعة تمشي بدمك أنت.
1: خلص، فاخترت الإعلام إني أتخصص في مجال الإعلام، لأني ناوي إني أصير مذيع.
0: يا سلام.
1: فكانت التعليقات من هنا ومن هناك، يعني ليش إعلام؟ نتكلم مثلا إحنا على سنة 2007-2008، ليش ما تدخل إدارة محاسبة كتخصصات أدبية مثلا، تدخل في جانب التربية؟ قلت لهم لا، أنا حاب الإعلام، لأني أنا في الإذاعة المدرسية وأنا أشوف نفسي يعني حتى كنت في أتابع مذيعين الأخبار، البرامج الإخبارية، البرامج السياسية اللي كانت في القنوات، فكنت أعيش معهم اللحظة.
0: بالضبط.
1: خلاص، يعني أنا حاب المسألة هذه. فكانت التعليقات حتى بعد تسجيلي في مجال الإعلام أن تقدر ترى تغير أو تحول تخصصك إلى التخصصات الأخرى لها مستقبل، مثل محاسبة أو إدارة أعمال في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: قلت لهم لا، أنا ملتزم في هالمسألة.
0: أنت
1: هذه
0: تماما ما شاء الله قاعد تطبق شغلة من الأشياء اللي أساسا موجودة في برنامج سفير، ان احنا شفت اللي انت سويته بالابتدائي والمتوسط والثانوي، احنا لما ناديه وهو في اخر سنه قاعد نكتشف شنو كان. اولياء الامور يعرفون، المفروض عارفين، المدارس وخصوصا المدارس الخاصه مسوين مثل سي في حق كل طالب، لكن مدارس حكوميه انا انصح امانه ان كل طالب مثل ما اول ما يبدا شيء يسالون عنه الملف الصحي.
1: نعم.
0: يجيب تطعيماته عدل. احنا اولياء الامور الحين لما ننقل عيالنا شو يقول لك؟ الملف الصحي راح ينتقل عندنا.
1: عدل.
0: أنا أرجو أن يكون هناك ملف آخر غير الصحي، ملف شخصيته، ملف مبادراته، ملف أعماله، ملف نجاحاته، الأهم من ذلك ملف مواهبه اللي هو يحب أن يمارسها. هذه إذا تدرجت معاه، شلون تدرجت معاك بالإذاعة؟
1: نعم.
0: من بدايتها إلى أن يوصل الثانوي، إحنا في مشروع سفير بس نطلب هذا الملف، نعرف تقاريره السابقة. مثل حتى الأطباء اليوم لو تروح تراجع، الله يحفظك إن شاء الله، لكن أي مراجع، أي مراجع يروح شو يقولوا الأطباء؟ عطنا تقاريرك السابقة.
1: نعم.
0: عشان يبني عليها
1: ملفك الصحي.
0: ملفك الصحي. فهذه أحد الأدوار اللي نقوم فيها في سفير، وهو أحد أهدافنا للأمانة، وأهداف كثيرة ما شاء الله.
1: جميل جدا. الأستاذ عبد الله المطوع المشرف العام على مشروع سفير، إذا تسألنا عن الرؤية والرسالة اللي يقوم عليها هذا المشروع شنو هي؟
0: الرؤية والرسالة أمانة صغناها في يعني بروفايل مرتب ونشرناها في الانستغرام، وأنا أنصح كل من يريد أن يتعرف على برنامج سفير أن يتابع صفحتنا في الانستغرام، بسيطة، يكتب سفير دبل إي سفير دوت كويت، وكاتبين كل هذه التفاصيل. ولكن أنا أقول لك بشكل عام رؤيتنا ورسالة يعني بالكويتي، ها، عشان نوصل رسالة أوضح حق.
1: تمام.
0: إحنا نطمح أن نكون كل بيت من بيوت الكويت يكون أبنائه واصلين إلى مرحلة من التميز التي تواكب حاجة الوطن. يعني أنا كسفير ودي أن أقدم أبناء صالحين لهذا الوطن. ما قصروا كل المراحل اللي قبل ابتدائي ومتوسط ثانوي، اشتغلوا زين، لكن لابد أن هناك ثغرات وفقرات وحلقات مفقودة. إذا استطعنا خلال فترة وجيزة أن نؤهل وندرب بسرعة ونسكر هذه الأمور، سنجد إن شاء الله نحن وصلنا إلى هدفنا، الرؤية والرسالة، أن نوجد طلبة متميزين في كل بيت 2 و3، لأن

0: سبحان الله الطالب المتميز أو الشخص المتميز بشخصيته بنفسيته بحبابته، ها، ستجد أنه قادر أن يؤثر على المحيط اللي دار مداره،
1: بلاش
0: يؤثر على أخوانه وأخواته. قبل أول ما تأسست مبارة المتميزين في عام 98-99 ترى أنا كنت طالب معهم بالمتوسط يمكن،
1: نعم،
0: فكان الهدف أن احنا إصلاح الشباب بهذا العمر.

0: جميل.
1: اليوم لما مشت 30 سنة تقريبا وجدنا أن نريد أن نملأ الكويت بمتميز في كل بيت، سواء حافظ القرآن ولا سواء متميز في الدراسة ولا سواء متميز في مجاله اللي هو دخل فيه وقرب يتخرج من الجامعة، سواء طب ولا هندسة ولا غيره، يجب أن يتميز.
0: نعم.
1: أول تميز شنو؟ التميز الأخلاقي، وهذا أهم تميز. الرسول صحيح. صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. قبل لا يقول أن أنا بعلمكم الصلاة وعلمكم الوضوء وعلمكم العقيدة وعلمكم كذا، لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه أحد أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم إحنا فعلا لما نمسك الطالب من رؤيتنا ومن رسالتنا، هدفنا أن يكون هذا الطالب لما يمشي الناس تشهد له بالخير، يقولون خلوق، يقولون متربي، يقولون متعلم. وهذا مو بروحنا طبعا، لابد أن دور
0: تضافر الجهود،
1: تضافر الجهود بين البيت والمدارس أو المدرسة اللي هو عاش فيها في السابق، وما بين برنامج سفير اللي راح يأهله حتى يطلع إلى الجامعة.
0: بلا شك أمانة يعني كلام جدا واقعي وجميل ورائع، وسوف يتم إن شاء الله من خلالكم ومن خلال جميع المجتهدين في هذه الاتجاهات تحقيق ما تصبون إليه بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، احنا مستمرين معكم في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبدالله المطوع المشرف العام على مشروع سفير. لكن بنتوقف لفاصل قصير ولنعود معكم إن شاء الله لنكمل الحديث.
2: الإنجاز ليس فقط في النتائج النهائية، بل في الرحلة نفسها والتحديات التي تجاوزتها. تذكر دائما أنك قادر على تحقيق ما تصبو إليه بالإصرار والعزيمة، وكذلك شارك إنجازاتك مع الآخرين، ففرحتك تزداد عندما تراها تلهمهم.

0: مستمعين الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبدالله المطوع المشرف العام على مشروع سفير. أستاذنا الكريم، يعني إذا تحدثنا أيضا بالمقابل عن ما هي أبرز الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، شنو هي
1: أهداف مشروع سفير؟ عدة أهداف. أول شيء قلنا أن يؤهل الطالب في المرحلة اللي ما بين الثانوية والجامعة،
0: نعم،
1: حتى يكون مؤهل لاستقبال الحياة الجديدة وهو عارف مقبل على شنو. هذا أول هدف. طالب إذا طلع من الثانوية وبالنسبة له كان في بيئة دائما بلبس واحد، أمه وأبوه يعطونه مصروفه، السور الثانوية وسور البيت دائما قاعد يحمونه، الآن ما في أسوار تحميك، الآن أنت الليسن بيدك،
0: عدل،
1: والسيارة بيدك، الآن أنت يجب أن تلتزم بقانون الكرة الأرضية، مو قانون الكويت فقط، أن تلتزم بالقوانين اللي وضعتها الحياة. هل هذا أنت عارفة وأنت عمرك 17-18؟ هل أنت متأهل لكل هذه الأمور؟ هل أنت عارف النقلة النوعية والمنعطف الحياتي اللي أنت مقبل عليه؟ هذا أحد الأهداف في برنامج سفير، ويعتبر هو الهدف الثاني اللي أنا سميته الآن منعطف الحياة لكل طالب وطالبة. الهدف الثالث وهو القيم. كل طالب وطالبة لما يطلع من الثانوية وهو عنده مجموعة من القيم كانوا حريصين عليها جدا، المعلمات، المعلمين، الناظر والناظرة، أولياء الأمور، أنت مليء دار مدارك ومحاط بحماية قيم دار مدارك،
0: نعم،
1: من هؤلاء المعلمين والمشرفين والأولياء الأمور. الآن ما في دار مدارك إلا أنت ورغبتك مع الله سبحانه وتعالى.
0: صح.
1: هل ستحافظ على هذه القيم؟ اليوم خلال برنامج سفير أنا أحاول قدر المستطاع أن أنا أغرس في من ينتسب معنا في برنامج سفير كيف تستطيع أن تكون أنت الناظر وأنت الوكيل وأنت المعلم وأنت ولي الأمر وأنت كل شيء، لأنك أنت من تطلع من باب البيت وتركب السيارة ما عادتي ولا واحد من هؤلاء المشرفين اللي كانوا في حياتك 12 سنة تقريبا، ولا واحد فيهم الآن يقول لك سو ولا تسوي، صح غلط، أنت كذا، أنت ما في إرشاد. من مرشدك الآن؟
0: أنت نفسك.
1: نفسك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق قد تشغلك على الباطل.
0: أهل.
1: نفسك إن لم تقودها صح ما راح تقدر تسيطر عليها، بتسيطر عليك. لذلك دائما كانوا يقولون الأولين والسابقين، أول خصم يجب أن تنتصر عليه هو نفسك، قبل لا تقول والله أنا عندي خصوم ولا الشيطان ولا كذا، لأن نفسك أول ما تقعد من النوم هي اللي تتخذ قرار شنو بتسوي. والله قوم بنشاط بسرعة، أخذ شاور وأروح وألعب رياضة وبعدين أصل الفير وبعد، ولا أبطل عيني وأمسك السوشيال ميديا ساعة وساعتين وثلاث ساعات، هذا خطر.
0: نعم،
1: تقعد تدمر نفسك بسبب نفسك، تخيل.
0: بلا شك، يعني احنا دائما نقول خلاص انت يعني طلعت من الجانب مثل ما قلت جانب اسوار المدرسه، يعني اللي فيها ناس يكون هم مسؤولين عنك، اما الان خلاص اصبحت انت تمثل اسرتك وبيئتك ومجتمعك ومنطقتك، والاهم من هذا كله تمثل وطنك ودولتك، فلازم تكون صاحب رساله حسنه وممثل جيد لكل هؤلاء.
1: انت بالضبط قاعد تقول معنى كلمه سفير. لما تقول ممثل عن كذا وكذا وكذا وكذا، احنا هذه دائما نطرحها في كل دورة وفي كل محاضرة، نقول للطلبة والطالبات اللي مسجلين معنا شنو معنات سفير. معنات سفير ان انت لما الناس تشوفك قاعد يشهدون لنفسك وشخصك في البنان،
0: نعم،
1: ويشهدون لأسرتك وأهلك وأمك وأبوك، الأسرة الصغيرة هذه نتكلم بحسن التربية، ويشهدون لعائلتك الفاميلي نيم اللي انت شايله اخر شيء، فلان فلان فلان ابن فلان،
0: عدل.
1: العائله يشهدون لهذه العائله بالرقي وحسن التربيه وحسن التعامل والادب، والله ايه مربين عيالهم. ثم اذا كنت انت في الكويت ولا حتى خارج الكويت، قاعد يشهدون لهذا الوطن بحسن السلوك، وان هل ابناء اللي طلعوا من هذا الوطن وجايين اللي جاي الى بريطانيا ولا امريكا ولا استراليا ولا كذا، هؤلاء كلهم ما شاء الله متربين في وطن راقي ومحترم تعب على تربيتهم. هذا الكلام اللي قاعدين قال هو سفير.
0: نعم،
1: أنت سفير وأنا ممثل عن هؤلاء كلهم.
0: بلا شك، يعني حتى دائما نقول يعني بعض الأشخاص وما نعمم هالمسألة وهي إن شاء الله قلة قليلة، أن الإنسان اللي يكون مثلا أسلوبه مو تمام أو مثلا تصرفاته غير لائقة أو حتى حركاته وسكناته، البعض يقول مثلا والله التربيه كانت مو زينه، بالعكس ممكن تكون التربيه زينه، ترى اولياء الامور بعض مرات يكون ما لهم ذنب.
1: 100%
0: الانسان هو نفسه تكون اماره بالسوء بشكل كبير، فلكن احنا ايضا نقول لهذا الشخص لا تخلي اهلك محط اللوم وهم ما لهم ذنب بالضبط. وهذه تصرفاتك الشخصيه اللي انت مسؤول عنها. دائما نقول خلي الناس تدعي لك والوالدينك وتذكركم بالشيء الزين، انه والله خير ما ربوا، الله يرحم والديك مثلا، يقولوا ابوك امك للجنه اللي جابوك على هالتصرفات الجميله والجيده. لذلك الانسان يعني ترى انت العاقبه ما راح تطولك بروحك، راح تطول ايضا من خلفك اذا كنت انسان سيء.
1: تماما. اضف لذلك من الاشياء المهمه في برنامج سفير، قاعد ننبه جميع المنتسبين من طلبه وطالبات اعمار شوف 16 17 حتى 18، نقول انت الان في هذا المنعطف ما عاد ربعك هم اللي في الصف ولا هم البيئة المختارة اللي انت عارف انهم زينين، ولا في رقابة على اصدقائك من مشرفين، انت الان قاعد تختار ربعك واصدقائك، فصار التأثير مو فقط من نفسك، صار عندك صحبة جديدة، صحبة في الجامعة، هل انت عارف الصحبة هذه اللي جايينك من جميع الاماكن وجميع المناطق وجميع حتى من مختلف الدول، هل عارف تنتقي الصالح منهم؟ حتى تعرف لما تماشي 4-5 سنين انت قاعد تماشي واحد صح، ثق تماما ان هذه المماشات وهذه المعاشرة ستؤثر على شخصيتك، على كلماتك، على ضحكاتك، على ادائك اليومي، على سلوكك، راح تأثر على قعدتك وعلى نومك
0: عدل
1: في المصاحبة
0: بلا شك. بالمقابل الأستاذ عبدالله المطوع المشرف العام على مشروع سفير، البعض يتساءل يقول شنو اللي يميز مشروع سفير عن المبادرات والمشاريع المشابهة؟
1: مشروع سفير بفضل الله متميز في كثير من الأمور. أول شيء ما كان في مبادرة من هذا النوع شاملة تشمل جميع النقاط اللي ذكرناها واللي قاعد يطبقها مشروع سفير. نعم يوجد هناك مبادرات ولكن محدودة، مثلا يوجد مبادرة تعلمك شلون تقدم أبليكيشن حق الجامعات وشلون تحصل قبول ويشكرون عليها وجزاهم الله خير، هذا موجود عندنا. يوجد مبادرة سلوكية فقط بدون لا يكون لها علاقة بالجامعات، هذا أيضا موجود عندنا. إحنا اليوم أصبحت مبادرة شاملة على مدى تقريبا 30 سنة من سنة 98-99 جمعنا كل هذه الاحتياجات، لأن احنا كنا نسوي واحدة ثم الثانية ثم واحدة ثم الثانية حتى جمعناهم كلهم. وهيئات وطنية قدمت هذه المبادرة مجانية، وهذه من أهم المميزات، لأن في طلبة سجلوا معانا انصدموا منه مجاني، قالوا أنا توني مسجل لأني بدخل الجامعة في مبادرة ثانية أنا دفعت 250 على أسبوع، ولي أمر يايني يبي يسجل 3 عياله دافع قرابة 1000 على مبادرة ثالثة، يعني تقريبا 300 وكسور دافع قرابة 1000 دينار. إحنا مبادرة مجانية، إحنا مبادرة وطنية، إحنا نهدف إلى أن نحتوي فعلا الطالب والطالبة ونوصل فيهم مو بس إلى بر الأمان، لا إلى الإتقان في بر الأمان.
0: جميل.
1: إذا مشيت في بر الأمان قد يحوشك شيء، لكن أنا أبيك تتقن كيف تمشي وانت واصل إن شاء الله إلى النقطة النهائية وانت متقن وين رايح وعارف بدرجة عالية من الإحسان.
0: أمانة عساكم على القوة.
1: الله
0: يعني جميل. جهود جميلة ومشروع مجاني وهدفه خدمة الوطن والمجتمع والشباب، وهذه جهود يعني ما هي غريبة على أهل الكويت، يعني أمانة دائما أنتم يعني سباقين في فعل الخير وعمل الخير، سواء على الجانب الإنساني، على الجانب الاجتماعي، على الجانب الوطني، جهودكم واضحة، جزاكم الله خير الجزاء.
1: وياك. احنا أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، بارك لنا والقبول. ثاني شيء نقول أن هذا الوطن مهما ردينا له من جميل ما زال تبارك الله يستحق الكثير. هذه مبادرة وطنية هي عبارة عن قطرة في بحر جميل الوطن علينا، وأنا أوصل هذه الرسالة لأولياء الأمور، للمعلمين، للمعلمات. اليوم دورك مو فقط أن تؤدي مهنتك فقط، لا، دورك أكبر بكثير، دورك أن تسلم هذا الطالب كأمانة. هذا الطالب ياك عمره 6-7 سنين راح يتركك عمره 17-18، تخيل أن طول هذه السنوات أنت مستأمن، أنت شايل أمانة أن تسلم هذا الوطن إنسان صالح يخدم هذا الوطن. أنا بكون شفاف وصريح عبر هذه الإذاعة المتميزة وبرنامجكم الأميز.
0: الله يخليك.
1: لقد رأينا في الأيام الماضية وحالات كثيرة مثل أخبار تطلع أن فلان غش في العمل ولا فلان اختلس، هذه أمثلة أنا ما قاعد أقول شيء مو معلن، الكل شافه، حتى الفضائيات طلعت الناس شافوا. طيب هالشخصيات كانوا يدرسون في مدارس ومروا على جميع المراحل. طيب أنا لا أحمله فقط هو اللوم، أحملك كم كبير من اللوم، 50-60-70% من اللوم على أنه أطاع زلة النفس هذه. لكن كان هناك واجب تربوي على كل من ربه، كان هناك واجب اجتماعي على كل من تعامل معه، كان هناك واجب أبوي على والدينا. فهناك قصص طبعا هذا اللي شفناه.
0: طبعا احنا هذه يمكن ذكرنا هالمسألة أستاذ عبد الله، ان بالمقابل ايضا ما نحملهم اللوم
1: طبعا. حالات نادرة بعدها
0: زين، يعني الشخص اذا قام بالعمل السيء هو مسؤول عن نفسه. وعندنا يعني كنماذج في ترى في الحياة وفي قصص الانبياء، نبي الله نوح ابنه يعني قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء،
1: بلا شك.
0: انزين يعني حتى ما اسلم مع والده، وفي قصص كثيرة. فاحنا ما نقدر اللوم، نفس الانسان مرات تكون خطيرة جدا
1: طبعا واقوى منه
0: بالضبط. يعني مهما انت وجهته ونصحته هو ما راح يستقبل خلاص يعني.
1: اي بلا شك. فبالتالي اللوم صراحة عليه بشكل كبير، اقول لك فوق 60-70%.
0: نعم.
1: لكن لا شك ان هناك مجتمع دار مدارة ايضا عليه بعض الواجبات
0: بلا شك.
1: واحنا كسفير احنا ان شاء الله قاعد نحاول ان نساعد ونغطي هذه الواجبات بالتعاون مع اولياء الامور والتعاون مع المدارس اللي تخرجوا منها.
0: نعم. الأستاذ عبد الله المطوع المشرف العام على مشروع سفير، شنو أبرز الإنجازات اللي حققها مشروع سفير حتى الآن؟
1: الأمانة المشروع هو امتداد لمجموعة مشاريع متميزة، بعضها كان مختص أكاديميا أن احنا نطلع طلبة نوصلهم إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه. فهذا المساعي أقول لك إلى بر الأمان، احنا نطمئن ونرتاح لما نشوف أن واحد كان معانا عمره 16-17-18 ثم بعد 7-8 سنين شايل بي اتش دي ودكتور ورايح يدرس بالجامعة.
0: جميل.
1: هذا إنجاز.
0: نعم.
1: هذا إنجاز وحققنا الحمد لله خلال المشاريع السابقة اللي هي تعتبر الآن جزء من مشروع سفير. احنا أيضا لما قلت لك على الجانب الأخلاقي، سبحان الله في مقولة مهمة يقولك إذا أردت أن يصلح الله سبحانه وتعالى أبنائك فأودعهم في حلقات القرآن. فكانت مباراة متميزين تحرص أن مخرجاتها خلال فترة قبل السفير وأثناء السفير أن ما يطلع إلا خاتم القرآن.
0: نعم.
1: حفظا. فمن يحفظ القرآن القرآن يحفظه ويحفظ سلوكه وأخلاقه ويصير عنده وازع ديني أعلى. وأيضا خلينا نقول متخالف أصابع يدك مسوة، لكن هذا دام أن حفظ القرآن ستتجد الوازع الديني في داخله أكبر. هذه أيضا من أبرز الإنجازات، فصار عندي أكاديميا إنجازات جيدة.
0: نعم.
1: قرآنيا إنجازات جيدة، والحمد لله سلوكيا وتربويا إنجازات جيدة. الآن جمعناها كلها في مشروع واحد
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. وأثرها أكيد يعني بيكون واضح، لكن إحنا بنتساءل من خلال برنامج كويت الإنجاز، وبما أنك المشرف العام أيضا على مشروع سفير، شلون تقيسون أثر المشروع ونجاحه على المستفيدين؟
1: في كل برنامج ورشة كانت أو دورة هناك استمارات، وفوق كل مجموعة من الطلبة في مشرفين. فالمشرف لنفرض المشرف الواحد ماسك 5 طلبة.
0: نعم.
1: هو اليوم دوره أن يقيم طلبته في هذه الفقرة في هذا البرنامج بالذات، فيعطيهم درجاتهم. بعدين البرنامج الثاني حضورهم وتفاعلهم وشغلهم يعطيهم أيضا يعبيرهم الاستمارة. والبرنامج الثالث تجد على مدى شهر كل طالب تم تعبئته 7-8-9 استمارات، لازم ياخذ بعدين درجة نهائية من الأفرج عبر هذه الاستمارات، كأنه تقييم موظفين أو تقييم.
0: نعم. إذا ما حصل الأفرج أو هذه الدرجات شنو آلية العمل بعدين؟
1: شوف إحنا ما ننطر نوصل حق مرحلتنا ما يحصل. إحنا عندنا بعد كل 3 استمارات وقفة تقييمية، يعني أنا ما جمعهم آخر شيء، يبين معاي اللي ضعيف في الاستمارة الثالثة.
0: تمام.
1: وأشتغل عليه مقابلات خاصة، انترفيو 1-to-1، أسوي له بعض الأشياء اللي تخليه يوصل حق المستوى الأفرج الطبيعي، لأن في أفرج وفي طموح اللي إحنا نوصل له هو أعلى من الأفرج.
0: نعم.
1: ما شاء الله تفاعل الطلبة والطالبات لا تشوف شلون، وتقريبا ما شاء الله كلهم أعلى من الأفرج. من المسجات الجميلة تبها واصلتني واحدة من الطالبات داشة علينا شو تقول الله يخليكم لا توقفون برنامج سفير.
0: صار إن شاء الله ما يوقف.
1: إيه لا، لأن إذا صار في صفارة وراها صفارة إحنا قايلين لهم ترى احتمال إذا الأوضاع يعني تغيرت شوي ترى إحنا بنوقف.
0: ما حتى أونلاين مثلاً.
1: نكمل أونلاين.
0: متجهين للخطوة هذه. إيه
1: أي
0: جميل.
1: إحنا عندنا بلان بي أونلاين.
0: تمام.
1: لكن إحنا قايلين لهم إن إذا صار في شيء لا سمح الله مثل المدارس طبيعي راح إنه مثلا
0: تعميم
1: ايه وتعليمات من الجهات الحكومية الطبيعية، وإحنا مباشرة نلبي. فقلنا لهم ترى إذا صار لا سمح الله، ولكن الحمد لله ما صار. فالناس يراسلون يقولون إن شاء الله وإحنا حريصين وكذا. إحنا جعلنا أن برنامج سفير يكون جزء ممتع عند الطلبة والطالبات، يتمنون حضوره قبل موعده. يعني إحنا لما نقول لهم تجمع الساعة 5، الساعة 4 تلقى السيارات قاعدة تصفط
0: ما شاء الله،
1: يمعة وقاعدة وشباب وطلبة وطالبات، حسوا بأجواء الجامعة مبتشر.
0: أمانة الشعور جميل إن لما الأشخاص اللي يكونون معاك حابين العمل وحابين الشغل وحابين أدائكم، هذا يدل على أن هناك ثمرة قرستموها في أنفس هؤلاء الشباب فأتت أكلها أمانة.
1: الحمد لله، إن شاء الله.
0: الحمد والمنة، فعساكم على القوة. الأستاذ عبدالله المطوع المشرف العام على مشروع سفير، إحنا مستمرين معك في برنامج كويت الإنجاز وعبر أثير إذاعة دولة الكويت لنكمل الحوار عن هذا المشروع وعن المعلومات أيضا التي نود أن نحصل عليها من خلالك، لكن بنتوقف لفاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله معك ومع المستمعين الكرام.
2: يمثل الإنجاز قيمة عظيمة تسهم في بناء شخصية الفرد وتطوير المجتمع، فكل إنجاز مهما كان بسيطا يمكن أن يترك أثرا إيجابيا ويساعد في تحقيق التقدم والازدهار. لذلك ينبغي على الجميع السعي إلى الإنجاز والعمل بإخلاص لخدمة أنفسهم ومجتمعهم.

0: مستمعينا الكرام، هذه عودة معكم من جديد في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله المطوع المشرف العام على مشروع سفير. أمانة تحدثنا على الكثير والكثير من المواضيع خلال هذه الحلقة ومن خلال ضيفنا في الاستوديو. بالمقابل أستاذ عبد الله، يعني هل هناك قصص أو تجارب لمستفيدين كان لها أثر خاص فيكم؟
1: احنا من التجارب اللي نفخر فيها لما نكون نحرص ان احد الطلبة يمشي طوال فترة الجامعة وهو حريص على درجاته وعلى تفوقه، واحنا نتابع معه حتى نصل يعني الى ما بعد التخرج انه ياب نسبة ومعدل تؤهله الى دخول الماجستير.
0: نعم.
1: هذه اول فرحة، تخيل فرحتنا الحقيقية مع قبوله في الماجستير. بعدين نظل نتابع معه ونتواصل معه، نشوف ان اداءه ما شاء الله في دخول الماجستير ومتابعته مؤدي أداء طيب، ثم قدم على الدكتوراه. بعد ذلك شفناه اجتهد. طبعا الطالب والطالبة في هذه الفترة يمر بصاعد ونازل من فترات الحياة، يعني هنقول الشغلات الزينة والحلوة والإيجابية، وأيضا أشياء سلبية قاعد تصير له، فإحنا لابد أن نسند الوقت السلبي ونتعاون معاه، جلسات خاصة نسولف الحلول، نرتب له لقاءات مع مختصين من الدكاترة اللي سبقوه والآن يدرسون بالجامعة، فهذه حتى نوصله إلى أن يحقق الدكتوراه. هذه من أهم الإنجازات. أنا اليوم لما أسلم الوطن طالب، أنا استلمت عمره 17-16 ويبت له الوطن عمره 29 حامل الدكتوراه.
0: جميل.
1: أنا افتخر بهذا الإنجاز عن مئات الإنجازات، لأن أنا أدري أن هذا الإنسان صار عنده كم أكاديمي وانشغل فترة طويلة يحضر نفسه حتى يخدم الوطن، يدرس عاد أو يخدم في وظيفته وهو في درجة عالية من العلم في تخصصه. فهذه تعتبر من أهم إنجازاتنا اللي احنا نفخر فيها. إنجاز ثاني اللي ذكرت لي قبل شوي ولكن أكد لأنه وايد مهم، لما نستلم طالبه في مرحلة ما قبل سفر، يعني خلينا نقول عمر 15 أو 14، ونبدأ في أن نحط له برنامج أن يختم القرآن حفظا، وما يصير عمره 18-19 لو خاتم، ونشوفه بعد فترة وهو طالب في الجامعة ويدرس طب ولابس ما شاء الله لبس الطب، لكن المساء إمام يصلي في الناس، فهو الصبح طالب طب والمساء إمام في مسجد.
0: ماشي.
1: هذا فخر
0: بلا شك.
1: يعني أنت تشوفه قدوة بشكله بهندامة بستايل حياته، يعني سبحان الله، هذه من الأشياء اللي نفتخر فيها وتعتبر أيضا إنجازاتنا. يعني تحديدا ترى برنامج سفير وايد يميل الى المان باور والاتش ار، يعني كنا اقول لك انا قاعد ارتب ادارات الاتش ار من الحين حق الشركات وحق الوزارات، كنا اقول لهم انا هيئ لكم المنتسبين الصالحين اللي انتم تدورون عليهم عشان في المقابله لا تتعب معه، بس يقول لك يبقى انا اتفضل هذا السي في مالي وانا سويت كذي كذي خلال حياتي تقبله. وهذا كله انا محضر عبر استمارات، يعني خريج سفير ترى احنا نجهز له السي في، نقول تفضل هذا السي في مالك، انت خلصت عدد دورات هالكثر، انت خلصت عدد ساعات تطوعية هالكثر، يعني وكل شيء محسوب بالساعات.
0: جميل جدا. بالمقابل يعني هذا الجهد الكبير من خلالكم في مشروع سفير، وبما انك المشرف العام على هذا المشروع الاستاذ عبد الله المطوع، شنو ابرز التحديات اللي واجهتكم في مسيرة المشروع وشلون تعاملتوا معها؟
1: والله هذا خوش سؤال صراحة، لان التحديات مو شوية. من أهم التحديات أن الطلبة لما يتخرجون من الثانوية يحس أنه خلاص يبي ينطلق.
0: نعم.
1: حتى الطالبات ترى يحس أنه معود أنت مطلعني من قاعات ومن فصول، تبي ترجعني إلى قاعات وفصول مرة ثانية، لا أنا ما برجعك، أنا بأهلك شوية بس فترة، لأنك لما تدخل سفير أنت قاعد توفر على نفسك أخطاء كثيرة قد تقع فيها، وهذا أهم أهداف برنامج سفير، أن يحميك من الأخطاء اللي ممكن تقع فيها في السنة الثانية أو الثالثة والرابعة بالجامعة. أنا ألم لك جميع التجارب اللي قلت لك عبر 30 سنة مضت وأحطها على طبق من ذهب وأقول لك تفضل جايب لك دكاترة من الجامعة يشرحوا لك إياها. ونشكر صراحة دكاترة الجامعة، كثير منهم يعني متفاعل ومتطوع وباذل من جهده ومن وقته حتى يخدم الطلبة المقبلين على الجامعة. فهذه أحد التحديات اللي هو نفسيات الطلبة والطالبات، أنا أسميه بتعبير آخر الإقبال.
0: نعم.
1: إقبال الطلبة والطالبات، لأنه يشعر أنه كنا بيدخل مدرسة مرة ثانية، بالعكس كل اللي دخلوا مستمتعين استمتاع عجيب، وقاعد يحرصون أن يحضرون مبكر الآن. التحدي الثاني وصراحة اللي هو أنا أعتبره مو فقط تحدي، أعتبره عدو الإصلاح حق الطلبة، هو التلفون والسوشيال ميديا.
0: عدل.
1: هذا مو بس أنا أتكلم عنه في برنامج سفير، هذا جميع أولياء الأمور متضايقين منه، جميع المدرسين أثناء الثانوية كانوا متضايقين منه. أنا متأكد وأبصم أقول لك هذه السوشيال ميديا لو شايلينها من كل الطلبة أثناء دراستهم، أنا متأكد أن كل الطلبة كان درجاتهم أحسن وأدائهم أفضل وحفظهم أحسن وذاكرتهم أحسن.
0: عدل.
1: هذه مصيبة وابتلاء وقع بين أيدي أبنائنا،
0: سلاح ذو حدين أمانة.
1: 100% اليوم اللي عمره 16-17 غير اللي عمره 35-40 لما يستعمل التلفون. اللي عمره 35 وقد فقه وفهم بيستعمل استعمال الحسن مثل ما تفضلت بالسلاح الإيجابي الجيد.
0: نعم.
1: أما اللي عمره 13-14 وتمر عليه مقاطع وتمر عليه بيقعد بس يقلب بالشورت، يسمونه الشورت فيديوز ولا بالتيك توك ولا فهو يعني سلبي حق اللي أعمارهم صغيرة، وإن شاء الله إيجابي حق اللي أعمارهم كبيرة اللي بيستعمل الذكاء الاصطناعي وسهل على نفسه. مثلا اليوم صياغة الكتب، اليوم بس تحاتي الذكاء الاصطناعي تقول
0: عدل.
1: صيغ لي كتاب حق وزارة الإعلام، 3 ثواني يصيغ لك إياه. فهذا أحد التحديات اللي سرقت أوقات الشباب والطالبات، وتشعر أن الطالب والطالبة يعني ما يبي يباشر نفسه أو ما يبي يهتم بنفسه في مثل هذه الدورات لأنه ما عنده وقت. طيب وين وقتك رايح؟ ستجد أنه رايح في
0: سوشيال ميديا بلا شك. بالمقابل أستاذ عبدالله، شنو الإنجاز اللي تعتبرونه الأهم في مسيرة سفير حتى الآن؟
1: شوف، أهم إنجاز هو العدد اللي إحنا قاعد نستقبله وقاعد نعطيهم ما شاء الله من المواد الأكاديمية والعلمية بشكل شبه يومي، يعني إحنا أسبوعي يوم وترك، ونشوف الأثر الحقيقي اللي أقول لك شبه يومي. يعني أنا اليوم لما يجيني طالب وأنا في المقابلات اختبرته عرفته هو عنده نقص معين في هذا الجانب، ولما دخل الدورة من الاستمارة للتقييمية اللي بعد الدورة اكتشفت أنه حقق مثلا 88% ما شاء الله في هذا الجانب اللي أصلا هو كان محقق فيه راسب بالمقابلة، يعني راسب معناته تحت 50 في جانب معين، وخلال دورة معينة فقط دورة واحدة ينتقل من 50 إلى 88%. هذا إنجاز عظيم في طالب واحد. طيب قيس عدد الطلبة، كلهم لابد أن عندهم فروقات وتأثير وتغيير في جوانب معينة بمجرد انضمامه لبرنامج سفير. هذا أحلى إنجاز إحنا قاعد نلمسه يوميا، بل كل سنة لما يصير برنامج سفير في الصيف أنا أراقب هذه الأرقام، لأن بالنسبة لي هذا الإنجاز الحقيقي، أني أنا انتقلت في طالب أو طالبة من شغلة معينة ما كان أداء فيها زين إلى شغلة، إلى نفس الشغلة صار أداء فيها أطيب.
0: جميل جدا. أستاذ عبدالله، شنو خططكم المستقبلية لمشروع سفير؟
1: إحنا مشروع سفير مشروع مستدام، بعد ما نخلص إن شاء الله في نهاية شهر 9 إن شاء الله نخلص سفير الصيف، كل الطلبة يدخلون جامعاتهم كلياتهم، كل هؤلاء الطلبة والطالبات راح يظلون في متابعة برنامج سفير طوال ما هم في الجامعة. في الصيف عندنا برامج مثل ما قلت لكم ساعة شبه يومي، يعني يوم وتارك عندنا بالويكند طلعات الشباب نحجز لهم ملاعب وغيره، هذا بالصيف لأنه في فراغ وفي إجازة. أيام الدراسة لا، إحنا متابعات نظل نتابع ونسوي لقاء دوري، يعني على سبيل المثال بالشهر مرة أو مرتين ماكسيموم. فبالتالي هذه المتابعات عشان أنا لا أقبل أن طالب أنا تعبت عليه طول فترة الصيف تتدنى درجاته خلال فترة الدراسة. من أحس أن في شيء بسرعة تعال أنا أقوم وأنا أصلح وأنا أعدل لك الوضع، تعال شنو ناقصك، لا خلاص في مثل مذكرات إكسرسايز هك هذه حلها ضبطها عدل الأمور في هذه المادة. إحنا متابعتنا مع الطلبة مستمرة ومستدامة. نأتي إلى فترات الإجازات نسوي برامج، مثلا من البرامج مثلا احنا نسميه معسكر

0: سفير أثناء فترة الربيع أسبوع حتى نحيي جميع الدورات اللي أخذها بالصيف ولا ينساها.
1: نعم.
0: عاد بشنو بس بسكيل أعلى شوي، صار طالب جامعي وصار داش الجامعة وصار عارف بعض الأمور، نرتقي معه شوي ونستمر هكذا حتى الصيف الثاني نكمل معه، صار سنة ثانية ثم ثالثة إلى أن يتخرج. وهذا الكلام إحنا مستمرين فيه مثل ما خبرتك من أيام التأسيس.
1: أمانة عساكم على القوة الأستاذ عبد الله المطوع المشرف العام على مشروع سفير، جهود كبيرة قاعد تبذلونها تجاه إخواننا وأبنائنا الطلبة خريجي الثانوية العامة وحتى قبل أن يتخرجوا من الثانوية العامة إلى وصولهم إلى المرحلة الجامعية وحتى الدراسات العليا، جهود تشكرون عليها، خصوصا وأن هذا المشروع هو مجاني في خدمة الوطن والمجتمع، وهذا الشيء ما هو غريب عليكم أمانة. لذلك نبي منك كلمة أخيرة في نهاية مطاف هذه الحلقة في برنامج كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: الحقيقة إن كان هناك من كلمة أخيرة فهي رسائل سريعة أنا أوجهها. بداية أبدأ بإخواني وخواتي الطلبة والطالبات، أغلى شيء عندكم الآن هو الوقت، وقتك هو استثمارك الحقيقي. هذا الكلام مو كلام إنشائي ولا كلام قاعد أقولك يا أنا من كتب، هذا كلام حقيقي، لأن الوقت الساعة أنت صاحب القرار، تستثمرها تتعلم فيها تقرأ فيها شيء. اليوم ما شاء الله اليوتيوب والبودكاستات وانتشارها مليء من الفوائد، وتستطيع أن تتابع حلقات معينة بس تعبي نفسك من الداخل مواد مفيدة لك تغير من شخصيتك وتطورك، أو العكس أنك تضيع الوقت بالوناسة وبالطلعات وبالسوشيال ميديا وبالربع وبالدواوين أو القهاوي ولا. وخصوصا أنا أشوف الطالبات الأخوات عندهم وقت أكثر من الطلبة، قد يكون بعض الطلبة أهله يحملون بعض المسؤوليات من عمره 18-19، يلا صار عندك ليسن، يلا أنت عليك المسؤولية الفلانية، وصل ييب جمعية أغراض. أما الطالبات لما يكون عندك وقت زايد استغلي هذا الوقت. هذه أول رسالة أوجهها للطلبة والطالبات. ثاني رسالة أوجهها أمانة لأولياء الأمور، أقول لهم زاكم الله خير، ما قصرتوا، أدائكم طيب على كل ما نراه من اليونا في برنامج سفير، لكن يعني أمانة ما يخالف نتحمل بعض، نسمع منكم وتسمعون منه، ترى عيالكم أمانة، أمانة معناته أن لازم تعطونهم شيء من وقتكم، تعطونهم شيء من علمكم، تعطونهم شيء من خبراتكم. التوجيه مو بالنزر وبالزف هذا مو توجيه، أنت من تقول كلمة ولدك يمكن يسمعها بس من أذونه لكن مو من عقله ولا من قلبه. أنت اللقاء الأبوي والجلسة الأم مع بنتها والحوار والدردشة والضحكة حتى توصل بابنك كأنه يحس أبويش في صار رفيجي، إيه أوصل لها المرحلة. هل قلت حق ولدك يوم الأيام تعال بطلع معك طلعت عصير؟ نعم بس طلعت عصير، إيه بس تعال نوقف عند هذا ناخذ شوية عصير ونسولف بالسيارة. هذه قمة الرقي عند ابنك وهو عمره 17 و16 وانت عمرك 37 ولا 40 ولا 50. فبالتالي هذه ما يخالف، ابنك يحتاج ايضا ساعة مثل ما قلت الوقت حق الطلبة والطالبات، ابنك محتاج وقت، والوقت اللي تعطيه ابنك ولا بنتك هو استثمار. بنتك لو هو صغيرة وقالت لك يبقى انا ابي المشوار الفلاني، لو انت تشوفه صغير ولا لا هو بالنسبة لها مهم جدا، تبي تطلع معاك هذه الطلعة. اخر رسالة وانا اوجهها لجميع من يسمع، يا احباب يا اخوة يا اخوات مستمعين ومستمعات، الوطن امانة، الوطن امانة، اكررها الوطن امانة. كثر ما نقدر نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا، هل إحنا قاعد نقدم لهذا الوطن ما يستحق؟ لا والله أنا بقولها بكل صراحة، أنا شخصيا وغيري أنا أتهم نفسي أو شيء بالتقصير تجاه الوطن من اليوم إلى أدخل القبر.
1: مهما قدمنا للوطن ما راح نوفي حاجة.
0: مهما قدمنا، لذلك لما أقول لك أمانة فأنت مستأمن على كل شغلة في هذا الوطن، على كل كلمة تقولها، على كل تصرف تتصرفه، ومع ذلك أنت لما تربي التربية الصالحة الزينة هذا أجمل شيء تقدمه للوطن. الوطن يبي منك الآن أنك تصلح نفسك ثم تصلح الآخرين، يعني تكلم غيرك اللي حولك من أهلك من ناسك، ثم تحاول تجعل جميع من حولك متأثر بهذا الإصلاح اللي أنت قاعد تصلحه. إذا أصلحت نفسك تأكد أنك قاعد تصلح نفسك أول شيء للوطن، ثم أنت محاسب يوم القيامة على كل تصرف تسويه. فهذا شيء الله سبحانه وتعالى يحبه، أنك تعامل هذا الوطن بما عطاك وترد للجميل أو جزء من الجميل. مشكورين وايد صدقني كلمات الشكر.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبي لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. والمشاركون في القمة الدولية للفضاء بباريس يتفقون على أهمية الاستخدام السلمي والآمن للفضاء. أعزائي المستمعين، كان هذا الموجز، وإليكم تفاصيل الأنباء. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، حيث جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث أجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، حيث أجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد، حيث أجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في آخر التطورات في اليمن، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الوضع في اليمن، استمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص هانس جرونبرغ، حذر فيها من دخول اليمن مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الصراع، قائلا إن العودة إلى القتال واسع النطاق منذ هدنة عام 2022 أصبح الآن واقعا سياسيا. عباس متولي والتفاصيل.
1: شدد جرونبرغ على ضرورة وقف الهجمات، قائلا إن الأمم المتحدة ستواصل الحوار مع الأطراف المعنية في محاولة للخروج من مسار التصعيد الحالي، كما حذر من أن المرحلة الحالية لن تبقى داخل الحدود اليمنية إذا لم يتم احتواء التصعيد. وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد القتال في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل الهجمات بين الحوثيين والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً. وأكد عبد الله السعدي مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية حذرت من التعامل مع اعتداءات الحوثيين باعتبارها حوادث منفصلة، مشدداً على إدانة الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية. وقال السعدي إن الحكومة اليمنية ترفض استخدام أي جزء من الأراضي اليمنية لإطلاق الطائرات المسيرة أو تهديد أمن المملكة، مجددا تضامن بلاده الكامل مع السعودية، ومؤكدا أن أمن اليمن والسعودية كل لا يتجزأ. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي جيروم بونافون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء التصعيد الحوثي ومخاطره على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقالت في رسالتها إن التحركات الحوثية في غرب تعز وجنوب الحديدة باتجاه مناطق الساحل الغربي المحاذية لباب المندب والبحر الأحمر لا يمكن النظر إليها باعتبارها تحركا عسكريا محليا معزولا، وإنما تأتي في سياق مسعى استراتيجي أوسع لفرض واقع عسكري جديد من شأنه تعزيز قدرة الميليشيات الحوثية وداعميها في النظام الإيراني على تهديد الملاحة الدولية والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأبلغ مندوب السعودية عبد العزيز الواصل مجلس الأمن بأن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية وحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضاف أن المملكة تدعو المجلس إلى اتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على وقف جميع أشكال الدعم التي تمكن الحوثيين من مواصلة اعتداءاتهم وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: في الأثناء أكدت المملكة العربية السعودية أن ميليشيا الحوثي ما زالت تراهن على الإرهاب والعنف، محذرة من استمرار اعتداءاتها وتهديدها لأمن المملكة والمنطقة، ومشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداءات. وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن إن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل التبعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. وأضاف العليمي أن أي تهديد لمضيق باب المندب يعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. وفي لندن دانت بريطانيا بشدة استئناف ميليشيا الحوثي الصراع في اليمن وهجماتهم الأخيرة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان وقوفها إلى جانب المملكة والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبة إياهم بضرورة الإيقاف الفوري لهذا التصعيد. وحذر البيان من أن هجمات الحوثيين تهدد الاستقرار الإقليمي الأوسع ولا سيما حرية الملاحة البحرية ومسارات التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إلى ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق صغير مجهول الهوية منها على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المكلا اليمنية. ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني في شركة شحن أن زورقا مجهولا اقترب من السفينة، فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث. في تطورات الأوضاع في المنطقة، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، معتبرا أن طهران تنتظر حدوث تغيير سياسي داخل الولايات المتحدة. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. وذهب ترامب أبعد من ذلك، إذ قال إن النظام الإيراني المجنون كان سيستخدم السلاح النووي لو لم ندمر قدراته النووية. وفي السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض الاثنين المقبل عقوبات على بنك كبير بسبب تعامله مع إيران في أحدث خطوة ضمن حملة أمريكية متصاعدة لعزل طهران اقتصاديا. في نيويورك، قالت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن إن إيران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول سوى إلى محطة بوشهر منذ يونيو الماضي، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني يمثل مصدر قلق وتهديد للأمن الدولي. وأضافت أن رفض إيران الامتثال لالتزاماتها بشأن برنامجها النووي يترك خيارا واحدا، وهو التحرك. من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة رصدت نشاطا إنشائيا في منشأة جبل الفأس الواقعة جنوب منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران، لكن لا معلومات مؤكدة بشأن طبيعتها. وأضاف غروسي في تصريحات لوكالة بلومبرغ أنه لا يتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران في الأمد القريب. في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وقالت السلطات الفلسطينية إن الاشتباكات ترافقت مع سلسلة غارات جوية للاحتلال على مناطق عدة وسط قصف كثيف وتقدم لقوات الاحتلال في تلك المناطق. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: على وقع تواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، تصاعدت وتيرة القصف البري والجوي في قطاع غزة، وأطال مراكز إيواء وخيام نازحين. وفي شمال القطاع، انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 4 شهداء فلسطينيين من عائلة واحدة من تحت أنقاض منزل في بيت لاهيا. كما تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال رفات 14 شهيدا من عمارة سكنية في مدينة غزة. وفي جباليا، أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق النار والقصف المدفعي على مراكز الإيواء. وفي مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين بينهم حالات حرجة في غارات استهدفت تجمعات سكنية ومسجدا ومواصي خان يونس. أما إنسانيا، فقد حذرت الأمم المتحدة من نقص مخزونات الإمدادات الأساسية بسبب القيود ونقص التمويل. وأعلن برنامج الغذاء العالمي تخفيض المساعدات لتشمل كيس دقيق وطردا واحدا فقط لكل أسرة. أما صحيا، فقد أجلي 47 مريضا فلسطينيا و45 مرافقا للعلاج خارج القطاع عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وبين قصف متواصل وأزمة إنسانية متفاقمة، يبقى سكان القطاع أمام خطر النار وتراجع الخدمات وتسييس المساعدات. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، بينهم أطفال ونساء. وأضاف النادي في بيان إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضفة، والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك التحقيق الميداني مع عشرات الفلسطينيين والاعتداء عليهم، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم. حسن جعفر والتفاصيل.
3: وزعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكنة عسكرية، ونشر عشرات الحواجز في كافة أنحاء المدينة المحاصرة حصارا مشددا. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام عديد المدن والقرى الفلسطينية في عديد المحافظات الفلسطينية، وخاصة محافظتي رام الله ونابلس، وترافق ذلك مع اعتقال قوات الاحتلال 33 فلسطينيا من أماكن فلسطينية متفرقة، وسط تأكيدات لنادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت ومنذ بداية الشهر الجاري أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أسرى محررون وصحفيان و11 قاصرا. هذا يأتي في الوقت الذي حصلت فيه محافظة مدينة القدس من خطورة موسم الأعياد اليهودية القادمة، وما تشهده من تصعيد ضد الأقصى ومدينة القدس. وأكدت محافظة المدينة وفي بعلها أن الخطر الأكبر يعود إلى طريقة تثبيته من خلال هذه الاقتحامات المتكررة وتوفير الحماية لها. وحذرت المحافظة كذلك بأن الموسم موسم الأعياد اليهودية يشكل محطة جديدة لنقل هذه الممارسات إلى مستويات أكثر وعلنية، بما في ذلك فرض الطقوس اليهودية داخل المسجد الأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى استخدام أساليب جديدة لتفجير المنازل والأحياء السكنية، مضيفة أن بلدة المنصوري جنوب مدينة صور شهدت عمليات تفجير ممنهجة أيضا للمنازل والبنى التحتية هناك. سحر بشارة والتفاصيل.
4: زلزال ميداني هز جنوب لبنان ليس بفعل الطبيعة، بل بفعل سلسلة تفجيرات ضخمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطي. فالتفجيرات كانت عنيفة إلى حد أن ارتداداتها وصلت إلى مناطق بعيدة، حيث اهتزت الأرض والمنازل. وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء تسجيل موجات أرضية على كل محطات المركز، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن استخدام 1100 طن من المتفجرات في تفجير الأنفاق التابعة لحزب الله، في حين أعلن جيش الاحتلال استكمال تدمير المسارات تحت الأرض، وأن طول البنى التحتية التي تم تدميرها بلغ أكثر من كيلومترين، وأشار إلى أنه عثر تحت الأرض على مجمع قيادة مركزي تابع لوحدة بدر، وعلى عشرات الصواريخ والمسيرات والأسلحة. وقال إن هذه البنية تعد استراتيجية جرى بناؤها على مدى عقدين ومول وخطط لها من قبل النظام الإيراني. وقال إنه بتدمير البنية التحتية لحزب الله يكون قد استكمل فرض السيطرة العملياتية على المرتفع فوق الأرض وتحتها. بالتزامن، أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بيانا مشتركا أعلن

0: رات جاءت لتطرح علامات استفهام حول ما بعد السيطرة العسكرية على هذا الموقع الاستراتيجي وسط الإعلان عن حالة تأهب إسرائيلية لاحتمال رد من حزب الله في وقت واصل جيش الاحتلال اعتداءاته، حيث أعقب التفجير شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطي الفوق والمنصوري ووادي سلوقي ووادي زبقين محيط تلة الدبشي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في الشأن السوداني، أعلنت المجموعة الخماسية المعنية بالسودان التي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. وأكدت المجموعة الخماسية في بيان أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تتزامن مع خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، وشددت على أن جهودها تهدف إلى الإسهام في دفع مسار سياسي ذي مصداقية وشامل يفضي إلى مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة ديمقراطية مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، شنت قوات روسية هجوما واسع النطاق على مدينة بافلوهراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، كما قصفت محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة دولية متخصصة في الأعمال التجارية الزراعية في دنيبرو، وذلك في إطار تكثيف موسكو لهجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. في موسكو، أعلنت روسيا إصابة 28 شخصا بينهم طفلان جراء هجوم أوكراني بمسيرة بحرية استهدفت الواجهة البحرية لمدينة سوتشي المطلة على البحر، مشيرة إلى وقوع أضرار في بعض منشآت الواجهة البحرية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في رد على الاستهداف الأوكراني إن قواتها نفذت ضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية، موضحة أن الضربات شملت مستودعا للطائرات المسيرة إلى جانب منشآت كانت تخزن شحنات عسكرية أوكرانية. سياسيا، قال الكرملين إن أوكرانيا اقترحت هدنة بشأن منشآت الطاقة وليس تسوية شاملة وطويلة الأمد. وأضاف الكرملين أن الشروط الروسية لوقف الحرب في أوكرانيا لم تتغير، مؤكدا أن موسكو تفضل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفن ومنشآت لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية وقصفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. قالت إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية، وفي وقت سابق استهدفت سفينتي نقل وقاطرة عند المعبر البحري إلى ميناء أوديسا وأصابت مستودعا للمسيرات في مدينة نيكولايف. وأفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف شرق أوكرانيا وتواصل حصار قوات أوكرانية هناك، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وزاباروجيا ودنيبرو بتروفسك، ووجه ضربات جماعية لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، ودمرت 3 زوارق مسيرة وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 1030 مسيرة خلال اليوم الأخير. وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن شروط روسيا لحل النزاع الأوكراني لا تزال كما هي دون أي تغيير، وقال إن جميع مقترحاتنا لوقف الأعمال القتالية معروفة جيدا والظروف لم تتغير فعليا عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزارة الخارجية قبل 2 عامين، ونفى وجود أي محادثات جوهرية بشأن هدنة محتملة لوقف الضربات على منشآت الطاقة، ورأى أن كييف لا تطرح تسوية دائمة تتوافق مع مصالح روسيا، بل تقترح هدنة في المجال الذي يمثل نقطة ضعف لديها وفق رأيه.

0: مشيرا إلى أن روسيا تواصل شن ضرباتها الممنهجة على الأهداف البحرية والبرية في أوكرانيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أن بلاده ملتزمة بتوفير أكثر من 120 ألف مسيرة لأوكرانيا خلال العام الجاري. وقال ستريتينغ إن بريطانيا ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى المواجهة، مؤكدا أن بلاده موحدة في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. وأضاف أن موسكو تواصل اختبار بريطانيا وحلف شمال الأطلسي وترى فيهما تهديدا، معتبرا أن هذه الهوية لا أساس لها. من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الحكومة الألمانية إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي رغم الجدل الذي تخوضه ألمانيا حول هذا الدعم، مؤكدا أن الحفاظ على المسار المتبع هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وقال روتا إن روسيا لا تبدي أي استعداد لإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها قواتها. في باريس، أعلنت الدول المشاركة في القمة الدولية للفضاء أن هدفها المشترك هو ضمان استخدام سلمي وآمن ومستقر ومستدام للفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعاء. وذكر قصر الإليزي الرئاسي في بيان أن الدول والجهات المشاركة في القمة أكدت أهمية الالتزام والامتثال الكامل لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967. في نيودلهي، تستضيف الهند يومي السبت والأحد قمة قادة مجموعة بريكس في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة على الساحة الدولية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة، مشيرا إلى أن جدول أعماله يتضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية والمباحثات متعددة الأطراف. من جانبها، أكدت الصين مشاركة الرئيس شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ عام 2019. في الرباط، قالت وزارة الخارجية المغربية إنه لا توجد أدلة تثبت ضلوع الرباط في عملية العبور الجماعي للمهاجرين إلى جبسبتة الأسباني في يوليو الماضي، مضيفة أنها ترفض الانجرار إلى الصراعات السياسية الداخلية في أسبانيا.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان يخشى. وأضاف الصندوق أنه لا يزال من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3% في عام 2026، لكنه حذر من أن المخاطر لا تزال مرتفعة. ارتفعت أسعار النفط اليوم وتتجه لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو أيار، إذ تفاقم الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً وخمسة سنتات لتصل إلى 108 دولارات وثمانية وستين سنتاً للبرميل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة

خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 11:53 الظهر، والجزر الساعة 6:19 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:59 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا أيضا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة، والهواء الكوس مستمر على فترات خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

0: في نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوبي لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حل عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. المشاركون في القمة الدولية للفضاء بباريس يتفقون على أهمية الاستخدام السلمي والآمن للفضاء. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
3: أهلا بكم، وبهذه الحلقة الجديدة عبر أثير إذاعة دولة الكويت وموضوع مختلف في برنامج أصداء، سوف نتحدث عن كاتب مميز، لأنه منذ فجر الحضارة الإغريقية برزت أسماء أسهمت في تشكيل ملامح

0: الأدب وكذلك المسرح، لكن قلة منهم من استطاع أن يترك أثرا خالدا امتد عبر القرون. واليوم نأخذكم في رحلة إلى حياة شخصية تعد من أعظم كتاب التراجيديا في اليونان القديمة، وصاحب رؤية أدبية مميزة جعلت من المسرح مساحة للتأمل في الإنسان وصراعاته، فغدت أعماله من أبرز ما عرفه التراث المسرحي حول العالم.
1: ولد في أثينا وعاش في مرحلة شهدت ازدهار الفكر والفنون، فكرس موهبته للكتابة المسرحية ونجح في الارتقاء بفن التراجيديا إلى آفاق جديدة. امتاز بأسلوبه القوي وشخصيته العميقة وحبكته المتقنة، كما أسهم في تطوير البناء المسرحي لتصبح أعماله نموذجاً يحتذى به لدى الكتاب والمسرحيين عبر العصور.
0: لم يكن مجرد كاتباً للمسرح، بل كان مجدداً في فن التراجيديا. أضاف إليها أبعاداً درامية أكثر ثراءً، واهتم بإبراز الصراع الإنساني بأسلوب يجمع بين القوة، قوة الحوار وروعة البناء الفني. وقد ترك إرثاً أدبياً كبيراً، ما زالت مسرحياته تعرض وتدرس بوصفها من أهم الأعمال الكلاسيكية في تاريخ المسرح العالمي.
1: في هذه الحلقة من أصداء نقترب من حياة الكاتب الإغريقي الكبير، أحد أعظم رواد التراجيديا في اليونان القديمة، وصاحب المسرحيات التي أرست أسس الفن المسرحي الكلاسيكي. سنتعرف على رحلته الإبداعية وأبرز أعماله، وكيف استطاع أن يخلد اسمه في ذاكرة الأدب العالمي بوصفه واحداً من أهم مؤسسي المسرح التراجيدي.

0: اليوم سوف نتحدث عن كاتبنا وهو سوفوكليس، فسوف نتحدث عن حياته الشخصية لأنه على امتداد التاريخ برزت أسماء استطاعت أن تحول الكلمة إلى إرث خالد وأن تجعل من الأدب مرآة تعكس أعماق الإنسان وتساؤلاته الكبرى. ومن بين تلك القامات الأدبية سطع اسم سوفوكليس، أحد أعظم الكتاب الخاصين بالتراجيديا في اليونان القديمة، وصاحب أعمال تجاوزت حدود عصرها لتبقى حاضرة في ذاكرة الأدب العالمي حتى يومنا هذا.
1: لم يكن سوفوكليس مجرد روائي

0: وكاتب مسرحي، بل كان مبدعاً امتلك قدرة استثنائية على رسم الشخصيات وبناء الأحداث بأسلوب يجمع بين العمق والإثارة، وقد ترك بصمة بارزة في فن الكتابة المسرحية، وأسهم في تطوير التراجيديا الإغريقية من خلال حبكة متقنة وشخصيات نابضة بالحياة، لتصبح أعماله نموذجاً يحتذى في عالم المسرح والأدب.
1: وعلى الرغم من مرور قرون طويلة على رحيله، ما زالت مؤلفاته تدرس وتعرض على خشبات المسارح في مختلف أنحاء العالم، لما تحمله من قيمة أدبية وفنية خالدة. فقد نجح في تقديم قصص تمزج بين التشويق والبعد الإنساني، وتكشف ببراعة عن الصراعات الداخلية التي يعيشها الإنسان، بأسلوب راق أثر في أجيال متعاقبة من الكتاب وحتى المسرحيين.
0: في حلقتنا اليوم نصحبكم في رحلة عبر حياة سوفوكليس، لنتعرف إلى بدايته وأبرز محطات مسيرته، وكيف استطاع أن يرسخ اسمه كأحد أعظم أعلام الأدب الإغريقي والعالمي، وأن يترك إرثاً أدبياً ما زال يلهم القراء وعشاق المسرح في كل زمان.
1: أما بالنسبة إلى أعمال سوفوكليس، سوف نتحدث عنها عندما كان في مجال المسرح، وأشهرها بعض الأعمال التي سوف نتطرق لها خلال اللحظات القادمة، لأنه في القرن الخامس قبل الميلاد وبين أجواء ازدهار المسرح الإغريقي، قدم سوفوكليس واحدة من أشهر روائعه الأدبية، وهي مسرحية أوديب ملكاً، التي يرجح أنها كتبت وعرضت لأول مرة نحو عام 426 قبل الميلاد، ومع ظهورها لفتت الأنظار بما امتلكته من أسلوب أدبي رفيع وبناء مسرحي متقن، حتى أصبحت علامة بارزة في تاريخ المسرح العالمي، وأحد الأعمال التي لا تزال تعرض وتقرأ بعد أكثر من 2000 عام. ولم يكن سر هذا النجاح في شهرتها التاريخية فحسب، بل في الطريقة التي صاغ بها سوفوكليس أحداثها، إذ جعل المشاهد يعيش حالة من الترقب المستمر، متنقلا بين المشاهد الإنسيابية والإيقاعات المتوازنة في تجربة مسرحية تثبت أن الإبداع الحقيقي لا يرتبط بزمن معين، بل يبقى حاضرا كلما ارتفعت ستارة المسرح.
0: أبدع سوفوكليس في كتابة أوديب ملكاً، وبأسلوب يجمع بين البساطة والرقي، فجاءت الحوارات واضحة والأحداث مترابطة والمشاهد متقة الانتقال، وقد منح هذا الأسلوب المسرحية قوة فنية جعلتها سهلة المتابعة، وفي الوقت نفسه غنية بالتفاصيل المسرحية التي تضفي على العرض حيوية وجمالا، كما حرص على أن يكون لكل مشهد دوره في خدمة البناء العام، فلا يشعر المشاهد بوجود لحظة زائدة أو حوار لا ضرورة له، ولهذا حافظت المسرحية على إيقاعها المشوق من بدايتها حتى نهايتها، وهو ما جعلها نموذجاً يحتذى به في فن كتابة المسرح الكلاسيكي.
1: ومن أبرز ما يميز أوديب ملكاً دقة الحبكة المسرحية، حيث تتقدم الأحداث بخطوات مدروسة تجعل الفضول حاضراً باستمرار، فينتظر الجمهور ما سيأتي في المشهد التالي دون أن يفقد تركيزه أو حتى اهتمامه. وفي هذا التدرج في بناء الأحداث منح المسرحية طابعاً مشوقاً جعلها من أكثر الأعمال المسرحية تأثيراً في تاريخ الأدب. ولم يعتمد سوفوكليس على كثرة الشخصيات أو المشاهد الضخمة، بل ركز على جودة البناء وإحكام التفاصيل الفنية، فخرج العمل بصورة متماسكة تنسجم فيها الحوارات مع حركة

0: الشخصيات لتشكل لوحة مسرحية متكاملة ما زالت تعد مثالا في الإبداع وحتى الإتقان.
1: فاصل ونواصل معكم فقراتنا في برنامجكم الإسبوعي أصداء.

0: لازلنا معكم في برنامج أصداء، كما تميزت المسرحية بجمال شخصيتها، فقد منح سوفوكليس كل شخصية حضورا خاصا وأسلوبا يميزها، مما أضفى على العمل تنوعا وحيوية فوق خشبة المسرح. وقد انعكس هذا الاهتمام بالتفاصيل على جودة الأداء المسرحي، فأصبحت الشخصيات عنصراً رئيسياً في نجاح العرض واستمرار تأثيره. أما اللغة التي كتب بها المسرحية فجاءت أنيقة ومليئة بالإيقاع الأدبي، وهو ما أضفى على الحوارات قوة وجاذبية. ومع هذا الانسجام بين اللغة والأحداث، استطاعت المسرحية أن تحافظ على مكانتها بوصفها واحدة من أجمل النماذج في فن الكتابة المسرحية الإغريقية.
1: ولم يتوقف نجاح أديب ملكاً عند عصر سوفوكليس، بل امتد عبر القرون، فأصبحت من أكثر المسرحيات التي تعرض على المسارح العالمية، كما ترجمت إلى عشرات اللغات،

0: احتلت مكانة بارزة في المعاهد والجامعات التي تدرس فنون الأدب والمسرح، وهذا الانتشار الواسع يعكس قيمته الفنية الكبيرة التي يحملها هذا العمل الخالد. وقد استلهم منها كثير من الكتاب والمخرجين أساليبهم في بناء المسرحية، وأصبحت مرجعا مهما في تطور الفن المسرحي حتى اليوم. لا تزال تقدم برؤى إخراجية متنوعة لتثبت أن الأعمال العظيمة قادرة على مواكبة الأجيال المختلفة دون أن تفقد أصلتها أو حتى بريقها.
1: لقد نجح سوفوكليس في أن يجعل من أوديب ملكا أكثر من مجرد مسرحية، فقد أصبحت تحفة أدبية تجسد جمال الفن المسرحي وروعة الحبكة وإتقان الحوار وحسن تنظيم المشاهد، واستطاع من خلالها أن يرسخ اسمه بين أعظم كتاب المسرح في تاريخ الأدب العالمي، وأن يترك إرثا فنيا لا يزال يحظى بالتقدير والإعجاب. وهكذا وبعد مرور ما يزيد عن 2000 عام منذ كتابتها في نحو 429 قبل الميلاد، ما زالت أوديب ملكا تحتفظ بمكانتها المرموقة وتبهر جمهورها في كل عرض جديد، لتؤكد أن المسرح الراقي لا تحده حدود الزمن، أو أن الإبداع الصادق يظل حياً يضيء خشبات المسارح ويلهم عشاق الأدب والفنون في مختلف أنحاء العالم.
0: مسرح أنتيغون في نحو عام 442 قبل الميلاد، قدم سوفوكليس إلى الجمهور الإغريقي مسرحية أنتيغون لتبدأ رحلة واحدة من أكثر الأعمال المسرحية شهرة وتأثيرا في تاريخ الأدب العالمي. ومنذ عرضها الأول لفتت الأنظار بأسلوبها الأدبي الراقي وإيقاعها المتوازن وقدرتها على أسر اهتمام الجمهور من اللحظة الأولى حتى إسدال الستار، ولم تكن تميزها قائما على كثرة الأحداث بل على براعة الكاتب في صناعة عرض مسرحي متكامل تتناغم فيه الكلمة مع الحركة، ويتحول فيه كل مشهد إلى جزء من لوحة فنية نبضة بالحياة، وهو ما منحها مكانة استثنائية بين روائع المسرح الإغريقي.
1: أظهر سوفوكليس في أنتيغون قدرة لافتة في بناء المشاهد بطريقة تجعل الانتقال بينها سلسا وممتعا، فتتقدم المسرحية بإيقاع هادئ ومدروس يحافظ على شغف المشاهد طوال العرض. وقد منح هذا الأسلوب العمل طابعا خاصا جعله سهل المتابعة دون أن يفقد قيمته الفنية، كما جاءت الحوارات متقنة الصياغة تحمل قوة التعبير ورشاقة الأسلوب في الوقت نفسه، لتمنح الشخصيات حضورا واضحا على خشبة المسرح. ولهذا بقى النص المسرحي يحتفظ بجماله الأدبي ويواصل جذب القراء المسرحيين حتى يومنا هذا.
0: ومن أبرز ما منح أنتيغون هذا النجاح الكبير هو توازن عناصرها المسرحية، حيث تتكامل الشخصيات والحوار وتسلسل المشاهد في بناء متناسق يخلو من المبالغة أو الإطالة، وقد انعكس هذا الانسجام على جودة العرض فأصبح نموذجا للفن المسرحي الكلاسيكي الذي يجمع بين البساطة والإتقان. ولم يعتمد سوفوكليس على المؤثرات البصرية أو كثافة المشاهد، بل جعل قوة النص وجودة البناء أساسا لنجاح المسرحية، وهو ما أكسبها قدرة استثنائية على المحافظة على رونقها رغم مرور أكثر من 2000 عام على كتابتها.
1: تميزت أنتيغون أيضا بحضورها المسرحي اللافت، إذ تمنح كل شخصية مساحة تعبر من خلالها عن ملامحها الخاصة، فيشعر المشاهد بأنه يتابع عملا ينبض بالحيوية والتنوع.

0: وقد ساعد هذا الأسلوب على منح المسرحية إيقاعاً متجدداً يحافظ على تفاعل الجمهور حتى النهاية. أما جمال اللغة فقد كان أحد أبرز عناصر قوة العمل، إذ اختار سوفوكليس عبارته بعناية لتأتي أنيقة واضحة وإيقاعها متناغم مع طبيعة المشاهد، مما أضفى على المسرحية طابعاً أدبياً راقياً جعلها من أجمل النصوص المسرحية في الأدب الإغريقي. ومع مرور الزمن تجاوزت أنتيغون حدود اليونان القديمة لتصل إلى مسارح العالم بلغات متعددة، وتصبح من أكثر أعمال سوفوكليس حضوراً في المهرجانات المسرحية والمعاهد الخاصة. ولم يكن هذا الانتشار الواسع مصادفة، بل جاء نتيجة الجودة الفنية التي تميز بها النص منذ لحظة كتابتها، ولا تزال المسرحية حتى اليوم تقدم رؤى إخراجية حديثة مع احتفاظها بجوهرها الأدبي الأصيل، وهو ما يعكس مرونة النص وقدرته على مواكبة الأجيال المختلفة دون أن يفقد قيمته أو جاذبيته.
1: لقد نجح سوفوكليس في أن يجعل من أنتيغون تحفة مسرحية يتجلى فيها جمال الصياغة وروعة البناء وانسيابية المشاهد، لتغدو شاهدا على عبقرية كاتب أدرك أن المسرح ليس مجرد حوار، بل فن متكامل يجمع بين الكلمة والأداء والإيقاع في صورة واحدة. وهكذا بقيت أنتيغون منذ كتابتها نحو 442 قبل الميلاد وحتى اليوم واحدة من ألمع صفحات الأدب المسرحي العالمي، وعملا خالدا يواصل إبهار الجمهور بجماله الفني، ويؤكد أن الإبداع الحقيقي يبقى حاضرا مهما تعاقبت الأزمنة وتغيرت المسارح. أما بالنسبة إلى مسرح أوديب في كولونوكس، في السنوات الأخيرة من حياة سوفوكليس وبينما كانت خبرته الأدبية قد بلغت ذروتها، كتب واحدة من أجمل روائعه المسرحية وهي أوديب في كولونوس، التي جاءت كخلاصة لمسيرته الطويلة من الإبداع والتميز في عالم المسرح. وبعد رحيله عرضت المسرحية أمام الجمهور للمرة الأولى عام 401 قبل الميلاد على يد حفيده، لتكون آخر هدية أدبية تركها للعالم، وتحمل بصمة كاتب استطاع أن يجعل من المسرح فنا خالدا. ومنذ عرضها الأول أدرك جمهور المسرح الإغريقي أنهم أمام عمل يحمل ملامح كاتب وصل إلى قمة نضجه الفني، فقد بدت المسرحية أكثر هدوءاً في إيقاعها وأكثر ثراءاً في لغتها، مع بناء مسرحي متقن يعكس خبرة سنوات طويلة قضاها سوفوكليس في صياغة الأعمال المسرحية الراقية. وامتازت أوديب في كولونوس بجمالها بجمال أسلوبها الأدبي، حيث جاءت الحوارات متدفقة بانسيابية والمشاهد مترابطة بإحكام لتصنع عرضا يحافظ على اهتمام الجمهور من بدايته حتى نهايته. وقد أظهر سوفوكليس فيها قدرة كبيرة على تحويل المشاهد المسرحية إلى لوحات أدبية.
2: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسية

0: الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة السيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلاً أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوب لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حلاً عسكرياً للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزاً تجارياً في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. في حضرة الذكرى لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى. في عالم يتبدل كل لحظة تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. حين يذكر الأداء العميق والموهبة التي لا تشيخ مع تقدم العمر، بل تزداد نضجا والصوت الآسر، يقف اسم النجم مورغان فريمان كعلامة فارقة في عالم السينما. ليس مجرد ممثل، بل أيقونة أمريكية تنبض بالحكمة، تتجاوز حضوره الجسدي إلى طيف من التأثير والإلهام. احتفل فريمان في يونيو الماضي بعيد ميلاده 89 حاملا معه مسيرة فنية امتدت لعقود، حافلة بالنجاحات والتحولات الملهمة التي رسخت مكانته كواحد من أعظم ممثلي هوليوود عبر التاريخ. ولد مورغان فريمان في عام 1900

0: 1937، وكان يحلم منذ صغره بأن يصبح طيارا مقاتلا، وانضم إلى سلاح الجو الأمريكي بعد تخرجه من المدرسة الثانوية رافضا منحة لدراسة الدراما، ظنا منه أن الطيران هو شغفه الحقيقي. لكن بعد سنوات من الخدمة اكتشف أن الطيران آلة للقتل كما وصفه، فترك الجيش واتجه إلى هوليوود بحثا عن ذاته الفنية. بدأ فريمان رحلته مع التمثيل من المسرح المدرسي وهو في 9 متأثرا بنجوم الشاشة الذين كان يتابعهم بشغف. ومع صقل موهبته التحق بكلية لوس أنجلوس لدراسة التمثيل قبل أن يشق طريقه إلى مسارح برودواي. تألق عام 1968 في مسرحية هالو دولي بجوار النجمة بيرلي بيلي، ثم خاض أول تجاربه السينمائية في عام 1971 بفيلم Who Says I Can't Ride a Rainbow. سايمون سيدويل الباحث في الشأن الفني يعطينا مقدمة عن مورغان فريمان.
1: مورغان فريمان، a true luminary of the silver screen. His journey from
2: مورغان فريمان هو منارة حقيقية للشاشة الفضية. إن رحلته من بدايات متواضعة إلى أن أصبح ممثلاً حائزاً على جائزة الأوسكار هي قصة يتردد صداها بالشغف والمثابرة والسعي وراء تحقيق الأحلام. الممثل المشهور عالمياً والمولود في قلب ميمفيس بولاية تينيسي عام 1937، مورغان بورترفيلد فريمان أو ببساطة مورغان فريمان، صعد بسرعة البرق إلى الشهرة كممثل أمريكي ومنتج وراو وصانع أفلام. هذه القوة الكاريزمية لم تمنح النجومية على طبق من فضة، كلا، لقد صارع نوبة من الالتهاب الرئوي في سن 16 المبكرة، وهو ما صقل بصورة غريبة صوته القوي، وهو الصوت الذي سيصبح علامته المميزة. مورغان فريمان، الاسم الذي يتردد صداه عبر العصور، هذا الرجل الذي ليس مجرد ممثل، بل هو منتج وراو وصانع أفلام، وهو ابن توي فريمان. تميزت سنواته الأولى بتأثير مهنة والدته في التدريس ومهارات والده كحلاق، لكن القدر كان يخبئ لمورغان الشاب ما هو أكثر من مجرد مقصات وأمشاط، ولكن الحياة لم تكن دائماً مفروشة بالورد لفريمان. في سن 16 كادت معركة شرسة من الالتهاب الرئوي أن تودي بحياته، مما جعله يقاتل من أجل كل نفس، ولم يكن يعلم حينها أن هذه المعركة ستمنحه ذلك الصوت القوي المؤثر الذي نعرفه جميعاً اليوم. بعد التغلب على هذه العقبة، دخل فريمان دائرة الضوء من خلال دور في مسلسل الأطفال التلفزيوني The Electric Company، ومن هناك بدأت رحلته عبر شوارع هوليوود الصاخبة تجب له أدواراً في عدد لا يحصى من الأفلام، مستعرضاً تنوعه، وبالطبع ذلك الصوت الذي لا ينسى، من ستريت سمارت إلى درايفينج ميس ديسي، ومن جلوري إلى ذا شاوشينج ريديبشن، ومن سيفن إلى أنفاكتس. لم تكن أدواره سوى أعمال استثنائية، مما منحه جوائز مثل جولدن جلوب وحتى جائزة الأوسكار المرموقة. تضم خزانة جوائز فريمان أيضاً جائزة AFI التي قدمت له في عام 2011 تقديراً لتأثيره العميق في عالم السينما، وفي عام 2012 أضاف جائزة سيسل بي ديمل أورد إلى مجموعته، وهي شهادة حقيقية على إرثه في عالم الترفيه.
0: ابتعد مورغان فريمان عن السينما لفترة طويلة وركز على العمل في التلفزيون والمسرح، لكن عام 1980 شكل تحولاً كبيراً في مسيرته بمشاركته في أعمال تناولت قضايا اجتماعية بارزة مثل أتيكا وبروبيكر. ثم جاء الانفجار الحقيقي في عام 1987 حين أبهر النقاد بأدائه الواقعي في فيلم ستريت سمارت الذي جسد فيه شخصية من عالم الجريمة.

0: الجريمة ليحصد أول ترشيح لجائزة الأوسكار. توالت النجاحات بعد ذلك، أبرزها فيلم درايفينج ميس ديزي الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، ورشح فريمان عن دوره فيه للمرة الثانية، كما أبدع في أفلام غلوري ولين أون مي وشاوشانك ريدمشن الذي أصبح من أكثر الأفلام تأثيراً في التاريخ السينمائي. وفي عام 2004 توج مسيرته بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم مليون دولار بيبي، ليصبح اسمه مرادفاً للجودة والثقل الفني. يعد صوت فريمان من أكثر الأصوات تميزاً في العالم، واستخدم بكثرة في الأفلام الوثائقية والإعلانات لما يحمله من جاذبية وثقة. صوته لم يكن فقط أداة تمثيل، بل علامة تجارية بحد ذاته، منحته قدرة خاصة على تجسيد الأدوار العميقة ذات البعد الفلسفي والإنساني. شارك فريمان في سلسلة باتمان بدور لوسيوس فوكس، وواصل تقديم أدوار متنوعة في أفلام مثل سيفن وإنفكتوس ولوكي نمبر سليفينج. ورغم اقترابه من العقد التاسع من العمر، لا يزال يتمتع بحضور طاغ وطاقة لا تخبو. سايمون سيدويل الباحث في الشأن الفني يكمل لنا عن مورغان فريمان.
1: In 2018, the Screen Actors Guild honored him with the Life Achievement Award.
2: في عام 2018 كرمته نقابة ممثلي الشاشة بجائزة الإنجاز مدى الحياة، مما رسخ مكانته كشخصية محبوبة وأيقونية في قلوب كل من المعجبين والزملاء الممثلين. ولكن دعونا نعيد بكرات الأفلام إلى الوراء قليلاً ونغوص في مسيرة فريمان المهنية الطويلة التي تمتد لقرابة 7 عقود. وقد رقص فريمان مع التمثال الذهبي ليس مرة واحدة بل 5 مرات، والمسك في الختام عندما فاز بجائزة الأوسكار المرموقة لأفضل ممثل مساعد عن دوره المؤثر الذي يفطر القلوب في الدراما الرياضية القوية مليون دولار بيبي للمخرج كلينت إيستوود. منح سحر فريمان السينمائي ترشيحات لجوائز الأوسكار عن أدائه الذي لا ينسى في ستريت مارت في عام 1987، ودرايفينج ميس ديزي عام 1989، وذا شاوشانك ريدمبشن عام 1994، وإنفكتوس عام 2009. وهذا ما نسميه بحق مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، لطالما كان فريمان ضيفاً دائماً على المنصات المرموقة، حاصداً 5 ترشيحات لجوائز الجولدن جلوب. وماذا أيضاً؟ لقد فاز بجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره الساحر في درايفينج ميس ديزي. يبدو الأمر وكأن الكون لا يكتفي أبداً من موهبته المذهلة، من السجناء إلى الرؤساء، وتركت أدواره بصمة لا تمحى في تاريخ السينما. في فيلم Unforgiven تخيل فريمان وهو يرتدي قبعة رعاة البقر ويمسك بندقية صيد بينما يخطو إلى التضاريس الوعرة، لهذا الفيلم الغربي الحائز على الأوسكار بوقوفه كتفاً بكتف مع عمالقة السينما مثل كلينت إيستوود وجين هاكمان وريتشارد هارس. يبرز فريمان في دور نيد لوغان المسلح المتقاعد الذي يفضي عمقاً وعقلانية على هذا العالم الخارج على القانون. إنه ليس مجرد رفيق للبطل، بل هو البوصلة الأخلاقية التي تحافظ على توازن القصة وواقعيتها. يتحول فريمان إلى شخصية نيلسون مانديلا في فيلم إنفكتوس بعد أن اختاره مانديلا بنفسه لتأدية الدور. يأخذ فريمان خلف الكواليس في هذه الرحلة العاطفية المؤثرة، وعلى الرغم من أنه ليس بطل الفيلم الأساسي، إلا أنه القوة الدافعة التي تسير بالحبكة الملهمة إلى الأمام بوقار ونبل وثقة. يجسد فريمان عزيمة مانديلا ببراعة ليضمن لنفسه مكانا في قائمة الأدوار الاستثنائية التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. نجد فريمان يجسد شخصية جولي ويس كلارك في فيلم لين أون مي.

0: كمدير مدرسة في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة. يتسلح جو كلارك المجنون بالخطابات الحماسية ومضرب بيسبول لإنقاذ مدرسة متعثرة وإعادتها إلى الحياة، ويؤكد أداء فريمان القوي عمق التزامه والروابط الوثيقة التي لا تنفصم والتي يبنيها مع الطلبة.
1: كانت الحكمة والوقار اللذان ميزا أكثر أدوار مورغان فريمان شهرة، يجتمعان في الوقت نفسه مع قدرة كبيرة على تقديم شخصيات شديدة الحدة، وهي القدرة التي استدعاها المخرجون بين الحين والآخر وحققوا من خلالها تأثيرا قويا. في فيلم 7 في عام 1995 للمخرج ديفيد فينشر، وهو أحد أكثر أفلام الجريمة قتامة وانزعاجا، جسد فريمان شخصية المحقق ويليام سومرست، وهو رجل على وشك التقاعد يجد نفسه منخرطا في التحقيق بسلسلة من جرائم القتل المرتبطة بالخطايا السبع المميتة. وشاركه البطولة براد بيت، وقد شكل التناقض بين شخصيتيهما أحد أهم الأعمدة العاطفية للفيلم. فسومرست يمثل الحكمة المتعبة والحذرة الناتجة عن سنوات طويلة من الخبرة، بينما يجسد ميلز الاندفاع ونفاد الصبر والحماس الذي يقوده نحو التدمير. حقق 7 نجاحا تجاريا ونقديا هائلا، وأثبت قدرة فريمان على قيادة عمل شديد القتامة من دون الاعتماد على ذلك الشعور بالطمأنينة الذي كانت توفره شخصياته الأكثر حكمة وسموا. وتبع ذلك بسلسلة من الأفلام امتدت من أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى سنوات الألفية الجديدة، تنقل خلالها بثقة بين أنواع سينمائية وأساليب مختلفة، وهي ثقة لا تتوفر إلا لممثل امتلك ذلك المدى والحضور اللذين أمضى 40 عاما في بنائهما. سايمون سيدويل الباحث في الشأن الفني يتحدث لنا عن مورغان فريمان.
2: The Batman Trilogy. Armed with gadgets and wisdom, Freeman's portrayal of Bruce
0: Wayne. ثلاثية باتمان. تجسيد فريمان لمرشد بروس واين وبوصلته الأخلاقية المسلح بالأدوات والحكمة يضفي طابعا إنسانيا وجوهريا على ملحمة الأبطال الخارقين بفضل الدفء والرقي ولمسة من الكوميديا المخففة. يرتقي أداء فريمان بالشخصية إلى ما هو أبعد من مجرد دور مساند. يهيمن فريمان على الشاشة في دور الرقيب أول جون رولينز في فيلم جلوري. يروي هذا الفيلم المؤثر قصة أول وحدة عسكرية من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية بالكامل في الحرب الأهلية، ويجسد فريمان بشخصيته شجاعة وقوة هؤلاء الأبطال المجهولين. وباعتباره رمزا للأبوة وقائدا، يمثل أداء فريمان شهادة على الروح الإنسانية. وبالانتقال سريعا إلى اليوم، في سن الثمانينات من عمره يقف مورغان فريمان كعمود لا يتزعزع في هوليوود، يحظى بالتبجيل والاحترام، وهو دليل حقيقي على براعته الفنية. هذا المستوى من التقدير لا يأتي فقط مع رتبة على الكتف، بل يأتي مع أسلوب حياة يفيض بالثراء والرفاهية. وبفضل مكانته يمتلك مورغان فريمان حالياً بعض العقارات الفاخرة. إنه شخص يفضل الخصوصية كثيراً، لذا فإن التفاصيل شحيحة، ولكن يمتلك مزرعة شاسعة تبلغ مساحتها 124 فداناً، وهي مساحة مخصصة بالكامل للهدوء والخصوصية. هل كنتم تعلمون أنه يربي النحل؟ لقد استورد 26 خلية نحل إلى مزرعته، وهو لا يطعمها من أجل العسل، بل لمساعدة مساعدي الطبيعة الصغار على الازدهار. أما عن سعر تلك المزرعة، الشائعات تقول أن سعرها يقارب 10 ملايين، ولا ننسى أيضاً ما يمتلكه من سيارات فارهة. هل كنتم تعلمون أن مورغان فريمان ليس مجرد أسطورة سينمائية، بل هو أيضاً بحار متمرس يبحر في البحار والرياح تدفع شراعه من قارب البرج 30 إلى شانون 38، وعظمة شانون 43. لقد احتضنت قواربه الشراعية شغفه بالترحال وحبه للمياه، هواية

0: أكثر من كونها رمزاً للمكانة الاجتماعية.
1: إرثو مورغان فريمان لا ينفصل عن سؤال أساسي حول ما الذي يستطيع فن التمثيل أن يبلغه في أعلى مستوياته. لم يدخل وعي الجمهور وهو شاب، ولم يكن ظاهر في العشرين، ولا موهبة خارقة في الثلاثين، بل أمضى 40 عاماً وهو يطور نفسه في

0: الأعمال لم يلتفت إليها كثيرون، رافضاً الاختصارات أو الطريق الأسهل الذي كان يمكن أن تحبسه فيه الأدوار النمطية. وحين بلغ 50 كان قد امتلك رصيداً فنياً وعميقاً في الأداء، وضعاه في مكانة لا يشغلها سوى عدد قليل جداً في تاريخ السينما الأمريكية، ما يسمعه الجمهور في صوته وما يشعر به في حضوره على الشاشة ليس ثمرة موهبة فطرية وحدها، بل هو حصيلة حياة كاملة من الفقر في ميسيسيبي إلى الانضباط الذي اكتسبه في سلاح الجو إلى سنوات التدرب المسرحي في نيويورك، ثم عقود طويلة من العمل الصبور بعيدا عن الشهرة. إنه أيضا ثمرة قرار اتخذه وهو في 6 من عمره داخل دار سينما جرينوود ولم يتراجع عنه أبدا، وحصيلة رجل آمن بأن الشيء الذي يحبه يستحق كل ما قد يكلفه من تعب وتضحية، ثم أثبتت الحياة أنه كان محقا. سايمون سيدويل الباحث في الشأن الفني يتحدث لنا عن مورغان فريمان.
1: This man's heart isn't all about money. Morgan's a philanthropist.
2: قلب هذا الرجل لا يتمحور حول المال فحسب، إن مورغان فاعل خير يتبرع بالملايين، مثل هدية بقيمة $1,000,000 قدمها لجامعة ميسيسيبي. وإلى جانب التمثيل فهو رجل أعمال وصاحب مطعم ومؤسس ناد ومالك لشركة إنتاج قدمت أعمالاً ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، هل سمعت صوته يوماً في الإعلانات التجارية؟ ثق بي، إن صوته يزن ذهباً. تقول مجلة فوربس أنه تقاضى $2,000,000 لمجرد تسجيل صوته لشركة بطاقات ائتمان. ومع وجود أكثر من 32 مليون متابع على فيسبوك، فمن المؤكد أن لديه مبالغ طائلة تتدفق إليه. ولا ننسى قوة ذلك الصوت الأيقوني التي تتهافت عليه العلامات التجارية لربطه باسم فريمان، وقد أضفى صوته مصداقية على شركات عملاقة. والآن بالحديث عن القيمة، هل تعلم أن صوته كان يساوي مبلغاً مذهلاً وقدره $2,000,000 عندما أصبح الصوت الرسمي لأحدى شركات البطاقات الائتمانية؟ هذا غير صحيح، لقد اعتمدت نبرات صوته الرنانة على مصداقيته، مما خلق شراكة مثالية في عالم التسويق. يقف مورغان فريمان كأسطورة حية ومنارة لإلهام الحالمين في جميع أنحاء العالم. إن روحه التي لا تقهر وتفانيه في عمله وقدرته على بث الحياة في الشخصيات قد تركت بصمة لا تمحى في عالم الترفيه. ولكن دعونا ننتقل إلى الأمور الجوهرية. صافي الثروة مع عقود من التفاني ومسيرة فنية زاخرة تجمع بين الجودة والكم، بنى مورغان فريمان إمبراطورية يصعب تخيلها منذ بدايته الأولى لإثبات جدارته، وحتى جني ملايين الدولارات على كل فيلم. يقال أن صافي ثروته يحوم حول $250,000,000، تخيل ذلك. وقد ساهمت أفلامه الأكثر تحقيقاً للإيرادات في جني عائدات شباك تذاكر عالمية تجاوزت 5 مليارات، مما رسخ مكانته كأحد عمالقة السينما.
0: وفي ختام الحديث عن مورغان فريمان، فإننا لا نتحدث عن ممثل كبير فحسب، بل عن صوت ووجه وحضور أصبح جزءاً من ذاكرة السينما العالمية. فهناك ممثلون يؤدون أدوارهم ببراعة، وهناك ممثلون يملكون قدرة نادرة على أن يمنحوا كل مشهد هدوءاً وعمقاً وهيبة، وكأنهم لا يظهرون على الشاشة فقط بل يضيئونها من الداخل. لم يكن طريق مورغان فريمان إلى النجومية سريعاً أو سهلاً، فقد تأخر وصوله إلى الشهرة الواسعة مقارنة بكثير من نجوم جيله، لكنه حين وصل بثقة التجربة ونضج الموهبة وصبر السنين، وهذا ما جعل حضوره مختلفا. لم يكن النجم العابر، بل حضور الفنان الذي حمل

0: معه تاريخا طويلا من العمل والانتظار والإصرار. ما يميز فريمان أن أداؤه لا يعتمد على الانفعال الصاخب بل على الصدق الهادئ. يكفي أن ينظر أو يصمت أو يتحدث بصوته العميق حتى يشعر المشاهد أن أمامه شخصية تحمل حياة كاملة خلف عينيها، ولهذا استطاع أن يجسد الحكمة والألم والطيبة والقوة والندم والأمل، وكأن كل شخصية يؤديها تخرج من مكان حقيقي في داخله. وفي أفلامه الكبرى لم يكن مجرد جزء من الحكاية، بل كان غالبا ضميرها وصوتها العميق. في The Shawshank Redemption منح الأمل شكلا إنسانيا لا ينسى، وفي مليون دولار بيبي قدم حضورا ممتلئا بالحزن والرحمة، وفي سفن جسد العقل الهادئ وسط عالم مضطرب، بينما جعل صوته في الأعمال الوثائقية والسردية علامة خاصة لا تشبه أحدا. ولعل سر مكانته أنه لا يحاول أن يسرق المشهد بل يمنحه توازنه، لا يحتاج إلى مبالغة كي يثبت القوة ولا إلى ضجيج كي يفرض حضوره. قوته في البساطة وهيبته في الهدوء وعمقه في قدرته على جعل المشاهد يثق به منذ اللحظة الأولى، ولهذا أحبه الجمهور لا كممثل فقط بل كحضور يبعث الطمأنينة حتى في أكثر الحكايات قسوة. ومع مرور السنوات أصبح مورغان فريمان أكثر من مجرد نجم سينمائي، أصبح رمزا لفكرة أن الفن الحقيقي لا يرتبط بالعمر ولا بسرعة الشهرة بل بالثبات والإخلاص والقدرة على الاستمرار. فقد أثبت أن الموهبة حين تقترن بالصبر يمكن أن تصل متأخرة، لكنها تصل أعمق وأصدق وأكثر رسوخا في الذاكرة. وهكذا يبقى مورغان فريمان واحدا من أعظم الوجوه التي عرفتها السينما الحديثة، ورمزا للممثل الذي جعل من الهدوء قوة ومن الصوت لغة ومن الأداء الصادق طريقا إلى قلوب الملايين. ستظل أدواره حاضرة وسيظل صوته مألوفا كأنه جزء من ذاكرتنا السمعية، وسيبقى اسمه شاهدا على أن العظمة في التمثيل لا تحتاج دائما إلى صخب بل إلى صدق يعرف طريقه إلى الإنسان. فبعض الممثلين نراهم على الشاشة ثم ننساهم، أما مورغان فريمان فنسمعه مرة واحدة فيبقى معنا طويلا، لأنه لم يؤدي الشخصيات فقط بل منحها روحا، ولم يروي الحكايات فقط بل جعلنا نؤمن بها. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد، فدور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

رحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات. اليوم معنا الدكتورة سناء العصفور، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت. وحلقتنا بتكون عن لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال الكويت. وخلكم ويانا مستمعينا.

النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمار جهد متواصل ومثابرة. لا يبلغ الإنسان النجاح دون تعب، ولا يصل إليه دون صبر. كل إنجاز ينبثق من خطوة، والاستمرار هو الطريق الثابت نحو الهدف.

0: حياك الله دكتورة سناء العصفور، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت. سعداء بوجودك اليوم بحلقتنا.
1: الله يحييك، وأنا أسعد بتواجدي معاكم.
0: اليوم بنتكلم عن لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال الكويت. تشكيل لجنة المرأة العاملة، ودنا نعرف متى تم تشكيلها وشنو الهدف منها.
1: جميل جدا سألتيني هذا السؤال. نعم. لأن لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال الكويت تشكلت سنة 1979.
0: ما شاء الله، عمر
1: عمر أي. عمر الله يعطيهم العافية، أخواتي النقابيات وأيضا زملاء النقابيين اللي هم فكروا أن المرأة العاملة
0: محتاجة،
1: أيضا هي مو بس محتاجة، العمل لها دور مهم وبارز بذاك. نعم. الوقت يعني لما دخلت أول امرأة المجلس التنفيذي في عام 1979، فارتأت هذه التشكيلة من أعضاء المجلس التنفيذي إن هناك لجنة لابد أن تكون لجنة لعمل المرأة العاملة. نعم. تتابع قضاياها، تمكنها مهنياً. فتم تشكيل أول لجنة سنة 1982.
0: نعم.
1: فسبق عضوية المرأة في المجلس التنفيذي، وهذا ترى منصب كبير ما الكل يحظي فيه. فالكويت تبين لنا أن تجربتها رائدة وسباقة في العمل النقابي، وأيضا المرأة لها دور من 1979.
0: نعم.
1: نثني على الأستاذة بدرية حسن وهي عاملة في القطاع النفطي بأنها تكون أول امرأة في المجلس التنفيذي.
0: جميل جدا.
1: وحاولنا

0: نبحث عنها ما توصلنا، لأن لما بعد مرور 50 عام على تشكيل الاتحاد العام للعمال الكويت رغبنا أن نكرمها، لكن للأسف لم نعثر عليها.
1: نعم.
0: 1982 بدأ تأسيس لجنة العمل المرأة في الاتحاد العام لعمال الكويت، وهذه اللجنة فيها عدد من الأخوات، الأستاذة بدرية حسن، الأستاذة ليلى أحمد وهي الإعلامية.
1: نعم.
0: التقينا فيها. التقينا فيها وكرمناها. الأستاذة مريم الرجيب، الأستاذة نوال الغايب، أنا ما عاصرتهم في العمل لكن سجلوا وسطروا تاريخ جميل لعمل المرأة النقابي.
1: نعم.
0: في الاتحاد العام. بعد ذلك كان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تمكين المرأة في العمل النقابي، زيادة انتساب السيدات العاملات إلى العمل النقابي، لأن هناك كان عزوف في المجتمع. نعم. لا يعلمون عن العمل النقابي، وأيضا يرون أن هذا العمل هو عبء عليه غير العمل الوظيفي.
1: صحيح.
0: لأن إحنا
1: عندها أسرتها
0: عندها التزاماتها. نعم. الأسرية. صح. التزامات اجتماعية، لكن نثني على دور المؤسسات اللي ذكرت أسماءهم إنهم شكلوا هذه اللجنة، وهذا كان بتأكيد ودعم من زملائهم النقابيين في المجلس التنفيذي. فبدأ العمل من 1982 إلى يومنا هذا.
1: جميل.
0: بارتفاع وعلو وتقديم سمعة طيبة. لذلك الاتحاد العام لعمال الكويت لما يشارك في المحافل الدولية فهم يستذكرون أن من هذا العام هناك لجنة مرأة، وهذا سبق العديد من الدول العربية.
1: نعم.
0: فلله الحمد، هذه يعني من أكبر إنجازات الاتحاد العام لعمال الكويت. كان الهدف أيضا هو معرفة حقوق وواجبات المرأة العاملة، تقديم الأنشطة لها، هناك بعد اقتصادي واجتماعي للمرأة العاملة. نعم. يعملون على أن تمكن المرأة في أي أنشطة العمل وأيضا في أنشطة النقابة.
1: نعم.
0: حضور المحاضرات والندوات، كانت هذه البدايات. هذه البدايات بنت لنا إحنا أساس نعمل عليه
1: السلم الأولى. نعم. نقول نعم.
0: ولا وكان مو بس سلم، هو ترسيخ للقاعدة.
1: نعم.
0: يعني إحنا الحين لما نرجع نقول ما شاء الله في 1982 أنجزوا هذا الإنجاز الكبير، والتاريخ يشهد لهم، وعندنا أرشيف كبير عن عملهم، فإحنا الحين نأخذهم كقدوة لنا في العمل. الله يعطيهم العافية من سيدات أفاضل، وتم تكريمهم في عام بعد مرور 50 عام، لكن نتمنى في فترة أخرى ما يبخلون علينا. وأنا أشيد بالأستاذة ليلى أحمد لما قالت لي أي وقت أبوني أنا حتى أعطيكم محاضرات وناقش في العمل النقابي، لأن فعلا خبرة.
1: نعم.
0: في العمل النقابي، الله يعطيها العافية ولهانا وزميلاتها. الآن عند بعد فترة معينة من. نعم. العمل والتغيرات السياسية اللي طرأت في الكويت بالتسعينيات بدأ العزوف عن العمل النقابي.
1: أي نعم. نعم.
0: كيف نستقطب العدد مرة أخرى ونزيد عدد المنتسبات إلى العمل النقابي؟ بدأنا في عمل حملات وخطط وبرامج تدريبية، ولله الحمد رجع مرة ثانية
1: الحضور النسائي.
0: إيه نعم. نعم. الحضور النسائي يزداد. أيضا نحرص مو بس بالعدد، أيضا نمدهم بالخبرة والثقافة حتى تمثل هذه المرأة عندما تمثل دولة الكويت نقابيا، فهي تمثلها خير تمثيل.
1: نعم. أنا ودي أعرف من خلالك آلية اختيار أعضاء اللجنة وآلية عملها.
0: لجنة المرأة في الاتحاد العام لعمال الكويت تتكون من عضوة من كل نقابة عمالية.
1: نعم.
0: إذا كان هناك عدد من نقابات عمالية فيتم ترشيح عضوة واحدة فقط، يعني ممثلة عن نقابة العاملين بوزارة التربية، ممثلة عن نقابة العاملين بوزارة الإعلام، وهكذا.
1: نعم.
0: وأيضا عن القطاع النفطي، هناك أخوات معانا في

0: القطاع النفطي، شركة البترول الوطنية، بالسابق كان معانا من شركة الناقلات، وأيضا كان لدينا عضوة من إكويت. فهناك عضوات في النقابات النفطية يتم اختيار رئيسة لهذه العضوة ومقررة، وتعمل هذه اللجنة في نظام الأربع سنوات اللي هي نظام المجلس التنفيذي. عندما يشكل تختار لجانة المعاونة، فهي من أهم اللجان في الاتحاد العام لجنة المرأة العاملة، تعمل دؤوبة وتنقل كل هموم عملها النقابي من خلال مجلس إدارة النقابة إلى الاتحاد العام وهكذا. لما يكون عندنا مثلا نشاط في وزارة التربية، تمثل الموظفة أو رئيسة اللجنة في نقابة التربية وتنقل لنا هذا النشاط والفعالية إلى الاتحاد، فإحنا نشرف على النقابات. وأيضا نستمد منهم الأنشطة، يعني مو إحنا ما بس نوجههم، إحنا أيضا نشارك معهم إذا كان في نشاط. فلجنة عمل المرأة هي مظلة كبيرة وجميلة، والعمل معاها ما شاء الله، ومن خلالها عمل ممتاز، وأنا أشوف أنه دينمو لأنه يعمل لقاء مع جميع النقابات العمالية.
1: إحنا راح نكمل معاك طبعا دكتورة سناء العصفور، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا فاصل ونرجع لكم.

الموهبة قدرة يولد بها الإنسان، لكنها لا تنمو وحدها. الموهبة دون تدريب تبقى فكرة، ودون عمل تظل كامنة. اكتشاف الموهبة وتنميتها بالاجتهاد والممارسة هو الطريق إلى التميز وإلى إنجاز يصنع بإرادة.

0: ورجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل، ومعنا ضيفتنا اللي منورتنا اليوم الدكتورة سناء العصفور، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت. وموضوع حلقتنا عن لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال الكويت. كنا نتكلم عن المرأة ودورها وآلية اختيارها في لجنة المرأة. شلون ممكن تتابع اللجنة القضايا والمشكلات اللي تواجه العاملات؟
1: اللجنة هي إشرافية على قلنا على لجان المرأة في النقابات. المرأة العاملة لما تكون عندها شكوى أو مشكلة مواجهتها في بيئة العمل، أول سلمة توصلها هي نقابتها، فتلتقي في رئيس النقابة أو في لجنة المرأة. وإحنا ما نقول دائما أو نحرص على أن إذا كانت شكوى نسائية فهي تتجه إلى لجنة المرأة فقط، لأن هي مو لجنة شكاوي. لجنة المرأة هي عملها عمل كبير، تلتقي في النساء، تأخذ من تحدياتهم، تستمع لهم، تصل هذه المشكلة إلى رئيس النقابة، يحاول في اللقاءات الشهرية مع قيادي وزارة الوزارة المعنية برفع هذه المشكلة وحلها. لكن هناك أعمال أخرى لدى اللجنة، وهي تمكين المرأة، تمكين مهني،
0: نعم،
1: وتمكين اقتصادي، وتمكين اجتماعي من خلال سلسلة من الدورات والندوات والورش العمل اللي نقوم فيها. فبهذا يكون عندنا دور استباقي قبل وقوع المرأة. يعني كان عندنا دورات مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة الحقوق والواجبات. فإذا الإنسان والعامل عرف حقوقه وواجباته، اعتقد المشاكل تقل،
0: نعم،
1: وينخفض عددها، ويكون عنده ثقافة كبيرة تجاه مكتسبات العمل. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن العامل أو المرأة العاملة بالتحديد،
0: نعم،
1: عندما تواجه تحدي ترفع هذا التحدي من خلال نقابتها إلى لجنة المرأة بالاتحاد العام، وتناقش

0: كقضية عامة.
1: نعم.
0: لما نواجه إحنا مثلا هناك بعض الأماكن العمل أو مؤسسات معينة تكون فيها بيئة العمل غير صحية أو المرافق غير مناسبة للمرأة، وخصوصا مثلا إذا كانت المرأة العاملة من ذوات الإعاقة،
1: نعم.
0: تواجه بعض التحديات في بيئة العمل، فإحنا نناقش هذا الأمر مناقشة عامة خلال طرح منتدى أو مؤتمر، أو يكون عندنا ورش عمل خاصة في هذه القضية، لا نناقشها بحالة منفردة حتى تعمل فائدة على الجميع.
1: نعم.
0: والعام الماضي أقمنا منتدى وحضروا منظمة العمل العربية وأيضا وفود أممية حول هموم المرأة العاملة في جميع المؤسسات والمجتمعات الخليجية أيضا.
1: نعم.
0: مو بس بالكويت، في دول الخليج، حيث أن المرأة العاملة تتشابه، لأن إحنا أقليميا
1: تتشابه هموم المرأة أقليميا.
0: نعم.
1: أنا شوفتيني أعرف شنو الهموم اللي نتشابه فيها.
0: أي إحنا عندنا مكتسبات كبيرة والله الحمد.
1: نعم.
0: هذا الأمر لا يمنع إن إحنا نتطرق إلى إن الخير اللي إحنا عندنا، سواء
1: نعم.
0: المساواة في الوظيفة، في الأجور، فرص العمل، لكن هناك هموم في الترقي.
1: نعم صحيح.
0: الترقي ما أنا يعني عندي موقف خلال هذا الأمر، لما تكون هناك للأسف يعني في السابق، احنا ما نتكلم عن الآن، في السابق لما تكون هناك فرص للترقي تكون حظوة الرجل أعلى من المرأة العاملة، مع أنهم نفس الشهادة ونفس سنوات الخبرة، إلا أن الرجل هو الذي يفوز بالمنصب.
1: نعم.
0: وهذا احنا ملاحظينه، لكن لله الحمد بعد وضوح الرؤى الحكومية، وكل دولة الحين خليجية عندها رؤية إنها تمكين المرأة ووصول المرأة إلى مناصب قيادية عليا، شفنا إن الأرقام تقفز.
1: نعم.
0: وتتعالى، لكن ما زالت المرأة من ذوات الإعاقة لديهم هموم.
1: صحيح.
0: سواء في دولة الكويت ولا بالخليج نحاول ونحاول، لأن مو غلط إن يكون عندك مشكلة، لكن الغلط انك انت ما تناقشها، الغلط انك انت ما تحلها،
1: ما تضع حلول. نعم.
0: إيه؟ لان بالاخير انا ابي اقضي على هذه المشكله، على هذا الهم اللي يواجه العامل، فابدي ادرسها من جميع الجوانب، والحمد لله لقى صدى كبير هذا المنتدى الخليجي، لقى صدى كبير ووضعنا الحلول وقاعدين نشتغل عليها.
1: نعم. ودي نتكلم معاك عن أهم المبادرات اللي أطلقتها لجنة المرأة منذ تأسيسها.
0: أهم المبادرات كان عندنا حملات لرفع الوعي النقابي.
1: نعم.
0: لما كان في فترة عزوف عن العمل النقابي عملنا حملات مهمة جدا، في كنا ننزل إلى وزارات الدولة بعد أخذ الموافقة لشرح وتوضيح العمل النقابي حتى يزداد عدد المنتسبات، وهذا نشكر عليه إدارات العلاقات العامة في الوزارات المعنية إن سمحوا لنا وفتحوا لنا المجال نتكلم، لأن إحنا لو نسوي محاضرات أو لقاءات مفتوحة مو جميع العاملات يجون إلى مقرنا.
1: يمكن لأن إحنا ما قاعد نشوف إعلانات واضحة عن ندواتكم واجتماعاتكم، ممكن نحتاج أن التوعية أكثر تكون من خلال السوشيال ميديا، لأن أغلب الناس الحين قاعد يتوجهوا للسوشيال ميديا، فهني إذا صارت إعلانات عن هذه التواريخ المهمة للندوات وغيرها ممكن أن يصير إقبال كبير على الحضور.
0: صحيح كلامك على ما تمه.
1: نعم.
0: وهذا اللي خليني اليوم أكون معاكم ضيفة في حلقتكم، لأن أنتوا فتحتوا لي المجال إعلاميا.
1: نعم.
0: وما في أروع من إذاعة دولة
1: أكيد.
0: الكويت لتوصيل هذا الصوت إلى المستمعين، لكن الأهم من هذا إحنا نتكلم عن زمن قبل الفترة الحالية.
1: نعم.
0: كان الإعلام نوعا ما أقل.
1: نعم.
0: فعلا يمكن نكون إحنا مقصرين من هذه الجهة، لكن طبيعة الإعلان كان يا ورقي بالجريدة.
1: نعم.
0: والكل يمكن ما يقرأ.

0: صحيح.
1: أو ما كان فيه دائرة اهتمامه، وإحنا ما تطرقنا للتلفزيون والإذاعة مثل ما أنتم فتحتوا لنا المجال، والآن إحنا جميع إعلاناتنا تنزل على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الخاصة في الاتحاد العام لعمال الكويت، لكن نتمنى انخراطك كعضوة معنا
0: ضروري.
1: شوقتيني
0: للأمانة، والله استمتع اني انضم لكم.
1: يشرفنا استاذة اسماء انك تكونين عضوة تمثلين نقابة العاملين بوزارة الإعلام، ومنها عضوة معانا في لجنة شؤون العمل المرأة
0: بإذن الله. طبعا احنا راح نريحك شوية وناخذ فاصل ونرجع نستكمل حديثنا.
1: حياك الله
0: مستمعينا، فاصل ونرجع لكم.

الإيجابية أسلوب تفكير يمنح الإنسان هدوء الرؤية واتزان التصرف. حين نختار الإيجابية نلتفت إلى الحلول ولا نستسلم لزحام المشكلات. الإيجابية لا تبدل الواقع لكنها تعيد ترتيب نظرتنا إليه وتكسبنا القدرة على فهمه والتعامل معه بحكمة.

0: ورجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل، والدكتورة سناء العصفور اللي منورتنا اليوم، ودنا نتكلم عن حجم مشاركة المرأة الكويتية في العمل النقابي حاليا. بما أن ذكرت أن كان العدد قليل لكن الحين في ازدياد، فودنا نعرف حجم مشاركتها.
1: ما شاء الله العدد كبير. إحنا نقاس في انتسابها لنقابتها وأيضا مشاركتها الفاعلة في اللجنة من الاتحاد العام لعمال الكويت، بحضورها إلى المؤتمرات، إلى مشاركتها أيضا مع منظمات العمل العربية والدولية، وأيضا يشار إلى المناصب، لأن الآن قاس الإنجاز بمدى وصول هذه المرأة.
0: نعم.
1: فالحمد لله حظيت في مركز وهو مهم جدا منذ تأسس الاتحاد الخليجي للاتحادات واللجان العمالية في دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة الأولى والثانية، اخترت كرئيسة لهذه اللجنة، أيضا لجنة عمل المرأة الخليجية على دورتين من سنة 23 إلى عام 27 إن شاء الله. وهذا شيء شرف لي كبير أني أنا أعمل مع المرأة الخليجية العاملة. وأيضا حظيت في ديسمبر 2025 بالأمانة العامة للجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، وهذا إنجاز كبير كبير لدولة الكويت وأيضا للمرأة النقابية الكويتية.
0: نعم، ودنا توجهين رسالة للمرأة الكويتية للانخراط في العمل النقابي قبل أن نختم حلقتنا.
1: أتمنى من أخواتي العاملات في أول سنة عمل لها في وظيفتها أنها تلتحق وتنتسب إلى نقابتها، لأن العمل النقابي هو معرفة حقوقك ومعرفة آخر الاتفاقيات التي تليق في عملك وتضع الضوابط الجديدة والمستحدثة في العمل. فالثقافة النقابية مهمة جدا للحصول على الحقوق. فأنا أتمنى أن مع أول يوم عمل تتجه إلى النقابة، إذا كانت نقابتها منخرطة، أنها تسجل وتحضر، لأن بالأخير إحنا نمثل دولة الكويت سواء داخل الكويت أو بالخارج بقوة المرأة العاملة. وأنا جدا أشيد بنسبة المرأة العاملة في دولة الكويت وأدائها ووصولها إلى المناصب العليا، لله الحمد بنجاح وتفوق دائم المرأة الكويتية.
0: دائما المرأة الكويتية مبدعة. كل الشكر دكتورة سناء العصفور، الصراحة أثريتي حلقتنا اليوم. نتمنى أكيد للمرأة الكويتية أنها تلتحق في النظام النقابي. كل الشكر لك. مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم حلقاتنا القادمة. مع السلامة.

مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: صباح الخير.
1: أخبار جهينة.
2: هذه الانطلاقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مراحب ويسعدنا دائما.
3: مساء الخير يا كويت.
4: يا هلا ومرحبا مستمعين برنامج أمانة.
1: نبدأ المشوار، اربط الحزام، أنت تستمع لإذاعة عن الهواء.
5: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت على 89.5 FM و 540 AM. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية، نناقش قضايا المنطقة والعالم.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن إنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد

0: من المناطق جنوبي لبنان. المجموعة الخماسية المعنية بالسودان تقول إنه لا حلا عسكريا للصراع في السودان. 3 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 11 صباحا و53 دقيقة. أدنى مستوى الجزر الساعة 6 مساء و19 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 43، مدينة الكويت 45، الوفرة 46، النويصيب 44، أم المرادم وجزيرة جارو 37. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 33، مطار الكويت 27، الوفرة 26، النويصيب 28، أم المرادم وجزيرة جارو 33. موعد غروب الشمس الساعة 5 مساء و59 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: من هنا وهناك.
1: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
2: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
1: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
2: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
1: تنفيذ فاطمة الظاهر،
2: والإخراج فواز الهملان.
3: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من هنا وهناك.
1: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
3: من هنا وهناك فؤاد الشطي، تجربة مسرحية رائدة جمعت النجوم وصنعت الحدث.

يعد الفنان والمخرج الكويتي فؤاد الشطي أحد أبرز رواد المسرح الكويتي والخليجي، فقد ارتبط اسمه بالتجارب المسرحية الكبرى التي سعت إلى تطوير الحركة المسرحية وإثبات قدرة المسرح الكويتي على تقديم أعمال ضخمة ذات قيمة فنية وفكرية عالية. ومن بين هذه التجارب تبرز مسرحيات فرحة أمة والثمن ومراهق في الخمسين بوصفها نماذج مهمة في مسيرته الإخراجية.

0: مسرحية فرحة أمة في عام 1984 بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي في الكويت، وهي من تأليف الفنان عبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه. وتميزت هذه التجربة بكونها قدمت أمام قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، كما جسدت قدرة المسرح الكويتي على مواكبة الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى وتقديمها في قالب فني راقٍ. ولم تقتصر أهمية العمل على مضمونه فقط، بل امتدت إلى الجوانب التنظيمية والفنية، حيث قام فؤاد الشطي بإنشاء خشبة عرض متكاملة داخل فندق حياة ريجنسي، وتحويل إحدى القاعات إلى مسرح مجهز لاستقبال العروض، في خطوة انعكست رؤيته الإبداعية وقدرته على توظيف الإمكانات المتاحة لخدمة الفن المسرحي.
1: من هنا وهناك.
2: هلياها هلياها، أي راحة الله يرحمها، لكن لها لأنك يعني كني قاعد أشوفها تتخطرف بين الحريات، بين الحريات المخمة بيدها.
3: وش تسوي يا يوبا؟
2: تخم من هالزعفران.
3: هنيالها هم السابقون ونحن اللاحقون.
2: خسي انت، كيف توصل مواصل امك؟
3: يايبا ماني ولدها.
2: ولدها يا زيد، بس ما جابلتها مثلي. انت اول من ولدت رحت قعدت عند خوالك بالبر وخليتها عندي.
3: وش في خوالك؟ مهم رجاجين مهم نشامة.
2: والنعم
3: ايها، انا ربيت عند خوالي بطاح وفضحي وطيحان.
0: اما مسرحية الثمن المقتبسة عن نص الكاتب الامريكي آرثر ميلر واعداد عبد العزيز سريع، فقد عرضت ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان المسرحي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1988. وتمثل هذه المسرحية محطة مهمة في تاريخ المسرح الكويتي، إذ جمعت بين فؤاد الشطي وعبد العزيز سريع في تعاون فني وفكري أثمر عملاً لقي اهتماماً نقدياً واسعاً. كما أكدت التجربة أهمية دعم الدولة للإنتاج المسرحي الجاد، وبيّنت قدرة المسرح على معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية بلغة فنية راقية تتجاوز حدود الترفيه إلى طرح الأسئلة الفكرية العميقة.

0: ومن التجارب اللافتة كذلك مسرحية مراهق في الخمسين المأخوذة عن نص سر المنتحرة لتوفيق الحكيم باقتباس لعبد الحسين عبد الرضا رحمة الله عليه، والتي عرضت في عام 1996. وتميز هذا العمل بالتعاون بين فؤاد الشطي وعبد الحسين عبد الرضا ضمن إطار إنتاجي يجمع بين الخبرة الفنية والقدرة الجماهيرية. وقد عدت هذه التجربة من النماذج النادرة التي جمعت بين القطاعين العام والخاص في إنتاج مسرحي واحد، وأسهمت في تعزيز مكانة المسرح الكويتي وإبراز أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والفنية.
1: من هنا وهناك
2: قائمة الأسعار.
3: إيه هذه أسعارنا
2: دكتور؟ ترى إحنا ما قردنا إلا قائمة الأسعار.
3: ليش؟
2: عيني بذمتك بذمتك، هذه قائمة أسعار دكتور، هذه قائمة أسعار مطعم سمبوسك. الكش كامل بدينار، وين في إحنا بمبي؟
3: ما أسمح لك
2: يا دكتور. كشف على طفل رضيع 500 فلس؟
3: لا لله، طفل الرضيع عنده معاش عشان ناخذ منه.
2: يا دكتور خلها على الله، يا واللي باط شدي وقاهرني لا الحوافز اللي حاطها، مع كل كشف كامل درزن مصاصات هدية. ايه. مصاصات
3: هي ما توفقت فيها وانت صادي، غيرها حطها حفاضات احسن، حفاضات.
2: يا دكتور لا مصاصات ولا حفاضات، طيع شوري وخلنا حان حال العيادات اللي حوالينا وانت رزق الله.
3: شوف اسمع عاد اسمع، الطب رسالة والطب مبدأ، الطب مو تجارة، الطب رسالة وأنا صاحب مبدأ ورسالة، ما يصير.
0: وتعد التجربة التي قادها فؤاد الشطي في جمع عدد كبير من نجوم المسرح الكويتي في عمل واحد من أبرز إنجازاته، إذ شارك فيها نخبة من الفنانين من مختلف الأجيال، منهم عبد الحسين عبد الرضا وأحمد الصالح رحمة الله عليهم، وسعاد عبد الله، مريم الصالح، إبراهيم الصلال،

الاستقلال أحمد داود حسين، غانم الصالح رحمة الله عليه، عبد الرحمن العقل، علي جمعة، عبد الله سلمان، صالح الباوي، عبد الله العتيبي وغيرهم. وقد شكل هذا التجمع الفني حدثاً استثنائياً في تاريخ المسرح الكويتي نظراً لما يتطلبه من إمكانات إنتاجية وتنظيمية كبيرة.

كما اتسمت هذه التجارب بخصوصية أخرى تمثلت في نقل بعضها مباشرة عبر التلفزيون، وهو أمر غير مألوف في العروض المسرحية، مما أتاح للجمهور فرصة مشاهدة الأعمال في مختلف أنحاء الكويت والخليج، وأسهم في توسيع دائرة التأثير الثقافي للمسرح. لقد أثبتت هذه التجارب أن فؤاد الشطي لم يكن مجرد مخرج مسرحي، بل صاحب مشروع فني متكامل آمن بدور المسرح في بناء الوعي وتطوير الذائقة الجمالية، واستطاع من خلال أعماله أن يؤسس لنموذج مسرحي يجمع بين الجودة الفنية والرسالة الثقافية والقدرة على استقطاب الجمهور، ولهذا بقي اسمه علامة بارزة في تاريخ المسرح الكويتي وأحد أبرز صناع نهضته الحالية.

0: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: من هنا وهناك، منتزه الخيران، عندما صنعت الكويت وجهة بحرية رائدة. حين نتحدث عن المشاريع التي غيرت خريطة السياحة في الكويت، يبرز اسم منتزه الخيران السياحي بوصفه أحد أهم الإنجازات الوطنية التي جمعت بين روعة الطبيعة ودقة التخطيط. فمنطقة الخيران الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات جنوب مدينة الكويت، لم تكن في الماضي سوى منطقة هادئة يقصدها الصيادون وهواة البحر، لكنها

بدأت فكرة المشروع مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما رأت الدولة في الخيران موقعاً مثالياً لإقامة مدينة سياحية متكاملة تستفيد من الخيران الطبيعية التي تمتد داخل اليابسة، وهي ظاهرة جغرافية نادرة تمنح المكان جمالاً استثنائياً. واستغرقت أعمال الإنشاء والتجهيز 6 سنوات حتى افتتح منتزه الخيران رسمياً في فبراير عام 1987، ليصبح آنذاك أكبر مشروع سياحي من نوعه في الكويت.

وقد صمم المنتزه ليقدم تجربة متكاملة للزائر، فضم مئات الشاليهات المطلة على البحر، وفندقاً ونادياً رياضياً، ومسابح وملاعب، ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى مرافق ترفيهية متعددة تلبي احتياجات العائلات والزوار من مختلف الأعمار. كما احتضن مرسن بحرياً حديثاً يتسع لأكثر من 200 قارب ويخت، مزوداً بأحدث خدمات الملاحة والاتصالات، مما جعله مركزاً مهماً لعشاق الرياضات والرحلات البحرية.

ولم تقتصر أهمية منتزه الخيران على كونه مشروعاً ترفيهياً، بل كان نقطة تحول في تنمية المنطقة الجنوبية، حيث أسهم في جذب الاستثمارات السياحية والعمرانية، وشجع على تطوير البنية التحتية والخدمات، لتصبح الخيران اليوم إحدى أكثر المناطق جذباً للزوار والسكان على حد سواء.

لقد أثبت هذا المشروع أن الاستثمار في الطبيعة يمكن أن يصنع قصة نجاح وطنية، وأن البحر الذي شكل عبر التاريخ جزءاً من هوية الكويت ما زال قادراً على الإسهام في بناء مستقبلها السياحي والاقتصادي، وبعدما يقارب 4 عقود على افتتاحه لا يزال منتزه الخيران شاهداً على رؤية تنموية سبقت عصرها ورمزاً لمكان استطاع أن يحافظ على سحره الطبيعي ويظل وجهة محببة لكل من يبحث عن الراحة وجمال البحر وذكريات لا تنسى على شواطئ الكويت.

0: من هنا وهناك، ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: من هنا وهناك، الاهتمام بالحكايات الشعبية وأهميتها في التراث الإنساني.

0: تعد الحكايات الشعبية من أقدم أشكال التعبير الإنساني، إذ نشأت مع بدايات الحضارات الأولى وظلت تنتقل عبر الأجيال شفهياً قبل أن تدون في الكتب والمخطوطات، وقد حظيت باهتمام واسع من الأدباء والفنانين والباحثين لأنها تمثل سجلاً حياً لحياة الشعوب، وتعكس أفكارها ومعتقداتها وعاداتها وتطلعاتها. فمن خلال هذه الحكايات نستطيع التعرف إلى تاريخ المجتمعات وطبيعة بيئاتها ورؤيتها للعالم، كما تكشف عن الخيال الإنساني الذي صاغ شخصيات أسطورية وأبطالاً خارقين وقصصاً تحمل قيماً أخلاقية وإنسانية.
1: يلا حازينة،
2: يلا معي وقت الحزاية.
3: ألا يا ونص،
2: هيا يلا
3: يا تيبوا لك كيكة مع حازيكم، وأنا الممنونة حازيكم.
2: هيا
3: يلا صل على النبي.
4: اللهم صل وسلم عليه، لا يانا وياكم خير اللي فانا ولفاكم، شر تعدانا وتعداكم
3: زور ابن الزرزور. كذي لا يانا وياكم خير اللي فانا ولفاكم، مش كذي قولوا
2: ايه شلون
3: قولوها عدل مثل لوالم. شوفوني انا شلون اقول.
2: شوف عدل
3: صل على النبي.
4: اللهم صل وسلم عليه،
3: لا يانا وياكم
4: خير اللي فانا ولفاكم،
3: وشر تعدانا وتعداكم زور ابن الزرزور، اللي عمره ما حلف ولا كذب زور، ذبح بقه وترى سبعة جدور، خلى اللحوم والشحوم على الصواني تدور. كانت قلتيها مثلي.
2: اي زين يلا تعلمنا منك يلا.
3: ايه اذكر يا بنياتي البارحة خلينا القاضي أبو سنة يبي يبيع البيت تحت إشرافه.
0: تؤكد الدراسات أن الكلمة كانت أكثر قدرة على البقاء من الحجر، فبينما اندثرت كثير من الآثار المادية بقيت الحكايات الشعبية حية تتناقلها الألسن جيلاً بعد جيل. وقد احتفظت هذه الحكايات بعناصر مشتركة بين مختلف الشعوب، مما يدل على انتقالها وتأثر الثقافات بعضها ببعض عبر التجارة والهجرات والاحتكاك الحضاري، حتى أصبحت جزءاً من التراث الإنساني المشترك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: خدامك
5: انت مين؟
6: انا عجب الزمان حالص المصباح السحر.
5: انا مخدودة. انت حقيقة ولا خيال في عقلي؟
6: ايه
5: انا مش مصدقة انك تقدر تدخل جوه المصباح ده.
6: شوفي بصي
5: يا عجب الزمان، يا عجب الزمان، اطلع اطلع، عايزه اقول لك حاجه. اظهر يا عجب الزمان. اي اظهر تاني عظيم. انا دلوقتي مصدقه.
6: طلباتك ايه؟
5: انا عايزه اطلب منك حاجات كتير قوي.
6: طلب واحد بس.
5: طلب واحد بس بس. طيب وديني عصر المماليك. لا عصر الأتراك. لا لا لا أقدم من كده كمان. وديني عصر ألف ليلة وليلة.
6: مفيش رجوع في الكلام؟
5: لا مفيش رجوع في الكلام.
7: نوديك عصر ألف ليلة وليلة،
6: بس في مشكلة صغيرة.
5: ايه هي؟
6: شكلك مش قديم، شعرك قصير، هدومك مش حلوة كده، يمكن ما تعجبيش شهريار.
5: وده مين شهريار ده اللي ما عجبوش؟ ده انا رافضه 6 عرسان لغايه دلوقتي، واخرهم 7 كان النهارده.
6: سهل ان الواحد يفضل، لكن صعب يفضل.
5: انت مش خدام المصباح؟
6: ايوه.
5: خلاص وديني عصر ألف ليله وليله.
0: وتشير

0: تشير البحوث إلى أن أقدم الحكايات الخرافية ظهرت في حضارات الشرق القديم، ولا سيما في بلاد الرافدين ومصر والهند، ثم انتقلت إلى أوروبا خلال العصور الوسطى، حيث لاقت اهتماماً كبيراً وأسهمت في إثراء الأدب العالمي، كما أثرت هذه القصص في الشعر والملاحم والروايات، وأصبحت مصدر إلهام للأدباء والفنانين في مختلف العصور.
1: بدت الأسطورة لما وقف أوزوريس وأخوه ست أمام اللي بيختارون منهم الأنسب علشان يكون الفرعون الجديد. استعدوا الاثنين علشان يبارزون بعض، واللي راح يفوز منهم كان بيصير أول فرعون على مصر. كان معروف من البداية إن ست ما يصرح إنه يكون فرعون البلاد، لكن حبوا يثبتون له بالتجربة، وبدأ النزال. وقدر أوزوريس فعلا يهزم أخوه ست بكل شجاعة وبطولة. بعدها تم تتويجه على عرش مصر في احتفالية كبيرة ضمت كبار الشخصيات والوزراء والفرسان.
0: وفي القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام العلمي بجمع الحكايات الشعبية ودراستها، وكان للأخوين الألمانيين يعقوب وجريم دور بارز في هذا المجال، إذ جمع مئات الحكايات المتوارثة ونشرها في كتاب أصبح من أشهر الكتب التراثية في العالم، وأسهم هذا العمل في نشأة علم الفلكلور الذي يدرس التراث الشعبي بمختلف أشكاله ويحلل أصول الحكايات وطرق انتقالها بين الأمم.

كما ظهرت نظريات متعددة لتفسير منشأ الحكايات الشعبية، من أبرزها النظريات الهندية التي ترى أن كثيراً من هذه الحكايات انتقلت من الهند إلى أوروبا، إلى جانب نظريات أخرى تؤكد أن الشعوب جميعها أسهمت في صياغة هذا التراث وفق ظروفها الثقافية والاجتماعية. ومن هنا تبقى الحكايات الشعبية كنزاً ثقافياً وإنسانياً، فهي لا تحفظ ذاكرة الأمم فحسب، بل تعزز الهوية الوطنية وتنقل القيم والخبرات، وتمنح الباحثين مادة ثرية لفهم تطور الحضارات وتفاعل الثقافات عبر التاريخ.

إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع. إن الاهتمام في الصحة من علامات الوعي والثقافة والفهم بما يفضي إلى حياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية، ولا يكون ذلك إلا من خلال استقاء المعلومة الصحية من مصادرها الصحيحة.

صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، تقديم هبة العوضي حمزة تيلجي، تنفيذ محمد سيد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامج صحتك في أسبوع. الصحة تبدي من المعلومة الصحيحة ومن مصدرها الموثوق. في صحتك في أسبوع نفتح معاكم أهم الملفات الصحية ونستضيف أهل الاختصاص عشان نقرب لكم المعلومة الطبية بشكل واضح وبسيط، ونطرح عليهم الأسئلة اللي تهم كل مستمع بين الوقاية والعلاج وبين المعلومة الشائعة والحقيقة الطبية. ننقل لكم الإجابة الدقيقة من المختصين بشكل مباشر. صحتك في أسبوع، لأن صحتكم تستحق المعلومة الصحيحة. اليوم احنا سعيدين جدا باستضافة الدكتور محمد الموسوي، استشاري باطنية. راح نعرف من خلاله أمور كثيرة تهمكم يا مستمعينا. في البداية باسمكم نرحب بالدكتور محمد الموسوي. يا هلا مرحبا فيك دكتور.
1: أهلا فيك أخوي حمزة، وأنا شاكر لك الاستضافة هذه وتحياتي للجميع، وأتمنى أكون ضيف خفيف على السادة المستمعين ونقدم معلومة طبية من غير تعقيد ومن غير تكلف.
0: بإذن الله، حياك الله دكتور. في البداية دكتور محمد، يقال أن الطبيب أو يعني دكتور الباطنية هو طبيب التشخيص الذكي، شلون تصنف لنا دور طبيب أو دكتور الباطنية مقارنة ببقية التخصصات؟
1: جميل، سؤال وايد حلو. الحين إذا تكلمنا عن التشخيص في بداية الأمر، تشخيص أي حالة عادة ما يبتدي من القصة المرضية أو الواقع المرضي اللي يعيشه المريض، بمعنى أن احتمال تكون الشكوى هذه موجودة عند المريض صار لها فترة جدا طويلة، ولكن في سبب معين خلى المريض في هذا اليوم في هذا الوقت في هذه الساعة يلجأ إلى الطبيب. فإذا التاريخ المرضي أو القصة المرضية أعتقد أن هي أهم جزء في التشخيص. أني بعد هذا إلى عملية الفحص، سواء كان هذا الفحص السريري للمريض أو حتى الفحص المبني على مثلا فحوصات قديمة أو ما أجري حق المريض من فحوصات قديمة. الفحص السريري أو الفحص الإكلينيكي ببساطة الهدف منه أنك أنت تحاول أنك أنت تلاقي أقل شيء أو أقل دليل يوجهك أنت كطبيب استشاري إلى التشخيص. بعد هذا ومع تطور العلم، ويمكن جميع السادة المستمعين والمستمعات يدرون أن الطب يتطور يوم عن يوم. فحوصات كنا قبل سنوات ما نسمع عنها، حاليا الفحوصات هذه تتميز مو بس بالدقة وبالتمييز حتى ما بين مرض والثاني. في نفس الوقت راح نلقى أن سهولة، إلهي لك الحمد والشكر، يعني إحنا بالكويت سهولة الوصول إلى الطبيب وسهولة الوصول إلى الفحص، أنا شخصيا أعتبر أن هذا أدفانتج أو هذا شيء في صالح المريض، غير لما تكون في دولة ما تقدم خدمات طبية مميزة وعلى ما يوصل المريض أو على ما توصل الحالة إلى الطبيب المختص راح نلقى أن المريض يعاني الأمرين. فإذا لو تلاحظ هي عبارة عن، أنا أسميه سيناريو أو عبارة عن
0: رحلة
1: مثل ما تفضلت، رحلة تبتدي بالقصة المرضية، يتوسطها الفحص السريري، ومن ثم الفحوصات اللي يجب عليك أنت كطبيب أنك أنت تطلبها لكل حالة على حدة، ومن ثم مرحلة التشخيص والعلاج. ودائما أنا أقول العلاج في بعض الأوقات قد يكون في كلمتك أنت كطبيب، مو شرط أنك أنت توصف دواء. في بعض الحالات اللي يحتاج المريض أنه هو يطمن أن ما في شيء لا سمح الله خطر أو ما في شيء لا سمح الله يهدد حياته. فإذا مسألة كسب ثقة المريض أعتقد أن هي شغلة جدا جدا مهمة. أني حق أمر ثاني يمكن تذكرته بالمقدمة أمانة، اللي هو المعلومة الطبية. أنا من وين أخذ المعلومة الطبية؟ أنا من وين أستسقي المعلومة الطبية؟ مع هالفضاء اللي إحنا نشوفها، مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع تنوع مصادر المعلومات، أنا شخصيا أشوف أن المريض حاليا يمكن يواجه صعوبة حتى في أنه يوصل إلى المعلومة، ولكن في نفس الوقت يكون عنده الطريق جدا ممهد أنه يوصل إلى أهل الثقة، يوصل إلى المعلومة الطبية من منبعها، ويحاول قدر الإمكان يأخذ المعلومة من ناس مختصين. يعني ببساطة أنا ما أي أتكلم عن علوم الفضاء، أنا ما أي أتكلم عن البنيان، أنا ما أي أتكلم عن الطبخ، لكن في نفس الوقت أتكلم عن الطب، أتكلم عن التشخيص، عن اختيار الأدوية والأمور هذه كلها. اللي راح نشوفها بالتواصل الاجتماعي أو في أغلب مواقع التواصل الاجتماعي أن شخص صارت عنده ما أبي أقول معرفة، لا راح أقول دراية أو بعض المعلومات عن شيء معين، أو أنه والله جرب دواء هذا الدواء مشى معاه، أو أنه والله اتجه لعلاج معين سواء كان هذا العلاج طبي أو حتى مكمل علاجي، راح نلقى أنه يحاول يطبق تجربته هذه على المجتمع كله. في نفس الوقت احنا نقول مو كل دواء ينفعك قد ينفع غيرك،
0: صحيح.
1: والعكس صحيح، والعكس صحيح، ومو كل تجربة طبية تنفعك انت كمريض قد تنفع غيرك. في بعض الأوقات طبقا لحالة كل مريض راح نشوف ان للأسف هذا الإجراء الطبي او هذا الدواء او هذا حتى المكمل الغذائي قد يضر هذا المريض اكثر مما ينفعه.
0: جميل. طيب دكتور محمد، الحين إذا بنتكلم عن الحالات اللي ممكن الدكتور أو الشخص الطبيعي يشوفها بسيطة لكنها تخفي مرض خطير باطني.
1: جميل. إذا نتكلم عن هذه الحالات إحنا راح نتكلم عن الأعراض. ليش؟ لأن ببساطة نتكلم أنه والله المريض عنده شكوى، الشكوى هذه جدا بسيطة، بس لما لجأ للطبيب قال والله دكتور مثلا أنا بديت أعاني منها. خلنا نضرب مثال، هذا مثال جدا صغير، مثال الكحة مثلا.
0: نعم.
1: كثير من الناس يقولك والله دكتور أنا تحوشني كحة، أوكي ما بين وقت ووقت تحوشني كحة، والله مثلا إذا كنت قاعد في مكان مغلق ريحة قوية،
0: أكلت شيء معين
1: رحم الله والديك، شميت عطر معين، ثقلت والله مثلا بأكل المعبوش والفلفل. من التاريخ المرضي أو من خلينا نقول طرح المريض اللي الكحة ومتى تهي، وهل الكحة مصاحبة لإفرازات معينة، هل الكحة تزيد أثناء الليل، هل الكحة تزيد أثناء التعرض مثلا للبخور للعطور، هل المريض مدخن، راح نلقى أن شايف الأسئلة هذه كلها ها في نهاية الأمر أنت الهدف منها تميز هل الكحة هي نتيجة الجيوب الأنفية، هل هي نتيجة الجهاز الهضمي والارتجاع مثلا من المعدة، هل هي نتيجة وجود حساسية موسمية، هل لا سمح الله نتيجة وجود أي شيء ثاني. فإذا لو تلاحظ الشكوى اللي هي فيها المريض شكوى جدا بسيطة، كح ببساطة، يعني ما شكى من أي شيء ثاني يمكن، لكن في نفس الوقت وجود الكحة وطريقتها والأعراض اللي قد تكون مصاحبة لها، كل هذه تدلني أنا كطبيب على ماهية الكحة هذه وعلى من وين جت وشنو اللي أنا أقدر أسوي. فإذا أنت كمريض اللي أنا أدعو له كل المستمعين وسادة المستمعين والمستمعات، إن ببساطة لما يكون عندك عرض معين لا تهمله تماما، وفي نفس الوقت لا تحاول تضخم العرض هذا، سواء كان هذا العرض سريري سواء كان هذا العرض يلك في أوقات معينة. فإذا شكوتك أنت كمريض أنت صعب تقيم مدى جدية هالشكوى. فإذا اللي يجب عليك أنك أنت تسوي في الأحوال هذه أنك أنت تلجأ للناس المختصين، ببساطة المختص عن طريق طرح بعض الأسئلة، عن طريق الفحص السريري، عن طريق طلب خلينا نقول فحوصات تعتبر جدا بسيطة وتافهة. يعني الحمد لله رب العالمين، قلت لك المنظومة الصحية بالكويت تعتبر منظومة متكاملة، وأنا أقصد القطاع الحكومي وكذلك المكمل اللي هو القطاع الخاص. فإذا من خلال طلب أشعة بسيطة، من خلال طلب فحص بسيط، من خلال طلب حتى تحليل دم بسيط، راح نلقى أن هذا المختص يقدر يوجهك أنت كمريض على التخصص المناسب، أو حتى ببساطة يقوم بعلاجك، ومن ثم أنت كمريض ما تصير عندك حالة الهلع هذه أو الخوف. الإنسان قيل قديما الإنسان عدو ما يجهل. أنا أجهل التخصص الفلاني، أنا أجهل المعلومة الفلانية، فإذا في نهاية الأمر أنا أحاول

0: أول الأعراض اللي عندي على أمي التأويل. أني حق نقطة ثانية وأنا شخصيا أعتبرها نقطة جدا جدا مهمة. كثير من الناس بمجرد ما يلا أي عرض رأسا يتوجه حق شات جي بي تي أو يتوجه حق الذكاء الاصطناعي
1: أو
0: محركات البحث الحديثة مثل ياهو وجوجل وغيره. المحركات البحث والذكاء الاصطناعي وهذا الفضاء الإلكتروني أنا أسميه أو فضاء الإنترنت ببساطة هو قد يعطيك المعلومة، لكن مدى مطابقة هالمعلومة لواقعك أنت كمريض أنا أعتقد أن هذه شغلة وايد صعبة وتحتاج إلى الذهن الآدمي أو العقل الإنساني البشري البسيط أنه يحلل المعلومات هذه ويركبها على بعض
1: ويشخص يعرفي شخص
0: ويشخص مثل ما تفضلت. نقطة أنا دائما أو مثال دائما أضربه حق مرضاي أقول ادخل أنت أي محرك من محركات البحث اكتب صداع هدك صداع منو فينا ما يحوش صداع.
1: نعم.
0: إذا مو كل يوم كل أسبوع إذا مو كل أسبوع كل شهر. فإذا الصداع كعرض راح تلقى أنه عرض جدا بسيط، لكن لما أنت تيت تحط أو تكتب أسباب الصداع في أي واحد من محركات البحث شوف أول سبب راح يطلع. أول سبب راح يطلع راح يقول لك والله أورام المخ والدماغ بعيد عن السامع وعنا وعن السادة المستمعين والمستمعات. فإذا تضخيم العرض مو من صالح المريض بالعكس، ولكن لو نيجي حق الناحية الثانية راح نلقى أن 80% من أسباب الصداع في حياتنا اليومية هو الصداع التفاعلي أو إحنا نسميه بلغة الطب تنشن هيدك. صداع التفاعلي ببساطة ما أنا متعدل، أنا متعود أشرب قهوة كل يوم ما شربت،
1: واحد ضغط اليوم الشغل
0: ضغط الشغل الإرهاق. فإذا في نهاية الأمر راح نلقى أن 80% من الحالات اللي أو من أسباب الصداع هي أسباب تعتبر أسباب بسيطة وبالإمكان معالجتها وبالإمكان حتى لملمة الأعراض هذه اللي عند المريض بشكل جدا بسيط. لكن إذا كنت أنت تمشي وراء محركات البحث من غير الاستعانة بالمخ الآدمي أو بالعقل الآدمي راح نلقى أنه ببساطة راح يدخلك بدوامة لها أول ما لها آخر. ومن ثم المريض للأسف في بعض الأحيان يعني أنا أأسى أمانة لحالة الناس اللي متبحرين إحنا نسميها بلغة الطب الأوفر نوليدج، يعني كثرة المعلومات وكثرة المعرفة، فتلقى فقير يضيع ما بين المعلومة هني ومعلومة هني ومعلومة هناك، وهذه المعلومة تعطي شيء خطير وهذه تبسط له الأمور، لكن في نفس الوقت في أعراض ثانية قد هو ما يشعر فيها
1: أو
0: يجهلها ببساطة. الشيء نفسه ينطبق كثير على أمانة حتى بعض الناس اللي توهم يبتدون في مراحل الطب الأولى كطلبة الطب. في متلازمة جدا معروفة طلبة الطب اللي يصير معاهم أن كل يوم يعرف معلومة طبية يطبقها على نفسه. إيه أنا عندي عوار بطن، إيه أنا عندي حموضة، إيه أنا عندي انتفاخ، إيه أنا عندي صداع. فللأسف هذه المتلازمة أو هذه الظاهرة مو ظاهرة غريبة على البشر،
1: طبيعية
0: أو متوقعة جدا، لكن في نفس الوقت أنت كمريض واجبك تعرف شنو هالظاهرة ومن وين جت هالأعراض وشنو أصل هالأعراض وشلون أقدر أوصل للتشخيص الصحيح بعيد عن أني أنا أهول الموضوع وضخمة من غير داعي.
1: جميل جدا. احنا راح يستمر حديثنا معك دكتور محمد ولنا عن الأمراض الشائعة ونمط الحياة فقرة خاصة، لكن بعد هذا الفاصل الصغير.
2: أعزائي المستمعين خلكم معانا ومستمرين في الحديث مع الدكتور محمد الموسوي استشاري الأمراض الباطنية على إذاعة دولة الكويت.
1: عودة لكم مستمعينا في برنامج صحتك في أسبوع وحديث طبي مع الدكتور محمد الموسوي استشاري باطنية. كنا قاعد نتكلم عن الحالات اللي ممكن تكون بسيطة في البداية لكنها تخفي أمراض باطنية خطيرة. الحين ودنا نعرف من خلالك دكتور محمد شلون يربط طبيب الباطنية بين أعراض متفرقة ليصل لتشخيص دقيق.
0: ببساطة الوصول إلى التشخيص ما يتطلب بس أنك أنت تأخذ الأعراض اللي عند المريض، لا، تأخذ الأعراض اللي عند المريض تحاول تربطها يا طويل العمر والسلامة في التاريخ المرضي للمريض،

0: عادات اللي عند المريض، مدخن غير مدخن، يمارس رياضة ما يمارس رياضة، نمط الحياة عنده، نمط الأكل، الأمور هذه كلها مع الشكوى اللي عادة ما يشتكي منها المريض تشكل، أنا أسميها شايف لعبة البازل اللي هي
1: التركيب،
0: التركيب تركيب الصور.
1: نعم.
0: التشخيص نفس الشيء، أنا عندي صورة، أنا أدري في نهاية الأمر هذه صورة برج إيفل مثلا أو أي معلم سياحي مثلا أبراج الكويت، أنا أدري أن الصورة في نهاية الأمر هي أبراج الكويت، لكن أني أنا أركب الصورة هذه مع التاريخ اللي جايني فيه المريض، لأن ببساطة الأعراض قد تختلف.
1: صح.
0: من مريض إلى الثاني، وأنا دائما أقيس أو أضرب هذا المثل، أقول الإحساس بالألم، إحساس بالألم قد يكون المرض عند شخصين، والشخصين هذيلي ببساطة يعانون من نفس الشكوى، ولكن راح تلقى أن جزء أو مثلا المريض الأول يضخم الألم ويقول لك العوار لا يحتمل ولكن المريض الثاني قدرته على التحمل
1: أكبر.
0: قد تكون أكبر بالضبط من المريض الأول. فإذا أنت لما تركب الصورة هذه مع المعطيات اللي أنت قد تحصلها من خلال الفحص السريري مع وجود التحاليل، راح نلقى أن في نهاية الأمر الوصول إلى التشخيص ما يعتمد على عنصر واحد. نعم، عامل الخبرة هذا شيء جدا مهم وأساسي. احنا دائما نقول ان الطب ببساطة كثر ما تكون خبرتك اكثر، كل ما راح تشوف حالات اكثر، وكل ما راح تاخذ انطباع عن الاعراض اللي عادة ما يشتكون منها المرضى. فاذا الامر لو تلاحظ هذا كله او التركيبة هذه كلها، الهدف منها شيء واحد اللي هو الوصول إلى التشخيص الصحيح، ومن ثم إعطاء العلاج بناء على هذا التشخيص. وأكيد إحنا ندري أن خلنا نفرض السيناريو أنك أنت عندك شك في التشخيص، تستعين برأي شخص ثاني، ما عندنا أي مشكلة، تستعين برأي حتى لو كان شخص أكثر منك خبرة. لا تقول هذه، دائما أنا يعني أحظ حتى زملائي اللي هم المتدربين مثلا عندي، أو حتى طلبة الطب اللي بعض الأحيان يجون يأخذون عندنا كورسات، أقول لهم ببساطة لا تستحي تسأل، خلي الخجل هذا يكون موجود عندك إذا أنت ما سألت وما وصلت إلى التشخيص الصح. لكن اسأل، اسأل اللي أكبر منك، اسأل زميلك، لا تستحي أو لا تخجل
1: أبداً
0: أنك أنت تسأل مرة مرتين ثلاثة. لا والله أنا بدور بهالدراسة، الحمد لله الحين الوصول إلى المعلومة يمكن إحنا ذكرناها قبل، وإذا رد أذكرها مرة ثانية جداً سهل. إحنا قبل كنا كطلبة الطب أمانة نعاني، يعني أنا أتذكر على أيامنا كان أطلس التشريح مثلا عبارة عن كتابين، كل كتاب وزنه تقريبا ما بين 5 إلى 6 كيلو،
1: موسوعة كاملة.
0: حاليا هو عبارة عن أبليكيشن بالتليفون توصل بأقل من ثواني للمعلومة.
1: نعم.
0: اللي أنت.
1: نعم.
0: تبيها.
1: نعم.
0: فإذا سهولة الوصول إلى المعلومة، استسقاء المعلومة من المصادر الصح، وجود المعلومة هذه مع الأعراض ومع شكوى المريض، أعتقد هي الأساس في كل تشخيص صحيح إن شاء الله.
1: جميل جدا. طيب دكتور، أكثر الأخطاء الصحية اليومية اللي تدمر أجسامنا بصمت مثل ما نقول، وإحنا يعني في غفلة أو عدم دراية كافية عنها.
0: جميل. يقال أن المعدة بيت الداء. فإذا إحنا لما نقيس المقولة هذه على حياتنا، راح نلقى أن ببساطة هذا الشيء إحنا قاعد نشوفه بشكل يومي. خليني أعطيك مثال جدا بسيط. إحنا هني للأسف بالكويت نعتبر ثاني أو ثالث دولة على مستوى العالم في نسبة الناس أو المرضى المصابين في مرض السكر من النوع الثاني، اللي هو عادة ما يكون مصاحب لعادات غذائية سيئة. نعم، قد يكون التاريخ المرضي بالعائلة مهم، لكن وجود العادات الغذائية السيئة، كثرة تناول مثلا الحلويات، كثرة تناول السكريات، للأسف هي الأساس. فإذا لو تلاحظ هي تبتدي من ممارسة غذائية سيئة، بالإضافة إلى هذا ضيف عليها عدم ممارسة الرياضة من ناحية، بالإضافة إلى هذا ضيف عليها حتى الجو الاجتماعي. أنا دائما أضرب المثل هذا، أقول إحنا أجواءنا الاجتماعية ومناسباتنا عرس معناته

0: أكل، زواج أكل،
1: تخرج
0: تخرج أكل، جامعة شباب بالديوانية أكل. وللأسف للأسف النظرة إلى الأكل الصحي ببساطة راح تنقال كلمة، شنو هذا أكل مستشفى؟ فإذا القصد شنو؟ نظرة المجتمع. فإحنا كثقافة مجتمع ما أعتقد أن إلهي لك الحمد والشكر ينقصنا أي نوع من أنواع الثقافات. الكويتي انت تلاحظ اخوي حمزه ما شاء الله من اكثر الناس يلف العالم ويروح يشوف دول برا، ومن اكثر الناس اطلاعا حتى على ثقافات الشعوب في منطقتنا،
1: من كل شيء
0: رحم الله والديك، حتى مو بس في منطقتنا، في منطقتنا وبالعالم كله. فاذا شلون انا اطبق الثقافه هذه او المعرفه هذه على حياتي بحيث أني أنا أتجنب لا سمح الله الأخطاء اللي قد تنتج أو الأمراض اللي قد تنتج عن ممارسات أنا أسميها ممارسات بسيطة، الالتزام بالأكل، الابتعاد عن التدخين، عدم ممارسة الرياضة. راح نلقى في نهاية الأمر المثلث هذا كله راح يؤدي إلى أمراض من السهل جدا أني أنا أتجنبها، بحيث أني أنا أثقف المجتمع، أثقف المتلقي للمعلومة الطبية، ومن ثم راح يكون هذا في صالح المريض في تجنب الأمراض المزمنة.
1: نعم. طيب إذا بنتكلم عن السمنة، يعني أيضا ترتيب دولة الكويت يعني طبعاً من الدول
0: طبعاً للأسف
1: المتقدمة في هذا.
0: صحيح.
1: هل يعتبر دكتور محمد السمنة مرض بحد ذاته ولا نتيجة أمراض أخرى متراكمة؟
0: جميل جميل. بالسنوات الأخيرة طبعا تعريف من منظمة الصحة العالمية ومن المنظمات الصحية العالمية لقينا أن باعتبار السمنة مرض، بدليل أن لو تشوف الحين أكو أدوية لمكافحة السمنة، غير لما كنا قبل 20 سنة و 15 سنة ما كان عندنا الشيء هذا، ما كان عندنا خط إنتاج الأدوية هذه. ويمكن أكيد أنت أخوي حمزة والسادة المستمعين سامعين عن أوبر التخسيس أو أوبر سد الشهية. فإذا أنت ما طول اعتبرت السمنة هي المحرك الأساسي، وإحنا ندري أن السمنة هي سبب أساسي في حدوث مرض السكر، السمنة هي سبب أساسي في أمراض القلب، الشرايين،
1: المفاصل،
0: ارتفاع الكوليسترول، على فكرة حتى بعض الأمراض النفسية. يمكن يستغربون السادة المستمعين من الشيء هذا، ولكن حتى بعض الأمراض النفسية لقينا أنها ترتبط ارتباط جدا وثيق بالسمنة، ومن ثم حتى تؤدي إلى مضاعفات ثانية. فإذا ارتباط الشيء هذا أو المركب أو خلينا نقول الأمراض هذه في مرض معين، راح نلقى أن مكافحته راح تعتمد أو راح تجنبني أنا كطبيب كثير من التعقيدات. وبالدراسات الحديثة لقينا أني أنا أكافح مرض معين راح يكون أقل تكلفة بكثير من معالجته. صح. ومثال على ذلك مثل ما أنت تفضلت أخوي حمزة مرض السمنة، مثال على ذلك مرض هشاشة العظام. يعني خلني أعطيك معلومة جدا ممكن أنا شخصيا أشوفها معلومة مهمة، مكافحة هشاشة العظام وتأخير حدوثها ومنع حدوثها يكلف المنظومة الصحية أقل من ربع تكلفة علاج هشاشة العظام. ليش؟ لأن ببساطة إحنا ندري أن علاجات هشاشة العظام علاجات جدا مكلفة، سواء نتكلم عن حبوب، عن أبر، عن أي شيء ثاني،
1: أي طريقة.
0: ومن ثم حتى الانعكاس الاقتصادي إحنا نسميه، بمعنى أنا مثلا عندي مريضة، هذه المريضة في عز خلينا نقول سن العطاء من ناحية الشغل، الأربعينات منتصف الأربعينات، راح نلقى أن في يوم من الأيام أصيبت بمرض الهشاشة أو بهشاشة العظام. هذه المريضة أو هذه الموظفة اللي في قمة الإنتاجية، اللي تشتغل عندي بالوزارة، اللي تشتغل عندي بالشركة، اللي تشتغل عندي بالمؤسسة الحكومية أو الخاصة، راح نلقى أن الهشاشة منعتها من أداء دورها كموظفة. ومن ثم حتى هذا راح ينعكس على تربية الأطفال، حتى هذا راح ينعكس سلبا للأسف حتى على دورها بالمجتمع. فإذا احنا راح نلقى أن الانعكاس ما راح يكون بس انعكاس صحي على صحة المريض، لا، هو انعكاس صحي، انعكاس اجتماعي، وانعكاس مادي خلينا نقول او اقتصادي. يمكن احنا الهي لك الحمد بالكويت تركيزنا وايد على الناحيه الاجتماعيه والصحيه، لكن بالمجتمعات الراسماليه بالمجتمعات الغربيه

0: أني أنا أجي حق موظف مثلا في قمة عطاءه أو موظفة في قمة عطائها وأمنعها أنها تؤدي دورها لسبب صحي، هذه تعتبر كارثة. ونفس الشيء ينطبق على العديد من الأمراض، ولك أن تقيس هذا الشيء على السكر، على الضغط وغيره وغيره وغيره.
1: جميل جميل جدا. ودنا نختم هذا اللقاء الجميل بسؤال مع حضرتك دكتور، هل هناك أعراض يتجاهلها الناس لكنها تعتبر انذار مبكر لمشكلة باطنية؟
0: جميل. عادة الأعراض اللي عادة ما الناس يهملونها أو ما يركزون عليها هي الأعراض اللي قد تكون بسيطة، بمعنى شنو؟ والله ألم خفيف، صعوبة بالتنفس خفيفة، وجود مثلا والله خلينا نقول أعراض
1: نغزة.
0: ببساطة احنا نقول لا تضخم الأعراض، ولكن في نفس الوقت لا تهملها. وجود النغزة هذه أثناء مثلا والله أنك أنت قاعد تمشي أو تمارس رياضة، ومثلا الألم هذا أو النغزة هذه تصعد على الحنج، تروح على كتفك اليسار مثلا، هذا دليل على لا سمح الله وجود خلل في عضلة القلب أو وجود خلل في تغذية الدم لعضلة القلب، لا تتجاهلها. نفس الشيء ينطبق على وايد أمور ثانية وغيره وغيره وغيره. وجود الالتهابات في جسم الإنسان عادة ما يكون عبارة عن، أو بدايته تكون عبارة عن حرارة خفيفة، إرهاق مثلا، الشعور بالتعب، لكن في نهاية المطاف لما أنا أستطيع أني أنا أكتشف هذا الخلل أو هذا المرض في المراحل جدا مبكرة، أكيد بدون أدنى شك العلاج راح يكون جدا سهل وبسيط، وفي نفس الوقت أنا أقدر أسيطر على المرض وأتجنب مضاعفاته. دائما إحنا نقول الوقاية خير من العلاج، واكتشاف المرض أو اكتشاف الخلل في مراحله المبدئية الأولى أكيد راح يكون شغلة جدا سهلة وبسيطة، وعلاجها ما راح يكون حتى مكلف على المنظومة الصحية، وتعقيدات المرض ما راح تكون كذلك نفس الشيء.
1: نعم، جزيل الشكر لك دكتور محمد الموسوي استشاري باطنية على هذه المعلومات القيمة، والشكر أيضا موصول لمستمعينا على حسن المتابعة والاستماع. نتمنى أن قدمنا لكم اليوم معلومات مفيدة وإجابات واضحة على أبرز تساؤلاتكم الصحية، ونلتقي معكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وموضوع جديد وضيف جديد في برنامج صحتك في أسبوع. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.
2: الحادية عشرة صباحا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة البرنامج الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاؤكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذا اللقاء تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد رويح والزميل إبراهيم السلام.

حياكم الله مستمعي الكرام، واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاء الجمعة الأسبوعي. في هذه الأوقات نكون معكم بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، البركة سر الحياة الطيبة. البركة خير من الله يضعه في من يشاء فيما يشاء من خلقه، فينمو به القليل ويعظم به النفع وتتحقق به الكفاية ويدوم به الخير. فإذا حلت البركة في المال كفى، وفي الوقت اتسع، وفي العلم نفع، وفي العمر أثمر، وفي البيت سكن واطمئن، وفي الولد كان صلاحا وقرة عين. وإذا نزعت البركة انقلبت الصورة، فيكثر المال ولا يكفي، ويمضي الوقت بلا إنجاز، ويكثر العلم بلا نفع، ويطول العمر ويقل أثره، ويتسع البيت وتضيق صدور أهله. فالحديث عن البركة في القرآن والسنة النبوية كثير، هناك من النصوص أيها الأحبة تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية عن البركة، وأنها عطاء رباني ومنة إلهية يضعها الله حيث يشاء ويمنحها لمن يشاء. وقد جعل الله من أعظم أسبابها الإيمان والتقوى.

أيها الأحبة، البركة سر الحياة الطيبة، فالحياة لا تطيب بكثرة ما يملك الإنسان، وإنما حين يضع الله البركة فيما أعطاه، فيبارك له في عمره ورزقه وعمله وعلمه وأهله وولده، ويجعله مصدر خير ونفع لمن حوله. ولهذا وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة. فالحياة الطيبة ليست أن تملك كل شيء، وإنما أن يبارك الله لك فيما تملك، وأن يجعل لحياتك معنى، ولعمرك ثمرة، ولوجودك بين الناس أثرا. وهنا نفهم قول عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالمبارك حقا كثير الخير،

عظيم النفع، أينما حل نفع، وأينما كان ترك أثرا. ومن أعظم ميادين البركة العمر، فليست بركة في كثرة سنواته، وإنما فيما يملأه به من إيمان وعمل وعطاء وإنجاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فليست العبرة أن تضاف سنوات إلى حياتك، وإنما أن تضيف إلى سنواتك عملا وإنجازا وأثرا. ومن سر الحياة الطيبة بركة الأرزاق، فليس الغنى بكثرة الأموال وحدها، وإنما أن يبارك الله فيما رزق، فيكفي القليل ويطيب الكسب ويحسن العبد الانتفاع بما في يده. فكم من مال كثير لم يغن صاحبه، وكم من رزق يسير بارك الله له فيه فكفى وأغنى. ومن أعظم أيها الأحبة بركات الحياة الزوجة الصالحة، تكون لزوجها سكنا وعلى الخير عونا، ولبيتها أمانا، ولأولادها تربية ورعاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالزوجة المباركة لا تقف بركتها عند زوجها، بل تمتد إلى بيتها وأولادها. فبركة الأولاد ليست في كثرتهم، ولا في جمالهم، ولا في مكاسبهم، وإنما في صلاحهم وبرهم ونفعهم. ومن أجل البركات بركة العلم، حينما تحول إلى عمل وتجاوز نفعه صاحبه إلى غيره، يعلم جاهلا ويرشد حائرا ويبني عقلا ويربي جيلا. هذه هي بركة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

0: أيها الأحبة المستمعون، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هنا الكويت، مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. لننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. والتي ستكون بعنوان تربية الأولاد للخطيب الشيخ الدكتور

0: دور أنس عادل اليتامى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا واسع الستر، اللهم يا باسط الرزق، اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة، يا من عم خيره الوجود وغمر فضله كل موجود، نسألك أن تستر عيوبنا بسترك الجميل، وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا اللهم تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يغنينا عمن سواك، ويفتح لنا أبواب فضلك ورضاك. اللهم اجعل أقواتنا بركة وأعمارنا زيادة وأعمالنا صالحة وأرزاقنا متزايدة، ولا تحوجنا إلى غيرك يا رب العالمين، واجعل يدنا العليا بالعطاء ولا تجعلها السفلى بالسؤال. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ويرفع النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد محمد القطان.
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا رفع أذان خطبة وصلاة الجمعة الأول في مسجد الغانم والأخرافي في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: وادعوه خوفا وطمعا. هذه الآيات تدل على وجوب الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء. كما قال العلماء: العبد في سيره إلى الله كالطائر يطير بجناحين، الخوف والرجاء. فجناحا الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما اختل توازنه نوعا ما. وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت. فالمؤمن العاقل الكيس الفطن يجمع بين الخوف والرجاء، وليس كما يقول بعضهم: لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. فهذا كلام جهال. قال تعالى عن آل زكريا عليه السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون

لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا كما يزعم البعض أن الخوف والرجاء من مقامات العوام التي يتنزه عنها الخواص، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أموره ويبتعد عن المعاصي، أما إذا نزل به الموت فعليه أن يغلب جانب الرجاء في رحمته وعفوه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حضرت بلالا الوفاة فقالت زوجته: وحزناه. قال بلال: بل وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وقال معاذ رضي الله عنه عند الاحتضار: اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ولما حضرت آدم بن إياس الوفاة، وكان شيخ الشام وإماما حافظا قدوة، ختم القرآن وهو مسجى ثم قال: بحبي لله إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله. ثم قضى: أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها، فهو راج وخائف، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. قال يحيى عليه الصلاة قال يحيى رحمه الله، يحيى بن معاذ: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك، فاجعلنا ربنا ممن يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويؤمنون بوعدك. الآن ننصت إلى هذه التلاوة المختارة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

فأتت به قومها تحمله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أنصتنا وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور يزيد القطان في يوم الجمعة. ترتفع الأصوات بالذكرى وتتنزل الرحمات من رب العرش، فلا خير أعظم من الصلاة على النبي المختار، نور الهدى وسراج الأنوار. يا خاتم الرسل الكرام ومن دعا للحق في ليل الضلال وبينا، جئت الحياة محملا برسالة، نور يضيء دروبنا والأعينا. يا من أتيت رحيم قلب هادئا، تهدي المحبة واليقين لمن دنا. يا من زرعت الخير في أرجائنا وبنيت فينا للعلا صرحا سنا، علمتنا

0: معنى الأخوة والتقى وغرست فينا حب دين متقنا. في كل جيل أنت نجم ساطع وبك الهدى في الأرض قد تجلنا. يا حامل الرسالة العظمى التي جاءت لنا نورا وعلما مثمرا. ففي كل صلاة على الحبيب محمد نور يشرق في القلوب وفضل يتنزل من علام الغيوب صلى الله عليه وسلم. يا رب إنا لنا مرضى نحبهم ولا نملك لهم إلا الدعاء، فأودعناهم رحمتك فاحفظهم بعينك التي لا تنام، واشفهم بقدرتك التي لا تعجز، وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعما وادفع عنا النقما، وزكِّ نفوسنا أنت خير من زكاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يعتلي الخطيب الشيخ الدكتور أنس ليثاما منبر الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها نساء وبنين كثيرا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، إن الذرية نعمة إلهية وعطية ربانية يمن الله بها على من يشاء من عباده. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالأولاد زينة الحياة وبهجتها وأجل الهبات وأنفسها، وبصلاحهم تقر الأعين وتسكن النفس ويسعد الفؤاد. ولذا كان من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن تمام توفيق الله لعبده أن يخرج من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. يرى ولده يصلي أمام ناظريه ويتلو آيات القرآن بين يديه، فتغمره السعادة وتكتنفه البهجة. فصلاح الأولاد مطلب عزيز وتوفيق من اللطيف الخبير. أيها المؤمنون، إن تربية الأولاد مسؤولية عظيمة ومهمة جسيمة، ولا سيما في ظل هذه التحديات التي نعيشها في عصرنا.

عصرنا الحديث، فالتربية الصالحة تحتاج إلى صبر وحكمة ورزانة وحنكة، ولم تعد تربية الأبناء اليوم كما كانت بالأمس، فقد تغيرت الوسائل وتعددت المؤثرات وتسارعت التحديات، وأصبح الابن يعيش في عالم مفتوح يسمع ويرى ويخالط ويتأثر أكثر مما يسمع من والديه أو يتلقى من مربيه. فتربية اليوم جهاد يومي وصبر دؤوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أيمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يعين على تربية الأبناء في زمن التحديات غرس الإيمان في قلوبهم، فإن القلب إذا امتلأ بالإيمان استقامت الجوارح وتهذب السلوك، واستشعر الإبن حس المراقبة فيستقيم ولو غاب عنه الرقيب. فمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وكان شابا صغيرا، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها المسلمون، إن من الوسائل المفيدة في تربية الأبناء والبنات التربية المبكرة على امتثال الأوامر والابتعاد عن النواهي والزواجر. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى حكاية عن عبده لقمان يوصي ابنه وفلذت كبده فقال: يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي الصغار عناية خاصة، يتفقد أحوالهم ويهتم بسؤالهم عن شؤونهم وأمورهم، فقد كان يسأل عن صلاة الصغير ليشعره بأهميتها وينشئه على صلته بالله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. ولم تقتصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على العبادات الظاهرة، بل امتدت إلى دقائق الآداب والسلوك حتى في الأكل والشرب ونحوها. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة أي في الإناء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد ذلك. أيها المؤمنون، إن من أكثر الكلمات التي أفسدت التربية في زماننا هذا قول القائل: دعه فإنه صغير، كلمة تبرر الأخطاء وتطفئ نور التوجيه.

فيفعل الابن ما يشاء ولا يثرب عليه، وتلبس البنت سيء اللباس ولا ينكر عليها، فينشأ الجيل على الخطأ ويعتاد الإهمال. ومن أحسن غرس الصغير في صغره أزهرت حياته في الكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة، أي لا نأكل الزكاة؟ قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباؤهم كبارا. هي الأخلاق، هي الأخلاق تنبت كالنبات، إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم إليه تحشرون وإلى الله سائرون. أيها المسلمون، إن من الوسائل المعينة في التربية القدوة الحسنة، فهي تربية بلا حرف تعمل عملها في نفوس الأولاد بصمت، فينشأ الطفل متأثرا بما يرى من خلق قويم وأنموذج سليم. ولذا فإن أخطر ما يجلب الانحراف والاضطراب في سلوك الطفل ما يراه من تنافر بين الأقوال والأفعال. والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فقال الله له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأرشد الأمة إلى التأسي برسولها صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، ألا وإن من أنجع وسائل التربية المتابعة الواعية لاهتمامات الأبناء، وفهم ما يشغل عقولهم، وفتح باب الحوار معهم حتى تزول الحواجز ويشعروا بالأمان عند الحديث، فيصبحوا الأب والأم وولي الأمر في صورة صديق، ومسؤولا في ثوب رفيق، قد جمع بين الهيبة والمحبة وبين التوجيه والاحتواء. تأملوا رحمكم الله، تأملوا هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في

0: أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال الإبن الصالح قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما رأى يوسف عليه السلام تلك الرؤيا لم يفض بسريرته إلا لأبيه. فالأسرار إنما تودع لمن تطمئن بين يديه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اللهم صلِّ وسلِّم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديه إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وهيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا اعتدلوا تراصوا ساووا الصف سدوا الفرج. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

إبن كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها المستمعون، لقد ألقيت خطبة الجمعة وقضيت صلاتها في مسجد الغانم والأخراف في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية، وقد وصلنا إلى ختام هذا البث. تقبلوا تحيات النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر، من فيلم طيري عبد العزيز العجيل عايض العازمي، المراقب الرئيسي حصة الحداد، الوصلات الإذاعية محمد الموينع، عبد الوهاب العصفور، علي الرشيدي، مجاهد العمدة. ونعود الآن إلى استديوهات البث مع تحيات التنفيذ يوسف الطويل والإخراج محمد الحداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للزملاء. نقلنا لكم مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة المباركة، وكل الشكر لضاري الرويشد وسلمان الجنفاوي والمخرج محمد الحداد. أما الآن فنكمل معكم برنامج لقاء الجمعة.

إلى لقائك كم تشتاق أرواح، ومن ندى نبعك الفياض تمتاح. طريقك الحق ما ضل السرات به، وما كبى من غدوا فيها ومن راحوا. فأنت في مهجة الظمآن ساقية، وأنت في مقلة الحيران مصباح. صلوا على خير خلق الله قاطبة، إن الصلاة لأنس القلب مفتاح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل في رسالته حياة للقلوب بعد موتها، ونورا للنفوس بعد حيرتها، ونجاة للإنسان من التيه حين تتعدد الطرق وتضطرب الموازين. فما أعظمها من رسالة حملها حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أثقلها من أمانة نهضت بها هذه الأمة الإسلامية، وما أكرم هذه الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى ربهم، لا يطلب منهم جزاء ولا شكورا، وإنما تحمل هم هدايتهم، وأن يفتح لهم أبواب الرحمة، وأن يحذرهم من طرق الهلاك. جئت إلى عالم مضطرب، لا لأن البشر كانوا يجهلون الكلام، وإنما لأنهم كانوا يجهلون الطريق. كان الإنسان يعرف كيف يبني البيت، لكنه لا يعرف كيف يبني القلب، ويعرف كيف

يطلب المال لكنه لا يعرف كيف يطلب البركة، ويعرف كيف ينتصر على خصمه لكنه لا يعرف كيف ينتصر على نفسه، ويعرف كيف

وإنما في عبوديته لله وتقواه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما أصدق هذا الوصف، شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. لم تكن مهمتك أن تقود الناس إلى نفسك، وإنما أن تدلهم على ربهم. لم تكن هذه الدعوة ليتعلق الناس بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن يتعلقوا بالحق الذي جاء به. لم تكن هذه الرسالة مشروع مجد شخصي، وإنما كانت رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة في العقيدة. حين أخرجت الإنسان من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ورحمة في الأخلاق، حين جعلت الصدق شرفا والأمانة دينا والرحمة قوة والعفو رفعة والعدل ميزانا، ورحمة في العبادة، حين لم تجعل الإنسان عبدا للأحجار ولا للأشخاص ولا للأهواء، وإنما عبدا لله الواحد سبحانه، كنت رحمة في الحياة. حين وضعت لكل علاقة ميزانا، وللضعيف حقا، ولليتيم حرمة، وللفقير نصيبا، وللجار مكانة، وللوالدين إحسانا، وللزوجة حقوقا، وللإنسان كرامته، لقد أهديتنا يا رسول الله طوق النجاة. والنجاة ليست كلمة صغيرة. الإنسان قد يغرق وهو واقف على اليابسة، قد يغرق في الشهوة وهو يملك المال، وقد يغرق في الحيرة وهو يملك الكتب، وقد يغرق في الغرور وهو يملك العلم، وقد يغرق في الدنيا وهو يملك من متاعها ما يشتهي، وقد يغرق في اليأس وهو محاط بالناس، وقد يغرق في المعصية وهو يبتسم أمام الآخرين. فجاءت رسالتك لتقول للإنسان: إن لك ربا، وإن لك طريقا، وإن لك غاية، وإن وراء هذه الحياة حياة، وإنك لم تخلق عبثا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في لقاء الجمعة. لا نزال معكم مستمرين في هذا البرنامج، ويسرنا في هذه الدقائق أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نبيل الحسينان، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت. حياكم الله دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي بركان، حيا الله أخوان المستمعين والمستمعات.
0: نعم، حياكم الله دكتور. إذن معك إبراهيم السالم وأيضا الزميل بركان، سعداء بهذا اللقاء دكتور أحمد، لنتعرف على عنوان اخترنا هذا العنوان لهذه الحلقة وهذه المقابلة، وهو بر الوالدين طريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى والجنة، وخصوصا في يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي تكثر فيه الزيارات. ومن هنا نذكر أنفسنا ونذكر السادة المستمعين بحق الوالدين علينا من خلال اختيار هذا العنوان. بداية، لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وماذا يكشف ذلك عن عظيم منزلتهما؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء أنا سعيد بسمع صوتك أخوي إبراهيم.
0: صلاة السلام، نحن أسعد والله دكتور.
1: أي والله، وكذلك أخوي بركان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن من البارين لوالديهم، وكذلك أن يجعلنا ممن يتقربون إلى الله عز وجل في كل أعماله. لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قد سئل، النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قد سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل كيف كان سؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكل الصحابة الكرام. دائما أسئلة الصحابة الكرام سؤال يقربهم إلى الجنة أو يبعدهم إلى النار. فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. يسأل الرسول: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. هل تعلم لماذا؟ لأن بر الوالدين بحد ذاته هو جهاد في سبيل الله. فالإنسان كما أنه يجاهد بنفسه ويجاهد بماله، كذلك يجاهد بوالديه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر. فقال: أحي والداك؟ يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سؤالا عبثيا، بل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم حق الوالدين. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهنا يتبين لنا أخوي إبراهيم وكذلك أخوي بركان، أخوان المستمعين المستمعات، على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من شروط الجهاد في سبيل الله إذن الوالدين. لابد أن يأذن لك والدك للجهاد في سبيل الله، فهو من شروط الجهاد في سبيل الله، لأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك

0: يريد أن يبين بأن حق الوالدين عظيم. يعني قد يظن الإنسان أحيانا، يظن الإنسان أحيانا أن أبواب الأجر الكبيرة لا تكون إلا في الأعمال العظيمة، والجهاد لا شك أنه من الأعمال العظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الرجل إلى ما قد يكون أعظم في حقه، فقال ارجع إلى والديك. وكأن هذه رسالة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبحث عن الخير بعيدا وأنت تملك بابا عظيما في بيتك. ترى والدينك، إخواني المستمعين والمستمعات، والدينك ترى باب من أبواب الجنة، لن تشعر بعظم هذا الباب إلا إذا فقدت والديك، فحينئذ قد تبكي وتندم لأنك قد فرطت في برك لوالديك، ولكن قد لا ينفع الندم حينئذ. فالإنسان لابد أن يجاهد نفسه في بره لوالديه، إما بالزيارة أو يخدمهم أو يسأل عنهم أو يقضي حوائجهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه جهاد في سبيل الله تعالى. نعم
1: نعم بارك الله فيكم على هذه يعني المقدمة الجميلة وهذا المحور الذي يؤكد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الوالدين، وكيف أن يعني بر الوالدين حتى يفوق منزلة الجهاد. لذلك أو لابد على الإنسان أن يستأذن من والديه إذا أراد أن يجاهد، لأن حق الوالدين يأتي أولا من ثم بقية الأمور. لذلك بودنا نتحدث دكتور عن من أحق الناس بحسن الصحبة، ولماذا خصت الأم بمزيد من العناية والبر؟
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا من هم أولى الناس بالصحبة، بيّن لنا ذلك بيانا صريحا صحيحا واضحا لا غبار عليه. فعندما جاء معاوية رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله من أبر، يعني من الناس أولى الناس بالبر؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. وهنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حق الأم وعظم حق الأم. والله ترى أمك نعمة من الله، إذا كانت أمك موجودة احرص عليها واحرص على صحبتها واحرص على القعدة وياها. ترى والله استكانة الشاي ويا أمك وشربة القهوة يا أمك والله تسوى الدنيا ما فيها، لكن أنت ما تشعر، راح تشعر إذا فقدت والديك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من قال ثم من، قال أباك ثم الأقرب الأقرب. الرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات، وهذا التكرار أخوي إبراهيم وبركان ومستمعين ومستمعات، هذا التكرار ليس تكرارا عابرا، هذا التكرار هو تأكيد على عظم حق الأم. ويعني هنا سؤال إنسان قد يسأل نفسه، أنه يسمعه كل واحد منا بقلبه قبل إذنه، قال أنت الحين بسألك سؤال، أنت متى آخر مرة جلست ويا أمك؟ يا أمك قاعد تستمع إلي الحين في إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت، أنت متى آخر مرة شفت أمك؟ متى جلست وياها؟ راح تقول لي والله آخر مرة قبل 7 أيام. أقول لك راجع نفسك، راجع نفسك وراجع مالك. وبعض الناس يقول والله آخر مرة شفت أمي قبل شهر، وآخر مرة شفت أمي قبل 2 أسابيع، وآخر مرة سألت عن أمي قبل 3 أسابيع، وهكذا. وعندما تسأله عن السبب، ما هو السبب ذلك؟ لماذا هذا التخلف عن زيارتك لأمك وجلوسك معها؟ قال والله أشغال الدنيا أشغلتني. اتق الله في نفسك يا شيخ، اتق الله في نفسك، أشغال الدنيا تلهيك عن أمك؟ أمك أولى من أشغال الدنيا بكبرها، أمك أولى الناس، لأن الناس قالوا لك لماذا لم تفعل هذا الفعل ولماذا لم تقوم بالمعاملة الفلانية، يقول والله عندي شغل. المقصد الشغل أمك، أمك. دائما الناس يؤخ بعض الناس هداهم الله يؤخرون أمهاتهم في حقوقهم، ما يزورونهم ولا يسألون عنهم ولا يخدمونهم، ويقول والله الحمد لله رب العالمين أنا قاعد أحول لها مبلغ، أو إني ما شاء الله قاعد أشوفك بالشهر. هذا مو بر للوالدين، اتق الله، هذا يعني أقرب إلى العقوق والعياذ بالله. زوروا

0: شوف، زور امك نص ساعه بالاسبوع او يومين بالاسبوع وتقول انا بار، لا بالله انك مو بار ولا شفت البر بكبره، هذا مو بر. وبعض الناس قد يقول بان بر الوالدين فقط الزياره، مو بقى فقط الزياره، السؤال عن امك. ترى اقل شيء، اقل شيء في برك لوالدينك انك تلفونك بدل لا تسجل امي اكتب الغاليه تاج راسي حبيبتي بعد قلبي، اكتب كلام هذا حق امك. امك تستحق اكثر من كذي، هذا قليل في حقها.
1: وسبحان الله حتى هذا الشيء يعني اللي يعتبر يسير، يعني انت باسم، لكن لما الام تشوف هذه الاشياء لا شك انها تسعد وتفرح، وتفرح سبحان الله بابسط الامور التي قد يغفل عنها كثير من الناس.
0: اي، وانا اقول لك يا اخوي ابراهيم واخوان مستمعين ومستمعات، بعض الناس مع الاسف يعني بعض الناس يعني يكتب مثلا يكني زوجته بكلمات ما شاء الله الغرام وكلمات المدح الغالية والحبيبة، ويكتب في أمه أمي اتق الله في نفسك، أمك أولى الناس من زوجتك، أمك ما راح تهدك، أمك تبي لك الخير والله، يعني تخلص لك في العمل، زوجتك ممكن تتركك لكن أمك لو شنو تبذل نفسها وتبذل الغالي والنفيس لأجلك. واحد ما يعرف قدر أمه. المشكلة يا أخوي إبراهيم أخوي بركان وخان السمعات، أنت لو تعرف قدر الأم ومكانة الأم والله العظيم ما تركتها لو لحظة واحدة. لو أنك عودت نفسك على برك لأمك والله راح تكون لذة حياتك وشيء وأنسك وفرحك وكل حياتك كلها. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخلصون لله عز وجل وكذلك بارين لأمهاتهم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. وهذه طبعا الحديث الطيب منكم والشيخ دكتور أحمد نبيل حسينان، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، بأن لا شيء يعني تأخر أو حتى لو أنت تأخرت بمثل هذه الأمور، ولكن الإنسان يستطيع أن يعوض ما فاته حتى إن توفي الوالد والوالدة أو ما زال في يعني يعيشون، لابد عليك أن تستدرك ما فاتك، يعني حتى إن توفوا تدعي لهم تتصدق عنهم وكل هذه الأمور. ولذلك بودنا نتحدث دكتور عن كيف يكون بر الوالدين في حياتهما، ما أبرز الصور العملية التي يستطيع الأبناء القيام بها كل يوم، نتحدث عن يعني الأيام بشكل يومي، ليس فقط مثل ما ذكرت أنه بشكل أسبوعي، لكن أنت بشكل يومي تستطيع أن تبر بوالديك.
0: نعم، قد بيّن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عندما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشركة ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذن لك؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فإن فعل وإلا فبرهما. يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع عن الجهاد لأجل أن يعود إلى أمه وأبيه ليبرهما. قدم الرسول الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عندما مر بقبر أمه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إني سألت الله أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، ولكن أذن لي في زيارتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب، وطبيعة الإنسان يحب أمه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل أيضا: ارجع فاحسن صحبتهما. فيمكن القول بأن من أعظم صور البر ومن الصور العملية، يعني بعض الناس يظن بأن الصحبة فقط الزيارة، لا، البر ليس يعني صورة واحدة، بل قد يكون في سرعة الاستجابة. إذا احتاجك أبواك فإنك تسرع في استجابة دعواهم، لا بد لك من ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا حديث الرجل الذي من بني إسرائيل عندما كان يصلي وكانت تناديه أمه، فقال: يا رب، أمي صلاتي، أمي صلاتي، فدعت أمه عليه دعوة فاستجاب الله دعاءها. فتقدم بر الوالدين

0: على السنة، لأن بر الوالدين واجب. صور بر الوالدين قد يكون في سرعة الاستجابة، أن تستجيب لهما بسرعة. بعض الناس يقول إن شاء الله، ما شاء الله بإذن الله، منطرين لي باكر، أو دق عليه تلفون، ولدي بس أنا أحتاجك. يما حنا أنا مشغول، هذا وقته، يما دق عليه بعدين، أنا راح إن شاء الله بإذن الله إني راح أجيلك إن شاء الله، بس بعد ساعتين. اتق الله في نفسك، اترك شغلك، اترك. ولو ان امك ولو اتصلت عليك وانت في معمعة الاجتماعات المهمة، امك اولى بالرد من هذه الاجتماعات الفانية. امك، استجابتك لامك ولابيك، هذا هو تجارتك في الاخرة. لكن هذه الاجتماعات وان كانت مهمة وان كانت مكانتها ما كانت، الا انها قد تفيدك في الدنيا ولكن لا تفيدك في الاخرة. قد يكون بالسؤال، قد يكون بالزيارة، قد يكون بالصبر على والدينك. ترى الأم والأبو يكونون حساسين وياك، ولا سيما إذا كبروا، لابد أنك تصبر عليهم، ما ترد عليهم، تجابلهم، تقعد وياهم، تسأل عنهم، تنتقي الكلام الذي يفرح قلبهما، تنتقي الكلام. إن كان قد فرح لك، فرح بالكلام عن الماضي، كلمهم عن الماضي. يفرحون بالاقتصاد، كلمهم بالاقتصاد. يفرحون بالسياسة، كلموا بالسياسة. أدخل السرور في قلبهما، وستوفق في الدنيا قبل الآخرة. أنا أخوي إبراهيم، أخوان المستمعين والمستمعات، لاحظت شيء، في شيء ملاحظ. الشيء الملاحظ، بعض الناس نراه موفق في هذه الدنيا، وعندما تبحث عن السبب أغلب الناس، هذا أمر متواتر وملاحظ، إما أن يكون بارا بوالديه، وإما أن يكون حريصا على صلاته. لكن بر الوالدين أمر شائع وواضح وظاهر أمام كل الناس وأمام العيان. موفق في الدنيا وسيرى ذلك بإذن الله في الآخرة. نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل إلى محور آخر دكتور، ذكرت موضوع مهم بودي أن أشير إليه أيضا ونشير إليه، بالنسبة إلى حساسية الوالدين. يعني كثير من الناس لا يستوعب أن شخصية الأب والأم تتغير مع الكبر، فيكون الإنسان أكثر حساسية، وهذا طبعا شيء طبيعي لكل إنسان يكبر فيصبح كأنه طفل. سبحان الله، الكلمة ممكن تسعده ويفرح بها، وأيضا هذه الكلمة ممكن تؤثر على نفسيته بشكل سلبي. لذلك لا تستغرب إذا يعني شاهدت الأم والأب بعد أن يكبروا تتغير شخصيتهم ويصبحوا أكثر حساسية، فهذا من طبع الإنسان بشكل عام. يعني تصبح الكلمة عليه مؤثرة بشكل كبير، فلابد على الإنسان أن يكون أيضا فطن وذكي من هذا الجانب. إن كانت هناك كلمة دكتور عن حساسية الأم والأب في الكبر، ومن ثم إن شاء الله ننتقل إلى بر الوالدين بعد وفاتهما.
0: نعم، هذه حقيقة أخو إبراهيم، هذه حقيقة، أن الوالدان إذا كبرا في السن فإنهما يعني تكون عندهم حساسية زايدة، وهذا واقع في الحياة. لماذا بر الوالدين سبب في دخولك الجنة؟ لماذا بر الوالدين سبب في استجابة دعائك؟ لماذا بر الوالدين سبب في توفيقك؟ لماذا بر الوالدين سبب في دخولك جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين؟ لأن بر الوالدين ليس بالأمر الهين، قد يصعب عليك بر الوالدين، ولا سيما إذا كبرا في السن، لأنهما يزدادان حساسية على الحساسية السابقة. وهذه الحساسية أخواني المستمعين والمستمعات، اعلم بأن هذا كما يقال في الكويتي من زود الحب، ترى لك، لأنهما يحبانك، فلهذا يزدادان حساسية معك ويتأثران من كل موقف منك. إذا حبك الإنسان فإنه يزداد حساسية معك. فالواجب عليك أنك تصبر وتحتسب، ولا ترد عليهما، ولا تحزنهما، ولا تضايقهما، ولا أنك تفعل فعل قد يكون سببا في نكدهما. النبي الله عز وجل قد بين لنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ماذا قال؟ فلا تطعهما. ثم ماذا قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكلما ازداد الأمر مشقة عليك في برك لوالدين، اعلم أنه قد ازداد أجرك وجزاؤك عند الله تعالى، وسترى ذلك في أبنائك وفي حياتك كلها. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن كثير من

0: الناس يعتقد بأن البر ينتهي بعد وفاة الوالدين، ولكن العجيب بأن البر يستمر بعد وفاتهما، بل حتى قد يكون مؤثر أكثر بعد وفاتهما، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم لله سبحانه وتعالى أي شيء، ولكن إن كان من ولد صالح يدعو للوالدين يتصدق عنهما فإنه يعود بالنفع الكثير والعظيم لهؤلاء الوالدين.
1: نعم، وهذا ما دل عليه قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة إذا سألوا الرسول إنما يسألون عن الأمور التي تقربهم إلى الجنة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني قد يظن هذا الرجل بأنه قد فات الأوان وانغلق الباب وأنه لا يبقى له باب للبر ونحو ذلك، ولكن ماذا قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته؟ قال: نعم، إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت واضحة وكانت صريحة، قال: الصلاة عليهما. الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، أن تدعو لهما ليلا نهارا بأن يدخلهم الله الجنة وأن ينجيهما من النار، فهما يحتاجان إلى دعائك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ألا تتمنى بأن تكون ذلك الولد الصالح؟ ألا تتمنى بأن تكون صالحا عند الله؟ فعليك بالدعاء لوالديك، تبرع عنهم، وكذلك الاستغفار لهما، وكذلك أن تصل رحمك، وكذلك أن تصل أصحاب والديك، تواصل أصحاب والديك، ربع أبوك، ربع أمك الكبار، تواصلهم وتدق عليهم وتسأل عنهم وتزورهم، هذا كله يعتبر من بر الوالدين، فباب بر الوالدين مفتوح. نعم.
0: بارك الله فيكم. أيضا بالنسبة إلى كيف يكون بر الأم سببا لإجابة الدعاء ولرفعة المنزلة ودخول الجنة، كثير من الناس دكتور ينظر إلى حياته فيجد بأنه يعني لم يكن مقصر مع الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله يغفل عن هذه الأمور وهي بر الوالدين، وهي لا شك أنها سبب في بركة الحياة، وأيضا سبب في زيادة الرزق وتوفيق من الله سبحانه وتعالى يأتيك إذا كنت بار بهما. لذلك كثير من الناس عندما يغفل عن هذا الجانب فيراجع حياته، يجد بأنه ويتساءل يعني ما هو سبب عدم التوفيق مثلا، ما ويغفل عن جانب مهم عندما ينظر إلى علاقته بوالديه يجد بأنه مقصر. فهذا الأمر مهم جدا أن نتحدث عنه، وعن كيف أن بر الأم يكون سبب لإجابة الدعاء، وسبحان الله تجد هذه الرفعة في المنزلة وأيضا إلى دخول الجنة.
1: نعم، هذه حقيقة، وهذه حقيقة قد بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قد بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل، حديث الرجل عن معاوية رضي الله عنه، رضي الله عنه السلمي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك الأجر، أو أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا الربط من الرسول صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الذي فيه بدل للنفس والمال وكل ما تملك، وأي شيء أعظم من نفس الإنسان، يعني شيء عظيم من الإنسان أن يفقد نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يربط هذا بذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، حية أمك؟ أمك حية؟ فقال: قلت نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه من جانب آخر يريد أن يجاهد في سبيل الله معاوية، فقال: ويحك، حية أمك؟ قال: نعم. قال: نعم يا رسول الله. قال: ارجع فبرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حديثا عظيما جدا، استمع اخواني مستمعين والمستمعات الى هذا الحديث العظيم. الا تتمنى بان تكون مستجاب الدعاء؟ الا تتمنى بان يستجيب الله دعاءك؟ كلما دعوت الله استجيب الله دعاءك. استمع الى هذا الحديث،

0: جاء أويس، أو في أويس بن خالد رضي الله، أويس بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم أويس بن عامر، أويس بن عامر وهو القرني، قال القرني، القرني معذرة، قال: يأتي عليكم أويس بن عامر القرني مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، موضع درهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أويس فادعوا له بأن يدعو لكم، أو اطلبوا منه بأن يدعو لكم، أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا موضع درهم، وكان له والدة هو أبر لها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ثم كان عمر رضي الله عنه كان إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن يسأل: هل هنالك أويس؟ هل فيكم أويس؟ ومع وأويس ترى ليس ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أويس القرن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يره الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحدثنا عن رجل يعني لم يره الرسول، وهو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال، كان يسأل: هل فيكم أويس؟ هل فيكم أويس؟ فيوم من الأيام لقي أويس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من أهل اليمن؟ من أمداد اليمن؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: من قارن؟ قال: نعم. ثم سأله عن صفات: هل كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. فقال له عمر: استغفر لي، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت أويس فليستغفر لكم، فإنه كانت له والدة هو لها بار، لو أقسم على الله لأبره. شو معنى لو أقسم على الله لأبره؟ لو قال أويس بن عامر القرني وكل من كان بارا لوالدتي ولأمي ولأبيه: والله لا يحصلن كذا، والله لن يكون كذا، ولا يريد بذلك أن يعارض أمر الله وقدر الله، بل قوة إحسان ظنه بالله يجعله يعلم بأن الله لن يرد دعاءه. فلو أقسم على الله قال: والله لن يكون كذا، لن يكون كذا. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وعائشة رضي الله عنها أيضا قالت: دخلت إن أشرأت رضي الله عنها دخلت الجنة، أنها كأنها دخلت الجنة، فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قال: حارث بن النعمان. سمعت في الجنة قراءة، قالوا: حارث بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت ذلك لمقات عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر، سبب في دخولك الجنة. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نبيل الحسينان، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت. أحسنت وأجملت بهذا الحديث الطيب دكتور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وكان عن عنوان بر الوالدين طريق إلى رضا الله والجنة، فنشكركم جزيل الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بعلمكم. شكرا جزيلا دكتور،
0: حياكم الله وبياكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
1: اللهم آمين، بارك الله فيكم.

إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم لقاء الجمعة. نذكر أنفسنا ونذكركم بكثرة الصلاة على النبي وأيضا بقراءة سورة الكهف. وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج. كان معكم من الإعداد عيسى العجمي وبركة الجسار، ومن التقديم إبراهيم السالم وأحمد الرويح، ومن التنسيق والمتابعة نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق هاجو، ومن التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم 13 الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. موجز النشرة: مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن إنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 73. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوب لبنان. 5 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 137. سيداتي وسادتي، كان هذا هو موجز النشرة، وإليكم التفصيل من إذاعة دولة الكويت. نبدأ النشرة بآخر التطورات في اليمن، حيث عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الوضع في اليمن، استمع خلالها إلى إحاطة

من المبعوث الخاص هانس غوندبرغ حذر فيها من دخول اليمن مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الصراع، قائلا إن العودة إلى القتال واسع النطاق. منذ هدنة عام 2022 أصبح الآن واقعا سياسيا. وفي الأثناء أكدت المملكة العربية السعودية أن ميليشيا الحوثي ما زالت تراهن على الإرهاب والعنف، محذرة من استمرار اعتداءاتها وتهديدها لأمن المملكة والمنطقة، ومشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي اعتداءات. وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن إن من يختار نهج العنف عليه أن يتحمل التبعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. وأضاف العليمي أن أي تهديد لمضيق باب المندب ينعكس مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع أي محاولة لتغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا. وفي لندن دانت بريطانيا بشدة استئناف ميليشيا الحوثي الصراع في اليمن وهجماتهم الأخيرة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة. وأكدت الخارجية البريطانية في بيان وقوفها إلى جانب المملكة والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الأزمة، مطالبة إياهم بضرورة الإيقاف الفوري لهذا التصعيد. وحذر البيان من أن هجمات الحوثيين تهدد الاستقرار الإقليمي الأوسع ولا سيما حرية الملاحة البحرية ومسارات التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي نيويورك حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غوندبرغ من دخول اليمن مرحلة جديدة من الصراع، وصفها بأنها أشد خطورة في ظل تصاعد القتال على عدة جبهات ولا سيما الساحل الغربي الاستراتيجي مع سيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة المخا الساحلية. وقال غوندبرغ خلال إحاطة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي إن تحذيره الشهر الماضي من أن اليمن يواجه أكبر خطر للعودة إلى القتال واسع النطاق منذ هدنة 2022 أصبح واقعا قاسيا، مشيرا إلى اشتداد المعارك خلال الساعات 24 الماضية. وفي تطورات الأوضاع في المنطقة توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، معتبرا أن طهران تنتظر حدوث تغيير سياسي داخل الولايات المتحدة. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. وذهب ترامب أبعد من ذلك إذ قال إن النظام الإيراني كان سيستخدم السلاح النووي لو لم تدمر
قدراته النووية.

سيدتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في السياق، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض الاثنين المقبل عقوبات على بنك كبير بسبب تعامله مع إيران، في أحدث خطوة ضمن حملة أمريكية متصاعدة لعزل طهران اقتصاديا. وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على التوالي من خلال القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، وأسفرت الخروقات عن استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما متأثرا بإصابته، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم اقتحامات إسرائيلية تخللتها مداهمة منازل واعتقالات، أبرزها في نابلس وقلقيلية وجنين وبيت لحم وطول كرم والخليل، كما اقتحم مستوطنون قرية عورتا في نابلس، فيما داهم آخرون منزلا في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل. وفي لبنان، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تفجيرات في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، ما أحدث ارتجاجات وأصوات قوية شعر بها سكان النبطية ومناطق عدة في الجنوب اللبناني. وقال المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء إن موجات أرضية سجلت في مختلف محطاته، موضحا أنها ناجمة عن التفجيرات الإسرائيلية في منطقة علي الطاهر، وقدرت القوة بما يعادل هزة أرضية بلغت 4.2 درجة على مقياس ريختر. وفي سوريا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبا وابنه من بلدة رفيد في ريف القنيطرة جنوب سوريا خلال توغلها في المنطقة بست آليات عسكرية، كما استهدفت قوات الاحتلال بالرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص وأصيب 67 آخرون بينهم 8 أطفال جراء ضربة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة بافلو غراد شرق أوكرانيا وفق السلطات الأوكرانية. وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مدينة نوفي أوسكول بمنطقة بيلغرود الحدودية جراء ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية. سيدتي وسادتي، نواصل تقديم هذه الأنباء من إذاعة دولة الكويت. سياسيا، قال الكرملين أن أوكرانيا اقترحت هدنة تستهدف منشآت الطاقة وليس اتفاقا شاملا وطويل الأمد لإنهاء الصراع. وأكد الكرملين أن الشروط الروسية لوقف الحرب لم تتغير، مشيرا إلى أن موسكو ما زالت تفضل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع. من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا الحكومة الألمانية إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي، رغم الجدل الذي تخوضه ألمانيا حول هذا الدعم، مؤكدا أن الحفاظ على المسار المتبع

المتبع هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وقال روتا إن روسيا لا تبدي أي استعداد لإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها القوات. وفي نيودلهي ستستضيف الهند غدا القمة 18 لمجموعة دول بريكس في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة على الساحة الدولية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمالها يتضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية والمباحثات متعددة الأطراف. من جانبها أكدت الصين مشاركة الرئيس شي جين يينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ عام 2019. وفي واشنطن دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسات إدارته في مجالات الأمن والطاقة والدفاع محذرا من عودة الديمقراطيين إلى السلطة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وقال ترامب خلال مؤتمر للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في دالاس بولاية تكساس إن الولايات المتحدة استعادت ريادتها العالمية اقتصاديا وعسكريا، داعيا أنصاره إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، ومحذرا من أن خسارة الجمهوريين ستؤدي بحسب قوله إلى تدمير إنجازاته. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى جاسم محمد ناصر العيسى عن عمر ناهز 82. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد اللطيف محمود أحمد التتان عن عمر ناهز 65، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة بمقبرة صبحان. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه قراءة سريعة لما ورد بها من أنباء. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة. المملكة العربية السعودية الشقيقة تقول أمام مجلس الأمن إنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد أن حماية السواحل اليمنية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من الصمود طويلا أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق جنوب لبنان. 5 قتلى على الأقل بقصف روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا. والكرملين يقول إن كييف اقترحت هدنة تقتصر على منشآت الطاقة. سيداتي وسادتي، انتهت النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأها عليكم حيدر مرداس.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع. إعداد مشاري الفليج. تقديم يوسف جوهر. تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع. إخراج سعود المزفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة. ولنبدأ بركلة البداية.
2: الدوري الإسباني لليغا.

شهدت المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني إثارة كبيرة ونتائج لافتة بعدما واصل برشلونة انطلاقته المثالية وحقق فوزه الرابع على التوالي، في حين واصل ألافيز مفاجآته السارة وارتقى إلى المركز الثاني، بينما تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس. وافتتحت الجولة الرابعة بمواجهة قوية بين ريال بيتيس وريال مدريد على ملعب لاكارتوخا، انتهت بفوز أصحاب بالأرض بهدف دون رد، ليتلقى الفريق الملكي أول هزيمة له هذا الموسم وينهي بدايته المثالية تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو. وبدأ ريال مدريد المباراة بشكل أفضل وصنع عدة فرص خطيرة في الدقائق الأولى، أبرزها رأسية دين هاوزن التي تصدى لها الحارس ألفارو بايس، فيما أهدر فينيسيوس جونيور فرصة ثمينة من داخل منطقة الجزاء. وعلى الرغم من أفضلية الفريق المدريدي بالاستحواذ وصناعة الفرص، فإن دفاع بيتيس وحارسه نجحا في الصمود قبل أن يتمكن البديل الأيرلندي توي بارت من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، بعد أن تابع كرة رأسية من نيلسون ديوسا تصدى لها تيبو كورتوا ليضع الكرة في الشباك ويمنح بيتيس التقدم. وحاول ريال مدريد العودة في الدقائق الأخيرة وسجل كارلوس إسبي هدفا بضربة خلفية مزدوجة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو. وفي الوقت بدل الضائع حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس جونيور وتولى كيليان مبابي تنفيذها، إلا أن الحارس ألفارو فايس تألق وتصدى للركلة، ثم أبعد دفاع بيتيس الكرة ليحافظ أصحاب الأرض على انتصارهم الثمين. وبهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط أيضا، لكنه تلقى ضربة قوية في سباق الصدارة بعد خسارته الأولى في الموسم. وفي لقاء آخر بين أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد على ملعب سان ماميس، حقق الفريق الباسكي فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة. فبعد شوط أول متكافئ انتهى دون أهداف، نجح أتلتيك في ضرب ضيفه سريعا مع بداية الشوط الثاني، عندما افتتح نيكولاس ويليامز التسجيل في الدقيقة 46 قبل أن يضيف روبرت نافارو الهدف الثاني في الدقيقة 48، مستفيدا من حالة الارتباك التي أصابت دفاع أتلتيكو. وحاول فريق المدرب دييغو سيميوني العودة إلى المباراة وأجرى عدة تغييرات، من بينها مشاركة خوليان ألفاريز وكريستيان روميرو، لكن محاولاته لم تثمر قبل أن يحسم أويهان سانسيت المواجهة بالهدف الثالث في الدقيقة 90، ليمنح بالباو 3 نقاط مستحقة ويلحق

بأتلتيكو خسارته الأولى في الموسم. وفي مباراة أخرى مثيرة تمكن رايو فايكانو من التغلب على راسينغ سانتاندير بثلاثية مقابل هدفين في لقاء شهد تقلبات عديدة بالنتيجة، وكان راسينغ المبادر بالتسجيل عن طريق سيرخيو كاناليس في الدقيقة الرابعة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة أندريرا تيو في الدقيقة السابعة عشرة، وعاد

0: الثالثة والأربعين، ثم عاد اللاعب نفسه ليضع فريقه في المقدمة بهدف ثالث في الدقيقة السابعة والأربعين. وحافظ رايو على تقدمه رغم محاولات راسينغ المتأخرة ليخرج بانتصار مهم رفع رصيده إلى 4 نقاط. وعلى ملعب لاسيراميكا حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزا ثمينا على فياريال بنتيجة 3-2 في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، وتقدم فياريال أولا عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة 19، لكن ديبورتيفو رد قبل نهاية الشوط الأول بواسطة الوسم كروس في الدقيقة 43 لينتهي النصف الأول بالتعادل بهدف لمثله. وفي الدقيقة 76 عاد أداما تراوري أصحاب الأرض إلى المقدمة، لكن الهدف جاء بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يعادل زكريا الكفة سريعا في الدقيقة 79. وبينما كان التعادل يلوح في الأفق ظهر الجابوني بيير إميريك أوباميانغ في اللحظة الحاسمة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 ليمنح ديبورتيفو 3 نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما ظل فياريال من دون انتصار بعد 4 جولات. وفي واحدة من أفضل مباريات برشلونة هذا الموسم اكتسح الفريق الكتالوني مضيفه بالنسيا على ملعب مستايا بخماسية نظيفة، وافتتح لامين يامال التسجيل مبكرا في الدقيقة 6 قبل أن يضاعف فيرمين لوبيز النتيجة في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد. وبعد الاستراحة مباشرة أضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 50، ثم جاء الدور على بيدري الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 79 قبل أن يعود يامال ويختتم الخماسية بهدفه الثاني في الدقيقة 84 بعد مراجعة تقنية الفيديو. وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات مع 17 هدفا مسجلا مقابل هدفين فقط في مرماه، بينما بقي بالنسيا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. وعلى ملعب منديزوروتسا واصل ألافيس بدايته الرائعة بعد أن اكتسح أساسونا بخماسية مقابل هدفين في مباراة تألق خلالها الأرجنتيني لوكاس بويه بصورة لافتة. وافتتح بويه التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة بعيدة قبل أن يضيف ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. ومع بداية الشوط الثاني قلص أنتي بوديمير الفارق بهدف في الدقيقة 46، لكن بويه أعاد ألافيز إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم أكمل ثلاثيته الشخصية والرباعية لفريقه في الدقيقة 68. وحاول أساسونا العودة مرة أخرى ونجح بوديمير بتسجيل هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74، إلا أن ألافيز حسم المواجهة نهائيا عندما سجل بابلو إبانييث الهدف الخامس في الدقيقة 90 ليصعد الفريق إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر. وعلى ملعب لاروساليدا انتهت مواجهة مالقا وليفانتي بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة كان أصحاب الأرض خلالها الطرف الأكثر استحواذا ومحاولة، لكنهم فشلوا بترجمة فرصهم إلى أهداف. وكانت أبرز فرص مالقا في الدقيقة 9 عندما أهدر تشوبي ركلة جزاء قبل أن يواصل الفريق ضغطه دون أن يتمكن من هز شباك ليفانتي الذي اعتمد بصورة كبيرة على تألق حارسه. وانتهت مواجهة إسبانيول وإشبيليا بالتعادل بهدف لمثله بعد مباراة اتسمت بالحذر، إذ نجح إشبيليا في التقدم عبر لوكاس ستاسن في الدقيقة 85، وتمكن ماركوس فرنانديز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 98 بضربة رأس.
1: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو.

شهدت المرحلة الثالثة من الدور الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة وتقلبات عديدة بعدما واصل مانشستر سيتي وأرسنال انطلاقتهما المثالية وحققا الفوز الثالث على التوالي، في حين حقق ليفربول انتصاره الأول هذا الموسم بقيادة مدربه أندوني إيراولا، بينما واصل هال سيتي مفاجأته وبقي دون هزيمة. وافتتحت الجولة بمواجهة إيبسويتش تاون وليفربول على ملعب بورتمان رود، حيث نجح الفريق الأحمر بتحقيق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة مدربه أندوني إيراولا بعدما تغلب على أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. ولم ينتظر ليفربول طويلا لافتتاح التسجيل، إذ تمكن السويدي ألكسندر إيزاك من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 6 بعد تمريرة من كودي خاكبو، قبل أن يعود المهاجم بنفسه بعد 3 فقط ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 9 بالطريقة ذاتها تقريبا، مستفيدا من تمريرة أخرى لخاكبو. وحاول إيبسويتش العودة إلى المباراة إلا أن دفاع ليفربول حافظ على تماسكه، كما ألغى الحكم هدفا ثالثا لإيزاك بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء في بداية واعدة لإيزاك الذي سجل هدفين بعدما رفع ليفربول رصيده إلى 5. وشهد ملعب سان جيمس بارك واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة عندما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بهدفين مقابل هدفين في لقاء بدا خلاله الضيوف قريبين من تحقيق انتصارهم الأول. وافتتح ماركوس تافيرنيه التسجيل لبورنموث في الدقيقة 9 قبل أن تتضاعف صعوبة مهمة نيوكاسل عندما سجل مدافعه مالك تياو بالخطأ في مرمى في الدقيقة 35، لكن أصحاب الأرض ردوا سريعا حيث قلص هاربي بارنز الفارق في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة، ثم ظل نيوكاسل يبحث عن هدف التعادل طوال الشوط الثاني حتى نجح البديل جاكوب رامسي في تسجيله في الدقيقة 88 لينقذ فريقه من الخسارة ويحافظ على بدايته الخالية من الهزائم، بينما واصل بورنموث إهدار التقدم للمباراة الثالثة على التوالي. وعلى ملعب الاتحاد حسم مانشستر سيتي مواجهته أمام كوفنتري سيتي بالفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء ليواصل السماوية بدايته المثالية بثلاثة انتصارات متتالية. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 عن طريق النرويجي إيرلينغ هولاند الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه التقدم. ورغم سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء، فإن كوفنتري أظهر صلابة كبيرة وهدد مرمى أصحاب الأرض في بعض فترات المباراة، إلا أن دفاع سيتي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 9، فيما بقي كوفنتري دون فوز أو هدف بعد 3. وفي مباراة أخرى واصل هال سيتي بدايته المفاجئة بعد أن تعادل سلبيا مع أستون فيلا، ليبقى الفريق الصاعد دون هزيمة بعد 3 مع حفاظه على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي. ولم تشهد المباراة أي أهداف، لكن أستون فيلا كان الطرف الأكثر إهدارا للفرص، إذ حاول لاعب المدرب أوناي إيمري كسر صمود دفاع هال دون جدوى، بينما اعتمد أصحاب الأرض على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، وخرج أستون فيلا بنقطته الأولى في الموسم، في حين رفع هال رصيده إلى 7 ليواصل وجوده المفاجئ بين فرق المقدمة. وفي نفس الجولة تعادل برايتون مع ليدز يونايتد بهدف مقابل هدف في مباراة كان فيها الضيوف قريبين من تحقيق الفوز، وتقدم ليدز عن طريق غايدن بوغل في الدقيقة 15 بعد تنفيذ متقن لركلة الركنية ليحافظ الفريق على تقدمه حتى الشوط الثاني رغم الفرص التي صنعها برايتون. وتمكن أصحاب الأرض في الدقيقة 71 من إدراك التعادل بواسطة المدافع الكرواتي

لوكا فوزكوفيتش بضربة رأس مستفيدة من كرة عرضية من ماكسيم دوكويبر، وحاول ليفز استعادة التقدم في الدقائق الأخيرة، لكنه أهدر عددا من الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف مقابل هدف، ويرفع ليفز رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 نقاط لبرايتون. وفي مواجهة أخرى تعادل برينتفورد وسندرلاند بهدف مقابل هدف في مباراة تقدم خلالها أصحاب الأرض قبل أن يدرك الضيوف التعادل من ركلة جزاء. وجاء هدف برينتفورد عن طريق بيتالي يالنت في الدقيقة 57 عندما نجح في استغلال الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك، لكن سندرلاند لم يستسلم وتمكن أنزو من إدراك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء ليحرم برينتفورد من الفوز ويحافظ الفريقان على سجلهما دون هزيمة حتى الآن. ورفع برينتفورد رصيده إلى 5 نقاط بينما وصل سندرلاند إلى 4 نقاط. وفي ملعب كرافن كوتج حقق كريستال بالاس فوزه الأول بالموسم بعدما قلب تأخره أمام فولام إلى انتصار مثير بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. وافتتح فولام التسجيل مبكرا بواسطة جوش كينغ في الدقيقة 11 قبل أن يعادل تريك ميتشل النتيجة لبالاس في الدقيقة 35. وقبل نهاية الشوط الأول عاد فولام للتقدم عن طريق سيزار بالاسيوس في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف. لكن بالاس ظهر بصورة مختلفة بعد الاستراحة وتمكن ميتشل من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 ليعيد المباراة إلى التعادل قبل أن يخطف البديل بن تشيلويل هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة قوية مانحا فريقه أول 3 نقاط في الموسم، بينما بقي فولام دون نقاط بعد 3 جولات. وعلى ملعب سيتي جراوند انتهت مواجهة نوتنغهام فورست وتوتنهام هوتسبير بالتعادل السلبي 0-0 في مباراة اتسمت بالحذر وقلة الفعالية الهجومية. وحاول نوتنغهام استغلال عاملي الأرض والجمهور وتمكن من هز الشباك في إحدى الهجمات، لكن الهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو بداعي لمسة يد، بينما عانى توتنهام مجددا من غياب الفعالية الهجومية ولم يتمكن من تسجيل أي هدف. بذلك بقي توتنهام في المركز 17 برصيد نقطة واحدة، بينما رفع نوتنغهام رصيده إلى 2. وكان ملعب هيل ديكنسون مسرحا لمباراة مثيرة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. فبعد شوط أول سلبية نجح برايان مابومو في وضع مانشستر يونايتد بالمقدمة في الدقيقة 46، لكن إيفرتون رد عن طريق تريك جورج الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 83. ولم يدم التعادل طويلا إذ عاد بنيامين سيسكو التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88 بضربة رأس، وبدأ أن الضيوف في طريقهم للخروج بالنقاط 3، إلا أن إيفرتون رفض الاستسلام ونجح الوافد الجديد أينسلي ميتلاند نايلز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 96 بتسديدة رائعة ليخطف أصحاب الأرض نقطة ثمينة ويحافظوا على سجلهم دون هزيمة. واختتمت الجولة بقمة لندن بين أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات، حيث قلب حامل اللقب تأخره المبكر إلى فوز ثمين بنتيجة 2-0. وفاجأ مورغان روجرز أصحاب الأرض بهدف سريع للغاية بعد مرور 2 دقيقة فقط، لكن أرسنال استعاد توازنه ونجح كاي هافرتز في إدراك التعادل بالدقيقة 25 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء. وبعد الاستراحة أكمل القائد مارتن أوديغارد العودة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 عقب هجمة جماعية منظمة. وحاول تشيلسي إدراك التعادل في الدقائق المتبقية، لكن دفاع أرسنال وحارسه دافيد رايا صمد أمام محاولات الضيوف لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدفين مقابل هدف، محافظا على العلامة الكاملة ب3 انتصارات ومتساويا مع مانشستر سيتي في صدارة جدوله.

0: ترتيب، وبذلك أكدت الجولة الثالثة على أن مانشستر سيتي وأرسنال هما أبرز المستفيدين بعد أن حافظا على العلامة الكاملة، بينما شكل فوز ليفربول على إيبستوتش نقطة تحول مهمة للفريق بعد تعادلين في أول مبارتين. كما واصل هال سيتي مفاجأته وبقي ضمن فرق المقدمة، في حين أظهر نيوكاسل شخصية قوية بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل. وعلى الجانب الآخر ازدادت الضغوط على توتنهام وأستون فيلا وفولام وكومنتري، إذ لا يزال البحث عن الانتصار الأول مستمرا.
1: الدوري الإيطالي الكالتشيو.
2: شهدت المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي تقلبات عديدة بعد أن شهدت الجولة سقوط نابولي أمام إنتر ميلان، فيما واصل روما بدايته المثالية وحافظ على العلامة الكاملة، بينما خطف كومو الأضواء بانتصار كبير على جنوا جعله من أكثر الفرق إقناعاً مع بداية الموسم. كما شهدت الجولة انتصارات مهمة لتورين وفروزينوني، في حين انتهت مواجهتا بارما ومونزا وبولونيا وساسولو بالتعادل، قبل أن تخطف قمة يوفنتوس وميلان الأنظار بهدف متأخر أنقذ به فيدريكو غاتي فريقه من الهزيمة. وانطلقت الجولة بمواجهة جنوا وكومو على ملعب لويجي فيراريس، حيث حقق كومو فوزا كبيرا برباعية مقابل هدف بعد أن قلب تأخره المبكر إلى انتصار عريض. وكان جنوا هو المبادر بالتسجيل عن طريق ميلوتين أوسمايتش في الدقيقة 19، لكن رد كومو جاء سريعا إذ أدرك مارتن باتورينا التعادل في الدقيقة 25 قبل أن يضيف أسان دياو الهدف الثاني في الدقيقة 30. وقبل نهاية الشوط الأول عزز نيكولاس باز تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 40، ليذهب كومو إلى الاستراحة متقدما بثلاثية مقابل هدف. وفي الشوط الثاني حاول جنوا العودة وتقليص الفارق، لكن كومو حافظ على تنظيمه قبل أن يعود دياو ليكمل ثنائيته الشخصية ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 78 بعد هجمة مرتدة قادها البديل مويس كان، لتنتهي المباراة بفوز كبير رفع رصيد كومو إلى 7 نقاط، بينما تلقى جنوا خسارته الثالثة على التوالي وبقي دون نقاط. وعلى ملعب أرتيميو فرانكي تلقى فيورنتينا خسارة جديدة أمام تورينو بنتيجة 2-1، رغم أن أصحاب الأرض كانوا السباقين إلى التسجيل. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تمكن ماتيو بيليغريني من وضع فيورنتينا في المقدمة عند الدقيقة 47 بتسديدة بعيدة المدى تغيرت اتجاهها قبل أن تستقر في الشباك، لكن تورينو لم يتأخر في الرد ونجح رولاندو ماندراغورا بإدراك التعادل عند الدقيقة 74 بتسديدة قوية قبل أن يكتمل انقلاب الضيوف عندما سجل تشي آدمز هدف الفوز في الدقيقة 82 من مسافة قريبة مستفيدا من خطأ دفاعي، ليحصد تورينو انتصاره الأول ويرفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي فيورنتينا دون أي نقطة بعد 3 مباريات. وفي واحدة من أقوى المباريات في الجولة استضاف إنتر ميلان نابولي على ملعب جيوسيبي مياتسا في قمة انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2 بعد ريمونتادا مثيرة. فبعد شوط أول متكافئ انتهى دون أهداف، فاجأ نابولي منافسه بهدف التقدم في الدقيقة 50 عن طريق ماتيو بوليتانو قبل أن يضاعف راسموس هويلند النتيجة بعد 3 دقائق فقط، وتحديدا في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. لكن إنتر انتفض سريعا وقلص لاوتارو مارتينيز الفارق في الدقيقة 56، ثم تمكن ماركوس تورام من إعادة المباراة إلى نقطة البداية بضربة رأس في الدقيقة 82. وبينما كان نابولي يعتقد أنه سيخرج بنقطة ثمينة، عاد لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 91 ليسجل هدف الفوز ويكمل ريمونتادا إنتر الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط وحافظ على بدايته المثالية، بينما

بقي رصيد نابولي عند 3 نقاط فقط. وفي العاصمة واصل روما بدايته المثالية بعد أن قلب تأخره أمام أتلانتا إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف على ملعب الأولمبيكو. فبعد شوط أول انتهى دون أهداف، نجح إيدرسون بمنح أتلانتا التقدم عند 47 لتبدو مهمة روما أكثر صعوبة، لكن أصحاب الأرض ضغطوا بقوة في الدقائق الأخيرة، وتمكن المدافع الإسباني ماريو إرموسو من إدراك التعادل في 90 بضربة رأس من ركلة ركنية. ولم يكتفي روما بالتعادل، إذ نجح ماتياس سولي بتسجيل هدف الفوز في 93 ليقلب المباراة خلال دقائق قليلة، ويحافظ فريق العاصمة على العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط فقط. وفي ملعب بنيتو ستيربي حقق فروزينوني فوزا مثيرا على فينيتسيا بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت عودة قوية للضيوف قبل أن يحسم أصحاب الأرض المواجهة في 4 دقائق. وفي ملعب إنيو تارديني انتهت مواجهة بارما ومونزا بالتعادل بهدف لمثله، ليحصل الفريقان على 1 نقطة لهما في الموسم. وكان مونزا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وتمكن من التقدم بواسطة المهاجم الإنجليزي الشاب جاي روبنسون في 38 بعد أن قطع من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية البعيدة. وحاول بارما العودة بعد الاستراحة، ونجح البديل الشاب سيموني لونتاني وهو من مواليد عام 2008 بتسجيل هدف التعادل في 60 بعد 4 دقائق فقط من دخوله أرض الملعب، ليمنح فريقه 1 نقطة في البطولة. وفي مباراة أخرى فرض بولونيا التعادل 2-2 على ساسولو في ديربي مثير امتد حتى الوقت بدل الضائع، ونجح ساسولو في افتتاح التسجيل عند 19 عن طريق جوش دوغ، وحافظ الضيوف على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول. وبعد الاستراحة عاد بولونيا بقوة، وتمكن روبرتو بيكولي من إدراك التعادل في 50، لكن ساسولو استعاد تقدمه سريعا عندما سجل فاسيلي أدزيتش الهدف الثاني في 56. وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز الضيوف، ظهر المهاجم ألتيم دوفبيك في الوقت بدل الضائع وسجل هدف التعادل لبولونيا في 91 لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-2، ويحصل كل فريق على نقطة. وفي قمة الجولة بين يوفنتوس وميلان على ملعب أليانز ستاديوم انتهت القمة بالتعادل 1-1 في مواجهة متكافئة ومغلقة لفترات طويلة. وانتظر الفريقان حتى الشوط الثاني لكسر الجمود، حيث نجح البديل الشاب ألفاجو سيسي بوضع ميلان بالمقدمة عند 69 مستفيدا من تمريرة سامويل تشوكويزي، ليبدو الفريق الضيف في طريقه لتحقيق انتصار ثمين في تورينو. لكن اليوفي رفض الاستسلام ودفع بالمدافع فيدريكو غاتي إلى الأمام في 4 دقائق، وكانت المكافأة في 92 عندما ارتقى غاتي لكرة تيون كوب ماينرز وسجل هدف التعادل بضربة رأس لينقذ فريقه من الخسارة، ورفع التعادل رصيد الفريقين إلى 7 مع تفوق ميلان على يوفنتوس بفارق الأهداف.

0: حقق إيرلينغ هولاند إنجازا تاريخيا جديدا في مسيرته مع الأندية خلال فوز مانشستر سيتي على كوفنتري سيتي بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء الهدف في الدقيقة 26 برأس هولاندا بعد عرضية من أنتوان سيمينيو ليرفع النرويجي رصيده إلى 300 هدف مع الأندية، وسجل هولاند أهدافه 300 مع 4 أندية كالتالي: مولدا النرويجي 20 هدف في 50 مباراة، سالزبورغ النمساوي 29 هدف في 27 مباراة، بروسيا دورتموند الألمانية 86 هدف في 89 مباراة، مانشستر سيتي 165 هدف في 200 ومباراتين. وبهذا الهدف أصبح هولاند اللاعب الأكثر تسجيلاً بالأهداف الرأسية منذ قدومه للسيتي في موسم 2022-2023، كما سجل هولاند هدفه الثالث في 3 مباريات هذا الموسم ليواصل صدارته لقائمة الهدافين بالتساوي مع ألكساندر إيزاك من ليفربول وبرونو فرنانديز من مانشستر يونايتد. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يواصل فيه هولاند تألقه مع السيتي تحت قيادة المدرب أنزو ماريسكا، الذي بدأ موسمه الأول بثلاثة انتصارات متتالية وتسع نقاط في صدارة الترتيب.
1: برشلونة لم يتحسر على صفقة ألفاريز، لم تلعب سوى 4 جولات فقط، لكنها كانت كافية للتأكد من أن برشلونة هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإسباني بعد أن توج به في آخر نسختين. وذكرت صحيفة سبورت أن الإدارة الرياضية التي يقودها ديكو وضعت بين يدي هانزي فليك قائمة لاعبين ممتازة بعد سوق انتقالات صيفية استثنائية، والمدرب الألماني يمنح هذا الفريق الرائع مزيدا من البريق. فعلى ملعب مستايا حقق برشلونة خماسيته الثالثة خلال 4 جولات ليصل إلى 17 هدفا في 4 مباريات، وتتبدد الشكوك التي كان من الممكن أن يثيرها رحيل ليفاندوفسكي وفران توريس، وكذلك عدم التعاقد مع خوليان ألفاريز. ومن المرجح أن يحاول برشلونة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني مرة أخرى في المستقبل، إذ لا يزال اللاعب يشعر بالمرارة من وضعه في أتلتيكو مدريد، لكن في الوقت الحالي لا أحد في كامب نو يشعر بالندم على عدم التعاقد معه. وأوضحت سبورت بأن فليك ابتكر مهاجما وهميا يتمثل في رافينيا، وحقق اللاعب مردودا ممتازا في هذا الدور، وسجل اللاعب البرازيلي 6 أهداف ليصبح هداف المسابقة، ويحظى بدعم جيد من لاعبين آخرين مثل فيرمين لوبيز ولامين يامال، اللذين سجل كل منهما 4 أهداف. وبدأ فيرمين لوبيز الموسم بصورة ممتازة بعد أن عاش صيفا سيئا بسبب إصابة غير موفقة حرمته من المشاركة في كأس العالم. أما يامال فقد عاد ليكون سعيدا من جديد، حيث سجل أول هدفين له هذا الموسم أمام رايو فايكانو، وكرر الأمر بتسجيل هدفين آخرين في مستايا. وفي الوقت الحالي برشلونة بقيادة فليك هو الفريق الوحيد الذي حصد النقاط 12 المتاحة كاملة في الليغا هذا الموسم، وبدأ يفرض هيمنته أمام منافسيه. لكن الموسم لا يزال في بدايته، وقد تتغير الأمور كثيرا، إلا أن برشلونة يتقدم بالفعل بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد بعد هزيمة فريق المدرب جوزيه مورينيو أمام ريال بيتيس.

قدم الإسبانية بيرن لوبيز واحدة من أكثر مبارياته اكتمالاً وتأثيراً بقميص برشلونة خلال الفوز الكاسح على بالنسيا بنتيجة 5-0 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ليؤكد من جديد أنه اللاعب الذي نشأ في أكاديمية النادي وأنه لم يعد مجرد موهبة شابة تنتظر فرصتها، بل أصبح قطعة مهمة في منظومة المدرب هانز فليك. وكان فيرمين أحد أبرز أسباب الانتصار الكبير في ملعب ماستايا بعدما سجل هدفا وصنع هدفين وفرض نفسه بقوة في الثلث الهجومي، كما أظهر معدله العالي من الطاقة والضغط والتحرك دون كرة، وهي صفات جعلته من أكثر لاعبي برشلونة قدرة على تغيير إيقاع المباراة. وأشاد فليك تحديدا بطاقة فيرمين وتأثيره الهجومي والدفاعي، معتبرا أن حماسه واستعداده للعمل من أجل الفريق يمثلان أحد العناصر المهمة في أداء برشلونة الحالية. وجاء تأثير فيرمين منذ الدقائق الأولى عندما لعب في الدقيقة 6 تمريرة ذكية خلف دفاع فالنسيا وصلت إلى لامين يامال الذي تعامل معها بمهارة وسجل الهدف الأول لبرشلونة. لم تكن التمريرة مجرد صناعة هدف عادية، بل عكست واحدة من أهم خصائص فيرمين، وهي مقدرته على قراءة المساحات والتحرك في المنطقة بين خط الوسط والدفاع، ثم تمرير الكرة في اللحظة المناسبة والحاسمة. وبعد ذلك واصل اللاعب تحركاته الخطيرة قبل أن يكافئ نفسه بهدف في الدقيقة 22 عندما استغل المساحة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية ليضاعف من تقدم برشلونة. هكذا كان فيرمين حاضرا في الهدفين الأول والثاني، الأمر الذي منح برشلونة أفضلية مبكرة وحرم فالنسيا من القدرة على العودة للمباراة. لم يتوقف تأثير فيرمين عند ذلك، إذ كان عنصرا أساسيا في بناء الهجمات خلال الشوط الثاني أيضا، وتظهر الإحصائيات المتاحة للمباراة أنه سجل هدفا وصنع هدفين وخلق 4 لزملائه، كما اصطدمت إحدى محاولاته بالقائم وحصل على تقييم مرتفع بلغ 8.9 في بيانات المباراة. وهذه الأرقام توضح أن تألقه لم يكن مرتبطا بهدفه فقط، وإنما جاء نتيجة مساهماته المستمرة في صناعة اللعب والتحرك وفتح المساحات والضغط على لاعبي فالنسيا. والأهم من الأرقام هو الطريقة

0: التي لعب بها فيرمن. فالإسباني يمتلك قدرة مميزة على التحرك بين الخطوط ولا ينتظر الكرة في مكان ثابت، بل يتحرك باستمرار بحثاً عن المساحة المناسبة. وعندما يمتلك الكرة يستطيع التحول بسرعة من لاعب يربط الخطوط إلى لاعب يصل إلى منطقة الجزاء، وهو ما يمنحه قيمة كبيرة في منظومة فليك. ومن أبرز ما يميز فيرمن أيضا تعدد أدواره، فهو يستطيع اللعب كصانع ألعاب متقدم أو كلاعب وسط هجومي، كما يمكنه التحول إلى عنصر إضافي داخل منطقة الجزاء عندما يهاجم برشلونة.
1: كما أن تطور فيرمين لوبيز على المستوى الذهني يبدو واضحاً، فبدلاً من الاكتفاء بإظهار مهاراته الفردية أصبح أكثر قدرة على فهم متطلبات المباراة، وهذا تحديداً ما يقدره فليك في اللاعب. وتكشف بداية الموسم الحالي مدى أهمية فيرمين بالنسبة إلى برشلونة، فقد وصل إلى 4 أهداف مع تمريرتين حاسمتين في أول 4 مباريات بالدوري مع 281 دقيقة لعب وفق البيانات المتاحة. والأهم أنه أصبح واحدا من أبرز اللاعبين في الثلث الهجومي خلف الثلاثي الهجومي، حيث يساهم في التسجيل والصناعة معا، كما أصبح أول لاعب إسباني يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري منذ سيسك فابريغاس في موسم 2011-2012، وهو مؤشر على التطور الهجومي الكبير الذي يعيشه اللاعب. لذلك فإن مباراة بالنسيا لم تكن مجرد ليلة تألق عابرة لفيرمين لوبيز، وإنما كانت بمثابة تأكيد جديد على تطور مكانته داخل برشلونة، حيث أن اللاعب أصبح أكثر نضجاً وأكثر تأثيراً وأكثر ثقة في اتخاذ القرارات الهجومية. والأهم أنه بدأ يتحول من موهبة واعدة إلى لاعب يستطيع فليك الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة. إنه فيرمين لوبيز، نجم سبوتلايت لهذا اليوم. إلى هنا وصلنا إلى الختام مستمعين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.

0: ويتمع برنامجكم أسبوعي أبعد. منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها الطفل باكتشاف العالم من حوله تبدأ معه رحلة طويلة من التعلم والتواصل، نظرة، ابتسامة، حركة، ثم أصوات وكلمات تتطور شيئا فشيئا، وتبقى الكلمات الأولى للطفل من أجمل اللحظات التي تنتظرها الأسرة، لأنها تمثل بداية حقيقية لعالم جديد من التواصل والتعبير. لكن عندما تمر الشهور ويلاحظ الوالدان أن الطفل لا يتحدث مع أقرانه، تبدأ التساؤلات: هل لكل طفل وتيرته الخاصة؟ ومتى يكون التأخير أمرا طبيعيا؟ ومتى يحتاج الطفل إلى مساعدة متخصصة؟ ومن هنا نسلط الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على تأخر النطق واللغة عند الأطفال، لنتعرف على مراحل التطور الطبيعي للطفل، ومتى ينبغي للأسرة أن تبدأ بالقلق، وما العلامات التي تستدعي التقييم وردود الفعل في هذه الحالة. نتعرف على ضيفتنا أكثر من خلال هذا التقرير.
1: ضيفتنا لليوم أخصائية النطق والبلع أبرار الشمري، تعد واحدة من الكوادر الوطنية المميزة التي كرست جهودها المهنية لإعادة رسم البسمة على وجوه مرضى يواجهون تحديات يومية معقدة تتصل بأساسيات الحياة اليومية، التعبير عن الذات، وتناول الطعام بأمان وشغف. تسلط أبرار الشمري الضوء من خلال خبرتها الميدانية على أهمية التشخيص المبكر لاضطرابات النطق واللغة عند الأطفال والبالغين، وتوضح أن دور أخصائي النطق والبلع لا يقتصر على تعديل مخارج الحروف أو معالجة التأتأة حسب، بل يمتد ليشمل تقييم وتأهيل حالات عسر البلع الناتجة عن الإصابات الدماغية أو الأمراض العصبية، ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واضطرابات التوحد.
2: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
0: في البداية يسعدنا أن نرحب ضيفتنا في الاستديو الأستاذة أبرار الشمري، أخصائي نطق وبلع. فأهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
3: أهلين. هلا والله.
0: يا هلا فيك. من خلال المقدمة يعني كان ذكرنا اللي هو التخصص في هذا المجال النطق والبلع. بالنسبة للأسر، متى تحس الأسرة والأهل أن يعني يشعرون بالقلق في حالة مثلا تأخر ولدهم على النطق والكلام؟
3: احنا دائما نقول هو ما في شيء معين، نقول احنا الأهل نقول في المايلستون مال الطفل الطبيعي. إذا كان مثلا اللي هو بشكل عام نقول خلال السنة الأولى نشوف إن المناقة، إن الياهل إناغي، يتفاعل مع الأصوات، في تواصل بصري، ونقول يبلش الطفل الطبيعي أو وفق المايلستون مال الطفل، نقول مثلا من عمر سنة يبلش كلمات بسيطة: ماما، بابا، ماي، سيارة. عقبها طبعا كما العمر يزيد كما المفردات تزيد. فإذا كان نقول من خلال الفترة الأولى الأهل أو الأم لاحظت إنه والله لما تنادي الياهل تحاول تناقي ما يتفاعل، هني في مشكلة. فهني إحنا دائما ننصح إن الأهل يروحون حق المختص.
0: في مجرد الشك إن مثلا طفل ما قاعد يقول كلمات اللي هي الأولية من عمر تقريبا 6 شهور تبين هذه الحالة أو هذه الأعراض أستاذة؟
3: صح. اي نعم، يعني 6 شهور يبلش مناغاه انه مثلا بابا بابا ماما ماما ماما ماما بابا. اي، فاذا كان يعني يبين هذه ملاحظه، هل انه مثلا خلال 6 شهور، هل لان الياهل مثلا الاهالي ما قاعد يقعدون مع الطفل ويتكلمون معه، او انه مثلا لان في مشكله بالسمع؟ فهني احنا دائما نقول يفضل انه يروح حق دكتور او مختص اساس يشوفون شنو المشكله،
0: يحدد المشكله. واذا فعلا اكتشفوا انه مثلا المشكله عند الطفل من خلاله هو عدم القدره على التعبير او الكلام، هني انا اخذ الطفل الى مركز علاج متخصص ليشوف يتابع لي هذه الحاله. مجرد اني انا اخذ الطفل لهذا المركز، شنو الاجراءات الاوليه اللي ممكن تتبعونها هناك؟
3: هناك باي مركز، سواء المستوصفات او نقول مركز سالم العلي، ياخذون التحويل من المستوصف، يكون يشوفه دكتور اطفال، دكتور مختص، ويكتب التحويل ويشوفون يحولونه حق المركز، او نقول المركز الموجود او اللي قريب على تابع للبطاقه المدنيه المنطقه،
0: واللي يتماشى مع حالته في حاله التاهيل.
3: صح.
0: اذا كان فعلا مصاب بهذا. بالنسبه للمراحل اللي هي يمر فيها الطفل يعني خلال المراحل العمريه، ذكرنا انه هو يتعلم كلمات بسيطه مثل ما ذكرت في البدايه، يتعلم كلمات بسيطه وبالتالي تزيد هذه الكلمات مع تقدمه في العمر. بالنسبه اذا انا مثل ما اكتشفت حاله الطفل في البدايه واكتشفتها مثلا في عمر 2 أو 3 سنوات، هني مثلا هل الطفل انه لازم يقول كلمات كثيره، ولا شلون ممكن الاحظ الحاله؟
3: طبعا يعني مثلا اذا كان الطفل مثلا يبي ماي بس هو مو عارف يقول ماي، فهو بس ياشر ويبكي، فالام تحتار يصير فيها ان انت شنو تبي، فهل شنو المشكلة؟

0: لأنه هو مو قادر أو مو عارف يقول ماي، أو لأنه هو مو عارف شنو ماي أساساً. فإحنا نقول هذا أكثر شيء نشوفه، يكون دائماً يشكون إن الطفل يبكي أو إنه عنيف يطق إخوانه، لأنه هو مو قادر
1: يوصل
0: يوصل
1: المعلومة،
0: المعلومة.
1: قادر إنه يوصل الكلمة اللي هي المناسبة للشيء اللي هو يحتاجه. بالنسبة للتطور العمري للأطفال في هذا الجانب، هل في مهارات معينة مثلاً يكتسبها الطفل مع الوقت، ولا مثلاً مجرد ان انا شك اوديه او اخليه ياخذ وقته مثل ما يقولون؟ مثلا انا فعلا شكيت ان ولدي لا سمح الله في هذا الاضطراب، مثلا صعوبه مثلا في الكلام او توصيل المعلومه، هل اخليه وقت معين ولا مجرد الشك اني انا اخذ المركز على طول؟
0: هم غالبا يفضلون من عمر سنه، لان نقول في ساعات في اطفال يكون في تاخر طبيعي وفي تاخر لا هني انه يحتاج تدخل. فنقول غالبا انه من عمر سنه يبين، يعني اذا كان طفل عمره سنه كلش ما يعني ما في تواصل بصري، ما في تفاعل، ما يقدر يقول حتى لو بابا ماما، ما في مناقشة
1: الكلمات البسيطة هذه.
0: البسيطة هني في مشكلة.
1: أنت ذكرت التأخر الطبيعي، شلون ممكن أنا أحدد هذا في مثلا الأب أو الأم؟ مثلا شلون أعرف أن مثلا فعلا ولده عنده تأخر طبيعي؟
0: إحنا كأخصائيين وايد يركزون لما يأخذون الهستري أو نقول التاريخ المرضي، يسألون الأم هل كانت مثلا الولادة هل كان طبيعي أو قيصري، هل إن الطفل قاعد بالحضانة ولا لا، هل تأخر نقول التطور الطبيعي إن الياهل يحبي بعدين يمشي، هل إنه هو كلش ما قدر يحبي، هل إنه ما يقدر يمشي، هل إنه كان في تأخر بشكل عام من هالنواحي، فهني يعرفون إذا كان في مشكلة ولا لا.
1: أنت ذكرتي طريقة الولادة، هل فعلا يعني تفرق من طفل لطفل بهذا الجانب أو تأثر عليه فعلا؟
0: طبعا أكيد، يعني إذا كان مثلا نقول الأم خلال الولادة صارت لها مضاعفات لا سمح الله، يتأثر الطفل خلال الولادة، مثلا صار في نقص أكسجين لأن مثلا الأم صار لها مثلا نقول شوي تعقيدات أثناء الولادة، هل إن مثلا في وايد يعني هو يكون شوي إن أهم نقول إذا كان مثلا والله لا سمح الله مثلا الماي زايد بالمشيمة الطفل،
1: يعني أمور خاصة بال يعني الولادة
0: خلال
1: أو
0: الولادة.
1: خلال فترة الولادة ممكن تأثر على طريقة النطق والكلام
0: طبعا.
1: وهذا يأخذنا إلى أيضا نقطة مهمة اللي هي هل مثلا الأطفال مثلا سواء البنات أو الأطفال اللي هو الصبيان، هل يفرقون مثلا فترة النطق عندهم مثلا المدة؟ الصبيان مثلا يقولون بالعادة نسمع أن البنات يتكلمون قبل الصبيان، هل هذه المعلومة صحيحة ولا مجرد خرافات نسمع؟
0: لا هذه إحنا دائما نقول مجرد خرافة، لأن إحنا ما يصير نعتمد نقول والله أن البنات أن يتكلمون أسرع لأن هذا المتعارف. إحنا دائما نقول أن ما نقارن، بس أن القدرة أو نقول القدرة التطور الطفل تختلف من شخص لآخر. يعني عادي مثلا أهم أخوان اثنيناتهم صبيان، مثلا واحد يعني مثلا نقول تكلم اسرع من الثاني، فاحنا ما يصير نعمم نقول انه والله ان البنات يتكلمون
1: ما لها علاقه كل
0: لا
1: مجرد خرافه. احنا نسمع خرافة. البنت تتكلم قبل الصبي، فالاهل يقولون لا دام بنت راح تتكلم من فوق قبل الصبي، فبالتالي
0: صح.
1: هذه النقطه انه مجرد خرافه مو واقعيه مثل ما يقولون. وبالنسبه اللي مثلا اللي هي دور الاسره مثلا في تربيه الابناء خاصه في سنواتهم الاولى، هل مثلا طريقه تعامل الاهل مع الابناء مثلا بالصراخ والامور هذه هل تاثر على مثلا قدرته على الكلام في المستقبل؟
0: وإحنا ما نقول إنها تأثر بشكل عام، هي راح تأثر على البيئة. مثلاً البيئة الطفل أو إن الطفل مثلاً إذا كان مثلاً نقول قاعد مثلاً في بيئة فيها اضطرابات فيها صراخ، وهو ما راح يكون يعني كنفسياً مستعد، بس إنه كتأثير غالباً إيه راح يأثر، بس إنه يعني
1: مو بشكل كبير،
0: مو بشكل
1: يكون
0: كبير.
1: مش الناس بتتوقع أن مثلاً الخلافات الأسرية الله يبعد عنا الشر آمين يا رب العالمين، ولكن يقولون الخلافات ممكن تأثر على هذا الطفل في النطق والكلام وتأثر على نفسيته في المستقبل.
0: تأثر على نفسيته هذا طبيعي صح، وطبعاً النفسية مثلاً في وايد بلا. كان عندي زميلة كان عندها طفل كان وهو مختار إنه الصمت، فكانوا يسمونه كتشخيص صمت عقابي، وهو ما يبي يتكلم
1: صمت عقابي،
0: أي الطفل ما يتكلم وهو لأنه في عنده مشكلة نفسية، فهو في تشخيص يسمونه صمت عقابي ان الطفل خلاص ما بيتكلم.
1: وبالنسبه للسمع تقولي صمت عقابي، الحين نروح حق اللي هو السمع، تاثير السمع على قدره الطفل على الكلام.
0: طبعا يعني احنا دائما نقول اول شيء لما مثلا الطفل يتحول حق الاخصائي دائما يطلبون او يحولونه قبل الاخصائي يشوفه دكتور انف واذن حنجره، يشيك على الانف يشيك على الحنجره هل اموره زينه، هل انه مثلا في عنده مشكله. ودائما هم كنت اشوف لما يلنا مثلا طفل في عنده التهاب او ماي بالاذن ما يبلش جلسات علاجيه الا لما تنحل مشكله الاذن، لانه طبعا الاذن يعني هو شيء اساسي ان الطفل شلون راح يعرف انه قاعد يسمع عشان يتكلم صح، فلازم
1: يسمع صح.
0: المعلومه او نقول الحرف صح ينطق.
1: وهل في حالات مثلا تشوف الطفل طبيعي قاعد يتفاعل مع الاصوات وكشيء وممكن تصيبه هذه الحاله ولا ما لها علاقه؟ انه مثلا يسمع الطفل بس مع الوقت تحس ان الطفل مو قاعد يتجاوب معي بالكلمات او مو قاعد يتطور،
0: صح.
1: هل ممكن تصادكم حالات مثل هذا النوع؟
0: طبعا.

0: أكثر شيء يطلع أنه مثلا يعني يحتاج مثلا تدخل من ناحية دكاترة الأنف والأذن، لأنه يكون في مشكلة. يعني أنا دائما أشبه إذا كان مثلا الطفل لما نقول مثلا والله في ماي بالأذن، فكل عبالهم الأهل أنه لا عادي، ليش ما تبلشون ياخذ جلسة علاجية؟ وهو الطفل ما راح يستفيد. يعني أنا دائما أشبه نقول أتخيل أن أنا داخل حمام سباحة ولا البحر وأنا تحت الماي، فالشخص اللي فوق اللي مثلا برا الماي قاعد يكلمني، أنا ما راح أسمع الصوت أو الكلام واضح، وهو الطفل كذي يسمع الكلام،
1: فيكون مو واضح للكلمات أو الأمور هذه مو قاعد توصلها بشكلها الطبيعي. ومتى مثلا الأهل يودون طفلهم إنه يسوون له فحص السمع؟ فأنا اللي أعرفه في البداية أول ما يود الطفل يسوون له هذه الفحوصات،
0: صح؟
1: بعد الولادة بمدة إيش كثر ممكن تنصحين الشخص إنه يودي طفله يراجع فيه مثلا طبيب أو مستشفى مثلا، خاصة إنه يسوي هذا الفحص مرة ثانية؟
0: إحنا ما نبي نخرع الأهالي عشان يصير كل ما إن الطفل صخر راح ودوه عند كل الدكاترة. غالبا إذا كان مثلا بشكل عام، هو إذا كان الأهل شكوا إنه في مشكلة، فدائما يعني راح يحاولون حق الدكتور الأطفال، الدكتور الأطفال هم راح يفحص الأذن، فراح يشوف هل في مشكلة ولا لا. بس بشكل عام لا، يعني هو كشيء روتيني ما يعني ما
1: ما له وقت معين لا يعني لا ممكن أودي أفحص أنا أتأكد من قدرات السمع
0: كفحص دوري قصدك؟
1: نعم.
0: لا ما له داعي،
1: ما له فحص دوري بهذا الجانب،
0: لا أبدا.
1: وبالنسبة للتأهيل حين مثلا الأطفال مثلا في طفل مثلا فعلا مصاب بالتأتأة أو مثلا باللي هو التأخر اللغوي، التأهيل عندكم بالمركز شنو طريقة التأهيل؟
0: طبعا احنا في مستشفى طب الطبيعي والتأهيل الصحي عندنا شيء خدمة الحين بلشوا فيها اغلب مستشفيات الحكومية، اللي هو ديلي كير. انه كطفل يجي كل يوم نقول من الاحد للخميس، نقول من الساعة 8 لساعة مثلا 12، فهو بخلال هالوقت راح ياخذ جلسات مكثفة من اخصائي نطق، اخصائي علاج طبيعي، اخصائي علاج بالعمل. فهالشيء وايد وايد عجيب. والحين بلشوا تقريبا اغلب مستشفيات الحكوميه موجود عندهم يسمونه الوحده الرعايه اليوميه او الديلي كير. اما الباقي مثلا اذا كان الطفل مثلا والله ما يحتاج يروح الديلي كير، لا اي عندنا في مستشفى طب الطبيعي او المستوصفات او المراكز الثانيه ياخذ جلسات علاجيه.
1: الخدمه توفر تقريبا كل مكان مثل ما ذكرتي ما شاء الله بمراكز ومستشفيات الامور هذا، حتى في القطاع الخاص ايضا متوفره هذه الخدمه. بالنسبه للانشطه اللي مثلا تعطونها هذا الطفل لتاهيله، اعطينا ابرز الانشطه اللي ممكن مثلا تعطونها الطفل او الشغلات اللي قاعد تعطونها الطفل خلال هذه الفتره في التاهيل
0: كأنشطة. يعني قصدك شنو الأكسرسايز
1: اللي اللي تعطونها إياه؟ مثلا حين وديتوا الطفل، وديت طفلي عندكم في المركز، شنو مثلا الأنشطة اللي تعطونها إياه في المركز خلال فترة العلاج هذا؟
0: طبعا الحلو بالتخصص احنا يعني وايد الأهالي عبالهم انه راح تصير كأنها حصة، فالأخصائي يقعد والطفل قدامه وانه يلا قول وراي قول وراي. بالعكس احنا كأخصائي النطق ولقة انه يستخدمون ألعاب، يشوفون مثلا الطفل شنو يحب. يعني دائما يقولون حق أول جلسة، دائما يقولون حق الأم يجيب اللعبة اللي ولدك يحبها أو البنت تفضلها، فتصير الجلسة كلها خلال اللعبة. يعني مثلا عادي مثلا إذا كانت بنية تحب تلعب باربي، فتصير الجلسة إنه مثلا باربي يلعبون مع بعض ويسولفون،
1: وبنفس الوقت أنتوا تأهلون الطفل في هذا،
0: وخلال نفس الوقت إن إحنا قاعد نسوي الجلسة العلاجية كاملة. إذا كان مثلا طفل مثلا يحب أغاني، الحين وايد الأطفال لها بير بمس ريتشل، فتصير كذي عن طريق يعني أغاني، ويعني تكون الجلسة وايد ممتعة،
1: فممتعة للطفل من جميع النواحي. إحنا تكلمنا عن جانب تخصصك في هذا الجانب والتأهيل، دور الأهل الأسرة هل يلعب دور كبير في مساعدتكم في تأهيل هذا الطفل غير الجلسات؟
0: طبعا هذا شيء دائما أكيد. يعني إحنا دائما كأخصائيين نقول إيد واحدة ما تصفق، فإذا كان الطفل قاعد يلي نقول يومين بالأسبوع لمدة نص ساعة 45 دقيقة، زين باقي الوقت هو راح يكون بالبيت. فإذا كان الطفل مثلا ما قاعد يجاوب، ما قاعد مثلا الأهل مجابلينه وايد، قاعد يحاولون مثلا يعتمدون مثلا بس اعتماد على الأخصائي، ما راح يلاقون نتيجة. وهو لازم ان الاهل شوي نقول يشدون حيلهم معنا خلال هالفتره.
1: يعني لازم يكون يعني شيء مشترك بين اللي هو اخصائي العلاج وبين الاهل في تاهيل هذا الطفل. بالنسبه مثلا من واقع خبرتك، المدد ايش كثر يحتاجها الطفل سواء مثلا من عمر سنتين مثلا نقول، هل على حسب الحاله ولا في روتين معين انتم تمشون مع كل طفل؟
0: وهو يعتمد على حسب الحاله، على حسب الوضع، على نقول على كثر ايش كثر الطفل يعني المشكله مأثر عليه. ما في ناس والله خلال كورس، نقول مثلا الكورس عندنا كأول كورس 10 جلسات في مستشفى مركز الطب الطبيعي، في ناس يستفيدون من خلال مثلا كورس واحد، في ناس لا والله يقعدون مثلا سنة سنتين، يعني كل فترة وفترة ياخذون كورس. فهو يعتمد، انا ما اقدر احدد اقول والله في ناس مثلا كورس واحد، في ناس بجلسة جلستين، لا طبعا يختلف من شخص لآخر.
1: انت حددت مثلا في جلسة، في ناس مثلا ممكن بجلسة واحدة يكون عنده مثلا يقدر يرد مثلا قدرته على الكلام والنطق، ولا هي حسب الحالة بالتحديد؟
0: حسب الحالة وحسب إيش كثر الحالة مأثرة على الشخص أو على الطفل بشكل عام.
1: إذا مثلا مدة بسيطة هني تقدرون تعالجونها فترة قصيرة، إذا المدة طويلة

0: ولا إنه يكون هالشيء مع الطفل، يكون مثلاً
1: هذا الشيء يكون مرتبط بالطفل، بالطفل نفسه. يعني إحنا ما نقدر نقول خلال جلسة، وإحنا دائما ما ننصح إنه نقول إن خلال جلسة والله خلاص، لا، إحنا نفضل إحنا دائما إنه يكون في باكج أو نقول جلسات كورس علاجي والطفل يستفيد من هالشيء.
0: وهل شفتوا حالات فعلا تحسنت معاكم من خلال مثلا مراجعتها لهذا المركز والاستمرارية ودعم الأهل؟ ما ننسى دعم الأهل في هذا الجانب
1: طبعا.
0: هل شفتي حالات تحسنت فعلا؟
1: طبعا وايد. يعني احنا عندنا مثلا طب طبيعي لما وقت الجلسات، يعني يكون مثلا طفل اول مثلا اول فترة يكون كلش ما يتكلم، بعدين تشوفونه والله يمشي يسلم يسولف وطبيعي.
0: فمعنات ان الحالات اللي قاعد تراجعكم فعلا في تحسن ملحوظ من خلال تأهيل للطفل ودعم الأسرة، لا قاعد تشوفون في تحسن فعلا في قدرته على النطق والكلام.
1: طبعا اكيد اكيد، يعني دور احنا ما ننكر دور الاهل، دور الاهل يكون وايد مهم خلال هالفترة او نقول خلال الفترة العلاجية.
0: صحيح. استاذ ابرار استاذنك فاصل قصير وراجعين ان شاء الله.
2: يعتبر تخصص علاج النطق والبلع أحد أهم المجالات الطبية التأهيلية التي تلامس أدق تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، فهو لا يقتصر على تعديل مخارج الحروف فحسب، بل يمتد لتمكين الفرد من التواصل الفعال مع محيطه واستعادة إحدى أهم الوظائف الحيوية للبقاء، وهي القدرة على البلع بأمان. يغطي هذا التخصص شقين رئيسيين يكمل كل منهما الآخر. فالشق الأول يركز على اضطرابات النطق واللغة والتواصل، سواء كانت تأخراً لغوياً لدى الأطفال أو تأتأة أو حبسة كلامية ناتجة عن الجلطات والإصابات الدماغية لدى البالغين. أما الشق الثاني فيتعامل مع عسر البلع، وهي حالة صحية قد تعطل حياة المريض وتجعله عرضة للمخاطر الصحية كالاختناق أو التهابات الرئة الناتجة عن دخول الطعام إلى مجرى التنفس.
3: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأخصائية أبرار الشمري، أخصائية نطق وبلع. أستاذ أبرار، يعني قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة خاصة بالأطفال وسنواتهم الأولى وتأهيل الأطفال يعني من خلال سنواتهم الأولى، والملاحظة اللي ممكن الأهل مثلاً يكونون شاكين بطفلهم انه مثلا عنده صعوبه بالكلام او نطق الكلمات. ودنا راح ناخذك لجانب ثاني، هو جانب يسمونه الخرافات الشعبيه. في هذا الجانب كلمينا عن ابرز الخرافات الشعبيه بهذا الجانب.
1: اكثر شيء وايد مشهور ان الياهل يكون عمره اقل من السنه دائما اسمع انه عطوه شاي وقهوه عشان لسانه يفلت او انه ينطلق. هذا شيء احنا دائما نقول هذا خرافه، يعني ما في اي مثلا نقول اثبات علمي انه والله القهوه ولا الشاي، بالعكس هو هذا الشيء راح الكافيين راح يضر الطفل،
0: مو مناسب لاعمار الصغيره اساسا
1: ابدا. وشيء ثاني الوايد قاعد اسمعه ووايد هم متعارف عليه، بيض النعام والتأتأة. اذا كان الشخص فيه تأتأة يبوا له بيض نعام يوكلونه لمده فتره معينه وراح يتكلم.
0: وبالنسبه للوصفات الشعبيه، يعني نسمع ان ايضا في وصفات شعبيه، تذكرت القهوه وبيض النعام للتأتأة. الوصفات الشعبية نسمع احنا مثلا من اهلنا يعني يقولون الله يحفظ الجميع يا رب، ان في وصفات شعبية مثلا اعشاب معينة ممكن ياخذها الطفل وتساعده على الكلام، هل هذا يعني حقيقي واقعي ولا مجرد خرافات؟
1: هو مجرد خرافة. يعني احنا وايد سمعنا ان في بالعطار ان في مثلا وصفة اعشاب ان تساعد تخلي مثلا الطفل انه والله يتكلم. ما في شيء، احنا دائما نقول ما في. حتى في بعض الأدوية او في فترة اخيرة في دواء اسمه سبيتش او شيء كذي، انه اذا الشخص خذاه يصير وايد يتكلم
0: متحدث وطلاقه تصير عنده.
1: اي لا، هو ما في. احنا نقول الخطه العلاجيه او طريقه العلاج عن طريق الجلسات فقط.
0: فبالتالي مجرد هذه يعني خرافات وكلام متداول بين الناس، وما له مثلا يقول مثلا مجال من الصحه انه فعلا ممكن تاثر على هذا الطفل. انت ذكرتي التأتأة، نم نتكلم عن هذا الجانب. ممكن مثلا طفل او شخص بالغ يصاب هذه التأتأة وممكن يعني يحوشه يعني احراج او تنمر، هذا الجانب كلمنا شوي عن هذا الجانب.
1: وايد اكثر سبب او انه دائما مثلا لما يكون في طفل عنده تأتأة دائما نسمع الاهل انه لما هو كان مثلا يقول صغير صارت له صدمه، ولا مثلا انزف ولا انطق وصارت له تأتأة. للاسف احب اقول ان تأتأة هو يكون جين، هو شيء جينيا، بس يمكن يكون في شيء نفسي يعني يحفز هذا الجين، بس إنه كسبب رئيسي إنه يكون صدمة نفسية لا.
0: فما له علاقة.
1: ما له علاقة.
0: وبالنسبة للتأهيل المبكر أو الفحص المبكر للطفل، أنت فعلًا قيمت الطفل أو الأهل لاحظوا إن طفلهم عنده صعوبة في الكلام أو مثلًا مو

0: ومتماشي مع أقرانه. شنو يلعب دور مثلا الفحص المبكر في علاج هذه الحالات وتأهيلها؟
1: يعني إذا مثلا الأهل لاحظوا مثلا نقول إحنا بالمايلستون أو بالمرحلة الأولى، فراح يعرفون شنو المشكلة قبل لا أن مثلا الطفل مثلا يعني المشكلة يكون أو تأثير المشكلة راح يعني يزيد أو يكبر. فإحنا وايد نفضل على مثلا التدخل المبكر، لأن دائما إحنا نقول بالكويتي أو بالعامي نلحق على المشكلة قبل لا تزيد.

0: حالات نفسية تأثر على قدرتهم على الكلام والبلع. مجرد تشخيص هذا الشخص مثلا فعلا مصاب لا سمح الله بجلطة وعنده تأخر في الكلام، دور أخصائي النطق والبلع في هذا الجانب
1: وايد كبير. بس أنا شوي راح أغير السؤال، نقول ليه مرحلة البلع وايد إحنا نشوف الحين يعني أغلب أو الأهالي أو نقول الأبناء لما مثلا بالمستشفيات نقول مثلا والله حق الأبو إنه هو الحين ما يقدر يأكل، إحنا نفضل نحط له أنبوب تغذية، فكل عبالهم إنه يعني لا إنه هو يأكل وهو ما في شيء، بس هو شخص يشرق مثلا، نقول ودش مثلا الشخص نفسه داش المستشفى 3 مرات في التهاب بالصدر، هذا يعني إنه يمكن الأكل يروح لصوب الرئة. فوايد إحنا دائما عبالهم الأهل إنه والله لا هو ما في شيء خلوه يأكل عادي حتى لو شرق، وعبالهم إن إحنا بالعكس قاعد يعني إحنا لما نحط أنبوب التغذية إحنا قاعد نضر المريض أو كبير السن.
0: فبالعكس أنتوا قاعد تساعدونا على التأهيل وإنه يمارس حياته بشكل
1: صح
0: طبيعي. أستاذ أبرار، ليش مشاركات في مؤتمرات والأمور التطوعية؟ كلمنا عن آخر مؤتمر شاركت فيه وشو كان طبيعة المشاركة؟
1: آخر مؤتمر كان تقريبا مؤتمر الرعاية الأولية السابع، فكان احنا لان انا مال احنا دائما نقول برايمري كير برايمري هيلث كير، فلان انا تبع وحده كبار السن فيعني اوجه تحيه حق دكتور علي القطان رئيس وحده كبار السن في مستشفى مبارك، يعني هو دائما يحاول انه يقدم مثلا فكره الام دي تي بشكل عام او فكره التخصصات الموجوده في وحده كبار السن. فكان هو عنده محاضره عن البيد باوند بيشنتس، انه مرضى طريحي الفراش، فكانت لنا احنا كمثلا اخصائي نطق بلع كان شنو نقدر نسوي، وكانوا الاودينس او الحضور كانوا دكاتره البرايمري كير، نقول دكاتره اللي راح يشتغلون بالمستوصفات بس يكونون لتشخيص كبار السن. فكنا بشكل عام نشرح لهم او يعني من ناحيتنا احنا كأخصائيين طبل ان مثلا شلون يعرفوا اذا الشخص كان عنده مشكله بالبلع، متى والله المريض هذا يحتاج انه يتحول حق اخصائي بلع وكذي، وشنو الشغلات او نقول الاستراتيجيز او الشغلات اللي نقدر نفيد نقول للمريض يعني خلال مثلا هالمشاكل. يعني مثلا وايد احنا نشوف طفل مثلا رجل كبير او مثلا كبير بالسن ياكل وهو منسدح، فدائما مثلا نقول والله الابوي مثلا يشرق ولا مثلا امي تشرق او تقص، شلون تاكل وهي منسدحة؟ فاحنا دائما نشرح حق الدكاترة مثلا في شغلات انه ما تستدعي ان المريض يتحول حق اخصائي نطق، يعني ممكن شغلات تكون سلوكية. فكان هذا محتوى المؤتمر.
0: يعني المشاركة في هذا المؤتمر يعني تزيد دور التفاعل مثلا والتعاون بين الدكاترة والاخصائيين في هذا الجانب، وتزيدون الوعي الخاص في هذه مثلا في هذا الجانب مع الدكاترة عشان يكونوا مؤهلين فعلا للتعامل مع هذه الحالات. وبالنسبة لوعي الاهل، نتكلمنا عن مشاركاتك ودورك في هذا المؤتمر، نبي نعرف دور الأهل يعني في التعامل مع أبنائهم. مثلا قبل الحوار ذكرت لي موقف أنه مثلا ساعات أنه يكون الأبو أو الأم لاهي عن هذا الطفل أو عن ابنه، لكن بالفترة اللي يكون في عمر مبكر يعتبر الطفل متلقي. فدور الوعي في هذا الجانب أنه كأب أو كأم أو كأسرة أن تكون حريصة أن توصل الكلمات لهذا الطفل، تكلمنا شوي عن هذا الجانب.
1: صح، احنا دائما نقول مثلا لما يلينا طفل مثلا ما يتكلم، دائما اول شيء احنا كأخصائي نسال نقول شلون كلامكم مع الطفل، او نقول دائما نسال ام الابو هل تقدرون تسولفون مع الطفل ولا لا، هل تقدرون مثلا مثلا نقول حتى لو كان طفل عمره سنه مثلا، انا لما مثلا تعطون مثلا يلا خلنا نلبس ملابس يلا خلنا نروح السياره، ولا يكون النظام الحياه سايلنت يعني بدون اي تفاعل مع الطفل، فهذا شيء وايد يلعب دور وايد ياثر. عكس إذا كان مثلاً نشوف مثلاً أم وأبو وايد مثلاً يكلمون طفلهم اللي عمره 6 شهور كنا مثلاً ريال أو كطفل بالغ، إن يلا الحين بنروح السيارة الحين بناكل الحين بنسوي، بالعكس الياهل يكون عنده خبرة ويكون عنده مخزون كلمات أو نقول كلمات كتعبيرية يعني، فهالشيء وايد يساعد. ودور الأهل إحنا دائماً نقول أو وعيهم وايد وايد مهمة بصراحة.
0: يعني هذه رسالة نوجهها للسادة المستمعين، أهمية الوعي في هذا الجانب، إنه يكونون حريصين إن يكونون قراب من عيالهم وأبنائهم خصوصا في يعني سنواتهم الأولى. سادة أبرار، يعني في الختام ودنا منك كلمة ورسالة توجهينها للسادة المستمعين أو لكل أسرة عندها فعلا طفل يعاني من صعوبة في الكلام أو توصيل المعلومة.
1: احنا دائما نقول من طفل لطفل يعني القدره غير، او نقول ما نقارن وما يصير نقارن مثلا الطفل باخوانه او الطفل بالاقران الموجودين. فاذا حسيت والله دائما نقول في مشكله، هل الطفل عنده مثلا شيء كلامه مو واضح، في مشكله بالانتباه، في شيء، يعني احنا دائما ننصح انه يشوفه اخصائي او مختص، شخص مختص.
0: نعم، كل الشكر لضيفتنا الكريمه الاستاذه ابرار الشمري اخصائي النطق والبلع. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعاد، في أمان الله.

أنتم مع برنامج أبعاد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، محمد الحداد، أحسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج السلامة النفسية. نفد نحو الطمأنينة والتوازن النفسية. نرافقكم فيه لاكتشاف الذات وفهم المشاعر ومواجهة ضغوط الحياة بأسلوب بسيط وواقعي. في كل حلقة نسلط الضوء على موضوع يلامس حياتنا اليومية، ونقدم أفكارا ونصائح عملية تعزز الصحة النفسية والثقة بالنفس والرضا والعلاقات الإيجابية، لأن السلامة النفسية ليست رفاهية بل أسس لحياة أكثر استقرارا وسعادة. السلامة النفسية. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلامة النفسية.
2: أهلا بكم أيها الأحبة في برنامج السلامة النفسية، وهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية ونشر ثقافة التوازن والطمأنينة في حياتنا اليومية.
1: نتواصل معكم دائما مع موضوعات تلامس الواقع، ونستعرض معا مجموعة من الأفكار والممارسات التي تساعد على بناء شخصية متوازنة وتعزز العلاقات الإيجابية والمحافظة على السلامة النفسية.
2: نتمنى لكم متابعة طيبة ومثمرة، ونبدأ الآن أولى فقرات حلقتنا. شكرا.

عزيزي المستمع، الثقة بالنفس وأثرها في السلامة النفسية. تعد الثقة بالنفس من أهم العوامل التي تساعد الإنسان على تحقيق التوازن النفسي، فهي تمنحه القدرة على مواجهة المواقف المختلفة بهدوء واتخاذ القرارات بثبات والتعامل مع التحديات بروح إيجابية. والثقة بالنفس لا تعني أن الإنسان لا يخطئ أو أنه يمتلك جميع

0: الإجابات، وإنما تعني أن يعرف إمكاناته ويؤمن بقدرته على التعلم والتطور، وأن لا يجعل الفشل أو النقد سبب في فقدان ثقته بنفسه.
1: وتبدأ الثقة بالنفس من طريقة تفكير الإنسان في ذاته، فكلما ركز على نقاط قوته وعمل على تطوير جوانب الضعف لديه ازدادت ثقته بنفسه. أما الاستسلام للمقارنات المستمرة مع الآخرين فإنه قد يضعف الشعور بالرضا ويؤثر في الحالة النفسية. ومن المهم أيضاً أن يحتفل الإنسان بإنجازاته مهما كانت بسيطة، فكل خطوة ينجزها تقربه من أهدافه وتعزز شعوره بالقدرة على النجاح.
0: كما أن اكتساب المهارات الجديدة والمثابرة وتحمل المسؤولية، كل هذه الأمور تسهم في بناء شخصية واثقة. وعندما يواجه الإنسان موقف صعب، فإن التعلم من التجربة أفضل من الاستسلام للإحباط أو الخوف من تكرارها، ولا بأس من طلب المشورة أو الاستفادة من خبرات الآخرين. فالثقة بالنفس لا تعني الاعتماد على النفس في كل شيء، وإنما تعني حسن التقدير واتخاذ القرار المناسب.
1: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن الثقة بالنفس تبنى مع الوقت من خلال العمل والاجتهاد والتجارب، وليست صفة يولد بها الإنسان. وكلما آمن بقدراته وسعى إلى تطوير نفسه أصبح أكثر هدوءاً وأكثر قدرة على مواجهة الحياة بثبات وتفاؤل.
0: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن مهارات التحكم في الانفعالات؟ نتحدث في هذه الفقرة عن مهارة مهمة يحتاجها لكل إنسان، وهي التحكم في الانفعالات. فمن الطبيعي أن نشعر بالغضب أو الحزن أو القلق في بعض المواقف، لكن المهم هو الطريقة التي نعبر بها عن هذه المشاعر. فعندما يسيطر الإنسان على انفعالاته يكون أكثر قدرة على التفكير بهدوء واتخاذ القرارات المناسبة والمحافظة على علاقاته مع الآخرين. أما التسرع في ردود الأفعال فقد يؤدي إلى كلمات أو تصرفات يندم عليها لاحقا.
1: ومن الوسائل التي تساعد على ضبط الانفعالات التوقف للحظات قبل الرد، وإعطاء النفس فرصة للتفكير، وعدم اتخاذ القرارات أثناء الغضب أو التوتر. كما أن تغيير المكان أو الانشغال بنشاط هادئ قد يساعد على استعادة الهدوء. ومن المهم أيضاً أن يعبر الإنسان عن مشاعره بطريقة محترمة وواضحة دون إساءة أو انفعال، لأن الحوار الهادئ يسهم في حل كثير من الخلافات ويقرب وجهات النظر.
0: كذلك فإن فهم مشاعر الآخرين يساعد على تقليل التوتر وسوء الفهم، فلكل إنسان ظروفه وطريقته في التفكير. وعندما نحاول الاستماع قبل إصدار الأحكام تصبح العلاقات لدينا أكثر استقرارا واحتراما. كما أن تدريب النفس على الصبر وتقبل اختلاف الآراء يساعد على بناء شخصية متزنة قادرة على التعامل مع المواقف اليومية بثقة ووعي.
1: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن قوة الإنسان لا تقاس بشدة انفعاله، وإنما بقدرته على إدارة مشاعره بحكمة. فالهدوء في المواقف الصعبة والكلمة الطيبة وحسن الاستماع كلها مهارات تعزز السلامة النفسية وتنعكس إيجاباً على حياة الإنسان ومن حوله. والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة بعنوان أثر العلاقات الإيجابية في تعزيز الصحة النفسية.
0: مستمعينا الكرام، لا شك أن هناك أثر للعلاقات الإيجابية في تعزيز الصحة النفسية. العلاقات الإنسانية من أهم الجوانب التي تؤثر في الصحة النفسية، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى من يشعره بالتقدير والاهتمام ويشاركه أفراحه وتحدياته. وعندما تكون العلاقات مبنية على الاحترام والثقة والتعاون، فإنها تمنح الإنسان شعورا بالأمان والاستقرار. ولا يشترط أن يكون لدى الإنسان عدد كبير من الأصدقاء، فالعبرة ليست بكثرة العلاقات وإنما بجودتها. فقد يكون وجود شخص واحد يستمع باهتمام ويقدم الدعم في الوقت المناسب كافيا ليمنح الإنسان شعورا

0: الطمأنينة.
1: ومن أهم صفات العلاقات الإيجابية حسن الاستماع واحترام اختلاف الآراء والصدق في التعامل والحرص على تشجيع الآخرين بدلاً من التقليل من إنجازاتهم. فالكلمة المشجعة والابتسامة الصادقة والسؤال عن الأحوال كلها تصرفات بسيطة لكنها تترك أثراً كبيراً في النفوس. وفي المقابل ينبغي الابتعاد عن العلاقات التي تقوم على السخرية أو كثرة الانتقاد أو استغلال الآخرين، لأنها تستنزف الطاقة النفسية وتؤثر في راحة الإنسان.
0: كما أن المحافظة على العلاقات تحتاج إلى اهتمام مستمر من خلال التواصل والوفاء بالوعود والاعتذار عند الخطأ وتقدير جهود الآخرين، فهذه السلوكيات تعزز الثقة وتقوي الروابط بين أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل. ومن الجميل أيضا أن يحرص الإنسان على أن يكون مصدرا للطاقة الإيجابية في محيطه، فينشر الاحترام والتعاون ويسهم في حل الخلافات بالحوار الهادئ، لأن الأجواء الإيجابية تنعكس على الجميع.
1: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن العلاقات الإيجابية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي مصدر للدعم والاستقرار النفسي. وكلما أحسن الإنسان اختيار علاقاته وتعامل مع الآخرين باحترام وتقدير، عاش حياة أكثر هدوءاً وتوازناً. والآن ننتقل إلى الفقرة الرابعة بعنوان أهمية تنظيم الوقت في تحقيق السلام النفسية. فاصل ولنعود في برنامج السلام النفسية.

0: مستمعين الكرام، هذه عودة معكم من جديد، ولنتحدث عن أهمية تنظيم الوقت في تحقيق السلامة النفسية. الوقت هو من أثمن ما يملكه الإنسان، وحسن استثماره ينعكس بصورة مباشرة على راحته النفسية. فكثير من الضغوط التي نواجهها لا تكون بسبب كثرة الأعمال، وإنما بسبب سوء تنظيمها وتأجيلها حتى تتراكم. وعندما يضع الإنسان خطة واضحة ليومه ويحدد أولوياته، يشعر بقدر أكبر من السيطرة على مسؤولياته، ويقل لديه الشعور بالتوتر والارتباك.
1: ومن المفيد أن يبدأ الإنسان بالأعمال الأكثر أهمية، ثم ينتقل إلى بقية المهام حسب الأولوية، مع الحرص على عدم إشغال نفسه بأكثر من عمل في الوقت نفسه، لأن ذلك قد يقلل من التركيز ويزيد من الإرهاق. كما أن تخصيص وقت للراحة وللجلوس مع الأسرة ولممارسة الهوايات لا يقل أهمية عن وقت العمل أو الدراسة، فالتوازن بين الواجبات والراحة يساعد على تجديد النشاط والمحافظة على الاستقرار النفسي.
0: ومن العادات الإيجابية أيضاً تجنب التأجيل المستمر، لأن تأخير المهام يزيد من الشعور بالضغط، بينما إنجاز المهام أولاً بأول يمنح الإنسان شعوراً بالراحة والإنجاز. ولا بأس بمراجعة خطة اليوم في نهايته لمعرفة ما تم إنجازه وما يمكن تحسينه في اليوم التالي، فالتنظيم مهارة تتطور مع الممارسة.
1: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن تنظيم الوقت ليس مجرد ترتيب للمواعيد، بل هو أسلوب حياة يساعد الإنسان على تحقيق التوازن بين مسؤولياته وراحته، ويمنحه شعوراً بالإنجاز والطمأنينة. وبهذا نختتم فقرتنا الرابعة، ونلتقي معكم في الفقرة الخامسة بعنوان الامتنان وأثره في تعزيز السلامة النفسية.
0: عزيزي المستمع، الامتنان والأثر الخاص به في تعزيز السلامة النفسية من العادات الإيجابية التي تسهم في تحقيق السلامة النفسية الامتنان، وهو أن يعتاد الإنسان تقدير النعم والجوانب المشرقة في حياته مهما كانت بسيطة. فالامتنان يساعد على توجيه التفكير نحو الإيجابيات، ويمنح الإنسان شعورا بالرضا والطمأنينة. وفي كثير من الأحيان ينشغل الإنسان بما ينقصه وينسى ما يملكه من نعم وإنجازات وعلاقات طيبة. وعندما يغير هذه النظرة ويبدأ بتقدير ما لديه، يشعر براحة أكبر ويصبح أكثر تفاؤلا.
1: ومن صور الامتنان أيضا تقدير جهود الآخرين وعدم اعتبار ما يقدمونه أمرا مسلما به، فكلمة شكر صادقة أو إظهار التقدير لجهد أحد أفراد الأسرة أو زميل في العمل تسهم في تقوية العلاقات ونشر مشاعر المودة والاحترام. كما أن الامتنان لا يحتاج إلى مناسبات خاصة، بل يمكن أن يكون جزءاً من حياتنا اليومية من خلال ملاحظة التفاصيل الجميلة والاحتفاء بالإنجازات الصغيرة والنظر إلى التحديات باعتبارها فرصاً للتعلم واكتساب الخبرة.
0: ويمكن لكل واحد منا أن يخصص دقائق قليلة في نهاية يومه للتفكير في الأمور الإيجابية التي مر بها، أو في موقف أسعده، أو هدف تمكن من إنجازه. هذه العادة البسيطة تساعد على تحسين المزاج وتخفف من التركيز المستمر على الضغوط والمشكلات. كما أن الشخص الممتن يكون أكثر قدرة على نشر الإيجابية بين من حوله، لأنه ينظر إلى الحياة بعين التقدير ويمنح الآخرين شعورا بقيمة ما يقدمونه.
1: وفي ختام هذه الفقرة يبقى الامتنان أسلوبا جميلا يعزز السلامة النفسية ويمنح الإنسان شعورا بالرضا والتوازن. فكلما تعودنا على تقدير النعم والاعتراف بجهود الآخرين أصبحت حياتنا أكثر هدوءا وإشراقا. والآن ننتقل إلى الفقرة السادسة بعنوان

0: التعامل الإيجابي مع التغيير.
1: عزيزي المستمع، التعامل الإيجابي مع التغيير هو جزء طبيعي من الحياة. التغيير، فقد يمر الإنسان بتغيير في عمله أو دراسته أو مكان سكنه أو حتى في طبيعة مسؤولياته اليومية. ورغم أن التغيير قد يسبب بعض القلق في البداية، فإنه يفتح في الوقت نفسه أبوابا جديدة للتعلم واكتساب الخبرات. ومن المهم أن ندرك أن مقاومة كل تغيير قد تزيد من الضغوط النفسية، بينما تقبله والتكيف معه يساعدان على الشعور بالاستقرار والثقة.
0: ومن الوسائل التي تساعد على التكيف مع التغيير النظر إليه على أنه فرصة للتطوير وليس مجرد تحد أو عقبة، فكل تجربة جديدة تمنح الإنسان مهارات مختلفة وتزيد من قدرته على التعامل مع المواقف المتنوعة، كما أن وضع أهداف واقعية والتدرج في تنفيذها يجعل عملية التغيير أكثر سهولة ويقلل من الشعور بالارتباك أو الخوف.
1: ولا بأس أن يمنح الإنسان نفسه الوقت الكافي للتأقلم مع الظروف الجديدة، فليس مطلوبا أن يتكيف مع كل شيء في يوم واحد، ومع الصبر والمثابرة يصبح ما كان يبدو صعبا في البداية أمرا مألوفا مع مرور الوقت. ومن المفيد أيضا الاستفادة من تجارب الآخرين والاستماع إلى نصائح أصحاب الخبرة، مع المحافظة على الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار المناسب.
0: وفي ختام هذه الفقرة نتذكر أن الحياة تتغير باستمرار، والإنسان الناجح هو من يتعامل مع هذه التغيرات بمرونة ووعي ويجعل منها فرصة للنمو والتقدم، فكل مرحلة جديدة تحمل معها فرصة لبداية مختلفة واكتساب خبرات تثري حياتنا وتدعم سلامتنا النفسية. والآن نصل إلى الفقرة السابعة والأخيرة من حلقتنا، وعنوانها خطوات يومية لتعزيز السلامة النفسية.

0: مستمعينا الكرام، خطوات يومية لتعزيز السلامة النفسية. المحافظة على السلامة النفسية لا تحتاج إلى خطوات معقدة، بل تبدأ بعادات بسيطة يلتزم بها الإنسان في حياته اليومية. فكل عادة إيجابية مهما كانت صغيرة تسهم مع مرور الوقت في بناء حياة أكثر توازنا وراحة. ومن هذه العادات أن يبدأ الإنسان يومه بتنظيم مهامه، وأن يمنح نفسه وقتا كافيا للراحة، وأن يحرص على ممارسة نشاط بدني أو هواية يستمتع بها. فهذه الممارسات تجدد النشاط وتخفف من ضغوط الحياة،
1: كما أن الاهتمام بالتواصل

0: تواصل مع الأسرة والأصدقاء والاستماع الجيد للآخرين وتبادل الكلمات الإيجابية، كلها أمور تعزز الشعور بالأمان والانتماء. ولا يقل أهمية عن ذلك الابتعاد عن مصادر التوتر قدر الإمكان وعدم الانشغال المستمر بما لا يمكن تغييره. ومن المفيد أيضاً أن يخصص الإنسان وقتاً لمراجعة يومه، فيقيم ما أنجزه ويضع أهدافاً واقعية لليوم التالي، فذلك يساعد على الاستمرار في التطور وتحقيق التوازن.
1: علينا كذلك أن نتقبل أن الحياة لا تخلو من التحديات، وأن التعثر في بعض المواقف لا يعني الفشل، بل هو فرصة للتعلم واكتساب الخبرة، وكل تجربة نمر بها تضيف إلى شخصيتنا قوة ونضجاً إذا أحسن الاستفادة منها. وعندما يحرص الإنسان على الاعتناء بنفسه واحترام المشاعر الخاصة به وبناء علاقات إيجابية مع من حوله، فإنه يهيئ لنفسه بيئة تساعده على الشعور بالطمأنينة والاستقرار.
0: وفي ختام فقرات هذه الحلقة نؤكد أن السلامة النفسية هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمجتمع، وكل خطوة نتخذها نحو التفكير الإيجابي وتنظيم حياتنا واحترام الآخرين هي خطوة نحو حياة أكثر هدوءاً وتوازناً.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم السلامة النفسية. سعدنا بوجودكم معنا، ونسأل الله أن نكون قد قدمنا موضوعات وأفكار تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وتساعد على بناء حياة أكثر هدوءا واتزانا.
0: تحدثنا اليوم عن الثقة بالنفس والتحكم في الانفعالات وأثر العلاقات الإيجابية وتنظيم الوقت والامتنان والتعامل مع التغيير وخطوات عملية تعزز السلامة النفسية، ونأمل أن تكون هذه الرسائل دافعاً لنا جميعاً لتطبيقها في حياتنا اليومية.
1: السلامة النفسية ليست هدفاً نحققه في يوم واحد، بل هي رحلة مستمرة تبدأ بخطوات بسيطة وتكبر مع الممارسة والوعي حتى تصبح أسلوب حياة ينعكس أثره على الفرد والأسرة والمجتمع.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوع جديد، وإلى اللقاء
1: في أمان الله.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج السلامة النفسية، نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما ينير الفكر ويبعث الطمأنينة ويعين على بناء حياة أكثر اتزانا. تذكروا دائما أن السلامة النفسية لا يعني أن تخلو الحياة من التحديات، بل أن نمتلك القوة والحكمة للتعامل معها بثقة وأمل. وكل خطوة نخطوها نحو فهم أنفسنا والاعتناء بمشاعرنا هي خطوة نحو حياة أكثر راحة وسعادة. تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج السلامة النفسية. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبة المريشد، تنفيذ سلمان عاشور. السلامة النفسية أخرجه لكم بيبي الصالح.
3: الأوطان ما تقوى إلا بأهلها، والكويت قوية بشعبها المتماسك.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام الثالثة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مندوب اليمن بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن إلى تفعيل قرار حظر الأسلحة عن الميليشيات الحوثية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية لموانئ أوكرانية. الخارجية الروسية تتهم دولا أوروبية بسعي لإفشال مفاوضات أوكرانيا. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية حول الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقلل من أهمية المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على الصين في هذا السباق. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
3: احنا نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
4: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

0: أنت تسمع هوانا خليجي.
1: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا، وأهلا وسهلا فيكم في ساعة إذاعية مختلفة. هذه الساعة اللي راح ناخذكم فيها في أجواء خليجية وجولة خليجية سريعة، ونعود أيضا إلى الحضن الكبير والدافئ الكويت مرة ثانية. خليكم ويانا في هذه الساعة المميزة، وقبل ما ننطلق فيها أحلى مساء لك عبد الله.
2: مساء الله بالنور، ومساء الخير لكل مستمعين برنامج هوانا خليجي، وهذا البرنامج بنية اللي نطلع عليهم كل جمعة مثل ما تفضلتي في هذه الحزة وهذا التوقيت اللي تغير وتغيرنا معه، لكن احنا بقينا مثل ما احنا، ضيوفنا وطابعنا وهوانا هو نفسه هوانا الخليجي اللي ننقل من خلاله هذه الفعاليات وهذه الأخبار عن أهلنا بالكويت وكل دول الخليج، واللي دائما ما نشتاق لهذا اليوم ان احنا نسعد منيا ان احنا نتناقل هذه الاخبار وهذه الفعاليات اللي كلها تسر الخاطر وتفرح وتطمن ان الخليج بخير وان الشعب الخليجي واحد متكاتف مترابط بدماءه باصوله بجذوره ثابت باذن الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها باذن الله. عسى الله يحفظنا ويحفظ جميع دول الخليج.
0: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، اخبار فن فعاليات وكل جديد يجمعنا.
1: وقبل

0: ما ننطلق في هذه الحلقة وهذه الساعة الإذاعية اللي راح نقضيها في أجواء خليجية، لكم أجمل تحية من فريق العمل في برنامج هوانا خليجي. هذه تحيات الإعداد نيفين بولافي وآلاء الوزان، تحياتنا من التقديم عبدالله الدوسري ومنية الحجي، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، المتابعة والتنسيق بدر العتيبي، والتنفيذ على الهواء مباشرة حنان الصقر.
1: ودائما يقول لكم مخرج هذا العمل، انتظرونا في هذه الأخبار لننقلها لكم، وكلنا محبة واشتياق للاستماع معكم وحرص دائما لكل خبر يسعدكم ويفرحكم بإذن الله. هذه تحيات المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليج.

مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مع أولى فقراتنا وهذه الأخبار والفعاليات، ونبتدي معاكم بهذا الخبر وهذه الفعالية اللي اليوم بنكون معاكم في أجواء فيها عبق التراث الخليجي، ونتكلم عن واحد من أبرز المعارض اللي يهتم بالصقارة والصيد والتراث، معرض كتار الدولي للصيد والصقور سهيل، واللي بدت فعالياته في 8 سبتمبر وتختتم غدا في 12 سبتمبر في قطر الحبيبة. وسهيل موسم مو بس معرض للصقارة ومستلزمات الصيد، لكنها مساحة تجمع أهل الهواية والتراث وتعرف الأجيال الجديدة

على موروث الآباء والأجداد وتسلط الضوء على مهارات السفارة وكل ما يرتبط فيها. والجميل أن مثل هذه المعارض تحافظ على الموروث الشعبي وفي نفس الوقت تواكب التطور من خلال المشاركات والفعاليات والمنتجات المتخصصة في عالم الصيد والصقور. وفي هوانا خليجي في هذه الأجواء دائما ننقل لكم هذه الأخبار عن دول الخليج والفعاليات.

0: أيضا من الفعاليات المهمة والبارزة جدا والحديثة للتو اختتمت أمس فعاليات مهرجان ظفار، وكانت في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة. هذه الفعاليات فعاليات مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني اللي نظمته الجمعية العمانية للسينما بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار، وطبعا استمر لمدة 4 أيام. الجميل في هذا المهرجان أيضا أن توج الفيلم الكويتي بلا أبواب بجائزة في هذا المهرجان. راح نتكلم أكثر عن هذا المهرجان وهذه الفعالية الثقافية العمانية البارزة جدا والتي اختتمت فعالياتها أمس أكثر عبر هذا الاتصال مع ضيفك عبد الله.
1: حياك الله أستاذ طالب، نرحب في الأستاذ الفنان والمخرج طالب البلوشي من سلطنة عمان. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج هوانا خليجي.
2: مساك الله بالخير أستاذ العزيز، الله يعطيكم الصحة والعافية طول العمر والسلام والسؤدد إن شاء الله تعالى.
1: الله يعافيك ويسلمك، وسلامنا وتحياتنا لأهلنا في سلطنة عمان الشقيقة، دائما نحبكم نتطلع لأخباركم وأخبار دول الخليج كافة. أستاذ سلطان، في البداية نبي نتكلم عن ختام مهرجان ظفار.
2: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، وشكرا لجميع مستمعي إذاعتكم الجميلة وبرنامجكم في دولة الكويت الحبيبة الغالية جدا. برنامج طبعا مهرجان ظفار السينمائي الثاني يأتي كالعادة، يعني بعد ما انتهى المهرجان الأول العام الماضي، وفي جهد كبير بالنسبة لحركة السينما وحركة الثقافة في سلطنة عمان. المهرجان شارك فيه تقريبا عدد كبير من الأفلام بين الروائية والوثائقي، و كانت هناك يعني نصيب أو كان هناك نصيب جيد بالنسبة للأفلام التي فازت. طبعا أنا أهنئ دولة الكويت الأستاذة لطيفة القطامي بفيلمها الوثائقي بلا أبواب. الفيلم هذا طبعا حاز على الكثير من الإعجاب من قبل النقاد والمشاهدين، واستحق الجائزة بالنسبة لهذا المهرجان. طبعا المهرجان هذا مثل ما تفضلت قبل شوية يقام على مسؤولية الجمعية العمانية للسينما وتعاون وزارة الثقافة وبلدية ظفار. كان 4 أيام أو يعني مع الخريف، مع زخات الخريف، مع الجو الجميل، مع الخضرة والرحلات اللي تمت وصارت، وعرض الأفلام بالنسبة للجمهور سعودي جدا جدا جدا بالنسبة للأفلام التي عرضت، خصوصا المعروف والمعلوم من الوثائقي عنوان كبير بالنسبة لأي وطن من الأوطان. أنا لما أنتج عمل وثائقي معناته أنا أبين الكثير من الأشياء الخافية التي لا يعرفها الجمهور أو المشاهد، فبالتالي أنا أحمل على كفي رسالة وطني وأسافر بهذه الرسالة إلى الآخر من عن طريق عالم السينما، العالم الكبير والواسع والمبدع جدا. يعني اليوم السينما المستقبل الحقيقي للفنون.
1: نعم أستاذ طالب، يعني احنا دش علينا الأذان في عندنا بالكويت، أتوقع أنه يعني أذن عندكم في سلطنة عمان. نعم. عسى الله يحفظكم. نعم. لكن نتوقف وياك أستاذ المستمعين ونرجع إن شاء الله نكمل حديثنا معاك بعد الفترة الدينية بإذن الله تعالى، لكن خليك معانا إن شاء الله وراجعين نكمل هذا اللقاء الشيق والجميل بإذن الله.
2: إن شاء الله.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت، أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي.

0: حياكم الله من جديد مستمعين، عدنا لكم بعد الوقفة الدينية لنستكمل معاكم لقائنا المميز من سلطنة عمان مع الفنان والمخرج طالب البلوشي، وكان عندنا حديث عن فعالية اختتام مهرجان ظفار. حياك الله من جديد استاذ طالب.
1: يا هلا ومرحبا بكم مرة ثانية، ومنقول دائما الكويت هي المحبة والكويت هي في القلب دائما، ويبقى

0: وتبقى السينما ثقافة كبيرة ومعروفة اليوم وسط الثقافات المنتشرة في هذا العالم، لأن السينما أصبحت الآن في تناول التقنية، خصوصا الآن نحن في فترة الـ AI أو الذكاء الصناعي، أنا أعتقد راح تكون طفرة كبيرة في العالم القادم.
1: بالتأكيد أستاذ طالب. أستاذ طالب، بما أن احنا قاعد نتكلم عن فعالية ثقافية كبيرة اللي هي اختتام مهرجان ظفار، ومثل ما يعني تكلمنا في سؤالنا الأول عن أن في بعض الأفلام حصلت على جوائز وكانت فعلا تحمل رسائل وقيم، خلينا نقول كلمنا بشكل عام عن نتائج مهرجان ظفار اللي تمت اختتامها أمس.
0: نعم، بالنسبة طبعا الأفلام الروائية، كان في فيلم اسمه حياة على عجلتي للأستاذ ختام السيد، وأيضا فيلم آسفة حياة على عجلتي من الوثائقي، وبلا أبواب للأستاذ لطيف القطامي من دولة الكويت، والحسام للأستاذ شهاب أحمد، وأيضا كان في فيلم اسمه ناش لايتد لمحمد القصير أو توين ذا كوين يعني. أيضا بالنسبة للأفلام الروائية، كان في فيلم وهم من سلطنة عمان، وفيلم قفلة من مصر، وأفضل فيلم روائي كان أيضا من المغرب، وأيضا ورود محرمة من لجنة التحكيم. فتقريبا الجوائز صارت 8 جوائز.
1: نعم، وكانت متنوعة الأفلام. يعني
0: اي نعم، الأفلام المقدمة أكثر من 130 فيلم تقريبا.
1: اي ما شاء الله، يعني فهذه كانت نخبة خلينا نقول. طيب أستاذ طالب، بتكلم عن التعاون الفني على كافة الأصعدة في الخليج، بما أن احنا برنامجنا هوانا خليجي ونسلط الضوء على الثقافة الخليجية بشكل عام، كلمني عن التعاون الفني في الخليج.
0: والله التعاون موجود بالنسبة للسينما الآن. احنا عندنا كم عدد المهرجانات الموجودة في دول الخليج، ما شاء الله هذه المهرجانات تستقطب الكثير من الأفلام وصناع الأفلام، خصوصا الفيلم القصير. احنا الآن نتمنى أو نتوق أن نصل إلى الفيلم الطويل يعني، ولكن عندما نتحدث عن عدد من المهرجانات في المملكة العربية السعودية، في دولة الكويت، في الإمارات العربية المتحدة، في البحرين، في عمان، وفي قطر، بالتالي هذا معناته أن في حراك جيد بالنسبة للسينما، وهناك تعاون كبير جدا بين الدول بالنسبة لمجلس التعاون ثقافيا سينمائيا. ولا ننسى أن المسرح يعني أنا ما أريد أتكلم عن المسرح، لأن المسرح ما أخذ حقه وزيادة ما شاء الله عدد المهرجانات. نحن بعد يومين عندنا مهرجان ظفار الدولي للمسرح، وعندنا مهرجان الخليجي للكليات التقنية العليا والجامعات تاريخ 23 أيضا في ظفار، ومقبلين أيضا على مهرجان مونو دراما في شهر 10، وأيضا قريبا إن شاء الله راح يكون في مهرجان مسقط المسرحي وفي الجمعية العمانية للمسرح. التعاون كبير جدا، وأنا من خلال هذا البرنامج بما أنه هوانا خليجي، أريد أن أهني الكاتب الجميل فهد ردة الحارسي من المملكة العربية السعودية، نيلوا جائزة أفضل نص تجريبي في مصر هذا العام.
1: نعم، جميل للجائزة.
0: فبالتالي أيوة نعم، فبالتالي حركة ثقافة دؤوبة في الاجتماعات، سواء لقاءات الثقافية، معارض الكتاب، السينما، المسرح. أنا أتمنى، عندي أمنية من خلال برنامجكم، أتمنى أن دول الخليج يعني قاطبة مجتمعة برؤسائها وحكامها يصنعوا فيلم خليجي، فيلم يتحدث عن الخليج، فيلم سينمائي طويل. سواء كان الفيلم وثائقي أم فيلم درامي، والأجمل أنه يكون فيلم روائي وثائقي يعني مشترك بين دول الخليج، لكي نجمع أقطاب المربع أو الحركة السداسية الستة يعني دول. نريد أن نقول أن الثقافة والمسرح والسينما هذه كلها تصنع محبة،
1: بالتأكيد.
0: والمحبة هي أقوى حاجة في هذا العالم،
1: بالتأكيد. وعلشان نوري العالم هذا الإرث الجميل الذي يجمع هذه الست دول وهذه الروابط وهذا التاريخ الطويل والعريق، بالتأكيد. قبل ما نختم هذا اللقاء معك أستاذ طالب، أبي أتكلم عن أهمية هذا النوع من الفعاليات والمهرجانات اليوم لها وقع الصراحة في الأصداء الثقافية خلينا نقول.
0: نعم، أولا السينما بالذات يعني مثل ما قلت في بداية كلامي أنها تنقل ثقافة المجتمع إلى الآخر. اليوم إحنا لما نتكلم عن فيلم عماني، فيلم كويتي أو فيلم خليجي بشكل عام، ونروح إلى أوروبا ونروح إلى أمريكا، نروح إلى

0: والآسيا، ونقدم هذا الفيلم كأن احنا نقلنا هويتنا ونقلنا ثقافتنا ونقلنا رسالتنا للآخر.
1: صحيح.
0: من خلال الكاميرا، من خلال المشهد، من خلال يعني عاداتنا وتقاليدنا.

0: اللي احنا نقول بالكويت اللي ماله اول ماله تالي.
1: بالضبط ماله تالي بالضبط.
0: صحيح. استمتعت صراحه معك استاذ طالب في هذا
1: بارك
0: اللقاء،
1: الله فيك
0: وشكرا
1: الله
0: على
1: خير.
0: استعراض اختتام هذا المهرجان ونتائجه. شكرا لك على وجودك
1: بارك الله
0: ويانا.
1: فيك ومحبتي لجميع السينمائيين في دوله الكويت ودول الخليج.
0: يوصل ان شاء الله. شكرا
1: ولكم في هذا البرنامج، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك، حياك الله. كان معنا الفنان والمخرج طالب البلوشي من سلطنه عمان.

إقبال كبير على السياحة في منطقة الخليج العربي، وقدرت تصير وجهة عالمية بارزة بسبب عدة عوامل، منها الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المتطورة والتنوع البيئي والثقافي المميز. ومن أبرز مميزات السياحة الخليجية التنوع الطبيعي فيها، لوجود شواطئ ساحرة، صحارى شاسعة، ومناطق جبلية باردة. أما على الصعيد الثقافي والأصالة، فهي تزخر بالأسواق التراثية المتاحف الكبرى والمهرجانات الترفيهية والرياضية العالمية طوال العام.

0: كرام، ما زلنا معاكم في فقرات برنامج هوانا خليجي، وهذه الفقرات اللي نعودكم دائما ما يكون معانا ضيوف يا من خلال حضورهم في الاستديو وتشريفهم لنا وحضورهم معانا، وايضا يشرفونا الضيوف الاخرين اللي دائما ما تعوقهم بعض الظروف والالتزامات والتوقيت يعني غير مناسب لهم لانشغالهم، مقدرين كل هالشيء، لكن احنا دائما نشتاق ان احنا نسمع اصواتهم ونكلمهم ناخذ هذه الاخبار. والان معانا ضيف وفنان كبير وقدير الكل يحبه، ودائما ما نستمتع بهذه الاعمال من الفنانين منيا اللي يقدمون من خلال الشاشة الخليجية من أعمالهم والأدوار اللي ارتبطت معنا في الذاكرة، سواء من كنا صغار أو إلى هالعمر اللي احنا وصلنا له، فهم دائما معنا بذكرياتهم الجميلة.
1: أكيد أكيد، أنت تطرق لنقطة جدا جميلة، قلت إن هم دائما في ذاكرتنا، لأن هذه الأعمال الفنية هي جزء من حياة الإنسان.
0: صحيح.
1: والفنان يرتبط معك وجدانيا، فأنت تحس إن هذا الفنان كأنه قريب لك، كأنه صديقك، كأنه شخص أنت فعلا تتواجه وياه وتتكلم وياه وتعرف فكرة
0: صحيح.
1: لأن فعلا إحنا لنا ذكريات مع هؤلاء الفنانين.
0: صحيح، وكنا نقلد الأعمال اللي يقومون فيها لأن نحب الدور ساعات، وساعات لما يكون حتى لو يكون مرات يأخذ الدور الشرير شوي
1: نحبهم
0: بعد، نحب هذه الشخصية ونستغرب لما يتمكن من هذه الشخصية.
1: صحيح.
0: وهذا يعني هذا الدور. وأيضا مثل ما قلنا لكم السادة المستمعين، احنا دائما نستضيف ضيوف من خلال الاتصال، وضيفنا اليوم فنان كبير وقدير له تاريخ طويل ارتبط معنا بذكرياتنا الجميلة في الماضي لما كنا صغار والآن في هذه الأعمار، وإن شاء الله له طولة العمر. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ والفنان القدير صلاح الملا، مساك الله بالخير وحياك الله، وشكرا لقبول الدعوة في برنامج هوانا خليجي.
2: مساكم الله بالخير وكل مستمعين إذاعة الكويت في الكويت خارج الكويت، والشكر موصول لكم الحقيقة لتواصلكم معاي، ويعني أنا بأمانة يعني بس بقول كلمة واحدة يعني
0: تفضل.
2: بالنسبة للإعلام الكويتي أو إذاعة الكويت أو تلفزيون الكويت أو الصحافة الكويتية، أنا أتكلم عن شخص يعني
0: نعم.
2: عمرهم ما كانوا بعيدين عني يعني في الضراء وفي السراء،
0: إن شاء الله دائما سراء.
2: ألف ألف ألف ألف شكر ولكم كل تقدير ومعزة.
0: الله يحفظك أستاذي العزيز صلاح. إحنا دائما في الخليج يعني قلب واحد وإيد واحدة، نحب الجميع والعطاء للجميع والنجاح باسم الجميع. إحنا اليوم نمثل فعلا كل واحد يمثل دولة ودولته، لكن

0: في الحقيقة احنا امام العالم، احنا جسد واحد ولغة واحدة ولهجة واحدة واشكالنا وطبايعنا. عسى الله يحفظ الخليج دائما وابدا وجميع
1: آمين
0: شعوب
1: آمين
0: العالم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب
0: استاذ
1: العالمين.
0: صلاح، شنو اللي يميز العلاقة الفنية ما دامك جيت على هذا الامر، ويعني وعلاقتك وحبك للكويت، وهذا يعني من طيبك، ولا ينسى المعروف والطيب الا يعني الانسان اللي ما يعرف هذه الامور، لكن انت انسان من طيب اصلك حافظ هذا المعروف وهذا الامر اللي شكرته من خلال برنامجنا. شنو اللي يميز العلاقه الفنيه بين الكويت وقطر ودوله قطر الشقيقه من وجهه نظرك؟
1: أول شيء ما عليكم زود يا أهل الكويت،
0: الله يحفظك.
1: كان مجتمع وإن كانت قيادة وإن كانت مؤسسات،
0: الله يحفظك.
1: على مختلف المؤسسات، كانت رياضية فنية. شوف يعني عشان نكون بكل صدق، العلاقة أزلية، يعني مو في عمري ولا في عمركم ولا أعمار الناس اللي قبلنا. العلاقة هذه خلينا نقول مثلا بدأت من أيام المعاناة، أيام التعب، أيام الشدة، أيام الفجر، من زمن الغوص يعني وما قبل الغوص.
0: صحيح.
1: فهل قطر وهل الكويت وكل الدول الخليج اللي تطل على الجغرافية اللي موجودة تلاقوا في الغوص وتبادلوا وتساعدوا وتعاونوا.
0: صحيح.
1: من ذاك اليوم فالعملية مستمرة من يومها لما اللحظة اللي احنا موجودين فيها. اذا ناخذها على المستوى الفني، ف يعني الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم البلاد، ثم الكويت علي انا شخصيا، وعلى الانتاج الفني في قطر وخاصة في الدراما التلفزيونية.
0: نعم.
1: الطلبة القطريين المتميزين اللي وجدوا على الشاشة لفترة طويلة، يعني هم خريجين مدرسة الكويت، خريجين المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، خريجين المعهد المتوسط للفنون المسرحية في الكويت، خريجين مشاهدات الأعمال الكويتية اللي كانت موجودة، يعني من أيام الأسود وأبيض ليومك هذي.
0: نعم.
1: فالعلاقة مستمرة. أنني مثلا على مستوى الرياضي، على مستوى الرياضي اليوم إحنا نشوف مثلا بالذات، يعني أنا أتكلم عن قطر وعن الكويت وعن الدول الثانية، لكن في خصوصية في التعاون بين المؤسسات مثلا الرياضيه في قطر، المؤسسات ذات العلاقه في الكويت.
0: نعم.
1: كثير من الفعاليات اللي صارت في الكويت واللي صارت في قطر، يعني انا اذكر مثلا في يعني هذه السالفه تجرب السالفه، لان اذا بتكلم عن حيثياتها ما راح نخلص.
0: صحيح.
1: لكن مثلا مره او عده مرات انا ادخل ايام كاس العالم، ادخل الملعب فالتفت يميني اشوف بنت كويتيه، التفت يساري القى دكتور كويتي.
0: نعم.
1: طبيب كويتي. سلمت عليه وسلم عليه وسولف وياه. قال لي انا طبيب فلان فلان الفلاني، وانا متطوع في تنظيم
0: كاس
1: العالم. زين، هذه جات من فراغ يعني؟
0: لا والله.
1: لا. هذه ما تي الا من محبه وعشق واحترام.
0: صحيح.
1: وان احنا كل يحب يرفع مكان الثاني.
0: صحيح. أكيد.
1: او مكانته.
0: صحيح. صحيح.
1: اذا الكويتيين اعتبروا كاس العالم انه هو كاس عالم مقيم في الكويت، ولكن صح. في ارض اخرى فقط.
0: صحيح. صحيح. انا لما طرحت السؤال ما هو يعني استغرابا مني او عدم معرفه دول الخليج بهذه العلاقات، هي للاخر، لاشقائنا من دول العربيه والمستمع اللي قاعد يستمع لنا من خلال اذاعه دوله الكويت، عن شنو اللي يميز هذه العلاقات ما بين الدول الخليج، شلون يعني لشرح مبسط من وجهه نظرك كفنان. خلنا نبي نسمعك استاذ صلاح شغله ونرد نكمل وياك.

0: حقيقة يعني مشاركتي أنا أو وجودي في مهرجان السينما الكويتية الثالث في الكويت شيء طبيعي حقيقة، يعني المشاركات دائما موجودة إن كانت فنانين قطريين، فنانين خليجيين، فنانين كويتيين، فإحنا دائما في أخذ وعطاء. فبالنسبة لمشاركتي كعضو لجنة التحكيم الحقيقة هذا شيء يشرفني ويزيدني معرفة، لأنني سوف أتعرف على مجموعة كبيرة حقيقة من الفنانين.
1: رجعنا لك استاذ صلاح وسمعت معنا هذا يعني هذا المقطع اللي حطنا لك في البدايه، هو يتكلم عن مسلسل الفريه او بلهجتنا البدويه الفرجه، وتوضيح اكثر للساده المستمعين الفريه شنو هي. بتقارب البيوت الاولين اجدادنا رحمه الله عليهم واهلنا في القرى وتلاصق هذه البيوت في مساحات ما بين البيوت، يتبادلون الجيران بعض الامور بدال ما تطلع يعني البنات أو المرأة في الشارع، فيكون المسافة جدا قريبة ما بين البيوت. لهذا المسلسل وهذا الطابع هو ذكريات لتاريخنا.
2: مثل ما تفضلت الفرية هي تصير بين العائلتين المتقاربتين، يعني عرف الابن الأبو والأخو والأخو العم والعم، خاصة يعني بالنسبة للمحارم بالنسبة للشوفات نروح حولية تكون خلاص طبيعية، يعني مثل ما يقولون طلعت من دار لدار، لا أنت من غرفة لغرفة يعني. فذكريات هالعمل ذكريات كبيرة، وأنا بصراحة وأنا صادق يعني مع نفسي في هذا الموضوع، إن كانت هناك بصمة لي، إن كانت هناك بصمة لي والجمهور يعتبرونها بصمة في يعني في الفن، ودليل على ذلك الحين المسلسل ذي يعني عمره فوق 22 سنة 23 سنة تقريبا. فهي البصمة الحقيقة اللي راح أعترف فيها اليوم وبكرة وطول حياتي كانت الفرية. الفرية كانت النقلة، الفرية كانت يعني نقول الاختصار للزمن القادم. الفرية هي اللي خلتني الآن يعني احنا متواجدين مع بعض، انا اقصد فيه العمل.
1: نعم
2: شلون. وقبل لا اشتغل انا مثلا في الكويت او اتعاون مع اخواني واهلي وجماعتي وربعي في الكويت في السبعينات، يعني قطر كانت توها ناشئه، وكان عندنا شارع واحد فقط على الكورنيش ايامها رحمة الله عليه ذاك الأستاذ الكبير الفنان الحقيقة اللي له بصمته على الفن الخليجي والعربي، الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا، النمش، محمد جابر، إبراهيم الصلال.
1: جميل أستاذ صلاح. أستاذ صلاح يعني الذكريات الجميلة بهذه المسلسلات التاريخية يحتاج لها حلقات ونسولف عنها
2: لذلك أقول
1: لأنها
2: يعني
1: دسمة
2: يعني العلاقة أصيلة،
1: صحيح
2: علاقة مو مصطنعة،
1: صحيح
2: وعلى كل المستويات يعني.
1: نعم احنا اول شيء شاكرين لكم قدرين يعني حضورك اليوم معنا رغم انشغالك، لكن شكرا لك، احنا داهمنا الوقت في برنامجنا وسعداء جدا بوجودك اليوم معنا ومشاركتك معنا من خلال برنامجنا هوانا خليجي. شكرا لك استاذ صلاح المندع.
2: شكرا لله وشكر ثم لكم حقيقة، واقول في النهاية لا خلا ولا عدم يا اهل الكويت.

0: وين ما صار الحدث بالخليج تلقونا عندنا في هوانا خليجي.
1: ما زلنا معكم مستمعينا في هوانا خليجي، واليوم الهوى خليجي فني بامتياز، يعني خذانا من دولة لدولة في الخليج، ولكن خذانا بالفنون والذكريات والأعمال اللي عاشت أجيال وراء أجيال، أعمال اجتماعية، أعمال كرتونية ارتبطت في ذكرياتنا، تحديدا ذكريات الطفولة في الخليج. اليوم الضيف اللي راح يكون معانا، اللي هو يعني خلينا نقول الختام، ختام المسك في هذه الحلقة، راح يكون له او له فعلا تجربة فنية يعني وحضور كبير في اعمال مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركاته الفنية وتجربته في دبلجة الاعمال الكرتونية خلت صوته دائما في ذاكرتنا وفي اذاننا وفي وجداننا.
2: عبد الناصر
3: الزاير
2: هو ممثل ومخرج ومؤدي صوت سعودي، اشتهر بأعماله الفنية الموجهة للطفل ومقره في دولة الكويت.
4: أول ختم جواز،
5: يعني مكتوب شوهد، مكتوب في الجواز شوهد دخول، كان في 27 رمضان، جاي من المنطقة البسيطة كذي السيدة إلى الكويت، شيء مدهش بالنسبة. ورايح وين؟ للمعهد العالي للفنون المسرحية.
2: حصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت. انطلق في المجال الفني في عام 1977 وتدرج في الأنشطة المسرحية المدرسية والشبابية.
4: قبل أن أكون فنان، لكن إنسان من أهالي المملكة العربية السعودية، بالتحديد أكثر في القطيف، بالتحديد أكثر في قرية الجيش.
2: عمل مشرفاً فنياً في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وشغل منصب مراقب التخطيط والبرامج في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي في الكويت. اشتهر بالمشاركة في المسلسلات الخليجية وإخراج مسلسلات كرتونية وتلحين وكتابة أعمال مسرحية وبرامج مخصصة للأطفال. حياك الله معنا عبد الناصر الزاير في هوانا خليجي.
1: هذا الصوت اللي رجعنا لذكريات الطفولة، ويعني خلينا نقول له وقع في وجداننا صوت الأستاذ عبد الناصر الزاير. حياك الله ومساء الخير.
5: يا هلا يا هلا يا هلا بالهوى الجميل، الهوى الخليجي من خلال برنامجكم في إذاعة دولة الكويت. مشكورين على الاستضافة الجميلة، كل الشكر والتقدير لكم، وتحياتي وأشواقي لكم دائما.
6: الله يحفظك. أنا تذكرت مع مطلع أغنية عدنان ولينا الحركات اللي كنت أسويها وأنا صغير، نفس عبسي وهو يمسك الطوفة بصبعه يبي يتعلق فكنت أطيح. هذه الذكريات الجميلة، أبو العصاقل عصقول عص عص عص عصقول، كنا نغنيها ونسوي.
5: هم يسووا مثل عدنان.
6: سوينا كل الحركات، حتى ندش بال بانيو على بنطول نفس عدنان شلون يغوص، كل الحركات نسويها. هذه تدل على ان العمل اللي قمت فيه وجودة العمل والتمثيل هو رسالة، الاعمال هذه رسالة ترسخ بالذاكرة سواء الاطفال او الكبار، فدائما الفنان يحرص على انه يقدم الافضل والاجمل واللي ينفع المجتمع. عسى الله يحفظ الجميع ويوفقكم. احنا جدا سعداء، وانا جدا سعيد جدا بهذه، لان دشيت عليك هذه الدشة اللي ارتبطت مع ذكرياتها. استاذ عبد الناصر، خلنا نرجع للبداية ونستذكر معك بعض المحطات مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.
5: الحقيقة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ما انطلقت إلا لتحقق أهداف مشتركة إعلامية لدول الخليج كلها، وهذا يعني تأسيس المؤسسة لغرض تماما له دور ثقافي لنشر الوعي الثقافي في المجتمع كله في دول الخليج العربية، وتأسيس قاعدة أصيلة للمجتمع الخليجي. طبعا تأسيسها من عام 76، المؤسسة كانت في 7 دول بما فيها العراق أيضا،

0: في فترة كبيرة، واشتغل يعني وعمل أعمال كثيرة، وكان مقرها الرئيسي في دولة الكويت الحبيبة. لأن أيضا اختيار دولة الكويت من في أنها تكون المركز الرئيسي في المؤسسة لدورها الإعلامي الكبير، لأنها كاختيار لدولة الكويت أنها محط إعلامي تكون لتأسيس مؤسسة الإنتاج البرامج المشتركة.
1: نعم أستاذ عبد الناصر، لو بتكلم عن المؤسسة وما قدمته من أعمال وبرامج وكان لها حضور قوي عند المشاهد الخليجي، أبي أعرف من وجهة نظرك شنو سر نجاح هذه الأعمال وهذه البصمة التي تركت في كل بيت خليجي؟
0: لا شك أيضا يعني الأساس في الموضوع المحتوى. المحتوى الذي يؤثر في الناس ويؤثر في المجتمع هو الذي يبقى، أما الزبد الأشياء الاستهلاكية تزول بزوال المؤثر. هذا وجود هذه الأعمال حتى الآن باقية لأنها أثرت وقدمت قيمة لها أهداف ولها أصول ما تقدر تستغني عنها، لأنها وصلت رسائل جيدة ومفيدة للمجتمع. لذلك هي بقيت وما انتهت بأعمال المؤسسة، وبتظل على طول دام المجتمع موجود والناس موجودين، فبالتالي أعمال المؤسسة ستظل باقية ولن تزول.
2: نعم أستاذ عبد الناصر، يعني لك باع طويل وتاريخ جميل نستذكر كلنا، ما نذكر كل يعني برنامج أو مسلسل كرتوني أنت كان لك دور فيه أو ألحانك وأدائك لهذه الأعمال. بعد هذه السنوات من التجربة، شلون تشوف تطور الحركة الفنية في الكويت والخليج، وشنو أكثر شيء لفت انتباهك بعد هذا التطور؟
0: أنا شايف حاليا في خطوات إيجابية في دول الخليج كلها، في دعم غير محدود في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في قطر، في الإمارات، في عمان، في البحرين، في دعم واضح وفي تطور وفي يعني فنيين وفنانين كثيرين طلعوا على الساحة وبرزوا، خصوصا أنهم صاروا يواكبون التطور التقني اللي موجود في العالم ويقدمون أشياء ممتازة جدا. يعني وأنا أغبطهم على هذا، يعني هذا التطور التقني في مجال الفنون والثقافة.
2: نعم
1: بالتأكيد. طيب لو لم نتكلم عن الأعمال الحقبوية والتراثية، أي أعمال كانت وما زالت مميزة ولها حضور مميز ولها رواج جماهيري كبير، تعتقد أستاذ عبد الناصر شنو السر في أن كل عمل حقبوي تراثي يظل في ذاكرة المشاهد؟
0: طبعا هو يمكن في يسمونه الاسترجاع،
1: حنين
0: الذاكر والحنين، هذا يسوي ارتباط شرطي لدى للإنسان. فتلاقي مثلا بعض المسرحيات اللي تم إعادتها مثل ليلى والذيب، مثل كشمش في المسرح، لما تم إعادة المسرحيات ما صار فيه، بالعكس صار فيه حنين جدا والجمهور متعطش انه يرجع بذاكرته ويشوف المسرحيات. نعم. بشكل مختلف، مو بشكل حتى نفس الاستامبا نفس
1: مع ان الحنين استاذ عبد الناصر صار ان عدنا للعمل الاصلي، يعني ردينا بحنيننا واشتقنا نشوف العمل الأصلي مرة ثانية. وعلى فكرة هذه الموجة يعني حصلت شيء من المعارضة، يعني اللي هو تجديد الأعمال القديمة.
0: لا شك. أوكي. المعارضة تجي بناء على وجهات نظر.
1: نعم.
0: سواء وجهات نظر إن الإعادة ما لمستهم بشكل كبير، ولكن في الإعادة في بعض الأعمال اللي قدمت أخذت، يعني أغلب الأعمال اللي قدمت كإعادة نجحت نجاح ساحق.
1: نعم.
0: قليل من العمل، يمكن عمل عملين شوية صار في تشك إن الجمهور ما تقبل المؤدين الحديثين للعمالقة الكبار.
1: صحيح.
2: أستاذ عبد الناصر، يعني الأعمال الاجتماعية اللي قدمتها كلها تحمل قيم وأهداف قيمة، شلون تشوف تأثيرها فعليا على المشاهد؟ يعني الفنان مو بس يعني يسوي العمل ويبي جائزة أو ياخذ مبلغ مالي، لكن يفرح لما يشوف هذا العمل، يشوفه الجمهور يصادفه. شلون شفت هذا التأثير على جمهورك لما تصادفه؟
0: الشعور جميل جدا، وهذا شوية يهدئ من أعصابنا من قلة أعمالنا الحديثة الآن. لكن لما الحين يشوفك مسؤول، ولا أي رجل أو أي إنسان يشوفك ويتذكر هذه الأعمال ويشيد فيك ويسلم عليك بحرارة وبشغف، هذا بحد ذاته هي الرصيد اللي حصلنا. حب الناس هو الرصيد الحقيقي اللي لقيناه من خلال الأعمال اللي ذات محتوى مفيد للمجتمع،
2: ويطمنك إن الرسالة وصلت اللي أنت قدمتها وما ضاع تعبك.
0: بالضبط هذا الكلام.
1: أستاذ عبد الناصر، ما بين الإخراج والتأليف والتمثيل ما شاء الله تاريخ طويل وأيضا غني بالنجاحات، بالنسبة لك وين المنطقة الأقرب، الإخراج ولا التأليف ولا التمثيل؟
0: كله فن. أنا أقول كله فن، يعني مو نجارة، ورغم أن النجارة فن لكن مو تخصصي. يعني أنا في المجال التخصصي كفن أنا أحبه كله، سواء تلفزيون، مسرح، إذاعة، دبلجة، سواء كتابة، إخراجا، ألحانا، أي مجال فني أنا أعشقه، لأن أحس أنه يعني أرتاح عندما أعمل شيء فني للناس وأرضي شغفي وطموحي من خلال ممارستي للعملية الفنية.
2: جميل. أستاذ عبد الناصر، الدبلجة كانت جزء مهم من طفولة أجيال كاملة، وتعتبر من أنت حضرتك من رواد هذا الجانب الفني في المنطقة. شلون كانت تجربة دبلجة الأعمال الكرتونية في السابق، وشنو كانت اللي كان يميز هذه الأعمال؟
0: طبعا في بداية 79 أول ما دخلنا في المعهد كان في دبلجة، جت يعني فرصة بالنسبة لنا نحن، لأن احنا بنقدم باللغة العربية الفصحى، فجاء المؤسسة لإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي طلبوا منا احنا نأدي، فكانت فرصة بالنسبة لنا ان احنا نمثل كدبلاج. وبالممارسة حبينا هذا المجال لأن ما نمثل شخصياتنا إحنا الواقعية، نمثل بأصوات، خصوصا المجال الأداء الصوتي فن جميل جدا، حبيته من خلال الإذاعة في التمثيل الإذاعي وأيضا في الدبلجة. الآن أيضا حتى التقنيات، كانت التقنيات فقيرة جدا، لكن كنا نبذل قصارى جهدنا ان ما نغلط في نص الدبلج.
1: وهذا كان التحدي الحقيقي، يعني ما كان مهمة سهلة.
0: اما الان في تركات، في يعني كل ممثل يجيب روحه ويمثل دوره، وهذا بعدين يصير بالمكساج، وصارت العملية سهلة بالنسبة لتنفيذ الإنتاج. في النهاية المحصلة للمتفرج أو للمشاهد أو المستمع، النتيجة وصلت، سواء تعب المونتير أو المدبلجين أو لم يتعبوا، النتيجة إذا كانت مقنعة الواحد يستانس ويفرح بالنتيجة اللي حصلها.
1: بالتأكيد. ما زلنا في الدبلجة، الفرق بين دبلجة الأعمال الكرتونية في ذاك الجيل والدبلجة اليوم، هل تحس أن الأعمال الفنية القديمة إلى اليوم قادرة تنافس وتعيش أيضا في ذاكرة ووجدان الطفل مثل ما عاشت في ذاكرتنا ووجداننا إحنا؟
0: يظل الموضوع موضوع يعني وجدان، يعني شعور القدم، لكن هو الحداثة موجودة. الأصوات قد تكون فيه تشابه في الأصوات في بعض الأعمال، خصوصا الشركات تدور اللي يدرون واللي متعاملين. ف يعني أنا أشوف القديم في كل بلد في دبلجة، نوع من أنواع الدبلجة، مثلا في سوريا، في الأردن، في مصر، في الكويت، في السعودية حاليا، في دول الخليج. هذه الدبلجة كل واحد لها طابع معين.
2: نعم
0: يعني تلاقي في الإمارات حتى باللهجة المحلية،
2: صحيح.
0: في حتى في الكويت باللهجة المحلية. طبعا أنا أعشق الدبلجة باللغة العربية الفصحى لأنها اللغة الأم.
2: صحيح، لكن هذا فن، ولكل يعني مجتمع ثقافته ولهجته وطريقة الأعمال اللي يحب إنه يسمعها. وكل الأعمال اللي قدمتها تشكر عليها أنت وجميع الفنانين. احنا وصلنا معك في هذا اللقاء الجميل والسريع، خذانا الوقت ما حسينا، لكن هل من كلمة أخيرة حاب تقولها من خلال برنامجنا هوانا خليجي لكل جمهورك اللي قاعد يسمعك من خلال برنامج هوانا خليجي؟
0: أنا أشكركم، أشكر برنامج هوانا خليجي، وخصوصا أن احنا كنا على الهوى، فبما أن نحن على الهوى
2: نعم.
0: وهذا هوانا خليجي، وشكرا للخليج وشكرا لإذاعة دولة الكويت.
2: وشكرا لك على هذا يعني قبول هذه الدعوة. شكرا لكل ضيوفنا اليوم، للفنان القدير من دولة قطر الحبيبة صلاح الملا، شكرا للفنان القدير والكبير من المملكة العربية السعودية عبد الناصر الزاير، احنا سعداء جدا بوجودكم معانا، قواك الله.
1: وأيضا الفنان طالب
2: نعم
1: البلوشي من
2: البلوشي
1: سلطنة
2: نعم.
1: عمان نعم.
2: صحيح، كل الشكر لك ويعطيك العافية، ونشوفك إن شاء الله على خير بإذن الله.
0: شكرا لكم.
2: في أمان.

0: علاقات ثقافية وفنية وإعلامية عميقة تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مر عليها عقود من الزمن، ولا زال هذا التعاون والشراكة يخطو خطوات واثقة لتحقيق تكامل في كل المجالات، سواء في الأعمال الفنية أو المهرجانات الثقافية أو الفعاليات الإعلامية. وكل يوم عن يوم تزيد الإنجازات من أواصر هذه الروابط اللي تجاوزت حدودها الجغرافية.
1: وبشذي مستمعينا الكرام وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي فيكم بإذن الله يوم الجمعة القادم نفس التوقيت من الساعة 3 للساعة 4 في برنامجكم هوانا خليجي. وفي الختام تقبلوا تحيات أسرة هذا العمل، ألاء الوزان ونفين أبو لافي، منيا الحجي، وأنا عبدالله الدوسري، بندر الشلاحي، بدر العتيبي، وحنان الصقر.
2: وتبقى التحية الأجمل للمخرج عبدالوهاب الصلاحات.
1: في أمان الله.

هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 4 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ

0: الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مندوب اليمن بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن إلى تفعيل قرار حظر الأسلحة عن الميليشيا الحوثية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية لموانئ أوكرانية. الخارجية الروسية تتهم دولا أوروبية بالسعي لإفشال مفاوضات أوكرانيا. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية حول الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقلل من أهمية المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي ويؤكد أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على الصين في هذا السباق. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لقاء الأسبوع، ثم وعداكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة جدا من الشخصيات والقياديين والرياضيين في مختلف التخصصات في دولة الكويت. لذلك اليوم معنا شخصية مميزة جدا ولها حضور مميز جدا في جانب الإذاعة والتلفزيون وأيضا في منصات موقع التواصل الاجتماعي، وحققت نتائج إيجابية كثيرة جدا من خلال أيضا رسائلها التوعوية التي تقدمها في هذه المنصات، وأيضا من خلال ظهورها الإذاعي والتلفزيوني. يومنا نتكلم عن الموهبة والإبداع، نتكلم عن شغف وحب ونشاط يحققه كل فرد من خلال الدعم الإيجابي، من خلال الأسرة، من خلال الأهل، من خلال أيضا تحقيق أهدافه من داخله. يومنا نتحدث أيضا على جانب دعم المجتمع إلى هذه الأفراد، كيف يمكن أن نحقق أيضا الدعم إلى أبنائنا وبناتنا من خلال أيضا الدعم في منصات موقع التواصل الاجتماعي. وجود منصات موقع التواصل الاجتماعي اليوم شكلت لنا أهداف كثيرة جدا، ومن خلالها هو الدعم الغير مباشر لكثير من الشخصيات وأيضا الرياضيين وأيضا في مختلف التخصصات من خلال الدعم الإيجابي في منصات موقع التواصل الاجتماعي والتحفيز لهم. اليوم شو ممكن أيضا نحقق ركائز مهمة جدا في جانب الإبداع والتميز في حياتنا، وأيضا أن نكمل في شغفنا وحبنا ونشاطنا اللي إحنا وصلنا له بدون توقف. أي محطات وعقبات ممكن تواجهنا في حياتنا شو ممكن نتغلب عليها، وذلك أكيد بأهداف وأيضا أسس مبنية أيضا على الثقافة وأيضا العلم عند كثير من الناس، لأن البعض منهم ما يجد بأول إخفاق خلاص خروج وأيضا انسحاب. لذلك ما وجد هذه الثقافة أن الاستمرار هو بداية كل نجاح وربما يكون فشل، لذلك استمر وحتى تنجح وحتى تحقق كثير من الأمور. الاختراع الابتكارات اللي شفناها الكثيرة جدا بدايتها كانت فيها هناك كثير من المحطات وأيضا الإخفاقات، لكن بعدها رأت النور وحققت النجاحات. كثير أيضا من الرياضيين بدأوا حياتهم اليومي بحياتهم الرياضية عفوا بإخفاقات وأيضا في مراكز متأخرة، لكن بعدين حقق المراكز الأولى متقدمة ولم ينزل عن منصة التتويج دائما في كثير من المحافل. وأولي الشواهد كثيرة بالتأكيد راح أتحدث فيها في حلقة اليوم مع ضيفة مميزة جدا. من بعد الفاصل نتواصل في برنامج لقاء الأسبوع.
3: تعد الدكتورة نوف الفرحان من المختصين في مجال الموهبة والابتكار، حيث تحمل درجة الدكتوراه في الموهبة والابتكار، وتهتم بدراسة أساليب اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم وتعزيز بيئات الإبداع والابتكار، بما يسهم في إعداد أفراد قادرين على الإسهام بفعالية في تنمية المجتمع ومواكبة متطلبات المستقبل. وتركز الدكتورة نوف الفرحان في عملها على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية ودعم التفكير الإبداعي وتطوير المهارات التي تساعد الأفراد على تحويل أفكارهم إلى مبادرات وإنجازات ذات أثر إيجابي، انطلاقاً من أن الابتكار أصبح أحد أهم محركات التنمية والتقدم في مختلف المجالات. كما تحرص الدكتورة نوف الفرحان على المشاركة في البرامج والفعاليات العلمية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اكتشاف المواهب ورعايتها وتشجيع الأفراد على تنمية إمكاناتهم، بما يسهم في بناء مجتمع يقدر الإبداع ويهيئ بيئة داعمة للمبتكرين والموهوبين.
1: في كل أسبوع حوار شيق مع شخصية مميزة نتعرف من خلال برنامجنا على تجاربهم وقصصهم في مجالاتهم. لقاء الأسبوع.
2: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، باسمي واسمكم ورحب ضيفتنا في حلقة اليوم مع الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والإبداع. حياك الله دكتورة.
4: أهلا وسهلا، ربي يحييك ويسعدك.
2: سعيد بالتواصل معك دكتورة، وبالتأكيد حلقة مليئة بالإبداع وأيضا المواهب. كبداية دكتورة خلينا نتكلم ونتحدث عن الموهبة والمفهوم الصحيح لها والاختلاف عن الذكاء أو التفوق الدراسي.
4: شوف، الموهبة إلى الآن ما اتفقوا على تعريف واحد لها، لكن نقدر نقول أنا أعرفها بأبسط تعريف لها، الموهبة هي هبة الله يعطيك إياها، قد يعطي غيرك مثلها، لكن لما أنا أعطيك هدية المطلوب منك تحافظ عليها لأنها هدية جايت لك. فهذه الهبة لما تيك لازم تحافظ عليها، تحافظ عليها من خلال التمرين واستمرارية ممارسة ما يقوي هذه الهبة حتى لا تفقدها، لأن إذا ما مارستها راح تفقدها ويكون في أحد غيرك يقدر ينبغ في هذه الموهبة. هل هناك فرق بين الموهبة والذكاء والتفوق الدراسي؟ نعم، هناك فرق شاسع جدا. إذا بنحددهم كتعاريف أو كمفاهيم، التفوق الدراسي هو غالبا له علاقة بالتحصيل، يعني قد يكون واحد ذكي أنا أقدر أقيس ذكاءه باختبارات معينة، لكن التفوق الدراسي لا يقيس للذكاء ولا يقيس للموهبة، لأن قد يكون عندي لاعب كرة موهبته الكرة بس هو مو شاطر بالدراسة، ما عنده تحصيل دراسي، فتلاقيه خلال سنواته الدراسية يكون متعثر فاشل. فتلاحظ في بعض الجامعات برا يكون في منحة رياضية، لأن هذا قد يكون هو مو ماشي بالدراسة، لكن هو راح يرفع اسم الجامعة من ناحية رياضية من ناحية موسيقية. فالموهبة تتعلق بالفرد نفسه بالهبة اللي الله عطاه إياه، لكن قد يكون موهوب لكن ما عنده الذكاء الكافي اللي يجيب له الدرجات الدراسية، وقد يكون ذكاءه من نوع مختلف، لأنه في نظريات كثيرة طلعت، حتى نظرية غاردنر بالذكاءات المتعددة. يعني أذكر كان في عندي طلبة بالروضة، الطفلة طول اليوم ساكتة ما تتكلم ما تشارك أي سؤال ما تجاوب، فهذه تعطي إيحاء أنها طالبة خلينا نقول مش يعني مستواها أقل من المتوسط، لكن بمجرد ما تروح إلى فترة الأركان اللي هي لعب حر في ركن المنزل تبدع، تحل المشاكل اللي يواجهونها الطلبة، وتسوي صداقات بين الطلبة، وتعرف شلون تعطي أوامر وترتب وتشيل. فهذه ذكائها الاجتماعي عالي، لكن ذكائها بالتحصيل الدراسي منخفض. فإحنا ما يصير نحكم على الطفل بناء على تحصيل الدراسي. كثير من أولياء الأمور تلاقي عاقبة بعد ما استلم الشهادة: أنت مو جايب لي درجات عالية. صحيح. يمكن في مشاكل أخرى قد تدل عليه هذه الدرجات. الدرجات هي تحصيل فقط لا غير، وبعض الأحيان هذه الدرجة هي دليل على ما قدم المعلم وليس ما قدم الطالب. يعني أيام وقت الدكتوراه في بعض الاختبارات ما كنت أجيب فيها علامة عالية، والطلبة يطالعوني إن يعني شنو طالب الدكتوراه مو جايبه في المارك. فأقول حق الدكتور، أقول له هذه الدرجة تمثل ما قدمت لي، ما تمثلني أنا، لأن أنت عارف أنا أفضل الاختبارات المقالية والموضوعية. عطني سؤال أكتب لك فيه 10 صفحات، بس لا تعطيني صح وخطأ واختياري، أنا هني مخي ما أقدر أجمع. فأنت عارف أنا شنو من نوعية طلبة، فلما يجي الاختبار قاعد يظلم الطالب، لأن في طلبة مخهم الله سوا بهذه الطريقة أنه هو يفضل الاختبارات المقالية. عطى سؤال يجاوبك، بس تقول تعال صح ولا خطأ، ها قد يكون السؤال يحتمل الصح ويحتمل الخطأ، فأنت كذي ما عطيته مجال أنه هو يجاوبك الإجابة اللي أنت تبيها. وخصوصا إذا كان قدراته العقلية عالية جدا، يقدر ينظر للسؤال من أكثر من وجهة نظر ويعطيك إجابة فلسفية عميقة. لما تقول له 1+1=3 صح ولا خطأ، الطفل العادي اللي يحفظ ويسمع يقولك خطأ، 1+1=2. بس الطفل اللي قدراته العقلية عالية راح ينظر للسؤال يقولك صح. هني كمعلم بيحط له إجابته غلط، بس تعال ناقشه بيقولك 1+1=3 لما الواحد هو رجل والاثنين والواحد الثاني هي مرأة، يتزوجون يبون طفل فصاروا 3 بالأسرة. أعطاك نظرة فلسفية للسؤال، وغيرها كثير من النظريات اللي ممكن يعطيك إجابات مختلفة ويرفضونها بعض المعلمين، لأن خلاص مثل ما قدمت لك إياه لازم أنت تعطيني الإجابة.
2: نعم بالتأكيد، اليوم التحصيل العلمي أو التحصيل الدراسي تحديدا يرتبط على أهداف وأسس، وأيضا بيئة منزلية ملائمة أيضا لجو الدراسة وكثير من الأمور. فلذلك اليوم نقول التحصيل الدراسي ليس آخر المطاف لكل طالب وطالبة، لأنه بإمكانه أنه ممكن يتجاوز هذه العقبات في المستقبل في مراحل أخرى مع بيئة ملائمة أن تساعد على الجو الدراسي. لكن هناك مواهب، لازم بدنا نفرق أنه هناك كثير من الأشخاص سبحان الله في الجانب الدراسي غير مجيد، لكن في الجانب الرياضي مبدع، في الرسم مميز، وأمور كثيرة، وربما عنده أهداف وأمور كثيرة يحققها في جانب ربح مالي يحققها في شغف وطموح آخر، لكن في الجو الدراسي هو مو مال دراسة. أيضا مثل ما تفضلتي، هناك في أشخاص عنده موضوع يفرق ما بين المقالي وأيضا الموضوعي. لذلك اليوم أيضا في أشخاص فلسفيين يحاول أنه يكتب ويحل وينشرح وكثير. ودائما نسمع كلمة دكتور اكتب نفس الكتاب، والبعض الدكاترة يقول اكتب من فهمك.
4: بالضبط،
2: أنا أبى أشوف تفكيرك، أبى أقيس تفكيرك، إجابتك قريبة من السؤال، من الإجابة الصحيحة، عطني تفكيرك وأنا راح أقرأ. أنا علي أني أفهم الطالب شنو قاعد يحقق من أيضا طموح وأفكار، شنو فهمه، شنو أمور كثيرة. لذلك تختلف من معلم إلى معلم بالتأكيد، هذا الجانب في جانب أيضا الصقل واكتشاف المواهب الدراسية أو المواهب الأخرى. لذلك اليوم دكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار، لو نتحدث أن كثير من الناس يجد بعض المواهب متأخرا في حياته، هذه الموهبة اكتشفتها متأخر، كانت موجودة معي لكن ما كنت معطيها اهتمام، موتها لين جاء الوقت المناسب أني أنا أبني هذه الموهبة وأحققها. طيب الأسباب اللي تؤدي عدم الاستمرار في الموهبة أو الخروج في الموهبة في وقت معين، أأجل الخروج في الموهبة هذه إلى وقت آخر لسنوات أخرى، أنا مشغول الآن، أنا عندي أهداف أخرى، لكن عندي موهبة، مع إهمالها بشكل كبير جداً ممكن تروح موهبة هذه، تصير خلاص نفس الحرفي، نفس الرسام اللي
4: صحيح.
2: نفس الخطاط، لما تشوفه ما يكتب ويرسم خلاص تروح عليه الموهبة هذه وينساها ربما البعض. معنه
4: خلي أقول لك شغلة، كثير من العلماء قالوا إن الموهبة مو كل الناس عندهم، يعني هي هبة الله يميز فيها ناس عن ناس، لكن أنا أؤمن إن الله عادل وزع الهبات على الكل، لكن يدور عليك إن أنت تكتشف شنو هي موهبتك، لأن مو بالساهل إن أنت تلاقي موهبتك، خصوصاً إذا كنت عند والدين غير واعين إن هم يهتمون فيك حتى تكتشف موهبتك، ما عرضوك لتجارب مختلفة حتى من خلالها تقدر تكتشف موهبتك، ما خلوك تجرب دش نادي، يكون عندك هوايات متنوعة، هذه كلها أمور تقلل من فرص اكتشاف موهبتك. كذلك بعض الأشخاص ما يلاقون موهبتهم لأن قضوا فترات حياتهم وهم يحققون أحلام الآخرين. أبوي يتمنى أن أنا أصير محامية، وأمي تتمنى أن أنا أصير دكتورة وإنسانة ناجحة، وتبيني أتزوج بسرعة وتشوف عيالي اللي هم أحفادهم، وأنا أركض أحاول أحقق أحلام الآخرين، أوصل لمرحلة قد أوصل وقد ما أوصل، في ناس ما يوصل لهذه المرحلة، أنه يوقفون ويفكرون أنا شنو كنت أبي، أنا شنو كانت هوايتي، أنا شنو كانت موهبتي. فيقولون أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا.
2: صحيح.
4: ما في مشكلة لو أنت اكتشفت موهبتك متأخر، لكن أنك تكتشفها هذا شيء وايد مهم، والأهم شنو راح تسوي فيها، لأن الموهبة هذه هي كنز. أنت الآن لقيت صندوق فيه ذهب، شنو راح تسوي بالذهب هذا؟ بتروح تصرفه ولا بتستثمره وتنميه وتطوره وتخليه يجيب لك ذهب غيره؟ هذه موهبتك. هل راح تستثمر بنفسك وتستغلها تكون هي مصدر دخل ثاني، هي مصدر راحة لك حتى ترتاح من عناء العمل وضغوطات الحياة، أو أن أنت فقط يعني تستعرض فيها أنا عندي الموهبة الفلانية، شوفوني أنا قادر، أنا أعزف، أنا ألعب كرة، فقط تأخذها للاستعراض. هني يعتمد على الشخص شنو راح يسوي بموهبته.
2: نعم بالتأكيد، اليوم المواهب عديدة، وشو ممكن لك تنمي فعلا من شيء بسيط تخليه يكبر معك ويحقق كثير من النجاحات، وأنك تستفيد من هذه الموهبة في حياتك اليومية، وأيضا تأثر على بيئة عملك أو بيئة أسرتك كذلك، أنك شلون أيضا تقوي اللي معك موهبتك، تزرع مواهب معك كذلك من خلال موهبتك. اليوم دكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار، رأيك اليوم هل فعلا المجتمع عندنا قادر أن يكتشف كثير من المواهب ويدعمها، ولا احنا اليوم والله كل واحد مشغول في حاله وما قاعد ادعم مثل موهبه الف موهبه باء؟ والله اليوم الدكتوره نوف عندها موهبه في تقديم الدورات، وعندها ايضا تاثير وايضا جانب ايجابي ومؤثره ايضا على سلوك الطفل او سلوك الاخرين من الشباب. اليوم هذا الجانب احتاج مثل ما بدينا بمقدمه الحلقه قلنا منصات موقع التواصل وجدت في حياتنا اليوميه تدعم وايضا تدمر.
4: صحيح.
2: فاليوم شو ممكن احنا كمجتمع ان فعلا ندعم هذه المواهب؟
4: في البداية الدعم يبدأ من الأسرة، هذا دور الوالدين ان هم يكتشفون طفلهم، لان بعض الأحيان المدرسة قد تكون غير قادرة على اكتشاف المواهب بغير قصد منها، يصير ضغط بالمناهج، تصير ظروف خارج الإرادة، الكوارث اللي تصير، الحروب، الأوبئة، هذه كلها أمور تكون خارج إرادة المدرسة، خارج يعني لا يمكن التحكم فيها. فهني يقع على عاتق الأسرة اكتشاف موهبة أبنائهم. طيب إذا الأسرة ما اكتشفت موهبة أبنائهم، تي على الفرد نفسه إنه هو يحاول يكتشف هو شنو يحب. الآن وسائل التواصل الاجتماعي صارت تساهم بأن كل شخص عنده موهبة يستعرض موهبته. يعني كان عندي لقاء مع طفلة عمرها 6 سنوات فنانة بالتمثيل،
2: ما شاء الله
4: فنانة، سويت لها اختبار قدرة أعطيها نفس الجملة ترددها بأكثر من مرة، وكل مرة بشعور مختلف. أبهرتني كيف طفلة بهذا العمر قادرة أن تفهم الحالة النفسية لهذا التعبير وتعبر عنها. كلمت أمها قلت لها بنتك موهوبة بالتمثيل والأداء التمثيلي، هذه الموهبة لازم ما تندثر، لازم تطورينها وتنمينها. فهي على عاتق الأسرة، عاتق الفرد نفسه. الأطفال غالبية الأطفال الآن صار عندهم أجهزة محمولة، فلما يجي حق امه وابوه يقول لهم شوف فلان شنو سوى، شوف علان شنو سوى، بالضبط هني تعال انت ورني شنو تقدر تسوي، لا تروح تطبق لي التحديات والله انا اكل فلفل واكل مش عارف ايش وانا اقدر، لا هذه مو موهبه حقيقيه، هذه موهبه زائفه قاعد ضيع قدراتك وطاقتك عليها. انا بموهبه صجيه واعلمه شلون يفكر للمستقبل، فكر هذه الموهبه شلون راح تقدر تفيدك، تفيد مجتمعك، تفيد اسرتك. انزين شلون انا راح تفيدني؟ راح تفيدني ان انا راح استمتع فيها، ممكن تكون لي مصدر دخل، وممكن ارفع فيها راس اسرتي، لان بعض المواهب قد تكون بتنزل راسنا. فانت لازم تركز تكون واعي انا شنو قاعده اقدم للمجتمع، شنو قاعد اسوي، وشون اقدر اطور وانمي هذه الموهبه. والان ادوات الذكاء الاصطناعي صارت متوفره، فقط تقول له شنو موهبتك على طول يعطيك البرنامج اللي يساعدك بتطوير موهبتك. سويت دراسه لاغلب المواهب شلون نقدر نطورها من خلال الذكاء الاصطناعي، انبهرت أن حتى لاعبة الباليه تقدر تطور أدائها من خلال الذكاء الاصطناعي. في برنامج من خلال تصور حركاتها يقول لها لا رفع ريلك بالزاوية درجة كذا عشان يعطيك توازن كذا حتى تقدرين تأدين الحركة كذا، فهي تقدر تطور أدائها من خلال برامج الذكاء الاصطناعي.
2: ما شاء الله الذكاء الاصطناعي اليوم حقق أهداف كثيرة جدا، حقق أمور كثيرة جدا في المجتمع، وساعد كثير من الناس بوضع جداول وأيضا جدول يومي في حياتهم، لذلك استعين فيه ليش لا، ترى مو عيب. لكن الخطأ أنك تأخذه بشكل الكامل دون دخول العقل البشري، فلذلك هو يعطيك تفكير كثير من الناس وضعوا أفكارهم، وهو يعطيك الخلاصة في بعض الأشياء وأيضا بعض الأهداف وبعض الأساسيات، لكن ربما يخطأ، لذلك لابد التدقيق من بعده وأيضا المتابعة من بعده ومشاهدة أيضا الحس البشري في هذا الموضوع. اكتشاف المواهب والباب المدمر هي المقارنة. تفضلت وقلتي البعض يشوف ويطالع هذا سوى وهذا ما سوى، طيب أنا عندي موهبة لكن الموهبة قاعد أدمرها بجانب المقارنة، وإحنا نعرف أن جانب المقارنة هو يدمر حياة أي إنسان آخر، طول ما أن أنت قاعد تشوف أعمال الآخرين، عدم مشاهدة أعمالك، عدم مشاهدة إنجازاتك اللي أنت قاعد تسويها. طيب قاعد أشوف حمد وصل بطولة الأولمبياد، طيب خلنا وصلنا بطولة الأولمبياد، ليش أنا متأخر دائما وراء حمد؟ أشوف حمد شنو سوى عشان أروح وراء حمد، طيب ليش ما أنا أسبق حمد؟ ليش ما أنا ألعب في بطولة معينة وأنا أخذ المركز الأول فيها، وحمد يلعب في بطولة وما يحقق فيها مركز؟ أنا حققت مراكز، وصلت إلى هدف معين في جانب الموهبة والانتشار، وبعدين راح أوصل حق هدف حمد، راح أحقق في نتائج إيجابية، ربما وصلت متأخر بس حققت نتائج.
4: صح.
2: وهذا كله إذا أنت ابتعدت عن المقارنة، المقارنة في الموهبة أثرها.
4: في البداية يحتاج الطفل، إذا أنا قاعدة أقدم هذا الموضوع لطفل لابني، إذا هو قاعد يقارن نفسه بغيره، يحتاج يركز على أكثر من شغلة. أولاً هو اسمه مو نفس اسمك، انت مو حمد، انت ما انولدت بنفس تاريخ ميلاده، انت ما عشت مع اسرته، انت ما درست نفس دراسته، انت ما تعرضت لنفس ظروفه، فانت ما تدري شنو اللي واجه حمد عشان يقدر يوصل لهذا المركز اللي انت لازم تتعرض له عشان توصل، وما تدري ماذا سلب منه حتى يقدر يوصل لما وصل اليه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، ما عندي مشكله قارن، بس اذا بتقارن طالع 10% و90% ركز على نفسك، لأن في الوقت اللي أنت بتأشر على واحد، أنت صبع واحد مأشر بس في 3 رادين عليك، فأخذها النسبة 1 إلى 3، لكل 10% في 30% عليك أنت. فأنا ما في مشكلة أن أنا أطالع أشوف الناس لوين وصلوا، أنا لما أبي أكتب رواية لازم أقرأ أشوف غيري وين وصلوا، شون تطوروا. مدارس الكتابة عندنا الآن تختلف عن مدارس الكتابة قبل 10 سنوات، قبل حتى 5 سنوات و3 سنوات، الكتب اللي صارت رائجة الآن كانت غير رائجة قبل 10 سنوات، الآن صار الرائج أكثر رعب وجريمة وغموض، وهو اللي يبحثون عن الناس. الروايات الرومانسية ما عادت موجودة، كتب الخواطر ردت شوية واختفت، فأنا محتاجة أن أنا أطالع عشان أعرف أنا شون أقدر أطور من خطي اللي أنا ماشية فيه. لكن مع هذا أنا ما أقارن نفسي، إيه خذت جائزة، إيه وصلت إيه لا لا هذا الوقت اللي راح أقضيه وأنا أقارن نفسي فيها كان باب أولى أن أنا أركز على نفسي وأطور من نفسي. وممكن أنت مثل ما قلت أنه وصلت لمركز أفضل من مركز حمد فقط لأنك أنت ركزت على نفسك.
2: نعم بالتأكيد اليوم وضع أهداف معينة في حياتك راح أبلغ لك أكيد نجاح

0: يعني كل يوم انت تبي تحاول تخطى هذا الهدف وتصل للهدف اللي بعده واللي بعده وتتجاوز، ومن خلال هذه الامور بالتاكيد راح تصل الى اللي انت تتمناه. ضيفتنا في حلقه اليوم الدكتوره نوف الفرحان، دكتوره في الموهبه والابتكار. نتوقف لهذا الفاصل في برنامج لقاء الاسبوع ولنعود باذن الله.
1: أصبحت الموهبة اليوم من أهم الثروات التي

0: إلى المدرسة ومؤسسات المجتمع المختلفة. ويؤكد المختصون أن اكتشاف الموهبة في وقت مبكر يمنح الفرد فرصة أكبر لتنمية قدراته وصقل مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه، كما يسهم في توجيه إمكاناته نحو المجالات التي تحقق له النجاحات وتعود بالنفع على المجتمع. ومن هنا تبرز أهمية نشر ثقافة تقدير الفروق الفردية والإيمان بأن لكل إنسان قدرات تميزه عن غيره، وأن اكتشاف هذه القدرات ورعايتها يمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم.
1: ضيفنا لهذا الأسبوع خبير في مجاله يشاركنا رؤاه وتجربته الحقيقية. لا تفوت هذا الحوار، لقاء الأسبوع.
2: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج لقاء الأسبوع. وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. حياك الله من جديد دكتورة. دكتورة، كبير موضوع الموهبة والإبداع كذلك والابتكار أيضا في جانب دعم الشباب وأيضا أبنائنا الأطفال. لذلك اليوم أبرز العوامل اللي تساعد في تنمية الموهبة وتحويلها إلى تميز حقيقي. اليوم أنا ولي أمر وجدت في ولدي في بنتي موهبة. طيب خلاص الموهبة عندها موهبة ما شاء الله، بس أنطرك اليوم تسوي شيء جديد ولا أنا أدعم؟ في المقابل لابد أني أحقق أيضا أهداف معها، لذلك أوصلها إلى خطوات متقدمة من العمل المنزلي إلى العمل أيضا في الأندية والأكاديميات، إلى جانب آخر، إلى مراكز ثقافية، مراكز أدبية وولي آخرة، في أمور كثيرة جدا تحقق أيضا في الجانب أبنائنا جانب الموهبة والإبداع والابتكار، وأيضا تعزيز هذا الشغف وهذا الطموح في حياتهم اليومية. يوم أنا شو ممكن أدعم ولدي ولا بنتي في جانب استمرار في موهبته، الاكتشاف موهبته بشكل أكبر. اليوم مراكز عديدة، مؤسسات الدولة تقدم كل الخدمات لأبنائنا وبناتنا في أيضا في صقل مواهبهم وأيضا استمرار في هذا المواهب. مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أيضا مشكورا يحقق مثل هذه الأهداف وأيضا يحقق مثل هذه الدورات. أيضا
3: العمل الشباب،
2: هي العمل الشباب أيضا نعم. كذلك كثير من وزارات الدولة نفسها في كل وزارة لموظفينها أيضا تحقق في هذا الجانب، دعم أبنائها، دعم موظفينها، كثير من الأشياء. يوم شلون فعلا كولي أمر عندي ولدي عندي بنتي عنده موهبة، طيب هل أنطر يحقق نتائج ولا أنا أبدي هني أدعم وأفكر معاه خارج الصندوق في شلون ينمي موهبته أكثر وأكثر من باب تجربتي أنا كولي أمر احتكيت أكثر في المجتمع منه.
3: في البداية تحتاج تعلمه كيف يؤمن بنفسه ويكون واثق بنفسه، لأن كثير من الطلبة أو أبنائنا الموهوبين عندهم خجل، أنا أستحي أعبر عن موهبتي لأن ما أدري عن رد فعل أهلي، ما أدري عن رد فعل المجتمع، ما أدري عن رد فعل أصدقائي، فأخشها بيني وبين نفسي. فغالبا الطالب اللي عنده موهبة في القدرات العقلية، موهبة في الطلاقة اللغوية، موهبة في الشعر، موهبة في الكتابة، هذين سهل يبينون، بسرعة نقدر نكتشفهم. لكن اللي عنده موهبة موسيقية، رياضية، تمثيل، غناء، رسم، اللي هي ما نعتبرها مواد أساسية في المدرسة، هذين من الصعب إن احنا نكتشفهم. لذلك ولي الأمر لما يعطي ابن الأمان والثقة أن ترى أنا معك، أنا داعمك، بغض النظر عن نوع موهبتك، عن هواياتك اللي تحبها، اللي قد تكون الهواية هي دليل على موهبة، أنا معك. بمجرد ما يتعلم أنه يكون واثق بنفسه، مؤمن بنفسه، تبتدي تطلع موهبته. أيهني دوري أن أنا أعلمه شون يطورها، أبتدي أوفر له بيئة مناسبة. شنو الأدوات اللي يحتاجها؟ إذا هو رسام بوفر له كراسات وأوراق وألوان وألوان متنوعة، إذا هو يعزف أحاول أوفر له أدوات موسيقية، إذا هو يكتب شعر أوفر له كتب شعرية، يحب الكرة كرة قدم أطلع ألعب وياه، وإذا حاس إنه هو أفضل مني أقول له علمني، مو عيب، بالعكس راح تعطي الطفل إنه أنا قاعد أعلم أبوي إنه أنا قوي. صح هو يرى أبوه القدوة اللي عارف كل شيء، بس لكن لما تيجي تقول لنا تعال علمني بالشغلة هذه، راح يحس

0: انه هو عزيز عند ابوه، ابوي قاعد يطلبني ان انا اعلمه او ان انا اساعده بالشغله هذه. هذه شغله. غير كذي ابتدي ابحث عن اماكن تحاول تنمي له هذه الموهبه، مراكز مثل ما ذكرت حضرتك، مراكز تنمية المجتمع، مراكز الهيئة العامة للشباب، وكلها قاعد توفرها الدولة بالمجان.
1: نعم.
0: مشكورة قاعد توفرها بالمجان، بس تقول يا جماعة يبوا عيالكم خلوهم يستفيدون من أوقاتهم. يعني هذا الشيء أنا وايد حابته وايد معجبة فيه وايد أقدره. لذلك هني أنا لما أكون وفرت لابني ثقة بنفس ووفرت له بيئة مناسبة وديته لمراكز يقدر يتدرب فيها، أنا كذي دعمته بكل ما أقدر. خلاص الباقي يبقى عليه هو إنه هو يطور من نفسه.
1: نعم بالتأكيد اليوم دور الأسرة مهم جدا، ووزارة الدولة مشكورة قاعد تقدم مثل هذه الخدمات بالمجان إلى أبنائنا وبناتنا، لكن عليكم بس فقط التسجيل. قدموا كثير من الرسائل، لكن البعض ما عندنا لا يحب يدفع دنانير عشان ولا يدخل هذه المواهب أو يدخل هذه المراكز أو هذه الأمور. هي موجودة في المجان، لكن ليش؟ هل فقدت الثقة في هذه المراكز؟ لا، بس لا أني أفضل، يمكن أني مدفوعة، أكيد راح يهتمون فيني أكثر. هذا التفكير اللي لابد أن أبتعد عنه.
0: هذا نأخذ في حلقة كاملة.
1: إيه هذا التفكير اللي لابد أنك تبتعد عنه. ترى مقدمة لك بالمجان، سجل. لكن للأسف البعض يحاول يروح إلى طريق آخر، وهو طريق أنه يدفع ويخسر من جيبه. لذلك اليوم نقول لك ابحث عن مؤسسات الدولة.
0: هذه هي مشكلة، إن ما يدرون إن في مجاني، يظنون إن دام إن شيء ما له علاقة بالمدرسة والدراسة فهو شيء لازم تدفع له نقود. أصلاً قريت قبل فترة إن حتى الأندية المسائية رجعت، صار الآن حتى في المدارس في أندية مسائية يروح لها الطالب، مدرسة اللي يدرس فيها الصبح الآن يروح لها المساء، وفيها نادي مسائي وفيها فصول تقوية وفيها كثير من الخدمات اللي أنت ما تحتاج تروح تدفع لها فلوس، قاعد توفر لك إياها الدولة.
1: نعم. الدكتورة نوف الفرحان دكتوراه في الموهبة والابتكار، اليوم من خلال تجربتك وأيضا معرفتك اللي كثير من النماذج الشبابية، الأسباب اللي تؤدي إلى تعثر المواهب رغم امتلاكهم وقدرتهم على التميز في أسباب عديدة، ربما واحد من الأسباب البيئة المنزلية، الأسرة، خلافات أسرية لا سمح الله تؤثر أيضا على الاستماع في الموهبة. وهناك أيضا جانب عدم وجود الدعم، أيضا هذا الجانب آخر. والتحفيز المعنوي، ترى يا جماعة اليوم التحفيز المعنوي بالمجان كلمة حلوة أقولها، رسالة أكتبها إيجابية في منصات موقع التواصل الاجتماعي. اليوم أنت لو حققت أي نجاح أو أي شيء وشفت مغردين ويكتبون بعض الرسائل الإيجابية عنك، شو راح يحوشك؟ سعادة كبيرة جدا، فرحة، ورقة مكتوب فيها اسمك، اسم الدورة واسم هذا، وجاء قدمها لك أحد المؤسسات الحكومية أو أحد الأندية أو أحد المدارس أو أي كانت كاتب مسمياتهم، قدموا لك شكر وعرفان، راح تبتسم، راح تنزل الصورة هذه في منصات موقع التواصل الاجتماعي. صحيح. لفرحتك الداخلية أنك أنت قدروا هذا الشعور وهذا ما قدمته في عملك. لذلك اليوم في أشياء بسيطة جدا نشوفها في حياتنا ما نقدمها للموهوبين والمبدعين، ما نقدم لهم مثل هذه الرسائل الإيجابية اللي ربما للأسف البعض ما يجد هذا التقدم أو هذا الدعم المعنوي البسيط جدا في أبسط شيء في استمرار في موهبته ينسحب. لكن هذا من يتأثر في المحيط اللي حوله، وهناك من لا يتأثر في المحيط اللي حوله ويكمل، وحتى وإن كان كل المحيط اللي حوله يحاول وعنده جانب الحسد وقاعد يحاول يدمره حتى لا يكمل هذا النجاح، لكن هو مستمر في النجاح ويحقق الإبداع ويحقق التميز ومستمر فيه ومستمر.
0: هذا اللي رجعنا للنقطة الأولى اللي هي الإيمان بالنفس والثقة بالنفس.
1: نعم.
0: إنه ما يكون يتأثر بسرعة برأي من حوله، يكون هو واثق بنفسه فبالتالي خلاص ما رح يأثرون عليه. لكن أظن إنه
1: تعثر بعض الموهبة.
0: أحد أهم أسباب التعثر إن الموهبة ما هي ضمان للنجاح. يعني كون إن عندك موهبة أنت ما ضمنت النجاح، تحتاج أنك تتدرب وتتدرب وتتدرب وتتدرب، لأن التدريب هو اللي راح يوصلك لمرحلة أن تبدع. أنت موهبتك الموسيقى، في غيرك كثير موسيقيين، لكن شنو اللي راح يفرق بينك وبين الشخص اللي يبدع بمجال الموسيقى؟ إن ذاك تدرب وايد، لأنه قد يكون أحد اللي أنتجوا أعظم الإنتاجات الموسيقية أساساً موهبته ما كانت موسيقى، موهبته كانت رياضيات، لكن بسبب التدريب المتواصل طور عنده قدرة على الإبداع، وبالتالي أنتج شيء جديد، أنتج مقطوعة موسيقية جديدة. فالتكرار والتدريب إذا غاب هني تتعثر الموهبة، ما يصير نعتمد عليها لحالها، أنا موهوب إذن أنا ناجح. لا، أنت محتاج أن أنت تتدرب وتطور موهبتك حتى تصل للنجاح الحقيقي.
1: نعم، بالتأكيد الدعم والاستمرارية في موهبتك بالتأكيد راح يعطيك شغف أكثر، طموح أكثر، وقاعد تكتشف أشياء جدا جديدة في موهبتك حققتها، وربما بعضها جديدة وتستمر عليها وتحقق فيها من الأهداف. كذلك اليوم المحيط اللي حولك له تأثير كبير جدا أيضا في الاستمرارية. طيب الاستشارة وأيضا أخذ من أصحاب الاختصاص بعض الاستشارات. عندي موهبة لكن أنا موهبتي ما بيحد يدخل معي، أنا بكمل، ربما تمشي معك، لكن الاستشارة من أصحاب الاختصاص فوائدها على الاستمرار والتكملة في الموهبة.
0: جبتها على الجرح كأنك ما دريت. هذه مهمة جدا جدا، حط حتى 10 خطوط بالأحمر. كثير ناس يطلبون استشارات من أشخاص مو ذوي اختصاص. مو كل من حط قبل اسمه مستشار هو مستشار حقيقي، مو كل من حط قبل اسمه دال هو فعلا دكتور وأخذها بدراسة وجد واجتهاد، قد تكون دكتورة فخية. فدائما دائما نحرص على التأكد من هو هذا الشخص الذي يقدم لنا هذه الاستشارة. هل يقدمها من واقع دراسة وعلم ومعرفة، ولا من واقع تجربة وخبرات وملاحظة، ولا فقط هو قاعد يقرأ شيء ويقدمه للناس وقالوا هذا مستشار وخبير. ولو تيجي طالع في السوشيال ميديا صار كل من يكتب مستشار وخبير، ولو تيجي تسأله تكتشف انه ما عنده شيء يقدمه. والآن حتى قاعدة أصدم بالكثير قاعد يستعينون بشات جي بي تي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وايد برامج طلعت هي اللي قاعدة تتولى تحط له المنشورات والكلام المكتوب. إنزين أنت وين بصمتك كدكتور؟ وهو دكتور حقيقي
1: يعني، بشري مو موجود.
0: بالضبط بالضبط. وأنا بعد دراسة طويلة في أدوات الذكاء الاصطناعي حتى أقدر أكشف اللي تقدمون مقدمين كتب مصنوعة في الذكاء الاصطناعي ولا هم أصحاب موهبة حقيقية. صرت أعرف حتى نمط الذكاء الاصطناعي، طريقة كتابته وآليته ونوع الجمل والكلمات اللي يستخدمها. وإن بدت للبعض هي بشرية لكنها غير بشرية، إحنا نقدر نكشفها ونفرقها عن الكتابة البشرية. فإحنا الآن صرنا بوضع صعب جدا يحتاج منا التحري والدقة، استشارة أهل الاختصاص. اسأل عفوا شنو شهادتك؟ من وين ماخذها؟ كانت الدراسة سهلة ولا صعبة؟ هي قد تكون فقط أسئلة من باب المجاملة، من باب اللطافة، لكن هي بالواقع راح تعكس أمور كثيرة بحياة هذا الإنسان وتبين لك هل هو إنسان فعلا يستحق أن تستشيره أو لا. وإذا المستشار هذا من أول جلسة قلت له والله أنا ولدي وايد يحب يلعب كرة لدرجة أنه يحضن الكرة بالليل وينام وياها، ولدك ترى موهوب، عنده موهبة في لعب الكرة. لا، على أي أساس أنت حكمت؟ ما تقدر تحكم. يعني أنا الآن تخصصي الموهبة، ما أقدر أحكم عن هذا الطفل أنه هو طفل موهوب إلا بعد توفر كثير شروط. أول شيء أحتاج أنه أنا ألاحظه لفترات طويلة، أن يكون الحركات اللي قاعد يسويها مقارنة بأقرانه هو متفوق عليهم. يعني أنا أقدر أتلمس أنه هو عنده موهبة في لعب الكرة. لكن لما تي أعطيك مثال، شايف برامج المواهب Got Talent؟ بغض النظر عن الدولة اللي يقدم فيها، لكن شوف البرنامج اللي يقدم في الموسم الأول والبرنامج اللي يقدم في المواسم التالية. تلاقي في الموسم الأول مثلا واحد يا قلد مايكل جاكسون، حلو، ممكن يضغطوا له البز الذهبي لأنه قدم شيء إبداعي ما حد سواه من قبل.
1: نعم.
0: أي واحد في الموسم الثاني يظن أن مايكل جاكسون رهيب للبز الذهبي، فيقدم نفس الرقصة نفس الأداء، ما حد حتى يعطيه نعم، يطلع كلهم لا. ليش؟ لأنه ما صار إبداع. الأول ياب شيء مختلف عن أقرانه، شيء ما شافه ولجنة التحكيم. قد يكونون في بعض الناس في بيوتهم شايفين ناس قدمت نفس هذا الأداء ويمكن أفضل، لكن بالنسبة لي لجنة التحكيم هذا هو الأفضل فأعطوه أنت موهوب. لكن لما يا الثاني والثالث والرابع قاعد يقلدون نفس الأداء، هذه صارت مو موهبة الآن. الآن يجيب لي شيء أفضل من اللي قدمه هو حتى تثبت أن أنت عندك موهبة. فهني الموضوع يحتاج أن احنا نتأكد من هذا المستشار شنو مرجعيته وخلفيته وكيفية حتى انتقاءه للكلمات، لأن نلاحظ الآن في برامج السوشيال ميديا وكثير ناس حتى في مجتمعنا وحوالينا صارت بعض الكلمات تؤخذ كمزاح. إيه يا عمي روح قعد، أنت متوحد. أنت على أي أساس حكمت أن هذا عنده توحد؟ لأن لفظ التوحد أصلاً يحتاج كثير من الاختبارات اللي يتعرض لها حتى أقدر أحكم وأتوصل لنتيجة أقول أن عنده طيف توحد أو توحد. أنت على أي أساس بتقول؟ أو أن أنا عندي اكتئاب. لا يا حبيبي، أنت مو كيفك عندك اكتئاب، قد تكون أنت قاعد تمر بحالة نفسية سيئة، تشعر بحزن، تشعر بعدم رضا، تشعر بخيبة أمل. هذيل كلهم ضمهم تحت مصطلح اكتئاب. اكتئاب مصطلح عميق جدا أصلا، يحتاج تدخل وأدوية. فلا تحكم على نفسك من كلمة وتخلي عقلك يقتنع فيها وأنت مو فاهم هذه الكلمة شنو. خذ الإجابة من المختصين.
1: نعم بالتأكيد، الوجود الاستمرار وأخذ أيضاً استشارة من المختصين مهمة جداً في حياتنا اليوم، أيضاً حق كل ولي أمر مهتم في أبنائه، مهتم في موهبتهم، مهتم أيضاً في استمرارية هذه الموهبة. لا بد أن نأخذ الاستشارة من الموهبين، من أيضاً المختصين، لأن الاستشارة من خلال المختصين راح يعطيه جدول زمني، يعطيه جدول وخطة متكاملة أيضاً بالاستمرار والنجاح. لذلك اليوم دكتورة نوف الفرحان ضيفتنا في هذه الحلقة، وهي دكتورة في الموهبة والابتكار، الحديث عن الاستمرار والحديث أيضا عن موضوع الموهبة والإبداع مهم جدا، خاصة عند أولياء الأمور اليوم شلون نزرع أيضا أبنائنا ونكتشفهم ونعطيهم مثل هذا الطموح هذا الشغف، وأيضا عند فئة الشباب كيف ممكن يستمر في هذا الشيء، وأيضا عندي نقاط قوة ونقاط ضعف، كيف ممكن أعالج نقاط الضعف وأيضا أخلي نقاط الضعف مساوية أيضا مع نقاط القوة وتكون ما عندي أي مشكلة أو خلاف. طيب هل أنا اليوم عندي نجاحات كثيرة جدا، هل لابد أني أتحدث عند الناس ترى أنا عندي مشكلة في النقطة الفلانية؟ طيب أنا وضحت حق الناس أني عندي مشكلة، ليش؟ أنت موهوب، ما كان يدرون عندك مشكلة في هذا الشيء. أتكلم مع هذا الموضوع مع دكتورة نوف الفرحان، لكن بعد فاصل في برنامج لقاء الأسبوع. فاصل ونواصل الحديث.
2: يشهد العالم اليوم تطوراً متسارعاً في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وأصبح التفكير الإبداعي من أكثر المهارات المطلوبة في مختلف التخصصات، إذ لم تعد المعرفة وحدها كافية، بل أصبح النجاح يعتمد على القدرة على إيجاد الحلول والتكيف مع المتغيرات وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع. ويرى المختصون أن الابتكار ليس حكراً على فئة معينة، بل هو مهارة يمكن تنميتها من خلال التدريب وتشجيع التفكير وإتاحة الفرصة للتجربة وتقبل الخطأ باعتباره جزءاً من عملية التعلم، وهو ما يسهم في بناء أفراد أكثر قدرة على الإبداع والإنتاج. ولذلك فإن الاستثمار في الموهبة والابتكار يعد استثماراً في مستقبل المجتمعات، فكل فكرة متميزة قد تكون بداية لحل جديد أو مشروع ناجح أو إنجاز يترك أثراً إيجابياً يمتد أثره إلى الأجيال القادمة.
3: من مختلف المجالات في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة، لقاء الأسبوع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل برنامج لقاء الأسبوع، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. إن شاء الله من جديد دكتورة، سعيد بالتواصل معك مرة أخرى. هنتكلم عن نقاط القوة ونقاط الضعف. اليوم كثير من الناس عنده نقاط قوة، والناس ملاحظة أن هذا الشخص ما شاء الله مبدع، عنده نقاط كثيرة، لأن الإبداع قطع على الضعف وخلى الناس ما تشوف نقاط الضعف، لكن هو من داخله شخص عارف أنه عنده نقاط ضعف. طيب اليوم هل أنا اليوم كمبدع وكموهوب، أو أنا كولي أمر عندي ولدي أو بنتي موهوبة أو مبدع، أني أتكلم عن نقاط الضعف لهم، بقوي نقاط الضعف هذا شلون؟ شلون بقوي نقاط الضعف؟ وشلون طيب أنا نشرت عرفت ان هذا الشخص عنده نقاط ضعف، طيب انا ما احب هذا الشخص، او للاسف هناك في بعض الحسد للاسف متحدث، احرجه في يوم من الايام قدام ولده قدام بنته في هذا الشيء، في هذا الشيء امام نقاط الضعف، فامحي القوه اللي حققها والنجاح اللي حققها. يوم شو ممكن اتحدث عن نقاط القوه ونقاط الضعف؟ شو ممكن اتغلب على الضعف؟
0: انا اؤمن بفلسفه البناء على نقاط القوه وليست على نقاط الضعف. كثر ما تعزز نقاط القوه عندك راح تحاصر نقاط الضعف الى ان تختفي. تخيل لو عندك غلاس ماي مالح، اوكي، وهذه تجربه يعني انصحكم سووها مع عيالكم لاي شيء تحاولون تغيرونه بسلوكياتهم بافكارهم، يجيب غلاس في ماي وملح، اوكي، قول له تعال ذوق الماي هذا، ما راح يقدر يشربه. زين، هذه الغلاس الصغير اللي فيه ماي مالح هو عباره عن نقاط ضعفك. طيب انا شلون اقدر اتخلص منها؟ شلون نقدر نفصل الماي عن الملح؟ بتقول والله من خلال عمليه التبخير والتكثيف ودوره الماء في الطبيعه. لا لا لا لا لا، ما راح اتعب نفسي بهذه الامور كلها. الان انا امام تحدي ان انا ابي اتغلب على نقاط ضعفي هذه. شنو راح اسوي؟ راح اغرقها بنقاط قوه. جيب بطل ماي فاتر لتر لترين وابتدي صب الماي شوي شوي، راح يبدأ يتنظف إلى أن يوصل الكاس يصير فيه ماي صافي زلال عذب أنه يقدر يشربه. طبعاً بالنسبة له راح تكون مثل السحر.
1: نعم.
0: إن شلون قدرت تبدل الماي من مالح إلى ماي عذب بدون ما تغير الجلاس وبدون ما تعرضه لعمليات تبخير وتكثيف؟ لكن من خلال هذه العملية راح يستوعب أن أنا لما أحاصر نقاط ضعفي أتغلب عليها من خلال نقاط القوة. كثير من الناس تلاقي مثلا بيطلع يلقي خطاب يقول يا جماعة اعذروني بس ترى أنا ما حضرت اليوم. الناس ما تدري أن أنت مو محضر. يا جماعة ترى أنا اليوم وايد مرتبك، فمعلش إذا قطيت بدليات. الناس ما تدري أن أنت مرتبك، الناس ما تدري أن أنت قاعد ترجف، الناس ما تدري أن أنت قاعد تصب عرق. الناس شايفة شخصية قوية موهوبة مبدعة طالعة تبي تقول كلمة، ما تدري عن كل نقاط الضعف هذه، فليش تفضح عمرك تقولها؟ هذه واحدة. اثنين، ليش تعطي مجال مثل ما قلت حضرتك لشخص حاسد أو حاقد يستغل نقطة ضعف ضدي باشر يقول يا عمي ما يعرف يتكلم هذا، هو قال أنا مرتبك، قال لنا كلمتين ما ندري شلون طلعوا، أنا والله مو محضر، أنا أبي الكلام يطلع من القلب للقلب، أنا آسفة كذاب، أنت حافظ النص وياي بس خايف تقط بدلية تقول إن أنا الكلام من القلب. اللي الكلام من القلب للقلب بيرتجل ما تيجي معاك ورق، تي على طول تتكلم وبدون ما تقول ترى على فكرة الكلام هذا من القلب. لا، الكلام لما يطلع من قلبك راح يوصل لقلوبنا على طول، ما تحتاج تقول طق طق فتحوا لي قلوبكم لأن هذا الكلام طالع من قلبي. فبمجرد ما أحصر نقاط الضعف بنقاط القوة خلاص راح تختفي، تتقلص تتقلص تتقلص وبعدين تختفي. فنقطة الضعف اللي إذا أنا مثلا كنت أرتبك إن أنا أطلع أتكلم قدام الناس، ولما أطلع ألقي أول خطاب وبعدين أيها طالع نفسي أنا كنت أخاف، شلون طلعت وألقيت الخطاب؟ معناته أنا ما كنت أخاف، هي كانت فكرة خوف فقط في بالي أن أنا أخاف، وهذه الفكرة قد تكون مزروعة من غيري لأن شفت فلان يخاف وفلان يخاف والكل يتكلم عن رهبة المسرح ورهبة الميكروفون، فبالتالي هذا شيء طبيعي، يعني أنا لازم أخاف لأن هذا الطبيعي، لأن إذا ما خفت أنا مو طبيعي. هي فقط فكرة انزرعت بمخي، اكتشفت أن أنا ما أخاف من الميكروفون ولا أخاف من الوقوف ولا أخاف من الكاميرا. فبمجرد ما يصير عندنا وعي نغير أفكارنا، نجرب نجزم ونحكر نقاط الضعف بنقاط قوة.
1: نعم بالتأكيد نقاط قوة مهمة جدا، والاستمرار عليها بشكل كبير مهم جدا أيضا، وأيضا دعم الوالدين بالتأكيد لأبنائهم في هذه المراحل مهمة جدا، وكذلك أيضا الشباب وأيضا البنات اللي عندهم مواهب أكاديمية، مواهب أثناء المرحلة الجامعية، الاستمرار فيها والدخول في الدورات التدريبية، ترى زيادة الخير خيرين لما تستمر أيضا في نقاط، وربما تكتشف بعض النقاط المهمة جدا في بعض الدورات اللي أنت بحاجة لها لمعرفتها. اليوم أيضا الأجهزة المحمولة اللي بيدينا، الأجهزة الذكية هذه وفرت علينا كثير من الوقت، وفرت علينا كثير من الجهد اللي ربما أن إحنا نبحث ونتعرف على أشياء كثير جدا تساعدنا أيضا في تطوير مواهبنا وتطوير أيضا الطموح اللي إحنا نتمناه. طيب دكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار، الابتكار دائما نسمع كلمة ابتكار، طيب شنو الفرق بين الابتكار وأيضا بين الإبداع؟ في إبداع، في ابتكار، في شيء جديد تميز فيه حمد، في شيء أبدع فيه حمد عن غيره. طيب اليوم شنو الفرق اللي ممكن وصل للمستمع الكريم؟ شنو النجاح في الابتكار والإبداع؟
0: الإبداع أنك تجيب فكرة جديدة، الابتكار أنك تقدر تطور فكرة قديمة لتصبح شيء ذا قيمة وفائدة.
1: نعم.
0: بس نحتاج ننوه أن الابتكار اللي قاعد نتكلم عنه هو ابتكار اجتماعي وليس ابتكار تقني.
1: نعم.
0: الابتكار التقني أن أنا أصنع آلة، أسوي جهاز، أسوي هذا الميكروفون، هو ابتكار تقني، شيء يقدر يجمع الصوت ويوصله إلى الجهة الأخرى. لكن اللي نتكلم عنه اليوم هو ابتكار اجتماعي، والابتكار الاجتماعي هو أن أنا أخذ شيء بالمجتمع موجود وأطوره يكون شيء يعطيني قيمة وأكثر إنتاجية في المجتمع. على سبيل المثال، وهو كان السبب الرئيسي لوصول فكرة الابتكار الاجتماعي، بالهند في عائلات فقيرة، في قرى فقيرة. ففكر أحد المؤسسين لهذه النظرية، نظرية الابتكار الاجتماعي، قال أنا ليش أي أوزع على الفقراء هذيلة، أعطيهم فلوس وكصدقات وأقول له روح يلا أكل، هاك هذه الفلوس عشان تأكل وتشرب وتعيش. لا، أنا أعلمه بدل أن تعطيني سمكة علمني أن أصطاد. وهو من هذا المبدأ قال أنا بدل لا أعطي صدقات أسبوعيا ولا شهريا، أنا أعطيه قرض حسن بدون فوائد. هذا القرض يطور من خلاله موهبته بحيث أنه هو يعمل مشروع، هذا المشروع يكون عائد عليه وعلى أسرته ويرد لي القرض هذا. فبالتالي أنا شنو سويت؟ أنا قدرت أن أنا أطور المجتمع من خلال الأسر المنتجة هذه، وقدرت أوفر له مصدر دخل دائم، ومارس من خلالها هوايته أو موهبته اللي عنده، وأنا خذيت أجر. فبلشوا الناس اللي فتح بقالة، اللي فتحت مركز خياطة، بالضبط. وصارت المجتمع، القرية هذه الفقيرة صارت قرية منتجة، تطورت، صار في نقود، صار في أموال، قدروا يتحركون. العيال بدل لا يشتغلون مع أهاليهم ويروحون ويطرون ويطلبون فلوس، لا صاروا يلتزمون بالمدرسة ويدرسون ويتطورون. فبالتالي تم تطوير هذه الفكرة، وقدروا أنهم يدخلونها في أكثر من مجال، سواء مجالات اقتصادية، سياسية، اجتماعية. والكويت لعبت دور وايد كبير بهذا الابتكار الاجتماعي، خصوصا للاجئين اللي طلعوا من ديارهم، توفر لهم هذه الابتكارات الاجتماعية. بدل أنا لا أي ككويت بمؤسساتها اللي قاعد تقدم دعم، إن أنا أعطيهم صدقات من محسنين، تعالوا هاكم يلا هذه صدقات عشان تعيشون فيهم، لا أنا في البداية أخذ جزء من هذه الصدقات أوفر لهم مسكن. خلاص إذا هو تطمن، نام مطمئن إن أنا عندي مسكن وعندي أكل وشرب، إذا أنا شنو حاجتي إن أنا أروح أقول لك تعال عطني أكل وأشرب، صار الأكل متوفر والمسكن موجود. فالآن أنا مو محتاجك إنك تطلع عيالك يشتغلون، تعال خلهم يدرسون. فبالتالي وفرت لهم مدارس، والمدارس مكتوبة بأسماء المحسنين وعليها علم الكويت، وشيء أفخر لما أروح أزورهم، لأن كان جزء من دراستي أن أنا أطبق عليهم اختبارات وكيف الكويت ساعدتهم حتى يتطورون كابتكار اجتماعي. اكتشفت أن ساعدتهم حتى بتطوير مواهبهم، بقدراتهم الإبداعية. الأطفال صار عندهم قدرة أنهم يبدعون. الأمهات في مراكز وضعوها للأم، تخيل أنها بعد ما تطلع من البيت أدت واجباتها، تي في هذا المركز تتعلم كيف تطرز، كيف تصنع أدوات منزلية، صحون وترسم عليها وأكواب وتسوي أطقم وتبيعها، راح يطلع لها مصدر دخل وشيء هي مسويته. وأبنائها موجودين في حضانة موجودة في نفس المركز، وأبنائها اللي أكبر من عمر الحضانة موجودين في صفوف لحفظ القرآن، لدراسة القرآن، لتعليم اللغة العربية، لتعليم اللغة الإنجليزية، في صفوف تقدم ورش في علم النفس أنت كونك طفل طلعت من بيئة كان فيها حرب وجيت إلى هنا، شنو نفسية هذا الطفل؟ شنو الصدمات اللي تعرض لها الأم؟ شنو الصدمات اللي تعرضت لها وكيف أثرت عليها؟ ففي مراكز نفسية تعالج الصدمات هذه، في مراكز تأهيل علاج طبيعي اللي طلعوا، خصوصا اللي طلعوا في فترة، يعني لما طلع فترة الطفل كان يفترض أنه هو يحصل على لقاحات، لقاح شلل الأطفال، لقاح الجدري وغيرها من اللقاحات كثيرة، ما أخذها فعاش في المخيم لاجئ، فالطفل تعرض لأمراض كثيرة. هي هني في هذا المركز قاعدة تعالج، فهذا كابتكار اجتماعي إش كثر أفاد المجتمع، إش كثر أفاد الأسر هذه.
1: الدعم الاجتماعي مهم جدا، واليوم الكويت بالتأكيد سباقة في هذا الجانب، اللي قدمت فيها داعم كبير جدا لكثير من القرى في كثير من دول العالم من خلال الجمعيات الخيرية، وأيضا من خلال المؤسسات الحكومية، وأيضا من داعم دولة الكويت لكثير من هذه الدول. واليوم قاعد نشوف وحنا نفتخر بكل اعتزاز لما نروح حق أي دولة نشوف مدرسة الكويت، مركز باسم أحد أمراء الكويت، وكثير من الأشياء، ونشوف علم الكويت على المنتجات وعلى المدارس والجامعات وأيضا المستشفيات في الخارج، فخر واعتزاز كبير جدا في هذا الجانب. فلذلك اليوم أيضا الأطباء والمعلمين والمعلمات وكثير من المبتكرين لما يروحون وأيضا يقدمون مثل هذا الدعم الإيجابي لكثير من الأسر، ويدربونهم في جانب أيضا شو ممكن ينتج وأن يحقق ابتكارات جديدة وإبداع جديد، قاعد يعلمه ممكن في بعض النساء أنه والله ما تعرف الخياطة، يجيبوها معلمة تعلمها الخياطة وتستفيد وأيضا تطلع ربح في مجال آخر، وكثير من الأمور. وللحديث بقية أنا قدامي دقائق بسيطة تفصلنا عن حلقة اليوم في برنامج اللقاء الأسبوع مع الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار. لكن دكتورة أنا من خلال حديث الرائع والحديث المميز قاعد تفضلين فيه في هذه الحلقة، حتى الفواصل قليلة عندنا، لذلك ودنا نختصر اليوم بعض الجمل وبعض الأسئلة على بعض الكلمات. إن اليوم كثير من الناس يتحدث ويقول أنا مو مبدع، أنا ما عندي شغف، أنا لا لا لا مو جوي، شو نقول لهذا؟
0: لو يقولك أهلي ما اكتشفوني، أهلي ما ساعدوني، لا تنتظر أي أحد يؤمن فيك، أنت أبدأ أؤمن بنفسك، ثق تماما أن الموهبة هي هدية، لكن أنك تترك أثر من خلال هذه الموهبة هي مسؤولية، مسؤوليتك أنك تكتشف موهبتك، ومسؤوليتك أن أنت تترك أثر في هذا العالم. بالأخير كلنا راحلين عن هذه الدنيا، لكن اللي يترك أثر طيب من بعده هو أفضل إنسان، هو صحيح. اللي عاش حياته صح، لأن اللي يطلع وبسرعة ينسى وما حد يذكره هذا كان زائد على الدنيا وليس جزء فاعل منها. فبالتالي احرص على أنك تكون جزء فاعل بهذا المجتمع، تتحمل المسؤولية، تكتشف موهبتك،
1: جزء فعال مهم.
0: بالضبط، تكتشف موهبتك وتترك أثر.
1: أبرز التحديات اللي راح تواجه في السنوات القادمة المبدعين والمبتكرين، أتوقع العالم الرقمي السريع جدا والمخيف والمفيد نفس الوقت، أبرز هذه التحديات.
0: أنك تكون مثل ما هذا التطور قاعد يصير سريع، أنت تتطور أيضا وياه بسرعة. الأجيال القديمة من أيام الغوص وبيوت الطين كان تطورهم بطيء جدا، عيال الثمانينات والتسعينات تطور كان عندنا بطيء فقدرنا نستوعب اللي قاعد يصير معانا، لكن الآن التطور سريع جدا. إذا أنت ما كنت سريع حتى تواكب هذا التطور، أعرف أنك راح تتخلف كثيرا عن هذا الركب، وإذا تخلفت عنه راح يصير الوصول له جدا صعب.
1: نعم، الدكتورة نوف الفرحان، دكتورة في الموهبة والابتكار، رسالة إلى كل ولي.
4: تمام الخامسة في إذاعة دولة الكويت. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مندوب اليمن بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن إلى تفعيل قرار حظر الأسلحة عن الميليشيات الحوثية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية لموانئ أوكرانية. الخارجية الروسية تهتم وتتهم دولا أوروبية بالسعي لإفشال مفاوضات أوكرانيا. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية في سفن حربية حول الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقلل من أهمية المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على الصين في هذا السباق. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ما كل الأوطان العمر وطن، ويعلو صوت الحقيقة.
6: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة، هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
8: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم عالم الأسرة. موضوعنا اليوم موضوع جميل وشيق، ولا شك أنه يهم كل شخص وكل فرد موجود في المجتمع، الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي إيمان الإنسان بقدراته وإمكاناته، وهي اللي تمنحه الشجاعة لخوض التجارب ومواجهة التحديات. فحين نثق بأنفسنا نصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتنا والسعي نحو أهدافنا دون أن نخشى من الفشل أو آراء الآخرين. لكن الثقة بالنفس لا تأتي بين ليلة وضحاها، بل تنمو مع الوقت من خلال التجربة والتعلم وحتى النجاح. حتى الأخطاء يمكن أن تكون وسيلة لبنائها، فكل خطوة نتجاوزها بها خوفا وكل تحد نواجهه بإصرار تمنحنا ثقة أكبر بأنفسنا وقدرتنا على الاستمرار. وللحديث حول هذا الموضوع معنا المدرب والمرشد النفسي وكبير اختصاصي نفسي الأستاذة عائشة البصري. أستاذة عائشة حياك الله.
9: الله يحييك، شاكرة لكم هذه الاستضافة وسعيدة في وجودي بينكم.
8: وإحنا سعداء بقبولك هذه الدعوة أستاذة عائشة. لا شك موضوعنا اليوم يهم كل شخص، كل فرد موجود في المجتمع، عن الثقة بالنفس. لما نتكلم عن الثقة بالنفس، أولا دعينا نتعرف ما هي الثقة بالنفس.
9: الثقة بالنفس هي إيمان الفرد بقدراته وإمكانياته، قراراته، واعتماده الإيجابي على نفسه دون إفراط يوصل إلى الغرور أو تفريط يؤدي إلى الذلة. يعني الشخص يكون واثق في قدراته بدون ما يحس نفسه أنه هو زيادة على الناس ولا ناقص عن غيره. كما هو احترام الذات والاعتقاد بأنك قادر على أن تؤدي ما تريد. الثقة تأتي من وين تي؟ وهي ضروري نعرفه. تأتي من فكرة الفرد عن ذاته، هي الفكرة اللي يكونها الفرد عن نفسه في ضوء أهدافه وإمكانياته واتجاهه نحو هذه الصورة. يعني الشخص لما يكون عنده فكرة عن ذاته ضمن إمكانياته، ها راح تكون ثقة بالنفس. لكن يكون عنده ثقة في إمكانيات مو موجودة عنده، فنكون شوي طلعنا عن الثقة بالنفس. فلازم تكون هاي الإمكانيات موجودة عنده. كما هي أن ارتفاع الرضا والقناعة بالذات مع الإحساس بذلك في داخل القلب لينعكس إيجابا على تحكم الشخص في تصرفاته مع نفسه ومع الآخرين وقدرته على المواجهة والدفاع عن ذاته. هذه تقريبا يعني أكثر من تعريف لما نقول عن الثقة بالنفس، ولها أكثر من مسمى. ثقة بالنفس، ثقة بالذات، لها أكثر من مسمى، وهل شنو الأقرب؟ كلهم يعني ينصبون في محور واحد، ولكن الثقة بالنفس

0: تأتي من الثقة واحترام الذات.
1: نعم، أيضا لا شك أن لدى الثقة أهمية، وأيضا لدى الأبناء اليوم في عالم متغير. ما مدى أهمية هذه الثقة لدى الأبناء في عالم متغير؟
0: الثقة أمر مهم جدا، هي العمود الفقري للشخصية. خلينا نتصور شخص عنده مشكلة في ظهره، شلون راح يمشي؟ دائما يمشي منحني.
1: نعم.
0: فالعمود الفقري للشخصية هي الثقة بالنفس. كلما كان الشخص واثق من نفسه يكون عنده اعتداد في نفسه، اعتداد إيجابي، إذ بدونها يفقد الشخص احترام لذاته، يتردد في مواجهة الكثير من التحديات في الحياة، يختار الانسحاب من الكثير من المواقف الحياتية. حتى الأمر يعني أنه ممكن ينسحب من أي مثلا تقديم برزنتيشن، يوقف كطالب يبي يقدم أو يبي يجاوب، إذا ما عنده ثقة بالنفس ينسحب وما يبي يخوض هذه التجارب العادية لكثير من الناس، وهي أمر مهم جدا لكل شخص مهما كان.
1: نعم أستاذة عائشة، لو سلطنا مسألة الثقة بالنفس اليوم على الأطفال، ما هي أسباب تدني وضعف الثقة بالنفس لدى أطفالنا؟ هل هي من جانب الأسرة؟ هل هي سبب المشاكل المتواجدة في البيت؟ هل يكتسب هذا السلوك من غيره؟ وين دائرة الطفل في مسألة الثقة؟
0: ضعف الثقة بالنفس عند الأطفال قد تكون أحد أنماط شخصيته. مو كل الأطفال ترى مقدمين وعندهم ثقة في نفسهم، هذه تكون اكتسبها، هذا النمط اكتسبها من الوراثة، ولكن بشكل كبير ممكن يكون السبب هي البيئة، من الوالدين أو المجتمع أو المحيطين في الابن، حتى الأخوان. الحين راح أشرح شلون. إذا تعرض الطفل لموقف اجتماعي، تعرض له للسخرية أو الناقد أمام جمهور، هذا يهز ثقته في نفسه. لذلك نقدر نقول أن في بعض الأسباب أن تكون من الوراثة، ولكن هذه ممكن يعني معالجتها من ضمن الأسرة إذا كانت الأسرة متفهمة. أما إذا كانت الأسرة غير متفهمة وهما سبب أن يكون عنده هذه الضعف الثقة بالنفس.
1: نعم، وشون راح نعرف أن هذا الطفل فيه ضعف ثقة بالنفس؟
0: وفي مظاهر واضحة، الطالب أو الطفل إذا كان عنده ثقة، ضعف في الثقة بالنفس، خاصة بالنسبة حق المقربين من أسرته، من معلمين، من المربين، يكون طفل متردد، دائما يطلب من والدينا مرافقته أو يكونون بجانبه، أغلب المهام ما يعتمد على نفسه، يدور أحد يسوي عنه، ما يحب يواجه المواقف الجديدة مثل أصدقاء جدد، تجارب جديدة، إلا معتاد عليه. الأشياء اللي معتاد عليها تكون بالنسبة له سهلة، أي شيء جديد يكون متردد ويبي أحد يساعده أو أحد يقوم عنه في هذا الشيء.
1: أستاذ عائشة، متى الطفل يكون عنده ثقة بنفسه؟ خلنا نتكلم عن العمر.
0: ما في عندنا يعني عمر معين تبدأ من الثقة بالنفس، ترى يعني الوالدين يجب يكون عندهم رؤية معينة من الزواج، لما يبتدون يكونون أسرة، شلون إحنا أطفالنا بنربيهم على أي أساس، أطفال شلون نوع، يعني مثل ما نقول تصوري عن طفلي في المستقبل. إذا كنت أنا نوع وايد أخاف، وايد أحاتي، فلازم يعني مثل ما نقول ما أظهر ذلك قدام الطفل، أحث أنه يقوم بالمهام بنفسه ويحاول، ما أدور أحد يسوي عنه بأي مهام حتى بسيطة. ممكن يعني أضرب مثال مكرمة، حتى لبس الجوتي. الطفل احنا دائما متعودين يلا احنا احد يلبسه عشان نطلع.
1: صحيح.
0: لا، الطفل من عمر اقل من سنتين يقدر يلبس حتى لو كان خطا، بدون ما اوجه له انه لا غلط، ما يخالف اعدل له مره مرتين ثلاث، راح تلقى الطفل ترى من عمر سنتين يعرف يلبس حتى حذائه، او حتى يعني يمسك الاكل وياكل بنفسه.
1: يمكن المستمع الحالي اللي يسمعنا انه سنتين يلبس بروحه.
0: اي نعم. إذا احنا بنشوف الثقافات المختلفة الأخرى، راح تشوفون الأطفال يعتمدون على أنفسهم من عمر صغير. الأكل ممكن الطفل يبتدي يأكل بنفسه في أقل من سنة، ولكن شلون؟ لما أخليه له في مكان خاص بلبس معين، وأخليه يأخذ راحته، مو كل شيء لا تكت ولا تسوي ولا يتوسخ ولا ملابسك ولا هو راح يتعود جسديا. وعلى فكرة هذا يبني عضلاته الدقيقة في مسكة الملعقة، في شلون يبياكل، هذا كله ينمي قدراته. احنا نعتقد ان الطفل ما يقدر، الطفل سبحان الله من الله خالقه، يعني يكتسب بشكل سريع جدا من عمر صغير، من عمر السنة الأولى، من يعني قبل لا يبدي السنة يبتدي يكتسب من خلال الناس اللي حوالينا. احنا ما نشوفهم يرددون كلمات اخوانهم؟
1: بلى،
0: يعني عنده قدرة على التعلم، يقدر،
1: عنده قدرة. ممكن

0: المجتمع شوي في عجلة، خلينا نتكلم عن العجلة. أبي بسرعة ألبس، أبي بسرعة أكل، أبي بسرعة أكبر، أبي
1: بسرعة ما نخلص ونجهز ملابس يلبس ويأكل يخلص بسرعة بدون ما أفكر أنا متى أخليه يعتمد على نفسه. أنا ودي كل الوالدين يسألون أنفسهم إحنا متى ودنا عيالنا يعتمدون على أنفسهم. لازم يبتدون من عمر مبكر، مو لما يكبرون بعدين إحنا نقول أوه فلان ما يعتمد على نفسه ولين حين اتكالي، لأن أنا ما أعطيته الفرصة إنه هو يبتدي يثق بنفسه.
0: هذا باب من باب الثقة، خلي يأكل بروحه
1: طبعاً.
0: قبل عمر سنة
1: طبعاً. شلون إحنا نعزز الثقة بالنفس أو شلون تولد الثقة بالنفس؟ تولد الثقة بالنفس ممكن نعززها بعدة طرق. أول شيء من خلال التربية، خلال حوارنا مع الطفل بكلمات إيجابية عن ذاته. يعني حين لما حاول يلبس بنفسه عفية شاطر أنت تقدر، عفية عليك، من خلال الكلمات الإيجابية والحوار الإيجابي ومن خلال التجارب الجديدة. أنا الطفل لما خليه يسوي شغلة ما يعرفها ويبتدي يسويها، حتى لو يسمونه عندنا في جانب علم النفس التعلم بالمحاولة والخطأ، وهذه أحد أسس نظريات التعلم. التعلم في المحاولة والخطأ. إذا الإنسان شلون يتعلم؟ إنه يجرب ويخطئ. إذا أنا ما خليته يجرب، متى خليه يجرب عشان يخطئ ويتعلم من خطأه؟ إحنا دائما نبي حوالينا أحد يلبسه، أحد يوكله، أحد يلا عشان بس أهم شيء ملابسه، معذرة يعني أنا صريحة، ملابسه أهم شيء اللي غالية الثمن ما تتوسخ أو ما تتأذى. أنا مو مهم عندي شخصية الطفل شلون أبنيها، وهذا هو الأهم.
0: راح نعرف أكيد من خلال تواجدك معنا في برنامج عالم الأسرة أستاذة عائشة البصري، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ولا زال الحديث مستمر مع كبير اختصاصي نفسي ومدرب ومرشد نفسي الأستاذة عائشة البصري. أستاذة عائشة حياك الله مجددا.
1: الله يحييك.
0: وقفنا قبل الفاصل عن أن الطفل عنده إمكانيات يلبس وعنده إمكانيات يأكل وعنده إمكانيات في أقل من سنتين، لكن اليوم تعزيز الثقة لدى الأبناء لا شك أنه لها ألف طريقة وطريقة حتى أن الطفل يأخذ هذه الثقة. خلنا نتكلم عن الجلوس بالبيت. اليوم الجلوس بالبيت يساهم في إضعاف شخصية الأبناء أم لا؟
1: بهالسؤال نجاوب عليه، هو طبعا فعلا يؤثر، ولكن الطفل أو الأبناء لما يقعدون في البيت شنو قاعد يسوون؟ حسب شنو نوع النشاط اللي يمارسونه. في الغالب إما يشاهدون تلفاز أو مشاهدة التلفزيون أو التلفاز، هي يعني وسيلة تلقي وليس تفاعل. يعني هو مشاهد للتلفاز، يعني مثل ما نقول ما عنده
0: أكت
1: يتلقاها، يعني ما يتحاور معه. ولكن إذا رحنا مثلا، إذا نقول شيء ثاني مثلا مواقع التواصل أو الأجهزة الذكية، شنو هو قاعد يسوي؟ قاعد يشوف برامج، يشوف أشخاص، يقارن نفسه فيهم، يقارن نفسه في شكله، في سلوكه، في ملبسه، في معيشته. وهذا في الغالب شنو يؤدي له؟ هالمقارنة. أنا أشوفهم ناس أحسن مني، أنا أشوفهم ناس لابسين يتكلمون عيشة ممكن أشوفها أحسن من عيشتي. فهذا ما يؤدي إلى يعني فعلا يؤدي إلى ضعف الشخصية، لأن ما فيها ذاك التفاعل، ما فيها ذاك معرفة قيمة الذات. وأنا أقول يعني فعلا إحنا قاعد نشوف أن أبنائنا يشاهدون أشخاص أو يتابعونهم ما لهم ذاك التأثير اللي فعلا إيجابي.
0: وهل الطفل خياله يوصل لي هذه الفكرة أنه هو أحسن مني، لبس أحسن مني، يروح دايما للألعاب وأنا أبوي ما يوديني أو أمي ما تأخذني وياها للألعاب؟ هل مخيلة الطفل توصل لها المرحلة؟
1: خلينا نشوف شلون تأثيرها. إحنا الحين لما نشوف الأطفال شي يحبون، شوفهم شي يتابعون، حتى في الملبس، حتى في على قولتهم ترند الأكل، حتى في عن من وين يتأثرون؟ من وسائل التواصل، من الأشياء اللي يشوفونها، من المقارنات.
0: يعني لما يكون يحب شخصية سبايدر مان، هذه من الرسوم اللي قاعد يتابعها، فحب هذه الشخصية فطلبها،
1: لأنه قاعد يشاهدها فراح يكون يطلبها. إذا كان في عمر صغير مثل ما حضرتك قلت، هذه الشخصيات الكرتونية احنا يتأثر فيها ان القوة الخارقة وغيرها، ممكن فيها جانب ان شوي فيها قوة، ولكن في اشياء خارج يعني في الخيال زيادة. يعني طف في اطفال حاولوا يسووا نفس اللي شافوه وتعرضوا لمخاطر، لكن انا اتكلم حتى في الاعمار الاكبر من ذلك، مو فقط الاطفال. للاعمار المراهقين او اكبر، احنا قاعد نشوفهم قاعد يتاثرون في السوشيال ميديا ووسائل التواصل، قاعد يقارنون حياتهم بحياه الاخرين. وهذا اللي قاعد نسمعه حتى من الاباء. ان والله هذا شوفه احسن مني، هذا سوى، احنا ما عندنا، احنا ما سوينا. رغم ان الجوانب سبحان الله احنا اللي موجوده عندنا، يعني لا تقارن، اللهم لك الحمد. ولكن ممكن توجيه الوالدين من خلال أن يقدمون نماذج وقصص ملهمة من خلال التواصل الاجتماعي، بحيث أنه يتأثر فيهم الابن تأثر إيجابي من ناحية السلوك الإيجابي، أسلوب الكلام وطريقة التفكير. فهني خلينا وسائل التواصل ممكن لها تأثير إيجابي على شخصية الابن وكسب المزيد من الثقة بالنفس.
0: نعم، اليوم لما ذكرتي نقطة الآباء سواء الأم أو الأب، اليوم طلعوا كثير من المختصين يتكلمون حول هذه النقطة. ما يعني ما طلعوا وتكلموا إلا شافوا في إكسور كبير من الأب والأم تجاه الأبناء، أما أن يكونوا مهملين، أما أن يكون الشخص مو مسؤول عن البيت، أما تكون الأم لاهية بالتليفون أو الطلعات. فطلعوا المختصين في هذه المسألة ويتكلمون ويحذرون عن خطورة الأعمال التي يقومون بها الآباء أو الأمهات من تأثير كبير سلبي تجاه الأطفال ومن هدام بيوت. فودي أتكلم عن هذه النقطة، هل صحيح كثر موضوع إهمال الآباء لأبنائهم؟
1: ما نقدر نعمم، لأن إحنا نشوف نماذج من الأهالي أو الوالدين، نماذج رائعة في الاهتمام، في الانتباه للطفل، في إشراكه في بعض الأنشطة، في الاهتمام المنزلي. ولكن في المقابل هم يوجد مجموعة من الآباء يعني في جانب إهمال، في جانب إعطاء مسؤولياتهم حق أشخاص مساعدين داخل المنزل، فهذا يأثر بشكل كبير على الطفل، لأنه مو دوره كمربي الأب والأم. يعني إحنا مو بس أب وأم، هو مربي. لذلك يعني الحرص على الجوانب التربوية وليس فقط الجوانب اللي فيها مثلا أكل ولبس وغيره. فلذلك بعض الآباء أو الأمهات يعني عندهم هذا الجانب الاتكالي أو إنه يكون منشغلين، فانتباههم على هذا الجانب، لأن الطفل اللي منشغل أغلب الوقت في أجهزة أو في غيره، أو ما انتبه الوالدين على جانب في قصور شخصية الطفل في جانب معين، هذا يبين عندنا مثلا في لما يدخل الطفل إلى المدرسة ويبين عندنا واضح. هذا الجاب طبعا واضح جدا،
0: فهذا يسبب هدام شخصية، يسبب عدم تفاعل الطفل ويا المجتمع، وأمور كثيرة ما يقدر حتى المدرس يقدر يعالجها إلا بدمج الأب والمدرسة
1: مع المختص،
0: مع المختص على الابن.
1: اي لذلك انا يعني عندنا جانب وايد له تاثير. انا يعني اقول اول كنا نشوفها اعداد جدا بسيطه، الحين صارت اعداد اكبر، منها الطفل انه ما يتكلم اللغه العربيه او يتكلم حتى اللهجه الكويتيه داخل المدرسه، الطفل لانه منشغل في الاجهزه وداخل البيت يكلمونه لغه ثانيه او اجنبي، لغه اجنبيه، فالطفل يجي المدرسه نبي يسمي، نبي يتكلم، لأن اللغة الدارجة هي اللغة العربية أو اللهجة في البداية بالرياض الأطفال على بعض المصطلحات ومسميات، بعدين راح ينخرط في يطلب منه يتكلم عربي، فيصير ما عنده ضعف في التواصل مع زملائه. هذا أكيد يأثر على نفسه والثقة بالنفس،
0: وتترتب عليها أمور كثيرة، منها الخجل، أنه يخجل زملائه يتكلمون بهذه اللغة وأنا ما أتكلم بهذه اللغة، وأمور كثيرة علينا أنه ننتبه لها سواء من جانب الآباء والأمهات، وأيضا المدرسة لها دور كبير.
1: أقدر أضيف قصة، يعني هذه من سنوات، أتوقع الموضوع صار له أكثر من 20 سنة. طفلة كانت عندي في أحد المدارس، طلبت منها تتكلم، لأن ذكروا لي المعلمات أنها ما تتكلم داخل الفصل، فشكينا أن عندها حالة امتناع عن الكلام أو غيره. لما حضرتها مع في غرفة التدريب مع مجموعة من زملائها كمقابلة أولية في التعارف أو العلاقة المهنية، وأنا يعني أحط الأدوات، الأطفال شاركوا، هي تشارك عمليا ولكن لا تشارك لفظيا. بعدين طلعوا الأطفال وناديتها بروحها، قلت لها تعالي ساعديني نرتب الأغراض، يعني حاولت أنا أبي أدخل مدخل ثاني. لما سميت لها الأشياء قلت لها تعرفين هذا وهذا، كانت تجاوب، ولكن تجاوب في لغة مو اللغة العربية، لغة أجنبية. البنت ذكية جدا، كانت تمتنع عن الكلام قدام المجموعة عشان ما حد يعني يستهزئ فيها أو يضحك، لأنها ما تتكلم كويتي أو عربي. الطفلة هذه بعد شوية جلسات وتوجيهات للوالدين وغيره، ما شاء الله بعدها بسنة كانت من الأطفال اللي يمثلون على المسرح، فكانت يعني هذه الطفلة ما أنساها، يعني من شخصية كانت منسحبة ما تبي تتكلم داخل الفصل إلى تتمثل على المسرح، لأنها طفلة جدا ذكية واختارت أنها تسكت عشان ما تنحرج، فأكيد هذا أثر على ثقتها في نفسها في السنة الأولى، لكن في السنة الثانية بعض الإجراءات حولها إلى طفلة واثقة من نفسها أمام الجمهور.
0: نعم، وهذا أكبر دليل على دقة المختص في تعامله مع مثل هذه الحالة، لأن المختص له دور كبير في نظرته، كون أنه عنده خبرة كبيرة جدا أو تعلمها أقل شيء في مرحلة الدراسة، فطبق اللي تعلمه ومع خبرة السنين عرف الحالة هذه فأنجز فيها، تدخل مبكر جدا وعالج الحالة هذه في خلال سنة مثل ما تفضلتي أستاذة عائشة. ولا شك أن دورهم كبير عليهم، أن اليوم نوجه لهم هذه الرسالة من حضرة أستاذة عائشة، المختصين النفسيين مع الطلبة.
1: والله الدور جدا جدا مهم، يعني دور الأخصائي النفسي داخل المدرسة أو في حتى الأماكن، إحنا نتلمس المشكلة قبل لا تكون، مثل ما نقول قبل لا تكبر. طبعا في مشاكل إحنا نشوفها أو يبلغ عنها ولي الأمر أو المعلم، ولكن في بعض الأمور يعني جدا بسيطة أنا أقدر أسوي بعض التدخلات اللي أقدر أتلافى أنها تزيد. فالدور جدا كبير، دور الأخصائي النفسي يشوف الحالات، يشوف الطلبة اللي يعانون ولكن بصمت.
0: أيضا أستاذة عائشة راح أضيف لك على الكلام اللي انتهيت منه أن دور الأخصائي النفسي مهم جدا في المجتمعات الأوروبية ومجتمعات المتقدمة. اليوم دور الأخصائي النفسي أنه بإمكانه يرفع قضية على الأب إذا شاف درجات الطفل سيئة. اليوم بإمكانه أنه يروح يطق الباب عليه ويقول له أطلع، إيش فيه ولدك بهذه الطريقة ما يشارك. فله دور كبير جدا ودور فعال داخل المدرسة وخارج المدرسة ودخل الأسرة.
1: هو دور الأخصائي النفسي في المدرسة ما يعمل منفرد أبدا. دور الأخصائي النفسي بالتعاون مع ولي الأمر، في التعاون مع الإدارة المدرسية، في التعاون والعمل الفعلي المنظم مع الطفل، طبعا من الطفل والأكبر لكل المراحل الدراسية. فإحنا دورنا يعني أكثر من جهة، نلم في الموضوع، نلم في المشكلة، نحط الخطوات الحل، ونعمل على أكثر من اتجاه. لذلك دور الأخصائي فعلا مهم مع الطفل في وضع حلول، وطبعا ممكن تصير من خلال جلسات علاجية متخصصة حسب الحالة اللي تمر علينا.
0: نعم مستمعينا الكرام، فاصل قصير وراجع لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: قوة الأسرة في تماسكها لا في عدد أفرادها،

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولا زال الحديث مستمر مع الأستاذة عائشة البصري. أستاذة عائشة، لو نتكلم عن مقارنة الطفل بأي شخص ناجح، هل تعتبر قاتلة للشخصية، لشخصية الطفل؟
1: فعلا هو يعني سؤال صراحة جميل. إذا قارنت الطفل في أقرانه أو إخوانه أو أقاربه أو زملائه قصدا في إنقاص من قيمته لتحفيزه، فهذا أسلوب يهدم الثقة بالنفس. يعني شوف فلان شوف فلان، بالعكس هذا يعني يعطي الطفل أو يخلي عنده نوع، يولد عنده نوع من الحقد، يعني إن فلان أحسن مني أو هذا الشخص. فلكن أنا ممكن صيغة المقارنة تي على شكل عشان تكون جانب إيجابي، تي على صفة محببة، فلان صفة الفلان، مو شوفوا هذا أحسن من هذا، لا فلان شفته عنده مثلا عجبني لما تكلم كذي، عجبني لما قال هذه النقطة، أو من خلال القصة، وهذا إحنا وايد نغفلها كوالدين. القصة لها تأثير جانب بدون ذكر أشخاص. قصة تعطيني فحوى شخصية جميلة أو فيها جوانب إيجابية يتعلم منها الطفل.
0: نعم، وأيضا لو تكلمنا على

0: الثقة. لذلك التنمر يعطي شعور الدونية، أن يعني قام يقولون عني كلام. لذلك وأنا أنبه لها وأهمية أن نحط بالنا على هذا الجانب، لأن في حوادث صارت في دول متعددة أن المراهقين تعرضوا للتنمر وحاولوا الانتحار. لذلك لازم ننتبه أن لها نحط بالنا عليها ونعلم أبنائنا أو ندخلهم دورات أو إحنا نتعلم ونعلمهم كيفية الردود الذكية للتعامل مع موضوع التنمر.
1: نعم، وإذا تكلمنا عن الرياضة، هل تعزز من شخصيات أطفالنا أم لا؟ لها دور كبير
0: طبعاً، تساهم بشكل كبير. الرياضة تعزز الشخصية، فيها تحديات للذات وتحديات لقدراتنا ومهاراتنا، مما يؤدي إحساس بالراحة والإنجاز. كل ما الإنسان أنجز في الرياضة يحس بأن شخصيته والثقة بالنفس صارت عنده أعلى. تعزز شخصيته بطريقة إيجابية، وكذلك تعلم التعامل مع الخسارة، فما يكون عنده بسرعة تهتز الثقة بالنفس، ولكن بدون الإجبار على رياضة معينة، مو إلا كرة القدم ولا حسب هو ميوله. حتى الهوايات الثانية مثل الرسم، مسابقات تحدي القراءة وغيرها تنمي الثقة بالنفس بشكل جدا كبير.
1: دائما يكون عنده حماس عالي داخل هذه الرياضة، فيبدأ يحاول يكون الأول بين زملائه، وما يكون دائما متردد، دائما بصير الأول، ودائما العالم الطالعة إذا كان الأب والأم بعد موجودين يشجعونه، فيعطي دافع أكثر لوصوله إلى المركز.
0: ومن الأفضل أن نعلمه شلون يتحدى ذاته، مو بس يتحدى الآخرين، وهذا هو الثقة بالنفس، أني أنا أتحدى ذاتي أن أكون أفضل من ما قبل، أفضل من ما أنا عشان أصير أحسن من فلان، لأن هذا يصير لو يخسر وايد ينكسر.
1: نعم أستاذ عائشة، لو قلنا توجه رسالة أخيرة للأباء، للأمهات، للمراهقين، للمجتمع بأكمله حول هذا الموضوع.
0: في مجموعة نصائح أحب أقولها وأركز عليها من كل قلبي. الحب للأبناء ليس بالدلال الزائد ولا العطاء المادي بشكل كبير، إنما في فهم احتياجات الطفل النفسية وتلبيتها بصورة معتدلة دون مبالغة. التربية ليس فقط بالعطاء، إنما كذلك التربية في المنع. الوالدية أو أن الوالدين منذ بداية الزواج نفس ما ذكرنا أن يكون عندهم مفاهيم واضحة للتربية لوصول إلى جيل قادم واعي وفاهم ولا عنده ثقة بالنفس. التربية تحتاج صبر، طولة بال، تحتاج استراتيجيات يتعلمها الآباء في التعامل مع سلوك الطفل أو إذا بعدين في المراهقة أو أكبر. وجود بعض السلبيات أو مشاكل في شخصية الطفل ما تمنع في التواصل مع المختصين وأصحاب الخبرة لتلقي الاستشارة. والأخير أقول الأبناء أمانة في أعناق الآباء، وهذه الأمانة ترى حلوة لأنها تكون بعد توفيق الله عز وجل صدقة جارية للآباء. شكرا على حسن استضافتكم.
1: بارك الله فيك أستاذة عائشة البصري على تواجدك اليوم معنا في برنامج عالم الأسرة، وعلى هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه النصائح الجميلة لكل المراهقين، لكل أولياء الأمور، من مختص إلى المجتمع بأكمله. لذلك نقول لك شكرا لك.
0: العفو.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة، على أن يتجدد بكم اللقاء في نفس الموعد الأسبوع المقبل في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: دولة الكويت تقدم مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نأخذكم في جولة مع مواضيع متعددة، مع أهل الاختصاص نسبر أغوار هذه المواضيع لننتقي منها الدر والنفيس. مساحة للحوار عبر أثيرنا في إذاعة دولة الكويت. مساحة للحوار من إعداد عبد الله الهولان، تقديم أحمد العلوش، سارة نجم، تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار إخراج بي بص

0: أهلاً بكم مستمعينا الكرام. في كل لقاء نفتح مساحة للفكرة ونمنح الحوار وقته لنستمع إلى أصحاب الخبرة ونقترب من الأفكار التي تصنع الفرق. في مساحة للحوار نستضيف نخبة من الدكاترة والمهندسين والخبراء والمختصين لنناقش قضايا تهم المجتمع ونطرح الأسئلة التي تستحق الإجابة. أرحب بكم وأرحب بضيفي هذه الحلقة مع زميلتي سارة نجم، فأهلا بكم ولنبدأ الحوار.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساحة للحوار. في كل حلقة معنا موضوع جديد وضيف مميز. اليوم رح نتكلم عن موضوع يهمنا في الكويت ويهم المواطنين، حيث في كل مدينة هناك جهة تعمل على تنظيم عمرانها وتطوير مرافقها والمحافظة على جمالها وجودة الحياة فيها. في الكويت يعد المجلس البلدي شريك أساسي في رسم ملامح التنمية العمرانية من خلال دراسة المشاريع واعتماد المخططات التنظيمية وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالتخطيط واستخدام الأراضي والخدمات البلدية. اليوم نسلط الضوء على هذا الدور المهم ونتعرف أكثر على مهام المجلس البلدي وأثره في بناء حاضر الكويت ومستقبلها مع الدكتور حسن كمال، عضو المجلس البلدي. حياك الله معنا.
2: حياة الله أخت سارة، وسعيد وأنا أكون معاكم اليوم في هذا اللقاء.
1: سعداء جدا بوجودك معنا اليوم وفي المواضيع اللي راح نتكلم فيها خلال حلقتنا من برنامج مساحة للحوار. في البداية دكتور، ودنا نعرف المستمع بالمجلس البلدي ودوره في دولة الكويت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس البلدي، يعني إذا نرجع بالذاكرة، من أقدم المجالس خلينا نقول في دولة الكويت. بدأ دوره في عام 1930، وكان تقريبا المجلس البلدي يعتبر كأنه حكومة محلية داخلية. نعم. مجلس كان يقوم بصلاحيات أغلب وزارات الدولة، مع طبعا تطور البلد ومع بعد الاستقلال بدأت مرحلة أخرى اللي بدأت الانتخابات، خلينا نقول التشريعية، الفصول التشريعية الأخرى لكل 4 سنوات انتخابات. وشفنا هذا التطور الموجود المتسارع خاصة بعد اكتشاف النفط، وشفنا التوسع بشكل كبير أفقيا في دولة الكويت. وهذه التنمية اللي كانت في ذاك الزمان طبعا يعني بدأت بشكل منظم، اللي بعدين يمكن راح نتكلم عن مخططات هيكلية الدولة اللي بدأت بعدين بالسبعينات بالمخططات هيكلية نظمت عمل العمراني في الدولة. فهذا المجلس طبعا بوجوده يعني لاحظنا الاختصاصات العامة اللي تعني بالإنسان من ولادته إلى نهاية عمره يعني. فالنقطة كانت طبعا مثل ما قلنا بالأول كانت حكومة مصغرة، حكومة محلية، بعدين طبعا اختصاصات توزعت مع تشكيل الحكومات، خلينا نقول مع التطور المدني، بأن الاختصاصات انتقلت إلى وزارات أخرى بشكل كامل. فالحين احنا الحين الدور الرئيسي الآن في المجلس البلدي، عندنا عدة قوانين اللي متعلقة في المجلس البلدي. آخر قانون 2016 33 على 2016، وقبله كان قانون 2005، وقبله كان قانون 72، وأيضا كان في قبله قانون ينظم عمل المجلس البلدي والبلدية. جميل. لأن البلدية تعتبر الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي هو الجانب التشريعي للأعمال التتعلق في البلدية. فأهم الأنشطة اللي مفروض يعني بالقانون الموجود تعلق مجلس البلدية الآن هي عبارة عن اللوائح، إقرار اللوائح والقوانين واللوائح والأنظمة اللي متعلقة بخدمات البلدية.
1: نعم.
2: وهذه اللوائح طبعا متعددة اللي تشمل على تنظيم أعمال البناء، طبعا البناء بجميع أنواعه واستعمالاته، النظافة العامة، المكاتب الهندسية، الساحات، المقابر، بالإضافة إلى استخدامات مواقع مختلفة. هذا من جانب اللوائح، بالإضافة إلى تقرير المشاريع الدولة اللي تختص فيها وزارات الدولة بشكل عام.
1: صحيح.
2: ومواقعها وعمرانيا طبعا هذه تتعلق فيها مساحاتها واستعمالاتها، وهذا يدخل تحت بند التخصيص يعني هذه المواقع للجهات الحكومية. وأيضا هناك أمور تقرر فيها أيضا طبعا مع البلدية، المجلس البلدي يقررون في إنشاء مثل المدن والضواحي والشوارع، المدن الجديدة، تطوير مدن القائمة والضواحي، هذه كلها يعني تكون بداياتها من المجلس البلدي، بالإضافة لمخططات المدن وغيرها.
1: نعم.
2: فالمجلس طبيعته فني عادة، يعني بهالكيفية التي معتها المقدمة هذه، عطينا يعني المقدمة بشكل بأن المجلس يعتبر مجلس فني، ويعتبر مثل ما تفضلتي بالمقدمة بتنمية الدولة وجودة الحياة وتوفير الخدمات بشكل عام. وباختصار جميع مشاريع الدولة ما تنفذ إلا بعد موافقة المجلس البلدي على هذا المشروع، يعني بمعنى يعتبر بوابة لمشاريع الدولة.
1: نعم.
2: يعني إحنا دورنا الموضوع اللي متعلق في أي جهة حكومية نقيم أهمية الموضوع، وبعدين المساحة والاستعمال والمكان الجغرافي، كل هذا يدخل طبعا بعد دراسة متكاملة تقدم لنا ترفع لنا من جهاز تنفيذي بلدية الكويت، بعد الموافقة الجهات الحكومية تنفذ مشاريعها.
1: نعم.
2: فبوابة وأساس وأصل تنفيذ مشاريع الدولة تكون عن طريق المجلس البلدي، والحين قاعد أكو ربط كبير بين خطة التنمية وبرامج الدولة مع المجلس البلدي والبلدية أيضا في تنفيذها وفي وضع هذه البرامج المستقبلية.
1: جميل، يعني عطيتنا إجابة خلينا نقول كافية ووافية للتعريف بالمجلس البلدي وأهميته ونشاطاته في دولة الكويت. أيضا دكتور حسن، لو تكلمنا عن الجانب العمراني ذكرته من خلال حديثك ومن خلال المقدمة اللي ذكرتها، فودنا نعرف أهمية المجلس البلدي في تحقيق التنمية العمرانية بالتحديد في الكويت.
2: طبعا التنمية العمرانية لها عدة خلينا نقول تفرعات يعني، ولها أيضا عدة أبعاد. التنمية العمرانية لو تشوفون إذا دخلنا على الجانب التوسع العمراني والجغرافيا العمرانية، دائما التنمية العمرانية مرتبطة بشكل رئيسي مع النمو السكاني، لأن الخدمات والتنمية ترتبط بالنمو وعدد السكان الموجودين في البلد، وهذا مرتبط بخطط في المخطط الهيكلي للدولة، وأيضا برامج الدولة الأخرى في تنفيذ مشاريعها الرئيسية، واللي على ضوها تكون أغلبها مشاريع بنية تحتية اللي تخدم طبعا التنمية العمرانية.
1: صحيح.
2: إذا دخلنا على سبيل المثال القطاع السكني، واللي يعتبر قطاع سكني مهم كاستعمال، يعني يجب توفير مواقع إسكانية في مواقع قائمة وفي مواقع جديدة قاعد تخصص اللي ينفذونها سواء قطاع الخاص أو أغلبها إلى الآن تابع المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعني.
1: نعم.
2: فهذه المواقع العمرانية اللي فيها التوسع العمراني هناك دراسات متكاملة بتوزيعتها الجغرافية وأيضا بالحاجة الفعلية والحاجة المستقبلية، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تربط هذه المناطق بشبكة الطرق نقول بالمناطق القائمة ولا غيرها، ولكن هي يجب أن تكون مرتبطة برؤية الدولة بشكل عام.
1: صحيح.
2: فالتنمية العمرانية عندنا هذا التوسع العمراني باستعمالات مختلفة، سكني، استثماري، تجاري، عندنا شريط ساحلي، استعمالات متعددة يعني، وفنادق، اللي كلها هذه من عكسها تالي في لوائح بنا باستعمالات المختلفة في هذا الجانب. فالتوسع العمراني الحمد لله يعني لاحظنا خلال المراحل الأولية، إذا رجعنا بالقديم بما نتكلمنا على 1930، يعني كان عندنا حدود السور الأول، بعدين السور الثاني والسور الثالث.
1: نعم.
2: وبعدين تم هدم هذه الأسوار طبعا بطريقة أنه صار هناك توسع شمال وجنوب وغرب الكويت، والحمد لله يعني تم الإبقاء على بوابات هذه الأسوار يعني كمواقع تراثية وتاريخية. وأيضا مثل ما ندري هناك أشياء مرتبطة في الصناعة وفي التجارة وفي أمور كثيرة، كل هذه تعتبر جزء من هذه التنمية. طبعا التنمية تخدم الرؤية والاستراتيجية والحاجة الفعلية لهذا العمران.
1: جميل جدا. من بعد حديثنا عن التنمية العمرانية ومثل ما ذكرنا أهمية المجلس البلدي في تحقيقها، ودنا لو نعطي مستمعينا دكتور حسن بشكل مختصر أبرز الصلاحيات اللي يتمتع فيها المجلس البلدي اليوم.
2: يعني صلاحيات المجلس هي إقرار هذه المشاريع، يعني عندما تقدم هذه المشاريع المجلس هو اللي يقرر بالموافقة أو عدم الموافقة.
1: نعم.
2: فمثل ما بدينا بالسابق بأن المجلس يعتبر مجلس فني بطبيعته فنية، فمفروض يكونون أصحاب الاختصاص من هالمجالات هذه، عادة تكون هندسية قانونية إدارية، بس أغلبها تكون يمكن بشكل أكثر الهندسية. يعني أصحاب الاختصاص هم اللي يستطيعون أن يدرسون ويعطون القرار الصح في هذا الجانب. فهذه المشاريع عندما ترفع عند فيها يعني كذا بعد وكذا خلينا نقول أثر اللي مفروض ينظر له بشكل دقيق، بأثر حالي وأثر مستقبلي. فإحنا صلاحياتنا بأن نراجع ونقرر هذه المشاريع، ومثل ما قلنا الجانب الآخر اللي هو متعلق باللوائح، هذه اللوائح اللي عندما تصدر يعني تكون تقريبا خطة أو بروتوكول لبلدية الكويت للترخيص وتنفيذ هذه الأعمال.
1: جميل. دكتور حسن كمال، عضو المجلس البلدي، حديثنا عن المجلس البلدي والجوانب المتعلقة فيه مستمر، لكن بعد هذا الفاصل.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج مساحة للحوار، وضيفنا اليوم الدكتور حسن كمال، عضو المجلس البلدي. دكتور، في يعني الجزء الأول من المقابلة تحدثنا عن المجلس البلدي وأهم اختصاصاته والأمور المتعلقة فيه، ودنا الحين نتكلم عن موضوع آخر أيضا يتعلق في المجلس البلدي، لكن هذه المرة عن خبرتكم في هذا المجلس وتجربتكم في هذا المجلس. يعني حضرتك أمضيت 3 دورات في المجلس البلدي، أكيد كانت تجربة ثرية وكبيرة بالنسبة لك، فشنو الشيء اللي تعلمته من خلال هذه التجربة خلال 3 دورات؟
1: يعني المجلس البلدي دخلت في عام 2013 في أول انتخابات، طبعا كنت ممثل عن الدائرة الأولى، والحمد لله يعني وفقنا ودخلنا المجلس في 2013، ودخلت الدورة الثانية بعدين في 2018 أيضا انتخابات دائرة الأولى، وبعدين في الدورة الثالثة 2022 في الانتخابات أيضا بالدائرة الأولى يعني.
0: نعم.
1: طبعا المجلس البلدي يوم دخلنا كان هدفنا الأساسي هو خدمة بلدنا وخدمة أبناء البلد بالخبرة اللي عندنا إياها، وأيضا الجانب الأكاديمي اللي تخصصنا فيه. يعني يمكن أنا مهندس مدني بالأصل ومكمل دراستي في هالمجال، وكنت أيضا سابقا باحث علمي ومدير برنامج بحثي في معهد الكويت الأبحاث العلمية، وشغلنا متعلق أغلبها بالبناء وبالبنية التحتية وتطوير البنية التحتية والأنظمة الحديثة بما يخدم الدولة، وطبعا هي أنظمة عالمية تكون، وأيضا أنظمة متطورة.
0: جميل.
1: فكان هذا هدفنا الأساسي يوم دخلنا المجلس. يوم دخلنا المجلس أيضا مثل ما قلنا

0: مجلس فني هناك يعني عندنا 10 أعضاء منتخبين وستة معينين من الدولة، ومن المعينين أغلبهم يعني أصحاب اختصاص وخبرة اللي يدعمون الجانب الفني، ومفروض يكونون هم خلينا نقول قلب المجلس اللي يساندونهم المنتخبين. طبعا المخرجات الانتخابية صعب أن الواحد يعني يتحكم في جودة المخرجات يعني، ولكن هذه المخرجات طلعت يعني بطريقة أن كانوا أيضا في ناس مختصين اللي كانوا تقريبا في الثلاث دورات، أكيد يعني الكل همه بأن يطور البلد وينفذ مشاريع الدولة، ولكن طبعا بالثلاثة كل ظروف تختلف من مجلس إلى مجلس.
1: أكيد.
0: خلينا نقول يمكن عاصرت فترة بأن الحمد لله كان عندنا يعني رخاء مالي، كانت المشاريع قوية بشكل كبير، يعني لأن أغلب مشاريع الدولة تتعلق بالميزانيات أيضا يعني.
1: بالتأكيد.
0: فالميزانيات هذه سبب رئيسي في الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، وفي فترة اللي كانت هناك أيضا ميزانية أقل، ولكن يجب تنفيذ مشاريع لأن هناك توسع خلينا نقول عمراني، وهناك نمو بالسكان، يجب أن البنية التحتية هذه تتوافق هذه الحاجة الفعلية مع النمو السكاني. فالحين احنا بالمجلس الأول ما شاء الله الحمد لله الشباب يعني بالدورة كانت 11 فصل تشريعي 11 كانت هناك مشاريع تم تنفيذها، والحمد لله لقينا وشفنا تلمسنا الواقع وتنفيذ هذه المشاريع، لأن أغلب المشاريع هذه ما تنفذ إلا بعد سنوات يعني. أثرها يبين لاحقا يعني. والمجلس الثاني والثالث، ولكن لاحظنا بأن شبابنا عيال الكويت حريصين، سواء من شباب، لأن عصرت يعني من شباب وشابات يعني كلهم على كانوا بقدر كبير من المسؤولية ومن الاهتمام في خدمة الديرة وأيضا تنفيذ هذه المشاريع. فهناك حرص كبير ومتفائلين دائما بأن مستقبلنا إن شاء الله على خير مع وجود يعني عيال هالبلد هذه بهالحرص وبهال يعني جدية. المشاريع نوعها يعني هناك تنوع وهناك تحديث، يعني من 10 سنوات 12 سنة الآن قاعد نتكلم عن يعني أنظمة مستدامة، أنظمة مرنة، أنظمة قابلة للتكيف بشكل عام، أنظمة ذكية، أنظمة هذه كلها يجب أن تؤخذ بالاعتبار في المشاريع اللي تقدم بالدولة.
1: جميل.
0: مع حاليا قاعد نشوف نتلمس بنأك، ولكن يجب على الجهات الأخرى أيضا أن تشد حيلها شوية وتطور يعني من هذه المشاريع اللي موجودة في العالم. بالنهاية نبي نخدم يعني بلدنا عن طريق تطبيق أحسن الأنظمة الموجودة في البناء وغيره، وأيضا توفير أحسن خدمات، لأن بالنهاية مثل ما تفضلت بالمقدمة هي جودة الحياة.
1: بالتأكيد.
0: نبي نحسن جودة الحياة الموجودة عندنا، والحمد لله ما قصرنا شيء، عندنا الخبرات وعندنا رؤوس الأموال، عندنا جميع الموارد اللي نقدر نطور بلدنا، وهناك الإرادة والرغبة، والحمد لله يعني متفائلين في هذا الجانب. فالثلاث دورات الحمد لله يعني مشينا على نفس الرتم، وهناك طبعا خبرات تنتقل، بالبداية الخبرة محدودة بعدين تصير أفضل مع الوقت، ونحاول أيضا نفيد شبابنا وشاباتنا اللي يدخلون معنا بالبداية، بنوفر كثر ما نقدر خبراتنا لهم، لأن بالنهاية هي خدمة للكويت.
1: أكيد. دكتور حسن، يعني مثل أي جهة أو أي مكان لابد أنه يعني مع الوقت يكون في اختلافات ما بين المرة الأولى أو الدورة الأولى والدورة الحالية. أيه. في تغييرات طرأت، في خبرات اكتسبت، في أشياء يعني استحدثت ووجدت ما كانت موجودة في السابق، فما هي أبرز الاختلافات ما بين الدورة الأولى والدورة الحالية بالنسبة لك؟
0: يعني الدورة الأولى يعني ركزنا بشكل كبير، بما أن دشينا وعندنا خبرة معينة نبي نحاول نطبقها في البلد باقتراحات بجميع الأفكار اللي عندنا. هذه الأفكار يعني انعكست في اقتراحات وأسئلة طرحناها للبلدية طبعا، وبعضها تتعلق بجهات حكومية أخرى. هذا يجب أن تدرس، وبعدين على الفيدباك مالهم وعلى الدراسة اللي تيجي من الجهات الأخرى الحكومية الأخرى أو الدولة تطبق بطريقة يعني إيجابية أو بعضها سلبية.
1: نعم.
0: فهذه الأفكار طرحناها بالبداية بقوة، وأيضا تعاوننا مع الأخوان من رئاسة ومن أيضا زملاء وزميلات. بس ودي أذكر نقطة هني، الإنجازات دائما يعني ما تكون فردية أو من محور واحد.
1: بالتأكيد
0: يجب أن يكون هناك تعاون بين ثلاث أطراف رئيسية، المجلس والبلدية ووزير أيضا البلدية. يعني خلال الدورة هذه يمكن عاصرنا 5 وزراء، الدورة السابقة أيضا مجموعة وزراء، ومجموعة اللي قبلها بالدورة. فاللي أقصده هالتكامل هذا والتعاون بين الثلاث أطراف هي التي تسبب الإنجاز الصح. ففي فترات معينة ما كان يعني هناك توافق، ولكن الحمد لله الآن أكو توافق، ولاحظت بأن هذه التركيبة وهذه الآلية وخلينا نقول التنسيق والتناغم بين الثلاث أطراف هي السبب الرئيسي للإنجاز على مستوى الدولة. يعني
1: نعم دكتور حسن، أكيد آلية العمل تتطور، آلية العمل تتغير بما يتناسب مع مصلحة البلد بالتأكيد، فكيف تطورت آلية العمل داخل المجلس خلال هذه السنوات؟
0: يعني المجلس عنده أمانة عامة المجلس، ويعني الحمد لله هناك أكو تطوير من بجانب الشفافية والتسريع المعاملات. يعني كان بالسابق هناك تعطيل في بعض المعاملات أو تأخير في، خلينا نقول تأخير في إقرارها في داخل المجلس يعني أو من الجهاز التنفيذي. قانون 33/2016 أوجد له بعض الحلول بالإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، فماكو معاملة تظل بالدرج لفترة طويلة.
1: نعم.
0: 60 يوم، شهرين، أو 100 يوم. 100 يوم إذا لم يتخذ أي قرار الرئيس أو الوزير يقدر يسحب المعاملة ويعرضها على المجلس بطريقة معينة. وبعض وأيضا ألزمت البلدية وجهاز تنفيذي بأن خلال شهرين لازم أي موضوع يطرح لازم يرفعون للمجلس البلدي الدراسة المتكاملة. يعني
1: نعم.
0: لأن قراراتنا يجب أن تكون مستندة على دراسة متكاملة من جهاز تنفيذي. وأيضا دراسة متكاملة أيضا شملت بالقانون اللي نوع من التحسين هذا، طبعا أيضا يكون رأي هناك قانوني، رأي تنظيم، رأي المخطط الهيكلي، فما تكون الدراسة منقوصة، تكون دراسة متكاملة، وهذه أيضا تساعد على اتخاذ القرار الصح في المجلس بناء على ما يرفع لنا من مواضيع ودراساتها. فهذا التطور حسن أيضا من جودة القرارات التي يتم اتخاذها في المجلس.
1: نعم، يعني ولله الحمد نقدر نقول إن كلها تغيرات إيجابية وتحسينية وفي مصلحة البلد والمواطن.
0: أكيد أكيد طبعا.
1: جميل دكتور حسن، يعني أكيد خلال وجودكم في المجلس في مواقف، في أشياء مريت فيها أو قرارات ما زالت عالقة في الذاكرة، في دايما يعني أي مجال الشخص يمر بأشياء ممكن حتى لو بعد مرور سنين يظل يتذكرها، فشنو هي أبرز المواقف أو القرارات اللي ما زالت عالقة في الذاكرة؟
0: يعني من أهم القرارات اللي أشوفها مو هي مواقف أكثر ما هي قرارات، هي قرارات متعلقة بالقضية الإسكانية. كانت هناك طبعا اهتمامات كثيرة من زملائي وزميلات الأعضاء السابقين والحالين أيضا في التوفير المواقع الإسكانية.
1: نعم.
0: وإيجاد حلول للقضية الإسكانية اللي عبارة عن، هي مظاهرة صارت قضية بالتأخير اللي قاعد يصير في الطلبات الإسكانية. فترة الانتظار 20 إلى 25 سنة كانت سبب رئيسي يعني في محاولة لإيجاد حلول لهذا الطريق لهذه نقول القضية. فدور المجلس كان مهم في الإسراع في توفير مواقع إسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
1: نعم.
0: فالمؤسسة عندها مواقع لبناء تقريبا 200,000 وحدة سكنية. يعني فلو تشوفون المناطق الإسكانية طلعت منطقة المطلع، منطقة نواف الأحمد، منطقة صباح الأحمد، منطقة جنوب صباح الأحمد، زين أيضا مناطق شمال غرب صلبيخات، والمناطق هذه كلها الإسكانية طبعا فيها عوائق، كانت بعضها بدون عوائق، هذه كلها كانت يعني محور رئيسي لتسليمها للمؤسسة. اللي بعدين المرحلة الثانية بعد تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، هني يجي دور المؤسسة لتوفير الوحدات السكنية.
1: نعم.
0: فهم دورهم تنفيذ هذه المشاريع، ولكن إذا ما عندهم أراضي ما يقدر ينفذ. فإحنا كان التركيز على توفير هذه المواقع الإسكانية بشكل عام يعني. وأيضا أكو يعني مواضيع متعلقة في مؤسسات خلينا نقول نفطية، تدرون أن النفط هو محور أساسي
1: بالتأكيد
0: للدولة يعني كمصدر رئيسي للدخل. فهني يعني مشاريع هذه أيضا هناك عليها كان في تركيز، اللي حاولنا بجهدنا أن نركز عليها. والشيء الثاني اللي حاولنا أيضا نركز عليه دائما بالبال هي المشاريع الشبابية. يعني حاولنا مع بداية صندوق التنمية، خلينا نقول صندوق، لا مو صندوق التنمية، أقصد صندوق دعم الشباب، يعني هذا الصندوق اللي صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريع الشباب، يعني كان لنا دور في توفير مواقع وأيضا محاولة توفير تغيير أو تعديل بعض الأنشطة اللي تساعد الشباب على تنفيذ مشاريعهم. فهني اللي حددنا بعض المواقع داخل المناطق الصناعية، داخل مناطق نقول البعيد البرية، بعدين عندنا بعدين كانت هناك بعض اللوائح والقرارات، الهدف كان نبي الشباب يدخلون القطاع الخاص، وأيضا نبي نوع من الاستقلالية وتشجيع لهم في مواقع وفي أنشطة.
1: جميل. دكتور حسن كمال، عضو المجلس البلدي، ما زال في جعبتنا الكثير من الأسئلة المتعلقة بالمجلس البلدي، لكن للأسف وقت البرنامج داهمنا. كل الشكر لك على تلبيتك الدعوة ووجودك معنا اليوم في برنامج مساحة للحوار.
0: شكرا لكم، الله يحفظكم.
1: وبكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج مساحة للحوار. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وموضوع جديد. مع السلامة.

0: مستمعين الكرام، نلتقي معكم في الأسبوع القادم مع مساحة جديدة لحوار جديد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الهولان، أحمد العلوش، سارة نجم، مهدي بيراتي، مع تحيات بيب الصالح.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طل عليكم كل يوم يمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7 المساء. ومثل ما عودناكم زوارتنا مفيدة مميزة وأيضا فيها معلومات كثيرة وكثيرة، وفي المرتبة الأولى طبعا أنا وزميلتي شهد نستفيد، وأيضا نتمنى أنكم تستفيدون حتى لو بالقليل. في البداية أرحب بزميلتي شهد، مساك الله بالخير.
1: يا أهلا ومرحبا فيك شاهة، ويا أهلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الزوارة. مثل ما تعودتوا دائما عندنا سوالف خفيفة لطيفة في هذا البرنامج، ومواضيع مفيدة تفيدكم إن شاء الله في نقدر نقول المناسبات والأماكن اللي تقدرون تزورونها من خلال الفقرات المنوعة في حلقتنا. عندنا فقرة يكون عندنا ضيف سواء بالاستديو أو من خلال اتصال هاتفي يثري حلقتنا بالمعلومات المفيدة، أو فقرة فيزيت كويت، لأن ممكن أنتم مو عارفين وين تروحون هالويكند، وإحنا راح نغششكم أكيد.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم شاهد الخميس ومحدثتكم شاهة اسكندر.
1: وتحية مقدمة من الإعداد أفرح بوحمد وشروق علي بالرزق.

0: وتمسي عليكم بالخير. سبيكة العربيد من التنسيق والمتابعة.
1: ومن الهندسة الإذاعية حصة السويدم.
0: ويحييكم عبد الله سليمان من التنفيذ.
1: وهذه تحيات قائد العمل المخرج إدهام العنزي.

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

0: خلينا نبلش شاحة. أكيد في موضوع جدا مهم بما أن برنامجنا اسمه برنامج الزوارة، فساعات نكون إحنا موجودين بالزوارة ومستمتعين بالحديث مع الأهل والأصدقاء، لكن فجأة تكتشفين أن الجلسة ممكن يصير فيها سكوت، ممكن يكون فيها هدوء، وهذه الفجأة تكون سببها التليفون والانشغال بالتليفون وما وراء الشاشات. دايما القعدة الحلوة اللي إحنا مشتاقين لها، القعدة القديمة اللي كلنا نقعد على سفرة واحدة نسولف ونتناقش بمواضيع مختلفة، ما يكون عندنا هذا الانشغال الخارجي بالأجهزة الإلكترونية. انتي شايت؟
1: أكيد طبعا أوافقك الرأي، أنا 100% شهد. للأمانة في بعض الأحيان فعلا مثل ما ذكرتي الناس 24 ساعة ماسكة التلفونات، إنزين، فحتى يعني تضايقين في بعض الأحيان، تبي تسولفين بسالفة فجأة تلاقين مشكلة التلفون مو ضروري، في شغلات مو ضروري، يعني مثلا يدشون التواصل الاجتماعي بس كذي يطالعون تشوفين صبعهم، يعني بس قاعدين يفرون بالتلفون. إنزين، دام إنه مو شيء ضروري احترم الموجود اللي قاعد، يعني أنا مو ما راح أقعد وياك اليوم، صح ولا لا؟ هي زوارة، يعني اسمها زوارة، يعني بالأسبوع مرة بالكثير، خلينا نقول بالأسبوع مرتين، يعني مو يوميا التلفون معاك مرافق على مدار الساعة.
0: شوفي، أول ما تم اختراع التليفون كان السبب الرئيسي إنه يكون هو للتواصل الحقيقي بين الناس، لكن مع الوقت تغيرت أمور كثيرة، صارت المعايدة بالتليفون كافية، التعزية بالتليفون كافية، نقدر نقول ما صار هذا التشره القديم اللي لازم أشوفك موجود بالزوارة عشان يكون هذا التواصل حقيقي موجود، صار كل شيء موجود بالتليفون وخلاص، يعني مكتفين بهذا التواصل ونعتبره تواصل حقيقي. حتى احنا قلنا ان لا مميزات ترى التليفون، قرب مسافات كثيرة، ساعات الأهل يكون عندهم عيالهم طلبة يدرسون بالخارج، مكالمات الفيديو قربتهم من بعض، حستهم انهم قريبين من بعض، ولكن هذا الاستخدام المستمر لهذه الأجهزة خلتنا نفقد أمور كثيرة وأحاسيس ومشاعر كثيرة.
1: أكيد شهد، لكن في بعض الأحيان على فكرة يعني في ناس لا ما يرضون، يعني يجبرون عيالهم على الزوارة، يقولون لهم لا احنا نعودكم من صغركم على الزوارة، عندكم امتحانات اخذوا جنطتكم ودرسوا، قعدوا بمكان هادي ودرسوا، لكن الزوارة ضرورية. هي بالتالي صلة الأرحام، يعني صلة رحم شهد، يعني بالتلفون ممكن إذا مثلا الولد مسافر، ولدك مسافر، بنتك مسافرة تدرس برا، أهلك مضطرين يعني مسافرين، تقدرين تكلمينهم فيديو كول، هذا أوكي، لكن إذا موجودين بنفس الديرة، يعني أنا من وجهة نظري صلة الرحم واجبة.
0: صحيح.
1: فيعني حلو أن أنت تروحين ويعني كله بالأسبوع مرة، وبعدين التغيير حلو، كسرة روتين 24 ساعة ماسكين التلفون، صح ولا لا؟ وبنفس الوقت التلفون هم حلو، بحيث أنه شنو، في بعض الأحيان مثلا الناس يكونون بعاد، يعني الأبعاد ممكن تشوفينهم بالأعياد أو بالمناسبات، فحلو أنك أنت تتمين على تواصل معهم، مثل الجروبات، جروبات العائلة، جروبات مثلا يعني الصديقات الزملاء وكذي، فممكن أن هني يعرفون أخبارك أول بأول عن طريق طبعا المسجات.
0: طبعا في بعد موضوع جدا مهم حلو ونسلط الضوء عليه، لما نروح قهوة أو نروح مثلا نقدر نقول حفلة غنائية، طول الوقت نكون ماسكين التليفون ونصور هذه اللحظات، بالمقابل من بعد هذا التوثيق بالمقابل تحسين لما ترجعين البيت ان انا ما استمتعت باللحظة، ما استمتعت بالحلو او بالسويت اللي موجود في المطعم، بس صورت ونسيت اللحظة والاستمتاع في هذا الوقت.
1: بس بنفس الوقت اللحظة راح تعيدينها تالي لما انت تقلبين بتلفونك من الصور، تشوفين تستمتعين بهاللحظة لما تشوفينك انت موثقة طبعا طلعتك، ولا مثلا اي مكان رحتي لو صورتي فيه، بالعكس راح تقولين الله المكان اللي رحت له وصورت فيه اشوى اني انا وثقت الصورة هذه، تكون ذكرى علشان انا استعد طبعا ذاكرتي فيها.
0: طبعا هو المطلوب مو ان نلغي التكنولوجيا من حياتنا يعني مولية، لكن الحلو انه يكون في هذا التوازن ما بين الحياة الواقعية وما بين استخدام الاجهزة الالكترونية، ويكون عندنا توازن كبير ونعرف متى نستخدمها في الوقت الصحيح ومتى نتركها.
1: أكيد طبعا، أنا بالنسبة لي شهد مثلا أنت قاعدة ناطرة دور، مثلا رايح الطبيب ناطرة دور، ممكن هني وقت الموبايل أو تقدرين هني يفيدك، صح ولا لا؟
0: صح.
1: يعني تضيعين وقتك، مثلا وقت الانتظار، وقت مثلا ناطرة عيالك من المدارس تنطرين، أنت صافطة طبعا مو سيارة متحركة، لا يعني هالأوقات هذه ممكن أنه بالعكس التلفون يفيد 100%، أنا معاك، ويضيع وقتك. قاعدة بالبيت ما عندك شغل ممكن، لكن أنت بزوارة وزايرة الأهل بالعكس حلو لما تفتحون موضوع معين وتتناقشون فيه وتستفيدون منه على فكرة. وفي بعض الأحيان مثلا يصير وعي في مواضيع معينة أنت توعين فيها ناس مثلا ما يدرون أو يجهلون هذا الموضوع.
0: صحيح. الحين أجمل نقطة نذكرها ونختم فيها موضوع الحلقة أن التكنولوجيا جدا مهمة، قربت لنا ناس كثير، لكن المسؤوليات ومسؤوليتنا أن إحنا ما نخليها تبعدنا عن الناس اللي قاعدين فعلا حوالينا.

أثير متنوع، فن معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف. فقرة فست كويتي، أمثال شعبية، سوالف من قلب الشارع الكويتي، مع تسليط الضوء على رموز كويتية وإنجازاتهم. برنامج زوارة مدة ساعة تجمعنا على المحبة والفايدة والهوية الكويتية.

0: وصلنا معاكم مستمعينا إلى فقرة فيزيت كويت، وراح نشوف شنو الفعاليات الموجودة اللي ممكن تخلي الويك أند أحلى وأحلى.
1: أكيد طبعا عندنا فعاليات.

0: فعالية جميلة جدا لمحبين طبعا الموسيقى والحفلات. عندنا اليوم فعالية تستحق الذكر، فرقة كاريوكي في دولتنا الحبيبة الكويت.
1: الحفل رح يكون يوم الجمعة تاريخ 11/9/2026 في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يعني اليوم، والموعد رح يكون الساعة 8 بالليل.
0: طبعا أكيد شهد فرقة كاريوكي من الفرق اللي قدرت أن تكون لها حضور مختلف في الموسيقى العربية تحديدا من خلال أغاني اللي تتناول أفكار ومشاعر وقضايا قريبة من الشباب، وأيضا على جو الشباب والبنات، مو بس الأغاني العاطفية التقليدية يعني.
1: وأكيد بالفترة الأخيرة طرحت الفرقة ألبوم جديد بعنوان سوبر نوفا، واللي يضم 11 أغنية، ومن الأغاني الموجودة فيه وحدي ونسينا وأنا فاضل وألف مراية وما تيجي.
0: وأكيد طبعا إذا كنتم مخططين حق طالعة الليلة وما عندكم مكان تروحون، لا ممكن تغيرون جو وتعيشون أجواء موسيقية مختلفة نوعا ما. ممكن تكون حفلة كاريوكي هي طبعا الخيارات الموجودة عندكم وتروحون تستمتعون فيها.
1: حلو، قبل أن تتوجهون أكيد إلى هذه الفعالية أو أي فعالية موجودة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إنكم تطلعون على تفاصيله من خلال الأبليكيشن مالهم، تنزلونه بالتليفون، تطلعون على التفاصيل، تفاصيل الدخول أو التذاكر أو مواعيد الحفل أو الجهة اللي أنتم حابين تروحوا لها من خلال منصة الحجز.
0: أكيد طبعا شهد، الحلو بالموضوع أنه طبعا فيزيت كويت يعطيك فعاليات جدا جميلة ومختلفة، يعني مرة فرقة مثلا خلينا نقول اليوم كاريوكي، أمس مثلا عفوا أسبوع اللي طاف مثلا أماكن ثانية مثلا الخيران، منتزه الخيران، ممكن يعني الفعاليات الجميلة اللي قاعد تحصل في الآونة الأخيرة يعني مو مكررة، وفي أيضا رحلات بحرية ذكرناها أسبوع من الأسابيع. فهذا الحلو بالموضوع أنك تكسرين الروتين وأنك ما تكررين المكان أو ما تكررين حتى الفعالية اللي قاعدة تروحين لها. طبعا هذه كانت فقرتنا من فيزيت كويت، نلقاكم إن شاء الله في زوارة مع كل جديد من الفعاليات والأماكن والأشياء اللي تستحق التجربة في دولتنا الحبيبة الكويت، وخلكم معنا.

كل بيت له سوالفه وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات. نستضيف شخصيات من مختلف المجالات ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج زوارة، لما نتكلم أكيد عن النجاح، ونجاح الأبناء ما يعتمد على جهة واحدة، لكنه هو ثمرة تعاون وتكامل بين الأسرة والمدرسة والمعلم والطالب. الوالدان هم الداعم الأول للطالب، والمعلم هو الموجه والقدوة، والطالب هو محور العملية التعليمية كلها وصاحب الدور الأكبر في تحقيق أهدافه وطموحاته.
1: أكيد طبعا شهد، وهني دور أهمية أن نبدي العام الدراسي الجديد بالتخطيط الجيد، المتابعة المستمرة، بناء علاقة إيجابية بين البيت والمدرسة، يعني تشجيع الأبناء على تنظيم أوقاتهم وتعديل نومتهم المعفوسة في الآونة الأخيرة، طبعا قاعدين ينامون الصبح، نرتب طبعا وقتهم، ننظم أوقاتهم، نومتهم تكون مبكر، وجباتهم تكون منتظمة وفي أوقاتها. وأيضا حلو أن الواحد يتعامل مع هذه التحديات يواجهها من بدايتها عشان طبعا ما تتفاقم.
0: وأكيد ما ننسى الدعم النفسي وأهميته الكبيرة، والكلمة الطيبة والتشجيع المستمر من الوالدين، إلى جانب توجيه المعلم ومتابعته للطالب، اللي ممكن تكون من العوامل الحاسمة في صناعة طالب واثق من نفسه ويحب أيضا يتعلم معلومات جديدة وقادر على الوصول إلى التفوق بإذن الله.
1: أكيد طبعا بهذا الخصوص يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بالأستاذ بدر بن غيث، اللي راح نتكلم معاه طبعا من خلال خبرته التربوية ورؤيته حول أفضل الطرق اللي تساعد أبنائنا على النجاح والتفوق من بداية العام الدراسي الجديد. حياك الله معنا أستاذ بدر.
2: الله يحييكم مساء التعليم والتربية.
0: أستاذ بدر بن غيث، كلنا عارفين قرب بداية العام الدراسي، وفي أيضا طلبة داومة وأوردي أكيد بهذه الفترة سواء المدارس الخاصة وبعض المدارس، خلنا نتكلم عن أهمية بداية العام الدراسي عند الطالب أنها تكون بوجود خطة واضحة وأهداف محددة.
2: أكيد بداية العام الدراسي بداية تكون دائما فيها الحماس مرتفع، الكل متحفز انه يعمل، سواء اولياء الامور اللي جهزوا كل الامكانيات المتوفره عندهم، الماديات، الجنطه وتوابعها، الملابس، كذلك المدارس، الكل قاعد يشتغل حتى يكون البدايه دائما تكون باحسن ما يكون. احنا دائما نقول حق اولياء الامور، واكيد اباء وامهات يسمعون الحين الكلام الطيب عن المدرسه، سواء كانت المدرسه لاول مره، اتكلم عن الصفوف والابتدائي، سادس، عاشر، أو اللي مستمر مهما كانت الدرجة ما كانت حلوة في نظر أولياء الأمور في السنة الماضية، ما عليه، هالسنة تعوض تجيب أحسن، ما له داعي الجانب اللي فيه إحباط وإن نقول له مو تجيب نفس العام اللي فات، ترى هالسنة غير، ترى هالسنة صعبة، هذا الكلام يلعب بالنفسية.
0: نعم،
2: الطالب محتاج تحفيز، محتاج إن نقول له شو المطلوب منه. مثلا أنا أقول مثلا حق ولدي، شوف يعني يبقى أنا أدنى مستواك جيد، لكن هالسنة خلنا نحاول يكون جيد جدا. ما أروح أقول لا أنت جيد، خروح ممتاز. لا، وايد صح.
1: عادل، وايد صح. لكن أيضا أستاذ بدر، إحنا ودنا نتكلم يعني دور طبعا الوالدين في بناء يعني الدافعية وحب التعلم لدى الأبناء. يعني في بعض الأبناء أستاذ بدر تلاقيهم وايد لاهين في طبعا الجيمينج، الألعاب الإلكترونية تحديدا، فتلاقي من تي المدرسة ما يقدرون حتى يجابلون دراستهم، وإذا تلاقي مجابلين الجيم يقولك لا أفتح الصفحة الثانية، الشاشة الثانية، وهو أوريدي قاعد على الجيم. شلون هم هني يعني يعطونهم طبعا كلام تحفيزي، أو حتى مثلا بتصرفات معينة بحيث أنهم يعطونهم الدافعية في حب التعلم؟
2: تمام. في بعض أولياء الأمور يتبع أسلوب العقاب والثواب. غلط أحرمك، سويت شيء صح أعطيتك. هذا يمشي مع بعض الطلبة ممكن، لكن إحنا نقول هذا الموضوع أو

0: مثلا عرض وطلب، انت اذا سويت كذا، جاوبت كذا او حليت كذا اعطيك. انا هذه ما افضلها صراحه، لان راح تكون العمليه شرطيه. انا كل ما بغيت حق من ولدي يسوي لي او بنتي شيء يسويه في المدرسه اقول له خلاص اذا سويت اعطيك. زين السنه الجايه او الاسبوع الجاي او الشهر الجاي والله طلب شيء اصعب
1: ايه
0: او صعب توفيره،
1: صح.
0: بالتالي ما راح يقدم. لا انا احط له اقول له شوف، هذا الان العمليه التعليميه اللي انت قاعد تمشي فيها هذا اللي صالحك. نجحت اكيد انا راح استانس وافتخر فيك، لكن اذا يبدا درجه نازله او هذا راح ياثر على مستقبلك. انا مستقبلي خلاص واضح، انا رب اسره، انا تعلمت، انا الحين موظف او متقاعد، الحين الحياه قدامك. وحط وقت حق اللعب، ممتاز اذا حطيت وقت حق اللعب، وحط وقت حق الراحه، وحط وقت حق المراجعه والمذاكره في البيت. ثلاث يعني ثلاث اوقات، المدرسه الصبح خالصين منها، هذه للظهر الان تحتاج ترتاح وتتغذى تاكل واحنا نوفر لك اياه، وبعدين عندك اذا حاب تبي تلعب كيفك، لكن وقت معين تحدده باليوم. وبعدين اليوم الجزء الاخير من اليوم اللي هو يعني في ناس يقول لك والله خلي الولد قبل النوم يلعب، هذا الجدول اللي هو متى يرتاح ومتى يلعب متى يدرس، خلوها بيد الولد نفسه او البنت تحدد.
1: اي نعم
0: عادل، تابع كولي امر
2: عادل. في بعض الاحيان استاذ بدر احنا نلاحظ في بعض اولياء الامور شو يسوون، مثلا خلال فتره الدراسه من الاحد للخميس نقدر نقول يشيلون الالعاب الالكترونيه، يحرمون الطالب او الطالبه من هذه الالعاب او حتى الاجهزه الالكترونيه، ومتى يردون لهم اياهم في الويكند. هل هذا التعامل صحيح ولا لا؟
0: انا طبعا صعب اقول لك انه صح ولا خطا، ولكن كلمه الحرمان ما راح تفيد. يعني انت الحين فرضا ان الولد في البيت قلت له ما في طول ايام الاسبوع الجيمينج هذا، تمام، وبيك تدرس، طيب ما درس شو تسوي؟ تحرمنا من الويكند؟ ما راح تفرق معه، هذا أينا من الطلبة العناد راح يرتفع. لكن إذا قلت له شوف، هو يدري الولد أن الجيمينج طول الأسبوع ما راح يحصل كل ربع وياه،
2: صح،
0: اللي رايح له مكان يدرس فيه، اللي مجابل، فراح يحصل اثنين ثلاثة. أنا اللي أقوله شوف يبا، أنا قدامك، أنت حل مردت بالدوام، ارتاح، صل، أكل، اختار، قول لي متى تبي تلعب جيمينج لمدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين بالكثير، غيرهم ما في.
1: اي نعم،
0: هو راح يشوف اذا انا حددت له وقت اللعب ايش كثر، خلوه يلعب بهالساعتين، خلوه يمارس النشاط اللي يبي، رياضه، رسم، اللي يكون ساعه ساعه ونص ما راح تضر من اليوم.
1: صحيح،
0: لانه متنفس. لا تتخيلون ان الطالب في المدرسه لما يقعد معانا ست ساعات الى سبع ساعات ترى يحتاج انه ينفس عن نفسه وانه يمارس هوايه تحت عيننا في البيت، في نادي، في مركز ما موجود حوالين المنطقة يروح، أو في البيت ساعة، ساعة ونص ما راح تضر، بالعكس راح ينفس فيها، راح يمارس هواية. بالعكس هذه الهواية ممكن تساعده بعدين في ضبط النفس.
1: اي نعم. استاذ بدر بن غيث، انت من الاشخاص والمعلمين اللي دائما لما نسمعك من خلال لقاءاتك في اذاعه دوله الكويت تشجع على اهميه، لان احنا راح ننتقل الى دور المعلم، توصيل نعم. المعلومه بطريقه مريحه وبطرق اللعب نقدر نقول، وطرق نعم. مختلفه عن الطرق السابقه في التعليم. كلمنا عن هذه الطرق الحديثه والمناهج الحديثه لتوصيل المعلومه للطلبه وخاصه الجيل الجديد.
0: مهم جدا ان المعلم يبتدي يبحث عن طريقة جديدة في ايصال المعلومة والخبرة اللي راح يقدمها للطالب. الطريقة التقليدية ربما تنفع بعض الطلاب، احنا دائما نقسم الطلاب الى ثلاث انواع، نوع يحب يسمع، نوع يحب يشوف، نوع يحب يمسك يلمس يجرب. فاحنا نقول حق المعلم خل معلومتك تغذي الثلاثة انواع من الطلاب. ابتدي في اليوم الاول بعد ما رحب فيهم اقول لهم انا منو، ما اقول لهم انا فلان الفلاني، لا انا اساسر اول طالب، تدري ان انا اسمي استاذ بدر بن غيث، قول حق اللي وراك شو اسم مدرسك. تبتدي اللعبه داخل الصف وهم قاعدين، تعرفون لعبه التليفون الخربان؟
1: ايه
0: يشتغل الصف كله، الحين واحد يقول حق الثاني ترى الاستاذ اسمه بدر، ترى الابله اسمها فجر، صارت لعبه. الثاني يعطي رساله، امسك اكتب اسمك بسرعه، عطني وراك. هذه الطريقه في التعارف وفي الالعاب من البدايه تعطي إشارة حق الطالب.

0: أن هذا الأستاذ ممتع ومستمتع في وظيفته وفي مهنته.
1: إيه نعم.
0: كل يوم أو كل أسبوع المعلم يغير في طريقة الشرح، يغير مكان الحصة، مرة في الملعب، مرة في غرفة التسلية، أي إن كانت في مرافق المدرسة. أيضا هذا راح يخلي يعطي الطالب واجبات غير اعتيادية.
1: إيه نعم.
0: لا يعطي نفس الواجب. هذا الفكرة، لما المعلم يقعد ويفكر ويحط استراتيجية وخطة ويدرس الفروق الفردية بين الطلبة، صدقيني راح يوصل حق قناعة بأن لكل طالب مفتاح خاص فيه يقدر من خلاله يأثر فيه، وراح يكون هذا المعلم حديث الساعة أثناء الغداء والعشاء في البيت.
1: صحيح صحيح. إنزين، خلينا نتكلم أستاذ بدر بن غيث عن أهمية العلاقة اللي تكون جميلة ما بين الطالب وما بين المعلم.
0: المعلم هو مربي فاضل عنده مجموعة من القيم اللي يبي يقرسها في الطلبة قبل لا يفكر في عملية إيصال المعلومة. لازم المعلم يحتوي الطالب ويسمعه حتى إذا صارت فيه مشكلة، ولازم يفصل المعلم ما بين العلاقة الشخصية بيني وبين الطالب وعلاقتي أنا كمعلم مع هذا الطالب. الطالب ما يعتدي أو يحاول يعتدي على المعلم لأنه معلم، هو شخص قدامه أخطأ السلوك أو سوء فهم، وبالتالي لازم المعلم في البدايات إنه شوي يخفف، لا يأخذها بحدية، يستمع، يسامح، يعفو، حتى يعطي فرصة، ومو من البداية أول يوم أحاسبه ليش ما ياب دفتر ولا كتاب ولا ولا. لازم يهدي باله ويعطي مجال ويسامح مرة ومرتين ويعطي فرصة ويوضح له من بداية أول يوم إن أنا صاف معاك ماني ضدك، بالأفعال ومو بالأقوال على قولتهم.
2: عدل، لكن خلنا ننتقل أيضا أستاذ بدر، يعني العلاقة بين المعلم وولي الأمر.
0: تمام، أنا أبتدي من ولي الأمر. أنا أقول يا أستاذ الفاضل، يا أبو فلان، يا أم فلانة، روح المدرسة وعطوا الإدارة المدرسية كل البيانات اللي تساهم في نجاح عيالكم في المدرسة، بيانات الصحية، البيانات الاجتماعية وغيرها، أمراض لا قدر الله، لازم توفرونها حتى توصل حق المعلم. المعلم ما يكتشف كل المشاكل الموجودة عندكم، مشكلة تعليمية مثل التأتأة، عسر القراءة وغيرها، قدموا ما يثبت ذلك. حتى المعلم أثناء الحصة ينتبه ويختار مفرداته ويختار الطالب بشكل حتى ما يرحج الطالب ولا يحطه في زاوية يكون عليه، وبالتالي يتأثر الطالب سلبيا بعدين مع دخول المدرسة.
1: إيه نعم. أستاذ بدر، كلنا عارفين أكيد الطلبة راح يكونون أنواع، مثل ما نعم. قلت، في طالب ممكن يتأتئ، في طالب ممكن مستوى ضعيف، في طالب ما عنده ثقة بنفسه. شلون يقدر يتعامل المعلم مع هذه الاختلافات، وأكيد بنفس الوقت يركز على نقدر نقول توصيل المعلومة وتوصيل المنهج للطالب؟
0: ممتاز. طبعا قلنا أول شيء أنك تتوفر عند المعلم البيانات، الإدارة المدرسية توفر للمعلمين حسب ما يصلها من معلومات تسلمها حق المعلمين، وبالتالي المعلم يفترض عارف شلون يتعامل مع كل حالة على حدة. هذا واحد. اثنين، ممكن المعلم المخلص في مهنته، المطلع، اللي مطور من قدراته، يكتشف مجموعة من المشاكل التعليمية اللي يعاني منها الطالب، وبالتالي المعلم عليه أن يتوجه للإدارة المدرسية ويبلغ الإدارة أنه بعد ما لقيت اليوم رصدت، لاحظت، شفت، لقيت إثبات بأن الطالب ضعيف أو يعاني من مشكلة أو غيره، بالتالي الإدارة تتواصل مع ولي الأمر، ولازم ولي الأمر يتجاوب مع هذه الملاحظة ويحسنها. إحنا ما راح نرد المشكلة نرميها داخل البيت، إحنا نبي نساعد ولي الأمر، خاصة لو ما عند الإطلاع أو المعلومات الكافية عن اللي واجه الطالب. الآن هذه فرصة من البداية، من بداية العام الدراسي الكل عارف دوره، المعلم، الأسرة، وكذلك الطالب.
2: عادل، في بعض الأحيان أستاذ بدر، إذا بنتكلم عن مثلا وقت الطفل، في بعض الأحيان يقول لك مثلا الطالب ما عنده وقت، الصبح بالمدرسة ليل الظهر بعدها، يعني الأهل ممكن مشغولين ما يقدرون يجابلونه بالدراسة فيودونه إلى معاهد تعليمية.
0: تمام.
2: هني الطالب على ما يخلص من المعهد ما عنده وقت حتى يقعد مع أهله، ولا حتى تصير مسافة حوارية بينه وبين مثلا أمه ولا أبوه ولا حتى أخوانه، فهل طبعاً. هذا يعني الروتين هذا يعني صحيح؟
0: طبعا أنا لما أخلي ولدي ولا بنتي يداوم في مدرسة أو مدرستين، يعني الصبح مدرسة للظهر بعدين يرتاح بعدين أودي معهد، ترى كارثة. مو كل الطلبة يفهمون من المعاهد، مو كل الطلبة لهم خلق ما بعد المدرسة يقعد يسمع نفس الحصص ولا نفس المعلومة. لا، أنتوا تأكدوا من الطالب يحتاج ولا ما يحتاج.
2: إذا كان يحتاج،
0: إذا كان يحتاج لازم أعرف بالضبط شو المشكلة. يعني على فكرة أنا ضد الدروس الخصوصية بشكل عام، تمام؟ اللي يروح لها معناته أنه مو قادر في المدرسة يحصلها لأسباب واضحة. مثلا في بعض الأولاد يقول والله عدد الطلبة وايد بالصف، هذا مو عذر. يقول لك والله ولدي ما يفهم من أول مرة، إيش دراك؟ لا تقيس على البيت.
2: وفي طلبة عفوا أستاذ بدر، في طلبة أو طالبات مثلا يستحون يقولون حق المعلم أو المعلمة مثلا مو فاهمة أو عيدي الشرح، فعلشان كذي يردون البيت. زين الأم مثلا ما راح، ما عندها وقت، أو مثلا في وايد ناس ما يحبون يدرسون.
0: تمام، أنا أقول حق
2: يبون الأسهل.
0: تمام، أنا أقول نصيحة حق الأمهات بالذات، يعني الأكثر يعني واقعيا مجابين عيالهم، ترى أنت مو أبلة حق كل المواد.
1: صحيح.
0: انت يمكن تخصصك بعيد التربيه والتعليم، بالتالي ما يصير تقعدين تجابلين الدرسين ولدك او بنتك. ترى طريقه تدريس المعلمات والمعلمين في المدرسه غير عن طريقتك. انت قاعده عفوا بالصاله، هذاك قاعد بصف عنده وسائل تعليميه، انت ما عندك. انت يمكن تعصبين على ولدك ولا بنتك ويكره الدراسه زياده. لا صح، انا اشوف نتائج ولدي في القصير، في الدفاتر، في الكتب، وأروح المدرسة من البداية. تمام؟ ما فهم؟ ترى يا جماعة الخير منصات مجانية مقدمتها وزارة التربية في اليوتيوب وغيره، بطلوها خلي يشوف، ما هو غلط إنه يجرب. تمام؟ لكن أنا أوديه معهد ويغطي على المشكلة أو نتوهم إنه عنده مشكلة ويروح يمتحن ثاني يوم. المعلم ما راح يكتشف إنه هو ضعيف، هو ما فهم الطالب المعلومة وهو حفظها. هم دربوه شلون يحل الامتحان. الأصل تعال يا ولدي، شنو المشكلة عندك؟ مشكلة اليوم؟ لا والله، ورني حلك. ممتاز، صح غلط ما عليك، باكر روح كلم الأستاذ أو المعلمة. ما عرف استحى، وهذا وارد. أنا أختار يوم في الأسبوع أمر المدرسة، ما عليكم أمر، أبي أقابل معلمة العلوم ولا معلم الرياضيات أي إن كان. أستاذ عندك ملاحظة؟ إحنا عندنا ملاحظة، ترى ولدنا كذا كذا كذا. المكاشفة، المصارحة وايد مهمة بالأطراف كلها. كإدارة، كمعلم أكيد ناطر ولي الأمر أن يتعاون معه، وأكيد في معلمين قادرين يغيرون ويحسنون من مستوى الطالب. إحنا نتابع الطلبة، لكن إذا ولي الأمر غطى على ولده، حل بدال الواجبات، وداه معهد عشان يحلون له كل شيء ويضبطونه، إحنا ما راح نكتشف أن الطالب ضعيف.
1: صح. إيه نعم. أستاذ بدر، ساعات يصير الضغط على الطلبة من ناحية نواحي كثيرة، ويكون من قبل أكيد الوالدين إنهم يبون يكون الطالب متفوق في دراسته، ولكن نغفل جانب جدا مهم وهو وجود مواهب المفترض أن يتم اكتشافها. شلون ممكن الأسرة أو المدرسة تكتشف هذه المواهب، مواهب الطالب، وتنميها بشكل كبير إلى جانب التفوق الدراسي؟
0: احنا بالنسبة لك إدارات مدرسية والمدارس اكيد عندهم انشطة يعلن عنها وفرق طلابية كثيرة يشارك فيها الطلبة، وبالتالي من داخل الحصة ومن داخل النشاط يتم اكتشاف الميول والمواهب والطالب ينغمس فيها. لكن اذا ولي الامر رفض ان الولد او البنت يمارس النشاط في المدرسة، وهذا يصير احيانا،
1: صحيح،
0: هذا يعطل عندنا. المدرسة مو مكان فقط للدراسة، مكان للطالب يمارس فيه هواياته، نشوف ميوله، نقيسه، نحدد اتجاهاته، هذا كله يصير في المدرسة. أيضا في البيت، لما أنا أقول حق الأم ولا حق الأب ترى ولدكم موهوب في الغناء، في الشعر، في الكتابة، أي إن كان، أنت كولي أمر خصص يوم، أخذ الولد وده مركز معين، وده نادي معين، ما هو عيب. لا تستخسر على ولدك مثل ما أنت قاعد قط على ولدك في الأكل والشرب والملابس والتسلية وغيره. ترى أيضا هذا وايد مهم، لأنه راح يوسع مداركه، راح يحصل معارف، راح ما تتوقع أنه ممكن هذا الطالب يتحول من طالب عادي إلى طالب متميز متفوق في دراسة، وهذا صار. لكن إذا ولي الأمر قال لا، الولد ما يمارس هواية ولا نشاط إلا بالعطلة الصيفية أو في الويكند، لا حرمته. والبلد فيها موهوبين وفيها وايد أماكن نقدر من خلالها ننمي هذا المواهب. بالتالي التوازن ما بين الجانب التحصيل العلمي وممارسة المواهب هذا وايد مهم لكل طالب في عندنا في الأسرة.
1: اي نعم. أستاذ بدر، خلينا نتكلم أيضا عن أهمية النوم والتغذية والنشاط البدني في التحصيل الدراسي والتركيز.
0: تمام. واقعيا طلابنا الله يسامحهم يجون المدرسة مغمضين عينهم، ما يدري هو داش المدرسة ولا رايح غرفة أخوه، كذا ما هو نايم يعني. فإحنا نقول حق ولي الأمر، إحنا راح نسامح الولد لما يجينا دايق وتعبان، وهذا أكيد في الأيام الأولى صعب تتعدل النومة من أول، لكن إحنا نقول حق ولي الأمر احرص أن ولدك نام مبكر 9، 10، 11، حتى 12 نقول ما يخالف. في بعض الطلبة في اليوم الأول صعب ينام، قلق، تحفز زيادة عن اللزوم، ناظر يشوف باكر، يصير باكر ولا راحت عليه نومه. في طابور صباح أصبح جزء أساسي ورئيسي يحاسب عليه الطالب إذا ما حضر، وبالتالي لازم وجود الطالب في المدرسة قبل الطابور يكون قاعد داخل، وبالتالي وصل ولدك مبكر. ولدك يعاني من مشكلة في موضوع النوم، خليه ينام الظهر شوي ما يضر. حتى الجهاز، إحنا أي جهاز إلكتروني عندنا، التليفون الشحن خلص نريح التليفون شوي، فما بالك بالإنسان. وبالتالي هو مو آلة، لازم يرتاح الولد أو البنت. إذا ما نام ويانا مواصل ما راح يستفيد ولا شيء من المدرسة، وراح ندق على ولي الأمر تعال خذ ولدك وحالته حالة. لا ما ينفع، المدرسة مكان مثل ما أنا كموظف أروح أداوم في عملي، الطالب عليه أنه يروح المدرسة مستعد قادر يقوم بواجباته، وهذا كله ما يصير إلا من خلال يعني مو بالتالي ولدك شفته داخل غرفته مثلا نايم، طق الباب عليه شوفه اطمن نام ارتاح، اقرا معاه شيء اذا هو محتاج يقرا، اذا كان صغير طفل قصه، وايد امور تخلي الولد والبنت في البيت جاهز انه يكون مرتاح ويستعد حق باكر.
2: عدل استاذ بدر، خلنا نتكلم شوي عن فتره الامتحانات، امتحانات القصيره او امتحانات الفاينل. في بعض الاحيان اتوقع امتحانات الفاينل اللي مثلا يعطونهم عطلة يعني معينة عشان يدرسون فيها.
0: نعم.
2: هني شلون أنظم وقت مثلا الطالب أو الطالبة كولية أمر؟
0: كولية أمر أنت مثل ما قلت أنا مساعة رد ذكر، أنت مو معلم، أنت أم، أنت أم، أنت أب، أنت أخ كبير، أنت عليك التابع. تعال ترى باقي على الامتحان 3 أسابيع، شنو المصادر اللي راح نعتمد عليها في مذاكرتك؟ كتاب المدرسة، قناة اليوتيوب الخاصة في وزارة التربية مثلا، مذكرة معينة، خلاص هذيلهم، لكن الكتاب أساسي. طيب شلون أدرس؟ أجزئ المادة على ساعات ولا على أيام، أبطل اختبار سابق أحله تمام أروح، لكن أعتمد على جروب الأمهات، هذا بيي هذا ما راحي، ولا أعتمد على اللي درسته قبل 15 سنة ما هو صحيح. شيء الثاني، الوزارة ما تعطي عطلة قبل الامتحانات، هي فترة توقف خلال أيام فيها اختبارات عملية، فيها أنواع من الالتزام يقدم الطالب. حتى في مسألة وهذه وايد مهمة يعني لاحظناها في المدارس في السنوات الأخيرة، الطالب يتخلف، طبعا البعض منهم يتخلف عن تسميع الآيات والأحاديث والأناشيد ويخليها لنهاية الفصل الدراسي وما يحصل درجات. الصحيح شنو مشكلتك في الحفظ؟ تعال أنا أحفظ معك، أنت إذا ما حفظت قرآن شلون بتصلي؟ شيء مرتبط بشيء، وبالتالي المتابعة والحرص على هذا أكيد راح يخلي الطالب مستعد أي وقت إنه يطلع. الفكرة حتى في اختبارات شفوية مفاجئة أو قصير مفاجئ، بالتالي الطالب لازم يفهم إن هذا الاختبار الفكرة منه يشوفون مستواك، مو بس تحصل منه درجات، وبالتالي ما نخرع عيالنا من الاختبار في القصيرة ولا حتى الفاينل. بالنهاية كم سؤال أنت دارسهم وتجاوب، خلصت امتحانك ما نقعد نفكر فيه، نفكر في الامتحان اللي بعده.
2: عدل في بعض الأحيان أستاذ بدر تلاقي مثلا الطالب يقول لك أنا ما أقدر أدرس ما أركز مثلا خلال العطلة هذه اللي يعطوني إياها عشان أدرس فيها، كل امتحان يوم بيومه علشان يعني ليلة الامتحان تلاقيه هو اللي دش ويدرس. إنزين تصير عليه ضغط نوع الطالب إنه مثلاً جز الكتاب مثلاً ادرس كل يوم شوية طبعا. شوية شوية يقولي أنا راح أضيع عندي مثلاً 7 مواد أو أكثر، فشلون أنا يعني ما راح أركز بمادة معينة؟
0: ما في أحد يقدر يضمن إن بليلة الامتحان أنا أبي أدرس، لأن أول شيء كمية كبيرة هذا واحد، اثنين ما في وقت، لا قدر الله أنا انشغلت أهلي مو حوالي، ما أدري وين الكتاب، ما أدري وين المذكرة، ضعت. لا تنسين الضغط اللي حصل الطالب أحيانا من زملائه في الجروبات الواتساب، ولا الأم جت لها مليون رسالة بالجروب ترى هذا الامتحان صعب، يبوا طبعوا هالمذكرة، يبوا هالورقة. هذا وايد يعني يسبب مشكلة. يعني عندي طالب من الطلاب درس مادة ليلة الامتحان، اكتشف ثاني يوم انه مو هذا الامتحان، امتحان مادة ثانية. بالتالي انا اقول حق ولي الامر، عملية انك تخلي الطالب يعتمد على نفسه في المذاكرة تبدأ مبكرا. يعني انا اقول من الصف الخامس ابتدائي ابتدي خلي الولد او البنت يجرب انه يدرس الحالة، يتابع، تعال نادى، هاي يبقى في شيء، يما في شيء، لا والله تمام ماشي. لكن ان انا اجاب له وبطل الكتب وانا الخصه وانا اسوي له واطبع له واجيب له، لا، هو اللي يعرف، هو يدش يطبع وهو اللي يلخص وهو اللي يشتغل وانا اتابع، وبين فتره وفتره ممتاز، يعطيك العافيه، في مشكله؟ لا. لكن تخيلي من صف اولى ابتدائي الى الثاني عشر والام مجاب لعيالها، متى تجاب الروحه، متى تطلع تشوف باقي واجباتها المنزليه والعائليه؟ لا، ما يصير. بالتالي ما راح يتعلم الطالب من هالفتره الطويله هذه من دراسه من الابتدائي حتى الثانوي.
1: اي نعم. استاذ بدر بن غيث، الحين رجعنا الى نظام جديد للدراسه، رجعنا الى نظام المقررات السابق، فشنو رده فعل الطلبه الحين على هذا النظام الجديد، وهل تم شرحه للطلبه بشكل مفصل؟
0: طبعا حسب ما ورد من وزاره التربيه، يعني احد البورصات الرسميه اللي نزلت 100 سؤال حول نظام المقررات. نظام يعتمد على المسارات الثمانية، ثمان تخصصات، الطالب في البداية يدخل في مرحلة اكتشاف وبعدين يكمل المسار اللي اختاره وحسب ميوله وحسب النتائج اللي يؤديها. هذا اللي احنا فهمناه من النظام الجديد. أما نظام الثانوي الآن اللي هو موجود يعني من 20 سنة تقريبا، نظام يعني يخلط ما بين نظام المقررات إلى حد ما والنظام الثانوي العام. وطبعا الطالب يعني غالبا يعني اكثر الطلاب معانا في النظام الموحد، والنظامين اصلا يعتمدون على الطالب. يعني لازم الطالب نفسه هو اللي يدرس يذاكر، لان في الاسبوع السادس امتحان، وفي الاسبوع ال13 الى ال15 اختبار امتحان فاينل. بالتالي لازم نظام المقررات الجديد لا يعتمد على انشطه، يعتمد على تجارب، يعتمد على وايد امور كثيره زادت عن النظام الموحد.
1: نعم. نشكرك استاذ بدر بن غيث على هذا اللقاء الجميل ومشاركتك معنا في برنامج زوارة، وتكلمنا اكيد عن حديث جدا مثمر في مجال الدراسة والتعليم، وايضا الجهود المبذولة ما بين المعلمين وايضا الطلاب، وان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الطلاب.
0: يا رب العالمين.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: فن شاشة.
4: يا بدايات المحبة، يا نهايات الولا.
3: موسيقى وسالفة، كلها تعيش في مكان واحد، كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة.
5: وابتدت ساعتنا وياكم مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة على إذاعة الكويت تردد 89.5. البرنامج العام تقدرون تسمعونا على المنصة، إذا ما كنتوا في السيارة ما راح تقدرون يعني يطوفكم الحلقة، نزلوا أبليكيشن 51 وتقدرون تسمعونا وين ما كنتوا. مساك خير محمد.
6: مساء النور أسماء، مسي عليك، مسي على مستمعينا. اليوم في نبض الديرة مثل ما عودناكم عندنا فقرات عديدة، منها ترند نبض الديرة، أيضا عندنا كلاسيكيات، بانوراما، أفلام الأسبوع اللي نزلت أمس واليوم، كثير من الفقرات. خلكم معانا في هذه الساعة. أجمل تحية في بداية مشوارنا من الإعداد عمر العيسى ودانا بوركي.
5: ومن التقديم نمسي عليكم محمد العدواني وأسماء عيسى.
6: تحية جميلة من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
5: ومن الهندسة الإذاعية يمسي عليكم بندر الشلاحي.
6: أما التنفيذ على الهواء سعد البوس.
5: برنامج نبض الديرة كل جمعة من الساعة 7 لغاية الساعة 8 بقيادة مخرجنا ناصر الجناح.

0: بانوراما.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة.
2: نبض الديرة مثل ما عودناكم
3: طلاقة أحمد العود من هذا المكان.
2: اليوم ضيفنا اسم
1: كل الشكر لك دكتور.
0: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة.
4: Ladies and gentlemen.
0: ترند نبض الديرة.
1: مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكرم المخرج سليمان البسام.
2: وفي ترند نبض الديرة أكيد تم تكريم الكاتب والمخرج المسرحي الكويتي سليمان البسام من خلال افتتاح الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي انطلقت قبل أيام في القاهرة بمشاركة واسعة من المسرحيين والفنانين العرب والأجانب.
1: وجاء تكريم المخرج سليمان البسام تقديرا لمسيرته كأحد أبرز صناع المسرح العربي المعاصر على الساحة الدولية، ونظرا لتجربته المسرحية الفريدة وإسهاماته المتميزة في تطوير الخطاب المسرحي العربي وانفتاحه على التجارب العالمية، إلى جانب حضوره الفعال في أهم المهرجانات والمحافل المسرحية الدولية حاملا قضايا الهوية والحرية.
2: وسليمان البسام يشارك ضمن البرنامج التدريبي للمهرجان من خلال ورشة تدريبية من النص إلى الممثل في إطار الفعاليات التي تجمع بين العروض المسرحية والبحث والتدريب.

0: التدريب وتبادل الخبرات. وفي ترند نبض الديرة أيضا مهرجان ظفار السينمائي يكرم الفنانة هيا عبد السلام.
1: أطلقت الجمعية العمانية للسينما قبل أيام الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة بمشاركة 32 فيلم من 16 دولة موزعة على 4 مسابقات للأفلام الروائية القصيرة والأفلام الروائية العمانية القصيرة والأفلام الوثائقية الدولية والأفلام الوثائقية العمانية.
0: وقال المخرج أنور أرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان: يأتي هذا المهرجان ليكون مساحة للقاء والتبادل العربي والإبداع ومنبرا للمواهب والتجارب السينمائية وفرصة لتعزيز الشراكات والتعاون بين صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم. كما يقف المهرجان إلى جانب الحراك السينمائي وتشجيع الطاقات الإبداعية وإبراز ما تسخر به سلطنة عمان من مقومات طبيعية وثقافية وإنسانية تجعلها وجهة واعدة للإنتاج السينمائي. وكرم المهرجان الفنانة والمنتجة المصرية بشرة والفنانة هيا عبد السلام.
1: منتخب الكويت لألعاب القوى للناشئين يختتم مشاركته في البطولة العربية بتحقيق 7 ميداليات.
0: اختتم منتخب الكويت الوطني لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية 12 لألعاب القوى للناشئين تحت 18 سنة التي أقيمت في القاهرة محققا 7 ميداليات متنوعة 3 ذهبيات و3 فضيات وميدالية برونزية.
1: وقال المدير الفني لمنتخب الناشئين بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى الدكتور ناصر الجار الله إن مشاركة المنتخب في النسخة الحالية للبطولة العربية كانت مميزة، إنجازات وميداليات وأرقام شخصية جديدة.
0: حققوا 7 ميداليات متنوعة منها ذهبيتان للاعب عبد الرحمن العازمي في منافسات الوثب الطويل الثلاثي وميدالية ذهبية للاعب ياسمين وليد في منافسات الوثب العالي
1: و3 فضيات للاعبين عبد الكريم الحسن المطرقة وعباس الناصر القفز بزانة وفهد الضفيري الوثب الطويل واللي يعتبر أصغر لاعب في البطولة بالإضافة إلى برونزية واحدة حققها اللاعب حيدر القطان في سباق 100 متر.
2: نبض الديرة، برنامج يجمع الفن الثقافة والناس. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. الأخبار الفنية.
0: صلى معكم لأخبارنا الفنية ونبدأ بعناويننا. حسين البهدي مسلسل الحضانة دراما اجتماعية في رمضان 2027.
1: عبد المجيد عبد الله يطرح ألبومه الجديد ب 21 أغنية.
0: وأيضا فيلم سبايدر مان يتفوق على تايتانيك في قائمة الأعلى إيرادا بالتاريخ. وفي خبرنا الأول كشف الفنان حسين المهدي عن استعداده لخوض سباق دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل الدراما الاجتماعية الحضانة الذي يجمع بالفنان بثينة الرئيسي في ثنائية أثبتت حضورها وانسجامها على الشاشة خلال السنوات الماضية. والمسلسل في 30 حلقة من إخراج سعد الهواري وإنتاج يوسف الغيث ويضم نخبة من نجوم الدراما الخليجية بينهم حسين المهدي بثينة الرئيسي جاسم النبهان وغيرهم من الفنانين.
1: أما خبرنا الفني الثاني طرح الفنان عبد المجيد عبد الله ألبومه الجديد لعام 2026 واللي يضم 21 أغنية. ألبوم عبد المجيد 2026 واللي جمع خلاله تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.
0: ومن أخبارنا الفنية يواصل فيلم سبايدر مان تحقيق نتائج استثنائية في شباك التذاكر العالمي بعدما تجاوزت إيراداته فيلم تايتانيك ليرتفع إلى المركز الرابع ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات.

0: قادم في تاريخ السينما.
1: وبلغت إيرادات الفيلم 2.32 مليار دولار عالمياً، ليصبح بعد خطوات من المركز الثالث اللي يحتله فيلم أفاتار بإيرادات تقارب 2.33 مليار دولار، بينما يأتي أفنجرز في المركز الثاني ب 2.79 مليار دولار، ويتصدر أفاتار القائمة بنحو 2.92 مليار دولار.
0: وسبق لسبايدر مان براند نيو داي أن حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى حاجز ملياري دولار عالميا بسرعة قياسية، ليصبح أول فيلم منفرد لبطل خارق يحقق هذا الرقم، كما تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في سلسلة سبايدر مان.
2: I can't.
3: I knew it!

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: أهل الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طل واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في نبض الديرة، مستمرين معكم بإذن الله تعالى إلى الساعة 8، لكن نتوقف الآن لدخول فترة دينية.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا
2: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
2: لحظة بلحظة.
4: وطني
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
5: الكويت ما في شيء يصعب
6: بانوراما.
7: مساكم الله بالخير مستمعينا في برنامجنا نبض الديرة.
8: نبض الديرة مثل ما عودناكم،
9: انطلاقة أحمد العود من هذا المكان.
8: اليوم ضيفنا اسم،
7: كل الشكر لك دكتورة.
6: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة بانوراما.
8: سلام معكم إلى فقرة بانوراما موسيقى الجاز في نيو أورلينز.
7: ناخذكم إلى عالم موسيقى لقصة مختلفة، موسيقى طلعت من الشوارع ووصلت لأكبر المسارح العالمية، موسيقى فيها إحساس وارتجال وقصص ناس. إنها هذه أكيد الموسيقى الجاز. محمد، تدري إن في أنواع موسيقى تسمعها وتحس إنها مو بس لحن، تحس وراها قصة وحياة كاملة؟ هذا بالضبط اللي يميز موسيقى الجاز.
8: صح، وأكيد لأن الجاز مو مجرد موسيقى تسمعها وخلاص، فيها روح خاصة. يمكن عشان بدايتها كانت مرتبطة بالناس وتجاربهم مو بس بقاعات الحفلات الكبيرة. صح.

0: صح بالضبط، البداية كانت في مدينة نيو أورلينز بأمريكا في أواخر القرن التسعة عشر وبداية القرن العشرين، وكانت المدينة وقتها تجمع ثقافات مختلفة وكل ثقافة أضافت لونها للموسيقى.
1: ويعني الجاز ما طلع فجأة من فراغ؟
0: لا، كان نتيجة خليط من تأثيرات موسيقية كثيرة مثل الإيقاعات الأفريقية والبلوز والموسيقى الأوروبية، وكل هالعناصر اجتمعت وطلعت لنا هوية موسيقية جديدة.
1: واللي أكيد الحبة بالجاز أن العازف مو لازم يكون مربوط بنفس النغمة طول الوقت، في مساحة أنه يبدع ويعني ينوع في هذه المساحة بنفس اللحظة ويتحرك فيها من خلال الانسيابية في تقديم هذا الفن.
0: وهني يكون سر الجاز الحقيقي الارتجال، يعني ممكن تسمع نفس الأغنية أكثر من مرة
1: ومن أكثر الأسماء. أكيد هي
0: لكن كل مرة تكون مختلفة لأن الفنان يضيف إحساسه وطريقته الخاصة.
1: أكيد، وفي أسماء كثيرة، أسماء ارتبطت في تاريخ الجاز، لويس أرمسترونغ، وهذا الشخص ما كان مجرد موسيقي، كان شخصية غيرت طريقة تقديم الجاز للعالم.
0: صح، طبعا أرمسترونغ بعزفه على ترومبنت وصوته المميز ساهم أنه ينقل الجاز من الأماكن الصغيرة إلى المسارح العالمية، وصار اسم معروف حتى عند الناس اللي مو متابعين للموسيقى.
1: والحلو هو أن الجاز مع الوقت ما وقف عن شكل واحد، تطور وطلعت منه أساليب مختلفة مثل السوينج والبيبوب، وكل جيل كان يضيف له شيء جديد،
0: وهذا اللي خلاه مستمر لليوم، لأن فن يعتمد على التجديد، ما يعيش على نسخة واحدة أو طريقة واحدة.
1: يعني نقدر نقول أن الجاز مو بس موسيقى، ومساحة للفنان يعبر فيها عن نفسه.
0: بالضبط، طبعا يمكن هذا سبب أنه بعد أكثر من 100 سنة للحين في ناس تكتشفه لأول مرة وتحس أنه قريب منها.
1: ومن نيو أورلينز إلى العالم كله، الجاز أثبت أن الموسيقى لما تكون فيها روح تتجاوز الزمن والمكان.
0: صح، وكانت هذه جولة اليوم في بانوراما، محطة فنية جديدة من عالم الإبداع ومن أبرز الأعمال البارزة لويس أرمسترونغ ومايلز ديفيز وديوك ألينغتون.

0: فن وشاشة.
1: يا بدايات المحبة يا نهايات الولا.
0: موسيقى وسالفة كلها تعيش في مكان واحد كل جمعة على إذاعة دولة الكويت. نبض الديرة. 3 2 1. أفلام
2: الأسبوع. Go. عودة لكم مستمعين في برنامجنا نبض الديرة، ومثل ما دايما عودناكم يكون عندنا فقرة لأفلام الأسبوع، خصوصا احنا برنامجنا بالويكند بالإجازة أربع خميس مع سبت، فهذه جملة من الأفلام
3: قديمة. أربعة ما في أربعة.
2: إيه رحت على الأربعة خميس مع سبت، يا ليت يرد الأربعة. فهذه مجموعة من الأفلام عشان تروحون وتستمتعون بإجازتكم خميسي مع سبت. فالأفلام اللي نزلت أمس واليوم بالسينما، ومعنا الفيلم الأول، فيلم الكوميديا المصري واسم الفيلم ريد فلاج. طبعا قصته الطيار أحمد وزوجته مديرة شركة إعلانات، وتسلط الضوء على تحديات الحب والتردد والثقة في علاقات الأزواج الشباب. طبعا الفيلم من بطولة شريف منير وأحمد حاتم.
4: هو إيه اللي أنا بربط الجزمة؟
5: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
6: بيفور تشيكن
7: كان تيكت بليز.
8: ويت هولد ذات بوز هاندز اب هاي.
4: شايف الكواليتي.
3: والفيلم الثاني فيلم دراما والكوميديا بارتيكل ماجيك 2، وقصة الفيلم يعود الجزء الثاني من السحر العملي ليأخذنا مجددا إلى عالم مليء بالأجواء الغامضة وسحر الأجداد المتوارث، حيث تضطر شقيقتا من عائلة أوينز لمواجهة لعنة مظلمة تهدد بتفكيك إرث العائلة للأبد. هذا الفيلم من بطولة ساندرا بولك ونيكول كيدمان.
9: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
10: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
2: والفيلم الثالث اللي عندنا اليوم فيلم الدراما والأكشن التاريخي واسم الفيلم The Brising. القصة يلعب أندرو غارفيلد دور القائد الأسطوري للتمرد الشرس ضد طغيان الملك ريتشارد الثاني، مع احتراق الحرب في جميع أنحاء إنجلترا. يشكل جيش من الشعب لمواجهة قوة الملك في الكفاح من أجل العدالة والبقاء على قيد الحياة. طبعا الفيلم من بطولة أندرو غارفيلد.
11: I am no soldier. I am no priest. I'm just a farmer. The land is broken. We are forced to work beyond what our souls can take.
12: The king is the law.
13: We have nothing more left.
3: في الرابع اللي ويان اليوم فيلم الإثارة والأكشن رانر. قصة الفيلم يلقى جندي سابق في سباق وحشي مع الزمن، عندما تجعل الولادة الطبية الحرجة هدفا لكارتل. مع اقتراب الخيانة من كل جانب، يجب عليه النجاة من المطاردة وتسليم حمولته قبل نفاد الوقت لطفل بريء. هذا الفيلم من بطولة أوين ويلسون.
14: There was a lot of things I don't like remembering, but I got my 1 year coin today.
15: You would have been so proud of you.
14: I don't hurt people anymore.
16: What do you want?
14: I'm trying to deliver this parakeet thing.
16: You tell Daryl I don't want that bird. I want the Bentley.
17: You're not getting the
18: Just
17: Bentley.
18: Tell me what to do with the bird.
17: Kill it. Hey,

0: أما الفيلم الخامس اللي معانا اليوم فيلم الكوميديا والرعب لمحبين الرعب، اسم الفيلم سبايدر إيسلاند. طبعا مجموعة من المؤثرين ابتلوا بانتشار العناكب القاتلة عند إطلاق منتجع عطلات استوائي جديد بطولة روز ويليامز.
1: What's going on, guys?
2: Wow, it is a...
3: Okay, let's delete that.
4: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
5: Not joining the party?
6: I'm not in the party.
7: I'm guessing you didn't come just to see me.
6: I'm here for investigative reporting.
7: So what's the angle?
8: Have you seen my dog, Molly? Molly? Molly? Molly?
9: والفيلم الأخير اللي معانا اليوم في فقرة أفلام الأسبوع فيلم الرعب ذا باي. وقصة الفيلم تجد إيما ولاني المقربتان اللتان تحضرن حفل زفاف في تايلاند، يجدون نفسهم محاصرين على متن قارب سياحي غارق في البحر، والقارب أكيد محوط بأسماك من أسماك القرش. هذا الفيلم من بطولة فرانشيسكا إستوود.
10: Hey, I'm Mundell.
11: I'm Emma.
12: Ladies, I just wanted to invite you both to a very special boat tour to a shark sanctuary.
13: I'm not a big fan of sharks.
11: Emma.
14: All right, guys, here we go. Boarding for the shark tour. This is Captain Mundell, fancies himself the shark whisperer, and his trusty right hand, Erwan. Permission to climb aboard, Captain?
10: Permission granted.
15: Emma.
12: I don't bite.
10: Welcome to the bay.
16: So every single shark, they have their own personalities.
10: They're like humans.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟
1: فقرة هل تعلم، وهذه فقرة لكم مخصوص مستمعين، وأكيد لنا إحنا بعد معاكم، لأن هالفقرة أنا صراحة جدا أحبها.
2: اليوم شنو عنوانها؟
1: اليوم السباحة وسيلة فعالة لتخفيف آلام أسفل الظهر. يعني اللي بيخفف آلام الظهر عليه بالسباحة.
2: يقولون هل تعلم أن تعد آلام أسفل الظهر مزمنة من أكثر المشكلات الصحية انتشارا، وقد تجعل أبسط الأنشطة اليومية من المشي والنهوض من الكرسي إلى النوم والأعمال المنزلية أكثر صعوبة. وبينما ينصح الأطباء منذ سنوات بالنشاط البدني والتمارين المائية، تقدم دراسة جديدة دليلا مباشرا على أن السباحة نفسها قد تكون وسيلة فعالة للتخفيف من هذه المشكلة.
1: وليش السباحة مناسبة للظهر محمد؟
2: يقولك عندما يكون الجسم داخل الماء ينخفض الحمل الواقع على المفاصل والعمود الفقري،
1: وفي الوقت نفسه لا تعني السباحة غياب الجهد البدني، فهي لازم تساعد على تحسين اللياقة الهوائية والقوة ومدى الحركة، وهي عوامل تسهم مجتمعة في تحسين القدرة الوظيفية لدى المصابين بآلام الظهر. يعني مو بس تتسبحون، لا، لازم في جهد عضلي
2: أكيد. وينصح الأشخاص اللي يعانون من أمراض أو حالات صحية اللي تجعل السباحة غير مناسبة باستشارة الطبيب قبل بدء فيها. فعلا نجد أن السباحة اسماء هي رياضة جميلة تتحرك فيها جميع العضلات، لذلك أنا أول مرة أعرف هالمعلومة في فقرتنا هل تعلم. أن اللي عنده آلام بالظهر يمارس السباحة، يعني هي عاملة لدرجة عالية أيضا.
1: الحين في الجيم في النوادي قاموا يحطون أجهزة داخل حمام السباحة، جهاز المشي، جهاز هذا البايسيكل القاري، فتمارس وفي تمارين داخل مع المدربة.
2: يخف الوزن بالماي،
1: يخف الوزن. فاللي عنده آلام ظهر، اللي عنده ديسك، اللي عنده وحتى اللي فرضا خلينا نقول مسوي عمليات وما يقدر يبدا رياضه
2: كبدايه
1: فعليه برياضه الماي، لان
2: صح.
1: بالماي يكون الوزن خفيف وما في ضغط وايد على الجسم.
2: قبل سنوات مارست هذه الشغله بالحمام السباحه اللي هي تمارين نفس الايروبيك
1: بس داخل
2: جربتها، صح. اصعب من برا بس ما في آلام،
1: بس ما في آلام وتحس انك خفيف
2: بالضبط. ايوه، لذلك السباحة حتى اللي الحمد لله اموره طيبة وصحتها زينة يمارسها وقائيا، ترى السباحة تحرك جميع العضلات حتى بالوزن، تخفف الوزن،
1: تعطيك طاقة ايجابية.
2: انا عندي احد اصدقائي كان بطل سباحة في منتخب الكويت، لكن بالتسعينات، يعني كان صغير توه بداياته ودش بالبدايات، فمن عمره نشأ هو بالسباحة، وبعدين دش باحتراف ودش المنتخب، وخلاص كبر وتوظف يعني وصل عمره فوق 50 أو بداية 50، ما شاء الله ما شاء الله
1: ما زال محافظ
2: جسمه، يسمونه السبعة الظهر شلون كذي. قلت له إيش عندك يعني ما شاء الله تمارس الرياضة محافظ على هذا؟ قال لا ما مارس رياضة ولا أدري عنها،
1: بس بالسباحة.
2: لا جسمه يوم من صغير طول هو شباب كان بالسباحة، فهي مضبطة جسمه وقاصته ما تطلع الدهون بسرعة، لأنه كان يعني مبني على رياضة قوية مثل ما قلت، يتحرك جميع العضلات،
1: صح.
2: فتحافظ وتقسم الجسم. فاللي يبدأ يحب يبدأ بالرياضة، يحب يخف وزن، يبي الصحة، ابدأ بالسباحة، خلها مرتين مرة بالأسبوع، وبعدين راح تشوف النتائج في المستقبل، ونتائجها مو نفس أي رياضة اسمع، نتائجها طويلة المدى،
1: ومو بس شيء تعطيك طاقة إيجابية. أيه. من كثر ما هي فيها متعة وتعطيك طاقة إيجابية تحس إنه كل همومك انزلت بالماي. بالضبط،
2: ندعوكم دائما في نبض الديرة في فقرة هل تعلم بهذه الأخبار المشجعة، أن نمارس الرياضة،
1: لو يشرب ماي وايد
2: ويشرب ماي، ولو مرة مرتين بالأسبوع أهم شيء لا تقطع، قليل دائم خير من كثير مقطع.
0: بانوراما،
1: مساكم الله بالخير مستمعين في برنامجنا نبض الديرة
2: مثل ما عودناكم،
3: طلاقة أحمد العود من هذا المكان.
2: اليوم ضيفنا اسم،
1: كل الشكر لك دكتور.
0: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت.
4: نبض الديرة.
0: ذكريات الفن الأصيل.
4: زي الهوى يا حبيبي.
0: متى تلقونها؟

0: اليوم مستمعين في فقرة كلاسيكيات عندنا مسلسل العتاوية.
1: أكيد نرجع معاكم إلى واحد من الأعمال الكويتية اللي جمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية، هو مسلسل العتاوية اللي انعرض سنة 1980 وتحديدا بدأ عرضه بالكويت في 13 يوليو. المسلسل كان من الأعمال الكوميدية القصيرة وعدد حلقاته 15 حلقة، أخرج حسين الصالح بينما كتب العمل نبيل غلام وتولى عبد الحسين عبد الرضا ومحمد جابر مهمة الإعداد.
0: وبطولة العمل كانت من نصيب مجموعة كبيرة من نجوم الفن الكويتي، على رأسهم عبد الحسين عبد الرضا بدور عتيج المسيان، وخالد العبيد بدور ناصر المغول، وأبو بدر وهيفاء عادل بدور نورة، وعايشة إبراهيم بدور تراتشي، وعلي المفيدي بدور المحامي أحمد يكيكي، ومحمد جابر بدور حجي زيدان، وشارك بعد فتوح محمد، سحر حسين، وداود حسين بدور خميس المسيان.
1: أما قصة المسلسل تدور حول عتيج المسيان اللي يشتغل مساعد عند المحامي أحمد يكيكي، على الرغم من أنه ما كمل تعليمه إلا أنه متمكن من شغله وعنده خبرة كبيرة بالقضايا والمواقف القانونية. ومن بداية الأحداث نتعرف على شخصيته اللي تجمع بين الذكاء والعفوية واللي تخليه يدخل في مواقف ما كانت بالحسبان.
0: وتتغير الأحداث لما تدخل نورة بحياة عتيج بعد ما تلجأ له، لأنها تبي ترفع قضية ضد عمها وتطلب مساعدته في موضوع الوصاية عليها. عتيج يقرر يساعدها، ومع تطور الأحداث تدخل قصة الزواج والهروب والمشاكل العائلية على الخط، وتبدأ المواقف الكوميدية اللي يدور حول هالمسلسل.
1: والعمل ما وقف عند الكوميديا، لأن من خلال شخصية

0: نتيجة شفنا موضوع التعليم والطموح الاجتماعي، خصوصا انه كان يتمنى يكمل دراسته الثانوية رغم انه يمتلك من الخبرة العملية الشيء الكبير. وهذا التناقض بين الشهادة والخبرة كان جزء من شخصية عتيج ومن المواقف اللي يقدمها العمل.
1: واللافت بعد ان المسلسل دخل في اجواء الانتخابات والمجلس النيابي ضمن تطور الاحداث، خصوصا مع الشهرة اللي يكتسبها عتيج واللي تخليه يفكر بالترشح للانتخابات. وهني الكوميديا تصير مرتبطة بالمجتمع والسياسة والمواقف اليومية من غير ما يفقد العمل طابعه الخفيف.
0: من الأشياء اللي تعطي العتاوية قيمة أكبر اليوم أنك لما تشوف أسماء طاقم العمل اللي صاروا بعد سنوات من أهم نجوم الكويت والخليج، منهم عبد الحسين عبد الرضا، خالد العبيد، علي المفيدي، محمد جابر، هيفاء عادل، وعايشة إبراهيم، ومعاهم فنانين كانوا في بدايات مشوارهم مثل داود حسين وسحر حسين.
1: ولهذا يبقى العتاوية من الأعمال اللي تستحق أنها ترجع ضمن كلاسيكيات الشاشة الكويتية، مو بس لأنها تذكرنا بكوميديا جيل قديم، لكن لأنه يوثق مرحلة من مراحل الدراما الكويتية ويجمع مجموعة أسماء كبيرة في عمل واحد.
0: وهذه هي متعة الكلاسيكيات، كل ما رجعنا لها نكتشف تفاصيل وشخصيات وأسماء يمكن ما انتبهنا لها الأول مرة.

0: بانوراما.
1: مساكم الله بالخير مستمعين في برنامجنا نبض الديرة
2: مثل ما عودناكم.
3: انطلاقة احمد العود من هذا المكان.
2: اليوم ضيفنا اسم
1: كل الشكر لك دكتور.
0: الفن يعيش والترند يتكلم والصوت يوصل لكل الديرة. نبض الديرة على إذاعة دولة الكويت.
1: وصلنا للختام محمد بس لا قبل لا تختم يعني تقريبا باقي لنا دقائق او ثواني وين راح تروح؟ خلاص الحين انت خلصت البرنامج من 7 الى 8 الويكند شو راح يكون معك؟
2: بروح لاهلي
1: ماك ديوانيه يعني
2: لا اي لان خميس عندنا دوام فاليوم ما شاء الله
1: دوام
2: لا ديوانيه لا ديوانيه يعني سبت لان انا الحين خلاص ابي ارتاح احيانا مثل ما نقول دائما اسماء الانسان يحتاج عزله
1: صح
2: حتى لو ساعتين ثلاث فيوم الجمعه انا عندي هادئ
1: انا السبت عزله لان خلاص أيوة. هو اليوم الوحيد اللي ما في دوام
2: انا لا انا احب الجمعه
1: ما استقبل حتى اتصالات خلاص
2: لا لازم هذه صحتك النفسيه احنا نقول كل واحد اذا عندك مجال مو كل اسبوع مره لا حتى اليوم نفسه اللي مشغول فيه خذ لك ساعه شوي ترتاح فيها تصفن مثل ما يقول مع نفسك
1: بالويكند نصيحه التليفون حطوا سايلنت وردوا على المكالمات الضرورية أيوة جدا يعني أيوة قللوا اتصالاتكم
2: قطع التليفون وشغل نفسك كل شيء حتى لو بالتلفزيون أو مع أهلك لا تطالع التليفون ترى يعني
1: أنا أحس أهم من الرياضة أيوة على فكرة
2: أتمنى أيوة الجميع السلامة والعافية والسعادة وصل الختام من نبض الديرة جمل تحية من الإعداد عمر عيسى دانا بورك
1: من التقديم محمد العدواني واسمع عيسى
2: تابعة والتنسيق ريم المطيري
1: من هندسة الإذاعية بندر الشلاحي
2: والتنفيذ على الهواء سعد البوس
1: برنامج نبض الديرة ونلتقيكم الجمعة القادمة من الساعة 7 لغاية الساعة 8 بقيادة مخرجنا ناصر الجناع ويكند سعيد ومع السلامة
2: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم أجوان لعنزي، ومن الإخراج سلامة لعنزي.

0: في جولتنا هذا المساء، وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوبي قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية أوكرانية. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية حول الجزيرة. والرئيس الأمريكي يقلل المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في هذا السباق. نبدأ جولتنا من حيث أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وقالت الخارجية في بيان صحفي أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفت أعياناً مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، بما يطلع معه المجلس بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأكد مندوب السعودية بالأمم المتحدة أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. في اليمن، أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. وأكد مجلس الدفاع أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة في جبهة أو منطقة بعينها، وأن القوات ستتعامل مع ما تعتبره مصادر للتهديد وتحركات الحوثيين في مختلف مسارح العمليات وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني. المزيد في هذا التقرير.
1: شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي على أن الدولة لن تتراجع عن تحقيق تطلعات الشعب، وستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وأكد العليمي عدم السماح بتحويل باب المندب إلى هرمز آخر أو اليمن إلى منصة ابتزاز جيوسياسي نيابة عن النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الدفاع عنه يسهم في حماية الأمن الدولي ومصالح العالم ويستدعي شراكة دولية أكثر فعالية في دعم قدرة الدولة على حمايته. ويأتي ذلك فيما أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للميليشيات الحوثية لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي ناقش التطورات العسكرية الأخيرة لا سيما في الساحل الغربي لمحافظة تعز وإعادة تموضع القوات في المنطقة. وقال المجلس إن المعركة لا تتعلق بموقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما هي معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية. وأضاف أن محاولة الحوثيين تحويل أي مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم لن ينجح وفق تعبيره. بدوره أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي بمناطق محيطة بالمخا، في وقت بدأت فيه القوات الحكومية إعادة تموضع وتعزيز انتشارها في الساحل الغربي بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة على عدد من جبهات القتال. هذا ودعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، والابتعاد عن تجمعات وعناصر وآليات الحوثيين في المنطقة. أتى ذلك فيما وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني الفريق طارق صالح القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة في محاور القتال مع الحوثيين. وقال صالح إن توجيهاته تضمنت أيضا تشكيل مركز قيادة بديل في موقع وصفه بالأمن بهدف إعادة تجميع القوات وتنظيم عملياتها.
0: في تطورات التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. ووصف ترامب خلال كلمة في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 من سبتمبر إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب حول العالم، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب. في لبنان، أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان عن تسجيل موجات أرضية اهتزازية عبر جميع محطاته ناتجة عن تفجير ضخم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. وقال المركز في بيان إن الموجات الأرضية المسجلة جراء التفجير الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر يمكن تشبيهها بهزة أرضية بلغت قوتها 4.2 على مقياس ريختر. يأتي ذلك فيما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المنصور الجنوبية، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في البلدة واستهدفت المدفعية بنى تحتية وأحياء سكنية في البلدة. في غزة، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عبد الرحمن كويك والتفاصيل.
2: على وقع استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين وتقدم محدود آليات عسكرية شرقي دير البلح. وفي وسط القطاع، تقدمت آليات الاحتلال جنوب شرق مدينة دير البلح في محيط منطقتي أبو العجين ووادي السلقة وسط قصف مدفعي كثيف. ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال شرعت بنسف ما تبقى من منازل المواطنين في المنطقة. وفي المدينة نفسها، سقطت قذيفة داخل منزل سكني دون تسجيل إصابات مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء. وفي شمال القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وشمال بيت لاهيا. وفي الجنوب الغربي للمدينة أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه عرض البحر. وكان يوم أمس قد شهد سقوط 9 شهداء في غارات متفرقة على القطاع بينهم طفلتان. أما إنسانيا فتتفاقم المعاناة في القطاع تحت الركام وفي الخيام، فقد أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 14 جثمانا من تحت أنقاض عمارة سكنية في حي اليرموك بمدينة غزة، فيما جزارة تعود إلى أكتوبر عام 2023. وتشير تقديرات رسمية إلى وجود نحو 15,000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة. وفي المقابل يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف قاسية في ظل استمرار إغلاق المعابر وشح المساعدات الإنسانية، ما يزيد من معاناة الأسر ويفاقم أزمة نقص الغذاء والماء والدواء. ووفق وزارة الصحة أسفرت خروقات اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر عام 2025 عن 1359 شهيدا و45 ألف إصابة. ويبقى المدنيون في غزة يدفعون الثمن الأكبر جراء عدوان الاحتلال المستمر. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: في السودان، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب، وأكد أن الحوار الوطني سيقتصر على القوى السياسية والمدنية، وأنه لن يسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب سياسية نتيجة حمل السلاح. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن فريقا من بلاده سيلتقي في سبتمبر الجاري فريقا أمريكيا لمواصلة المباحثات. وأضاف زيلينسكي أن الضربات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط روسية في سيبيريا في محاولة من كييف لإلحاق الضرر بقطاع النفط الحيوي في روسيا. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية ومرافق بنية تحتية في ميناء أوديسا تساعد قوات كييف بأسلحة دقيقة. كما أعلنت إسقاط 777 مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين. في بروكسل، أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تحالفاً في مجال المسيرات الحربية في تحرك يستهدف تعزيز حماية أوروبا وتعزيز قدرات كييف في حربها مع روسيا التي تشهد استخداماً واسعاً لهذه الطائرات. وقال مفوض الدفاع والفضاء في المفوضة الأوروبية أندريوس كوبليليوس خلال اجتماع التحالف الأوروبي الأوكراني في بروكسل إن أوروبا تواجه أعداداً كبيرة من المسيرات بكل أنواعها، وإن الحل لا يقتصر على التكنولوجيا بل يمتد إلى التصميم ودورات التصنيع والتدابير المضادة. الزميل وسيم إبراهيم والتفاصيل.
3: أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل تحالفاً جديداً لتسريع تطوير وإنتاج المسيرات والمنظومات المضادة لها في خطوة تعكس التحول الكبير الذي فرضته هذه التكنولوجيا على طبيعة الحرب. ويهدف التحالف إلى توسيع التعاون بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية وتسريع دورات الإنتاج والابتكار وتأمين سلاسل الإمداد بما يقلل الاعتماد على موردين خارجيين. وقال المفوض الأوروبي للدفاع أندريوس كوبيليوس إن أوروبا تواجه فجوة إنتاجية كبيرة، إذ تنتج حاليا نحو 1.5 مليون مسيرة سنويا مقابل نحو 10 ملايين في أوكرانيا ومستويات مماثلة لدى روسيا، معتبرا أن على أوروبا رفع قدرتها إلى مستويات أقرب لهذا الحجم إذا أرادت تحسين جاهزيتها الدفاعية. ويأتي التحالف ضمن تعاون دفاعي قائم يتحمل فيه الاتحاد الأوروبي جزءا كبيرا من تمويل احتياجات أوكرانيا العسكرية، وتسعى بروكسل إلى ربط الصناعات الدفاعية بين الجانبين لزيادة قدرة كييف على الإنتاج، وفي الوقت نفسه الاستفادة أوروبيا من الخبرة الأوكرانية التي جربت ميدانيا وطورت تحت ضغط الحرب. من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني سيرجي بوييف أن المسيرات باتت تدخل في نحو 95% من العمليات القتالية، ما يجعل سرعة التصنيع والقدرة على التوسع والإمداد المستمر عوامل حاسمة في الحرب الحديثة. ويأتي إطلاق التحالف مع عودة التصعيد والهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف في وقت تعمل فيه أوكرانيا على تكثيف ضرباتها في العمق الروسي لرفع كلفة الحرب والضغط على موسكو، وهي استراتيجية تلعب فيها المسيرات دورا أساسيا. وسيم إبراهيم لإذاعة الكويت، بروكسل.
0: في نيودلهي يلتقي قادة دول مجموعة بريكس، حيث تكتسب القمة أهمية إضافية بالنسبة إلى الهند الدولة المضيفة التي تحاول إدارة شبكة معقدة من العلاقات تجمع بين شركاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب وروابطها الراسخة مع روسيا وسعيها إلى احتواء التوتر مع الصين. هذا ويشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينغ بينغ في اجتماع يعكس اتساع المجموعة منذ تأسيسها بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. في تايبي قالت وزارة الدفاع الوطنية في تايوان أنها رصدت 11 طلعة لطائرات عسكرية صينية وثمان سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعتين للصين حول الجزيرة. وأوضحت الوزارة أن 10 من أصل 11 طلعة جوية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية جنوب غربي الجزيرة وشرقيها، مؤكدة أنها راقبت النشاط الصيني واستجابت إثر هذه التحركات. خبرنا الأخير من واشنطن، حيث قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في هذا السباق.

0: مستمعين الكرام، نصل لفترة الحوار في هذه الجولة ونتابع فيها التطورات في اليمن. تتسارع التطورات الميدانية مع إعادة القوات الحكومية ترتيب انتشارها في الساحل الغربي وتعزيز مواقعها في محاور القتال مع ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع تأكيد مجلس الدفاع الوطني أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة للحوثيين لن تمنحهم حق فرض أمر واقع بالقوة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، كيف تقرؤون التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن في ظل إعادة تموضع القوات الحكومية على الساحل الغربي؟
1: يا أهلا وسهلا، تحية لكم وللسادة المستمعين. طبعا هذه التطورات العسكرية الأخيرة يعني مهمة جدا ومفصلية، لا شك تقرأ هذه التطورات بتصوري في سياق يعني إعادة تنظيم الصفوف والترتيب التكتيكي للشرعية اليمنية، حيث تهدف عملية إعادة التموضع إلى تجميع القوى وتعزيز كفاءة الجبهات وحماية الممرات المائية الحيوية. طبعا الموقف الخليجي والسعودي على وجه الخصوص ينظر إلى هذه التحركات بوصفها خطوة ربما نحو بناء هيكل عسكري وأمني أكثر تماسكا تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي. الهدف الأساسي هو يعني بتقدير الانتقال من حالة الدفاع التكتيكي إلى وضعية الانضباط الاستراتيجي التي تمنع ميليشيا الحوثي من استغلال الثغرات الجغرافية لتوسيع نفوذها وتهديد الأمن في هذه المناطق.
0: دكتور، ماذا يعني تأكيد مجلس الدفاع الوطني أن أي تقدم ميداني للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة؟
1: طبعا يعني هذا التأكيد يجسد الموقف الثابت حقيقة للشرعية ولتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومفاده أن الشرعية القانونية والدولية لا تكتسب بالسيطرة الميدانية المؤقتة أو بسلاح الميليشيات. سياسيا هذا من ناحية سياسية في هذا التصريح أي فرصة للترسخ القانوني أو السياسي للحوثيين بناء على مكاسب ميدانية. كذلك يؤكد التزام دول مجلس التعاون بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، المبادرة الخليجية، مخرجات حوار الوطن اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. لذلك السيطرة بالقوة تظل هي يعني اعتداء غير مشروع ولن تتحول إلى ورقة تفاوض تفرض خريطة سياسية جديدة. لذلك يتوهم الحوثي اليوم بهذه السيطرة ربما المؤقتة إلى أنه سيكون يمارس دور أقوى ودور يعني ورقة ضغط يعني على الأمن السعودي أو على الشرعية اليمنية.
0: نعم دكتور ناصر، هل يمكن أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا في عمليات الردة لتشمل جبهات جديدة بعيدا عن الساحل الغربي؟
1: يعني في واقع الأمر المرحلة المقبلة هي تصوري قابلة لمختلف السيناريوهات. يعني هناك خيار توسيع عمليات الردع يظل مطروحا وبقوة إذا استمر تصلب الحوثي ورفض مبادرات السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. لا شك أنه استراتيجية الردع لا تقتصر على النطاق الجغرافي للساحل الغربي، بل هي تمتد لتشغيل أيضا جبهات أخرى مثل المأرب، محافظة تعز ومحافظة الضالع أيضا، لتشتيت قدرات الميليشيا ومنعها من التركيز على السواحل. يعني كما نعلم أنه الموقف الخليجي يدعم السلام والحل السياسي، لكنه في الوقت ذاته يؤكد بأن السلام يتطلب قوة، يتطلب يعني بالفعل قوة تحميه وردع يمنع أيضا الطرف الخاطف من استغلال الهدن لإعادة التسلح وإعادة التمركز وإعادة يعني تجميع قوته.
0: إلى أي مدى تستطيع القوات الحكومية استثمار هذه التطورات لاستعادة المبادرة العسكرية والدفع باتجاه استعادة مؤسسات الدولة؟
1: يعني تعتمد قدرة القوات الحكومية باعتقادي على يعني استعادة المبادرة على مدى توحيد غرف العمليات المشتركة لكافة التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي اليمني. يعني استثمار هذه التطورات حاليا يستوجب بالفعل يعني دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة لتقديم نموذج دولة مستقرة وقوية وصامدة. التحالف العربي اليوم يوفر الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم، لكن الرهان الأكبر يكمن هو حقيقة في التلاحم الداخلي للقوى اليمنية لتنفيذ استراتيجية شاملة توازن بين الضغط العسكري واستعادة نموذج الدولة. نعم
0: دكتور، ماذا تعني الأنباء عن وصول ميليشيا الحوثي إلى الساحل الغربي واقترابها من مناطق تهدد أمن باب المندب؟
1: طبعا نتفق أنه هذا التطور محوري وخطير ويهدد الأمن في المنطقة بشكل كامل، وليس يعني ويهدد أيضا أمن الملاحة بشكل عالمي. يعني وصول الميليشيات الحوثية إلى نقاط قريبة من باب المندب، هذا بالتأكيد تهديد مباشر للأمن القومي العربي الخليجي، الأمن البحري العالمي. بالنسبة للرياض ودول الخليج، يعد باب المندب خط أحمر مرتبط أيضا بأمن البحر الأحمر والسلامة الإقليمية. الاقتراب الحوثي من هذه المنطقة، منطقة باب المندب، هو ليس مجرد تصعيد محلي، يعني هو يعني تنفيذ لأجندة إقليمية ربما تستهدف ابتزاز المجتمع الدولي والتحكم في مضيق استراتيجي يعد شريان رئيسي للتجارة والطاقة العالمية. لذلك لاحظنا في الكلمات التي قيلت اليوم وذيعت من جانب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأنه لن يسمح لأن يكون مضيق هرمز أو مضيق باب المندب هو هرمز آخر ليكون ورقة ضغط جديدة بيد ميليشيا الحوثي وبيد أيضا من يقف وراء ميليشيا الحوثي مثل الحرس الثوري الإيراني.
0: نعم، برأيك دكتور ما التداعيات المحتملة لتهديد باب المندب على حركة الملاحة والتجارة وسلاسل الإمداد عالميا إذا تصاعدت المواجهات؟
1: يعني بطبيعة الحال تصاعد المواجهات في هذا المضيق الحرج بالتأكيد يؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي، منها مثلا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، زيادة كلف التأمين البحري على السفن البحرية وتغيير مساراتها نحو طرق مختلفة، هذا يرفع أسعار البضائع عالميا بالتأكيد. يعني كذلك يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد لأنه تأخير وصول السلع الاستراتيجية وموارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وهذا أيضا تهديد اقتصادي للعالم كما أنه تهديد لأمن الطاقة. يعني ضرب استقرار سوق النفط والغاز العالمي هذه مسألة حيوية اليوم بالنسبة للعالم، الأسعار ترتفع بشكل كبير ترهق ميزانيات الدول في كثير من العواصم العالمية. ومن هذا المنطلق نجد أن هناك دول الخليج اليوم تشدد على حماية الملاحة في باب المندب، هي ليست مسؤولية إقليمية فحسب، هي مسؤولية دولية مشتركة. يجب أن يقف العالم، يجب أن يقف مجلس الأمن، يجب أن تقف دول العالم التي لها مصلحة. إغلاق هذا المضيق أيضا إلى جانب مضيق هرمز هذه لا شك يهدد الاقتصاد العالمي وليس يعني الاقتصاد الخليجي لوحده.
0: الكاتب والمحلل السياسي ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك.
1: يا مرحبا.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام، إذ أن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد. وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية في تقريرها الشهري إن من المتوقع حاليا أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 مليون برميلا يوميا. وأكدت الوكالة أن المخزونات لعبت حتى الآن دورا حاسما في تحقيق التوازن في السوق.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 29، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 27، ميناء الأحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية وربا بوبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم. أعلى مد في الساعة 12:50 بعد منتصف الليل. أدنى جزر في الساعة 8:35 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:11. موعد شروق الشمس في الساعة 5:31. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية.

الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية أوكرانية. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية حول الجزيرة. والرئيس الأمريكي يقلل المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في هذا السباق. كنتم مع الجولة الإخبارية المسائية، أنا أجوان العنزي، ومن الإخراج سلامة العنزي، في أمان الله.

هنا الكويت، الساعة الآن 8:30. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين في أبرز وأهم العناوين. الأزرق يتدرب على فترتين استعدادا لخليج 27. منتخب اليد يدشن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يكثف استعداداته للبطولة العربية. نادي صليبخات يظفر بخدمات عبدالله العوضي وذلك على سبيل الإعارة قادما من القادسية. ريال مدريد يلتقي برايو فايكانو في الليغا الإسبانية. ميلان أمام لاتسيو في قمة إيطالية. تشيلسي يجدد عقد لاعبه بيترو نيتو حتى عام 2032. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره القطري على فترتين، الأولى الصباحية في صالة الحديد ومسائية على ملاعب أكاديمية إسباير، استعدادا لخوض منافسات بطولة خليج 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية من 23 من الشهر الجاري حتى 6 من أكتوبر المقبل. وكانت القرعة أوقعت الأزرق في المجموعة الأولى ومعه منتخبات البلد المضيفة السعودية وعمان والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن. ظفر نادي صليبخات بخدمات مهاجم الأصفر عبدالله العوضي وذلك على سبيل الإعارة قادما من القادسية لمدة عام من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول الذي يشارك في دوري زين الممتاز. ويعد العوضي صفقة رائعة حيث أنه نجح في المشاركة مع القادسية في الموسم الماضي، كما انضم للمنتخب الأول أكثر من مرة وآخرها حاليا استعدادا لبطولة خليج 27. كما اقترب صليبخات من التعاقد مع قلب دفاع أجنبي حيث لم يتبقى إلا توقيع العقد بعد الاتفاق على بعض البنود. دشن منتخب الكويت الأول لكرة اليد تدريباته في معسكره المقام حاليا باليابان استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر أن تنطلق منافساتها في مدينة نانغويا في 19 من الشهر الجاري. وكانت قرعة البطولة أوقعت الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران وأوزبكستان والبحرين، في مجموعة يتطلع خلالها المنتخب إلى تقديم مستويات قوية والمنافسة في الاستحقاق الآسيوي. تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني للكرة الطائرة على صالة الاتحاد بمقره في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي في ضاحية صباح السالم، تنفيذا للمرحلة الأولى من خريطة التجهيز للمشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الرجال، والمقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5 إلى 15 من أكتوبر المقبل.

حيث سيقيم المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في القاهرة خلال الفترة من 19 من الشهر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، يتضمن خوض عدد من المباريات التجريبية بهدف رفع مستوى الانسجام والجاهزية الفنية، على أن تتوجه بعثة الأزرق من القاهرة مباشرة إلى الأردن للمشاركة في البطولة. ومن أخبارنا الخليجية، تعادل الغرافة مع نظيره لوسيل دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 4 من دوري نجوم بنك الدوحة لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع لوسيل رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع، كما رفع الغرافة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن في جدول الترتيب. حقق الظفرة فوزا صعبا على منافسي حتى بهدفين مقابل هدف في مباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 5 من دوري إدنوك للمحترفين لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع الظفرة رصيده إلى 3 نقاط في المركز 11، فيما تجمد رصيده حتى عند 3 نقاط في المركز 12. وإلى أخبارنا العالمية، يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو غدا في مواجهة يبحث الفريق الملكي خلالها عن تعويض خسارته الأخيرة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، ويدخل ريال مدريد المواجهة المحلية برغبة كبيرة في استعادة نغمة الانتصارات مستفيدا من فوزه على انتر ميلان بهدفين لهدف في مستهل مشواره بمنافسات دوري أبطال أوروبا، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط مبتعدا عن المتصدر برشلونة صاحب 12 نقطة، بينما يأتي رايو فايكانو في المركز الرابع برصيد 10 برصيد 4 نقاط.

يستضيف لاتسيو غريمه ميلان على ملعب الأولمبي في العاصمة روما غدا في قمة نارية ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي تفتتح بمباراة فينيتسيا وفيورنتينا الجريح مساء اليوم. وفي مواجهة القمة يتطلع كل من لاتسيو الثالث بتسع نقاط وميلان الخامس بسبع نقاط لفرض كلمتهما مبكرا في صراع صدارة، ويدخل نادي العاصمة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة مثالية للموسم الجديد. في المقابل يسعى ميلان إلى العودة بنقاط المباراة الثلاث لمواصلة زحفه نحو القمة. يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مواجهة مرتقبة تجمع بين تشيلسي وهال سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل تشيلسي المباراة بحثاً عن تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد ست نقاط بعدما حصدها منذ انطلاق منافسات الموسم. في المقابل يخوض هال سيتي لقاء وهو في موقف أفضل على مستوى النقاط، إذ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبع نقاط ليؤكد بدايته القوية في المسابقة. يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول وفولهام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حصد خمس نقاط منذ انطلاقة الموسم. في المقابل يعيش فولهام بداية صعبة، إذ يتواجد في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول الترتيب دون أن يتمكن من حصد أي نقطة حتى الآن. يذكر أن ليفربول قادم من انتصار أوروبي على أرضه بهدفين لهدف أمام الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم عن تجديد عقد لاعب البرتغالي بيترونيتو حتى عام 2032، وكان اللاعب الدولي البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً قد جاء إلى ستامفورد بريدج قبل عامين، وخاض منذ ذلك الحين 108 مباريات بقميص البلوز، ولعب نيتو دوراً محورياً في تتويج الفريق بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2025 التي سجل فيها 3 أهداف.

توصل نادي برشلونة الإسباني والمهاجم المصري حمزة عبد الكريم إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب حتى 30 من يونيو لعام 2030. ومن المقرر أن يوقع عبد الكريم على عقد جديد يوم الثلاثاء المقبل خلال مراسم تقام في مكتب رئيس النادي خوان لابورتا. وانضم المهاجم المصري الذي شارك كبديل في 4 مباريات مع مصر في كأس العالم 2026 إلى برشلونة في فبراير الماضي في البداية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من الأهلي المصري. وسجل عبد الكريم 9 أهداف في 6 مباريات مع فريق تحت 19 عاما بالدوري الإسباني.

0: أعلن أتلتيكو ناسيونال الكولومبي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للاعب في مسقط رأسه لأول مرة منذ مغادرته وهو شاب. ووقع رودريغيز الذي لعب مؤخرا في صفوف مينيسوتا يونايتد الأمريكي عقدا يمتد حتى 2027، وسيكون الفريق الكولومبي هو النادي الرابع عشر في مسيرة رودريغيز التي قادته للعب في 12 دولة. وفي خبرنا الأخير من عالم السرعة والمحركات، حقق البريطاني جورج راسل أسرع توقيت في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الرابعة عشر من بطولة العالم للفورمولا 1. سائق مرسيدس قطع مسافة اللفة في دقيقة و34 ثانية و77 جزءا بالألف من الثانية، متقدما بفارق 286 جزءا من الألف من الثانية على زميله في الفريق ومتصدر الترتيب العام للبطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، فيما جاء سائق فيراري شارك لوكرير في المركز الثالث. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. الأزرق يتدرب على فترتين استعدادا لخليج 27. منتخب اليد يدشن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يكثف استعداداته للبطولة العربية. نادي صليبخات يظفر بخدمات عبدالله العوضي وذلك على سبيل الإعارة قادما من القادسية. ريال مدريد يلتقي رايو فايكانو في الليغا الإسبانية. ميلان أمام لاتسيو في قمة إيطالية. تشيلسي يجدد عقد لاعبه بيدرو نيتو حتى عام 2032. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم. فمن له؟
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يا صفوح، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هنا القائد علي الحداد. بعد أن غادرنا الزهرة نتجه الآن إلى كوكب أقرب إلى الشمس، كوكب يبدو هادئا من بعيد لكنه يحمل تناقضا قاسيا.
1: عطارد، أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس وأصغرها أيضا.
0: كوكب بلا غلاف جوي حقيقي وبلا حماية.
1: هذا يعني أنه معرض مباشرة لحرارة الشمس؟
0: نعم، والنتيجة تقرف شديد.
1: درجات الحرارة على السطح تصل إلى أكثر من 430 درجة مئوية في النهار،
0: وفي الليل تنخفض إلى نحو سالب 180 درجة.
1: هذا فرق هائل، أكثر من 600 درجة؟
0: نعم، لأنه لا يوجد غلاف جوي يحتفظ بالحرارة أو يوزعها.
1: إذن عطارد ليس ساخنا فقط،
0: بل متطرف.
1: نحن نقترب من كوكب لا يعرف التوازن أبدا،
0: وهذا ما يجعله خطيرا.
1: أرى سطح عطارد الآن بوضوح، مغطى بالفوهات كأنه لم يتغير منذ مليارات السنين.
0: صحيح، لأنه لا يوجد غلاف جوي يسبب تآكلا أو تغييرات مناخية، كل أثر اصطدام يبقى محفوظا.
1: أي أنه سجل مفتوح لتاريخ الاصطدامات.
0: بالضبط، وهذا ما يجعله مشابها للقمر في مظهره.

0: تسمى الإكسوسفير،
1: وهي غير كافية للتنفس ولا لحماية السطح.
0: أي أن الشمس تضرب السطح مباشرة،
1: وكذلك الإشعاعات والنيازك.
0: هذا الكوكب يبدو مكشوفا تماما.
1: نعم، بلا درع بلا حماية.
0: المستشعرات تظهر تأثير الرياح الشمسية مباشرة على السطح،
1: لأن المجال المغناطيسي لعطارد ضعيف جدا مقارنة بالأرض،
0: أي أنه يفتقر إلى الحماية من الإشعاعات.
1: صحيح، وهذا يجعل البيئة غير صالحة للحياة بشكل تام.
0: حرارة متطرفة، برودة قاسية، وبيئة مكشوفة.
1: كوكب يجمع كل عوامل القسوة في مكان واحد.
0: نحن لا نبحث عن بديل، بل نبتعد أكثر عنه.
1: نعم، وكل خطوة تؤكد ذلك.

0: عطارد، كوكب أقرب إلى الشمس وأبعد عن الحياة. لا غلاف جوي، لا حماية، لا توازن. في النهار احتراق، وفي الليل تجمد. هو مثال واضح على أن القرب لا يعني الأمان، وربما القرب أحياناً يكون أخطر مما نتخيل.
1: نحن الآن في مدار قريب جداً. التفاصيل أصبحت واضحة بشكل مدهش. الفوهات في كل مكان، وكأن السطح لم يعرف الراحة أبداً.
2: عطارد تعرض لقصف نيزكي عنيف في الماضي، وبسبب غياب الغلاف الجوي لم يختفي أي أثر من تلك الاصطدامات.
1: وكأن الكوكب يحمل ندوبه إلى اليوم،
2: بل يظهرها كجزء من تاريخه.

0: هناك منطقة ضخمة تعرف بحوض كالوريس، قطرها يبلغ أكثر من 1500 كيلومتر.
1: نعم، وهي أحد أكبر أحواض الاصطدام في النظام الشمسي، نتج عن ضربة هائلة في الماضي البعيد.
0: ضربة بهذا الحجم؟ لابد أنها غيرت الكوكب بأكمله.
1: وحتى الجهة المقابلة لمكان الاصطدام تأثرت بقوة الصدمة.
0: هذا الكوكب يبدو وكأنه عالم تعرض لكل أنواع العنف.
1: نعم، وبلا غلاف جوي لا شيء يحميه ولا شيء يرممه.
0: على الأرض التعرية والرياح والماء تغير السطح مع الوقت،
1: لكن في عطارد الزمن يتوقف،
0: أي أنه يحتفظ بماضيه إلى الأبد.
1: بالضبط، وهذا ما يجعله أرشيفا كونيا.
0: لكنه أرشيف قاس.
1: صحيح، ويذكرنا بما يحدث عندما يختفي الغلاف الجوي.
2: عطارد كوكب لا ينسى، كل اصطدام، كل جرح يبقى مرسوما على سطحه، لأنه لا يمتلك ما يخفيه ولا ما يصلحه. وربما هذا هو الفرق بين كوكب يتغير وكوكب يبقى كما هو مهما حدث.

0: نحن الآن نعبر خطاً غريباً، نصف السطح مضيء والنصف الآخر في ظلام دامس.
1: هذا يسمى خط الغسق، المنطقة الفاصلة بين النهار والليل،
0: والفرق في الحرارة هنا هائل.
1: نعم، في الجهة المواجهة للشمس احتراق، وفي الجهة المظلمة تجمد.
0: كأننا نرى كوكبين في مكان واحد،
1: بل واقعا واحدا بدون توازن.
0: دوران عطارد بطيء جدا، يومه طويل بشكل غير معتاد.
1: يستغرق عطارد حوالي 59 يوما أرضيا ليكمل دورة حول نفسه، ويستغرق 88 يوما ليدور حول الشمس.
0: أي أن النهار والليل هنا يستمران لفترات طويلة جدا.
1: نعم يا سارة، وهذا يزيد من التطرف الحراري.
0: لو كنت في الجهة المضيئة ستتعرض لحرارة مستمرة لأسابيع،
1: وكذلك إذا كنت في الظل ستبقى في برودة قاتلة لنفس المدة.
0: لا مفر، لا منطقة معتدلة.
1: نعم، لأن التوازن غائب.
0: نحن نرى هنا ماذا يحدث عندما لا يوجد غلاف جوي،
1: وماذا يحدث عندما لا توجد قدرة على توزيع الحرارة.
0: أي أن الحياة لا تحتاج مصدر طاقة فقط،
1: بل تحتاج توازنا فيها،
0: وعطارد يفتقر إلى ذلك تماما.
2: عطارد يظهر لنا وجهين متناقضين، نهار يحرق وليل يجمد، بلا وسط بلا توازن. وربما هذا هو الدرس، ليس وجود الطاقة كافيا، بل القدرة على توزيعها، لأن الحياة تعيش في التوازن لا في التطرف.

0: عالي. من هذا الارتفاع تستطيع أن ترى الصورة بشكل أوضح، نصف مشتعل ونصف متجمد ولا شيء بينهما.
1: هذا هو عطارد، كوكب يفتقر إلى الوسط.
0: لكن هناك شيء غريب، بعض القراءات تشير إلى وجود جليد.
1: جليد؟ في كوكب تصل حرارته إلى أكثر من 400 درجة؟
0: نعم، في الفوهات العميقة قرب القطبين التي لا تصلها أشعة الشمس أبداً.
1: أها، نعم، هذه المناطق تسمى مناطق الظل الدائم، حيث تبقى الحرارة منخفضة جداً.
0: أي أن عطارد يحتوي على أقصى الحرارة وأقصى البرودة في نفس الوقت.
1: وهذا يؤكد أن التطرف لا يمنع وجود بعض العناصر، لكنه يمنع توازنها.
0: الماء موجود والطاقة موجودة، لكن الحياة غائبة.
1: لأن الحياة لا تحتاج عناصر فقط، بل نظاماً متكاملاً.
0: كل كوكب نزوره يعلمنا شيئاً مختلفاً.
1: وعطارد يعلمنا أن التطرف لا يصنع الحياة،
0: بل يمنعها. وربما الحياة لا تعيش في الأماكن الأقصى، بل في الأماكن المعتدلة.
1: وهذا ما يجعل الأرض مميزة.

0: عطارد يثبت أن وجود العناصر لا يكفي، ماء في الظل وحرارة في الضوء، لكن بلا توازن لا توجد حياة. وربما هذا هو الدرس، لا يمكن أن تكون هناك حياة في الظروف القصوى، بل في المنطقة التي تجمع بين كل شيء بتوازن.
1: هنا المركبة أفق، نرسل تقريرا من مدار كوكب عطارد. تؤكد البيانات أن الكوكب يفتقر إلى غلاف جوي حقيقي، مما يؤدي إلى تطرف حراري حاد بين النهار والليل.
2: كما تشير القراءات إلى تعرض السطح مباشرة للرياح الشمسية والإشعاعات، مع ضعف شديد في المجاري المغناطيسي، مما يجعل البيئة غير صالحة لدعم الحياة.

0: علي، كل شيء هنا يبدو مباشرا، لا حواجز، لا حماية ولا تخفيف.
1: نعم عطارد يكشف لنا شيئا مهما، أن الغلاف الجوي ليس تفصيلا
0: بل عنصر أساسي.
1: بالضبط، هو الذي ينظم الحرارة ويوزع الطاقة ويحمي السطح.
0: على الأرض نحن نتنفسه دون أن نفكر فيه،
1: ولكن في غيابه يتغير كل شيء.
0: هل يمكن أن نعيش هنا لو توفرت التكنولوجيا؟
1: نظريا يمكن بناء ملاجئ محصنة وأنظمة للتحكم في الحرارة، ولكن ستكون الحياة هنا صراعا مستمرا مع البيئة،
0: أي أن كل لحظة تعتمد على أجهزة وحماية،
1: وأي خلل قد يكون نهاية.
0: هذا ليس مكانا للحياة بل مكان للمقاومة،
1: وهذا هو الفرق بين كوكب نعيش فيه وكوكب نحاول أن نصمد عليه.

0: عطارد يذكرنا أن الحماية ليست خياراً. غلاف جوي، مجال مغناطيسي، وتوازن حراري، كلها ليست تفاصيل بل شروط أساسية للحياة، وربما نحن لا ندرك قيمة هذه الحماية إلا عندما نراها مفقودة.
1: من هذا الارتفاع عطارد يبدو ككرة صخرية صامتة بلا غلاف بلا حياة، فقط سطح يحمل آثار كل ما مر به.
2: كوكب لا يخفي شيئا ولا يستطيع أن يحمي نفسه.
1: أشعر أن كل كوكب نزوره يظهر لنا نقصانا من نوع آخر.
2: هذا صحيح، المريخ فقد غلافه، الزهرة فقد توازنه، وعطارد لم يمتلك الحماية أصلا.
1: أي أن الحياة لا تحتاج عنصرا واحدا فقط،
2: بل مجموعة دقيقة من العوامل. إذا فقد واحد منها يتغير كل شيء.
1: نحن نقترب أكثر من الحقيقة، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: وما هي؟
2: أن الحياة ليست سهلة الحدوث ولا سهلة الاستمرار،
1: وأن الأرض ليست أمرا عاديا
2: بل استثناء.

0: علي، كلما نبتعد عن الأرض كلما اقتربنا من فهمها.
1: وهذا هو أهم ما في هذه الرحلة يا سارة،
0: ليس الوصول بل الفهم،
1: وليس الاكتشاف بل الاستيعاب.

عطارد يظهر لنا أن الحماية هي أساس الحياة. بدون غلاف جوي، بدون درع مغناطيسي، يصبح الكوكب مكشوفاً. وربما هذا هو الفرق بين عالم يمكن أن يحتضن الحياة وعالم لا يستطيع حتى حماية نفسه.

0: علي، نبتعد الآن عن عطارد، وكلما صغر في أعيننا يبدو أهدأ مما هو عليه.
1: نعم، المسافة تخفي التطرف.
0: من بعيد يبدو ككرة عادية لا تحمل كل هذه القسوة.
1: هذا صحيح، ولكن الحقيقة تظهر عندما نقترب يا سارة.
0: عطارد يشبه الزهرة في شيء واحد.
1: وما هو؟
0: أنه يظهر نتائج فقدان عنصر أساسي.
1: نعم، ففي الزهرة فقد التوازن، وفي عطارد فقدت الحماية.
0: وفي كلتا الحالتين الحياة غائبة.

0: عليه، هل نستطيع أن نقول إن الحياة ليست صدفة؟
1: ربما هي نتيجة توافق دقيق بين عوامل كثيرة.
0: وإذا اختل واحد منها؟
1: تماما يا سارة، يتغير كل شيء.
0: إذن نحن لا نبحث عن كوكب يشبه الأرض فقط،
1: نحن نبحث عن كوكب يملك نفس التوازن ونفس الحماية ونفس الظروف الدقيقة.
0: وهذا أصعب بكثير،
1: وربما هو ما يجعل الأرض نادرة.

عطارد لا يقول لنا ما يجب أن نبحث عنه، بل ما يجب أن نتجنبه. بيئة مكشوفة، وتطرف لا يحتمل، وغياب كامل للتوازن. وربما الدرس هنا واضح، لا يمكن للحياة أن تكون في الأماكن المتطرفة، بل في المكان الذي يحميها.

0: عطارد يختفي تدريجيا، يقترب من وهج الشمس حتى يكاد يذوب في الضوء.
1: نعم، كوكب قريب جدا لكنه بعيد جدا عن الحياة.
0: بعد كل ما رأيناه، هل يمكن أن نعتبر عطارد بديلا للأرض؟
1: لا، لا بشكل طبيعي ولا حتى بشكل عملي.
0: حتى مع التكنولوجيا؟
1: ستكون التكلفة هائلة والمخاطرة أكبر، والبيئة لا ترحم أي خطأ.
0: أي أن الحياة هناك ستكون مجرد بقاء.
1: نعم، بقاء لا حياة.

0: علي، كل كوكب نزوره يغير طريقة فهمنا للحياة
1: ويقربنا من الحقيقة.
0: وما هي؟
1: الحياة تحتاج أكثر مما كنا نظن.

0: عطارد ليس كوكباً نطمح إليه، بل كوكباً نتعلم منه. يعلمنا أن القرب من مصدر الطاقة لا يكفي، أن غياب الحماية يكفي لإنهاء أي فرصة للحياة. وربما الدرس الأهم، ليس كل مكان يمكن الوصول إليه يمكن العيش فيه.
1: غادرنا عطارد، ولكن شعوراً غريباً بقي معي.
2: بماذا تشعرين يا سارة؟
1: كأن هذا الكوكب يذكرنا بشيء مهم نحن لا نراه دوماً.
2: تقصدين الحماية؟
1: نعم، غلاف جوي، مجال مغناطيسي، وتوازن حراري،
2: كلها أشياء نعيش معها دون أن ندرك قيمتها.
1: هل تظن أننا سنجد كوكباً بديلاً؟
2: حقيقة يا سارة، كل ما رأيناه حتى الآن يشير إلى أن الأمر أصعب بكثير.
1: وربما غير ممكن.
2: ربما ليس هناك بديل، المسؤولية.

0: هنا عن مركبة أفق. نختم تقريرنا عن كوكب عطارد، كوكب يظهر أقصى مظاهر التطرف ويؤكد أن الحماية شرط أساسي للحياة.
1: ومن خلال هذه الرحلة نؤكد أن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يجمع بين الحماية والتوازن، وأن الحفاظ عليه هو أهم مما نظن.
0: إلى أين بعد ذلك؟
2: إلى عالم أكبر وأكثر غموضاً وربما أكثر قوة.
0: وهل سنقترب من الإجابة؟
2: أو نبتعد أكثر؟

0: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة. ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟ نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
1: ويحمل هوية شعب.

0: العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من دوانية شعراء النبض، أحلى القوافي.

0: كم أنت ملهمة أيتها الزهور، بألوانك، بشذاك، بروعة منظرك. ألهمت الشعراء بخيال خصب من المشاعر، فخط إحساسهم جداول عذبة تروي عطش القلوب الحالمة. بربيع تملأه رود تنساب فيها قطرات الرحيق، لتكون مدادا لشاعر تنبض كلماته برحيق من أجمل القوافي. أحلى القوافي يعيشه معكم فهد الهويدي. أحلى القوافي، المخرج محمد السعدو.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجكم أحلى القوافي.

كلمات عزفها لحن المحبة ورسمت لوحة إحساسها الراقي بألوان الأمل والشموخ وجمال القافية ورقة المعاني، ونهر من الإحساس يروي حكايات الوجدان.

يمشغلين البال عن سجة البال. بلى لجزتوا من البعد ردوا الحال، عقب فراقكم ما هي بحال، واللي هقين الطيب فيهم تردوا. يا مشغلين البال عن سجة البال، بلاه لجستوا من البعد ردوا الحال، عقب فراقكم ما هي بحال، واللي هقين الطيب فيهم تردوا. يا كثر مع الرضي أزوال وزوال، مروا على بال الطواري وعدوا، إلا غلاكم داخل القلب لازال، يسكن غيره يوم شوهوه شدوا. كنا الحنين اللي حداني على الجال، حنين ذود اللي مع الصبح مدوا. نرحل مع الأيام والعمر رحال، ولحد عن اللي غاب والعام سدوا. يا ما عقدنا بروس الأحلام الأمال، عجلين يوم ان اقرب الناس هدوا. اول مواصل يشترونه بالاموال، ما طاحت دموع العنا يوم صدوا.

مثله مداد عندما يفيض نهر حروفه في وديان الروح، تزهر كل الذكريات في كل زوايا خيالك، خيال يرسم الابتسامة، وخيال يفرض عليك ألم الوله، وخيال تغفى أجفانك في وسط ربيع، وخيال يأخذك ليل السهر في عالي أمواج حنينه.

أضحكتني كلمتك وين الدليل عن هوايا اللي تقول وتدعي الدليل الهم والجسم النحيل وارتعاش الصوت وصرتي معي أضحكتني كلمتك وين الدليل عن هوايا اللي تقول وتدعي الدليل الهم والجسم النحيل وارتعاش الصوت طاصرتي معي الدليل الدمع من عيني يسيل يوم هزيت بوداعك مسمعي الدليل الجرح والصمت الطويل بانتظار انك علي ترجعي الدليل اني ركبت المستحيل لجل اغير في عيونك موقعي يوم كل عاش في في ظليل كنت اسافر واخذ احزاني معي وعبر الدنيا كما عابر سبيل شايل جرح الهوى في اضلعي ادري ان الوقت لو يعطي بخيل بس احاول يمكن انسى موجعي كل هذا تسالي وين الدليل عن هوايا اللي تقول وتدعي اعتذر كلي اسف ماكو دليل اقنعي بالحب او لا تقنعي.

كم أنت حالي أيها الليل، فيك سهرة العيون وغالب النوم الجفون، وفيك أحلام شوق تنتظر فجر اللقاء، وفيك حنين ينشد الرحيل إلى أشواق تتحقق فيها كل الأماني والأحلام.

لو قلت مرتاح مع نفسي مرتاحة، غير التعب في غيابه ماني بلاقي. من عام الأول وقلبي تنزف جراحة، ضاقت علي الوسيعة والفضا ضاقي. لو قلت مرتاح ما نفسي مرتاحة، غير التعب في غيابه ماني بلاقي. من عام الأول وقلبي تنزف جراحة، ضاقت علي الوسيعة والفضا ضاقي. لا بال مرتاح لا فرحة ولا راحة، كم لي سنة وانتظر غيبات سراقي. أرجيه عقب البطا لو طال مروحة، كان على هجوتي ما خان ميثاقي. قلبني ذوق الهوى من يكبح جماحة، خلوه يرتاح دامه بالهوى شاقي. أضحك وقلبي مع اللي عجة رياحة، لا قلت يا قلب طالت قال وش باقي. اللي عيونه وساع سود ذباحة، أزريت داري غلاها بخافي أوراقي. ساكت وعيني ولو ما قلت فضاحة، حتى القصايد تخون وتفضح أشواقي. لو ما بغيت الهوى صابتني رماحة، ما جاهد ونلحم ساتر ولا واقي. مثل البحر كم غرق به ناس سباحة، تضيع معقول موجه عقوة العاقي. خبري بقلب صدق الشوق اجتاح، عندي خبر فيه ما يقوى على فراقي.

ترحل كل السفن عن موانيها إلا سفينة المحبة، فإنها تبقى راسية، فالأمل يبث فيها روح الوفاء، روح البقاء، فتبقى رغم الشوق منتظرة في ميناء الوله.

يا شريك الروح ويا نبض الوصال، يا سرج الدرب بالليل الطويل، يا شعاع النور، يا كل الجمال، يا مطالع بالعرب مالك مثيل. يا شريك الروح ويا نبض الوصال، يا سرج الدرب بالليل الطويل، يا شعاع النور، يا كل الجمال، يوم طالع بالعرب مالك مثيل. يا حياة ويا ممات ويا خيال، يا حقيقة يا كريم ويا بخيل، كم علشانك تحديت الليالي، وكم علشانك عملت المستحيل، كم وكم وكم يا عنق الغزال، كم نقلت الحمل من شانك ثقيل، والله اني حاسبك لي راس مال، ما حسبت البعد منك لي حصيل، الصبر والبعد عن مثلك محال، يا طبيب الروح والقلب العليل، لا تروح وتبتعد لحظة تعال، انظر اللي صابني واخذ الدليل، لا تعذر والعذر ما له مجال، أسعف المشتاق بالمد القليل، الخطأ مرجوع لا تبدي جدال، والتسامح عادة الشخص.

المشاعر كالطيف تنسكب في أرواحنا، فنعيش الحلم الجميل في كل زوايا وجداننا، فيسهر الإحساس فرحا وتبتسم نجوم السماء لقمر الليل المنير.

مدري تغني حزن ولا طرب يا حمام، لكن عليك المشاعر شالت الحونة. طواري غناك ما مرت مرور الكرام، ولا عاد تنشد عن الأحوال وشلونها. مدري تغني

حزن ولا طرب يا حمام، لكن عليك المشاعر شالت لحونها، طوالي غناك ما مرت مرور الكرام، ولا عاد تنشد عن الأحوال وشلونها. سافرت بغناك ما بين العتب والملام، وصارت قصيدة مع العالم يغنونها. في الجادل اللي كمل غيابها حول عام، عايشت معها غلا ليلة ومجنونها. لو ما هي الأولى لكن مسك الختام، اللي غلاها ثبت بالروح وركونها. آخر محطات عمري والغلا والغرام، والنفس تتبع هواها لو يردونها. رفيعة الذوق والمنسب رفيع المقام، من روس قومن اللي يسموا ويسمونها، الفارع اللي تفنن في فنون الكلام، في كل معنى كتبت عذب تلقونها. مهيوفة الخصر، ريانة رشيقة قوام، مياسة القد لون البدر من لونها، اللي اعتهادت ممشاها يصير انقسام، القسم الأول لها والثاني يخونها. سبحان من هو وهبها زي نص الأنام، كل الجمال الطبيعي مصدره كونها. ويوم حرموها المواصل محتمين الجهام، حلفت لصون أهدى الحب وصونها. لا تحرموني غلاها نعن أبوكم حرام، وشلون بقدر أعيش العمر من دونها؟ وشلون بقدر وأنا بين السهر والهيام، وقصة غلاها وبسط العين تقرونها؟ بالليلها داخل فوادي غلا واحترام، أعيش بعيونها وأموت بعيونها. حلفت ما جوز عنها لين تفنى العظام، ولا يهنون نفسي من يهنونها.

الوجدان الصادق كالدرة في أصدافها، والإحساس الراقي كالذهب الخالص، والقلوب الطيبة كزهور الربيع وعطرها يعبق بالسعادة. مساء المشاعر التي تنبض بالمحبة.

عندك 3 أيام في عيونك عتب، ريح أحدابك عسى عمرك طويل، يمكن أكتب فيك شيء من كتب، يمكن أوصل بك حدود المستحيل. ليه مختار السكوت بلا سبب، لا كلام ولا ملام ولا دليل؟ لك 3 أيام في عيونك عتب، ريح أحدابك عسى عمرك طويل، يمكن أكتب فيك شيء من كتب، يمكن أوصل بك حدود المستحيل. ليه مختار السكوت بلا سبب، لا كلام ولا ملام ولا دليل؟ لا متى حزنك يجامل هالهدف، سولفه ولا اتركه دمعا يسيل، سولفه ما كل صمت من ذهب، كم عزيز راح من صمته ذليل. يا حبيبي خابر صدرك رحب.

ما يضيق بدمعة الحزن العليل، كل هم منك لا ضل عن حدب، مثل مال الحمل في كتفي مشيل، كنف على البرد في عمر الحطب، مثل فعل العشق في الجسم النحيل. لا تعذر الصمت وتلوم الصخب، من يلوم الريح في عشق النخيل، لك 3 أيام في عيونك عتب، ليتك تسولف قبل دمعك يسيل.

0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذا المطاف لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر لحسن استماعكم لبرنامجكم أحلى القوافي. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج محمد السعدون ومراقب الحلقة نصار الخمسان.
1: أصعب اللحظات هي الرحيل، رحيل القلوب عن مشاعر أحبتها وعاشت بين زهور أنفاسها ونثرت عبير عطرها في زوايا روحها. ولأنكم أنتم رحيق زهور كلماتنا، نودعكم كما تودع الزهور نسمات الربيع. وداع على أمل اللقاء مع تحيات فهد الهويدي والمخرج محمد السعدون.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: هاي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بنت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.

0: العاشرة مساء بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري آخر التطورات الإقليمية. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوب قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية أوكرانية، وتايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية حول الجزيرة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 12 ظهرا و40 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 6 صباحا و36 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم في الكويت 32، أم المرادم وجزيرة جارو 33، الوفرة 26، لنويصيب 28، والسالمي 30 درجة مئوية. أما درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 42، جزيرة جارو 37، أم المرادم 40، الوفرة 46، السالمي 45، ولنويصيب 41 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:31 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج
1: كنت مسؤولا، برنامج أسبوعي نستضيف خلاله العديد من المسؤولين الذين خدموا بلدهم الكويت كل في مجاله، وتركوا وراءهم لبنات من العطاء يبني عليها من خلفهم مسيرة ذلك النجاح. نستعرض تجاربهم وعصارة خبراتهم منذ البداية وحتى ترجلوا عن تلك المناصب. كنت مسؤولا، إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ حسن الشطي، إخراج مشعل العميرة.
2: كنت مسؤولا.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولا. هذا البرنامج الذي نحاور فيه العديد من المسؤولين الذي خدموا هذا الوطن كله من مجاله، نحاول استلهام العبر لنبني عليها ولنوصل ونوصل رسالة أيضا لهذا الجيل على مدى ما قدم من تلك الشخصيات. هذا المساء طبيعي أن يكون مساء زاخرا بالعديد من المعلومات، كون ضيفي وضيفكم سفيرا سابقا خدم دولة الكويت في العديد من الدول، بداية من وزارة الخارجية. وبالطبع عندما يكون اللقاء مع سفيرا فهناك خبرات متراكمة يعني شكلها طبيعة هذا العمل في السلك الدبلوماسي. معي هذا المساء سعادة السفير خالد المغامس بسعود.

0: حياك الله.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: سعيد بلقائك من خلال برنامج كنت مسؤولا. احنا ودنا نقول كل مسؤول شكرا شكرا، ولكن بطريقتنا، من خلال استضافته، من خلال الإعلام الكويتي، إذاعة الكويت أو تلفزيون الكويت أو أي وسيلة أخرى، نظير ما قدمه لهذا الوطن، وهذا الوطن يستحق منا الكثير. مهما قدمنا ومهما عطينا نبقى مقصرين في حق هذا الكيان العظيم دولة الكويت. سعادة السفير، بداية نأخذ الحكاية مثل ما يقولون من البداية، المسيرة التي شكلت شخصية السفير خالد المغامص، بداية من من من من من الدراسة، مدرستك الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، وين كانت البداية؟ خلنا نستعرضها مع السادة المستمعين.
1: حقيقة أولا أود أن أقول كلمة بداية، أن نخدم هذا الوطن، ونحن ما نقدم شيء للوطن، إحنا علينا واجب تجاه هذا الوطن من خلال وطنيتنا وحبنا لهذه الأرض. هاي واحد. اثنين، يعني بداياتي، هو أنا طبعا إحنا كنا من مواليد منطقة الصالحية، فريج الصالحية معروف، وكنت أيضا بأدرس في الابتدائي في مدرسة المثنى، وانتهيت من مدرسة المثنى الابتدائية إلى مدرسة الشامية المتوسطة، وأيضا عندما انتهينا انتقلت إلى ثانوية الشويخ اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. وطبعا بالمتوسطة في بدايتي بالمتوسطة كان عندي يعني بداية عندي فهم شوي، يعني
0: في اهتمامات معينة،
1: لكن بالثانوية بدأت تتبلور الأفكار السياسية، خلنا نقول في ذاك الوقت.
0: يعني ما الذي دفع هذه الأفكار أن تتبلور الأفكار السياسية؟ هل لسعادة السفير خالد المغامس، هل للأحداث السياسية اللي كان يعيشها العالم العربي والكويت؟ دائما من يتتبع التاريخ ومن يرجع للتاريخ نجد أنها شريك أساسي في تلك الأحداث السياسية العربية القومية في هذه الفترة.
1: يعني لا شك مثل ما تفضلت، يعني أن فترة الستينات أو آخر الخمسينات وفترة الستينات فترة أو السبعينات فترة غنية جدا بالأحداث السياسية. ولا تنسى أن نجم عبد الناصر ظهر ب56، ثم أخذ مداه القومي في أواخر الخمسينات والستينات، ويعني وكنا طبعا احنا شباب، ما قضية الفلسطينية كانت لها الأولوية أيضا، وبالتالي كان هناك استعمار، وبالتالي عبد الناصر طرح شغلتين، يعني طرح محاربة الاستعمار وتحرير فلسطين. وهذه طبعا يعني احنا كشباب تلقى صدى كبير في قلوبنا وفي نفوسنا، وبالتالي بدأت تتبلور عندنا هذه الأفكار، ومن هنا يعني بدأت الحركة السياسية في الكويت تتبلور. يعني فبدأ خلنا نقول تيار الناصري، وفي هناك أيضا تيار بعثي صغير جدا، لكن الغالبية من الشعب الكويتي كان يعتبرون تيار ناصري أكثر. نعم. منه. هذه شكلت أيضا يعني حركة اجتماعية كبيرة بالكويت، وأيضا يعني أدت إلى نشوء يعني بعض التيارات في الداخل، ومنهم أيضا جماعتي، طبعا أيضا جماعة التيار الديني، وكانت ممثلة في ذاك الوقت في الخمسينات كان مثل جمعية الإرشاد.
0: نعم.
1: وكان رجال الخط القومي مثل أيضا جمعية النادي القومي، وبالتالي هذه التيارين كانوا يعني يستحوذون على الساحة،
0: خصوصا وأن الدولة أيضا من سياسة دولة الكويت أنها أيضا كانت داعمة لهذا المشروع، المشروع الذي يعني يكون المتعلق في المد الناصري او القضيه الفلسطينيه اللي كانت الكويت ايضا متبنيتها
1: دائما طبعا، سواء على المستوى الشعبي او
0: يعني البيئه كانت
1: أو على المستوى
0: الحكومي.
1: لا شك. نعم. هذا معروف، وكان هناك تبرعات، وكانت اذكر وانا صغير يعني لما تشتري تذكره السينما فيها ضريبه يعني كذا
0: تذهب لدعم القضيه الفلسطينيه،
1: حق القضيه الفلسطينيه. بعدين طلعت للجزائر طبعا
0: ايام الثوره الجزائريه،
1: حق الجزائر ايضا. فهذه يعني هذا يبين لك ان الدوله طبعا تدعم هذا التوجه، الناس عندها هذا الاريحيه، وبالتالي يعني الشعور العربي الموجود في لدى الشعب الكويتي يعني بالأزل نحن نقول يعني عربا يعني.
0: نعم.
1: طبعا معروف كقبائل عربيه متجذره.
0: نعم. هذه البيئة السياسية التي كانت حاضنة لمثل هذه الأفكار، اللي أيضا يمكن أنت أعجبت بالعديد من هذه الأفكار، ويعني وأصبحت يمكن مع غيرك من زملائك في الثانوية، وأيضا فترة الثانوية أبو سعود تعتبر فترة الشباب، فورة الشباب،
1: أنا أقدر أسميها المراهقة السياسية.
0: نعم.
1: أيام الثانوية كانت مراهقة سياسية.

0: ولكن أنا أيضا بفضل الوالد الله يرحمه حقيقة هو من عودني على القراءة وأعطاني يعني نوع من القراءة المتنوعة، وبالتالي كنت أقرأ جميع الكتب سواء دينية.
1: وأنت كنت بالثانوية؟
0: وأنا بالثانوية، سواء أبونا كنت بالمتوسط أيضا.
1: نعم.
0: سواء كتب دينية أو غير دينية، وبالتالي يعني كان عندي نوع، صار عندي تشكل عندي فكر مستقل أقدر أقول عنه
1: ومتنوع
0: ومتنوع. وبالتالي ما يعني أنا صحيح يمكن ناصري الهوى ولكن لست متحزبا.
1: نعم.
0: فكان عندي نظرة القضية الحزبية مرفوضة بالنسبة لي أنا، لكن عندي هوى يعني هوى منعبع من قضية العروبة.
1: نعم.
0: ونحن عرب بس لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هذا التنوع أفادني كثير جدا. يعني أنا كنت أقرأ حتى قصص أجنبية مترجمة، يعني أجهد كريستي وأرسل لوبين وغير ذلك، وهذا كله حقيقة توجيه كان الوالد. الوالد كان مثقف جدا وكان عنده يعني قراءات.
1: شو كان مجال الله يرحم الوالد؟
0: الوالد كان طبعا تاجر وبعدين صار موظف بس. نعم. لكن ما
1: ومغرم بالقراءة
0: طبعا. هو كان من مؤسسين نادي الجزيرة اللي هو أصبح بعدين نادي الجزيرة القادسية.
1: نعم.
0: له نشاطات كان في السابق وبعدين يعني توقف عن كل شيء، بس له قراءات كثيرة يعني، وبالتالي دائما يكون معاه في نقاش سياسي حقيقة. فأنا ثقفت من السياسة بالبدايات حقيقة.
1: نعم.
0: فالبك ما وأنا بالمراهقة بالثانوية تعرف تعرفنا للتيارات وحتى لم ينا بالجامعة، فما كان يعني نقدر نقول أحد يقدر يهيمن علي أو يحتويني بهذه السهولة، عشان لما أنا كنت واضح جدا وهذا بحكم تجذري الثقافي من قبل الوالد.
1: نعم. أيضا يمكن البيئة هذه الفترة كانت فيها التنوع أمر محمود، التنوع السياسي في أفكار سياسية متنوعة،
0: بس كان في عنفان، في عنفان، في عنفان تطرف.
1: نعم. فرضت الظروف.
0: اي طبعا، وانا بطبيعتي طبعا ما احب التطرف، وانما خير الامور اوسطها يعني. وبالتالي وعند دراستي في كليه الحقوق والشريعه الاسلاميه
1: قبل الحقوق ابو سعود، خلنا مو المتوسطه، خلنا الثانويه، ثانويه شويخ. ثانويه شويخ هذه كانت معقل تنويري، معقل تربوي، معقل تعليمي، تخرج منه العديد من الشخصيات، ليس على مستوى الكويت فقط ولكن أيضا حتى بعض المسؤولين وبعض الساسة الخليجيين، مثل الشيخ سلطان القاسمي اللي هو حاكم الشارجة بالإمارات العربية المتحدة وعضو أيضا المجلس الاتحادي، خرج أيضا ثانوية الشيوخ والعديد من الشخصيات العربية، حتى جامعة الكويت أيضا كانت مستقطبه للعديد من الطلبه العرب اللي بعدين صاروا صحيح. مسؤولين صحيح. في في في دولهم.
0: بالثانويه يعني جابونا طلبه جزائريين ايام الثوره الجزائريه عشان يتعلمون في ثانويه الشويخ. نعم. معانا وكان معانا ايضا من ضمن الطلبه اللي اذكرهم خالد القاسمي مثل ما تفضل حسب على ذكر الشارجه، وكان. نعم. معاي بالفصل. وكان بس ذاك الوقت الحركة الطلابية كانت شديدة قوية، خاصة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.
1: إيه؟
0: وهذه الحركة الطلابية أسست أساسا بالقاهرة أيام عبد الناصر، وبالتالي كان الغالب الطابع الغالب عليه هو الطابع الناصري، لأن طبعا جاءت النكسة و67، وبالتالي التيار القومي
1: انحسر
0: انفصل.
1: نعم.
0: لا انفصل جزئين، يعني أصبح هناك جزء يتبنى الاشتراكية السياسية وهناك ما يتبنى الناصرية، فصار في بالكويت تيارين مثلا يمثلهم يعني، وأيضا بالإضافة إلى بروز التيار الديني أيضا بعد 67، ولكن كان عن استحياء يعني.
1: نعم.
0: ما كان له تأثير كبير في ذلك الوقت، إلا أن بعد بالثمانينيات برز التيار الديني بصورة أكبر يعني.
1: نعم. نعم. أيضا أنت ذكرت في معرض حديثك في البداية أن ليس تأثرك أيضا بالمد الناصري ولكن أيضا بالقضية الفلسطينية اللي كانت في أوجها، وكانت الكويت يعني داعمة ولا زالت وستبقى داعمة هذه القضية، واحتضنت أيضا منظمة التحرير الفلسطينية والقيادات الفلسطينية. دعم الكويت القضية الفلسطينية، ما قامت به الكويت تجاه القضية الفلسطينية كطالب ومهتم بالسياسة في هذه الفترة، كيف كنت تنظر إليه؟
0: والله كان في وقت الحكومة الكويتية، وطبعا كان وقتها الشيخ عبد الله السالم رحمه الله يعني مؤمنين، يعني النظام كان مؤمن بالقضية الفلسطينية، ما هو عبث سياسي ولا هو مجاملة سياسية، وحقيقة يعني تعرف البحث عن موضوع الديمقراطية، البحث عن موضوع يعني مثل الشعارات كانت تطرح بذاك الوقت يعني.
1: نعم.
0: فهذه كانت الإشكالية الداخلية بس، ولكن القضية قضية الفلسطين مجمعين عليها.
1: نعم نعم. الثانوية وثانوية الشويخ منو أساس أيضا بعد يمكن من خلال هالبرنامج نحاول أن يمكن بعض زملائك أصدقائك بالثانوية يمكن ابتعدتوا عن بعض، ولكن احنا بنحاول إذا كان في بعض الأسماء ممكن تتذكرها ونتذكرها أمام السادة المستمعين لعلنا يعني أيضا نوصلك لهم من خلال هذا البرنامج.
0: والله حقيقة يعني كثير من الأصحاب يعني موجودين، بعضهم توفاهم الله، أنا أتمنى لهم الرحمة والمغفرة.
1: اللهم
0: آمين. طبعا أنا أذكر بالنسبة على مستوى القيادة الثانوية شوي كان وقت سليمان المطوع، أستاذ سليمان المطوع كان نابر الشويخ، وأذكر أيضا الأستاذ عبد الحميد الحبشي وهو مصري.
1: نعم.
0: من أفضل الأساتذة والنظار ذاك الوقت. وأيضا طبعا من الزملاء يعني كثير من الأخوان والأصدقاء يعني منهم يعني ما أذكر الحين ما يعني ما ودي أذكر
1: ما في تواصل مع أي
0: حتى لا ننسى الآخرين يعني.
1: ما في أي تواصل مع أي حد منهم اللي كانوا معك بالثانوية؟
0: بلى ما زال في عندنا.
1: منو تتواصل معه؟
0: يعني عندي مثلا خلينا نقول الأخ دعيج العنزي معروف، عندي الأخ شاكر الصانع زميل عندنا،
1: تتشاوفون الحين ولا
0: تشاوفون؟ إيه. عندنا كثير يعني من الاخوان ولكن الحين ما تحفرني يعني
1: زين جميل. ثانوية الشويخ تعتبر يمكن القاعدة الصلبة اللي انطلق منها سعادة السفير خالد المغامس، وبدأت تتشكل عنده أفكار سياسية في النهاية أفرزت هذه الشخصية اللي أمامنا، سعادة السفير أبو سعود خالد المغامس، وذهابك أيضا للعمل بوزارة الخارجية. بعد الثانوية هل كان لديك مكان أنت حاط ببالك أنك بتروح له، ولا اختيارك لوزارة الخارجية، ولا قبل الخارجية رحت لأي وزارة ثانية اشتغلت فيها؟
0: والله أقدر أقول عن نفسي وأعوذ بالله ولا تزكوا أنفسكم أنه كان عندي نضج مبكر.
1: هذا اللي حسيته من خلال
0: أفكارك قلت لك هذا النضج مبكر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الوالد. حقا الوالد هو اللي وجهني بداياتي في أيام المراهقة وأنا بالمتوسطة على القراءات وكذا، وبالتالي صار عندي نضج مبكر. يعني حتى لما أقعد مع الشباب في سني ذاك الوقت يحسوني أنا مختلف عنه، ما كانت أمارس نفس الممارسات اللي عندي، يعني أقرب شيء يعني مثلا تدخين السيجارة مثلا.
1: نعم.
0: كنت أرفضها يعني.
1: سينما وما سينما ما كنت
0: أتروح يعني أروح ما أروح، بس يعني في أمور في تصرفات بعض الشباب كانوا يعملونها في ذاك الوقت يعني، لكن أنا ما كنت أعملها لأن أحس أني يعني فهمي للشغلة غير، وبالتالي كان عندي هدف وأنا بالثانوية، هدفي أني أكون في أني أدرس الحقوق.
1: درست الحقوق بعد الثانوية؟
0: أي نعم. نعم. فأني أدرس الحقوق، فكان هذا هدف وأنا بالثانوية كان عندي هدف.
1: وصلت للهدف.
0: وصلت للهدف. أنا أذكر بالرابعة ثانوي بالامتحانات يمرون لنا ورقة ماذا تريد أن تدرس في الجامعة، فأنا سجلت كلية الحقوق، وبالتالي انت يعني تخرج من الثانويه مع الاسف الشديد ما حصلت على المجموع لان ماني كنت تلميذ مجتهد،
1: كنت مهتم بالسياسه اكثر.
0: كنت لا مو قبل السياسه، كنت بالفعل انا كنت تلميذ عادي يعني مثل ما يقول مجتهد، احنا يعني ما كنت حاتي، ما كان عندي القلق النفسي اللي عند كثير من الطلبه في ذاك الوقت اني حاتون يعني حتى لو سقط خير يطير يعني.
1: القلق انك تعيد السنه مثلا
0: يعني مثل ما يقولون يعني كمل يعني ما عندي مشكله، ما عندي هذا الهاجس، اذاكر وقت الامتحان وانتهى الموضوع، فما عندي هاجس اني يعجب ان اكون يعني ذكي ولازم اكون ممتاز لا ما عندي.
1: وكانت النسب ممكن اي نسبه عاديه تكون دخلك
0: ما جبت النسبه انا فانا ما جبت النسبه
1: اللي دخلك وين؟
0: الذي دخلني جاء كلية الحقوق.
1: وين رحت؟
0: فرحت الإسكندرية.
1: أوكي درست
0: في مصر. فمصر طبعا على حساب الوالد يعني ما مو كان الجامعة.
1: لأن كان
0: فرحت ما مصر بإسكندرية، درست كلية الحقوق في إسكندرية سنة، نجحت حولت للدورة
1: إلى جامعة الكويت.
0: ممكن إلى جامعة تقدر تحول بالحالة من جامعة لجامعة
1: بشرط نسبة معينة؟
0: لا بدون نسبة.
1: بدون نسبة
0: تحويل هنا يختلف. أما الدخول
1: ما يشترطوا النسبة جامعة الكويت.
0: أما الدخول للكلية بحد ذاته كانت تحتاج إلى نسبة في ذاك الوقت، وأنا ما جيت النسبة مثل ما قلت لك، أنا كنت طالب مجتهد لكن ما لحظ
1: ذهابك إلى مصر وكنت صغير عمر

0: وامامك هذا الخط الوحيد انك تروح لمصر وتدرس وبعدين ترد حق جامعه الكويت.
1: الحمد لله يعني
0: هذه النقله وهذه التجربه شكلت لك شيء ايجابي في حياتك، ان خلينا نقول مو غربه بعيده، ولكن في النهايه يبقى انك تركت الكويت وسافرت الى مصر، وايضا راح يكون في محطه اخرى من محطات سعاده السفير.
1: هذه تشوف البعثات بالخارج، البعثات بالخارج متعارف عليها من يعني من ايام الخمسينات يعني للدفاع، وبالتالي كان العالم يعني الوقت يا تروح امريكا يا بريطانيا يا بيروت يا القاهره. وبالتالي انا يعني اتجهت القاهره بحكم كليه الحقوق، وبالتالي فضلت جامعه الاسكندريه اللي سمعتها يعني واهميتها كبيره ذاك الوقت، والحمد لله أنا نجحت وحولت حتى ما كلف على الوالد يعني، ولا كان ممكن أكمل يعني، والوالد ما الله يرحمه ما كان يعني متضايق يعني بالسداد بس إحساسي يعني في ذاك الوقت
0: ما تبي تثقل،
1: ما بثقل على الوالد. تعرف تربيتنا ذاك الوقت تختلف يعني، الحين يعني اتكالين أكثر منهم يعني يحسون أنهم يجب أن يساعدون والدهم، وبالتالي رجعت وحولت الكويت والحمد لله مشيت.
0: هذا
1: في بداياتي هني بالإسكندرية أيضا بديت أشترك في موضوع العمل النقابي الطلابي،
0: تطبق أفكارك اللي كانت موجودة
1: أيضا. فبلالك في الإسكندرية كنت رشحت الاتحاد الوطني لدولة الكويت في إسكندرية فرع إسكندرية.
0: منو كان معكم الكويتي؟
1: ما نجحت بس كنت أشارك. وبالتالي بديت لما جيت الكويت جامعة الكويت أيضا دخلت
0: في العمل النقابي،
1: في العمل النقابي الطلابي، وصرت عضو إلى أن وصلت في 1974 رئيس الاتحاد الطلبة الجامعة الكويت.
0: ما شاء الله. هذه التجربة ما بمر عليها أيضا مرور الكرام، كون بدأت أيضا تبلور الشخصية بشكل أكبر وبدأت تتبوأ منصب اللي هو رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.
1: عم تقدر تقول تقيس أنه يعني نقدر نكون نفج مبكر للقيادة.
0: أنا استشرفت هذا النضج من الثانوية من قبل لا تصل.
1: نعم.
0: إلى أبو سعود أنا استأذنك فاصل ونريح مع السادة المستمعين أيضا المستمعين الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق والجميل جدا مع سعادة السفير خالد المغامس أبو سعود من خلال برنامجكم كنت مسؤولا.
2: كنت مسؤولا. كنت مسؤولا برنامج أسبوعي نستضيف من خلاله العديد من الشخصيات التي خدمت الكويت كل في مجاله.
0: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم، كنت قبل الفاصل مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء من خلال برنامج كنت مسؤولا سعادة السفير خالد المغامس السفير السابق، وأيضا هذه الشخصية الجميلة التي كان لها أثرا وتأثيرا في المحطات التي تبوأتها من خلال عمله في العديد من الدول. أبو سعود قبل الفاصل كنا نتحدث على تجربة دراستك في كلية الحقوق بعد ما خلصت من الإسكندرية وأيضا انتقلت إلى إلى إلى الكويت، وأيضا انخرطت في العمل النقابي. هذا الانخراط في العمل النقابي من وجهة نظرك هل هو عزز أيضا الثقة داخل شخصك الكريم أو داخل شخصيتك أو داخل يعني أو قاعدة يمكن انطلقت منها إلى آفاق أرحب من خلال العمل السياسي؟
1: لا شك، شوف العمل النقابي يبلور شخصية الشخص، بالإضافة إذا هو عنده ثقافة يزيد الثقافة، وبالتالي أنا كنت يعني رئيسا مو لعبة يعني، لكن كونك تصير رئيس طلبة ليس يعني كما أنك عضو يعني ضمن الاتحاد. وذاك الوقت تعرف الوضع في الجامعة يعني تعرف مجلس أمة وتيارات سياسية وكل واحد يعني يحاول يعني يسحب الاتحاد الطلبة لجهته، وكان كان اتحاد الطلبة أيضا غير محترف فيه حكوميا على فكرة في ذاك الوقت، وبالتالي يعني نعتبر احنا مثل اشقياء في نظر الدوله ذاك الوقت، يعني انها لانه اساسا اسس مثل ما قلت لك في القاهره وايام عبد الناصر وايام التيار الناصري، وبالتالي يعني له الصبغه المعروفه. احنا جينا حقيقه في وقتنا ما احنا يعني محسوبين على التيار الناصري او على عبد الناصر او ولا محسوبين لاي تيار، نحن معتدلين حسب النمط الكويتي.
0: هذا الاعتدال قد يكون تمثيل الكل هو اعتدال بحد ذاته.
1: فذاك احنا ما احنا محسوبين على يعني، هذا كان الفكره. وبالتالي لما صار اضراب الاساتذه

0: بالجامعة، وهذا إضراب مشهور معروف. كان حاولوا طبعا أساتذة أن يكون يعني نكون معاهم في الإضراب حتى يكون له تأثير على الإدارة العليا للجامعة دولة. ولكن احنا وقفنا موقف واضح، يعني احنا ضد الإضراب ولم نعلن الإضراب الطلابي حتى ما تشل الجامعة، وبالتالي يعني كنا وقفنا موقف يعني متوازن.
1: هذا موقف يسجل لكم
0: أي موقف متوازن، لأنه كان وقتها وزير التربية جاسم المرزوق الله يرحمه وآخرين طبعا، وكان سيدنا أيضا الأمين العام نوري نوري النوري أستاذ نوري النوري الله يرحمه. فما كنا يعني متطرفين أو يعني فما كنا
1: يعني غلبت المصلحة العليا
0: للطلبة. يعني ما كنا نطلع بيانات شديدة اللهجة، تعرف كان ذاك الوقت يعني البيانات دائما ثورية.
1: جميل. بعد كلية الحقوق، بعد ما تخرجت من كلية الحقوق، سوق العمل وين كان، وين اتجهت؟
0: أول ما اتجهت طبعا إلى وزارة الخارجية، لأن ميولي مثل ما قلت لك ميولي سياسية، ولم اتجه مثلا لوزارة العدل.
1: يعني قدمت
0: معنا السوق العمل ذاك الوقت بال 75 مفتوح
1: نعم
0: كل الاتجاهات، ولكن أنا فضلت أن أروح الخارجية. أولا كان الدكتور طارق الرزوقي الله يعطيه الصحة والعافية، هو كان مدير القانونية في وزارة الخارجية، وكان أستاذ زائر في كلية الحقوق في جامعة الكويت.
1: من كان وزير خارجية؟
0: كان وكيل الشيخ صباح
1: رحمة الله عليه.
0: في هذه اللحظة كان يستدعينا بعد ما نخلص من الامتحان شفوي، يقولنا والله يبيكم الدكتور طارق
1: مقابلة شخصية.
0: مقابلة شخصية، كان
1: يبي يشوف شخصيتكم.
0: كان هني في توجه، فتح توجه بالخارجية بوقت الوقت بجذب شباب كوادر شبابية للخارجية،
1: استقطاب.
0: فكان يحاول يقنعنا إن هو كان مدير القانونية وبيشكل الإدارة القانونية، فكنا احنا تقريبا 5 وافقنا.
1: نعم.
0: فدخلنا في وزارة الخارجية أساس أن نكون
1: قانونيين بالإدارة القانونية.
0: نعم. وأيضا الخارجية يعني ميول سياسية أيضا بحكم يعني تطبع بالعمل السياسي، يعني وأنا كنت مثل ما قلت لك الحركة السياسية من أيام ما كنت بالثانوية.
1: نعم.
0: يعني كل ارتباط يعني كل اللي اتصالات وكذا، لكن ماني مرتبط مع أحد.
1: نعم.
0: يعني ماني مثل ما قلت لك ماني منتمي لأحد، ولكن أسمع للكل. فهذه شوي خلتني أتجه للخارجية. وأذكر أن يعني راشد الراشد عندما كان وكيل الوزارة، عندما قبلت وقابلته فقال لي في وقتها يعني ولا تزل هذا، قال أنت الحين بالخارجية ما لازم تلبس كبوسين، لازم يصير عندك كبوس واحد.
1: إيش كان يقصد؟
0: بمعنى يعني أنك كنت رئيس اتحاد طلبة معروفة تيارات. نعم. توجهات. أنت الحين بالخارجية،
1: أنت الحين تمثل وجهة النظر الرسمية
0: وأنت تواجه دولة.
1: نعم.
0: يجب أن يكون عندك كبوس واحد.
1: حصلت صعوبة في الشيء أنك تلبس كبوس واحد؟
0: أبدا. بالعكس أنا يا الخارجية لأن أخدم بلدي.
1: نعم.
0: أنا وجدت أن من خلال الخارجية أخدم بلدي.
1: تمام.
0: وبالتالي أنا عندي هذا التوجه الوطني من خلال هذا الموضوع، أنا لست لابد أحد.
1: عملك في الإدارة القانونية إيش كثر استمر؟
0: والله استمر قليل.
1: وطبيعة العمل
0: بعدين يعني كنا مجالات القانونية طبعا، وبعدين
1: اتفاقيات مثلا
0: يعني رحت إلى نيويورك ورحت إلى محكمة العدل الدولية لهاي قعدنا تقريبا 4 أشهر، يعني كنا نروح بعثات أمور إلى أن بعدين تقررنا أنتقل إلى الخارج، وانتقلت إلى الصين وكانت أول
1: تجربة
0: لي تجربة بالخارج.
1: نعم. تجربة الصين بعد يعني ايش كثر من استمرارك بعد سنه ونص؟
0: بعد سنه ونص
1: يعني على طول طلعت. كم الحق دبلوماسي؟
0: كم الحق دبلوماسي بداياتي
1: الصين؟
0: كان يعني حق في وقته يعني اقدر اقول عن نفسي اني يمكن محظوظ، يعني يمكن انه كان السفير في ذاك الوقت الله يذكره بالخير ويعطي الصحه والعافيه محمد ابو الحسن، كان هو اول سفير، كان مستشار بس هو سفير بدرجه مستشار، وكان يعني الواحد جديد ويتعلم وشو الغربة، وهو عنده تجارب الخارج وبالتالي يعني استفدت من تجربته. بعدها طبعا تغير وانتقل وقعد فترة طويلة قائم بأعمال يعني محل السفير، وهذا أعطتني تجربة غنية
1: والالتقاء بالمسؤولين السياسيين.
0: نعم. وغاب السفراء وبالتالي هذا أعطتني أيضا يعني كمية كبيرة جدا من الفهم العام.
1: إيش كثر قعدت بالصين؟
0: قعدت 4 سنين.
1: 4 سنين.

0: 76 إلى 80.
1: الصين وقتها.
0: وأيضا عملت بعدين جاد الله يرحمه السفير محمد زيد الحربش وهو أيضا من الرعيل الأول وأيضا تتعلمت منه.
1: نعم جميل. الصين ومثل ما الكل يعرف أو الجميع يعرف بأن كان هناك أيضا معسكرين، يعني كانت هناك ما يسمى بالحرب الباردة ما بين الشيوعية والرأسمالية، وكان هناك أيضا

0: أثر على أيضا عملك أو سلوكك السياسي.
1: أنا بوضح نقطة مهمة حقيقة. في ذهابي لنيويورك شفت المجتمع الدولي، شوف المجتمع الدولي كيف يتحرك وكيف تدار الأمور الدولية وكيف تساق البيانات وكيف تساق القرارات، وبالتالي وجدت عالم مختلف لما كنت أنا كنت طالب. إحنا كنا بالاتحاد الطلبة ونفكر تفكير مغاير لحقيقة الواقع في الحياة.
0: ثقافة السياسية اختلفت عندك.
1: مختلفة تماما هذه. وانتقلت بعدها إلى الصين، والمعسكر الشيوعي في ذاك الوقت معروف، والصين في شخصية ماو تسي تونغ وشؤون لاي يعني الفهم الشيوعي، وكان الفكر الشيوعي شائد في المنطقة ذاك الوقت.
0: نعم.
1: يعني نتكلم الحين بالسبعينات،
0: وتمثل العديد من بعض الدول العربية،
1: وكان أغلب يعني التيارات السياسية بالوطن العربي تميل للشيوعية.
0: نعم.
1: أو خلينا نقول الاشتراكية بمعنى صح. وبالتالي وجدت أن هناك خلاف ما بين الواقع وبين النظرية. هم الصين لما صار فيه الغرب اتخذ موقف في ذاك الوقت، الغرب اتخذ موقف هو الحصار السياسي. الحصار السياسي هو أن تم يعني أن ما يكون في تعامل مع المعسكر الاشتراكي، وبالتالي عزلت الصين وروسيا وغيرهم.
0: شنو كانت أدوات هذا الحصار؟
1: اللي هو عدم التعامل السياسي والدبلوماسي
2: والاقتصادي
1: وطبعا شغلات أخرى، طبعا الصناعة والتجارة والأمور هاي. هذا شوية أثر على العالم. الصين طبعا بعد نجاح الثورة في 49 وإعلان الصين وهزيمة الوطنيين الصينيين اللي كان يمثلهم الحزب الوطني اللي كان يحكم بعد صوت الإمبراطورية، واليوم الشيوعيين وسيطروا، فرجعوا الوطنيين اللي يمثلهم تشانغ كاي شيك إلى فرموزة، جزيرة فرموزة اللي تسمى الآن تايوان.
0: نعم.
1: هذه الغرب كان يدعمها،
0: اللي الحين الصين تطالب فيها.
1: الحين الصين تطالب، والصين كان يدعمها الاتحاد السوفيتي والتيارات الاشتراكية كلها في العالم، وبالتالي أصبح معسكرين هناك. فهم في حرب ضد الشيوعية، في حرب ضد الاستعمار الياباني لما استعمر، وفي حرب ضد الصراع السياسي ما بين البحث عن السلطة مع الحزب الوطني.
0: نعم.
1: ودعم الأمريكي للحزب الوطني واندحارهم،
0: اللي راحوا لتايوان.
1: فصار الآن الموضوع سياسي للحزب الشيوعي، فسيطر الشيوعيين، بدأوا الآن الشيوعيين عشان يكونون نفسهم من أي احتمالات استعمارية قادمة، فبدأوا يعملون موضوع البحث عن القنبلة الذرية، إنتاج القنبلة الذرية،
0: يبون يحصلون أنفسهم.
1: فساعدهم السوفيات في هاي، ففي 65 فجرت الصين قنبلة الذرية، فأصبحت كان هناك النادي الناء الذري
0: غير النووي.
1: لا احتونا نووي بعدين، عن كان ذري.
0: نعم.
1: هذا القناد الذري مثلون الغرب، ما في أحد مشترك، ما عدا روسيا فقط. لما طلعت الصين في هذا الانتاج فقالوا لازم نجيب الصين نكسر الستار الحديدي اللي طبقناه على الدول الشيوعية، ندخل الصين إلى الأمم المتحدة ونخليها عضو دائم في الأمم المتحدة بدل فرموزة.
0: نعم.
1: كان فرموزة هي اللي تمثل الصين، وهي بالخمس الكبار الدول الخمس
0: ونلزمها الكبار بالقوانين المنبثقة على المتحدة
1: على كنور. فكان صار في هنا طبعا صار في تيارين في الصين، تيار الثوري اليوم بالثورية وبدون اعتبار لأي اعتبارات، وفي تيار حنقول عقلاني واقعي.
0: والسلطة كانت بيد منه؟
1: التيار الثوري مثل ماو تسي تونغ، والتيار الواقعي مثل شؤون لاي، هو رئيس الوزراء وهو الوجه الصين الحقيقي.
0: نعم.
1: هو اللي أسس مع عبد الناصر ونهرو. نعم. منظمة عدم الانحياز وغيره، فكان هو الوجه الدولي. هنا هذا التيار الواقعي علينا نمارس بعض الأشياء في ممارسة بعض الأشياء عشان نكون أكثر واقعي، لأن إحنا نقول إحنا علينا أن نلتزم بالمجتمع الدولي.
0: نعم.
1: إحنا أصبحنا إحنا دولة، فنتحول من الدولة ثورية إلى دولة واقعية وبالتالي نتعامل
0: ومقبولة للمجتمع الدولي.
1: أي طبعا. فظهرت الثورة الثقافية في الصين في السبعينات.
0: نعم.
1: استمرت 10 سنوات
0: أهدافها
1: رجعت الصين إلى الوراء. هذه كانت كتاب أحمر في كل كلمات ماركس ماركس وكلمات ماو تسي تونغ، أي شيء يخطبه يقوله يكتبونه ويرفعونه، هذا يدل على الولاء. فبالتالي هذا

0: فهيجوا الشباب والمراهقين وسلموهم أسلحة وقيمون كل حزبي غير ملتزم بالنظرية الاشتراكية أو النظرية الماركسية وأفكار مارك ستون.
1: نعم.
0: ومنهم يعني أساتذة الجامعة ومنهم علماء ومنهم مفكرين ومنهم أدباء ومنهم عسكريين، وبالتالي نحو أنهم يقصونهم ويعيدون تأهيلهم من حيث الثقافة، إعادة التأهيل يسمونه سياسيا
1: لتتفق مع أهدافهم.
0: أيوه. فهذه الفكرة. طبعا هذه الثورة الثقافية استمرت 10 سنين، وبالتالي رجعت الصين حضارية نقدر نسميها.
1: شلون بنوا أنفسهم بعدين؟
0: فيابو سكرتير الحزب الشيوعي اللي يسمى دينغ هي سياو بينغ، هو صاحب التطوير هاي تنسب للتطور الصيني الآن، هو اللي جابوه، هو اللي كان عنده الفكر الواقعي السياسي اللي هو خليفة شو لاي.
1: نعم.
0: وبالتالي قادوا المسيرة في هذا، فحددوا في 1979 اجتمع الحزب الشيوعي بعمومه وأقروا خمس مسائل لتطوير الصين، قالوا احنا فيها
1: والنهوض بها
0: على قلت احنا بالكويت بالشاوية باللاوي يجب تحقيق هاي الخمس نقاط
1: اللي هي
0: تطوير الزراعة، لأنه ما في مجتمع دولي يوكل هالمليار، فلازم احنا نطور زراعتنا عشان يصير عندنا نمو زراعة كبير
1: خطي
0: واكتفاء.
1: نعم.
0: تطوير التكنولوجيا، تطوير التعليم، عشان تطوير التجارة الدولية، ما عندهم فهم للتجارة الدولية،
1: كانوا مغلقين على أنفسهم.
0: اي طبعا.
1: نعم.
0: وآخر شبان هو تحديد النسل، لأن يقول كلمة ما نبي بعد يوصل مليارين ثلاثة، فلازم نحدد، وخلوها من 79 إلى 2000، الهدف تارجت الأخير هو 2000، إن في 2000 يكون كل أسرة طفل.
1: نعم.
0: إذا صار طفل ثاني على مسؤوليته، الحكومة ليس مسؤولة عنه. هنا بدأوا
1: هذه الركائز الخمس اللي بنت الصين الحديثة.
0: اي نعم. فبدأوا يطبقونها في تطبيقهم أثناء، طبعا الغرب لا يريد أن يتحرك.
1: نعم.
0: لأن يقول لك نيكسون عندما قوله قال هناك مارد أصفر
1: عن الصين،
0: عن الصين بدأ يستيقظ علينا أن حجمه. هذا الحكي في 79 أثناء نيكسون ما كان يمرشح لرئاسة الولايات المتحدة، لما صار رئيس الولايات المتحدة ياب أستاذ من الجامعة مسؤول بالعلاقات الدولية في الشؤون الأسيوية.
1: نعم.
0: اللي هو يسمونه هنري كيسنجر
1: وزير خارجي،
0: ويابه حطاه مستشار الأمن القومي، قال عندك شغلات إن كيف نسوي علاقات دبلوماسية مع الصين وشون يعني
1: نحتويهم دبلوماسيا.
0: إيه دبلوماسيا، فشلون نحتوي الصين دبلوماسيا. هذا بدوها من أيام نيكسون الأمريكان،
1: يعني عندهم أهداف التعامل مع هذا
0: الصين، عارفين خطر.
1: نعم.
0: الصين.
1: نعم.
0: عليهم كأمريكا وكغرب
1: خطر، طبعا خطر اقتصادي
0: وخطر ولا نتكلم نتكلم عن النفوذ السياسي،
1: ولا زال هذا الهاجس الصيني هو موجود حاليا ضد الامريكان.
0: فذلك الغرب حاولوا يحركون الطلبه في ذاك الوقت على اساس موضوع المساواه، حقوق الانسان اللي كان يطرحها كارتر واخرين.
1: نعم.
0: هذه الشعارات الرنانه.
1: سؤالين عن الصين قبل لا أطوي
0: هذا المعلم، عشان هذه الإشارات هي اللي شجعت الطلاب بجامعة بكين أن يقومون باضطرابات مثل ما صار في ميدان التحرير.
1: نعم.
0: في مصر.
1: نعم.
0: وبالتالي الجيش حاوط هذه المظاهرة، وقلوا انتوره كان لتنقل الأحداث كلها فقط هي CNN، ماكو محطة
1: وسيلة إعلامية أخرى.
0: نعم.
1: صاحب مقولة افتح قليلا من النافذة يأتيك قليلا من
0: النافذة، بعد التحرير، بعد الإصلاح، يعني
1: عشان رياح التغيير ما تكون عاتية.
0: نعم. في تجربة صارت وهم أثناء هذا التحول، تجربة روسيا اللي انفتحت.
1: نعم.
0: أيام غورباتشيف لما فتح الموضوع انهار الاتحاد السوفيتي وبالتالي تفلش. هم 50 قومية إن صاروا مثل ما يصيرون مثل ما
1: تنحروا بينهم،
0: فهم 50 قومية راح تنتهي، راح تصير 50 دولة.
1: نعم.
0: كل قومية لها عاداتها وتقاليدها ولغتها، فهذه موضوع الصين قوميات، ما هي قومية واحدة، بس قومية الهان هي المسيطرة.
1: جميل.
0: لكن هم في الباك تفكك. نعم. خطر عليهم. فهني وقفوا عند هالنقطة، انهم يقولك افتح قليلا من النافذة
1: ونجح فيها،
0: ليأتيك هواء قليلا من الهواء
1: ونجح في السياسة.
0: ايه، ولا تفتحها كبير عن تيأتيك كثير من القبار،
1: ريحة التغيير ما تكون.
0: ايه، سمحوا لكثير من الشباب والشابات، عندك اعتراف، عندك ملاحظة، روح في سموحات بكين، هو عند المنطقة القصر الامبراطور.
1: نعم.
0: في المنطقة المحرمة في ساحة يانمين في. نعم. بكين طوفة طويلة شو عندك؟ مثل المجلات الحاد في المدارس أول، روح اكتب، ما عليك، ما حد راح يعترفك، اكتب.
1: كان نوع من التنفيذ السياسي.
0: أيوة، هذا نوع من التنفيذ السياسي.
1: نعم.
0: عند هذه المرحلة هني لما حسوا أنهم في هذا الطلاب راح يعيقون عملية، اتخذ مكتب سياسي قرار، يا أما يستسلمون لهذه المظاهرة ويرفخون وينتهي الطموح للأفكار الخمسة، وأما أن يضربون هذه المظاهرة بقوة ويفرضون فرض عشان يصل لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: وهذه سووها
1: علم الصين أبو سعود سعادة السفير خالد المغام السفير السابق بوزارة الخارجية، يشاهد المنجل كرمز وفيه رمزية
0: زراعة.
1: نعم. هي من صاحب اختيار المنجل على العلم الصيني؟ هل هذا دليل على أن تحقيق الركيزة إحدى الركائز الخمس اللي أنت تفضلت فيها هي الزراعة؟
0: لا، هذا طبعا العلم قديم، ما غيروه، هم غيروا الفكر السياسي.
1: نعم.
0: أو قصد النهج السياسي غيروه، أما الفكر هو الحزب شو يحكم والجيش ينفذ، هاي واحدة. اثنين، السلطة عند الحزب وليس عند الجيش، هذا ثانية. ثلاثة، علينا أن نخلق طبقة وسطى، وجود قناع وفقر بدون وجود لا يمكن المجتمع أن يتطور،
1: ينسحق المجتمع،
0: ما يتطور
1: عدم وجود
0: ما يتطور
1: يعني
0: إلا بوجود طبقة وسطى. وهذا ما أيضا حنا خلقناه بالكويت أيضا. نعم. يعني أيام عبد الله السلام الله يرحمه في قضية التثمين. نعم. يعني أيضا خلقت طبقة وسطى بالكويت وانتعشنا. نعم. اقتصاديا، يعني هذا موضوع آخر.
1: نعم.
0: بس هنا فذاك سووا.
1: نعم.
0: يجون للمزارع، أنت عليك أن تنتج ستة فدان، هذا حق الدولة.
1: نعم.
0: محصولها تبي تزيد ما سموح لك تزيد، تزيد فدانين ثلاثة أربعة حسب قدرتك.
1: نعم.
0: أنت تبيعها بالسوق عشان شنو يصير دخل حق هذا المزارع.
1: نعم.
0: فخلقوا الطبقة هذا، بعدين فتحوا باب التجارة الدولية فانكتت عليهم الشركات العالمية، وأنا كنت هناك موجود، فكل الشركات العالمية انكتت عليهم هناك طبعا لرخص الأيادي والإنشاء مصانع
1: ومهارة،
0: وهم عندهم المهارة في التصنيع.
1: نعم.
0: عندهم مهارة في التقليد، يعني لما نتكلم التقليد لا يعني التقليد الخرطي بحسب كلام الكويتي، لا
1: هاي كواليتي،
0: هاي كواليتي تقلد. نعم. يعني بالفعل يعني مضبوط، يعني مو تقول والله شنو صيني شنو صيني، لا مضبوط، شيء مضبوط يعني، وامكانياته عالية. بس نظرتنا احنا يعني ما تكلم عنا، يعني احنا نتكلم بمنطقتنا، نظرتنا سلبية، بعتقد انها هما وهم عنا هما انتاجهم ممتاز.
1: نعم.
0: فذلك هذه العملية
1: هم عندهم يعني انتاجهم الصناعي خصوصا في الالكترونيات اصبح يعني بدرجة ملحوظة لدى الكثيرين، يعني فصناعتهم متطورة، تطورة جدا. انا بختم،
0: هم نتيجة ايش؟ نتيجة اول طور التعليم
1: الركائز الخمس
0: طبعا، طور التعليم وطور التكنولوجيا، وبالتالي طوروا التجارة الدولية.
1: نعم.
0: هم استفادوا من التجارة الدولية على فكرة، استفادوا من تشاينيز اوفرسيز، لما تشاينيز بالخارج، يعني انت امريكي صيني امريكي تعال، انت صيني استرالي تعال، انت كندي تعال، يجمعهم.
1: نعم.
0: يعني شجعهم نيون واشتغلوا معهم ويعطونهم حوافز،
1: استفادوا منهم
0: عشان يستمر، لان هذا عند العلم هم ما عندهم يعني اقلبهم. نعم. محكورين كانوا.
1: نعم.
0: وبالتالي استفادوا. هذه نقطه. النقطه وانا اذكر انا وكيل وزاره الخارجيه في وكيل يقول لي، يعني يقول لي احنا مجينا الصينيين الفلسطيني الامريكي او الصيني الكندي
1: او الاسترالي
0: او استراليا او غيرهم يعني او ماليزيا،
1: وعندهم احياء
0: اي طبعا تشاينا تاونز يعني.
1: صح.
0: فعلم يقول يجيني صيني ما تغير علينا، يعني هو صيني.
1: نعم.
0: فكرا وثقافة، لكن كل عليه انه عاش برا عنده الفهم.
1: بس ابو سعود
0: فقوا استفدنا منهم يعني،
1: وهما اللي انت لمست منهم متمسكين باصالتهم الصينية
0: طبعا، هم تراث تاريخ. او بعدين الصيني ما يعطيك الرأي المباشر، يعطيك مثل وانت روح بعد المثل، وبالتالي يعني
1: هذه التجربة أضافت لك. إحنا يمكن عشر دقائق باقي لنا بالبرنامج، أنا ودي في بعض النقاط ودي إني بس ما تجاوزها من خلال هذا البرنامج، أدري إن الحلقة واحدة ما تكفي، يعني لما وقت تستضيف واحد بخبرتك المتراكمة يبي لك حلقات وحلقات يعني.
0: استغفر الله.
1: لا جد فعلا.

0: يعني لان ما شاء الله انت قاعد تطرح مواضيع كل موضوع اجمل من الثاني.
1: انا اتعلم ان احنا بالمنطقه العربيه ما استفدنا من التجربه الصينيه، كان ممكن نستفيد منها بصوره اكبر. يعني الشيء اللي كان يحزني انه ما في تاجر خليجي او عربي في ذاك الوقت
0: للصين،
1: مع اني كنت اشوف كل المدراء التنفيذيين للشركات النمساوي والاسترالي والكندي في شيء، يعني ولاكو احد خليجي او عربي يحيى يعيش،
0: يعني ما استقرأوا التطور اللي ممكن يطرأ على الصين،
1: لان كل التفكير ناحيه الغرب.
0: نعم.
1: ونهايم
0: بعد الصين ابو سعود وين انتقلت؟
1: رحت ايطاليا.
0: لا انا
1: يعني انا نضجت وتعلمت اشياء كثيره في الصين.
0: ايه.
1: اما بايطاليا ماكو شيء.
0: ايه ماكو شيء. زين انا عندي 10 دقائق ايضا، من يعرف سعادة السفير خالد المغامس يدري انه ايضا مهتم بالقراءه ومهتم بالتاليف ومهتم بالكتب، ولديك ايضا العديد من المؤلفات، ولكن بما نحن ايضا من خلال اذاعه دوله الكويت وذات الطابع والهويه الكويتيه، فانت الفت كتاب عن الديوانيه الكويتيه.
1: صحيح.
0: بس خلني اطلع فاصل اخير معكم مع الساده المستمعين، وبعدين راح يكون هذا المحور الاخير مستمعي الكرام، فاصل واعود بعده لمواصله هذا الحديث الشيق مع سعاده السفير خالد المغامس. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: كنت مسؤولا، كنت مسؤولا، نحاور ضيوفنا حول سيرهم منذ بداياتهم حتى ترجلوا عن صهوة مناصبهم.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء من خلال برنامجكم كنت مسؤولا، سعادة السفير السابق خالد المغامس أبو سعود، حياك الله مرة ثالثة.
1: الله يحييك يا هلا وسهلا.
0: احنا بالفاصل الأخير، ومن أيضا يعرف شخصيتك ويعرف ما قدمته من يعني إرث ثقافي أيضا، يمكن العمل السياسي قرنته بالعمل بالمنتج الثقافي، قمت بتأليف كتابين، واحد عن الصين وواحد عن الديوانية الكويتية، ولكن عشان نخلص ملف الصين، هذا الكتاب عصارة خبرة وعصارة تجربة لسعادة السفير في الصين، بماذا عنوانته يعني وعلى ماذا احتوى؟
1: أنا حقيقة لما كنت في الصين وجدت قبل انتهائي من الصين وجدت أن علي أن أكتب شيء عن الصين، لأن بالفعل يعني أنا اكتسبت كثير من، يعني أنا أقدر أقول نضجت سياسيا بصورة أكبر، لأن لما تحتك مع مسؤولين صينيين لهم خبراتهم ومناضلين سابقين لهم حضارة قديمة وهم في لهم نهج بطريقة التفكير، شيء يعني أنت تتعلم منهم يعني. نعم. حقيقة يعني ما قل سياسيين العرب على سياسيين الصين، يعني شتان حقيقة.
0: وفترتك كانت حراك سياسي محموم،
1: وكنت أنا بعد ذاك الوقت أنا شاب يعني في مقتبل العمر وفي مقتبل الحياة
0: بس
1: العملية.
0: جميل أنك في هذه الفترة
1: يعني أنا أذكر
0: كان الصين هي المحطة شكلت شخصيتك.
1: شافني السفير البلجيكي وكان يعني من كبير السن جدا، وشافني قال لي انت محظوظ، انت يعني very lucky man، يعني انك محظوظ انك
0: بهالعمر وبالصين
1: هالعمر.
0: نعم.
1: وانك مسؤول سفاره وبالصين.
0: نعم.
1: يعني هذه المرحله يجب ان تنتهزها وتستفيد منها.
0: نعم.
1: وكانت نصيحه وضعت في
0: يمكن ضاعفت مسؤوليه عليك.
1: نعم يعني لا يعني اخذت الموضوع بالفعل بجديه اكبر، فكنت ادرس وبالتالي يعني تعلمت، فكتبت عن الصين وعن موضوع منها طبعا كيف تطورت الصين.
0: نعم.
1: هنا بالشغل الثاني ايضا وجدت ان الديوانيه ما تلعب من دور سياسي خلال الانتخابات.
0: نعم.
1: وجدت انه ما في، يعني انا ما ادري احد كتب او ما كتب، لكن قلت خليني انا اكتب عن هذا الموضوع،
0: عن دورها في العمل السياسي،
1: في دور تاثيرها في العمل السياسي والثقافي والاجتماعي
0: وكواقع اجتماعي ايضا.
1: وجدت انه ما حد كتب بالصين، لما الفت الكتاب عن الديوانيه وجدت ان انا الوحيد اللي كتب عن الصين، فشيء فرحني. ويعني
0: كتبت وانت بالكويت؟
1: ها؟
0: وانت بالكويت؟
1: وانا بالكويت.
0: بعد ما رجعت
1: كتبت، فنشرت الصين الكويت قبل الصين.
0: قبل الصين.
1: فكتبت في الباك، كتبت على عجالة، فطلعت طبعة ثانية بعد التحرير، فكتبت عن الكويت وتأثيره والديوانية وكذا وتاريخيته وكذا.

0: كثير من لحد الآن كثير من بعض
1: يستشهدون بما جاء في هذا الكتاب.
0: طبعا أنا أذكر جاتني واحدة باحثة من فرنسا قابلتني وقعدت معي عشان هي عندها ماجستير عن الديوانية الكويتية.
1: الله الديوانية الكويتية بس
0: عن الديوانية الكويتية
1: مو
0: فأنا استغربت
1: الخليج بالعالم العربي
0: من جامعة فرنسا
1: احنا الوحيدين ترى اللي موجودة عندنا الديوانية في مفهومها الاجتماعي
0: صحيح.
1: وأيضا دورها يعني دورها مجتمعية
0: طبيعة المجتمع الكويتي تختلف تماما جداً. وبالتالي وجدت أن الديوانية لها تلعب دور. مع الأسف الآن ما أصبحت الدواوين دواوين السابق يعني مع الأسف شديد يجب يعني يجب إحياء الدواوين القديمة.
1: شلون ممكن تحيا؟
0: هو إنك يعني أنا مثلا عندي ديوان أسميه ملتقى
1: صالون ثقافي أدبي
0: ثقافي نعم. يعني مو هب ودب
1: نعم نخبوي
0: ويجون وتناقش في كثير من المواضيع
1: بشكل أسبوعي بسعود
0: بشكل أسبوعي
1: لا زال
0: لا زال
1: الصيف موجود ولا بعد الإجازة
0: الصيف طبعا إحنا عطت الصيف
1: احنا مدعوين ان شاء الله
0: ان شاء الله فيعني يصير نقاشات وتصير في افكار جديده حقيقه تفيد قد تفيد
1: هو دائما
0: يعني تفيد خلينا نقول الحكومه يعني
1: الاتصال دائما يقول لك هو اسهل ادوات التاثير يعني لا يمكن الاتصال والتفكير بصوت عالي يخرج بافكار جديده يخرج برؤى جديده ممكن ان الواحد يعني يبني عليها عمل يفيد المجتمع ويفيد الدوله
0: فهي يعني الدواوين ما عادت يعني يجب ان تكون مكان بس لشرب الشاي ولعب الجنجفه
1: بس يصير فيها ايضا بعض الدواوين هالنوع من
0: اي في بس انا بودي
1: من هالعصر الذهني
0: يعني مثلا يعني اوكي اقعد لك ساعتين يكون في حد في جدي وشغلات وبعدين آخر الليل خلي تصير مثلاً قاعدة الربع الرواد المتقلدين يلعبون نعم. جنجفة هذا آخر الليل نعم. بس يعني لا تخليها من بداياتها لنهاياتها
1: صح قسم الوقت فيها
0: هذا
1: بالنهاية من ضمن ما يميز الكويت كدولة ومجتمع الكويتي هو وجود الديوانية ترى حتى ضيوفنا اللي من برا إعلاميين أو سياسيين لما يزورون الكويت على طول يعني يقولون نبي نشوف الديوانية هم متبلورة بذهانهم ديوانية فلما يشوفون على أرض الواقع يشوفون هذا التمازج الاجتماعي احنا بنعمه بس
0: انا اقول لك حادثه بعد التحرير مباشره كنت في زياره لاحد الدواوين بالكويت بعد التحرير مباشره
1: نعم
0: وكان السفير الامريكي في ذاك الوقت ادوارد غنيم تو بعين انا دخلت الديوانيه كانت مليانه جدا معروفه وكان جدا مليانة. وكان احد اعضاء السفاره الامريكيه موجوده عارفه كان كثير الاول وعارفه
1: كزميل في السلك الدبلوماسي
0: اي وعارفه طب من قبل فانا شفتها فرحت اسلم عليه لانه ماكو مكان وبقعد يمه هو قام وسلم عليه بحراره والتفت قال سعاده السفير حق ادوارد غنيم افرق انا ما ادري كان الرقم موجود بالصدر قال سعاده السفير اعرفك على السفير خالد المغامس مؤلف كتاب الديوانيه الكويتيه
1: وكان ادوارد غنيم ترى نشيط في مساله زياره الدول
0: فجاء من مكانه علي
1: وقعد يمك
0: سلم عليه بحراره وقال انا قريت كتابك انا استغربت حقيقه يعني انا لما تسال احنا محل من الربع والله ما ادري عن الكتاب
1: لا بس هو لا مو عننا يدري لان هذا اصلا موجود عندنا بالكويت فمو شيء غريب لكن كسفير واهتماماته وانه يفهم المجتمع اللي هو
0: طبعا فلذلك هو يعني معنى قراءه يعني معنى هو مقبل على المجتمع يعرفه
1: نعم.
0: فكثير من السفراء
1: هذه من ادوات نجاح الدبلوماسي في العمل السياسي
0: فلذلك احنا كتاب مفتوح يعني ديوانيه هي كتاب مفتوح فلذلك الدبلوماسيين الأجانب يحبون يروحون عشان يسمعون لأنك بأريحية تتحدث
1: هم الأغلب الدبلوماسيين يقولون ما في شيء ينخش بالكويت
0: طبعا
1: بتشوفه يا تسمع بالديوانية
0: كتاب
1: يا بتقرأ بالصحافة الكويتية
0: احنا
1: واقع طبعا. جميل واقع يحق لنا أن نفخر ونفتخر بهذا الوطن احنا في النهاية يعني حتى ما أقول لك يعني احنا ما نبي نروح بعيد مجتمعاتنا الخليجية لما يزورون الكويت أخواننا الخليجيين يلمسون حجم هذا التمازج الاجتماعي احنا الكويت حالة فريدة في المشهد الاجتماعي والحمد لله هذا اللي يمكن من خلاله ومن خلال التعاضد ومن خلال التمازج الاجتماعي ان الكويت وسفينة الكويت ان شاء الله دائما الى بر الامان فانا بختم ولكن ايضا مستمعين الكرام قبل ان اختم اريد ان اشير الى ما قام به هذا الرجل سعادة السفير خالد المغامس فيما يتعلق بتنظيم العمل الخيري عندما كان في وزارة الخارجية أمانة أصبحت الكويت أيضا نموذج الكويت في تنظيم العمل الخيري، استفاد من الكثيرين من دول المنطقة، وأيضا هو يأتي في سياق ما يعني القوانين الدولية التي نظمت هذا العمل، والكويت دائما هي سباقة إلى أي عمل تنظيمي على مختلف الأصعدة ومنها العمل الخيري.
0: حقيقة إحنا أول من نظم العمل الخيري،
1: بعض الدول الخليجية خلت هذا
0: الشيء. نعم نحن أول من نظم العمل الخيري، وهذا فخر لي أنا شخصيا،
1: وإحنا نفتخر فيك
0: ساعات حقيقة، وإني كلف من القيادة أن نتولى هذا الملف، والحمد لله بفضل الله أولا وأخيرا أن نجحنا في تنظيم العمل الخيري، وبالتالي أخذنا تقدير الدولي وأصبح منظما أكثر تنظيما وبفضل الشباب،
1: ونلمس نجاحاته في الفترة الحالية.
0: الحمد لله هذا فضل.
1: أنا شاكر لك شكرين، اولا على تلبيه الدعوه انك تكون ضيف في البرنامج، الشكر الثاني انك تكون عندي بالاستديو اليوم، وشرفت اذاعه الكويت ونورتنا سعد.
0: جزاك الله خير.
1: احنا ايضا مستمعين الكرام نحب من خلال هذه البرامج ان نحدث عمليه ربط ما بين هؤلاء النخب التي اثرت واثرت في المشهد، محاوله استشفاف الخبره لنبني عليها ايضا هذه التجارب وعصارة هذه التجارب الجميله. الشكر موصول لكم انتم على حسن اصغائكم ومتابعتكم، على امل ان التقيكم الاسبوع القادم في حلقه جديده ومع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي كنت مسؤولا. نلتقيكم الأسبوع القادم بمشيئة الله.
2: كنت مسؤولا. كنتم مع برنامج كنت مسؤولا، تقبلوا تحيات فريق العمل منصور العجمي، حسن الشطي، والمخرج مشعل العميرة. إذاعة دولة الكويت
3: عبر الأثير،
2: منبر يروي حكاية وطن.
4: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
5: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونساء.
2: نطق الأثير برسالة وطن.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري آخر التطورات الإقليمية. مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوب قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق بنية تحتية أوكرانية. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية حول الجزيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، بقي الصوت شاهداً على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك،
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار، برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس. تابعونا، واليوم مع ملحن وفنان مميز أيضا، حياكم الله.

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وحياكم الله وبرنامج عود ومرواس، وساك الله بالخير فناننا الجميل عبد العزيز المصباح، حياك الله.
1: الله يحييك وعبد الوهاب، أمس عليك وأمس على كل مستمعين برنامج عود ومرواس.
0: اليوم حديثنا عن ملحن، وهذا الملحن من الشباب المميزين بعد يعني نقدر نقول مطلع التسعينيات، وسلسلتنا الفنان عبد الله رويشد والملحنين. اليوم تعاون مع هذا الملحن المميز في أعماله، كل الأعمال اللي قدمها جو وشكل آخر مما قدم من ملحنين. مكافح قدم الأغنية الرائعة، تعاون مع كبار وتسابق الكبار الفنانين مع أنه أصغر منهم يعني بالعمر، ولكن كل الفنانين العرب أخذوا من أعماله، ومنهم الفنان الكبير عبد الله رويشد. الفنان اليوم وملحننا أيضا صاحب صوت جميل، عند الغرار جميل في يعني غنائه، وأنا أحب صوته حقيقة. اليوم حديثنا عن الفنان مشعل سليمان خلف العروج، ملحن وموزع ومغني، ويعد من أبرز المجددين في الموسيقى الخليجية. وخلال العقود الثلاثة قدم الأعمال من خلال التلحين الجميل والعزف الجميل والتوزيع الموسيقي وبداياته أيضا، وهذه تحمل الثقافة في ناس يمكن أو بعضهم يتحسس، لكن متعاون جدا. وأنا أتذكر لما أدخل الاستديوهات اللي كانت بالكويت تجد متعاون، بدأ في كورال، كان معاهم في الكورال، أي فنان يقول أنا بقدم معاك كورال ويقدم معاهم. أيضا من من من جمالياته إن كثير من الفنانين يشرف على ألبوماتهم، عنده إحساس عجيب. وتتبع أنت اللي قاعد تسمعنا، تتبع أعماله تجد إحساس الفنان مشعل العروج طاقي في الأعمال اللي قدمها. مع عبد الله رويشد قدم مجموعة، ومع الفنانة نوال قدم مجموعة، ومع راشد الماجد قدم مجموعة، ومع حسين الجسمي قدم مجموعة، فهد الكبيسي وغيرهم من الفنانين، إلا تجد بصمة مشعل العروج واضحة. لكن عبد الله رويشد قدم معاه روائع، وراح نستطرد ونتعرف على هذه الأعمال وتعاونه مع عبد الله رويشد وأنجح الأعمال اللي قدمها. حياكم الله، وناخذ هذا الفاصل ولنعوده.

0: حياكم الله، وانا زال برنامج عود مرواس، معي الفنان عبد العزيز المسباح ومعدتكم يوسف سريع. قاعدين نتباحث اليوم في الاعمال اللي قدمها الفنان مشعل العروج وهو ملحننا اليوم مع عبد الله الرويشد وسلسله عبد الله الرويشد. عبد العزيز، الاعمال الجميله اللي قدمت مع مشعل العروج.
1: نعم والله، اذا نتكلم عن الفنان الكبير ابو سليمان مشعل العروج، يعني سوى نقلة كبيرة في الأغنية الكويتية والخليجية وأيضا العربية. يعني أفتكره من أوائل الناس اللي ياب الموسيقى التركية على الأغنية الخليجية والعربية كذلك، بداية من أول تعاون مع عبد الله الرويشد في عمل ما زال يطلب في الحفلات والمناسبات، اللي نساك نساه واللي هواك هو.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. من أجمل الأعمال تقريبا، معاه يمكن هو 19 عمل غنائي تقريبا.
1: نعم.
0: خلنا نسمع ولنا تعليق الإنساك وإبداعات الفنان والملحن المميز مشعل العروي والفنان عبد الله الرويشد.

0: سمعنا معاكم أعزائي المستمعين برنامج عود ومرواس رائعة اللي نساك نساه، اللي هي من كلمات الشاعر القدير ساهر وألحان نجم حلقتنا لهذا اليوم الفنان مشعل العروي، وهذا التعاون الجميل وتعاونات أخرى مع الفنان القدير عبد الله رويشد، وهي من توزيع الأستاذ إسماعيل تونشبلاك من تركيا، هي على مقام الكرد وعلى مقام الحجاز.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، أحبك
0: كثر ما قلت أنا أحبك،
1: الله
0: كثر ما قلت أنا أهواك.
1: يا سلام، أيضا تعاون جميل مشعل العروي وعبد الله رويشد. أنا يمكن اليوم بستطرد سريع لأن الأغاني كثيرة مع مشعل العروي
0: فعلا،
1: وبنراح نسمع أكثر من أغنية لأنهم تقريبا فوق 19 أغنية. يعني جميع المراحل من مطلع التسعينات إلى اليوم نسمع أعمال عبد الله رويشد ومشعل العروي. نسمع ولنا تعليق.

0: سمعنا أغنية أحبك ومشعل عروي وعبد الله رويشد نتكلم عن مقامها وكاتبها.
1: نعم، هي من كلمات أيضا الشاعر القدير ساهر وتوزيع إسماعيل دونشبلاك. هي على مقام الكرد، واستخدام جميل جدا في الكوبليهات، ولو استخدام بسيط على مقام اللامي.
0: الله، يا سلام يا سلام، طمني
1: طمني بس،
0: الله،
1: انسى الزعل انسى اللي راح.
0: يا سلام يا سلام، كلماتها ومقامها قبل أن نسمعها.
1: نعم، طبعا أغنية طمني بس اللي نزلت في عام 2003 أيضا من كلمات ساهر ومن توزيع إسماعيل دونشبلاك على مقام الكرد، وتم استخدام في الفواصل الموسيقية حجاز أويك.
0: الله الله الله الله الله، نسمعها
1: نسمع
0: ونتعرف على حلاوة هذه الأغنية.

0: الله تعتذر
1: لا تجيني تعتذر.
0: الله الله
1: يا
0: الله
1: ساتر.
0: هذه الأغنية من أجمل الأعمال، يعني كل الأعمال حلوة لكن هذه الأغنية دائما أنا أسمعها الصراحة.
1: الله.
0: وخصوصا خصوصا لما دخل وشارك مشعل في جملة.
1: نعم.
0: الله الله الله يا مشعل،
1: كان عندك خبر. يا سلام
0: يا سلام،
1: كان عندك خبر ما تدري إيش صار، فخذ مني الخبر.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، إبداع مقام هذا اللحن وجمالياته.
1: نعم. طبع الأغنية هذه من كلمات الناصر ومن توزيع إسماعيل تونش بلاك، يعني استخدم أخونا العزيز بسليمان مقامات عديدة، أبرزها مقام الكرد وأيضا حجاز كار في الفاصل الموسيقي، ولمسة بسيطة من مقام النكريز، وأيضا تم استخدام مقام البياتي، ولمسة من الصبا يوم دش مشعل عروي في غناء جملة إن كان عندك خبر، بالإضافة إلى مقام الحسيني.
0: الله الله الله، نسمع الإبداع الجميل وهذه الأغنية.

0: يا سلام، لا تجيني تعتذر من أجمل ما قدم. ونلاحظ طبقة عبد الله رويشد الدافئة، يعني مشعل عروي شاطر في هالأمور، الاعتماد على الجملة لحنية طويلة لكن انسيابية.
1: صحيح.
0: توظيف الأوركسترالي الجميل والوتريات والمحافظة على الإيقاع، هذا حقيقة مميز. دائما مشعل عنده اهتمام بالمقدمة الموسيقية.
1: نعم.
0: إحساسه دائما في مع كل الفنانين المقدمة الموسيقية، لاحظ وتمعن في أعمال مشعل، شيء جميل اللي قدمه مشعل العروي مع عبد الله رويشد. ما أدري شو أختار الصراحة، لكن عندك الخيار.
1: نعم.
0: عبد العزيز
1: عندك أيضا من روائع مشعل العروي عبد الله رويشد، ما يهم جفف دموعك، ما يهم اضوي شبوعك.
0: الله الله الله، نسمع ولنا تعليق على مقامه.

0: عودة لكم مستمعين برنامج عود مرواس، واستمعنا معاكم ما يهم جفف دموعك، وهي من ألحان نجم حلقتنا هذا اليوم أخونا العزيز الفنان مشعل عروي، وهذه التعاونات الجميلة مع الفنان القدير عبدالله رويشد. هذه الأغنية اللي سمعناها ما يهم هي من كلمات العاني ومن توزيع إسماعيل تونش بلاك على مقام الكرد ومقام الحجاز.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، في أغنيتين راح نسمعها لأن أغاني كثيرة.
0: نعم،
1: في أغنية بعنوان يا جارة.
0: نعم،
1: مشعل عروي بدع مع عبد الله الرويشد
0: وكلمات فهد العسكر.
1: الله، شوف إني بحث عن القديم، الشعر القديم، وهذا حقيقة تميز بعد أيضا مشعل، لأن عنده شيء قدمه في ما مضى عن شاعر كبير محسن الهزاني. نعم، مسلسل مسلسلات، ووضع الأعمال والألحان والتوزيع، كان عمل جبار حقيقة. يا جارة من كلمات فهد العسكر، شاعر كبير، شاعر قدم أشهر القصائد، وكثير من لحن الأستاذ أحمد باقر.
0: نعم،
1: أغنية كف الملام
0: صحيح
1: قدمها معاه، ومشعل أخذ هذه القصيدة الجميلة أو بعض كلماتها وقدمها مع عبد الله الرويشد. شو تقول عنها الأغنية هذه؟
0: نعم، هذه الأغنية أيضا من توزيع إسماعيل تونش بلاك. استخدم سليمان مشعل عروي مقامات عديدة، أبرزها الحجاز، حجاز أويك، حجاز كار، والكرد، والرست.
1: يا سلام، نسمع وجماليات هذا اللحن عبد الله الرويشد ومشعل عروي.

0: الله، يا سلام يا سلام، شيء جميل. اليوم مشعل العروي وسليمان أذكره بالخير، فنان جميل، ويوم الأيام يا عبد العزيز المسباح نبي نتعرف أكثر على مشعل العروي من الأعمال اللي قدمها مع فنانين كثر في عالمنا العربي.
1: أكيد.
0: إيش نختم بأغنية؟
1: راح نختم بدويتو جميل جدا ما بين سفير الأغنية الخليجية عبد الله رويشد وقيثارة الخليج الفنانة القديرة نوال، من ألحان مشعل عروي ومن كلمات الناصر وتوزيع إسماعيل تونشبلاك، أعذريني، على مقام الكرد، واستخدم أيضا مقام البياتي.
0: يمكن قبل الختام عبد العزيز، تعاون مشعل مع إسماعيل تونشبلاك،
1: نعم،
0: كثير أغلب الأعمال، هو عازف آلة، عازف آلة إلى جانب موزع،
1: نعم،
0: وهو عازف آلة
1: البزق.
0: البزق، نعم، وهو مواليد 1977،
1: نعم،
0: من مدينة بورصة تركيا. وحقيقة هذا الفنان دائما مع مشعل، حتى في تصاويره تشوفه هذا موجود معاه، صديقه حيل،
1: نعم،
0: ويأمن بأفكاره ويأمن في إبداعاته، عشان كذي تشوف أغلب الأعمال مع الفنان مشعل العروي، مع هذا الفنان إسماعيل تونشبلاك أو بليك، يعني جميل. نعيش مع الأغنية الجميلة، وكل التحية من عبد العزيز المصباح، محدثكم يوسف صريع والمخرج بدر سالمين. فما الله.

كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المسباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت الدراما الإذاعية.
2: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري ويخرجها لكم الزميل وليد المطيري. ونبدأ نشرتنا في أهم العناوين، حيث حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري آخر التطورات الإقليمية. المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق

شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق. مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية في محيطها. وننتقل معكم مستمعينا الكرام من العناوين إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي الرياض أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجرى معالجتها. وقالت الوزارة في بيان إن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية. وأكدت الوزارة أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وفي نيويورك دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، بما يضطلع معه المجلس بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأكد مندوب السعودية بالأمم المتحدة أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع الاعتداءات لميليشيا الحوثي. وفي اليمن، أكد مجلس اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. وأكد مجلس الدفاع أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة في جبهة أو منطقة بعينها، وأن القوات ستتعامل مع ما تعتبره مصادر للتهديد وتحركات الحوثيين في مختلف مسارح العمليات وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني. وفي تطورات التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. وجدد الرئيس الأمريكي تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية الإيرانية. ووصف ترامب خلال كلمة في مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 من سبتمبر إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب حول العالم، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب. وفي لبنان، أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان عن تسجيل موجات أرضية اهتزازية عبر جميع محطاته ناتجة عن تفجير ضخم نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. وقال المركز في بيان إن الموجات الأرضية المسجلة جراء التفجير الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر يمكن تشبيهها بهزة أرضية بلغت قوتها 4.2 على مقياس ريختر. يأتي ذلك فيما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المنصوري الجنوبية، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في البلدة، واستهدفت المدفعية بنى تحتية وأحياء سكنية في البلدة. وفي غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي السودان، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب، وأكد أن الحوار الوطني سيقتصر على القوى السياسية والمدنية، وأنه لن يسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب سياسية نتيجة حمل السلاح. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن فريقا من بلاده سيلتقي في سبتمبر الجاري فريقا أمريكيا لمواصلة المباحثات. وأضاف زيلينسكي أن الضربات بعيدة المدى التي تنفذها بلاده تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. كما أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط روسية في سيبيريا في محاولة من كييف لإلحاق الضرر بقطاع النفط الحيوي في روسيا. وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية ومرافق بنية تحتية في ميناء أوديسيا تساعد قوات كييف بأسلحة دقيقة.
كما أعلنت إسقاط 777 مسيرة أوكرانية فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم في هجمات أسفرت عن مقتل شخصين. وفي بروكسل أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تحالفا في مجال المسيرات الحربية في تحرك يستهدف تعزيز حماية أوروبا وتعزيز قدرات كييف في حربها مع روسيا التي تشهد استخداما واسعا لهذه الطائرات. وقال مفوض الدفاع والفضاء في المفوضية الأوروبية أندريوس كوبيليوس خلال اجتماع التحالف الأوروبي الأوكراني في بروكسل إن أوروبا تواجه أعدادا كبيرة من المسيرات بكل أنواعها، وإن الحل لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى التصميم ودورات التصنيع والتدابير المضادة. وفي نيودلهي عقد منتدى أعمال مجموعة بريكس قبيل انطلاق قمة قادة المجموعة التي تستمر يومي 12 و13 من سبتمبر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى توظيف القوة الجماعية لبريكس لإيجاد حلول للتحديات العالمية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة نما بنحو 4.5% خلال العقدين الماضيين. وفي السياق ذاته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن دول بريكس تنتج نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم أكثر من نصف سكان العالم. من جانبه دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى تعزيز دور دول الجنوب العالمي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وخلق القيمة. وفي تايبيه قالت وزارة الدفاع الوطنية في تايوان إنها رصدت 11 طلعة لطائرات عسكرية صينية وثمان سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعتين للصين في محيطها. وأوضحت الوزارة أن 10 من أصل 11 طلعة جوية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية جنوب غربي الجزيرة وشرقها، مؤكدة أنها راقبت النشاط الصيني واستجابت إثر هذه التحركات. وفي خبرنا الأخير من واشنطن، حيث قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن أولويته هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في هذا السباق. إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري آخر التطورات الإقليمية. المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب بمسيرات قادمة من العراق. مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية. تايوان تعلن رصد طائرات عسكرية صينية وسفن حربية في محيطها. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
1: اليمن، القوات الحكومية تعزز انتشارها والقيادة تؤكد مواصلة الردع واستعادة الدولة. متابعات إخبارية. واشنطن وطهران، تصعيد عسكري ومساعي دبلوماسية لإنهاء المواجهة. قضايا استراتيجية. الأزمة السودانية، تحركات للسلام ومخاوف من استمرار الحرب. تحليلات استراتيجية. استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. آراء سياسية. متابعات إخبارية. تتسارع التطورات الميدانية مع إعادة القوات الحكومية ترتيب انتشارها في الساحل الغربي وتعزيز مواقعها في محاور القتال مع ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع تأكيد مجلس الدفاع الوطني أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة للحوثيين لن تمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. المزيد في هذا التقرير.
2: شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني راشد العليمي على أن الدولة لن تتراجع عن تحقيق تطلعات الشعب وستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وأكد العليمي عدم السماح بتحويل باب المندب إلى هرمز آخر أو اليمن إلى منصة ابتزاز جيوسياسي نيابة عن النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الدفاع عنه يسهم في حماية الأمن الدولي ومصالح العالم ويستدعي شراكة دولية أكثر فعالية في دعم قدرة الدولة على حمايته. ويأتي ذلك فيما أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للميليشيات الحوثية لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، ناقش التطورات العسكرية الأخيرة لا سيما في الساحل الغربي لمحافظة تعز وإعادة تموضع القوات في المنطقة. وقال المجلس إن المعركة لا تتعلق بموقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما هي معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية. وأضاف أن محاولة الحوثيين تحويل أي مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم لن ينجح وفق تعبيره. بدوره أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستبدأ استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات عسكرية لميليشيا الحوثي بمناطق محيطة بالمخا، في وقت بدأت فيه القوات الحكومية إعادة تموضع وتعزيز انتشارها في الساحل الغربي بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة على عدد من جبهات القتال. هذا ودعت القوات المسلحة اليمنية في بيان المدنيين إلى تجنب استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر والابتعاد عن تجمعات وعناصر وآليات الحوثيين في المنطقة. أتى ذلك فيما وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح القوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة في محاور القتال مع الحوثيين. وقال صالح إن توجيهاته تضمنت أيضا تشكيل مركز قيادة بديل في موقع وصفه بالأمن بهدف إعادة تجميع القوات وتنظيم عملياتها.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ناصر خميس المطيري. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
3: مرحبا أخي عبد الرحمن، حياك الله.
1: في البداية دكتور ناصر، كيف تقرأ التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن في ظل إعادة تموضع القوات الحكومية على الساحل الغربي؟
3: يعني لا شك هي تطورات ملفتة وخطيرة وتعتبر تحول جديد في الساحة اليمنية، لكن ما جرى أعتقد لا ينبغي أيضا تجميله باعتباره مجرد إعادة تموضع. يعني فالقوات الحكومية اليوم اضطرت إلى تقليص انتشارها بعد اختراقات حوثية متزامنة من مناطق حيس والخوخة والوازعية باتجاه المخا. ميناء المخا هو ميناء استراتيجي مهم. إعادة التموضع يمكن أن تكون خطوة عسكرية أخي عبد الرحمن صحيحة إذا استخدمت لتقصير خطوط الدفاع وتجميع القوات وبناء هجوم مضاد، لكنها تصبح تراجع استراتيجي إذا منحت الحوثيين الوقت لتثبيت سيطرتهم، وهذا ما لا ينبغي أن يكون. ولا أعتقد أنه أيضا تستسمح القوات الحكومية والقوات الشرعية اليمنية لبقاء الحوثيين لتثبيت سيطرتهم. كما علمنا الآن يجري ترتيب الصفوف، يجري الآن محاولة يعني بهجوم مضاد آخر. التطور الأخطر أن الأحداث تجاوزت ميناء المخا إلى مناطق أو مدن ذباب وجزيرة ميون. هذا يعني انتقال المعركة إلى المدخل الفعلي لمضيق باب المندب، وهنا تبدو الخطورة كما أعتقد.
1: نعم دكتور ناصر، ما تأثير إعادة ترتيب القوات اليمنية تموضعها وتعزيز انتشارها في الساحل الغربي على موازين القوة؟
3: بالتأكيد لها تأثير كبير على موازين القوة. يعني كان يفترض أن يؤدي ذلك إلى تقصير خطوط الدفاع وحماية مناطق ذباب وباب المندب وتجميع قوة احتياطي لشن هجوم مضاد باتجاه المخا، لكن التطورات اللاحقة تشير إلى أنه الحوثيين سبقوا عملية إعادة التنظيم ووصلوا إلى مناطق ذباب وميون، لذلك أصبح الهدف العاجل هو الآن منعهم من تثبيت دفاعاتهم ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة ووسائل المراقبة الساحلية. لذلك أعتقد الآن يعني ميزان القوى ربما أصبح متغير في اليمن، ويحتاج إلى الآن إعادة صفوف، إعادة ترتيب من جانب الحكومة اليمنية من أجل استعادة ما تم السيطرة عليها والاختراقات التي حققتها ميليشيا الحوثي في هذه المناطق الغربية أو السواحل الغربية من اليمن.
1: منعم مجلس الدفاع الوطني أكد أن أي تقدم ميداني للحوثي لن يمنحه الحق في فرض أمر واقع بالقوة. ماذا يعني هذا التأكيد؟
3: طبعا هذا تأكيد على الفصل بين السيطرة العسكرية المؤقتة وبين الشرعية السياسية والقانونية. يعني احتلال مدينة أو جزيرة بالقوة لا يمنح الحوثيين حق تمثيل اليمن ولا يحول الانقلاب إلى وضع مشروع. هذا أيضا يحمل أعتقد رسالة بأن الحكومة لن تدخل أي مفاوضات تحت ضغط الخريطة التي صنعها الحوثيون يعني بالسلاح. لكن علينا القول بموضوعية أن رفض الأمر الواقع سياسيا لا يكفي، لأنه الأمر الواقع العسكري إذا طال أمده أعتقد يتحول إلى ورقة تفاوضية شديدة الخطورة. لذلك يجب أن يترجم البيان سريعا إلى خطة لاستعادة المواقع ومنع تثبيت السيطرة الحوثية حتى لا ترتفع الكلفة السياسية والكلفة الإنسانية مستقبلا.
1: نعم، المجلس مجلس الدفاع الوطني قال أن المعركة حاليا هي معركة وطنية شاملة.
3: نعم.
1: فماذا يعني هذا؟ وكيف يعني هل تكون هناك تحول في طبيعة العمليات العسكرية؟
3: طبعا هذا يمكن لا شك هو يعكس انتقال من عمليات تقوم بها تشكيلات متفرقة إلى تصور لمعركة وطنية تشمل الجيش والمقاومة الوطنية وقوات العمالقة ودرع الوطن ومحاور أيضا في تعز ومأرب والجوف. لكن التحول الحقيقي أخي لا يقاس بالشعارات، إنما بوحدة القيادة وأيضا وغرفة العمليات وتبادل المعلومات وتوزيع القوة بشكل واضح. الاختراق الحوثي الأخير كشف أنه تعدد القوات من دون قيادة عمليات موحدة يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف. لذلك المعركة الوطنية الشاملة يجب أن تعني عمليا قرار سياسي واحد وقيادة عسكرية واحدة وخطة عمليات أيضا مترابطة على البر والساحل والبحر أيضا.
1: نعم، القوات المسلحة اليمنية أعلنت استخدام مختلف الأسلحة للتعامل مع التحركات الحوثية.
3: نعم.
1: ما أهمية هذا الإعلان؟ وهل هناك ترتيب وتنسيق بين الجماعات المسلحة التابعة للحكومة والجيش اليمني في مواجهة يعني التمدد الحوثي؟
3: نعم، في تقديري أنه إعلان استخدام مختلف الأسلحة ضد التحركات الحوثية، هذا الإعلان يعني عمليا تحويل طريق تعز والمخا وجبل النار ومحيط المخا أيضا إلى منطقة منع عسكري، واستخدام المدفعية والطيران والأسلحة بعيدة المدى لضرب التعزيزات ومنع الحوثيين من تثبيت مواقعهم. وهو أيضا رسالة نفسية بأن الانسحاب لا يعني انتهاء المعركة، بل أنه الانتقال إلى معركة استنزاف وهجوم مضاد. لكن فعالية النيران أعتقد تعتمد على دقة الاستطلاع والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. يعني استخدام مختلف الأسلحة لا يلغي التزامات التمييز بين التناسب والاحتياط، خصوصا في منطقة تشهد نزوح وحركة مدنية كثيفة. لذلك الإعلان عن استخدام مختلف الأسلحة ضد التحركات الحوثية هو محاولة أيضا ردعية إن صح التعبير لعدم التوسع الحوثي، أو محاولة يعني نفسية أيضا ومعنوية للقوات الحكومية لاستجمع قوتها ورفع معنوياتها لترتيبات لهجوم مضاد لمحاولة استعادة ما تم يعني اختراقه من قبل ميليشيا الحوثي.
1: نعم، هناك دعوات حكومية للمدنيين لتجنب طريق تعز والمخا والابتعاد عن تجمعات وآلية الحوثيين، لكن هل من الممكن أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا في عمليات الردع التي تشمل جبهات جديدة بعيدا عن الساحل الغربي؟
3: يعني قد يكون، لأن الاشتباكات امتدت بالفعل إلى تعز والمأرب والجوف والضالع والبيضاء، وقد تلجأ أيضا القوات الحكومية إلى تنشيط جبهات بعيدة لإجبار الحوثيين على سحب جزء من قواتهم من الساحل وتشتيت احتياطاتهم أيضا. لكن فتح جبهات كثيرة من دون قيادة موحدة قد يؤدي أعتقد إلى النتيجة المعاكسة ويشتت القوات الحكومية نفسها. السيناريو الأرجح باعتقادي هو تركيز الجهد الرئيسي على محور الذباب، مدينة الذباب والمخا، مع تنفيذ عمليات ضغط محدودة في مأرب والجوف لتعطيل الإمدادات الحوثية ومنع الجماعة من حشد قواتها في اتجاه واحد. يعني القوات الحكومية طبعا تتوقع عمليات نارية كثيفة ضد طرق الإمداد والتجمعات الحوثية، وأن الطريق أصبح اليوم جزء مباشر من مسرح العمليات، كما أنه تكشف أن الحوثيين يستخدمون شبكة طرق مدنية لنقل القوات والذخائر نحو الساحل. إنسانيا أعتقد التحذير من تجنب طريق

0: حاليا، هل ما يزال يصل امدادات إلى الحوثي؟
1: يعني اعتقد هو الحوثي لا يستمر بهذه القوه او التمسك او التوسع ما لم يكن هناك نوع من الامدادات يصله. هناك من لا شك هناك دعم واضح ومستمر، هو الان يستجمع قوته والان حقق اختراقات معينه، هذا لا يمكن انكارها. لكن هذا ايضا مرهون بمدى رده فعل الجانب الاخر من القوات الحكوميه، وهل هي الان تستطيع نوعا ما الحد من هذه التحركات بشكل عام. يعني المعركة في اليمن اليوم لم تعد يعني معركة مدينة أو جبهة داخلية، هي معركة على سيادة الدولة وأمن مضيق باب المندب. وإذا نجح الحوثيون في تثبيت وجودهم عند المضيق، فسيصبح البحر الأحمر أداة يعني حقيقة ابتزاز إضافية في يد المشروع الإيراني. ولذلك فإن استعادة المبادرة أعتقد تتطلب توحيد القرار اليمني وتحرك عربي ودولي سريع، لأن كلفة التأخر باعتقادي لن يتحملها اليمن وحده، بل ستصل إلى أمن الخليج والتجارة أيضا والاقتصاد العالمي.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ناصر قميص المطيري، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية. على وقع التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران وضغوط سياسية واقتصادية متبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها طهران لاستعادة مسار خفض التصعيد، وسط حديث عن دور باكستاني محتمل في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وفي وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الضغط على إيران وتراجع قدراتها الصاروخية، تتصاعد التوترات في مضيق هرمز مع تراجع حركة الملاحة، ما يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والأسواق العالمية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. أهلا وسهلا بك دكتور أيمن.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: أهلا بك. في البداية دكتور أيمن، كيف تقرؤون الجمع بين الضغوط العسكرية الأمريكية والتحركات الدبلوماسية الإيرانية عبر دول مثل باكستان واليابان، وهل نحن أمام مسارين متوازيين عسكري ودبلوماسي؟
2: نحن أمام مسارات ثلاثة: مسار دبلوماسي، مسار عسكري، وأيضا مسار اقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة البيت الأبيض بتعتقد أن الضغط الاقتصادي المتمثل في فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، تصفير هذه الصادرات ووصولها إلى الصفر، فرض العقوبات أو فرض الحصار على الموانئ الإيرانية الثلاثة الكبرى بندر عباس والإمام الخميني وبوشهر في الخليج العربي، يمكن أن يوجع إيران ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. بتراهن الإدارة الأمريكية وتحديدا رئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس على أن الضغط الاقتصادي يمكن، لأنه في من خلال الضغط الاقتصادي يمكن تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني، قوات البسيج والقوات الأمنية التابعة للمرشد الإيراني. هنا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن أن تكون مؤشر على تغير حقيقي في الموقف الإيراني، خصوصا مع خسارة العملة الإيرانية يعني أكثر من 66% من قيمتها، وأيضا اصطفاف المواطنين الإيرانيين للحصول على البنزين في محطات الوقود. هذا في اعتقادي هذا المسار هو الأكثر تأثيرا في الوقت الحالي، بالإضافة للاستعداد العسكري. في المسار العسكري بتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية تسمى استراتيجية جز العشب، بمعنى أي تنامي أو أي محاولة إيرانية لإعادة تصحيح مسار بعض الصواريخ أو المحطات الصواريخ البالستية أو بعض الأماكن التي فيها الطائرات المسيرة، أو محاولة إيران يعني إعادة ترميم بعض المواقع العسكرية، أي محاولة من هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الجنوب والجنوب الشرقي القريبة من مضيق هرمز، تقوم البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي بقصفها. تحديدا نتحدث عن جزيرة خشب، عن جزيرة خاراك، نتحدث أيضا عن ميناء بندر عباس والساحل الإيراني القريب من مضيق هرمز. وبالتالي بالتزامن مع

0: المسار العسكري والمسار الاقتصادي تفتح الولايات المتحدة الأمريكية أيضا المسار الدبلوماسي. لكن أنا في تقديري الوصول إلى شيء جديد أو شيء كبير يتعلق بالمسار الدبلوماسي لن يكون في الأيام والأسابيع ربما القليل القادمة، ربما بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم. كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية بيراهنوا على هذا التاريخ. في تقديري الرئيس دونالد ترامب لو خرج من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم منتصرا وحافظ الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بعمل عسكري كبير وربما كاسح ضد إيران حتى تغير الموقف الإيراني وتلين الموقف الإيراني. في ذات الوقت بتراهن أيضا إيران على نفس الحدث، وهي في تقدير ربما تسعى إلى التصعيد العسكري وصولا إلى هذا اليوم. تراهن إيران أنها لو صعدت عسكريا وجرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمليات عسكرية كبيرة في الأسبوع الذي يسبق انتخابات التجديد النصفي، هذا يمكن أن يغير موقف المستقلين أو المتأرجحين في وسط الناخبين الأمريكيين ويصوتوا لهم، بما يجعل الرئيس دونالد ترامب بطة عرجاء في العامين الآخرين من ولايته في البيت الأبيض.
1: دكتور أيمن،
0: الطرفين بيروهن على الوقت.
1: دكتور أيمن، هناك ضغوط اقتصادية شديدة على إيران، وهناك محاولات أمريكية لخنق إيران، ومن بحسب المعطيات ممكن أن هناك نجاح كبير لهذا الضغط الاقتصادي. هل ستستطيع إيران الصمود لغاية نوفمبر للانتخابات؟
0: أنا في رأيي إيران كما تعلم تتعرض لضغوط اقتصادية ضخمة جدا، وفي تقديري الشخصي هذه الضغوط بتأتي بنتائج ربما حتى أفضل من الضغط العسكري. لكن كما تعلم إيران لديها مصادر يعني أخرى للحصول على البضائع، على سبيل المثال لديها روسيا التي تستطيع أن تدخل إليها البضائع عن طريق بحر قزوين، ولا يوجد في بحر قزوين أي بحرية أمريكية أو غربية، وبالتالي الطريق مفتوح ما بين روسيا وإيران. أيضا القطار الدولي، بالمناسبة القطار الدولي كان في عام 2025 يأتي مرة واحدة من الصين إلى إيران. الآن هناك أكثر من 20 قطار يصل إلى إيران أسبوعيا ينقل البضائع الصينية إلى إيران، وهناك حديث نقلته أو تحقيق استقصائي نشرته وكالة رويترز كشف عن نمط مقايضة تقوم الصين بإرسال البضائع إلى إيران انتظارا للحصول على البترول والغاز الإيراني الرخيص بعد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذا الأمر بيوفر رئة، حتى لو كانت هذه الرئة ليست بالمسار الطبيعي أو عندما لم يكن هناك حصار، لكنها على الأقل توفر لإيران ربما وقت أطول. لذلك فكرة البقاء حتى انتخابات التجديد النصفي رغم أنها ستكون فترة صعبة على الإيرانيين، لكنها يمكن أيضا أن تصمد أو أن تبقى الأسواق الإيرانية قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الإيراني بدعم من روسيا ومن دعم من الصين، بالإضافة إلى بعض الدول الأسيوية. كما تعلم أن هناك بعض الدول المجاورة لإيران والناطقة بالفارسية مثل قرقيزيا أو غيرهم، هناك حدود مفتوحة بين إيران ودول في جنوب القوقاز أيضا مثل أرمينيا وأذربيجان، يمكن أن تحصل منها على بعض يعني المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية أو التي ترمم بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني. لذلك نعم الحصار يأتي بنتائج ونتائج كبيرة، لكنه لا يمكن أن يخرق الاقتصاد الإيراني بنسبة 100% حتى 3 نوفمبر القادم.
1: نعم، ترامب حدد ما بعد انتخابات نوفمبر موعد لنهاية الحرب. بعيدا عن هذا التوقيت الانتخابي، ماذا تقول هذه العبارة عن تقدير واشنطن للمشهد الآن؟
0: أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تغير إيران موقفها حتى الانتخابات التجديد النصفية سوف يقوم الرئيس الأمريكي بهجوم كاسح على إيران، وهناك مؤشرات بأن الحشد العسكري الأمريكي يزداد في المنطقة. لكن طبعا هناك دعاية إيرانية تتحدث عن تفوق وما إلى ذلك، هذا الأمر غير حقيقي. البحرية الأمريكية، الحشد الأمريكي، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بصواريخ توماهوك من اليابان ومن بعض القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في آسيا وتحديدا في بحر الصين الجنوبي، وبالتالي هذه الصواريخ باتت قريبة جدا من إيران وممكن استخدامها بعد 3 نوفمبر. لكن الرئيس ترامب بيعطي الدبلوماسية فرصة وفرصة كبيرة لمدة هذه الأسابيع حتى 3 نوفمبر القادم. في الوقت الحالي في رأيي الموقف الأمريكي

0: لن يتغير عن هذه الاستراتيجية الثلاثية، ضغط اقتصادي، فتح المجال للدبلوماسية، وأيضا الاستعداد العسكري لعملية عسكرية كبيرة ضد إيران أو جذب العجب إذا ما حاولت إيران إصلاح بعض المواقع العسكرية أو معاقبة إيران كما جرى في الأيام 13 التي أطلق عليها الرئيس دونالد ترامب الأيام العقبية. عندما تهاجم إيران أي سفينة سوف يرد الرئيس دونالد ترامب بتدمير ناقلة نفط إيرانية، وهذه تكلفة كبيرة لم تستطيع إيران يعني دفعها من الآن وحتى 3 نوفمبر.
1: أم بهذا السياق ماذا يريد ترامب أن يسمع الأمريكيون، وماذا يريد أن تفهم طهران من هذا تحديد الموعد؟
0: أنا في رأيي الرئيس ترامب بيحاول أن يطمئن الداخل الأمريكي. كما تعلم الآن هناك كل استطلاعات الرأي بتشير إلى تقارب شديد جدا ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. أيضا الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري هي أغلبية ضئيلة خصوصا في مجلس النواب، وبالتالي يخشى الرئيس دونالد ترامب من خسارة الأغلبية. لو خسر الأغلبية الرئيس دونالد ترامب تحديدا في مجلس النواب يمكن أن تبدأ إجراءات محاسبة أو محاكمة الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى. نعم لم يستطيع الديمقراطيين عزل الرئيس دونالد ترامب، لأن عزل الرئيس بيتم في مجلس الشيوخ ويحتاج إلى الثلثين، وهذا من المستحيل أن يحصل عليه الديمقراطيين، لكن يمكن مجرد بدء الإجراءات ويعني تسليط الضوء في وسائل الإعلام على هذه الإجراءات، إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، قد يدفع الديمقراطيين إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2028. هذا السيناريو لا يريده الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي هو يطمئن الداخل الأمريكي بأنه يسيطر أولا على مضيق هرمز، بأن كمية الغاز والنفط الذي يخرج من المضيق هي كمية كبيرة، وهناك حديث أن هناك مسار سري تسير فيه الناقلات بعيدا عن الحرس الثوري الإيراني. كل هذه الأمور بهدف طمأنة الداخل الأمريكي وعدم الدخول في عملية عسكرية كبيرة انتظارا ليوم 3 نوفمبر.
1: نعم أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، شكرا جزيلا لك. تحليلات استراتيجية. يتزامن تصاعد التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن السودان مع استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية في وقت تؤكد فيه الحكومة السودانية رفضها مقترحا جديدا للهدنة، متمسكة بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن قبل أي وقف لإطلاق النار. بالتوازي تتحرك أطراف دولية وإقليمية لاستكشاف فرص استئناف المسار السياسي، فيما يسعى الحوار السوداني إلى تثبيت نفسه كمسار لإنهاء الحرب. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: في البداية دكتور محمد، كيف تقرأ رفض الحكومة السودانية المقترحات الجديدة للسلام؟ وهل يعكس ذلك تشددا في الموقف التفاوضي أم خشية من إعادة الدعم السريع إلى المشهد السياسي والعسكري؟
2: بعد التحية، أعتقد أن موقف الجيش السوداني هو موقف رافض بكل ما أوتي من قوة كما يقال لأن يتواجد الدعم السريع معه في المسار الخاص بالعملية التفاوضية. هو ينظر إلى هذا البعد من ناحية أن الدعم السريع لا يمثل شرعية بالنسبة له، ولا يمثل أيضا نوع من الجانب الحكومي الآخر، وبالتالي لا يمكن الجلوس معه. ورأينا ذلك على سبيل المثال في مفاوضات جنيف التي كانت ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك طروحات السلام التي قدمها الاتحاد الأفريقي، وكذلك بعض الدول الجوار. رفض الجيش السوداني كذلك أن يكون هناك نوع من الحوار المباشر ما بين الجيش وبين الدعم السريع، وبالتالي كلها طروحات تشير إلى أن هناك تعقيد في المسألة الخاصة بالجانب التفاوضي المباشر. من الممكن أن يكون هناك طروحات سلمية، لكن الإشكالية دوما نصطدم بأن الطرفين لا يريد الجلوس معا على مائدة مفاوضات واحدة. كل طرف يدعي بأنه هو الطرف الذي من الممكن أن يذهب إليه الطرف الآخر، وبالتالي أعتقد أن هذه إشكالية ربما تؤثر بالسلب على المسار السياسي، وكذلك أيضا على إطالة أمد الحرب في الفترة الحالية.
1: نعم، هل لا تزال هناك فرصتان حقيقية للتوصل إلى هدنة في السودان في ظل الخلاف حول توقيت انسحاب قوات الدعم السريع من المدن؟
2: أعتقد إن الفرصة قائمة، لكن المشكلة دوما تكمن في المسار الخاص بعدم تقديم تسهيلات ولا أقول تنازلات من جانب الطرفين. الجيش السوداني يجب أن يقدم بعض التسهيلات، وكذلك الدعم السريع يجب أن يتوقف عن كل عملياته العسكرية وانتهاكاته ضد طبعا المبادئ الإنسانية، واللي من أجل أن يكون هناك إتاحة للفرصة أولا لدخول المساعدات وكذلك لاستمرار الحالة التفاوضية. لكن عندما نتحدث بأن هناك تعنت من هذا الطرف أو ذاك، أعتقد أن الحرب ستستمر، وطبعا ستستمر إلى ما لا نهاية، بمعنى أن هذه الحرب لا يوجد فيها منتصر بحت أو مهزوم بحت، إنما هي استنزاف للموارد داخل الدولة السودانية وكذلك إضاعة أيضا للفرص المتاحة للسلام بين الجانبين.
1: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تشكل عودة الحركة الدبلوماسية إلى الخرطوم ووفود الوساطة الدولية نافذة فعلية لاستئناف المسار السياسي؟
2: بالتأكيد هي نافذة جيدة لاستئناف المسار السياسي، خاصة طبعا أننا رأينا على سبيل المثال دخول أطراف جديدة على الخط. على سبيل المثال المبادرة السودانية لم تكن موجودة في السابق، أيضا الكتل السياسية السودانية والتي صمتت ما بعد طبعا بداية هذه الحرب عادت مرة أخرى إلى الحديث عن إمكانية أن يكون هناك مشروع مستقبلي للدولة السودانية، كلها أمور تشير إلى أن هناك نوع من الحراك السياسي. دول الجوار بدأت تطرح بعض المبادرات، إضافة طبعا إلى مبادرة الاتحاد الأفريقي، وكذلك الولايات المتحدة قالت بأن من الممكن أن يطرح مبادرة أمريكية لحل هذه الأزمة. كلها فرص، أتخيل أنها فرص جيدة لإدارة حوار سياسي ما بين الطرفين، لكن كما أشرت المشكلة بأن الطرفين لا يريد تقديم أي تسهيلات كل منهما للآخر حتى يتم الوصول إلى جانب تفاوض.
1: هل هم بحاجة إلى ضمانات دولية خارجية؟
2: أعتقد طبعا الضمانات لابد أن تكون موجودة، لأن عندما نتحدث عن فرص السلام وفرص أيضا الجانب التفاوضي لابد أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين. لأن عندما نسأل المواطن في السودان هل ترغب في أن يحكمك الجيش السوداني أم الدعم السريع، سيقول أرغب بأن يكون هناك سلام. وبالتالي فأعتقد أن المسار السلمي لابد أن يكون هناك تعهدات، أولا بعدم العودة العمليات العسكرية، بعدم حدوث أي اختراقات، بعدم التعويل على أي مردود للعمليات العسكرية مستقبلا. لابد أن يكون هناك إنهاء تام لهذه الحرب، تسليم طبعا الميليشيات لأسلحتها للجيش السوداني، وأعتقد أن هذه من النقاط المختلف عليها حتى تاريخه، إضافة طبعا إلى ضرورة أن يكون هناك إعادة لبناء الدولة السودانية التي دمرت أو دمر جزء كبير منها في هذه الحرب.
1: البرهان يؤكد أن الجيش لن يسمح بعودة الدعم السريع أو بتحقيقه مكاسب سياسية وعسكرية في الحرب، فهل يعني ذلك أن إنهاء الحرب يتطلب أولا حسم مستقبل الدعم السريع عسكريا؟
2: يعني الجيش السوداني طبعا لديه خطة عسكرية تتحدث بأن إما أن يهزم الدعم السريع أو يسلم أسلحته للجيش السوداني، وبالتالي ليس هناك خيار ثالث. على سبيل المثال لا يوجد خيار للتشارك مثلا في العملية السياسية، لا يوجد خيار للتشارك في حتى حكم الجيش السوداني لو صح التعبير. بالتالي الجيش السوداني ينظر إلى الدعم السريع باعتباره أن أحد الخصائص المنشقة عن الجيش أن ليس له تمثيل مباشر لدى الدولة السودانية، وهذه طبعا نقطة إشكالية فيما يرتبط بالجوانب التفاوضية. لكن من الممكن أن تحل من خلال أولا أن يكون هناك نوع من الوحدة للجيش السوداني، أن يكون هناك نوع أيضا من تثبيت بعض الأفراد الذين لم يثبت تورطهم في عمليات إبادة أو عمليات ضد القانون الدولي الإنساني إلى عودتهم مرة أخرى للجيش السوداني. وبالمناسبة رأينا بعض من الدعم السريع تلتحق بالجيش السوداني.
1: نعم، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا جزيلا لك.

آراء سياسية. تتواصل الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف بالتزامن مع تحركات سياسية وعسكرية لافتة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن فريقا أوكرانيا سيلتقي فريقا أمريكيا خلال سبتمبر لمواصلة المباحثات، فيما أكدت كييف تحقيق نتائج في ضرباتها بعيدة

مدى واستهداف منشآت نفطية روسية، فيما أعلنت موسكو استهداف منشآت عسكرية وبنية تحتية في ميناء أوديسا وإسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، بينما أطلق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تحالفا لتعزيز قدرات المسيرات الحربية.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. أهلا وسهلا بك دكتور رامي.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله وحيا سمعت الكلام.
0: في البداية دكتور رامي، كيف تقيمون استمرار الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع التحركات السياسية بين كييف وواشنطن وموسكو؟
1: على مستويين، المستوى الاول بان الجانب الروسي والجانب الاوكراني كلاهما يدركان بان اي مفاوضات قادمه واي جلوس على طاوله المفاوضات سوف يؤخذ بعين الاعتبار التطورات العسكريه. كل طرف يحاول ان يفرض قواعد اشتباكه، كل طرف يحاول ان يثبت بان لديه القدره على ايذاء الطرف الاخر ولديه القدرات العسكريه التي يستطيع من خلالها متابعه هذه الحرب التي اصبحت مكلفه كثيرا من الناحيه البشريه وكذلك من الناحيه الاقتصاديه. المساله الثانيه ان لا كبير امل يرتجى من هذه المفاوضات حتى الان، المواقف تبدو متباعده للغايه. هنالك حديث في ظاهره ايجابي ولكن في العمق وفي الحديث عن تفاصيل القضيه الاوكرانيه لا يبدو ان هنالك اختراقات حدثت. طبعا في مساله الارض ما زال الجانب الروسي متمسك بالسيطره على الاراضي التي سيطر عليها، بل يطالب الجانب الاوكراني بالانسحاب من اقليم الدنباس، كذلك مساله الضمانات، مساله انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي او الى حلف الناتو، طبيعه الجيش الاوكراني، كل ذلك الحقيقه لم تظهر اي مرونه من الجانب الروسي. بالمقابل الجانب الاوكراني ما زال متمسك بخطوطه الحمراء التي اعلن عنها وفي اكثر من مناسبه، سواء مسائل الارض او عدم التخلي عنها، ضمان وحده سلامه الاراضي الاوكرانيه، كذلك عدم القبول بتدخل روسي في طبيعه النظام السياسي الموجود في اوكرانيا، والمطالبه بوجود ضمانات على المستوى الدولي. لذلك اعتقد بان ليس هنالك امال كبيره تعلق على المفاوضات التي يتم الحديث عنها.
0: نعم دكتور رامي، ما أهمية إعلان زيلينسكي عقد لقاءات جديدة مع الجانب الأمريكي خلال سبتمبر لمواصلة المباحثات؟
1: نعم، باعتقادي بان الجانب الروسي يريد ان تكون هنا، الجانب الاوكراني عفوا، يريد ان يكون هنالك تواصل مع الجانب الامريكي. الجانب الامريكي يلعب دورا حاسما في اطار الحرب الاوكرانيه. الضربات الاخيره التي قامت بها اوكرانيا كانت بحاجه الى دعم من قبل الجانب الامريكي، دعم لوجستي، دعم استخباراتي، دعم حتى في طبيعه المسيرات وفي التقنيات الحديثه، والجانب الاوكراني يحتاج بشده الى الجانب الامريكي. لذلك دعنا نقول انه يذهب معه في اي جهود تبذل من اجل الوصول الى وقف لاطلاق النار، لكن ربما المشكله موجوده في الطرف الاخر. اتحدث عن روسيا التي اعلن المتحدث باسم الكرملين بان روسيا لم تتغير مواقفها التي تم الاعلان عنها قبل سنتين، اي قبل حتى وصول الرئيس ترامب الى سده الحكم، وهذا يعني بان الجانب الروسي حتى الان لا يعطي المرونه الكافيه من اجل تأخير اختراق. هنالك جانب لابد من الإشارة إليه إذا سمحت لي، وهو أن الإعطاء انطباع من قبل الجانب الأمريكي بأن هنالك محادثات على وشك أن تبدأ وهنالك مفاوضات وهنالك إمكانية للوصول إلى تسوية تلعب دورا داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أننا على أعقاب انتخابات نيابية، وكما تعلم فإن الرئيس الأمريكي كان من ضمن وعوده الانتخابية بأنه سوف ينهي الحرب سريعا، ولا شك بأن هذه الورقة سوف تستخدم من قبل الديمقراطيين. لذلك الجهود بحد ذاتها تصبح حدثا دعائيا وإعلاميا أكثر من كونها تسعى إلى تحقيق اختراق النار.
0: نعم دكتور رامي، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الضربات الأوكرانية بعيدة المدى واستهداف المنشآت النفطية الروسية على القدرات العسكرية والاقتصادية لموسكو؟
1: اعتقد ان التاثير كبير للغايه، اولا لان الاهداف هي اهداف استراتيجيه، تم ضرب عدد من المطارات، تم ضرب البنيه التحتيه، تم ضرب قطاع الطاقه، وايضا من الملاحظ انه خلال الاسابيع الماضيه طبيعه الاهداف

0: قيادات طابع اقتصادي، وخصوصا ما يتعلق بقطاع الطاقة وهو القطاع الأهم. تم تحديد ما يقارب 40% من طاقة التكرير الموجودة لدى الجانب الروسي، وإذا علمنا بأن روسيا قبل الهجمات الأخيرة كانت تصدر مشتقات الطاقة ومشتقات النفط، الآن هي تستورد البنزين من الهند، فهذا تغيير كبير وحاسم. هذه نقطة. النقطة الثانية، بالرغم من أن الاقتصاد الروسي هو اقتصاد كبير للغاية، استطاع استيعاب أولا تكاليف الحرب، وثانيا العقوبات التي فرضت من الدول الغربية وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على المدى البعيد هذه المسألة في غاية الصعوبة، خصوصا إذا ما تم ضرب الأسس للاقتصاد الروسي وخصوصا قطاع الطاقة والمصانع، وهذا ما يبدو أن أوكرانيا تسعى إلى الوصول إليه. طبعا بالمقابل الجانب الروسي يتعامل بالمثل، يضرب المراكز الصناعية والمراكز المتعلقة بالطاقة، وخصوصا في الشتاء القادم هنالك تحذيرات من أن انهيار قطاع الطاقة في أوكرانيا سوف تكون له آثاره على المجتمع وعلى الحاضر الاجتماعية في أوكرانيا، وهذا بالتأكيد سوف يكون له أثره النفسي والسياسي والاجتماعي الذي متعلق بهذه الحرب وتأثيرها.
1: نعم دكتور رامي، عندما نتحدث عن الحرب الروسية نتحدث عن ميدان يستخدم فيه العديد من أنواع المسيرات، ومن الممكن أن نقول هي الحرب الأولى التي دخلت فيها المسيرات. كيف يمكن أن يغير الاستخدام المتزايد للمسيرات طبيعة المواجهة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة؟
0: من عدة زوايا. الزاوية الأولى هي التكلفة الباهظة من الناحية البشرية. الحقيقة الأرقام التي يتم الحديث عنها هي أرقام مرعبة، سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني. في حقيقة الأمر الحرب الروسية أو السوفيتية في أفغانستان كلفت 10,000 هندي سوفيتي، لكن ما يتم الحديث حتى الآن في روسيا كلفت هذه الحرب مئات الآلاف من الجنود الذين سقطوا نتيجة لاستخدام المسيرات على وجه التحديد، طبعا على الجانب الروسي ولكن أيضا على الجانب الأوكراني وإن كان بدرجة أقل. هذه النقطة. النقطة الثانية، أوكرانيا أصبحت متطورة في صناعة المسيرات وقد بنت مصانعها وهي تعتمد على نفسها وقامت بتطوير المسيرات، وهذا سلاح ذو أهمية بالغة. الجانب الثالث وهو تعبير عن التعاون ما بين إيران وروسيا، تم استخدام مسيرات إيرانية في الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضا هذا مثل التعاون ما بين الطرفين، إذا هو سلاح استراتيجي وذو أهمية بالغة.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة، شكرا جزيلا لك.

0: إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية برنامجنا محطات إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري وأخرجه لكم الزميل وليد المطيري. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: حين ينتشر الوباء لا يكفي أن نخاف، يجب أن نسأل من أين بدأ، كيف ينتقل، ولماذا يصيب مكانا أكثر من مكان. وفي تاريخ الصحة العامة يبرز اسم جون سنو، الطبيب الإنجليزي الذي ارتبط اسمه بدراسة وباء الكوليرا في لندن، بالخريطة التي ساعدت على كشف علاقة المرض بمضخة ماء ملوثة.
0: لم تكن خريطة سنو مجرد رسم للشوارع، بل كانت طريقة تفكير وضع نقاط المرضى على المكان، وسأل الماء والبيوت والطرق عن القصة الخفية. ومن هنا ظهرت قوة الوبائيات، أن نفهم المرض لا في الجسد وحده، بل في المجتمع والبيئة والمكان.
1: يا إليزا، انظري إلى هذه الخريطة، كل علامة هنا ليست نقطة حبر، بل إنسان أصابه المرض.
0: كثيرة هذه العلامات يا دكتور سنو، لكنها متجمعة حول هذه المنطقة.
1: وهذا ما لفت انتباهي، المرض لا يتحرك عبثا، إذا كثرت الحالات حول مكان معين فعلينا أن نسأل. ما الرابط؟
0: الرابط هنا مضخة الماء؟
1: أظن ذلك، كثير من المصابين أخذوا ماءهم من هذه المضخة في شارع برود.
0: لكن الناس يعتقدون أن الكوليرا تنتقل عبر الهواء الفاسد.
1: أعرف، وهذه الفكرة شائعة، لكن الملاحظة تقودني إلى الماء لا الهواء فقط.
0: وكيف تثبت ذلك؟
1: بجمع الحالات وسؤال العائلات، ومقارنة من شربوا من هذه المضخة بمن لم يشربوا منها. الأرقام والمكان سيحكيان القصة.
0: إذن أنت تجعل الخريطة شاهدة.
1: نعم، الخريطة ليست للطرق فقط، بل قد تكون مرآة لانتقال المرض.
0: كل نقطة تضعها تجعل الأمر أوضح، لكنها تجعل القلب أثقل،
1: لأن وراء كل نقطة بيتاً مفجوعاً، وهذا ما يجعل العمل عاجلاً، لا بل ضرورياً.
0: ما الذي تريد فعله بالمضخة؟
1: أريد إيقاف استخدامها إذا كان الماء مصدر العدوى، فإزالة مقبض المضخة قد تمنع حالات جديدة.
0: قرار كبير، ماذا لو رفض الناس؟
1: سأقدم ما لدي من دليل. في الوباء التأخر مكلف، لا نملك رفاهية الانتظار حتى يموت المزيد.
0: ولكن إن كنت مخطئا؟
1: العلم لا يعصمنا من الخطأ، لكنه يطلب منا أن نتصرف بأفضل دليل متاح ثم نراجع. إما أن نترك الخطأ قائما بلا فعل فهو خطأ أكبر.
0: هذا هو ثقل الصحة العامة.
1: نعم، الطبيب يعالج فردا أمامه، أما الصحة العامة فتسأل كيف نحمي من لم يمرض بعد.
0: يا دكتور سنو، ماذا تعلمنا هذه الخريطة غير مصدر الكوليرا؟
1: تعلمنا أن المرض لا يسير وحده، يسير مع الماء والفقر والازدحام والصرف الصحي والقرارات العامة.
0: إذن الوباء ليس مسألة طبية فقط.
1: بل مسألة إنسانية واجتماعية. إذا كان الماء ملوثاً فالدواء وحده لا يكفي، يجب إصلاح المصدر،
0: وهذا يجعل الوقاية أعمق من العلاج.
1: الوقاية أرحم وأرخص وأعدل. أن تمنع المرض قبل أن يدخل الجسد خير من أن تطارديه بعد أن ينتشر.
0: لكن الناس لا يرون الوقاية عندما تنجح.
1: صحيح صحيح، إذا لم يمرضوا ظنوا أن شيئا لم يحدث، ولا يعلمون أن قرارا صائبا حماهم بصمت،
0: كإزالة مقبض المضخة.
1: نعم، فعل صغير في شكله كبير في أثره.
0: يا جون، أشعر أن الخريطة جعلت المرض مرئيا بطريقة جيدة.
1: هذا ما نحتاجه، حين نرى النمط نفهم الطريق، وحين نفهم الطريق نستطيع قطعه.
0: ها هو المقبض يزال، هل تشعر بالراحة؟
1: أشعر بالمسؤولية، أتمنى أن يقل المرض، لكنني أعرف أن الطريق لا ينتهي هنا.
0: ماذا بعد؟
1: تحسين الماء والصرف الصحي وتسجيل الحالات واحترام البيانات والاستماع إلى الواقع أكثر من الأفكار الموروثة.
0: إذن العلم يبدأ أحيانا

0: بسؤال بسيط: أين؟
1: أين؟ ومتى؟ ومن؟ وكيف؟ هذه الأسئلة قد تنقذ مدينة.
0: وما رسالتك لمن يواجه وباء في أي زمن؟
1: لا تدع الخوف يقودك وحده، اجمع الدليل، افهم الطريق، احمي الناس، ولا تستهن بالمصدر الصغير. قد تختبئ الكارثة في مضخة ماء،
0: وقد تختبئ النجاة في خريطة صادقة.
1: نعم، وفي عقل يقرأها بقلب رحيم.

0: هكذا كشفت الخريطة طريق المرء، وصار المكان جزءا من فهم الوباء. ومع جون سنو تقدمت الصحة العامة خطوة مهمة نحو العلم. يسأل عن المصدر والانتقال والوقاية، لا عن العلاج وحده.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، قد يكون إنقاذ الناس في دواء، وقد يكون في ماء نظيف، أو قرار سريع، أو خريطة تقرأ الألم بصدق. فالرحمة حين تستند إلى الدليل تصبح صحة عامة وحياة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

26 دقيقة بعد الواحدة فجرا في الكويت. طائر المساء.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، نحييكم عبر هذا الأثير في بث حي ومباشر لبرنامج طائر المساء، والذي ينطلق بكم يومان في الأسبوع، يوم الخميس ويوم الجمعة، من 1 فجرا ونصف حتى 3 فجرا، فكونوا معنا. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء. محمد
1: حياك،
0: يا هلا ومرحبا فيك وفي جميع من يسمعنا.
1: طبعا نمسي على السادة المتابعين ومن يسمعنا فعلا الآن عبر الأثير، سواء في الشبكة العنكبوتية داخل وخارج الوطن، وكذلك عبر الراديو في خارج الكويت على الموجة الطويلة AM 540، وفي الموجة المحلية والقصيرة 89.5 FM. في هذا اللقاء الحي والمباشر يأخذنا طائر المساء إلى أخبار محلية وأخبار إقليمية، نتأكد دوما أنها منتقاة بعناية للسادة المتابعين.

0: طبيعة البرنامج محمد يعني في عدة أقسام. طبعا عندنا القسم الأول علوم الديرة اللي بكل أمانة دائما نعم بإذن الله تكون علوم بالفعل طيبة وفيها إنجازات عديدة، يعني خاصة أن عسى الله يحفظ عيالنا يعني مقبلين على المدارس، وانت عارف هذه المرحلة لابد أن نرفع من معنويات عيالنا، خاصة عندنا أيضا أمور تكنولوجية متعلقة في كثير من الأمور الطبية وأجهزة طبية جراحية. محمد
1: يا هلا،
0: في أمور بالفعل ودنا احنا نركز عليها لمستمعينا الكرام، والسبب الحقيقي ودنا نلفت انتباههم حول هذه الإنجازات اللي عيالنا يسهرون الليالي والأيام عشان يوصلون إلى مراكز بالفعل متقدمة طبية ويرفعون رأسنا.
1: طبعا لا شك هذه المرحلة هي مرحلة مستويات، يعني في السابق كنا نقول هذا الإنسان متعلم ولا غير متعلم، كان المقياس المعرفة والجهل. الآن ما شاء الله في تنافس كبير على المستوى التعليمي، والدولة يعني ما قصرت، التعليم يقدم مجانا لمراحل الدراسات العليا، وهذا يؤكد هذا الدعم الكبير والخاص للنهضة التعليمية في دولة الكويت اللي انطلقت مع قيام الدولة الحديثة، وأيضا في مرحلة دستورية في مرحلة الستينات اللي كانت الكويت البلد الرائد إقليميا في شتى المجالات، وبقي إلى اليوم يعني يتذكر هذه الأسس وهذه السواعد التي تمنت أن ترى كويت المستقبل ماذا سوف تكون بعد 50 عام. والآن قاعد نشوف شلون الكويت في المحافل الدولية متقدمة رقميا تقنيا وأيضا وطنيا، نجد هذه الروح الوطنية المتجددة في الأبناء. حتى الجوائز، أول سؤال تسأله فرحتك في حصولك للجائزة، لمن تهدو هذا الفوز؟ دائما الوطن له كلمة وله هدية في هذا الجانب.
0: نعم بالفعل، إيش ما نعطي لوطننا وإيش ما نقدم لوطننا نظلم قصرين،
1: لا شك
0: نكون نحن مقصرون بحق وطننا،
1: ويستاهل كثير
0: طبعا. ودنا نتكلم أيضا محمد عن طاقم العمل لهذا البرنامج.
1: نحييهم ونقول لهم ما قصرتوا لحضوركم في الفترات الليلية المتأخرة.
0: نعم
1: نشكرهم على هذا الأداء الرائع. يمكن يعلم الكثير أن هذا الفريق المتكاتف وهذه الأعداد الكبيرة تحضر دون غياب، وأقل يعني شخص معانا اليوم بدوره بهذا البرنامج نعتبره سبب لنجاح هذه المنظومة وهذا البث الحي والمباشر.
0: محمد، إعداد منو برنامجنا؟
1: عندك
0: إعداد عبد الله المطيري ومبارك الكندري،
1: والتقديم يحييكم عبد الله الصفار ومحدثكم محمد مزيد،
0: التنفيذ سالم الراشد،
1: وأجمل هدية وأجمل تحية تأتيكم من قائد هذه الرحلة المهندس والهندسة محمد الحربي.
0: نعم، أما الإخراج المبدع حمد الهاجري.

ديرتنا فيها أخبار حلوة، تستاهل نوقف عندها. إنجازات، مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.

0: نجدد الترحيب والتحية مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء. يأتيكم الساعة 1:25 صباحا إلى 3 فجرا. محمد شنو عندنا أول فقرة؟
1: أول فقرة فقرة علوم الديرة، وإن شاء الله علومها كلها طيبة. ودائما نذكر أن طائر المساء يبحث عن كل ما هو جديد من أخبار محلية تحديدا على وجه الخصوص، ونفتح أول نافذة لطائر المساء ونشوف شنو عندنا هذه الليلة من علوم الديرة. الأخبار نختارها لكم مستمعينا الكرام من هنا وهناك، وبعضها فيها إنجاز وبعضها فيها معلومة، وبعضها يمكن يخليك تقول هالخبر يستاهل نوقف عنده شوي. والليلة أيضا جولتنا متنوعة، طب طلبة وأطفال وتكنولوجيا وثقافة، وأيضا ندور حول مستويات مجتمعية وعمرية مختلفة. اليوم راح نبدأ بأول علوم من علوم الديرة، ومن هذا الخبر الطبي اللي يستحق فعلا نقول عنه إنجاز.
0: نعم، عندنا بقيادة الدكتور محمد الدوسري إنجاز طبي كويتي لافت بعد نجاح فريق طبي في إجراء جراحة روبوتية عن بعد. وهالنوع من العمليات يعتمد محمد على تقنيات متقدمة جدا، بحيث يستطيع الطبيب التحكم بالنظام الروبوتي لإجراء العملية بدقة في نموذج يوضح شلون التكنولوجيا

0: قاعد تغير شكل الطب والجراحة حول العالم.
1: طبعا فكرة أن الطبيب يجري عملية باستخدام الروبوت كانت قبل سنوات نحسبها شيء من أفلام المستقبل، لكن اليوم صار واقع. والأجمل أن التكنولوجيا هني مو للرفاهية، لكنها تدخل في مجال مرتبط مباشرة بصحة الإنسان. لكن نتوقع أيضا أن أول سؤال يخطر ببال أي شخص يسمع عن جراحة روبوتية، يعني آلة تقوم بعمل العملية، هني راح يصير في عنده رهبة وخوف. لكن يعني عبد الله ودي أوضح نقطة. أتذكر استضفت أحد الأطباء اللي أيضا استخدموا هذه التكنولوجيا، يقول إنه مو الآلة يعني تخطط وتقوم يعني مباشرة العملية بشكل مباشر والتصرف التلقائي، لكنها هي عبارة عن أيدي إلكترونية حساسة يستخدم هذه الأيدي الدكتور عبر أيضا ملامستها وأيضا برمجتها ويتحكم فيها. يكون الشق دقيق، المشارط دقيقة لا ترتجف بعيدة عن الأيدي البشرية اللي قد يحدث فيها نسبة خطأ، فيها أمور متعلقة في مساعدة هذه الأنظمة الإلكترونية في دقة النظر، في دقة الحركة، في التوقف، في عدم التعب، في عدد من الأمور المتعلقة في هذا الجانب، فهي آمنة جدا جدا في هذا الجانب.
0: محمد، في أمر ودنا أيضا هم شوية نتعمق فيه، يعني نفس الموضوع بزاوية أخرى. أما الأمور التكنولوجية والتقدم الطبي، محمد تدريش اللي ساعد هذا الأمر أيضا بأن يبحر به الأطباء من ناحية تكنولوجية، أظن أن اللي لعب دور أيضا في الفترة الأخيرة هو الـ AI، الذكاء الاصطناعي. محمد، كثير من الأطباء إخواننا اللي نستضيفهم في الإذاعة وما يقصرون أمانة، الجميع يلبي يعني النداء ويأتي إلى الإذاعة ونستفيد من خبرات إخواننا الأطباء. فكان يعني نكثر عليهم السؤال اللي هو يقول، كنا نسألهم وإن اختلفت التخصصات، ها نقول له شلون تستفيد من الذكاء الاصطناعي مثلا في تخصصك. كانت الإجابات مبهرة محمد،
1: الجميع استفاد.
0: نعم، يعني على سبيل المثال دكتور العيون، تدري في دكاترة إلى اليوم دقة قديمة من الأوليين، نقول له مثلا شلون تقدر تستفيد من الذكاء الاصطناعي، يقول أنا يبقى على سبيل المثال تلاقينا قديم ها خبرة، يقول يبقى أنا ما أعرف حق مثلا هذه الأمور التكنولوجية، بس عندي ناس بالعيادة فايديني بهذا المجال. يعني فايد الدكتور المبتدئ
1: طبعا هو لا شك الأطباء تخرجوا بشكل أكاديمي ويعلمون يعني ما يفعلون، لكن كما تفضلت قد تكون في أبحاث طبية جديدة، آخر الأخبار متعلقة في مجال تخصصه، فالشخص اللي واكب ويتابع سيغير حتى من أدواته ومن أساليبه ومن أموره. ذكر استضفنا في الإذاعة أحد الأطباء يقول من الأمور التقنية اللي ساعدنا فيها قبل لما كنا نفتح فتحة في جسد الإنسان، كنا نفتح فتحات طولية على مقاس الشيء اللي محتاجينه مثلا، فتلاقي الغرز جدا كثيرة، لكن في ظل التطور هي عبارة عن شكات بسيطة ما تتعدى 2 سنتي. نعم. وأيضا الجهاز والأدوات الحديثة تقوم أيضا بمساعدة هذا الأمر، فما يتم تشويه الجسد أكثر من أكثر الفترة السابقة.
0: نعم بالفعل، فلما نرجع على موضوع الذكاء الاصطناعي تلاقي خادم الدكاترة من المبتدئ ومن الدكتور اللي على رأس عمل الحالي ومن دكتور متقاعد ويمارس مهنته خارج مثلا وزارة الصحة. الذكاء الاصطناعي محمد جعل هناك قفزة كبيرة طبية تكنولوجية تساعد في مهام وتأدية كثير من أعمال إخواننا الأطباء والدكاترة.
1: على فكرة الشيء بشيء يذكر عبد الله، البعض يقوم بعمل أيضا وضع معطيات مثلا أسماء المرضى، أنواع الأمراض، توقيت العملية، ويطق له في هالبرنامج في الذكاء الاصطناعي يقول عطني إحصائيات الأفضلية والتوقيت والأمور، وعمل لي إحصائيات متوقعة ورتب لي مواعيد، فتلاقي الذكاء الاصطناعي بمثابة سكرتير أول لبعض المهن ومن ضمنها أيضا المهن الطبية، فيساعدك في كثير من الأمور، ينظم جدول أعمالك، يعطيك إحصائيات، يعطيك أبحاث أيضا خاصة علمية في مجال هذا التخصص، وهذه من الأشياء الجميلة.

مستمعينا الكرام، الخبر الثاني من فقرة علوم الديرة. محمد، أكثر من 1000 طالب لاكتشاف الموهوبين. خلنا نشوف شنو الخبر.

0: الخبر الثاني هذا.
1: نعم.
0: يقول من الطب طبعا اللي تونا احنا خلصنا من التكنولوجيا الطبية لعيالنا والطلبة الموهوبين. أعلنت وزارة التربية أن 1,071 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة تقدموا لاختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين ضمن الاستعداد لافتتاح مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027. الاختبارات انطلقت في 6 سبتمبر تهدف إلى اكتشاف الطلبة اللي عندهم قدرات مميزة عن يعني إخوانهم الطلبة الآخرين، مو بس من ناحية التحصيل الدراسي، الأمر هني لا يقتصر على ولدك كم معدلة، لا أيضا من ناحية القدرات العقلية والتفكير والإبداع. من الممكن أنت ولدك جايب يعني مش متفوق، بس من ناحية إبداعية كل ما أنا أعطيه شيء مثلا على سبيل المثال تلاقيه غير نمونة، تلاقي سابق إخوانه ومتفوق عليهم، ويقدم أيضا أفكار مثلا لمعلميه.
1: نعم طبعا الجميل أن مفهوم الموهبة أوسع من الدرجات كما تفضلت عبد الله، ومو شرط الطالب الموهوب يكون حافظ الكتاب كله وأيضا يجيب على الأسئلة ويحصل على درجات عالية ونهاية، يمكن يكون عنده تفكير مختلف وأيضا إبداع خاص لكن منخفض في موضوع الدراسة أو الدرجات، وشهدنا هذا الأمر. يمكن ودنا نوقف عند هذه النقطة حتى نعود بالذاكرة الوراء. عبد الله أيام الدراسة وفي مرحلة النشأ الطلابي كان معانا طلبة مشاغبين ومو متفوقين دراسيا، لكن كان فيهم ذكاء اجتماعي، كانوا أقوياء مجتمعيا، كانوا فيهم كاريزما شخصية،
0: قياديين
1: ومو سهلين.
0: بالفعل تلاقي مثلا على سبيل المثال لما يجي المدرس ويقول لك مثلا أنا ترى بروح هني وبرجع نص دقيقة ولا دقيقة، بهالدقيقة يختار أقوى شخصية في الصف ويقول له يا فلان
1: راقب بدالي على مرض.
0: نعم يقول لك خليك واقف عند الباب زاوية الصف وشوف مثلا كيف
1: اللي شاغب عمليه.
0: نعم اداره عمليه الصف فيختار منه ابو شخصيه قويه.
1: الله
0: اي نعم. فالامر بالفعل مثل ما تفضلت ممكن يكون ناجح بالتفاوض. في ناس يملكون من الصغر فن التفاوض محمد، يعرف شلون يتفاوض معاك. اي يعني مو شرط تقول هذا ما شاء الله
1: مقنع.
0: نعم وفي الدبلوماسيه عاليه، وفي ناس معلمين عيالهم في البيوت فن التسامح، يقول له يا ابوك ان غلط عليك وصار المدرس فوق راسك، يقول له يبا انا ما يهمني من الغلطه، انا يهمني اني انا اكون انا المعتذر. اي نعم. ويحفظ ولده مثلا حديث اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا يقول يا ابا قو كلامك في هذا الحديث الشريف. نعم وخلك انت اللي تبدا بثقافه الاعتراف ان كان يحتاج او التسامح باذن الله تعالى تنحل مشاكلك، فتلاقي دبلوماسي.
1: ولا شك الاعتذار يعتبر عزيز على الانسان، البعض من ابنائنا الصغار مع الاسف يعتبرون الاعتذار انكسار. هو لا شك ان الاعتذار مرحله راقيه جدا اذا وصلها الانسان، لكن نرد الى السبب الاساسي، ليش تغلط من البدايه؟ يعني الإنسان العاقل لا يغلط، يعني قد ما يقدر أنه ما يعرض نفسه الإحراجات أو يضع نفسه في زاوية من بعدها يعتذر. لذلك الواحد كثر ما يكون بعيد عن الخطأ أو شبهات الخطأ ويحترم نفسه لا يمكن يقول آسف، لأنه ما راح يكون مخطئ في هذا الجانب.
0: بعارضك اليوم أنا.
1: عارضني.
0: أنا تدري بالنسبة لي أشوف اللي يخطئ سريع التعلم. ليش احنا مجتمعنا لا اله الا الله، العم مدرس يعلم، الخال معلم، الام معلمه، الخاله العمه اليد فهو محاط
1: بقدوات
0: متعدده، فلما يخطئ تلاقي لو ان شاء الله ما في يم احد بس اسمعوا انه ولدهم غلطان يطلع لليد مثلا يعطي نصيحه، فخله يخطئ. زين الخطأ طبعا مش اللي يودي يعني الأماكن مثلا الله يقول السجن أو الأماكن السيئة، لا لا لا، الخطأ المعتاد
1: أولا شكعدي عبد الله كنا خطائين، لكن اللي أقصده تكرار الخطأ واستمرارك في الخطأ هو خطأ. اللي أقصده أن مثلا الشخص إذا أخطأ نعلمه أن هذا خطأ واعتذر حتى تعترف بخطأك، ومن ثم حاولك ما تكرر هذا الخطأ. وخطر في بالي أن لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، وهذا المثال ينطبق على أمور كثيرة في حياتنا من ضمنها التجارب الشخصية والصداقات والمعرفة والتجارة، دائما كل شيء في سبب، فمن الخطأ أنك تعود إلى نفس السبب مرة ثانية وأنت تعلم أن هذا السبب هو سبب انكسارك أو خطأك أو مثلا رجوعك للوراء.
0: نعم بالفعل عدلتها محمد، غلبتني.

0: وإنجاز كويتي يخلينا نفتخر. شنو عندنا الليلة؟ راح نعرفه في علوم الديرة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء محمد.
2: يا هلا.
1: من علوم الديرة وصلنا الخبر الثالث في 320 طفل بعيدين كل البعد عن الشاشة. خلنا نسمع, خلنا نعرف, خلنا نتعمق في هذا الموضوع. محمد, عيالنا عندنا مبادرة اسمها جميل جدا, بشاشة بعيدا عن الشاشة. يا هذا الكلام الحين ودنا احنا ناخذه بشكل مفصل. برنامج صيفي استمر 4 أسابيع واستفاد منه تقريبا 320 طفل من خلال أنشطة وورش تفاعلية أقيمت في أكثر من موقع, وكانت الفكرة تشجيع الأطفال على التعلم, اللعب, التجربة بعيدا عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية. اسم البرنامج بروحه يوصل الرسالة, بشاشة بعيدا عن الشاشة. يعني خصوصا أن الطفل اليوم عنده يعني تلفزيون وتابلت وتليفون وألعاب إلكترونية, يعني الشاشة تلاحقه وين ما راح. بس خلنا نكون أكثر واقع, يعني بشكل واقعي أكثر. الأجهزة مو كلها سيئة, الطفل ممكن يتعلم منها أشياء وايد. المشكلة مو بالشاشة نفسها محمد, هاي وجهة نظري, ما أدري إذا توافقني أو لا. المشكلة لما تاخذ كل وقت الطفل وما يبقى مجال للحركة واللعب والتواصل والتجربة. يعني على سبيل المثال, في السابق الفريج مثلا يتكون من خلنا نقول 12 بيت. حلو, زين, 12 بيت فيهم كم طفل؟ هالأطفال كلهم يعرفون بعض,
2: صحيح,
1: وهذول نفسهم يعرفون الفريج اللي وراهم واللي قدامهم. اليوم البعض أصبح يعني يقولك والله أنا ما أعرف جارنا إلا إذا كان يدرس معاه بنفس المدرسة بنفس المرحلة السنية, عرفت؟ إيه, يعني يشوف أبوه يأخذه من من من من باب المدرسة وهذا أبوه يأخذه, يشوفون بعض آخر شيء بالفريج, يعرف إن هذا ولد هنا فريجهم. فالسابق اللعب تغير تغير عن السابق. السابق أنت عارف كل شيء بسيط وكل شيء بسيط حلو.
2: لا شك.
1: اي محمد, كنا فترة يعني ما بعد الظهر, انت عارف الظهر شوية صعب عندنا الواحد يطلع, يعني تحوشك ممكن ضربة شمس, يتأثرون عيالك في امور اخرى. خلنا نقول بعد صلاة العصر بساعة, ما بين العصر والمغرب, هذه الفترة تلاقي عيال الفريج كلهم يطلعون واكثرهم خلصين واجباتهم ايام الكشاكيل الزرق. محمد,
2: الله,
1: القدم هذه عرفت اللي يصير طرفها لونه احمر,
2: اللي بعضها زيتي وبعضها ازرق.
1: نعم, ازرق
2: وشغل خياط وصناعه هنديه. أيوة, القديمه. أيوة, الصمغ اللي ما يتبطل.
1: ايوه بالفعل. ها يعني هذيك المرحله الدراسيه محمد, لو تلاحظ اذا صار انت لك رفيج او زميل بنفس الفريج, اول شيء كنا تتذكر الشهاده اللي فيها مربعات, هذه الصفرة الصفرة اللي لازم ترجع ابوك موقع عليها.
2: احيانا يكون فيها دوائر حمراء.
1: هذا لا, هذا اعوذ بالله, هذا احنا لا, الحمد لله
2: بكل
1: بكل امانه انا ما اعرفهم دوائر الحمراء. خلينا نسولف عن شنو
2: كنا نعدد دوائر قبل, اذكر
1: ايه.
2: اذا ثلاث فوق ثلاث ما رد البيت.
1: فوق الثلاث احتمال تدور لك اي مكان تنام فيه.
2: نعم نعم
1: نعم بالفعل.
2: قبل كانت موضوع التفوق له ذائقه عند الطلاب. نجد البعض, يمكن تذكر عبد الله, تلاقي مثلا دائما بالصف الاول لابس نظاره طبيه, مسكر زرار لفوق, ولا يوم غياب, حاضر أول بأول, وما له أصدقاء. ترى غالبا هذا الأول, وهذه الكاريزما والشخصية شكليا عرفناها بهذا الشكل. بعكس بعض الطلبة اللي تلاقي آخر شيء وفاتح زراره ومثلا صوته عالي ونصف الكتب مو حاضرة وياه وأغراضه كلها مو موجودة, وغالبا يكون عنده غيابات غالبا. فصار انطباع عند المعلمين, الطلبة اللي قاعدون آخر شيء فيهم شبهة, الطلبة اللي عند الصبورة هم المتفوقين او اللي راغبين بالتعلم. تلاقي المدرس دائما عينه على السطرة الاخيرة. فاحنا دائما نقول مو مقياس هذا الامر. وجدنا في علوم الحياة وبعد ما تخرجنا من المرحلة الثانوية وكذلك من الجامعة والدراسات العليا, لقينا بعض الطلبة المشاغبين متفوقين مجتمعيا, بل البعض اكمل دراسته وحصل على شهادة الدكتوراه اللي ما كنا نتوقع ان هذا الشخص يكمل دراسة, حتى اللي ما كان ملتزم. بعضهم يصير عنده وعي متاخر, وذكاء هذا قد يكون غير مستغل في البيت. في البعض مثلا بجهود الوالدة والوالد والأخوات والكبار يتفوق, يراجعوا لأول بأول.

0: يحرصون عليه، يتابعون معاه مع المعلمين، لكن هذا الشخص غالبا يكون في إهمال أسري فيتدنى في الدرجات، لكن واقعيا هو إنسان ذكي فيفهم هذا الأمر. إذا صار عنده وعي وصل عمره 17 18 عام يعلم كم فقد من تأخر، كم سنة عاد، فيعيد النظر في حياته مرة أخرى مجددا.
1: محمد
0: قاعد أشوفه قاعد تفكرك.
1: إيه لا لا أحد. أنا عندي سؤال بسألك إياه. أنت وايد دافعت عن اللي يقعدون وراء بالصف؟
0: لأني ما أحب أقعد قدام.
1: ها أنت من مو جماعة قدام؟ يعني ما كنت من اللي
0: والله أمانة لأن بعض
1: المعلمين ترى جميل يعني تقعد. لا بالعكس ترى ولا خطأ.
0: بيني وبينك عندي بعد نظر فأحب أشوف الفصل كله، فأشوف جميع الطلبة بكون وراي طوفة، بس أحب صاير. أحمل مؤخرة الجيش دائما.
1: صاير دبلوماسي في ردودك.
0: أكيد أكيد طبعا. فدائما اللي يكون قريب من الهدف هو المستهدف، فلما يكون بعدين على الهدف هذا الأفضل وجهة نظري.
1: أنا شوف أنا في شغلة، بس أنا ترى بيني وبينك أنا ترى هم كنت أقعد وراي
0: أكيد،
1: بس ما كنت بصارحك صراحة. إيه بس من غير هذا الدوائر الحمر صراحة.
0: كنت قبل أضحك على اللي يبدأ اسمه بالأحرف الأولى ألف أو باء، فغالبا الأساتذة اللي
1: هذا وقت التسميع الإسلامي حصة الإسلامية وقت التسميع هذا مسكين، إذا اسمع
0: الحروف الأبجدية يبدأ فيها
1: أحمد. هذا أحمد فقير هذا راح
0: فاللي حرف ميم يمدي راجع
1: خاصة إذا تسميع حديث صح شريمة. نعم نعم حسد والله بالفعل
0: يمدي راجع. وأخطر معلم اللي كان يختار عشوائي يحط يده على كتفك سمع، هذا اللي كان يربك
1: حتى
0: لو حافظ تنسى.
1: هذا بالفعل كان بالفعل يعني من الممكن أن يربكك بكل أمانة، ولكن تصدق هذه كلها تكون من الذكريات الجميلة.
0: لا شك.
1: وبعدين
0: هي المخيفة في وقتها لكن
1: في
0: جميلة بعد ما تفوت.
1: في هذا الخوف اللي بدنا اليوم. في مقولة لعلي بن أبي طالب يقول الهيبة أساس الخيبة. أنت إن خفت من شيء اقدم روح أقع فيه. لا تفكر أنك أنت شوف مدام ماشي بطريق الصح وأمورك زينة، لا خالفت لا عادات لا تقاليد لا مبادئ لا قيم ولا دين، ليش خايف يبون؟ اقدم.
0: لا شك
1: بإذن الله.
0: لا شك احنا نتعلم ايضا من قياداتنا. نعم. ونتعلم ايضا من ساداتنا وكبراءنا وقدواتنا المجتمعية في هذا الجانب. واكيد في مثل ايضا شعبي يقول لا تبوق لا تخاف، واللي دارس ما يحاتي، والإعداد الجيد يساوي برنامج جيد. هذا متفق عليه أيضا في كل الوسائل. طبعا ما بقى إلا ثواني معدودة وننتقل أيضا مستمعي الكرام معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، وساعتنا الآن تشير إلى الدقيقة 59 بعد 1 فجرا. سنكون بعد لحظات من الآن في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن ثم نعود لكم مجددا مع طائر المساء.
2: 2:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وللخليج العربية يدين استهداف خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات استهداف خط أنابيب بمسيرات قادمة من العراق. مجلس الدفاع الوطني اليمني يؤكد أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قضت على القدرات النووية الإيرانية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة. رئيس المجلس السيادة السوداني يقول إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. الرئيس الأوكراني يؤكد أن الضربات بعيدة المدى تحقق نتائج جيدة في تقويض قدرات روسيا الحربية. روسيا تعلن استهداف مرافق للبنية التحتية الأوكرانية. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: كل الشكر للأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وهذه عودة لكم مستمعينا الكرام مع برنامج طائر المساء في هذا البث الحي والمباشر، متواصلون معكم حتى 2:00 فجراً.

الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء. محمد،
1: يا هلا.
0: انتقلنا يعني بكثير من الأمور بعلوم الديرة، وصلنا أيضا إلى فقرة جدا إن شاء الله مميزة وجميلة وتكون خفيفة على قلوب وأسماع من يعني تابعنا الآن، فقرة ضيف الديوانية. محمد، فقرة ضيف الديوانية احنا يعني بكل أمانة اخواننا المعدين دائما يتعبون ويشوفون ويختارون بعناية ودقة كادر وطني كويتي من الكوادر الوطنية المميزة اللي بالفعل يثري أسماع متابعينه من خلال تقديم يعني معلومات. وهذا الكادر الوطني الكويتي احنا وجب علينا اليوم أمانة دعم عيالنا وإخواننا وربعنا في هذا الجانب.
1: يستاهلون.
0: نعم نعم بالفعل.
1: اليوم يمكن موضوعنا راح يتكلم عن الصفة القانونية لبعض الأنشطة التجارية. اليوم قاعد نشوف بعض التجاوزات الغير مقصودة. تلاقي مثلا بعض الأشخاص يدخل مع شخص آخر ما يعرفه في مجال تجاري، بعد فترة تترتب عليه قوانين وأحكام، يتفاجئ والله ما كنت أدري ولا كان عندي علم في هذا الشيء أو هذا الجانب. لذلك حرصنا في هذه الفقرة، في فقرة الديوانية اليوم، أن نستضيف أحد المختصين في المجال القانوني وهو محامي كويتي، يتكلم أيضا عن ما يسمى بالتستر التجاري. هذا المصطلح من أول ما قريته عرفت أنه في عمق وفي شيء لازم نعرفه ونجهله.
0: محمد، أيضا من الممكن يعني البعض من إخواننا المختصين ولكن بالسوشيال ميديا ممكن ما كان يوصل الصورة بشكل جيد عند البعض. يعني التستر التجاري أصبح البعض يتناوله بشكل ممكن غير دقيق، ممكن بشكل ممكن هو الرجل هذا نفس المختص لا يملك فن توصيل المعلومة.
1: طيب لو فرضنا أنك عبد الله سمعت أحد يقول هذا الشيء يعتبر تستر تجاري، كواحد من عوام الناس شطر في بالك
0: التستر التجاري؟ يعني صراحة أكون بين حانة ومانة، يعني أنا ما راح أكون معك صريح، ما راح يطري شيء ببالي إلا بس إن أقول إيه هذا شلون، وإن شاء الله ما يعاقبوني إذا أنا كنت مثلا كان برخصة تجارية باسمي. فتيني الهواجيس والخوف هذا، إلا أن من بعد إذن الله اختار لنا اليوم شبابنا المعدين طاقة كويتية وكادر حقيقي ممارس لمهنة المحاماة. ضيفنا اليوم المحامي المميز سعد العليمي، محامي مقيد أمام المحاكم الدستورية والتمييز. يا هلا ومرحبا فيك.
2: يا هلا فيكم، صبحكم الله بالخير. بداية حاب أشكركم أمانة على هذا الإطراء الكريم، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وبإذن الله نثري السادة المستمعين والمشاهدين بقانون التستر التجاري.
1: بارك الله فيك، وإحنا بدورنا أيضا نشكر تلبيتك للدعوة للحضور
2: بهذا الواجب. الله يخليك.
1: الوقت الصعب جدا في عطلة نهاية الأسبوع وفي هذه الساعة المتأخرة، فهذا تقدير منك.
2: الله يخليك.
1: فنقول لك الساعة المباركة وحياك الله في هذا البرنامج.
2: ساعتك يبارك يا أخو.
1: نعم، بداية الحديث اللي صار بيني وبين الزميل عبد الله حول موضوع التستر التجاري، بداية ما هو تعريفكم للتستر التجاري؟
2: بداية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نتكلم عن قانون التستر التجاري اللي هو قانون رقم 78 لسنة 2026 الصادر في 2 أغسطس 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية في 9 أغسطس. اليوم عرفت المادة الأولى للتستر التجاري هو تمكين شخص من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه قانون، سواء لحسابه أو بالشراكة مع الغير أو للتحايل عن نسب الملكية المقررة قانون. شنو يعني اليوم المصطلح هذا القانون؟ بعطيكم مثال بسيط. اليوم في المستتر والساتر. من المستتر اليوم؟ المستتر هو الشخص اللي يدير نشاط تجاري محظور عليه باسم واحد ثاني، والساتر اللي هو صاحب الترخيص او السجل التجاري. اليوم فرضا سين عنده شركه تجاريه،
1: خلينا نقول عبد الله ومحمد.
2: عبد الله ومحمد، نعم. اليوم عبد الله عنده شركه تجاريه او رخصه تجاريه،
1: نعم،
2: ما يبي يديرها، يقوم ياجرها حق شخص،
1: نعم،
2: سواء وافد اجنبي او مواطن، ما له حق انه يطلع هذه الرخصه التجاريه مقابل مبلغ مالي شهري،
1: او القانون ما يسمح له.
2: طبعا،
1: نعم.
2: اي طبعا، او القانون ما يسمح له، فهذا يعد تستر تجاري. اليوم لازم صاحب الرخصه وصاحب المنشاه هو اللي يدير هذه الشراكه والرخصه التجاريه.
0: طيب، كلام حلو ومفهوم وسلس، بس محامي سعد،
2: نعم
0: استاذ، في أمر يمكن أيضا البعض وده يوجه سؤال عقب الشرح الجميل اللي تفضلت فيه. يقول لك أنا يا أخي إنزين، أنا لأن أمي مثلا متقاعدة، أبوي متقاعد، ففي السابق كانت الرخصة بس باسم الحجية مثلا، الحجي،
2: نعم.
0: إنزين، أنا قاعد أمارس الحين نشاطي وماشي تجارتي، زين، في نفس هذه الحالة والريال على السيستم القديم، شنو تنصح هذا يسوي مثلا، او شلون يستدرك انه ما يقع في العقبات والعراقيل القانونيه؟
1: عين ولدك مدير، مدير الشركه هو قاعد في البيت.
0: يصير هالشيء يعني
1: ولا المحامي يقول
2: شلون شلون؟
1: قلت له عين ولدك مدير الشركه ويدير الملك
2: صح
1: كموظف.
2: اليوم السابق مثل ما تفضل اخوي عبد الله، اليوم السابق فعلا يقول لك انا موظف عام وابي ادير نشاط تجاري او بطلع لي مشروع استربح من وراه يعني.
1: صحيح.
2: فيحط والدته او اخته او احد المتقاعدين او على القطاع الخاص. هذا بالسابق، اليوم القانون منع هذا الشغله. اليوم يا جماعه الخير القانون عقوبته شديده لان موضوع التسويق التجاري خطير امانه ويأثر على الاقتصاد والسوق التجاري. فاليوم اللي عنده رخصه تجاريه مسجلها باسم والدته كمديره، فخلي يبادر من الان انه يعدل وضعه.
1: شلون التعديل يكون؟
2: يعدل وضعه. انا اقول لك شلون يكون، هو صاحب الرخصه التجاريه او حتى لو والدته هي اللي تدير الرخصه التجاريه. اليوم قانون ما منع انه يصير موظف عام شريك، بالعكس يكون شريك واستربح واسترزق من وراها، ولكن الاداره الفعليه والنشاط التجاري يكون على المدير نفسه. فبادر في تعديل الوضع وتوفيق الاوضاع. اليوم القانون حط لك مده 6 شهور لتعديل الوضع القانوني. عد الوضع القانوني، ضبط امورك، وباذن الله ما كل العافيه بالنهايه.
1: طيب خطر في بالي سؤال يعني فلسفي لكن يمكن تنور فيه الساده المتابعين، شي ضر الدوله او شي ضر الاقتصاد المحلي الكويتي مثلا اذا مثلا يسمح القانون بعمل رخصه، فقوم بعمل رخصه واجرها الى شخص غير كويتي لكن منتج وتحت عيني وتحت رقابتي ويدخل لي اموال واستفيد كمواطن ويستفيد كعامل، شي ضر هذا الامر؟
2: اليوم طبعا هذا يضر الاقتصاد، يعني القانون اليوم عقوبات شديده وهذا مفهوم بالنظر لخطوره تستر على اقتصاد السوق الكويتي او السوق التجاري.
1: نعم.
2: ولكن اليوم انا لدي تحفظ على العقوبات.
1: نعم.
2: اليوم العقوبه الواحده من حيث الاطار العام دون وجود تفصيل اكبر بحسب جزامه الواقع. فاليوم قانون حط لك العقوبه من الحبس من سنه الى 3 سنوات، والغرامه الماليه من 10,000 الى 100,000 دينار كويتي. فهذه عقوبه اليوم مو بسيطه، فلا لازم تبادر وتكون اليوم انت في شركتك او رخصة تجارية مؤسسة صح ومديرها صح ووضعها كلها قانوني وسليم.
0: يعني عشان انا بس اتخطى هذه المسألة العقابية ان صح التعبير واتجاوزها ويكون انا يعني تكون اوراقي رسمية بس اللي اسوي اني لازم انا اكون مدير بنفس شركة ابوي المتقاعد من الممكن عشان يعني قانونيا تجاريا خلاص انا ما علي شيء.
2: اليوم خليني اقول لك، اليوم اي رخصه تجاريه او اي عمل تجاري لابد ان يتوفر له مدير. المدير مو بالضروره يكون هو
1: المدير صاحب الرخصه ولا شخص
2: لا، مدير موظف مقابل
1: نعم.
2: اجر
1: نعم نعم.
2: اليوم لازم شخص
1: تجاري
2: طبعا. اي المدير هو اللي ينظم لك علاقات العمل والاتفاقيات والعقود
1: ويكون مسؤول
2: نعم. امام اصحاب العمل.
1: صحيح.
2: فاليوم انا موظف عام وبصير مدير واستربح واجني الارباح هذه كلها وانا مسمى شريك، هذا امر خاطئ.
1: طيب متى نقول عن هذا العمل في تستر تجاري؟ شنو العوامل اللي اذا شفت تقول هذا تستر تجاري وفق القانون يعاقب؟
2: والله اليوم يعني قبل القانون
1: نعم
2: اكثر من نشاط في تستر تجاري.
1: عطنا امثله عامه عشان الناس ايضا
2: وايد انشطه. اكبر مثال او اقل مثال واوضح مثال اليوم تنظيم رخصه تجاريه. اليوم انا موظف عام رخص لي رخصه تجاريه
1: محل مثلا،
2: محل بقالة ايا كان، واقوم خلي الوافد الاجنبي او غير مخول له باستخراج التصريح انه يقوم بالنشاط كامل وانا اجني من وراها ارباح بسيطه شهريا يعني.
1: والصح شو يكون؟
2: والصح لان اليوم تعدل كيان قانوني توظف مقابل اجر
1: بس. اوكي سهل
2: إيه خلاص يعني الامر بسيط يعني وخلي يعني امورك قانونيه بالسيفتي.
1: نعم. أمانة حلها بسيط، أن هذا الشخص اللي قال لك والله طلع الرخصة وعطني المحل وضبط أمور لك ضمان شهري ولا سنوي بهذا المبلغ، نفس الشخص هذا يتم تعيينه رسمي وأيضا يكون له إخطار وراتب وهيكلة بسيطة.
2: نعم.
1: بحسب يعني النشاط واقتصاده المتواضع. بعض المحل عصير يعني مو مثلا شركة كبرى
2: طبعا.
1: لكن تكون وفق الضوابط الإدارية.
2: نعم.
0: البعض أيضا من الممكن يأتي إلى أذهان مستمعينا الكرام ويقول مثلا هي مثل ما قال محمد شركة متواضعة مثلا لمنتجات العصائر
1: أو نعم. محل بسيط يعني
0: بسيط إيه مثلا خلنا نقول وفي 3 شركاء
2: حلو
0: والرخصة باسم أبو واحد أو أم واحد من هالثلاثة.
2: نعم.
0: الأثنين الباقين ذولا في القانون الجديد شلون يضمنون حقهم وبحيث أنه ما تكبر بينهم المشاكل؟ على سبيل المثال هل في نصيحة ودك تقدمها حق مثلا اللي عندهم نفس هذه الأفكار أو عندهم نفس هذه المسألة؟
2: نعم، اليوم الشركة لابد من عقد التأسيس يكون كل نسبهم واضحة. محمد نسبته واضحة في الشركة، وعبد الله نسبته واضحة في الشركة، وكذلك فهد نسبته واضحة في الشركة. ولكن اليوم قانون الستر التجاري منع بأن يكون المدير أنه ما يزاول نشاطه التجاري. يا أخي إذا مشروعك ناجح وماشي أموره طيبة قانونية، شو المشكلة أن أنت تكون مدير هذه الرخصة التجارية ومدير هذا الكيان التجاري؟ بالعكس، نظم شغلك، نظم أمورك، لأن اليوم قانون التسلسل التجاري قانون أمانة ممتاز، ولكن اليوم عواقبه وخيمة مثل ما تكلمنا بالسابق، لا عقوبات جزائية وغرامات مالية. فعدل اليوم القانون، عدل رخصتك التجارية، ونظم العلاقة بينك وبين الشركة بموجب عقد قانوني تجاري، انه والله كل واحد له حصته الفلانيه ونسبهم، وبالتالي باذن الله ما راح يتحوشهم القرامات والعقوبات التجاريه.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا الى تساؤلات نوعا ما يعني كان البعض يتهاون فيها لكن هي حقيقه. يعني امانه لما كنا نسمع كلمه الاحلال الوطني، ان مثلا نبدل الكوادر المستورده بكوادر وطنيه، دائما تنصب في عالم الاقتصاد. لما تكون مواطن وعايش في هذه الارض، راتبك راح تصرفه وفق استهلاكيات المحليه في الكويت. نعم. بغير او بعكس ايضا المقيم اللي يفكر بان تكون زياره مؤقته. لذلك هي منفعه للجميع ان تكون هذه مبادره وطنيه، ان حتى لما تفكر في مشروع تجاري احرص دوما ان يكون العماله من
2: كوادر وطنية.
1: كوادر طبعًا وطنية طبعًا. حتى وإن كانوا الخريجين الجدد اللي ما عندهم مثلا خبرة ويكون عند لك باع في المجال التجاري، على الأقل دربهم، الثقة تكون عالية، تعطيهم فرصة. وعلى فكرة فيهم نسبة عطاء مو طبيعي.
2: على فكرة بس عفوا المقاطعة، الكويتي اليوم ترى مبدع بطبيعته. والكويتي يحب التجارة ويحب يشتغل بنفسه،
1: العمل الحر
2: طبعا.
1: نعم.
2: اليوم شباب صغار تبارك الرحمن انشؤوا شركات تجارية وصلت إلى العالمية.
1: الله.
2: إيه، ومباعت مبلغ وغدره بالاف او ملايين دينانير. اليوم شو المشكله عيل لي واحد عمره 18 ولا 20 سنه ويدير لي نشاط تجاري؟
1: عطى فرصه.
2: طبعا عطى فرصه وجرب المواطن الكويتي اليوم،
1: وقد يكون احد ابنائك.
2: يا سلام. طبعا، وشد بيده وساعده ووجهه بالطريق الصحيح التجاري. اي، فاليوم الشاب الكويتي والشابه الكويتيه مبدعين امانه في التجاره.
1: طيب، انت تعلم ان ما شاء الله الكويت من الاسواق الحره العميقه، وما شاء الله ما في مول الا في يعني مئات المحال التجاريه باختلاف نشاطاتها وملاكها، وايضا رؤسائها من الكويتيين والكويتيات، من ضمنها المشاغل والامور الاخرى اللي فيها صناعات وحرف بسيطه ومقدور عليها وتجارات حره بسيطه.
2: نعم.
1: اليوم نصفهم تقريبا كانوا يعملون بموضوع الضمان وعندهم بعض المشاكل التجارية. اليوم ايش تنصح هذه الفئة، وشنو الرسالة اللي حاب توجهها، وشنو التذكير اللي حاب تذكر في هذه الفئة؟
2: نعم، اليوم مثل ما تكلمنا عليهم اليوم البدء فورا في تعديل الأوضاع، وهو ما قرره المشرع منح أصحاب الأعمال والشركات مهلة 6 أشهر قبل تنفيذ القرار لمحاولة تعديل وتوفيق الأوضاع. اليوم أي صاحب منشأة تجارية،
1: 6 شهور كافية على مستوى التجارة؟
2: بوجهة نظري نعم 6 شهور كافية، ولكن أنا اليوم دام سألتني هالسؤال هذا أمانة ودي إيه والله. نعم. ودي أتكلم يعني أو أوصي.
1: نعم.
2: جهة المختصة أن في شركات اليوم كبيرة ممكن هذه 6 شهور، خاصة أنها تعمل خارج وداخل دولة الكويت، ممكن 6 شهور ما تكون كافية نوعا ما. بإذن الله أنها تكون كافية، ولكن أتمنى من الجهة المختصة أو وزارة التجارة بأن تمنح
1: فرصة
2: أو بعض الشركات الكبرى مهلة زيادة، يعني عرفت شلون، لتوفيق الأوضاع وتعديل أوضاعهم الخارجية والداخلية داخل الكويت.
1: دام أن هناك استجابة وهناك أيضا عقوبات وهناك أيضا توجيهات، هذه كلها راح يتم تنفيذها بأوامر الدولة وفق القانون. لكن عدد المحال التجارية هائل جدا، وعدد الرخص ما طلعت عليه بس آلاف مؤلفة. لا يمكن يمكن أن 6 شهور أن تكون، حتى يكون في ضغط على الجهات الحكومية وعلى هذه البرامج لتعديل هذه الأوضاع. لكن هي كخطوة أكيد أي

0: تنظيم اقتصادي، وأيضا في علاقة قانونية وفي قوانين جديدة لهذا الأمر. الكل يعني يتمنى تنظيم كل شيء في الكويت من الاقتصاد وغيره من هذه الأمور.
1: طبعا محمد لا ننسى اخواننا المختصين لما يقولون 6 شهور، ليست يعني بالضروره ان تكون هي النهائيه، هي 6 شهور علشان انت يمديك تشوف لك مثلا تسالك المختصين 6 شهور شنو تقدر انت تسوي. انا شركتي مثلا صغيره محمد، لا والله مثل ما تفضل
0: يعني في بعض الناس حلها بايام بسيطه
1: اي نعم صحيح. ممكن انا ممكن بساعات اونلاين انا اسوي هذا الامر
0: صحيح.
1: اما انت مثلا شركتك محمد خارج الكويت وداخل الكويت على سبيل المثال وقديمه لها باع طويل في السوق، ها هذا من الطبيعي ان تجهيزاتها او التغييرات الحديثه اللي صارت من قبل المختصين، فهم دارسين اغلب الامور. لا يعني ان 6 اشهر من الممكن لا يكون عليها ممكن فيما بعد تجديد او تمديد ان يعني شافوا ان الامر هذا يحتاج.
2: نعم خاصة يعني جزاهم الله خير بالسابق عن المستفيد الفعلي فتحوا باب التظلمات. اي نعم، والناس يعني كان
1: نزلوا عن طريق برنامج سهل التظلمات،
2: عن طريق سهل او عن طريق مراجعة وزارة التجارة والصناعة.
1: جميل.
2: طبعا وانا عندي حالات للمستفيد الفعلي ما افصحوا عن المستفيد الفعلي ونزلت عليهم غرامات 5,000 و7,000 دينار تقريبا، ولكن قدموا تظلمات جزاهم الله خير وانشالت هذه المبالغ. نعم والغرامات هذه. فاليوم باذن الله يعني وزارة التجارة متعاونة ومشكورة يعني جهده كبير أمانة في هذا القانون والتستر التجاري خاصة.
0: طبعا لا شك أن الكويت بلد تجاري منذ القدم حتى قبل ظهور النفط والثقافة التجارية والأعمال الحرة واستقبال أيضا المقيمين من شتى البلدان بهدف التجارة كان أعداد كبيرة، لكن اليوم بظل هذا التطور الرقمي اللي سهل وذلل الكثير هو خفف العبء على الدولة. وأكيد أي قانون مستجد فعرف أنه للصالح العام، لا يمكن دولة يعني تصدر قانون جديد أو عقوبة جديدة إلا أن في آثارها إيجابية إذا تم تفعيله وتطبيقه. اليوم بوجهة نظرك يعني كمحامي وقانوني، إذا تم بالفعل يعني محاربة التستر التجاري وشبه منتهي إن شاء الله راح يكون، هل تعتقد أن الأفضلية في هذا الأمر ولا نحتاج أيضا تطبيق قانون آخر يحفظ سلامة هذا الشيء ولا ينحل مرة أخرى؟
2: طبعا اليوم قانون التستر التجاري قانون مهم أمانة، وهذا يحمي السوق التجاري، وأن اليوم القانون التستر التجاري لا عواقب على السوق التجاري. اليوم ما حطوا القانون عبث، فعلا في ضرر على منشآت تجارية، في ضرر على التجار الملتزمين. اليوم أغلب التجار ملتزمين، أدفع لك رواتب وأنا عقدي صحيح وتجارتي صحيحة وأموالي صحيحة الدش تطلع، فليش يخرب علي بعض التجار اللي يتحايلون على القانون أو يخالفون هذا القانون.
0: نعم.
2: فطبعا اليوم هذا القانون ممتاز يعني، وبإذن الله أتمنى على الكل أن يلتزم في المدة اللي هي 6 شهور لتعديل الأوضاع القانون للشركات.
0: نتمنى ذلك. واليوم أيضا ودنا نتكلم على مستوى المحاسبة، هناك مسؤول وهناك ما يسمى بالماستر وهناك ما يسمى بالشريك، ودنا أيضا نفصل في هذا الأمر، هل في حال المخالفة العقوبة تكون على الجميع متساوية ولا هناك اختلاف وفق القانون الجديد؟
2: طبعا اليوم العقوبة على مدير أو صاحب الرخصة التجارية. اليوم صاحب الرخصة التجارية والمدير هو المسؤول.
0: اثنينهم.
2: نعم. إحنا نتكلم عن صاحب الرخصة التجارية هو نعم. المسؤول تماماً عن المخالفات والغرامات. من اللي عين؟ من اللي يدير؟ من اللي ينظم هذه العلاقة التجارية؟ طبعاً صاحب الرخصة التجارية. أنا اليوم ما يعني لا يعقل إني اليوم أفتح رخصة تجارية وأخلي سين وصاد ويديرون العمل التجاري ويطلعون ارباح وانا قاعد في البيت تجي لي 300 400 دينار بالشهر. طيب والتاجر الملتزم اليوم اللي فعلا عنده موظفين وعنده رواتب وعنده ايجارات وقانوني بحت؟
0: طيب
2: طبعا بيخرب علي هذا بالنهايه.
0: حضرتك ذكرت انه تاخذ مبلغ بسيط، معناته انه في بعض التجارات بسبب الضمان خلى المواطن يضحي باموال وفوائد عظيمه لو قابل تجارته لكسب اكثر من الضمان اللي ياخذه في نهايه هذا الشهر.
2: طبعاً.
0: وهذا يعتبر دعم اقتصادي كبير للكسلاء خلينا نقول من الشباب المبادرين في جانب التجاره، يقول والله مثلا حدي في المبلغ الفلاني اذا وصلني والله خلاص اريح وكمل الشغل عني وانا مكتفي بهذا المبلغ، لكن لو قابل هذا الشغل بشكل مباشر ونزل الى السوق لكسب اكثر ويمكن صارت له معرفه عمليه. انا يعني سمعت البعض ايضا من الشركاء يحرص دوما انه يبعد صاحب الحلال عن المباشره الفعليه لسوق العمل حتى لا يفهم طبيعه العمل وحتى لا ايضا يعرف سر الامر ويغير ايضا في الموظفين ويغير في الرواتب ويغير في هذه الامور.
2: طبعا وهذا الامانه اليوم واقع للاسف وقاعد نطالعه يعني مرارا تكرارا. اليوم نقول الاجنبي يبي كل شيء حقه، يبي الارباح، يبي التجاره، يبي المعارف، يبي، ولكن وين صاحب الرخصه التجاريه؟ وين المواطن اليوم؟ ليش ما تعدل وضعك وانت تشتغل بنفسك؟ يعني للأسف إن شاء الله بإذن الله تعدل هذا الأمر وظل قانون ستر تجاري بإذن الله.
1: هناك فكرة سائدة خاطئة. نعم. سائدة خاطئة بأن شبابنا ها مثل ما تفضلت قبل شوي على أساس أن الرخصة باسم أبوه ويضمنها لأحد الأخوان المقيمين أو هذا ويقول لك شنو الكويتي ما يشتغل، وهذه فكرة
2: لا لا غير صحيح.
1: سائدة غير صحيح. خاطئة
2: طبعاً طبعاً طبعاً. نعم طبعاً.
1: كوادر وطاقات شبابية عقول كويتية طبعاً. غير نمونة
0: والله يا عبد الله. أعرف أشخاص يعني أعرف أشخاص عندهم تجارات بسيطة لما استلموها أبنائهم الصغار تضاعفت الأرباح وكثرة الأفرع لأن رؤية الشباب وطاقتهم تختلف عن الكبار المعتادين عن النظام القديم أو مثلا اللي كانوا يضمنون، لكن لما أخذوها عيالهم وشافوا وباشروا كبروا هذا النشاط.
2: ترى اليوم ديرتنا ما عفوا المقاطعة ديرتنا ديرة خير
0: لا شك.
2: أي والله، والشاب الكويتي مبدع ويشتغل اليوم تبارك الرحمن يعني في أمثلة حية اليوم شركات كبرى داروها ومسكوها عيالهم الصغار وأحفادهم مبدعين ما شاء الله عليهم، يطلع الدينار بالحلال وعلى قولتهم بعرق جبينه. لا خلي يشتغل، الكويت اليوم مبدع والكويت اليوم منجز والكويت اليوم يحترم القانون.
0: يعني ما نتكلم عن هذه السنة تحديدا، يعني من 10 سنوات وما دون. نعم. واجهت كثير من الشباب الخريجين الجدد دائما تفكير يقول ابحث عن مصدر دخل غير الراتب الحكومي.
1: نعم.
0: فكرة انك تبحث عن مصدر دخل وانت في رخاء ومستقر هذا بحد ذاته يعتبر تحدي
1: وعي
0: ونصفهم وصلوا، ما نقول كلهم، نصفهم وصلوا بادروا. صحيح. في بعضهم خسر في تجارته نتيجة مثلا عدم المشاورة أو عدم المعرفة أو عدم الخبرة، وبعضهم تعلم من أخطاء وبعضهم يعني عكف عن التجارة بسبب هذه الخسارة، لكن كونك أنك تفكر في المبادرة فهذا شيء طيب، يستاهلون من الدعم وإعادة النظر والالتفات أيضا لهم، وأن الروح هذه ما تروح.
2: أيوة
0: يعني أمانة كثير من القوانين القادمة اللي متفائل فيها إن راح تفتح السوق العام في الكويت وتكون بالفعل هي مركز تجاري، وأيضا وجود آفاق مستقبلية وتعاونات إقليمية راح أكيد تحدد لنا مستقبل قادم وجميل ورائع. محامين اليوم ما شاء الله لديك آفاق كثيرة والأسئلة كثيرة، ودنا أيضا تطلعنا على عدد كبير من هذه الأمور. عبد الله ايش عندك؟
1: انا والله يعني في سؤال أيضا يعني أتوقع أن يعني من يتحمل عبء الإثبات أو إثبات الجهة الرقابية أم المتهم؟ يعني خلنا نعرف اليوم من أستاذ سعد أن من اللي يتحمل هذه المسألة؟
2: في المخالفة طبعا.
1: نعم.
2: إيه. الأصل أن عبء إثبات الجريمة يقع على عاتق جهة الاتهام وليس على المتهم، هذا في حال ثبوت المخالفة. واليوم دور وزارة التجارة والموظفين المختصين هو البحث والتحري والتفتيش وضبط المخالفات المستندات وفقا لنص المادة 10 من القانون. واليوم طبعا القانون منح موظفي وزارة التجارة يتمتعون ومنحوا الضبطية القضائية طبعا لما ورد في نص المادة 10 من القانون نفسه. وبالتالي في حال إذا الموظفين المختصين اللي هم الضبطية القضائية راحوا حق الشركات وطلبوا منهم التفتيش وإحضار المستندات لازم اليوم تكون تعاون وياهم، ففي محاولة عرقلتهم أو تضليلهم مستندات غير صحيحة فهذه جريمة مستقلة ويعاقب عليها القانون. فبالتالي جهز مستنداتك وضبط أمورك وضبط تجارتك بإذن الله إن شاء الله ما كل العافية.
0: أنا قاعد أشوف يمكن والزميل عبد الله يلاحظ هذا الشيء. أنا عبد الله ما شاء الله زقرتي ويحب المشتريات و...
2: كشخة ما شاء الله
0: ما شاء الله أنيق دوما في الليل وبالنهار ما شاء الله. فتلاقي أيضا لاحظ هذه الملاحظة في كثير من المحال عبد الله تدخل تلاقي صورة الإقامات كلها على الباب.
1: نعم.
0: وبالألوان والرخص والشغلات المتعلقة في رخصة. نعم. الإطفاء ورخصة البلدية تلاقي عامل لك يعني بانوراما لجميع الرخص في صدر
2: قانوني المحال. بحت يقول ماكو شيء خش
0: هذا. نعم. ما ينطرك. إيه. تسأله مجردك تلتفت لهذه اللوحة تعرف عدد الموظفين، تعرف تاريخ الانتهاء.
1: صحيح.
0: تعرف التراخيص المتواجدة، مالك عذر في هذا الشيء. والبعض طال عمرك يدور ويروح ويرد، هذا يعتبر حتى وسيلة تعطيل في الوقت للمفتشين. وأتمنى يسن قانون أن تكون في جزئية في المحل ثابتة وليست مبادرة، أن تحط في هذا الركن جميع الصور والمستندات التي من المفترض أن تطلب لك من هذه الجهات حتى يتتابعون هذه الجولات من محل إلى محل. إذا كل محل أدخل معاه في نصف ساعة يدور أوراق فأكيد راح نتعطل ونخلص هذه المحلات.
2: هو صح كلامك، بس اليوم في مستندات البعض المفروض ما يطلع عليها من العامة.
0: مثل
2: يعني اليوم العقود التجارية المستندات
0: في حال التحقيق
2: نعم فإذا حضروا الموظفين الضبطية القضائية وطلبوا منك هذه المستندات لا يجب أن التعاون وتسلمهم وتعدل المستندات كثير
0: الحين يعني ما في محل ما في كمبيوتر كل شيء موجود
2: صحيح
0: وبرنتات
2: كبسة زر على قولتهم
0: نعم لا شك في هذا ورح ناخذ كبسة فاصل ورد لك إن شاء الله.

0: كل ضيف وراء تجربة، وكل تجربة فيها شيء ممكن نتعلم منه، اتصال، سالفة، وكلام من القلب للقلب. نسمع الليلة في ضيف الديوانية.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام.

0: في برنامجكم طائر المساء اللي ييكم أسبوعيا من الساعة 1:25 حتى 3:00 فجرا. مستمعينا الكرام أيضا نجدد الترحيب والتحية بضيفنا المحامي سعد العليمي، محامي مقيد أمام المحاكم الدستورية والتمييز. يا هلا ومرحبا فيك.
1: حياك الله يا أخوي.
0: استفدنا أمانة بالمحور الأولي من هذا اللقاء، استفدنا الكثير من حضرتك في بخصوص مسألة التستر التجاري، عطيتنا كثير من النصائح أن بالفعل شبابنا يتعظون بأن يعني ما يقعون في المحظورات القانونية الجديدة، ومن الممكن أن يعني تكون العقوبات تصل إلى مبالغ طائلة وصعب باكر على قولتهم الشق العود ما يتخيط.
1: طبعاً.
0: حلو أن احنا اليوم ننبه إخواننا ومن يقبل على المشاريع الجديدة ومن يملك مشروع سابق لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذا القانون.
1: نعم.
0: ايضا سمعنا ان في امر ان التستر هذا التجاري هناك مكافاه اللي من الممكن قد يحصل عليها الشخص، يعني ودنا نفهم اكثر شو الموضوع هذا المكافاه. يعني هل مثلا انا لما ابلغ مثلا عن امر شخص خلنا نقول مخالف تجاريا،
1: نعم،
0: هل اني انا استحق مكافاه او يكون لي مكافاه على اساس ان نوضح موضوع المكافاه؟
1: نعم صحيح، انت تقصدك على المكافاه اللي قد تصل على نسبه 10%.
0: نعم
1: نعم صحيح. اليوم الماده التاسعه استحدثت وعطت حافزا ماليا للإبلاغ على الجريمة. اليوم أجاز القانون للأشخاص بالإبلاغ على جريمة تستر بمقابل 10% من قيمة الغرامات المتحصلة طبعا المخالف، ولكن فيها شروط. أول شيء تصدر من قبل الوزير المختص وأن يكون من غير الجنات. اليوم ما يصير أنا من الجنات نفسهم أروح أبلغ على شركائي ولا على المدراء، لا، اليوم أنا ببلغ لازم تكون عندي أدلة مستندات وبراهين حقيقية، مو ده لا والله انا متناجر مع فلان ولا متناجر مع علان بروح ابلغ عليه عشان اخذ المبلغ او المكافاه الماليه، لا طبعا غير صحيح. ولازم ان تكون هذه الادله والمستندات تثبت وصحه اقوال المبلغ وان يصدر بناء عليه حكم نهائي بالادانه. اليوم انا كمبلغ فعلا شفت جريمه التستر التجاري، اروح ابلغ الوزير او ابلغ الجهه المختصه ترى والله الشركه الفلانيه مخالفين ويتمتعون بمخالفات التستر التجاري، ولكن يجب أن يكون وفق ضوابط محددة اللي ذكرها القانون واللي ذكرناها بشكل سريع.
2: جميل جدا هذا الحديث، ويكفي يعني هذا التنوير القانوني اللي تطرقت له أيضا في هذا الجانب. وأكيد الحل سهل وبسيط، والشخص الناجح في تجارته لا يقبل أنه يعني يصدر ضده غرامة مالية أو يتوقف نشاطه أو يتحول إلى المحاكم بسبب أيضا مخالفة قادر على تعديلها. فهذه دعوة للجميع عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج طائر المساء أن مواكبة هذا التطور القانوني وأيضا الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للدولة في هذا الجانب
1: بإذن الله.
2: شنو حاب تضيف أيضا حول هذا المحور وفق هذه الأمور المتعلقة في هذا القانون؟
1: حلو. اليوم يعني ممكن الكل يتساءل هل القانون التستر التجاري يحقق الرد أو يعالج هذه الآفة؟ أنا أقول نعم، اليوم قانون التستر التجاري أو الظاهرة هذه تردع وعالج هذه الظاهرة، ولكن اليوم تطبيق العملي قد يختلف لأن كل قاعدة لها شواذ والالتفاف على القانون. ولكن القانون بشكل حالي يحمي ويردع والعقوبات غير شديدة على التاجر الملتزم. فاليوم القانون بطبعه بإذن الله رادع وأنه واضح كذلك. فأتمنى من الجميع الالتزام في تعديل الأوضاع في هذه المدة المحددة.
2: أتمنى ذلك. وأكيد عبد الله قاعد تفكر أشوفك أكيد عندك إضافة حول ما تفضل فيه الضيف الكريم محامينا اليوم اللي حاضر ويانا وينورنا في هذا القانون وهذا العرف الجديد حول مفهوم التستر التجاري، المحامي سعد العليمي، محامي مقيد أمام المحاكم الدستورية والتمييز.
0: طبعا محمد بالفعل يعني احنا تكلمنا عن المدني الإنسان، يعني الشخص المدني الكويتي وهو على رأس عمله يقدر مثلا يفتح الرخصة أو يكون هو المدير باسم الرخصة باسم أحد والديه، بس ما تكلمنا عن العسكري.
1: إيه العسكري.
0: يعني سعد ودنا نعرف أن العسكري شنو راح يكون وضعه في القانون الجديد؟
1: قصدك بالتجارة يعني؟
0: نعم.
1: أن هل يجوز له التجارة ولا؟
0: نعم.
1: حلو. طبعا اليوم يجوز وما يجوز بنفس الوقت.
2: نبدأ بما يجوز.
1: على العسكري.
2: نعم.
1: ما يجوز اليوم، أنت ما يجوز كعسكري لأن يعني يأخذ الأحكام خاصة غير عن الموظف المدني.
2: نعم.
1: ما يجوز لك الإدارة. إدارة الشركة القانونية. واليوم

0: اصلا نرجع لقانون نظام خدمه اللوائح العسكريه، ما اذا كان مسموح لهم ممارسه النشاط التجاري من عدمه، قانون رقم 32 لسنه 1967 في شان القوه العسكريه،
1: نعم
0: وتحديدا الماده 14 الفقره السادسه، يحظر على العسكري ان يشتغل فعليا بالتجاره. وكذلك في نفس المادة الفقرة السابعة يحظر على العسكري أن يؤدي عمل الغير مقابل أجر.
1: ودنا نوقف عند هذا الأمر ونحط فاصلة.
0: أيه؟
1: لو فرضنا أن غير مخالف أو مثلا ما كان قانون فعال حول موضوع الضمان، أعتقد أن كثير من العسكريين كانوا مضمنين في موضوع التجارة
0: نعم
1: مثلا أو مشاركين في موضوع الضمان، الآن سيفقدون هذه الميزة نهائيا في هذا الجانب
0: طبعا.
1: فأكيد هناك قانون يستجد لتعديل هذا الأمر.
0: اليوم القانون العسكري مثل ما قلت لك في القانون يمنع عليه يشتغل في التجارة فعليا كإدارة،
1: نعم.
0: كرخصة تجارية طلعها بس ما أنا عسكري،
1: نعم.
0: لا ممنوع ممنوع ممنوع يعني فعلا.
1: نعم.
0: ولكن اليوم القانون بنفس الوقت ما منع أن يكون العسكري شريك في رخصة تجارية.
1: يا سلام،
0: اي
1: هذا
0: اليوم
1: ما كنت
0: محمد،
1: أقصده.
0: اي نعم اليوم محمد اخو عسكري،
1: نعم.
0: محمد موظف مدني عنده رخصة تجارية واموره طيبة،
1: أخو عسكري.
0: اخو عسكري، اخو عسكري اليوم يقول لك انا بدير الحلال كله وانا بمسك وانا اللي بجابل وانا بسوي، لا ما يحق لك هالكلام هذا. اليوم انت يحق لك فقط ان تصير شريك في الرخصة التجارية، وهذا القانون ما منع هذا الشيء
1: كشراكة.
0: كشراكة نعم،
1: شراكة في الحصة ولا شراكة في العمل؟
0: شراكة في الحصة نعم. اليوم أنا شريك يعطيك مبلغ المال بديش في الرخصة التجارية،
1: نعم.
0: ما منع هذا الشغل اليوم للعسكري.
1: نعم.
2: طيب الحين احنا سألنا عن المدني وعن العسكري،
0: نعم.
2: فنرجع للمدني بس القطاع الخاص، القانون الجديد
0: نعم.
2: بالنسبة لمن يداوم في القطاع الخاص، هل على سبيل المثال يعني في أمر يخص القطاع الخاص إخواننا؟
0: الموظفين في القطاع الخاص هم لهم طبيعة خاصة. اليوم أجاز القانون صراحة بأنه هو يكون المدير، هو المؤسس للرخصة التجارية، هو اللي يدير العمل التجاري،
1: بس روح انطلق
0: عيش.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ وكذلك هم يقدرون يصيرون شركاء
1: نعم.
0: في رخصة تجارية من الموظفين العموميين في هذه الشركة.
1: نعم. مستمعينا الكرام، نذكر في هذا البث الحي المباشر لبرنامج طائر المساء أن ضيفنا في هذه الليلة ضيف الديوانية المحامي سعد العليمي، محامي مقيد أمام المحاكم الدستورية والتمييز، اللي أمتعنا في هذا الحديث الشيق واللطيف والجميل حول التستر التجاري. وأمانة كل القوانين في الدولة هي لخدمة الشعب
0: طبعاً.
1: وخدمة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وبالنهاية في بعض القوانين يمكن تشوف صفتها عقابية، لكن في باطنها لو طبق القانون فعليا راح تجد أن هناك مصلحة عامة لك وللدولة وللمستهلك. نتمنى أيضا التعاون الجميع فيما هو يخص مصلحة الدولة، والرؤية المستقبلية لا يمكن أن تتم دون تعاون شعبوي وحكومي ووزاري، وأيضا الالتفات يعني حول القيادة في هذا الجانب وأخذ هذه الخطة وهذه الرؤى إلى مصير قريب وجديد بإذن الله تعالى، نحقق فيه التنمية الاقتصادية والرؤى لكويت 2035. المحامي سعد العليمي، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
3: الديوانية الكويتية عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانية.

0: يا اهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الاسبوعي طائر المساء. اليوم ضيفنا الاستاذ، نعود له مره ثانيه، الاستاذ سعد العليمي. استاذ سعد، كثير ما تناولت انت ومحمد زميلي اطراف الحديث. على سبيل المثال، في اشياء من الممكن تكون اليوم بعيده عن اعدادنا،
1: نعم،
0: وتكون أنت في ذاكرتك أو حاب أنت تنصح فيها من غير إحنا ولا نوجه لك سؤال، خاصة أنت من المختصين ولك باع ليس بالسهل،
1: نعم،
0: ومطلع على القانون التستر التجاري الجديد بحيثياته وتفاصيله. شنو ودك تتكلم مثلا، أو أنت يعني تنوه عيالنا على سبيل المثال وإخواننا اللي مثلا مقدمين، خليك من اللي كان عندهم عسى الله يحفظهم،
1: نعم،
0: اللي كان أو ماخذ رخصته، وهذا إحنا تناولنا هذا الجانب.
1: نعم.
0: نبي واحد جديد ومتردد، هو مثلا عنده فكرة تجارية، هو عيال خالته، عيال عم، عيال فريج، ها، يبون يسوون فكرة تجارية بحيث انها ما تكون مخالفة للقانون الجديد. شنو تنصحهم هؤلاء المقدمين؟
1: بالعكس، اليوم حتى الدولة تشجع على العمل التجاري. اليوم انت عندكم فكرة معينة، بادر في طرح هذه الفكرة على شركائك، عيال عمك، عيال خالك، واتحدى وكون لك واسس لك رخصة تجارية بحيث أن تديرون هذه الرخصة التجارية أو النشاط التجاري، وكذلك تسوون بينكم وبين الشركة عقود، وكل واحد يحدد نسبته في عقد التأسيس. بالعكس، انطلق. فاليوم الدولة تشجع العمل التجاري، خاصة أن هناك عدة قوانين للتستر التجاري. اليوم التستر التجاري واضح، يقول لك والله لا تستر تجاريا، خل شغلك صحيح وخل شغلك ماشي وفكرتك موجودة، بإذن الله راح تلقى النجاح إن شاء الله.
0: نعم.
1: فبالعكس، أنا اليوم أشجع على النشاط التجاري والأنشطة التجارية والرخص التجارية بالشكل الصحيح.
0: طيب، خلنا أيضا ناخذ هذا الـ الأمر، حلو، بشكل أيضا على أساس البعض من يسمعنا يقول والله إحنا استفدنا من أستاذ سعد، بس إحنا أيضا نابد أن مثلا جمعية المحامين يقدموا لنا ورشة عمل، مثلا جمعية المحامين إخواننا يقدموا لنا ندوات، جمعية المحامين مثلا يرتبطون معنا مثلا عن طريق الواتساب، التواصل مثلا برسائل جيدة للتنبيه. هل هناك ورش عمل مثلا من قبل جمعية المحامين؟
1: عاد على قولتهم يتم ملعب يعني. شهادتي جدا جدا جدا مجروحة في جمعية المحامين، وخاصة أعضاء مجلس إدارة المقررين. اليوم جمعية المحامين أي قانون أو أي قرار يصدر يطلعون ورش، يطلعون مؤتمرات وندوات وتوعيات كاملة.
0: نعم.
1: اليوم جمعية المحامين لها دور فعال كبير جدا في المجتمع المدني، في مؤسسات الدولة. اليوم جمعية المحامين أي فكرة أو أي سؤال أو أي نشاط تجاري أو عملي، بالعكس جمعية المحامين تلقاها في الصورة. اليوم جمعية المحامين، أنا ما عندي الأمانة ما يحضرني الرقم في جمعية المحامين.
0: نعم.
1: في الدورات أو الأنشطة أو الورش اللي سووها.
0: نعم.
1: ولكن فعالة جدا في المجتمع، واليوم له دور كبير جمعية المحامين.
0: طيب، هل في قناة مثلا على سبيل المثال عن طريق الواتساب؟
1: نعم، موجودة موجودة.
0: ويرسلون مثلا على مثلا تنبيهات معينة، إرشادات، يعني بحيث ان انت يا المبتدئ في التجارة مع القانون الجديد ابتعد عن كذا مثلا، في هذا الامر في
1: موجودة؟ نعم، في اكاونتهم، في حسابهم، في صفحتهم في الانستغرام جمعية المحامين. اعتقد ان هناك لينك او رابط تدش عليه ويوجهك الى صفحة الواتساب، صفحة الواتساب تشترك في هذه الدردشة أو هذه القناة، وراح تحصل كل جديد بإذن الله في القوانين أو الأنشطة أو الدورات. نعم. الشهرية أو الأسبوعية اللي موجودة في الجمعية.
2: نعم. المحامي سعد العليمي، محامي مقيد أمام المحاكم الدستورية والتمييز. وصلنا هذا السؤال من أحد المتابعات الكرام حول موضوع التستر التجاري ومصير المحال الموجودة ضمن يعني أروقة الجمعيات التعاونية في دولة الكويت. نعلم لها خصوصية مختلفة لدى المنطقة، لكن أيضا للجمعية دور في المساهمة التجارية، وكذلك أيضا لكم كلمة قانونية في هذا الجانب.
1: نعم، قصدك اليوم على المحلات التجارية في جمعيات التعاونية.
2: نعم.
1: نعم، سؤال ممتاز. أمانة الجمعيات التعاونية تطرح عدة أنشطة عن طريق إعلان، سواء بصفحتهم في حسابهم في الانستغرام أو عن طريق الجمعية نفسها في إدارة الجمعية. اليوم المحل التجاري على سبيل المثال، على اليوم أبي محل مثلا عصير، تطرح جمعية الجمعية المختصة والجمعية المنطقة بأن هناك محل شاقر لمرطبات أو عصائر، فتقوم الشركات أو التجار في تقديم عرض سعر، طبعا هي تصير مزايدة، عرض سعر للجمعية، وأي أعلى سعر، أعلى سعر راح تأخذ الجمعية وفقا لي النشاط او الاعلان اللي حاطينه للجمعية نفسها.
2: نعم، بالنسبة لموضوع التستر التجاري، كثير من هذه المحال يتعامل في موضوع الضمان، هل سينطبق عليه ضمان قانون كما هو في المحال التجارية خارج الجمعيات؟
1: طبعا طبعا، بالنهاية أنت عندك اليوم رخصة تجارية، قدمت على النشاط أو على الإعلان اللي طرحته للجمعية في المنطقة المختصة أو أي منطقة كانت، ينطبق عليه التستر التجاري. نعم ينطبق عليه التستر التجاري. اليوم أنا تاجر عندي رخصة تجارية وعندي نشاط المرطبات او ايا كان، او محلات الملابس او غيره، لا لازم اليوم انا بنفسي اللي اشتغل فيه، اعين لي مدير مقابل اجر واشتغل في هذه المحل او هذا العمل. طيب، التجاري في الجمعيه.
2: طيب محامي سعد، الان المتابعين اكيد قاعد يتابعون هذه الاجابات بدقه، ما هو الحل الامثل والافضل لعلاج هذه المشكله في المحال اللي موجوده في الجمعيات التعاونيه؟
1: مثل ما قلت لك، اليوم انت اذا مخالف عبر التستر التجاري لابد أن تعدل نظامك القانوني في الشركة أو عقد التأسيس، وأن تعين مدير مقابل أجر.
2: هذا الحل، تعين
1: طبعا مدير. عينك مدير، ليش اليوم أضمن رخصة تجارية على أجنبي وهو يدير الشغل هذا كله بالنهاية؟ لا، عينك مدير مقابل أجر وتمتع على قولتهم
0: البعض يبيها بشكل أسهل، يقول لك أنا ما أخذ المحل هذا يبو سمبوسة
1: حلو.
0: شباتي
1: حلو،
0: انا ومضمن على مثلا الجاليه الهنديه
2: مثلا، وشطار
0: وشطار صار لهم 20 عام ما حد مشتكي منهم من المنطقه،
2: والاجارات تمام وشيء تمام.
0: ابو السمبوسه هذا راعي المحل، راعي الرخصه. أيه، نبي نصيحه حقه.
1: نبي نصيحه حقه. أيه، طيب اليوم اليوم كلامك صحيح، وشطار في الهنود هذول. نعم، في سمبوسه. نعم، اليوم ليش اخلي اضمن حق الهندي او الاجنبي محل سمبوسه او
2: طيب اي كان؟ عينه،
1: أعينه مقابل، مثل ما قلت أعينه مقابل أجر.
2: نعم نعم،
1: اليوم هو اللي يجيب المنتجات، هو اللي يسوي، هو اللي يدخل الفلوس، هو اللي يحط الفلوس. لا، يبقى أنا اللي بحط الفلوس وأنا اللي بعين الموظفين هذول المختصين مقابل أجر، وبالنهاية رخصة أنا اللي بديرها وأنا اللي بشغل.
2: أمانة أستاذ سعد، الآن تعمقت معاك في الفهم أكثر، واستشعرت المسائل القانونية لما تقع على الشخص. بعض الأشخاص يقول والله ما عندي خبر، مضمن المحل، والله سووا شيء مخالف، باعوا ممنوعات، والله ما عندي خبر، مضمن المحل ما أعرفهم. فلما تحط أسماءهم وثبوتاتهم وترتيباتهم، المسألة أو العقوبة تترتب على الشخص المنفذ لهذا الأمر مع وجودك كمسؤول، لكن تتوزع هذه المهام.
1: صح، اليوم ماكو ما عندي خبر. اليوم القانون نشر في الجريدة الرسمية في 9 أغسطس.
2: نعم.
1: واليوم وزارة التجارة من قبل المختصين طلعوا وتكلموا، والسادة القانونيين المحامين كذلك، جمعية المحامين طلعوا، وإحنا اليوم عبر قناتكم الكريمة.
2: نعم،
1: وعبر الاستديو نطلع ونتكلم. ترى اليوم العقوبة شديدة، توصل إلى 100,000 دينار كويتي وحبس 3 سنوات. لا، يبقى عدل وضعك وضبط أمورك والتزم بالقانون. وهناك طبعا هناك مدة 6 شهور، فاليوم لازم تبلش من اليوم، من الأحد والله تخلص شغلك.
2: نعم،
1: بإذن الله أنه ما تطول يومين إلا 3 أيام.
2: نعم،
1: موظفين التجارة جزاهم الله خير
2: وجات تحمي نفسك وتحمي
1: جدا متعاونين. نعم، طبعا تحمي نفسك
2: وتحمي الموظفين
1: طبعا، هي تتجنب العقوبة والغرامات والمسؤولية الجزائية.
2: الحمد لله على كل حال ان نحن في بلد قانون وبلد يعطيك هذه الفرصه، وايضا ما في شيء عقوبه بشكل مباشر، فيها يسبقها تحذيرات
1: طبعا،
2: يسبقها
1: طبعا طبعا،
2: وتحقيقات تنويريه طبعا، طبعا، مخاطبات في اجهزه ووسائل الاعلام. نعم،
0: ايضا رسائل عن طريق برنامج سهل بالفعل، لانهم مو مقصرين الاخوان، اي شيء بيصير الله لا يقول
1: الا اشعار يوصلك على طول
0: على طول,
1: على طول. إيه، ماكو
0: ينبهونك، يعني ما هم مقصرين المختصين بكل امانه.
2: نعم، طبعا احنا وصلنا الى الدقائق الاخيره من وقت هذا البرنامج، ما بقى الا اقل القليل باقل من دقيقه. المحامي سعد العليمي، شنو حاب تقول في نهايه هذا اللقاء؟
1: اول شيء طبعا اتمنى ان يتم تطبيق القانون بصوره صحيحه وعدم وقوع اي تحجج اي من الافراد او الشركات مستقبلا، على وكذلك اتمنى ان يتم وضع خط ساخن لدى الجهه المختصه لقبول الاستفسارات والرد عليهم من كافة المعنيين، خاصة خلال فترة السماح اللي هي 6 أشهر. وكذلك أوصي أيضا بالنسبة للشركات الكبرى التي تعمل في أكثر من دولة أن يلتزمون بهذا القرار ومن الآن. صح، أنت اليوم شركة كبيرة وممكن 6 أشهر هذه ما تكفيك، بس بادر من الحين وعدل وضعك القانوني، وبإذن الله أن شاء الله ما كل العافية بالنهاية.
0: جزيل الشكر، عظيم الامتنان لضيفنا الكريم المحامي سعد العليمي، محامي مقيد أمام المحاكم الدستورية والتمييز. بالفعل كان لقاء جدا جميل وخفيف على قلوبنا وقلوب ان شاء الله من يسمعنا.
1: نتمنى ذلك باذن الله، وان شاء الله ان افدنا واثرينا الساده المشاهدين المستمعين في هذه الدقائق القانونيه.
2: شكرا لك على حضورك وقبولك هذه الدعوه، نعدك ان شاء الله مستقبلا بان يكون تتم لهذا اللقاء نتكلم فيه عن مواضيع قانونيه ايضا اخرى او تتم لهذا الموضوع، فشكرا لك.
1: جزاكم الله خير.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله في يومي الخميس والجمعة في تمام 1 فجرا. هذه أجمل تحية تأتيكم من طائر المساء من الإعداد عبد الله المطيري ومبارك الكندري.
0: أما من التقديم محدثكم أنا عبد الله الصفار وزميلي محمد مزيد.
2: الهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: من التنفيذ سالم الراشد.
2: وكبرى هذه التحايا تأتيكم من مخرج هذا العمل، مخرج برنامج الطائر المساء حمد الهاجري.

0: 9:50 بعد الثانية فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: 3 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني أن أي تقدم ميداني عارض للحوثيين لن يمنحهم الحق في فرض أمر واقع بالقوة، مشددا على قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة ومواصلة ما وصفه بعملية الردع في مختلف الجبهات. وأكد مجلس الدفاع أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة في جبهة أو منطقة بعينها، وأن القوات ستتعامل مع ما تعتبره مصادر للتهديد وتحركات الحوثيين في مختلف مسارح العمليات وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني. معا إلى هذا التقرير.
1: شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني راشد العليمي على أن الدولة لن تتراجع عن تحقيق تطلعات الشعب، وستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وأكد العليمي عدم السماح بتحويل باب